0: المعركه وفي اطار تجفيف منابع التمويل الحوثي وايضا ضرب اقتصاد الحرب لهذه الميليشيات، ان هذه الميليشيات يعني تمارس اقصى درجات الارهاب ضد اليمنيين وضد العالم، وتستخدم الاموال التي تصل اليها سواء من النفط العراقي او من النفط الايراني المجاني. طيب. تستخدمها في اطار المعارك
1: يعني هذه العمليات بشكل عام تسعى لاضعاف البنية العسكرية والاقتصادية وخطوط الإمداد بالنسبة للحوثيين. لكن السؤال، هل عمليات جوية وضربات بهذا الشكل قادرة فعلا على ضرب هذه الخطوط للإمداد للحوثي؟
0: هي طبعا كخطوة أولى إذا لم ترتد على الميليشيات، أعتقد أنها ستتبعها خطوات أخرى، لأن الميليشيات الحوثية اليوم أستاذ محمد باتت تمتلك اقتصاد حرب كبير جدا، وأصبحت تمتلك نظام موازي كبير جدا. تعتبر هذه المنشآت، وهي منشآت هامة، منشآت بنتها الدولة اليمنية، الحوثي لم يبني منها شيء، واستخدمها لخدمة مشروعه الطائفي والعنصري والسلالي. وأيضا لم تستفيد منها اليمن. الآن في الفترة الأخيرة الشعب اليمني لا يستفيد من هذه المنشآت، لا يصرف له مرتبات، لا تبنى له مستشفيات، لا تنشأ له طرق، لا تبنى مدارس، لا تدفع مرتبات مدرسين، لا شيء. كل هذه الأموال تسخر لمصلحة الحرب فقط، ولذلك هي جزء من أهداف قد تستهدف مستقبلا. يعني ستطال كثير من المنشآت إذا الحوثي لم يرتدع، مع أننا أشك أن الحوثي سيرتدع، لأن هذه الضربات ضد ميليشيات إرهابية كالقاعدة وداعش لم تمنعها.
1: لكن ما الذي أدى إلى تطور الأمور لتشمل استهداف المناطق المدنية في العمق السعودي؟
0: الميليشيات الحوثية، نتذكر ممكن أعيدك للوراء قليلا، المرشد المستشار المرشد الإيراني قبل 10 أيام أو 15 مع أيضا الأمين العام يعني تكلموا بصراحة أنه لن نقبل بأن تتحرك المطارات والطائرات طالما ومطارتنا، يرد على إغلاق الشركات الإيرانية.
1: أنت تعزو هذا التصعيد لهذا التصعيد؟
0: هناك تحرك في باب المندب في المعركة الأخيرة توجهات إيرانية. لماذا يتحرك الحوثي باتجاه باب المندب إذا كان يعني هدفه غير الخدمة الإيرانية في ظل هذه الظروف وخدمة المشروع بضيق هرمز مع باب المندب؟ طيب، هو الآن يضرب المطارات السعودية ويصعد ضد السعودية منذ البداية، وصل إلى باب المندب أستاذ محمد ثم قال أنا لا أستهدف أمريكا وإسرائيل، تمر السفن، أنا فقط أستهدف السعودية. ولذلك هو عندما بدأ التصعيد الكلامي قبل 3 أشهر أو 4 أشهر هو بدأ يتحرش بالسعودية، ونحن نعرف الميليشيات لنا تجربة 22 عام. هذه الميليشيات عندما تبدأ تريد جو الصراع تبدأ تتحرش، تبدأ تبحث عن سبب، تبدأ ترفع شعارات مرحلية. كل حروبها هي تبدأ بالتحرش ثم تبدأ ترفع الشعارات. هي رفعت شعار هذه المرة الحصار بالحصار، السعودية تحاصرنا، وبدأ يستخدم هذه الورقة. ولذلك هو ما يجري في في في في ضد السعودية هو في إطار إشعال الحرائق، في إطار يعني رسائل إيرانية عن طريق الذراع الإيرانية، لأن الميليشيات الحوثية هي ميليشيات يعني ليست لأي حد قدرة على ردعها، حتى إيران لا تستطيع أن
1: يعني. لماذا يعني ذكرت أن لكم خبرة تزيد على 22 عاما في التعامل مع الميليشيات الحوثية، لماذا لم يتم الحسم العسكري لغاية الآن؟
0: سؤال جميل. شوف، كثير من الحروب التي كانت القوات المسلحة من تحسمها أو كانت يعني قادرة على حسمها، كان هناك فيتو من المجتمع الدولي وعلى رأسهم أمريكا وبريطانيا. في 2015 كانت القوات المسلحة اليمنية على أبواب صنعاء.
1: طيب.
0: وجاء الفيتو الأمريكي ووقف الحرب. قالوا صنعاء خط أحمر في 2015. وكانت أيضاً القوات المسلحة على أبواب إب. مدينة إب من جهة الجنوب. صحيح. بعد تحجيرهم. تم التوقف. في 2018 كانت القوات المسلحة أستاذ محمد على أبواب ميناء الحديدة. فتم إيقافها بفيتو بريطاني جامد وإجبار الحكومة على توقيع اتفاق ستوكهولم. تحت يافطة إنسانية. هذا الاتفاق الذي كان في 2018 هو اليوم العالم الذي يدفع ثمنا باهظا له. سمحوا للقوات المسلحة بتحرير الحديدة وتحرير الساحل اليمني بالكامل، ما كانت الأسلحة الإيرانية تتدفق إلى الحوثي من 2018 وحتى اليوم. ونحن نتكلم اليوم عن
1: وحتى اليوم، هل هناك طرق لإمداد الحوثيين بالسلاح؟
0: طبعا أنت تتحدث عن 2500 كيلومتر ساحل بحري. اليمن يعتبر من أكبر السواحل في الشرق الأوسط، وعندنا ضعف في القوات البحرية، عندنا ضعف في خفر السواحل.

0: يعني الحوثي يستطيع يعني، وتقارير فريق الخبراء اثبتت ان الحوثي يقوم بعشرات الطرق للتهريب عبر القرن الافريقي، عبر جيبوتي، عبر الصومال، عبر الانزال السمكي، عبر الانزال في عرض البحر. هناك ضبط، تم ضبط عشرات الشحنات، تم ضبط الاف الذي تم ضبطها عبر السفن الامريكيه، السفن البريطانيه، اخرها قوه البحر اليمنيه في اخر الايام. ولذلك الحوثي اضافه الى، وانا اقولها للاسف شديد، هناك دوله عربيه مجاوره يعني سلطنه عمان، يعني هي ايضا تسمح بمرور كثير من الاسلحه الخاصه الى الى الى, طيب. إلى اليمن.
1: من موقعكم كمستشار لوزير الدفاع اليمني، هل لديكم استراتيجية عسكرية في التعامل مع ما وصلنا إليه الآن ميدانيا؟ هل هناك نوع من الخطة للتحرك على الميدان برفقة عمليات الاستهداف؟
0: هناك بيان صدر من فخامة رئيس الجمهورية وسمي فجر اليمن، هذا تقريبا صحيح. اليوم العاشر تقريبا او كذا. فانا اعتقد ان العمليه الجاريه بدات العمليات العسكريه من في باب المندب، تم كسر المشروع الايراني في باب المندب، وتم استعاده ذو باب واستعاده باب المندب. نعم. هناك معارك جاريه في استعاده محافظه تعز والتوغل الذي حصل من في الارياف، هناك معارك في مأرب، هناك معارك في الجوف. المعركه هي المهم معركه مصيريه، معركة لا تقبل القسمة على الاثنين، لا يمكن أن تظل اليمن رهينة لهذا المشروع الإيراني بأي شكل من الأشكال. العملية العسكرية أنا أعتقد أنها ستستمر بزخم كبير خلال الأيام القادمة حتى تحقيق كامل الأهداف، والهدف الاستراتيجي هو الوصول إلى صنعاء. طبعا الضربات الجوية ضربات مؤثرة، ضربات قوية، غطاء جوي غير مسبوق، ولكن يجب أن تترجم هذه الضربات الجوية وهذا النجاح في الضربات الجوية إلى استعادة الأرض واستعادة الجغرافيا ما لم، فسنضطر الى الى الى البقاء في نفس الدوامه.
1: هل تتوقعون اي تدخل امريكي في الميدان في هذه الحرب؟
0: انا اعتقد التدخل الامريكي قد يكون محدود في اطار الاستشاره، في اطار الدعم اللوجستي، الاقمار الصناعيه، يعني طائرات تزود بوقود، يعني استشارات عبر يعني ما يتعلق بالطائرات الاستطلاعيه، يعني خبراء. اعتقد لا يمكن ان يتجاوز هذا الامر، وقد يكون هناك تدخل اذا لزم الامر بطائره كالبي 252 لاستهداف المخازن العميقه او المراكز العميقه، لانه اليمن لديها تضاريس قويه، والضربه الامريكيه في 2025 كانت مؤثره وموجعه، والحوثي يعني رضخ للامريكي.
1: هل ما زالت سياده العميد هناك فرص للعوده الى طاوله حوار مع الحوثيين؟
0: استاذ محمد، لدينا 100 اتفاق مع هذه الميليشيات، ميليشيات ارهابيه. هل تم التفاهم مع ميليشيات كالقاعده وداعش؟ لا يمكن. ميليشيات ايديولوجيه، ميليشيات ليس لديها مشروع سياسي، ليست مرتبطه. يعني مثلا عبد الملك الحوثي يقول انه مصطفى من الله، وانه خلق لحكم اليمن والعالم، وانه يجب ان يستعيد المدينه ومكه، وانه يجب ان يصل الى القدس، وانه يجب ان يحارب امريكا واسرائيل. ليس لديه مشروع سياسي، ليس مشروع يمني، ليس له علاقه باليمن. كلما قعدنا معه وجلسنا معه كان هناك عشرات الطاولة المفاوضات، هناك 100 اتفاق مع هذه الميليشيات لم ينفذ منها بردا واحدا. هو يوافق على الهدنه فقط لاعاده استعاده جاهزيته لاستعداد لجوله حرب جديده. الحوثي هو جماعه ارهابيه، جماعه ميليشاويه ليس لها علاقه باليمن، وهي جماعه حربيه بمعنى انها لا تؤمن بالسلام ولا تقبل بالسلام، وليس في مشروعها السلام. لا تقبل بالديمقراطية، لا تقبل بالجمهورية، لا تقبل بالنظام بصندوق الانتخابات، لا تقبل بالمساواة بين الناس. يعني هي يقول لك معها مشروع الاصطفاء الإلهي والاصطفاء، يعني مشكلة بالتعامل مع ميليشيات. لا يمكن، ليست بينك خطوط تقاطع حتى يعني 1%.
1: أشكرك شكرا جزيلا مستشار وزير الدفاع اليمني العميد محمد الكميم، شكرا جزيلا.
0: شكرا كثيرا.

0: في ملفنا الثاني من العالم اليوم، اتهمت المقررة الأممية فرانشيسكا ألبانيزي وسائل أعلام غربية وإسرائيلية وشركات تكنولوجيا كبرى بالمساهمة فيما وصفته بالإبادة الإعلامية في غزة عبر التغطية على الجرائم الإسرائيلية وتبريرها والتضييق على الرواية الفلسطينية.
1: الحقيقة تحت الأنقاض.

0: بيانات الفلسطينيين أو تمنح الرواية الإسرائيلية مساحة أكبر يمكن أن تؤثر في نظرة العالم إلى ما يجري في غزة وتضعف المطالب بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات. وبعد نحو 3 أعوام من الحرب يطرح التقرير تساؤلات بشأن ما إذا كانت المؤسسات الإعلامية قد غيرت أسلوب تغطيتها. ولا تتوقف الاتهامات عند وسائل الإعلام، بل تشمل أيضا منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وإنستغرام وإكس وتيك توك، إذ يتهمها التقرير بحذف منشورات فلسطينية وإيقاف حسابات وتقليل انتشار محتوى يتناول الحرب، في حين يستمر نشر محتويات إسرائيلية تتضمن تحريضا على الفلسطينيين. كما ينتقد التقرير إعلانات مدفوعة تروج لروايات تشكك في وجود المجاعة في غزة. وفي مواجهة هذه الاتهامات يدعو التقرير إلى حماية الصحفيين والسماح للإعلام الدولي بدخول غزة والتحقق من الأخبار قبل نشرها والتحقيق في الانتهاكات بحق الصحفيين. في حرب غزة لا تقتصر المعركة على ما يحدث على الأرض، بل تمتد إلى ما يصل إلى العالم من صور وأخبار وروايات، وما إذا كانت هذه المعلومات تنقل الحقيقة كاملة أم تحجب جزءا منها.
1: الحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا الباحث السياسي ومدير مؤسسة فيمد للإعلام الأستاذ إبراهيم المدهون. أهلا ومرحبا بك سيد.
2: أهلا وسهلا
1: سيد إبراهيم. أنا تابعت شخصيا على أحد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للإساءة للفلسطينيين ويتبنى الرواية الإسرائيلية ويستخدم شخصيات كرتونية مشهورة بالنسبة للأطفال، شخصيات عالمية. كيف يمكن فهم ما تقوم به مؤسسات الإعلام العالمية ومؤسسات التكنولوجيا حسب اتهام البنيزي؟
2: وللأسف الشديد أن المؤسسات، مؤسسات السوشيال ميديا والتكنولوجيا الحديثة مرتبطة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بالاحتلال الإسرائيلي.
1: نعم.
2: وللعلم هناك تركيز من أعلى قمة الحكومة الإسرائيلية من نتنياهو بهذه المؤسسات والتواصل معهم. هو التقى بإيلون ماسك والتقى برئيس ميتا أو فيسبوك، وأيضا تم شراء يعني الكثير من
1: الولاءات داخل هذه المؤسسات. صحيح.
2: لا، وتم شراء مجموعة من يعني المنصات مثل تيك توك مثلا.
1: نعم. التي
2: ويفرض عليها حقيقة تقييد كبير لأي محتوى فلسطيني
1: 100%.
2: وأي محتوى يوضح الرواية. وللعلم كما أن هناك حرب في غزة وقتل وإبادة، هناك حرب إعلامية وإبادة إعلامية، إبادة للصوت الفلسطيني، إبادة للرواية الفلسطينية.
1: ألا تنحرج المعركة سيد إبراهيم هذه المؤسسات وقد كشفت الرواية الإسرائيلية، الرواية الصهيونية تحديدا في العالم، خصوصا بعد حرب الإبادة التي شهدها الجميع على الهواء؟
2: بالعكس، تزداد وقاحة فحقيقة. يعني الآن مثلا هناك الكثير من المصطلحات الفلسطينية يتم حظرها، يعني مجرد أن تقول حماس أو الجهاد أو فتح، الفصائل الفلسطينية تعد يمكن أن يتم حظر هذا المحتوى. وأكثر من ذلك، صور الشهداء والقادة مثلا، قامت هناك حملة كبيرة على صورة إسماعيل هنية وهو رئيس حكومة منتخب، وهو رئيس حكومة يعني مقبول دوليا وعالميا، وقتل غيلة، ومع ذلك مجرد نشر صورته يتم حظر هذه الحسابات. ومثلا وجدنا في انستغرام وبعض المنصات يتم حظر كل الصور التي تعبر عن الحالة الفلسطينية، بالإضافة أن هناك دعم وإسناد للرواية المكذوبة كالتي أنت تحدثت عنها الآن، حسابات بشخصيات يعني قادرة أن تؤثر ولديها قبول. حساب الشخصي أنا عبر تويتر وصل أكثر من 100,000 متابع، ومع ذلك تم حظره وتم إيقافه وغير قادر على استرجاعه، ولا يوجد أي يعني ولا يوجد أي انتهاك من طرفي سوى أنني أنقل بصفتي ككاتب باحث أنقل الرواية الفلسطينية وأركز على الآلام التي يعيشها الشعب الفلسطيني ويعيشها شعبي.
1: أنا سأسأل عن تجربة شخصية قمت بها أنا شخصيا، يعني على إحدى المنصات لاحظت أن عندما أقوم ببث أي خبر يتعلق بفلسطين أو

0: وما يحدث من إبادة جماعية يتم الإشارة إلى أن لن يتم دعم انتشار هذا الفيديو. فمع المرات قمت بتسجيل فيديو لا يحتوي أي شيء سوى صباح الخير، ومع ذلك بعد ثوان من تحميل هذه المادة تم أيضا حظر الفيديو لأنه ينتهك سياسة الخصوصية وما إلى ذلك. السؤال، رغم كل ما نشاهده من تعاطف لدى الشارع الغربي ولأول مرة بهذا الزخم مع القضية الفلسطينية ومع ما يحدث من إبادة جماعية خصوصا في قطاع غزة، إلى أي درجة ما زالت وسائل الإعلام والحكومات الغربية قادرة فعلا على الإبقاء على السياسة المتبعة في دعمهم اللا حصري واللا متناهي لإسرائيل وللرواية الصهيونية؟
1: يبدو أن الكيان الصهيوني، وهذا أمر سياسي وليس إعلامي، يبدو أنه مشروع دولي. وهذا المشروع يتم تغذيته بكل ما أوتت من قوة، القوى الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، بتم دعمه ماليا وسياسيا واقتصاديا، واليوم بتم دعمه تكنولوجيا وأيضا إعلاميا. ويبدو أنه حتى اللحظة لم يصل الغرب أن هذا المشروع الفاشل، هذا المشروع الدموي، هذا المشروع الذي ارتكب جرائم حرب وإبادة، لم يعد قادر على الاستمرار من جهة، وأيضا أضحى مسيئا لكل من يدعمه ويسانده. يعني انظر أنت مثلا، رغم هذا التضييق الهائل الذي تحدثت عنه والذي نراقبه جميعا، والذي مجرد أن تكتب شيء عن فلسطين أو شيء عن آلام قطاع غزة أو شيء عن المسجد الأقصى أو شيء عن شهداء ودماء فلسطين، يتم حظرك وتقييدك وتقييد الوصول إليك أو حظر محتواك بشكل كامل. رغم ذلك إلا أن الرأي العام الدولي والإقليمي والغربي والأمريكي في ازدياد لدعمه للرواية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني، معنى أنه فات الأوان الذي تستطيع أي دولة أو أي كيان أو أي مؤسسة من أن تحجر على الرأي العام الدولي، لأننا في فضاء مفتوح.
0: جميل. سيد إبراهيم، خلال القرن الماضي وتحديدا خلال السنوات، عشرات السنوات منذ عام 48، سيطر اللوبي الصهيوني على الإعلام الغربي وعلى الرأي العام الغربي من خلال السيطرة على الإعلام، كون وسيلة التواصل الوحيدة مع العالم والتأثير في الرأي العام كانت وسائل الإعلام التقليدية من صحف وإذاعات وتلفزيونات. الآن هل باتت الخوارزميات ذات التأثير الذي كانت تلعبه وسائل الإعلام التقليدية في القرن الماضي؟ نتحدث عن الخمسينيات والستينيات وحتى بداية عصر وسائل التواصل الاجتماعي.
1: بلا شك أن الإعلام التقليدي، التلفزيون، الصحف، الإعلام المركزي، الإعلام الموجه الذي فيه رئيس تحرير مرتبط بسياسات الدولة أو مرتبط بسياسات الشركات الكبرى، كان يسهل تطبيعه ويسهل التحكم فيه. اليوم في ظل الفضاء المفتوح وفي ظل هذه الشبكة العنكبوتية التي لا يمكن أن نقف عند منصة واحدة أو تقرير واحد يمكن أن تحاصر بشكل كامل الرواية الفلسطينية، للعلم في السابق عانى شعبنا الفلسطيني من انعدام الرواية في الغرب، معنى أنه انظر مثلا الكل يعرف عن محمد الدرة، محمد الدرة الذي قتل في بداية 2000 في انتفاضة الأقصى وهو في حضن والده. للعلم هناك بعض القنوات وبعض المؤسسات الإعلامية الكبرى في الولايات المتحدة تحدثت أن محمد الدرة إسرائيلي قتله فلسطينيون. انظر إلى مدى فحش التزوير. اليوم لا يستطيعون ذلك، ومع ذلك هذه الخوارزميات بالتأكيد تقيد، وهذه هي الحرب الحقيقية اليوم. ولهذا أنا أعتقد أنه ميزة الإعلام الجديد،
0: هل تملك الخوارزميات نفس قوة السيطرة على وسائل الإعلام التقليدية؟
1: تملك بشكل كبير، ولكن هناك ثغرات وهناك قدرة من الإنسان العادي والطبيعي أن يشارك. ولهذا أنا أريد أن أتحدث أن ميزة الإعلام الجديد أن هذا الإعلام هو إعلام فردي. كل فرد في العالم، كل فرد، وأنظر إلى مليارات البشر، يستطيع أن يؤثر به، يستطيع أن يشارك فيه. وهذه الخوارزميات أضعف من أن تسيطر على عقول وتفاعل ومفاعيل هذه المليارات من البشر، لهذا هي تحد

0: ولكنها لا تستطيع أن تزور الرواية. ومن هنا أن نرغم هذا الكم الهائل والدقيق وهذا يعني التركيز من هذه المؤسسات الكبرى على خنق الرواية الفلسطينية وعلى إظهار الرواية الإسرائيلية. اليوم الرأي العام الدولي، الرأي العام الغربي، الرأي العام الأمريكي، الأوروبي يزداد التصاقا ويزداد تفهما للرواية الفلسطينية. ولكن نحن نقول ماذا لو تركت هذه الخوارزميات، لو تركت بحيادية أو تركت بحيادية أن تتعامل مع الرواية. السؤال هو كيف كان حال المنطق؟
1: إذن هي شريك وسائل الإعلام،
0: هي تحاول وتخنق ولكن إلى الآن غير قادر على تنفيذ إبادة كاملة للرأي العام. طيب. الدولي. وهنا لا، هنا يجب أن نقول أن هذه يتحملها كل فرد فينا وكل فرد يسمعنا، أنه يجب أن يشارك ويجب أن يتفاعل لصالح الرواية التي يراها حقا.
1: وهنا نتحدث
0: وهي
1: عن
0: الرواية الفلسطينية،
1: نيو ميديا أو الإعلام الحديث. نعم. صحافة الموبايل التي طالما تحدثنا عنها. على كل حال إسرائيل يبدو أنها ما زالت تحارب إعلاميا بالعقلية القديمة، وأكبر شاهد على ذلك قتل إسرائيل لأعداد كبيرة من الصحفيين العاملين في الفضائيات وفي الصحف حتى الغربية في حرب الإبادة على قطاع غزة. لكن هل أثر غياب الصحفيين بين قوسين التقليديين على شكل الصورة التي وصلت إلى المواطن خصوصا في الشارع الغربي؟
0: قتل الصحفيين بهذه الصورة المباشرة كشف وجه الإسرائيلي الحقيقي. هو جاء بنتيجة عكسية على الإسرائيلي، ولكن هو لم يكن، كان أمام خيارين حقيقة. إما الاستمرار في نقل الحقيقة ونقل الجرائم عبر الصحفيون المميزون في القنوات الكبرى، أو إسكات هذا الصوت. اليوم للعلم كما يقوم الاحتلال الإسرائيلي بمحاربة يعني المقاوم الفلسطيني، هو يحارب الكاميرا، هو يحارب الإعلامي، هو يحارب الطبيب. ولكن هناك تركيز عشرات بل مئات من الصحفيين والناشطين والإعلاميين الذين قتلوا فقط من أجل أنهم يحملون الكاميرا، فقط لأنهم يتحدثون عبر الفيسبوك. أنت تتحدث عن مثلا رئيس تحرير صحيفة فلسطين سيد مصطفى الصواف، مراسلي فضائية مثلا مثل الجزيرة.
1: صحيح.
0: تم قتلهم، تم قتلهم بشكل مباشر.
1: طبعا.
0: أيمن الرفاتي كان كاتبا يخرج حتى على التريتي وعلى العديد من القنوات، قتل لأنه بعد أن يعني تحدث عبر
1: حتى مراسلي تي ار تي يعني تم
0: استهدافهم. نعم.
1: زميلنا سامي فقد رجله يعني في استهداف.
0: نعم.
1: مباشر.
0: وما زال هناك يعني حتى زميلة ربا تعرضت لأكثر من محاولة. أنا أعتقد أن الاحتلال الإسرائيلي معني بإسكات هذا الصوت، معني بكسر هذه الكاميرا. ولهذا المعركة اليوم لم تعد معركة ميدانية، اليوم المعركة على الصورة، على الرواية، على المشهد، على الحقيقة. اليوم هناك من يريد أن يقتل حراس الحقيقة، يقتل كل صوت يمكن أن يخرج، يقتل كل صورة يمكن أن تنقل الواقع، ويقتل أيضا كل كلمة يمكن أن تقال بحق الفلسطينيين.
1: لكن الرواية الصهيونية رواية فيها حبكة قوية ومشغول عليها خلال عشرات السنوات ومكلفة، تم دفع المليارات على هذه الرواية. هل تستطيع وسائل التواصل الاجتماعي باجتهادات شخصية من أشخاص باتوا يوثقون بكاميرات الهاتف ما يحصل من إبادة جماعية أن تكون ندا للرواية الإسرائيلية؟
0: فعلي الحقيقة دائما هي أقوى مهما كانت يعني الحقيقة والواقع هو أقوى مهما صرف على التزييف وعلى الأكاذيب من مال ومن جهد ومن خبث. ولهذا أنا أعتقد أن كل الحالة الصهيونية التي استثمرت في السينما واستثمرت في الميديا واستثمرت في التكنولوجيا غير قادرة الآن على أن تفرض نفسها
1: كشفت
0: في الواقع. وأنا أعتقد أن مليارات الدولارات لن تقف أمام مليارات الحقائق على الأرض. أنا أعتقد أنها ستفشل في تزييف هذا الواقع. ولهذا بعتقد أنه صحيح، أو هذه كما قلت المعركة، هناك جهد كبير من أجل تزييف الواقع. ولكن ما يثبت الآن حتى مثلا في

0: الجيل الجديد في الولايات المتحدة الأمريكية وهو جيل زد، وأنت تعرف أن هناك زيادة في الالتصاق بالفلسطيني، بل أكثر من ذلك بالالتصاق بالمقاومة. أنا أعتقد أن الاحتلال الإسرائيلي الذي ارتكب هذه الجرائم، وأن وأن مؤسسات التكنولوجيا ومؤسسات السوشيال ميديا التي حاولت تزييف الحقائق، أنها ستخسر بشكل كبير، وكل ما بذلوه من جهد للأكاذيب ولفرض يعني تزييف على الواقع سيأتي بنتائج عكسية، خصوصا أننا أمام أجيال الآن باتت تستطيع ليس فقط أن تقرأ، ولكن أن تصان أن تشارك في صناعة الرواية. لهذا كل من يجلس الآن على فيسبوك، كل من يجلس على تويتر، على تيك توك، على إنستغرام، على اليوتيوب، على هو قادر على المشاركة وقادر أن يضع بصمته. هذه البصمات من مليارات يعني المشاركين والمستخدمين ستكون أقوى بكثير من مليارات الأكاذيب المدعومة، أو من مليارات الدولارات المدعومة بالأكاذيب وبالتزييف.
1: الباحث السياسي ومدير مؤسسة المؤسسة الفلسطينية للإعلام إبراهيم المدهون، شكرا جزيلا
0: على وجودك معنا. كل احترام.

0: في ملفنا الأخير لهذه الليلة، تدفع الأزمات والصراعات الناشئة في المنطقة نحو تعزيز التعاون بين دولها وشعوبها لتجنب الآثار السلبية لتلك الصراعات والاستفادة من الفرص المتاحة. مباحثات بشأن مشروع ضخم لإنشاء خط ربط كهربائي بين تركيا والسعودية والأردن وسوريا بهدف تطوير التعاون الإقليمي في مجال الطاقة.
1: ربط كهربائي رباعي يلوح في الأفق، إذ تجري تركيا مباحثات مع السعودية والأردن وسوريا لإنشاء خط لنقل الكهرباء يربط الدول الأربع في إطار مساع لتوسيع التعاون الإقليمي وتنويع مصادر الطاقة وسط اضطرابات تضغط على أسواق الطاقة العالمية. وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي أكد أن أهمية التعاون بين الدول تزداد في ظل الأزمات وحالة عدم اليقين التي تواجه أسواق الطاقة.
2: نناقش مشروعا ضخما للربط البيني وخطا لنقل الكهرباء بين السعودية والأردن وسوريا وتركيا، كما تهدف تركيا إلى توسيع شراكاتها في هذا القطاع مع دول أخرى من بينها ليبيا والعراق وباكستان وأوزبكستان.
1: الوزير أكد أيضا أن استثمارات تركيا في البنية التحتية للطاقة خلال السنوات الأخيرة أسهمت في تعزيز أمن الإمدادات بالمنطقة، وشدد على ضرورة استخدام البنية التحتية القائمة بأعلى طاقتها، حيث تسعى أنقرة إلى تعزيز موقعها مركزاً إقليمياً لنقل الطاقة مستفيدة من شبكة من خطوط أنابيب النفط والغاز التي تربطها بمصادر الإمدادات والأسواق الأوروبية. يأتي هذا في وقت لم تواجه فيه تركيا مشكلة في إمدادات النفط ومشتقاته رغم الأزمة العالمية، بحسب الوزير الذي حذر من أن أي انكماش طويل الأمد في أسواق الطاقة قد تكون له تداعيات خطيرة على الاقتصاد العالمي. ومن شأن تطوير خطوط الربط إذا انتقل المشروع الرباعي إلى التنفيذ أن يوسع إمكانات تبادل الكهرباء بين الدول المشاركة ويتيح الاستفادة من الفائض المتاح في بعض الشبكات لتلبية الطلب في شبكات أخرى.
0: انضم إلينا في الاستوديو الخبير الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي للحديث أكثر حول هذا المشروع. أهلا ومرحبا بك سيد عبد الحافظ. ما أهمية هذا المشروع خصوصا أننا نتحدث عن السعودية، الأردن، سوريا وتركيا؟ هل يمكن أن يغير فعلا من خريطة الطاقة في هذه المنطقة؟
3: يعني نحن أمام سياقين مهمين في هذا الملف. السياق الأول هو سياق الاحتياج، فكما نعلم أن الأكثر السلع استراتيجيا في منظومة الحضارة الآن هي الطاقة والتكنولوجيا.
0: نعم.
3: فإذا ما كنا نتحدث عن احتياج المنطقة إلى الطاقة بشكل كبير فهو أمر ضروري للدول الأربع فضلا عن بقية دول المنطقة. فحينما مثلا نتحدث عن الناتج المحلي الإجمالي في دولة مثل تركيا التي يزيد ناتجها المحلي الإجمالي بمعدل

0: 3% في المتوسط سنويا، فأنت تحتاج إلى زيادة استخدام الطاقة بهذا المعدل الزائد في الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك بالنسبة للسعودية أو بالنسبة للأردن أو سوريا، تلك الدولة التي أمامها مشوار طويل في إعادة بناء البنية الأساسية الخاصة بها وترسية قواعد تنمية اقتصادية وتنمية بشرية مستدامة خلال الفترة القادمة.
1: هل أن الإمدادات هو السبب الرئيسي الذي جعل هذا المشروع الآن يتم بحثه؟
0: هو طبعا الأمن الإمدادات مهم وضروري، وإن كنا بنلمس في التجربة التركية أنها استطاعت رغم كل هذه الأزمات التي مرت بها المنطقة أن تؤمن احتياجاتها من الطاقة، بل وأن يكون لها دور في توفير إمدادات الطاقة لأوروبا وبعض دول آسيا بشكل كبير. لكن نحن نتحدث الآن عن ما يسميه خبراء التنمية بإيجاد المصلحة المشتركة، لأن المنطقة تمر بظروف غير طبيعية، وللأسف بتدفع ثمن وفاتورة الفرقة على مدار أكثر من 7 عقود، وبالتالي فنحن أمام تصور جديد يسعى إلى تقارب المصالح وإعادة تشكيل الخريطة الخاصة بالمنطقة بما يحقق مصالح الدول العربية وتركيا بشكل كبير. وتركيا تسعى في مسارات متعددة في هذا الأمر، عبر زيادة الاستثمارات، عبر زيادة التبادل التجاري، عبر نقل التكنولوجيا، عبر وجود مصالح مشتركة. فأنا حينما أتحدث الآن على سبيل المثال في هذا المشروع وفي غيره مشروعات كثيرة، حينما أتحدث عن خط للربط الكهربائي يجمع 4 دول، فأنا أتحدث عن وجود مصالح مشتركة ممتدة لأمد طويلة، لأنه من غير الممكن أن أنفق على البنية الأساسية لمحطات الإنتاج وشبكات التوزيع للكهرباء بين 4 دول وتكون مثلا النظرة قصيرة في إطار 1 أو 5 سنوات. أنت تتحدث عن علاقة تمتد لنحو نصف قرن أو يزيد، لأن هذه البنية الأساسية هي كانت البنية الموجودة في مثلا قطاع المواصلات حينما كان هناك قطار الحجاز الذي تسعى كل من تركيا وسوريا لإعادة إحيائه. فوجود هذه الشبكة من البنية الأساسية بين دول المنطقة يعيد كثير من مظاهر مشهد الوحدة العربية والإسلامية.
1: أيضا إلى أي درجة سيد عبد الحافظ يتوافق هذا مع ما تريده تركيا وما تسعى إليه من تعزيز وجود تركيا كمركز إقليمي لنقل الطاقة بين آسيا وأوروبا، وأيضا إدخال تركيا أكثر في مجال تجارة الطاقة من الاستهلاك والإنتاج؟
0: هو طبعا يعني نحن نتابع التطورات في الموقف التركي، وغير مرة أعلنت تركيا أن مشروعها هي أن تكون مركزا إقليميا للطاقة. أنفقت على البنية الأساسية كما ذكر التقرير، وتوطد علاقتها بشكل كبير مع الدول المنتجة للطاقة التقليدية في روسيا، في أذربيجان، في إيران، في العراق، وتمثل هذه الخطوة نوع من تعظيم الدور وليس خلق الدور. يعني تركيا تجاوزت مرحلة خلق الدور في مسألة أن تكون مركزا إقليميا في الطاقة، وتحاول أن تعزز دورها خلال الفترة القادمة، ليس فقط في مسألة الحصول على الموارد من الدول المنتجة، ولكنها لكي تكون جسر في إيصال الطاقة إلى أوروبا، لأنه كما نعلم أن أوروبا يعني أصيبت في مقتل بعد الحرب الروسية على أوكرانيا، لأنها كانت تعتمد بنسبة كبيرة جدا على إمدادات النفط والغاز من روسيا، وأعادت أوروبا خريطة واستراتيجيتها للطاقة بعد فبراير 22 من خلال تلك الحرب. وجدنا أن أوروبا عادت مرة أخرى لتنتج الطاقة من خلال محطات الفحم، راجعت قرارها بإغلاق محطات الطاقة النووية، بدأت تبحث عن مصادر أخرى لتوفير احتياجاتها من النفط، حتى أن بعض الدول الأوروبية حاولت أن تحصل على ما يمكن أن نسميه ترخيص أو تجاوز للعقوبات المفروضة على روسيا.
1: صحيح.
0: من خلال حصولها على بعض الحصص من الغاز أو النفط الروسي، وأصبحت ورقة

0: تضغط بها روسيا على أمريكا وعلى أوروبا فيما يتعلق بمسألة الطاقة.
1: طيب، السعودية اللاعب الرئيسي في أسواق النفط عالميا، ما المكاسب التي من المنتظر أن تحققها الرياض من خلال الربط الكهربائي مع تركيا والأردن وسوريا؟
0: القيمة المضافة، يعني إذا كانت السعودية تصدر النفط الخام،
1: نعم،
0: فأو يعني فبالتالي حينما تصدر الكهرباء فستكون أمام تعريفة أكبر، لأن في هذه الحالة لن يكون المستهدف كل من تركيا أو الأردن أو سوريا، المستهدف في هذه الحالة سيكون أوروبا، لأنه على المدى الطويل هذا الربط الكهربائي سيعمل على تصدير الكهرباء ولكنها سيصدرها كمنتج نهائي، فبدل أن تصدر برميل النفط في حدود 80 أو 100 دولار ستصدر الكهرباء بأسعار أضعاف مضاعفة، وهذا سيحقق مصلحة كبيرة بالنسبة لأوروبا لأنها ستستهلك المنتج النهائي دون أن تدفع يعني أثمانه المتعلقة بالبيئة. ففضلا عن أن السعودية لن تصدر فقط الطاقة التقليدية، السعودية تتمتع بوجود مساحات كبيرة من الإضاءة الشمسية،
1: صحيح،
0: ودرجة الحرارة العالية، فستعمل على إدخال المنتجات،
1: نعم،
0: من الطاقة الشمسية، نعم، على هذه الشبكة لنقل الكهرباء، فضلا عن أن هناك مصدرا آخر للطاقة الجديدة وهي الطاقة الحرارية النتيجة عن ارتفاع درجة الحرارة في التربة في الأرض نتيجة ارتفاع درجة الحرارة،
1: جميل،
0: للشمس. فبالتالي السعودية مستفيدة بشكل كبير جدا في مسألة أنه لو تمت إنتاج الكهرباء على أرضها سواء من المصادر التقليدية أو غير التقليدية وتحملها على شبكة الربط ثم تصديرها وإفادتها للدول الثلاث الأخرى التي تشاركها في هذا المشروع وإعادة التصدير إلى أوروبا، فنحن أمام مشروع يمكن أن يكسب المنطقة والدولة أحد أوراق الضغط في مسألة أنها توظف هذه الورقة في صناعة علاقة أكثر اتزاناً مع أوروبا ومع الدول المستوردة.
1: طيب،
0: لقطاع
1: سيد الصاوي، سوريا تقع جغرافيا في قلب هذا المشروع، لكن البنية التحتية للطاقة في سوريا بحاجة إلى الكثير خصوصا،
0: نعم،
1: في هذه السنوات. هل يمكن أن يشكل مثل هذا المشروع فرصة لسوريا لإعادة تجهيز بنية تحتية للطاقة في البلاد؟
0: هو عادة المشروعات التعاون الاقتصادي بتقوم على أن تحمل الضعيف، يعني إحنا حينما في مطلع الألفية الثالثة تجربة الاتحاد الأوروبي كان 15 دولة،
1: صحيح،
0: ولكنه فيما بعد يعني سعوا لضم 12 دولة أخرى. هذه الدول الـ 12 التي تم ضمها كانت دول ضعيفة، اقتصاديات منهارة، لكن الاتحاد الأوروبي سعى إلى ما يسمى إعادة التأهيل للالتحاق بالاتحاد الأوروبي من خلال البنية التشريعية، من خلال الوضع التمويلي، من خلال التعليم، من خلال كذا كذا، وبالتالي هذا المشروع سيكون ضمن أهدافه هو إعادة البنية الأساسية لقطاع الكهرباء في محطات الإنتاج أو شبكات النقل بحيث تتواكب مع متطلبات هذا المشروع. طبعا ده مش هيحصل بين يوم وليلة، فضلا عن أنه لابد له من ترتيبات مالية وترتيبات فنية تتطلب درجة أعلى من التعاون، وأن يكون ضمن أهداف المشروع أو متطلبات عمله خلال الفترة القادمة هو تأهيل الكوادر البشرية في سوريا وأيضا في الأردن وفي المملكة العربية السعودية وتركيا، بحيث يكون هناك توحيد للسياسات الخاصة بإدارة قطاع الطاقة لإكساب المشروع عوامل النجاح.
1: يعني يتوافق هذا المشروع مع السياسة الخارجية لتركيا التي طالما نادى بها الرئيس أردوغان الربح للجميع، وهي سياسة تركيا في التعامل مع الأصدقاء. أشكرك شكرا جزيلا الخبير الاقتصادي الأستاذ عبد الحافظ الصاوي، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا.
1: بهذا مشاهدينا وصلنا إلى ختام العالم اليوم لهذه الليلة، دمتم دائما في حفظ الله ورعايته، وإلى اللقاء.

0: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
1: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
0: الملعب نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية.

0: الملعب.
1: Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation. They have seen their land steadily devoured by settlements, plagued by violence, their economy stifled, their people displaced, and their homes demolished. Their hopes for a political solution to their plight have been vanishing.
2: فإننا نعلن بدء عملية طوفان الأقصى.
3: نحن نلخمين بخيوط الدم.
4: أزرخي إسرائيل, אנחנו במלחמה.
5: What happens in Gaza today is massive killing of civilians, systematic destruction of Gaza City.
6: Şu anda Filistin'de olan bütün bu Netanyahu denilen gaddarın o kıyamına asla seyirci kalamayız.
7: العالم يتغير, والاقتصاد هو أول من يكشف اتجاه التغيير. من ارتفاع التضخم إلى تقلبات أسعار النفط, ومن أزمات الأسواق إلى تحولات البورصات, من قرارات البنوك المركزية إلى تداعيات الأزمات العالمية. التحديات الاقتصادية حول العالم عين على الاقتصاد العالمي وقراءة أعمق لما يصنع المستقبل.

0: في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، قصة عذاب وموت بطيء تعيشها عائلة بأكملها وهي تعد الساعات بل الدقائق بانتظار لحظة إبلاغها بأن إسرائيل سمحت لطفليها معاذ ومالك بالسفر لإجراء عملية زراعة نخاع عظمي لإنقاذهما بعد أن تدهورت حالتهما الصحية خلال حرب الإبادة.
1: الحين لما بدت الحرب راحت علينا التحويلة، بطل فينا علاج، بطلنا نروح على المستشفيات لأنه فيش علاج، يعني نروح هناك بس يفحصولنا إشي مؤقت، يعني مش هيعملونا إشي، يعني فيش علاجات ولا أكل ولا دواء ولا حاجة في المجاعة كمان. يعني وأجت الحرب زادت علينا
2: المجاعة، كتير كانت صعبة علينا. من أهمها اللي هو اللي أنا كان عشته أنا كمعاهد إنه صار كأنه مريض سكري، بقينا كان عندنا فقر شديد جدا من ناحية السكر، من ناحية يعني فيش حتى مش موجود لا في الأسواق ولا، يعني حتى بتذكر كل يوم بقى يصير معي هبوط بالثلاث أربع مرات، يصير معي هبوط، هذا بيأثر كتير جدا وبعمل مضاعفات في جسمي.
3: الحمد لله اليوم طلعت
0: من
3: المستشفى بالسلامة.
0: أمل الطفلين وأحلامهما كبيرة، ولكن واقعهما ألم ومعاناة.
2: طبعا أنا قبل الحرب بقيت اهتماماتي إنه كان عندي شغف كبير إنه لما أكبر وأتعلم وأصير عندي أبدأ أتعلم على البرمجة، أبدأ أتعلم على الألعاب، وأبدأ أتعلم على التكنولوجيا باختصار. وقبل الحرب عملنا أنا وأخوي قناة على اليوتيوب وبدأنا ننزل فيها يومياتنا، فبدأت أبدأ أتعلم شوي على المونتاج وأبدأ أمنتج شوي في هذه القناة.
1: بس يعني متذكر إنه قبل في الحرب نزلنا فيديو وعلى معاناتنا، يعني كيف رحنا نزحنا الخيم والخيم بس.

شقيقان قد يفقدان حياتهما في أي لحظة جراء مضاعفات شديدة تؤثر على وضعهما الصحي، وتحول دون ممارستهما حياتهما اليومية طبيعياً.

ايش هدول ذنبهم؟ هدول الاطفال يتم يعني تقييد علاجهم زي هيك؟ وطبعا كل اطباء قطاع غزه بيفهموا بانه هدول الاطفال بنجيهم على المستشفيات كل يومين ثلاثه، ما حد بيقدر يعمل لهم شيء. اخر مره قبل 10 ايام كان بايت في المستشفى، قال لي الدكتور محمد بركه بالحرف الواحد، قال لي لو سمحت احنا في قطاع غزه غير قادرين على التعامل مع هؤلاء الاطفال، هدول عندهم مشكله في المصنع تبع الدم في النخاع، هدول بيحتاجوا لمستشفى عندها إمكانيات كبيرة عشان يقدروا يتعاملوا معاهم.

0: مستشفيات غزة لم تعد قادرة على تقديم الخدمة الطبية لآلاف المرضى والجرحى. العديد من المرضى توفوا نتيجة عدم تلقيهم العلاج في الوقت المناسب.
1: طفلين معاذ ومالك هما بحاجة لإجراء عملية حساسة. هذه العملية لا يمكن إجراءها في قطاع غزة في ظل الظروف التي نعيشها وفي ظل تدمير الممنهج للمنظومة الصحية. هناك أكثر من 21 ألف مريض قد أتموا إجراء التحويل للعلاج بالخارج وبانتظار فرصة للإجلاء الطبي. هؤلاء المرضى من بينهم كبار السن، من بينهم أطفال، أكثر من 4100 طفل آخرين بحاجة للعلاج الطبي، بحاجة لفرصة للإجلاء والاستشفاء خارج قطاع غزة.
0: ومع استمرار تعطيل جهود الإغاثة وفرض حصار خانق يحول دون تلبية أبسط حاجات المرضى، يهدد الموت حياة آلاف الغزيين الذين يحتاجون إلى إجلاء طبي عاجل من القطاع.
1: معبر رفح منذ إغلاقه من 7 مايو من عام 2024 لأكثر من 18 شهراً أدى إلى تباطؤ شديد جداً في عملية إجلاء المرضى. يعني كل من تم إجلاؤهم خلال أكثر من 20 شهراً وحتى الآن فقط 3000 مريض، بمعنى مريض أو مريضين يتم إجلاؤهم يومياً.

0: التطورات المتسارعة في المشهد الإقليمي واندلاع الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، ضيق الاحتلال الخناق على غزة، أعداد شاحنات المساعدات تناقصت بنسبة 80% بفعل الإغلاقات المتكررة للمعابر وفرض قيود ميدانية على عملها، وتوقفت عمليات الإجلاء الطبي للجرحى والمرضى. ممارسات تعكس بوضوح استغلال الحكومة الإسرائيلية التصعيد الإقليمي للتنصل من التزاماتها في المرحلة الثانية من اتفاق غزة.
1: إسرائيل تدخل سلع استهلاكية. القضية تكمن ليس في عدد الشاحنات الواردة إلى قطاع غزة، من المفترض أن يكون هناك عدد ونوع الأصناف الواردة إلى قطاع غزة. نحن لا نحتاج 600 شاحنة من المساعدات، تمام؟ نحن لا نحتاج 600 شاحنة من السكر والرز والسيرج والول. نحن نحتاج إلى كل ما هو مطلوب لعملية إعادة الإعمار. كل هذا نحن بحاجة إليه لتعود حياة المواطن إلى حياة طبيعية في قطاع غزة.
0: قد يكون مشهد الحرب على غزة اختلف ظاهرياً، لكن جوهر المأساة لم يتغير في شيء، فما زال سكان القطاع يعيشون معاناة تتفاقم تبعاتها كل يوم، وما بين إبادة ممنهجة وحرب صامتة، تبقى ممارسة الاحتلال العنصرية واقعاً يعيشه الفلسطينيون في كل زمان ومكان. روبا العجرمي، تراتي عربي، قطاع غزة.
2: خلف كل رقم قصة،
3: وخلف كل قرار تأثير.
2: أسواق تتحرك،
3: واقتصاد يعيد رسم خريطة العالم.
2: من الأسواق إلى الطاقة،
3: ومن المال إلى التكنولوجيا،
2: ومن القرار الاقتصادي
3: إلى تفاصيل حياتنا.
2: نقرأ ما يحدث،
3: ونفهم لماذا يحدث،
2: ونكشف إلى أين يتجه،
3: لأن الاقتصاد ليس مجرد أرقام،
2: إنه واقعنا
3: ومستقبلنا.
2: في الاقتصاد على شاشة تيريتي عربي.
4: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة، يومياً على شاشة تيريتي عربي في الأوقات التالية.
5: في بقع مزقتها الحروب والكوارث والزلازل والفيضانات، دفنت أحلام وتبخرت ذكريات. سلام غائب.

لا نفقد كل شيء، يبقى لنا الأمل، الحلم والإيمان بغد أفضل، وتبقى الحياة مع الإنسان أينما كان.

الحوثيون على الرياض، والسعودية تؤكد أنها لن تسمح بتهديد أمنها وتتوعد الحوثيين. أهلا بكم مشاهدين إلى نشرة الأخبار من تلاتة عربي في إسطنبول، وتتابعون فيها أيضا. ترامب يقول إنه سيتخذ قرارا بشأن إيران قريبا جدا، وطهران تقول إنها تنهي اللمسات الأخيرة بردها على مقترح الولايات المتحدة. 4 شهداء وعدد من المصابين بغارات إسرائيلية على مناطق متفرقة في قطاع غزة، وإصابات بنيران الاحتلال خلال اقتحامه مناطق في الضفة الغربية.

0: السلام عليكم. أفاد الدفاع المدني السعودي بإصابة 4 أشخاص وتضرر 15 منزلا في الرياض بعد سقوط شظايا صاروخين أطلقهما الحوثيون. وذكر الدفاع المدني السعودي عبر منصة إكس أنه بعد تدمير صاروخين من نوع كروز أطلقهما الحوثيون تجاه الرياض سقطت شظاياهما، ما أدى إلى إصابة 2 رجل و1 طفل إلى جانب أضرار مادية وصفها بالمحدودة في 15 منزلا سكنيا. أعلن تحالف الدعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير 7 صواريخ و5 طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه مناطق عدة في السعودية بينها الرياض والزهران والمنطقتان الشرقية والجنوبية. وقال التحالف إن أحدث الهجمات استهدفت منطقة الرياض بصاروخ كروز، فيما سقطت شظايا صاروخ اعترضته القوات فوق الزهران في منطقة سكنية. كما أعلن التحالف اعتراض وتدمير صاروخ في محافظة الخرج جنوب شرقي العاصمة الرياض. بدورها أعلنت وزارة الطاقة السعودية اندلاع حريق وصفته بالمحدود في أحد المباني الإدارية التابعة لشركة أرامكو النفطية في مدينة الزهران. ولفتت الوزارة في منشور على منصة إكس إلى أن الجهات المختصة باشرت التعامل مع الحادثة واتخاذ الإجراءات اللازمة، مؤكدة عدم وقوع أي إصابات أو وفيات. كما أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن في وقت سابق عن تنفيذ عملية عسكرية وصفها بالنوعية استهدفت تحييد مصادر حيوية يستخدمها الحوثيون في دعم عملياتهم العسكرية. وقال المتحدث باسم التحالف تركي المالكي في بيان إن العملية شملت مواقع لتخزين ونقل الوقود في صنعاء والحديدة والذمار، متهما الجماعة باستخدامها في دعم ترسانة الصواريخ والطائرات المسيرة وشن هجمات تهدد السعودية والملاحة التجارية في البحر الأحمر. كما أكد التحالف اتخاذ الاحتياطيات اللازمة لتجنب وقوع خسائر في صفوف المدنيين. أكد مجلس الوزراء السعودي في اجتماعه في الرياض أن الحوثيين في اليمن سيواجهون عواقب جراء هجماتهم المتكررة على المملكة. وقال المجلس إن الحوثيين سيواجهون عواقب جرائمهم واعتداءاتهم الآثمة المتكررة على مطارات المملكة وعلى مكة المكرمة والمدينة المنورة وقاصدي الحرمين الشريفين والأعيان والمنشآت المدنية والاقتصادية. وأكد أن المملكة لن تسمح بتهديد أمنها أو حرية الملاحة البحرية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحوثيين يتصرفون بشكل سيء للغاية، مضيفا أنه تحدث إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
1: الحوثيون يتصرفون بشكل سيء للغاية في ظل امتداد تداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية إلى مناطق أوسع من الشرق الأوسط. تحدثت إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، لكنني لن أكشف عن تفاصيل المحادثة.
0: أفادت مصادر حقوقية يمنية بمقتل 6 مدنيين بينهم طفلة وإصابة آخرين إثر هجمات شنه الحوثيون استهدفت مناطق متفرقة

0: في محافظة تعز، وأعلنت القوات الحكومية التصدي لهجومين حوثيين جنوب شرقي تعز، مؤكدة إيقاع قتلى وجرحى في صفوف المهاجمين وتحقيق تقدم ميداني على الجبهتين الشرقية والجنوبية، فضلا عن تحييد 1200 عنصر وتدمير مئات الآليات. تتوزع المواجهات بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين على عدة جبهات من شمال مأرب إلى غربها وجنوبها. وقالت مصادر عسكرية يمنية إن القوات الحكومية تقدمت في مواقع استراتيجية وسط استمرار المعارك مع الحوثيين.
1: من هنا من محافظة مأرب، حيث تتوزع المواجهات العسكرية على عدة جبهات شمالا وغربا وجنوبا، وسط تصاعد العمليات العسكرية ومحاولة تحقيق تقدم ميداني على أكثر من محور. في الجبهات الشمالية والشمالية الغربية تتركز التطورات الأخيرة في محيط معسكر ماسي الاستراتيجي بمديرية مضغل، حيث تفيد المصادر العسكرية بسيطرة القوات الحكومية على مرتفعات ومواقع في محيط المعسكر عقب هجمات استهدفت مواقع جماعة الحوثي وسيطرت عليها. وتكمن أهمية هذه المنطقة في موقعها شمال غرب مدينة مأرب وما تمثله من أهمية عسكرية في محيط المحافظة. أما في الجبهات الغربية فتبرز مناطق صرواح وجبل هيلان ومحيطهما، حيث تتواصل العمليات العسكرية والقصف على مواقع وتحركات عسكرية وفق بيانات ومصادر عسكرية. وتكتسب هذه المناطق أهميتها من طبيعتها الجبلية وموقعها غرب مدينة مأرب، فيما تظل التطورات الميدانية فيها مرتبطة بما تشهده خطوط المواجهة من تحركات متبادلة بين القوات العسكرية وجماعة الحوثي. وفي الجبهات الجنوبية لمحافظة مأرب تتجه الأنظار إلى شمال مديرية حريب، حيث تدور مواجهات عنيفة في محيط مواقع المقيلات وجبل زجار خلال الأيام الأخيرة. المصادر العسكرية الحكومية تحدثت بتحقيق تقدم في هذه المناطق بالتزامن مع تحركات لقوات محور بيحان ومحور سبع. وفي هذا المحور تحاول القوات الحكومية التقدم نحو منطقة ملعاء لإحداث اختراق نحو مواقع جماعة الحوثي لقطع خطوط الإمداد. وبين هذه المحاور تبرز أهمية مأرب باعتبارها مركزا عسكريا واقتصاديا مهما وموقعا تتقاطع عنده خطوط المواجهة مع الطرق الرابطة بالمحافظات المجاورة. ومع استمرار العمليات العسكرية يبقى السؤال الأهم، هل تقود التطورات الأخيرة إلى تغيير في خطوط التماس؟ أم تظل المواجهات محصورة في محاولات التقدم واستعادة المواقع؟ خليل المليكي من جبهة المجع غربي محافظة مأرب.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيتخذ قرارا بشأن إيران قريبا جدا، مضيفا أن إيران دولة فاشلة ولا تدفع رواتب جنودها بحسب تعبيره. وبين أن واشنطن تسيطر على مضيق هرمز وتمرر عبره كميات كبيرة من النفط. أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن طهران تنهي اللمسات الأخيرة بشأن ردها على مقترح الولايات المتحدة. وأشارت الخارجية الإيرانية أن على واشنطن إبداء مرونة في المفاوضات واتخاذ إجراءات تصحيحية للوفاء بالتزاماتها. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ونظيره الإيراني عباس عراقجي التطورات الإقليمية والجهود الرامية لحل الصراعات المستمرة. وقالت مصادر في وزارة الخارجية التركية إن الاتصال الهاتفي بين الوزيرين تناول التطورات في المنطقة والجهود المبذولة للتوصل إلى حلول للصراعات القائمة. في قطاع غزة أفادت مصادر فلسطينية باستشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين في غارات إسرائيلية في مناطق متفرقة من القطاع وسط استمرار خروقات وقف إطلاق النار.
2: شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة وسط استمرار خروقات وقف إطلاق النار في مشهد يعكس تواصل الانتهاكات الإسرائيلية.
3: كل يوم دربلك دربلك واستهدافات وبموت ناس مش بس يعني بس هذه السيارة مش على أول

0: مرة يعني كل يوم في استهدافات برضه.
1: وفي تفاصيل الاعتداءات، أفادت مصادر فلسطينية بتكثيف القصف المدفعي وعمليات النسف في عدة أماكن من القطاع المحاصر، كما استهدف قصف مدفعي مكثف المناطق الشرقية من مدينة غزة وغربية بلدة بيت لاهيا شمالي القطاع، ونفذ جيش الاحتلال عملية نسف في المناطق الشرقية من مخيم جباليا شمالي القطاع. أما وسط القطاع فقد قصف الاحتلال المناطق الشرقية من مدينة دير البلح، كما أطلقت آليات عسكرية إسرائيلية وبلانيرانها تجاه منازل الفلسطينيين وخيام النازحين في مناطق متفرقة من خان يونس، ما أسفر عن وقوع إصابات. وبلغة الأرقام فإن الخروقات الإسرائيلية المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار قد حصدت أرواح نحو 1500 فلسطيني، فضلاً عن أكثر من 5300 مصاب وفق وزارة الصحة في قطاع غزة. وتشير آخر أرقام الوزارة إلى ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الإسرائيلية إلى 74389 شهيداً منذ أكتوبر 2023، حيث تواصل إسرائيل ارتكاب الإبادة الجماعية بأشكال مختلفة في غزة رغم الاتفاق، وفق توصيف المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان، وتمعن في تحويل الواقع المعيشي لسكان القطاع المحاصر إلى كابوس مستمر.
2: اتهمت المقررة الأممية فرانشيسكا ألبانيز وسائل إعلام غربية وإسرائيلية وشركات تكنولوجيا كبرى بالمساهمة فيما وصفته بالإبادة الإعلامية في غزة عبر التغطية على الجرائم الإسرائيلية وتبريرها والتضييق على الرواية الفلسطينية.
3: الحقيقة تحت الأنقاض. بهذا العنوان تتهم المقررة الأممية فرانشيسكا ألبانيزي وسائل إعلام غربية ومنصات تواصل اجتماعي بالمساهمة في التغطية على الجرائم الإسرائيلية في غزة من خلال تهميش الرواية الفلسطينية والتشكيك في الأدلة ونقل روايات إسرائيلية. تقرير أممي من 37 صفحة ينتقد أداء مؤسسات إعلامية كبرى بينها بي بي سي ونيويورك تايمز وسي إن إن، ويقول إنها استخدمت عبارات وصياغات تقلل من حجم المسؤولية الإسرائيلية عن الحرب. ويرى التقرير أن التغطية التي تتجاهل معاناة الفلسطينيين أو تمنح الرواية الإسرائيلية مساحة أكبر يمكن أن تؤثر في نظرة العالم إلى ما يجري في غزة وتضعف المطالب بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات. وبعد نحو 3 أعوام من الحرب يطرح التقرير تساؤلات بشأن ما إذا كانت المؤسسات الإعلامية قد غيرت أسلوب تغطيتها. ولا تتوقف الاتهامات عند وسائل الإعلام، بل تشمل أيضا منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وإنستغرام وإكس وتيك توك، إذ يتهمها التقرير بحذف منشورات فلسطينية وإيقاف حسابات وتقليل انتشار محتوى يتناول الحرب، في حين يستمر نشر محتويات إسرائيلية تتضمن تحريضا على الفلسطينيين. كما ينتقد التقرير إعلانات مدفوعة تروج لروايات تشكك في وجود المجاعة في غزة. وفي مواجهة هذه الاتهامات يدعو التقرير إلى حماية الصحفيين والسماح للإعلام الدولي بدخول غزة والتحقق من الأخبار قبل نشرها والتحقيق في الانتهاكات بحق الصحفيين. في حرب غزة لا تقتصر المعركة على ما يحدث على الأرض، بل تمتد إلى ما يصل إلى العالم من صور وأخبار وروايات، وما إذا كانت هذه المعلومات تنقل الحقيقة كاملة أم تحجب جزءا منها. محمد الغول، تيريتي عربي.
2: أصيب 4 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامات نفذتها في مدينتي جنين ورام الله في الضفة الغربية، واحتجزت قوات الاحتلال عددا من الفلسطينيين وأخضعتهم لتحقيق ميداني في مدينة جنين وداهمت منازل ومحل تجارية، كما اقتحمت بلدة اليمون غربية المدينة وأطلقت الرصاص الحي تجاه الفلسطينيين، ما أدى إلى إصابة 3 منهم بجروح، فيما أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال في قرية خربثة بني حارث غربية رام الله. كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين نفذوا 25 اعتداء

ضد المزارعين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة خلال 12 ساعة، وارتكبوا أكثر من 130 اعتداء خلال موسم قطف الزيتون منذ مطلع شهر أكتوبر الجاري.

0: حقوقية بين الضرب والطرد والترهيب وإطلاق النار وقنابل الغاز والاعتقال، إضافة إلى سرقة الثمار ومعدات القطاف وتخريب الأشجار. مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان حذر من أن اعتداءات المستوطنين لا تقتصر على الاعتداء الجسدي، بل تستهدف أيضاً الاستيلاء على الأراضي ومصادر المياه والمراعي، بما يضيق على التجمعات الفلسطينية ويقوض قدرة سكانها على مواصلة حياتهم والاعتماد على مواردهم الزراعية والرعوية. ويشير الفلسطينيون إلى أن موسم حصاد الزيتون تحول إلى معركة بقاء في ظل المواجهات اليومية الدامية مع المستوطنين والتي تهدد سلامتهم ومصادر رزقهم. ومع تكرار المشهد تسجل إصابات يومية جراء التعرض للضرب على أيدي المستوطنين، كما منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي العديد من المزارعين من بلوغ أراضيهم وقطف ثمار الزيتون في بلدات عدة بينها ترمسعية شمال رام الله وإذنا غرب الخليل، وسط تصعيد للقيود المفروضة على الفلسطينيين مع انطلاق موسم قطاف الزيتون في الضفة الغربية المحتلة.
1: تحتضن البلدة القديمة في الخليل مهرجان أيام العنب الخليلي في وقت يواجه فيه القطاع الزراعي تحديات متزايدة بفعل التوسع الاستيطاني والقيود الإسرائيلية على الأراضي. وتجمع الفعالية بين دعم المنتج المحلي وإبراز مكانة العنب في الاقتصاد الفلسطيني وسط مخاوف على مستقبل مساحات واسعة من الكروم.
2: هذا ما تمكن المزارع عطا جابر من إنقاذه وإيصاله إلى مهرجان أيام العنب الخليلي في البلدة القديمة بالخليل، بعدما جرفت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من نصف أرضه ولم يتبقى له سوى جزء من محصول هذا العام.
3: لا، الكمية هذه أقل طبعا، لأنه مع المصادرة شايف إحنا جبنا عينات على أساس نشارك بالمهرجان ونكون نفسنا موجود في أي حالة، نكون إحنا متواجدين في أي مهرجان أو إشي نشارك فيه. الشغلة روحانية، لا هي شغلة لا بيع ولا إشي. أنا قلت لك المخسر كان هائل جدا، مصدر الرزق تاعنا كله راح.
2: قبل أسابيع التقيناه في أرضه بمنطقة البقعة، إحدى أشهر مناطق زراعة العنب، متأثرا أمام كروم نالتها أعمال التجريف ضمن اعتداءات إسرائيلية طالت أكثر من 200 دنم من الأراضي الزراعية في المنطقة. عشرات المزارعين حملوا ما تبقى من محاصيلهم ومشتقات العنب إلى المهرجان الذي انتقل هذا العام إلى البلدة القديمة، ليتحول من مساحة لتسويق المنتج إلى مشهد يؤكد التمسك بالأرض والبقاء فيها.
4: تحكي عن 30-40 ألف دنم من العنب كان موجود، لكن بسبب الظروف الحالية والتجريف اللي قاعد بصير واعتداءات المستوطنين من المزارعين للوصول إلى أراضيهم، هناك تراجع في محصول العنب، وبالتالي هاي الفعاليات بتساعد بشكل كبير جدا على تعزيز صمود المزارعين وتسويق منتجاتهم وفتح آفاق عمليات التشبيك ما بين المؤسسات وما بين المزارعين.
2: وتتصدر الخليل إنتاج العنب الفلسطيني بأكثر من 30 ألف دنم من أصل 63 ألفا في الضفة الغربية، تنتج أكثر من 50 ألف طن سنويا وتمثل مصدر رزق لنحو 6000 مزارع.
5: في مهرجان العنب الخليلي لا تقاس الحكاية بالإنتاج أو جمال العرض، بل بمقدار الصمود في وجه مرارة الاستيطان. اعتداءات مستمرة وتمدد استيطاني ينهشان أطراف الكروم ويضيقان الخناقة على أرض الأجداد، ما يضع المزارع في مواجهة مستمرة للحفاظ على شجرة العنب رمزا يخشى عليه من الذبول تحت وطأة الاحتلال. سامر رويش، التراة عربي، الخليل.
1: أعلنت هيئة الطوارئ الأوكرانية إصابة 30 شخصا بضربة روسية استهدفت جامعة في مدينة ريفني شمال غربي أوكرانيا، وأكدت الهيئة في منشور عبر فيسبوك سقوط طائرة مسيرة روسية على جامعة في ريفني ما أدى إلى إصابة 30 شخصا، مشيرة إلى انتهاء عمليات إزالة آثار الهجوم الروسي. قال رئيس

0: الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن محطة لتوليد الكهرباء في كييف تعرضت لضربة بصاروخ روسي، وأكد في منشور عبر فيسبوك أنه لم يصدر أي تحذير مسبق من جانب الشركاء قبل الهجوم الروسي، مشيرا إلى أن الهدف الرئيسي من الهجوم هو منشأة أوكرانية للطاقة. يذكر أن أوكرانيا تعتمد على المعلومات الاستخباراتية العسكرية الغربية خصوصا الأمريكية لرصد الهجمات الروسية. قال رئيس الوزراء البلغاري رومان راديف إن طائرات مسيرة استهدفت سفينتين في البحر الأسود قبالة سواحل بلغاريا. وأكد حاكم مقاطعة فارنا البلغارية أن سفينة شحن ترفع علم غينيا بيساو غرقت بعد تعرضها لضربة عسكرية، مضيفا أنه جرى إنقاذ 5 بحارة وأن البحث مستمر عن 11 شخصا آخرين. وأشار لأن سفينة شحن أخرى تحمل علم مالطا تعرضت لهجوم، وأن فرق الإنقاذ أجلت أفراد طاقم سفينة. انطلقت في تونس فعاليات تظاهرة بيك تيج أفريكا بمشاركة 15 بلدا وأكثر من 40 مؤسسة ناشئة، وذلك لبحث فرص الاستثمار الرقمي وتكييف تقنيات الذكاء الصناعي مع متطلبات التنمية في القارة.
1: بين ابتكارات الذكاء الاصطناعي ورهانات الاستثمار الرقمي، تحتضن مدينة الثقافة بتونس تظاهرة بيك تيك أفريكا على مدى يومين، ويشارك في الحدث أكثر من 40 مؤسسة وشركة ناشئة بحضور 4000 زائر سعياً لتطوير منظومة التكنولوجيا في القارة الإفريقية.
2: تحويل إفريقيا إلى صانع للتكنولوجيا وليس مستهلك فقط للتكنولوجيا. ثم أكثر من 15 دولة مشاركة، ثم أكثر من 100 معناها محاضر ومشارك معناها نشط في المحاور الكل هذوما.
3: تونسي هو إحنا بنعتبره بوابة إلى إفريقيا، وعلى أساس هيك إحنا جايين نستطلع الفرص الموجودة وفرص نعمل تبادل عمليات النتوركينج ونحاول نشوف نبني شراكات بالسوق التونسي.
1: وتشهد هذه الدورة مشاركة 15 بلدا من بينها تركيا الساعية إلى تعزيز التعاون والاستثمار مع تونس.
4: فيما يتعلق بمنتجنا فهو موجه أساسا إلى قطاع التعليم، إذ يتمثل في حل مدمج بتقنيات الذكاء الصناعي يهدف إلى تسريع عملية تصحيح أوراق التلاميذ.
1: وفي هذا السياق أكد السفير التركي أهمية توطيد العلاقات الثنائية والتبادل التقني، متطلعا إلى حضور أوسع مستقبلا.
5: تتمتع تونس بمقومات مهمة في مجال التكنولوجيا، كما تعد من البلدان التي تزخر بكفاءات بشرية. سعينا إلى تعزيز المشاركة التركية في هذه الفعالية لأنها ستساهم في النهوض بالتعاون مع تونس، وأعتقد أننا سنعود في العام المقبل بفريق أكبر.
1: تأتي هذه الشراكات لمواكبة طفرة الذكاء الاصطناعي، حيث تسعى تونس كعدة بلدان للانفتاح على الخبرات الدولية الرائدة كالتجربة الهندية لتطوير هذه التقنيات وتكييفها مع حاجات قطاعاتها المختلفة.
6: تواصل تونس خطواتها نحو تسريع التحول الرقمي وتوطين تقنيات الذكاء الاصطناعي في إطار رؤية تتجاوز مجرد مواكبة تطور إلى منافسة إقليمية تستثمر في الكفاءات الوطنية وتعزز حضورها في مختلف القطاعات الحيوية. رحمة صياري، تلتا عربي، مدينة الثقافة، تونس.
0: تواصل تركيا حفاظها على المركز الرابع بين الوجهات السياحية العالمية، مستهدفة تحقيق إيرادات سياحية تبلغ 68 مليار دولار خلال العام الجاري. وفي هذا الإطار تنوع البلاد منتجاتها بين السياحة الترفيهية والعلاجية وسياحة الأعمال والمؤتمرات بهدف تعزيز موقعها على خريطة السياحة العالمية.
7: المركز الرابع على لائحة الوجهات السياحية العالمية، هكذا تمضي تركيا في الحفاظ على ترتيبها المرموق عالميا، مستهدفة إيرادات ب68 مليار دولار خلال العام الجاري، وصولا إلى 75 مليار دولار في عام 2028. ورغم الاضطرابات التي سجلتها

0: حركة الطيران والسياحة في الشرق الأوسط خلال النصف الأول من العام الجاري بسبب الحرب، فإن تدفق إيرادات قطاع السياحة التركي تواصل مقتربا من 25 مليارا و750 مليون دولار. وكانت إيرادات القطاع سجلت مستوى قياسيا العام الماضي تجاوز 65 مليارا و200 مليون دولار، مع استقبال نحو 64 مليون زائر، في مؤشر على أهمية القطاع للاقتصاد التركي وانعكاسا للاستثمارات القوية التي يضخها القطاعان العام والخاص في قطاع السياحة في تركيا. تقدمت البلاد إلى المرتبة 36 على مؤشر تنمية السفر والسياحة لعام 2026 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، صاعدة 11 درجة مقارنة بعام 2019، مع تحسن تقييمها بأكثر من 6%. وتبرز سياحة المؤتمرات والأعمال رافدا إضافيا للقطاع، إذ استضافت إسطنبول 95 مؤتمرا دوليا كبيرا العام الماضي لتحتل المرتبة 18 عالميا والثالثة عشرة أوروبيا. أما السياحة العلاجية فحققت إيرادات تجاوزت 3 مليارات دولار، مع استقبال نحو 1,400,000 زائر لأغراض صحية خلال العام نفسه. وتسعى تركيا إلى تعزيز هذا التنوع مع جهود الحفاظ على البيئة والتراث الثقافي. ووفق هيئة الإحصاء التركية، بلغت المساهمة المباشرة لقطاع السياحة 5.1% من إجمالي القيمة المضافة للاقتصاد عام 2024، بقيمة تعادل نحو 62 مليار دولار.
1: في الختام إليكم تذكيرا بأبرز العناوين: إصابة 4 أشخاص وتضرر 15 منزلا إثر سقوط حطام صاروخين أطلقهما الحوثيون على الرياض، والسعودية تؤكد أنها لن تسمح بتهديد أمنها وتتوعد الحوثيين. ترامب يقول إنه سيتخذ قرارا بشأن إيران قريبا جدا، وطهران تقول إنها تنهي اللمسات الأخيرة بردها على مقترح الولايات المتحدة. 4 شهداء وعدد من المصابين بغارات إسرائيلية على مناطق متفرقة في قطاع غزة، وإصابات بنيران الاحتلال خلال اقتحامه مناطق في الضفة الغربية. النشرة انتهت، دمتم في أمان الله.
2: في بقع مزقتها الحروب والكوارث والزلازل والفيضانات، دفنت أحلام وتبخرت ذكريات. سلام غائب، أمان مفقود، قد يضيع منا الكثير، لكننا لا نفقد كل شيء، يبقى لنا الأمل، الحلم والإيمان بغد أفضل، وتبقى الحياة مع الإنسان أينما كان.
3: هذه مهمتنا،
2: نضعك في قلب الأحلام،
3: نتجاوز الحواجز
2: ونغوص في التفاصيل
3: لنصل إلى الحقيقة
2: ونكشف الحلقة المفقودة.
3: نأخذك إلى حيث تتشكل الأحداث
2: لتقترب من الواقع
3: وترى الصورة كاملة
2: وتعيش تفاصيلها بكل أبعادها. سعي لا يتوقف
3: وشغف يقودنا إلى أبعد مدى،
2: لأن الوصول إلى الحقيقة هو جوهر رسالتنا.
3: TRT عربي،
2: مع الإنسان أينما كان.
4: Bugün dünya güç bunalımı ile birlikte bir istikamet buhranı da yaşamaktadır.

0: على إطفاء نوره، متناسين أن هذا الدين ينتشر رغم حملات التشويه ويصل إلى القلوب والعقول بقوة رسالته. فالنور لا تطفئه محاولات الحجب، والحقيقة لا تهزمها حملات الكراهية. بهذه الكلمات التي كتبها أحدهم نبدأ حلقة اليوم من تفاعل، فأهلا وسهلا بكم وتتابعونا معنا. السلطات الأمريكية تدهم منزل النائبة إلهان عمر. مغني أمريكي يهاجم الإسلام في تجمع انتخابي لترامب. بعد ساعات قضتها في التابوت، فتاة من غواتيمالا تعود للحياة من جديد. نبدأ جولتنا أيها الأحبة من مشهد يثير عاصفة من الجدل حول توظيف مؤسسات إنقاذ القانون في الصراعات السياسية، إذ استيقظت العاصمة الأمريكية واشنطن على خبر تفتيش نائبة بالكونغرس الأمريكي في خطوة تأتي قبل أسابيع فقط من انتخابات التجديد النصفي، ما فتح باب التساؤلات حول طبيعة هذا التحقيق الجنائي ودوافعه الحقيقية. فقد نفذ عناصر من FBI أمر تفتيش قضائي لمنزل النائبة إلهان عمر في واشنطن كما تشاهدون. وزارة العدل تقول أن المداهمة جزء من تحقيق فيدرالي جار، فيما سربت شبكة فوكس نيوز معلومات بأن التحقيق يخص مزاعم احتيال تتعلق بأوراق هجرة قدمها والد النائبة عندما كانت طفلة. توقيت المداهمة الذي يأتي قبل انتخابات 3 نوفمبر أثار حفيظة الديمقراطيين الذين اعتبروا الخطوة خرقا لأعراف وزارة العدل التي تمنع اتخاذ إجراءات حساسة سياسية قبل الانتخابات. وقد وصف قادة الحزب الديمقراطي في مجلس النواب العملية بأنها تجسد فسادا سياسيا، بينما ردت إلهان عمر بأنها محاولة لترهيبها واستخدام الأجهزة الفيدرالية كسلاح، وأن هذه التحقيقات مجرد مهزلة. هذه الأزمة لها تاريخ من الاستهداف السياسي الذي تتعرض له أول نائبة محجبة وأول أمريكية من أصل صومالي في الكونغرس. فرئيس دونالد ترامب دأب على مهاجمتها شخصيا مطالبا بترحيلها ومحذرا من سيطرة الصوماليين على ولاية مينيسوتا. ورغم نفي ترامب علاقته بالمداهمة الأخيرة، إلا أن الجمهوريين سارعوا بالترحيب بالخطوة، معتبرين وفق تعبيرهم أن المحاسبة قادمة لا محالة. وها هو ترامب يعلق على مداهمة منزل النائبة، شاهدوا معي.
1: I've always found her to be totally crooked personally, but that has nothing to do with me. I think she's a terrible person, just a complainer. She comes from a country that is a non-country, and then she comes over here and she complains about our constitution. I think she's a terrible person.
0: والآن مشاهدينا الأحبة إلى آراء رواد المنصات، ونبدأ مع علي، شاهدوا معي. إذن علي كتب قائلا: إذا كان بإمكانهم ملاحقة إلهان عمر بسبب مزاعم تزوير والدها للأوراق، فبإمكانهم أيضا ملاحقة ميلانيا ترامب بسبب تزوير في أوراق الهجرة ملأتها هي بنفسها وكذبت أنها حصلت على شهادة جامعية لم تنلها قط. أيضا تعليق آخر: دهمت إدارة ترامب منزل النائبة إلهان عمر في استهداف سياسي مقلق، ويجب على كل أمريكي شريف إدانة ذلك. نوف: يشوبها الكثير من الشبهات، يجب أن تقدم ما يثبت براءتها، من يكره أمريكا يجب أن يطرد منها، هكذا تقول. أما أبو حسام فكتب قائلا: إلهان عمر نائبة مناضلة لها مواقف قوية ومؤثرة في عدة قضايا، ولذلك يبدو أنها أزعجت الكثيرين في أمريكا. المسلمون يعبدون الله وحده، وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام هو رسول الله، لكن البعض يجهل هذا الدين، مثل المغني الأمريكي كيد روك الذي أطلق تصريحات مسيئة للإسلام خلال تجمع سياسي للرئيس دونالد ترامب في الولايات المتحدة. فأمام الحشود من أنصار ترامب في مدينة كلاركسفيل

0: لسنا ولن نكون أبدا أمة تحت محمد، بل سنظل دائما أمة تحت الله الواحد. شاهدوا معي.
1: We are not and we will never be one nation under Muhammad because we are and we always will be one nation under God. No religious cult or ideology gets to override our Constitution. Is Islam a religion? Ideology? A cult? I'd say the latter. You will never have the right to force any American citizen to live under it. I guarantee you that. When I look at my grandchildren who are here today, I don't see future soldiers in a religious civil war. I see birthdays, ball games, first jobs, and a beautiful life ahead centered in our Christian faith.
0: هذه التصريحات أثارت موجة من الغضب والانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما اعتبرها ناشطون إساءة للمسلمين، ولم تكن هذه الكلمات مجرد موقف ديني عابر، فالمغني المعروف بدعمه لترامب أطلقها خلال كلمة سبقت صعود الرئيس الأمريكي إلى المنصة، أشاد فيها بسياساته وهاجم وسائل الإعلام وخصومه السياسيين. واللافت أن المقطع الذي تضمن تصريحات كيد روك نشره حساب رابيد ريسبونس 47 التابع للبيت الأبيض، ووصلت عدد المشاهدات المشهور إلى نحو 6 ملايين مشاهدة، ما أثار مزيدا من الانتقادات بشأن الترويج لمثل هذا الخطاب عبر منصة رسمية. وعلى منصات التواصل الاجتماعي انتقد ناشطون ما وصفوه بجهل المغني بتعاليم الإسلام، مؤكدين أن المسلمين يؤمنون بالله الواحد وأن النبي محمد رسول ولا يعبد، فيما رأى آخرون أن تصريحات المغني تعكس تصاعد الخطاب المعادي للمسلمين في الولايات المتحدة والخلط بين انتقاد التطرف والإساءة إلى معتقدات ملايين المسلمين. ولم تتوقف تصريحات المغني الأمريكي كيد روك عند هذا الحد، بل امتدت إلى مهاجمة المرشح الديمقراطي إذن لمجلس الشيوخ عن ولاية ميشيغان عبد الرحمن السيد، واصفا إياه بذئب في ثياب حمل. شاهدوا معي.
2: Born in Dearborn, Michigan. So was my father, raised there. My grandfather raised him there. And as we know, I don't know if people understand how it got to be one of the biggest Arab populations outside of the Middle East in the world. I call it more of a religious ideology. I know there's extremists and there's milder versions of it. I don't want to see my grandkids one day have to fight some civil war over religious ideology. This is scary.
0: كيف تفاعل الآن رواد منصات التواصل الاجتماعي مع هذا الموضوع أيها الأحباء؟ ونبدأ مع نادية، تابعوا معي. إذا نادية تقول: يعبد المسلمون الله وحده، محمد نبي وليس إله، تصرخون أمة واحدة تحت الله بينما تظهرون جهلكم بالإسلام، افتحوا كتابا قبل الهجوم على دين لا تفهمونه. تعليق آخر لماري: مفارقة غريبة أن يلجأ فنان إلى بث الكراهية والتحريض بحثا عن تصفيق عابر، هل هذه رسالة الفن؟ هكذا تتساءل. داليا تقول: استغلال الإسلاموفوبيا من قبل بعض المشاهير والسياسيين في الهجوم على المسلمين يزيد الكراهية داخل المجتمع الأمريكي. تعليق آخر: استهلاك الشعارات الرخيصة لأجل أصوات انتخابية يفضح سقوط الخطاب السياسي. بينما كان الجميع يتبادلون التعازي ويستعدون لإلقاء النظرة الأخيرة قبل مراة الجسد تحت الثرى، انقلبت موازين الحزن فجأة لتسجل واحدة من أغرب قصص العودة إلى الحياة. قصتنا في هذه الفقرة عن فتاة من غواتيمالا تبلغ من العمر 15 عاما، شعرت فجأة بألم شديد وثقل في قلبها أثناء وجودها في السيارة مع والدها أبراهام في طريقهما إلى المركز الطبي لتفقد الوعي تماما في مشهد يشبه الإغماء. الأب وتحت وطأة الذعر توقف بالسيارة

0: للتحقق من تنفس ابنته ونبضها، لكنه لم يتمكن من الشعور بهما، وبدلا من إكمال طريقه إلى المستشفى ظن أنها توفيت، فعاد بها إلى البيت لتبدأ مراسم الوداع في منطقة الخوكوتي دون أن يتم عرض الفتاة على أي طبيب أو صدور شهادة وفاة رسمية. لكن حركة غير متوقعة داخل النعش غيرت مسار المشهد بالكامل. فبينما كانت والدتها تبكي فوق نعشها، لاحظت حركة غريبة بالداخل، وعندما فتح الأقارب الغطاء فوجئ الحاضرون بالفتاة وهي تتحرك ثم تجلس، ليتحول العزاء فجأة إلى فرحة عارمة ولحظات صادمة. شاهدوا معي. بالتأكيد الفتاة عاشت هي الأخرى لحظات مرعبة، خصوصا أنها قضت نحو 8 ساعات داخل التابوت استعدادا لمراسم الدفن. وفي حديثها عن اللحظات التي سبقت فقدانها الوعي، قالت الفتاة أنها شعرت بألم شديد في القلب، مشيرة إلى أن يداها ظلتا ترتجفان، لكنها بدأت تستعيد قوتها، وأضافت أنها تشعر بالامتنان لبقائها على قيد الحياة، كما عبرت عن اعتقادها بأن نجاتها كانت معجزة. الآن مشاهدينا الأحبة إلى المنصات لرصد تفاعل روادها مع هذا الموضوع، دعونا نشاهد. ونبدأ مع جمال الذي كتب قائلا: كلام غير منطقي، كيف يتم وضعها في التابوت استعدادا للدفن وهي مرتدية ملابس عادية؟ هكذا يقول. أبو أمجد: وكيف يتم الدفن بدون شهادة وفاة صادرة من المستشفى؟ كاد الأب أن يتسبب بكارثة، مسكينة الفتاة. خلود الكاظم تقول: هذه الحالات تصير على مستوى العالم، كثير يستيقظوا من تابوت أو قبر سبحان الله، وبالنهاية يكتشفوا أن القلب توقف فترة. أيضا تعليق آخر: مثل هذه الأمور ما فيها استنتاج أو تقدير شخصي قبل اللجوء للأطباء وحسم الموقف، وإلا هناك الكثير تم دفنهم وهم أحياء. كان ينتظر أن يستقبل مولوده الجديد بين جدران بيته، لكن الاحتلال أجبره على هدمه بيديه. المقدسي علاء الرجبي يهدم منزله في بلدة بيت حنينة شمال القدس المحتلة. شاهدوا معي.
1: يعطيك العافية، هاي احنا حبيناها كلها هون. هاي الكيك لازم يتسكر هلا، لانه هاي هاي هادي أصور لك إياها من أول للآخر عشان يبين.
0: لن أخرج من غزة. الشيف السوري مهند النابلسي اختار غزة.

0: موطنا له منذ 14 عاما، خسر مطعمه خلال الحرب لكنه عاد ليفتتحه من جديد. شاهدوا معي.
1: جيت من سوريا من الشام دمشق، رجعت على غزة، بس أنا ما راح أطلع من غزة لأني حبيتها وصرت منه فيها. طلعت على مصر، من مصر رجعت على غزة، قعدت فيها 3 أيام أجربها، لقيتها أمور خير حلوة، عجبني ناسها، دلت فيها ومستقر وفتحت مطاعم وكنا ناجحين. جت أوضاع الحرب، الحرب طبعا طحنت كل شيء، ما خلت شيء، لا مطعم لا بيت لا حجر فوق حجر. قعدنا بالحرب، جينا بعد ما خلصت فتحنا بنصيرات. كانت فكرتي انه افتح مطعم بغزة، انا كانت هي نيتي انه جاي افتح مخبز سوري، الخبز السوري. لقيت الشعب بحب السوريين، بحب الاكلات السورية. طبعا عارفة انت غزة مسكرة محاصرة، بيشوفونا عن طريق المسلسلات السورية، بيسمعوا بالأكلات ما بيعرفوها. جيت لحتى أعرفوا عليها. احنا أكيد مع الشعب اختلطنا فيهم 14 سنة، أكلنا معهم، تعلمنا معهم، حضرنا حروب وتصعيد معهم، فصرنا أكيد مع الشعب.
0: شاب تركي يهدي صورة الشهيد يحيى السنوار لبطل الوشو كونغ فو التركي نجم الدين أربكان أكيوز في حفل زفافه، مستحضرا موقفه الداعم لفلسطين حين رفع العلم الفلسطيني على منصة التتويج ببطولة أوروبا في إسطنبول. شاهدوا معي.

0: جهاد نيار طالب يمني لاجئ يقيم في مخيم أوبخ بجيبوتي، حصل على منحة دراسية لدراسة طب الأسنان في السعودية، لكن غياب جواز السفر حال دون سفره والالتحاق بالجامعة. فما قصته؟ تابعوا معي.
1: حصلت على منحة لدراسة طب الأسنان في المملكة العربية السعودية، بس لما تمكن من السفر لعدم حصولي على جواز سفر.

0: مين ما كنت هنا في اليمن؟ كنت أجي الأول على المدرسة ومعدل الوافي، استمرت على ذلك هنا في المخيم حتى جيت حققت أول طالب يدخل معدل 89 على مستوى وتاريخ المخيم. أنا حصلت على منحة لدراسة طب الأسنان في المملكة العربية السعودية، بس لم أتمكن من السفر لعدم حصولي على جواز سفر. أتمنى على حكومة الجمهورية اليمنية أن تتيح للمواطنين المتواجدين خارج الجمهورية بالحصول على جواز السفر، لأن السفارة اليمنية في جيبوتي طلبت مني السفر لليمن، والآن الطرق مغلقة، يعني من أبخ إلى اليمن مغلقة، إنه بعد سقوط باب المندب والمناطق الساحل الغربي بيد الحوثي لن أتمكن من السفر إلى اليمن لاستخراج جواز.
1: بدافع حب الأم وخوفها على حياة ابنتها، أم صومالية تسير 3 أيام على الأقدام للوصول إلى المستشفى وإنقاذ طفلتها. شاهدوا معي.
2: أيوة هاي ما كيالي جار سدح برياجك في سوسو أذي.

بأروع صور التكافل والشهامة، سطر الجزائريون ملحمة إنسانية بتحويل زفاف فتاة يتيمة إلى حفل أسطوري.

0: الشهري، العروس التي لم تطلب سوى دجاجتين لإطعام ضيوفها، توافد الجزائريون عليها محملين بالهدايا القيمة. شاهدوا معي.
1: الله يبارك، الله يبارك.
2: ربح، روح معه، روح
3: له.

0: على الجزائر. الله أكبر على شعب الجزائر.
1: بهذا نصل إياكم مشاهدين الأحبة إلى ختام هذه الحلقة من برنامج تفاعل، على أمل اللقاء بكم جديد. تقبلوا تحياتي وتحيات كل فريق العمل، في أمان الله وإلى اللقاء.

0: صباح الخير، تحية صباحية تعود من جديد مع ينهي صباح.
1: مع نسمات الصباح الأولى ومع إشراقة يوم جديد ستكونون على موعد مع ينهي صباح.

هذه الأرض، كل ما حولنا فيها جزء من حكايتنا. هواؤها،

0: سماؤها، لكنها تتغير ونحن نشهد ذلك ونملك أن نصنع فرقا، لأن ما نتركه اليوم هو ما سيبقى لغدنا. مع الإنسان أينما كان.
1: بين تقاطع المصالح وتضارب الغايات تتوارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد. نغوص في العمق لتفكيك الأحداث وفهم نطاق التأثير. بودكاست نطاق على تي ار تي عربي.

إصابة 4 أشخاص وتضرر 15 منزلا إثر سقوط حطام صاروخين أطلقهما الحوثيون على الرياض. السعودية تؤكد أنها لن تسمح بتهديد أمنها وتتوعد الحوثيين. أهلا بكم مشاهدين إلى نشرة الأخبار من تلت عربي في إسطنبول وتتابعون فيها أيضا. ترامب يقول إنه سيتخذ قرارا بشأن إيران قريبا جدا، وطهران تقول إنها تنهي اللمسات الأخيرة بردها على المقترح أو مقترح الولايات المتحدة. 4 شهداء وعدد من المصابين بغارات إسرائيلية على مناطق متفرقة في قطاع غزة، وإصابات بنيران الاحتلال خلال اقتحامه مناطق في الضفة الغربية.

السلام عليكم. أفاد الدفاع المدني السعودي بإصابة 4 أشخاص وتضرر 15 منزلا في الرياض بعد سقوط شظايا صاروخين أطلقهما الحوثيون. وذكر الدفاع المدني السعودي عبر منصة إكس أنه بعد تدمير صاروخين من نوع كروز أطلقهما الحوثيون تجاه الرياض سقطت شظاياهما ما أدى إلى إصابة 2 ورجل وطفل، إلى جانب أضرار مادية وصفها بالمحدودة في 15 منزلا سكنيا. أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير 7 صواريخ و5 طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه مناطق عدة في السعودية بينها الرياض والزهران والمنطقتان الشرقية والجنوبية. وقال التحالف إن أحدث الهجمات استهدفت منطقة الرياض بصاروخ كروز، فيما سقطت شظايا صاروخ اعترضته القوات فوق الزهران في منطقة سكنية. كما أعلن التحالف اعتراض وتدمير صاروخ في محافظة الخرج جنوب شرقي العاصمة الرياض. بدورها أعلنت وزارة الطاقة السعودية اندلاع حريق وصفته بالمحدود في أحد المباني الإدارية التابعة لشركة أرامكو النفطية في مدينة الزهران. ولفتت الوزارة في منشور على منصة إكس إلى أن الجهات المختصة باشرت التعامل مع الحادثة واتخاذ الإجراءات اللازمة، مؤكدة عدم وقوع أي إصابات أو وفيات. كما أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن في وقت سابق عن تنفيذ عملية عسكرية وصفها بالنوعية استهدفت تحييد مصادر حيوية يستخدمها الحوثيون في دعم عملياتهم العسكرية. وقال المتحدث باسم التحالف تركي المالكي إن العملية شملت مواقع لتخزين ونقل الوقود في صنعاء والحديدة والذمار، متهما الجماعة باستخدامها في دعم ترسانة الصواريخ والطائرات المسيرة وشن هجمات تهدد السعودية والملاحة التجارية في البحر الأحمر. وأكد التحالف اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب وقوع خسائر في صفوف المدنيين. أكد مجلس الوزراء السعودي في اجتماعه في الرياض أن الحوثيين في اليمن سيواجهون عواقب جراء

0: هجماتهم المتكررة على المملكة. وقال المجلس في بيان إن الحوثيون سيواجهون عواقب جرائمهم واعتداءاتهم الآثمة المتكررة على مطارات المملكة وعلى مكة المكرمة والمدينة المنورة وقاصدي الحرمين الشريفين والأعيان والمنشآت المدنية والاقتصادية. وأكد أن المملكة لن تسمح بتهديد أمنها أو حرية الملاحة البحرية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحوثيون يتصرفون بشكل سيء للغاية، مضيفا أنه تحدث إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
1: الحوثيون يتصرفون بشكل سيء للغاية في ظل امتداد تداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية إلى مناطق أوسع من الشرق الأوسط. تحدثت إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، لكنني لن أكشف عن تفاصيل المحادثة.
0: أفادت مصادر حقوقية يمنية بمقتل 6 مدنيين بينهم طفلة وإصابة آخرين إثر هجمات شنها الحوثيون استهدفت مناطق متفرقة في محافظة تعز. وأعلنت القوات الحكومية التصدي لهجومين حوثيين جنوب شرقي تعز، مؤكدة إيقاع قتلى وجرحى في صفوف المهاجمين وتحقيق تقدم ميداني على الجبهتين الشرقية والجنوبية، فضلا عن تحييد 1200 عنصر وتدمير مئات الآليات. تتوزع المواجهات بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين على عدة جبهات من شمال مأرب إلى غربها وجنوبها. وقالت مصادر عسكرية يمنية إن القوات الحكومية تقدمت في مواقع استراتيجية وسط استمرار المعارك مع الحوثيين.
2: من هنا من محافظة مأرب، حيث تتوزع المواجهات العسكرية على عدة جبهات شمالا وغربا وجنوبا وسط تصاعد العمليات العسكرية ومحاولة تحقيق تقدم ميداني على أكثر من محور. في الجبهات الشمالية والشمالية الغربية تتركز التطورات الأخيرة في محيط معسكر ماسي الاستراتيجي بمديرية مدغل، حيث تفيد المصادر العسكرية بسيطرة القوات الحكومية على مرتفعات ومواقع في محيط المعسكر عقب هجمات استهدفت مواقع جماعة الحوثي وسيطرت عليها. وتكمن أهمية هذه المنطقة في موقعها شمال غرب مدينة مأرب وما تمثله من أهمية عسكرية في محيط المحافظة. أما في الجبهات الغربية فتبرز مناطق صرواح وجبل هيلان ومحيطهما، حيث تتواصل العمليات العسكرية والقصف على مواقع وتحركات عسكرية وفق بيانات ومصادر عسكرية. وتكتسب هذه المناطق أهميتها من طبيعتها الجبلية وموقعها غرب مدينة مأرب، فيما تظل التطورات الميدانية فيها مرتبطة بما تشهده خطوط المواجهة من تحركات متبادلة بين القوات العسكرية وجماعة الحوثي. وفي الجبهات الجنوبية لمحافظة مأرب تتجه الأنظار إلى شمال مديرية حريب، حيث تدور مواجهات عنيفة في محيط مواقع المقيلات وجبل زجار خلال الأيام الأخيرة. المصادر العسكرية الحكومية تحدثت بتحقيق تقدم في هذه المناطق بالتزامن مع تحركات لقوات محور بيحان ومحور سبع. وفي هذا المحور تحاول القوات الحكومية التقدم نحو منطقة ملعاء لإحداث اختراق نحو مواقع جماعة الحوثي لقطع خطوط الإمداد. وبين هذه المحاور تبرز أهمية مأرب باعتبارها مركزا عسكريا واقتصاديا مهما وموقعا تتقاطع عنده خطوط المواجهة مع الطرق الرابطة بالمحافظات المجاورة. ومع استمرار العمليات العسكرية يبقى السؤال الأهم، هل تقود التطورات الأخيرة إلى تغيير في خطوط التماس؟ أم تظل المواجهات محصورة في محاولات التقدم واستعادة المواقع؟ خليل المليكي من جبهة المجزع الغربي محافظة مأرب.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيتخذ قرارا بشأن إيران قريبا جدا، مضيفا أن إيران دولة فاشلة ولا تدفع رواتب جنودها بحسب تعبيره. وبين أن واشنطن تسيطر على مضيق هرمز وتمرر عبره كميات كبيرة من النفط. أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن طهران تنهي اللمسات الأخيرة

0: بشأن ردها على مقترح الولايات المتحدة. وأشارت الخارجية الإيرانية أن على واشنطن إبداء مرونة في المفاوضات واتخاذ إجراءات تصحيحية للوفاء بالتزاماتها. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ونظيره الإيراني عباس عراقجي التطورات الإقليمية والجهود الرامية لحل الصراعات المستمرة. وقالت مصادر في وزارة الخارجية التركية أن الاتصال الهاتفي بين الوزيرين تناول التطورات في المنطقة والجهود المبذولة للتوصل إلى حلول للصراعات القائمة. أفادت مصادر فلسطينية باستشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين في غارات إسرائيلية في مناطق متفرقة من قطاع غزة وسط استمرار خروقات وقف إطلاق النار.
1: شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة وسط استمرار خروقات وقف إطلاق النار في مشهد يعكس تواصل الانتهاكات الإسرائيلية.
2: كل يوم دربلك دربلك واستهدافات وبموت ناس، مش بس يعني بس هذه السيارة مش على أول مرة، يعني كل يوم في استهدافات برضه.
1: وفي تفاصيل الاعتداءات أفادت مصادر فلسطينية بتكثيف القصف المدفعي وعمليات النصف في عدة أماكن من القطاع المحاصر، كما استهدف قصف مدفعي مكثف المناطق الشرقية من مدينة غزة وغربية بلدة بيت لاهيا شمالي القطاع، ونفذ جيش الاحتلال عملية نسف في المناطق الشرقية من مخيم جباليا شمالي القطاع. أما وسط القطاع فقد قصف الاحتلال المناطق الشرقية من مدينة دير البلح، كما أطلقت آليات عسكرية إسرائيلية وبلانيرانها تجاه منازل الفلسطينيين وخيام النازحين في مناطق متفرقة من خان يونس، ما أسفر عن وقوع إصابات. وبلغة الأرقام فإن الخروقات الإسرائيلية المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار قد حصدت أرواح نحو 1500 فلسطيني، فضلا عن أكثر من 5300 مصاب وفق وزارة الصحة في قطاع غزة. وتشير آخر أرقام الوزارة إلى ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الإسرائيلية إلى 74389 شهيدا منذ أكتوبر 2023، حيث تواصل إسرائيل ارتكاب الإبادة الجماعية بأشكال مختلفة في غزة رغم الاتفاق وفق توصيف المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان، وتمعن في تحويل الواقع المعيشي لسكان القطاع المحاصر إلى كابوس مستمر.
0: اتهمت المقررة الأممية فرانشيسكا ألبانيز وسائل إعلام غربية وإسرائيلية وشركات التكنولوجيا كبرى بالمساهمة فيما وصفته بالإبادة الإعلامية في غزة عبر التغطية على الجرائم الإسرائيلية وتبريرها والتضييق على الرواية الفلسطينية.
3: الحقيقة تحت الأنقاض. بهذا العنوان تتهم المقررة الأممية فرانشيسكا ألبانيزي وسائل إعلام غربية ومنصات تواصل اجتماعي بالمساهمة في التغطية على الجرائم الإسرائيلية في غزة من خلال تهميش الرواية الفلسطينية والتشكيك في الأدلة ونقل روايات إسرائيلية. تقرير أممي من 37 صفحة ينتقد أداء مؤسسات إعلامية كبرى بينها بي بي سي ونيويورك تايمز وسي إن إن، ويقول إنها استخدمت عبارات وصياغات تقلل من حجم المسؤولية الإسرائيلية عن الحرب. ويرى التقرير أن التغطية التي تتجاهل معاناة الفلسطينيين أو تمنح الرواية الإسرائيلية مساحة أكبر يمكن أن تؤثر في نظرة العالم إلى ما يجري في غزة وتضعف المطالب بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات. وبعد نحو 3 أعوام من الحرب يطرح التقرير تساؤلات بشأن ما إذا كانت المؤسسات الإعلامية قد غيرت أسلوب تغطيتها. ولا تتوقف الاتهامات عند وسائل الإعلام، بل تشمل أيضا منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وإنستغرام وإكس وتيك توك، إذ يتهمها التقرير بحذف منشورات فلسطينية وإيقاف حسابات وتقليل انتشار محتوى يتناول الحرب، في حين يستمر نشر محتويات إسرائيلية تتضمن تحريضاً على الفلسطينيين. كما ينتقد التقرير إعلانات مدفوعة تروج لروايات تشكك في وجود المجاعة في غزة. وفي مواجهة هذه الاتهامات يدعو التقرير إلى حماية الصحفيين والسماح للإعلام الدولي بدخول غزة والتحقق من الأخبار قبل

0: نشرها والتحقيق في الانتهاكات بحق الصحفيين. في حرب غزة لا تقتصر المعركة على ما يحدث على الأرض، بل تمتد إلى ما يصل إلى العالم من صور وأخبار وروايات، وما إذا كانت هذه المعلومات تنقل الحقيقة كاملة أم تحجب جزءا منها. محمد الغول، تيريتي عربي.
1: أصيب 4 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامات نفذتها في مدينتي جنين ورام الله في الضفة الغربية، واحتجزت قوات الاحتلال عددا من الفلسطينيين وأخضعتهم لتحقيق ميداني في مدينة جنين، كما داهمت منازل ومحال تجارية واقتحمت بلدة اليمون غربية المدينة وأطلقت الرصاص الحي تجاه الفلسطينيين، ما أدى إلى إصابة 3 منهم بجراح. فيما أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال في قرية خربتة بني حارث غربية رام الله. كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين نفذوا 25 اعتداء ضد المزارعين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة خلال 12 ساعة، وارتكبوا أكثر من 130 اعتداء خلال موسم قطف الزيتون منذ مطلع شهر أكتوبر الجاري.
2: أكثر من 130 اعتداء خلال موسم قطف الزيتون نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنون منذ مطلع أكتوبر الجاري، ذا كما وثقته هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية. وتتزايد الاعتداءات بشكل مضطرد وتتنوع وفق ما تؤكده منظمات حقوقية، بين الضرب والطرد والترهيب وإطلاق النار وقنابل الغاز والاعتقال، إضافة إلى سرقة الثمار ومعدات القطاف وتخريب

0: ويشير الفلسطينيون إلى أن موسم حصاد الزيتون تحول إلى معركة بقاء في ظل المواجهات اليومية الدامية مع المستوطنين والتي تهدد سلامتهم ومصادر رزقهم. ومع تكرار المشهد تسجل إصابات يومية جراء التعرض للضرب على أيدي المستوطنين، كما منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي العديد من المزارعين من بلوغ أراضيهم وقطف ثمار الزيتون في بلدات عدة بينها ترمسعية شمال رام الله وإذنة غرب الخليل، وسط تصعيد للقيود المفروضة على الفلسطينيين مع انطلاق موسم قطاف الزيتون في الضفة الغربية المحتلة.
1: تحتضن البلدة القديمة في الخليل مهرجان أيام العنب الخليلي في وقت يواجه فيه القطاع الزراعي تحديات متزايدة بفعل التوسع الاستيطاني والقيود الإسرائيلية على الأراضي. وتجمع الفعالية بين دعم المنتج المحلي وإبراز مكانة العنب في الاقتصاد الفلسطيني وسط مخاوف على مستقبل مساحات واسعة من الكروم.
2: هذا ما تمكن المزارع عطا جابر من إنقاذه وإيصاله إلى مهرجان أيام العنب الخليلي في البلدة القديمة بالخليل، بعدما جرفت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من نصف أرضه ولم يتبقى له سوى جزء من محصول هذا العام.
3: لا، الكمية هذه أقل طبعا، لأنه مع المصادرة شايف إحنا جبنا عينات على أساس نشارك بالمهرجان ونكون نفسنا موجود في أي حالة، نكون إحنا متواجدين في أي مهرجان أو إيش نشارك فيه. الشغلة روحانية، لا هي شغلة لبيع ولا إيش. أنا قلتك المخسر كان هائل جدا، مصدر الرزق تاعنا كله راح.
2: قبل أسابيع التقيناه في أرضه بمنطقة البقعة، إحدى أشهر مناطق زراعة العنب، متأثرا أمام كروم نالتها أعمال التجريف ضمن اعتداءات إسرائيلية طالت أكثر من 200 دنم من الأراضي الزراعية في المنطقة. عشرات المزارعين حملوا ما تبقى من محاصيلهم ومشتقات العنب إلى المهرجان الذي انتقل هذا العام إلى البلدة القديمة، ليتحول من مساحة لتسويق المنتج إلى مشهد يؤكد التمسك بالأرض والبقاء فيها.
4: تحكي عن 30-40 ألف درهم من العنب كان موجود، لكن بسبب الظروف الحالية والتجريف اللي قاعد بصير واعتداءات المستوطنين من المزارعين للوصول إلى أراضيهم، هناك تراجع في محصول العنب، وبالتالي هاي الفعاليات بتساعد بشكل كبير جدا على تعزيز صمود المزارعين وتسويق منتجاتهم وفتح آفاق عمليات التشبيك ما بين المؤسسات وما بين المزارعين.
2: وتتصدر الخليل إنتاج العنب الفلسطيني بأكثر من 30 ألف دنم من أصل 63 ألفا في الضفة الغربية، تنتج أكثر من 50 ألف طن سنويا وتمثل مصدر رزق لنحو 6000 مزارع.
5: في مهرجان العنب الخليلي لا تقاس الحكاية بالإنتاج أو جمال العرض، بل بمقدار الصمود في وجه مرارة الاستيطان. اعتداءات مستمرة وتمدد استيطاني ينهشان أطراف الكروم ويضيقان الخناقة على أرض الأجداد، ما يضع المزارع في مواجهة مستمرة للحفاظ على شجرة العنب رمزا يخشى عليه من الذبول تحت وطأة الاحتلال. سامر وشترة عربي، الخليل.
1: أعلنت هيئة الطوارئ الأوكرانية إصابة 30 شخصا بضربة روسية استهدفت جامعة في مدينة ريفني شمال غربي أوكرانيا، وأكدت الهيئة في منشور عبر فيسبوك سقوط طائرة مسيرة روسية على جامعة في ريفني ما أدى إلى إصابة 30 شخصا، مشيرة إلى انتهاء عملية إزالة آثار الهجوم الروسي. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن محطة لتوليد الكهرباء في كييف تعرضت لضربة بصاروخ روسي، وأكد في منشور عبر فيسبوك أنه لم يصدر أي تحذير مسبق من جانب الشركاء قبل الهجوم الروسي، مشيرا إلى أن الهدف الرئيسي من الهجوم هو منشأة أوكرانية للطاقة. يذكر أن أوكرانيا تعتمد على المعلومات الاستخباراتية العسكرية الغربية خصوصا الأمريكية لرصد الهجمات الروسية.

0: قال رئيس الوزراء البلغاري رومان راديف إن طائرات مسيرة استهدفت سفينتين في البحر الأسود قبالة سواحل بلغاريا. وأكد حاكم مقاطعة فارنا البلغارية أن السفينة شحن ترفع علم غينيا بيساو غرقت بعد تعرضها لضربة عسكرية، مضيفا أنه جرى إنقاذ 5 بحارة وأن البحث مستمر عن 11 شخصا آخرين. وأشار لأن سفينة شحن أخرى تحمل علم مالطا تعرضت لهجوم وأن فرق الإنقاذ أجلت أفراد طاقم سفينة. انطلقت في تونس فعاليات تظاهرة بيك تيك أفريكا بمشاركة 15 بلدا وأكثر من 40 مؤسسة ناشئة، وذلك لبحث فرص الاستثمار الرقمي وتكثيف تقنيات الذكاء الصناعي مع متطلبات التنمية في القارة.
1: بين ابتكارات الذكاء الاصطناعي ورهانات الاستثمار الرقمي، تحتضن مدينة الثقافة بتونس تظاهرة بيك تيك أفريكا على مدى يومين، ويشارك في الحدث أكثر من 40 مؤسسة وشركة ناشئة بحضور 4000 زائر سعياً لتطوير منظومة التكنولوجيا في القارة الإفريقية.
2: تحويل إفريقيا إلى صانع للتكنولوجيا وليس مستهلك فقط للتكنولوجيا. ثم أكثر من 15 دولة مشاركة، ثم أكثر من 100 معناها محاضر ومشارك معناها نشط في المحاور الكل هذوما.
3: تونسي هو إحنا بنعتبره بوابة إلى إفريقيا، وعلى أساس هيك إحنا جايين نستطلع الفرص الموجودة وفرص نعمل تبادل عمليات النتوركينج ونحاول نشوف نبني شراكات بالسوق التونسي.
1: وتشهد هذه الدورة مشاركة 15 بلدا من بينها تركيا الساعية إلى تعزيز التعاون والاستثمار مع تونس.
4: فيما يتعلق بمنتجنا فهو موجه أساسا إلى قطاع التعليم، إذ يتمثل في حل مدمج بتقنيات الذكاء الصناعي يهدف إلى تسريع عملية تصحيح أوراق التلاميذ.
1: وفي هذا السياق أكد السفير التركي أهمية توطيد العلاقات الثنائية والتبادل التقني متطلعاً إلى حضور أوسع مستقبلاً.
5: تتمتع تونس بمقومات مهمة في مجال التكنولوجيا، كما تعد من البلدان التي تزخر بكفاءات بشرية. سعينا إلى تعزيز المشاركة التركية في هذه الفعالية لأنها ستساهم في النهوض بالتعاون مع تونس، وأعتقد أننا سنعود في العام المقبل بفريق أكبر.
1: تأتي هذه الشراكات لمواكبة طفرة الذكاء الاصطناعي، حيث تسعى تونس كعدة بلدان للانفتاح على الخبرات الدولية الرائدة كالتجربة الهندية لتطوير هذه التقنيات وتكييفها مع حاجات قطاعاتها المختلفة.
6: تواصل تونس خطواتها نحو تسريع التحول الرقمي وتوطين تقنيات الذكاء الاصطناعي في إطار رؤية تتجاوز مجرد مواكبة تطور إلى منافسة إقليمية تستثمر في الكفاءات الوطنية وتعزز حضورها في مختلف القطاعات الحيوية. رحمة صياري، تلتا عربي، مدينة الثقافة، تونس.
0: تواصل تركيا حفاظها على المركز الرابع بين الوجهات السياحية العالمية، مستهدفة تحقيق إيرادات سياحية تبلغ 68 مليار دولار خلال العام الجاري. وفي هذا الإطار تتنوع في البلاد المنتجات بين السياحة الترفيهية والعلاجية وسياحة الأعمال والمؤتمرات، وذلك بهدف تعزيز موقعها على خريطة السياحة العالمية.
7: المركز الرابع على لائحة الوجهات السياحية العالمية، هكذا تمضي تركيا في الحفاظ على ترتيبها المرموق عالميا، مستهدفة إيرادات ب 68 مليار دولار خلال العام الجاري، وصولا إلى 75 مليار دولار في عام 2028. ورغم الاضطرابات التي سجلتها حركة الطيران والسياحة في الشرق الأوسط خلال النصف الأول من العام الجاري بسبب الحرب، فإن تدفق إيرادات قطاع السياحة التركي تواصل مقتربا من 25 مليارا و750 مليون دولار. وكانت إيرادات القطاع سجلت مستوى قياسيا العام الماضي، تجاوز 65 مليارا و200 مليون دولار مع استقبال نحو 64 مليون زائر، في مؤشر على أهمية القطاع للاقتصاد التركي.

0: وانعكاسا للاستثمارات القوية التي يضخها القطاعان العام والخاص في قطاع السياحة في تركيا، تقدمت البلاد إلى المرتبة 36 على مؤشر تنمية السفر والسياحة لعام 2026 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، صاعدة 11 درجة مقارنة بعام 2019 مع تحسن تقييمها بأكثر من 6%. وتبرز سياحة المؤتمرات والأعمال رافدا إضافيا للقطاع، إذ استضافت إسطنبول 95 مؤتمرا دوليا كبيرا العام الماضي لتحتل المرتبة 18 عالميا والثالثة عشرة أوروبيا. أما السياحة العلاجية فحققت إيرادات تجاوزت 3 مليارات دولار مع استقبال نحو 1,400,000 زائر لأغراض صحية خلال العام نفسه. وتسعى تركيا إلى تعزيز هذا التنوع مع جهود الحفاظ على البيئة والتراث الثقافي، ووفق هيئة الإحصاء التركية بلغت المساهمة المباشرة لقطاع السياحة 5.1% من إجمالي القيمة المضافة للاقتصاد عام 2024 بقيمة تعادل نحو 62 مليار دولار.
1: في الختام إليكم تذكيرا بأبرز العناوين: إصابة 4 أشخاص وتضرر 15 منزلا إثر سقوط حطام صاروخين أطلقهما الحوثيون على الرياض، والسعودية تؤكد أنها لن تسمح بتهديد أمنها وتتوعد الحوثيين. ترامب يقول إنه سيتخذ قرارا بشأن إيران قريبا جدا، وطهران تقول إنها تنهي اللمسات الأخيرة بردها على مقترح الولايات المتحدة. 4 شهداء وعدد من المصابين بغارات إسرائيلية على مناطق متفرقة في قطاع غزة، وإصابات بنيران الاحتلال خلال اقتحامه مناطق في الضفة الغربية. النشرة انتهت، دمتم في أمان.
2: هل تساءلتم يوما ماذا يحدث حولنا؟
3: هل هذا الخبر حقيقي أم مجرد شائع؟
2: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
3: في عالم تملأه الشاشات قصص كثيرة تمر أمامنا يوميا ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصة، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم،
4: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

0: صباح الخير، تحية صباحية تعود من جديد مع يني صباح.
1: مع نسمات الصباح الأولى ومع إشراقة يوم جديد ستكونون على موعد مع يني صباح.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج الملعب، معي أنا أيمن عجوز، وتتابعونا في حلقة اليوم. فضيحة جديدة وانتهاك للوائح الفيفا تهز عرش إنفانتينو. تفاعل واسع على منصات التواصل الاجتماعي مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد تضامنه مع السعودية. مانشستر سيتي يستضيف باريس سان جيرمان في قمة أوروبية مرتقبة ضمن الجولة الثانية لمرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا.

0: يواجه السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم اتهامات جديدة تتعلق بانتهاك لوائح فيفا بعد الكشف عن تقاضيه رواتب سرية. وبحسب صحيفة تيليغراف البريطانية، فإن هناك رواتب سرية بقيمة 1,300,000 جنيه استرليني حذفت من التقرير المالي السنوي لفيفا عام 2024. حقق كوينتري سيتي فوزا كبيرا على حساب نيوكاسل يونايتد ب4-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز ليواصل صحوته بعد بداية صعبة للموسم الحالي. ويمثل هذا الفوز تحولا مهما في مسيرة كوينتري سيتي بعدما تعرض لهزيمة ثقيلة أمام برايتون بخماسية نظيفة في آخر مباراة خاضها على ملعبه بالدوري الإنجليزي الممتاز. أثار الإيطالي أنطونيو كونتي جدلا كبيرا بعد أن ألمح إلى إمكانية تولي تدريب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال الفترة المقبلة. وأدت البداية المتعثرة لمانشستر يونايتد في الموسم الجاري إلى زيادة الضغوط والتدقيق حول أداء المدرب مايكل كاريك بعدما حصد الفريق 5 نقاط فقط من مبارياته الخمس الأولى في البريمير ليج. فتح أرسنال الباب أمام تجديد محاولاته للتعاقد مع التركي كينان يلدز نجم يوفنتوس في إطار مساعي النادي الإنجليزي لتعزيز خياراته الهجومية بصفقة كبيرة قد تصل قيمتها إلى 150 مليون يورو. وكان أرسنال استكشف إمكانية ضم يلدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لكنه لم ينجح في التوصل إلى اتفاق مع يوفنتوس. يستعد تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد لتمديد عقده مع النادي الإسباني لمدة عام إضافي ليستمر مع الفريق حتى صيف 2028، وينتهي العقد الحالي للحارس الدولي البلجيكي بنهاية الموسم الجاري، لكن الطرفين توصلا إلى اتفاق مبدئي بشأن العقد الجديد. سجل الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم فريق النصر السعودي هدفا في مواجهة العالم ونيفيتشي الأوزبكستاني ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، ليرفع رونالدو رصيده إلى 981 هدفا، ويبدأ العد التنازلي نحو إنجاز الهدف 1000 بالنسبة للنجم البرتغالي. تقدم نادي الزمالك بشكوى رسمية إلى رابطة الأندية المصرية المحترفة ولجنة المسابقات اعتراضا على الهتافات المسيئة التي صدرت ضد النادي خلال مباراة القمة الأخيرة أمام الأهلي. وطالب الزمالك في شكواه بتطبيق اللوائح المنظمة للمسابقة واتخاذ الإجراءات اللازمة مع محاسبة المسؤولين عنها. ضمن الألماني ألكسندر زفيريف إنهاء الموسم الحالي في صدارة التصنيف العالمي للاعبين المحترفين في التنس بعد خسارة الإسباني كارلوس ألكاراز في الدور الثالث من دورة شنغهاي للماسترز ذات 2000 نقطة. وسيصبح زفيريف رسميا المصنف الأول عالميا للمرة الأولى في مسيرته مطلع الشهر المقبل عقب فوزه بأول لقبين له في البطولات الأربع الكبرى. حققت الصينية شي هان فوزها الثالث خلال أيام قليلة بعدما قلبت تأخرها بمجموعة إلى انتصار على الفلبينية ألكساندرا إيالا المصنفة 19 في بطولة وهان المفتوحة للتنس. وحسمت هان المواجهة ب3 مجموعات مقابل واحدة بواقع 4-6 و6-3 و6-3 لتواصل مشوارها الناجح في البطولة الصينية. خطف كريستيانو رونالدو الأنظار خلال مواجهة النصر ونيفيتشي الأوزبكي بتعبيره عن تضامنه مع السعودية وشعبها في ظل الاعتداءات الأخيرة التي استهدفت المملكة العربية السعودية وسط تفاعل واسع على منصات التواصل الاجتماعي. البداية من المحلل الرياضي شناوي الذي كتب: للتاريخ، رونالدو يطلب علم السعودية ليرفعه دعما لها، أقوى شخصية دولية في التاريخ، رونالدو أكبر مؤثر على وجه الأرض حاليا. لو كان جمهور النصر فقط يحب رونالدو فأعتقد أنه كسب قلوب كل السعوديين. الإعلامي علي ناصر قال: الأسطورة العالمية كريستيانو رونالدو يرفع شعار المملكة العربية السعودية عاليا ويرتديه لحظة الاحتفال بالفوز تضامنا مع المملكة وقيادتها وشعبها. الإعلامي الرياضي خالد جاسم أشاد برونالدو فكتب: لقطة الموسم بدون منازع، الأسطورة كريستيانو رونالدو لخص معنى الوفاء بلقطة واحدة: الله يحفظ السعودية وأهلها، ألف مبروك لجمهور النصر الانتصار. محمد بدوره تفاعل مع لقطة رونالدو فكتب: رونالدو يرفع علم السعودية تضامنا مع المملكة وشعبها. اللقطة حظيت بتفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، شكرا للعالمي الدون لاعب نادي النصر العالمي. ونختم مع موسى الذي نشر صورا لرونالدو وعلق: فخامة الأسطورة كريستيانو رونالدو بشال السعودية. في واحدة من أبرز مواجهات الجولة الأوروبية، يصطدم مانشستر سيتي بضيف باريس سان جيرمان مساء الأربعاء على ملعب الاتحاد في قمة تجمع بطلين محليين يسعى كل منهما إلى مواصلة نتائجه الإيجابية على الساحة القارية.
1: في قمة أوروبية مرتقبة تتجه الأنظار إلى ملعب الاتحاد في مانشستر، حيث يستضيف مانشستر سيتي نظيره باريس سان جيرمان في مواجهة تجمع الفريقين ضمن الجولة الثانية من مرحلة الدوري لدوري أبطال أوروبا بعد انتصارين محليين للفريقين. مانشستر سيتي يدخل اللقاء منتشيا بفوز على ليفربول بثلاثة أهداف دون رد في الأنفيلد ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز. في المقابل يخوض باريس سان جيرمان المباراة بعد فوزه على لومان بثلاثة أهداف مقابل هدف في الدوري الفرنسي. السيتي متسلحا بهدف النرويجي إيرلينغ هالاند افتتح مشواره بالبطولة بفوز على بورتو بثنائية خارج الديار، فيما استعرض باريس سان جيرمان قدراته الهجومية الكبيرة بعدما دك حصون سلوفان براتيسلافا السلوفاكي بستة أهداف في الجولة الأولى. السيتي يبحث في المباراة عن تعبيد الطريق نحو استعادة اللقب الغائب منذ ثلاث مواسم، فيما يسعى باريس للسير نحو تحقيق الإنجاز التاريخي لريال مدريد وكسب دوري أبطال أوروبا لثلاث مرات على التوالي. خالد كاتبي، تيريتي عربي.
0: وللحديث أكثر عن القمة المرتقبة بين مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان ينضم إلينا من لندن الصحفي والمعلق الرياضي حسن القاسمي. أهلا بك كابتن حسن. إذن قمة مرتقبة بين مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان، برأيك كيف سيوظف إنزو ماريسكا يعني الضغط والأسلوب أسلوب الضغط العالي في المواجهة تجاه باريس سان جيرمان؟
2: طبعا في البداية دعنا نتكلم عن الأحداث التي تحدث خارج أرضية الميدان بالنسبة والتي تدور حول نادي مانشستر سيتي. كما تعلم مانشستر سيتي الآن هو نوعا ما في مأزق، هناك الكثير من المشاكل تخص النادي خارج أرضية الميدان، وهذا الأمر استغله هو السيد إنزو ماريسكا في المباراة الأخيرة التي جاءت مباشرة بعد التوقف الدولي ومباشرة بعد تلك الأخبار التي وردت والزوبعة التي حدثت في معسكر مانشستر سيتي. شاهدنا في نهاية الأسبوع الماضي تحديدا يوم الأحد مانشستر سيتي سحق ليفربول إن صح التعبير على أرضية الأنفيلد خارج الميدان بثلاثية بيضاء. تلك كانت نتيجة أظهرت التلاحم ما بين لاعبي نادي مانشستر سيتي على أرضية الميدان، وربما ما حدث من أحداث خارج أرضية الميدان أعطتهم دفعة معنوية لكي يواصلوا وأيضا يواصلوا بحصد النقاط ويواصل تلك البداية المثالية. كما تعلم بأن مانشستر سيتي إلى الآن لم يخسر في ثمان مباريات في هذا الموسم خاضها سواء في الدوري أو في المسابقات المحلية الأخرى أو حتى في مسابقة دوري أبطال أوروبا. أسلوب مانشستر سيتي بالتأكيد سيعتمد كليا على الهجوم، وأعتقد بأن الجماهير ربما ستقف أو ستلتف حول لاعبي نادي مانشستر سيتي، بالتالي ستسمح لنادي مانشستر سيتي بأن يضغط على أرضية الميدان وبأن يلعب بأسلوب هجومي يمتع به الجماهير، وفي نفس الوقت يؤكد بأننا هنا نادي مانشستر سيتي، نحن هنا حققنا الألقاب بسبب جهود اللاعبين وليس بما يقال وإلى غير ذلك.
0: نعم كابتن حسن، ما هي يعني أبرز النقاط يعني القوة التي يمتلكها ماريسكا ومانشستر سيتي في مواجهة باريس سان جيرمان؟
2: كما تعلم بالنسبة لنقاط القوة بالتأكيد مانشستر سيتي

0: في كنادي يلعب بطريقة هجومية، لأن إنزو ماريسكا هو التلميذ في مدرسة بيب غوارديولا، هو يعني أخذ قليلا من فلسفة بيب غوارديولا، أضاف على الفلسفة الإيطالية واللي تعتمد على الدفاع، بالتالي أخرج فلسفة جديدة لنقل ذلك. بالنسبة لمانشستر سيتي يملك الكثير من الحلول الهجومية في المقدمة، كما تعلم بأن فيل فودن يعني غاب عن مباريات الدوري بسبب عقوبة الإيقاف بعد البطاقة الحمراء التي تلقاها في ديربي مانشستر قبل عدة جولات، الآن هو يعود لأنه يلعب في دوري أبطال أوروبا، بالتالي العقوبة لا تسلط عليه. مانشستر سيتي يملك خطورة في الأطراف، وهناك أيضا فودن سيعود، خطورة الأطراف عن طريق دوكو وسيمينيو، وأيضا هناك لاعبين مهاريين في المقدمة يملكهم مانشستر سيتي، ألا وهو ريان شرقي، اللاعب الذي يعني الكثير يتحدث عنه ويقول بأنه إيدن هازارد جديد، لاعب يلعب بنكهة لنقل برازيلية من ناحية المراوغة وصناعة اللعب، على الرغم من أنه هو لاعب يعني يلعب للمنتخب الفرنسي، لكنه يلعب بأسلوب ممتع كما كان الحال مع البرازيل في السابق. فبالتالي هناك الكثير من صناع اللعب لنادي مانشستر سيتي، وكما تعلم مانشستر سيتي يملك أحد أفضل الهدافين على المستوى العالمي الا هو ايرلينغ هالاند، بالتالي الاهداف ستكون حاضره. ان مانشستر سيتي دائما ما يحاول ان يوجه الضغط في الثلث الاخير في الميدان، بالتالي يضغط على الخصم ويحاول تسجيل اكبر قدر ممكن من الاهداف، ربما يستغل مانشستر سيتي ضعف الحراسه في صفوف باريس سان جيرمان، كما تعلم بان سافانوف هو الحارس الروسي، حارس نادي باريس سان جيرمان، هو ليس بالحارس الأفضل كما كان دوناروما الذي هو الآن في حماية عرين نادي مانشستر سيتي.
1: نعم كابتن حسن، يعني ربما باريس سان جيرمان أيضا يلعب بنفس الأسلوب وهو الاستحواذ على الكرة، ومانشستر سيتي أيضا نفس الأسلوب، كيف سيحسم؟ يعني ربما المواجهة ستكون في الوسط، في خط الوسط، كيف سيحسم خط وسط السيتي بقيادة إنزو فرنانديز وإليوت أندرسون، يعني حسم المواجهات؟
0: كما تعلم يعني خط وسط مانشستر سيتي في هذا الموسم تم إعادة هيكلته، هناك إليوت أندرسون، هناك إنزو ماريسكا، هناك بوعدي أيضا لاعب ممتاز جدا. هذا خط الوسط المتواجد مع مانشستر سيتي في هذا الموسم أمكن مانشستر سيتي لا تحقيق الكثير من النجاحات على أرضية الميدان. تلاحظ بأن نادي مانشستر سيتي حتى عندما لعب مع مانشستر يونايتد بعشرة لاعبين لمعظم فترات المباراة، أعتقد لسبعين دقيقة في تلك المباراة أو أكثر ربما، كان مانشستر سيتي هو يسيطر بسبب قتالية إنزو فرنانديز، بسبب روح إليوت أندرسون على أرضية الميدان، بالتالي مانشستر سيتي يملك كل المقومات لحسم معركة الوسط. لكن في نفس الوقت دعنا لا ننسى بأن في المقابل هناك لاعبين ذو خبرة كفيتينيا وكنيفيس، كهذا الثنائي البرتغالي، هناك نوع من التفاهم ما بين كلا اللاعبين على أرضية الميدان، بالتالي ستكون هناك معركة شرسة على أرضية الميدان سنشهدها، ومن سينتصر في تلك المعركة ربما هو من سيمكن فريقه بالحصول على 3 نقاط قد تكون ثمينة في هذه الدور من المجموعات. للتذكير بأن باريس سان جيرمان في آخر 11 مواجهة خاضها أمام الأندية الإنجليزية نجح بتحقيق الفوز ب8 مباريات وتعادل في 3 مباريات ولم يخسر، ومن جملة تلك المباريات نجح باريس سان جيرمان بالفوز على نادي مانشستر سيتي ب4 أهداف مقابل هدفين في موسم 24-25، أي قبل موسمان من الآن،
1: نعم.
0: في نفس الدور في هذا الدور، لكن المباراة أقيمت في حديقة الأمراء بارك دو برنس، الملعب الخاص لنادي باريس سان جيرمان. لكن بدون أدنى شك بأن يعني كلا الفريقان يملكان كل المقومات لكي يمتعوا الجمهور وأيضا المشاهدين الذين سوف يشاهدوا هذه المباراة.
1: ونحن ننتظر هذه المعركة، ابقى معنا كابتن حسن لنتعرف سويا على أبرز الأرقام في تاريخ مواجهات الفريقين.

0: عودة لك ضيفي الكريم كابتن حسن، تحدثنا عن أبرز نقاط قوة فريق مانشستر سيتي، أريد أن أسألك ما هي يعني نقاط ضعف الفريق التي يمكن أن يستغلها باريس سان جيرمان من أجل الفوز في هذه المباراة؟
1: طبعا بالتأكيد كل فريق على الرغم من قوته، خاصة مانشستر سيتي كما تعلم بأنه من أقوى الأندية في إنجلترا وحتى على المستوى الأوروبي، لكن مع ذلك يملك نقاط ضعف نادي مانشستر سيتي. أعتقد بأن المشكلة الأساسية التي يعاني منها نادي مانشستر سيتي هي مشكلة الدفاع، وتحديدا الاستقرار على لاعبي قلب دفاع متفاهمان. اعتقد بان كثر المداوره التي تحدث في خط او رباعي خط دفاع نادي مانشستر سيتي، هذا الامر اثر كثير على نادي مانشستر سيتي في الكثير من المباريات سواء على المستوى المحلي او على المستوى الاوروبي. وايضا هناك ربما ضعف في اطراف مانشستر سيتي، هي ليست بافضل حال كما كان الحال في السابق عندما كانوا يملكون لاعبين ككايل ووكر على سبيل المثال، وايضا اسماء اخرى كانوا يملكونها في السابق. الآن الأسماء تغيرت، الأسماء ربما أقل جودة مما كان عليه الحال في السابق، بالتالي المشكلة الأساسية في صفوف مانشستر سيتي هي في الدفاع، وهناك أيضا يعني أخطاء دفاعية في الكثير من الأحيان شاهدناها من الحارس دوناروما، هو أيضا هو الآخر ربما في بعض الأحيان يرتكب أخطاء ساذجة تؤدي إلى أهداف. فممكن كما تعلم بأن باريس سان جيرمان يملك ثلاثي خط هجوم مرعب بقيادة عثمان ديمبيلي البولون دور، وأيضا كفاراتسخيليا اللاعب الجناح الجورجي الممتاز جدا، وأيضا فيران توريس قلب الهجوم الإسباني القادم من نادي برشلونة والذي قدم كأس عالم ممتاز جدا. بالتالي سرعة أطراف باريس سان جيرمان وأيضا تحركات فيران توريس قد تسبب المتاعب لدفاعات نادي مانشستر سيتي، التي هي بالنسبة لي شخصيا تعد ثغرة دفاعية أو ثغرة في صفوف نادي مانشستر سيتي يجب عليه العمل في المستقبل. كما تعلم بأن مانشستر سيتي تعاقد مع ديهي، لكن أراد مانشستر سيتي بأن يكون روبن دياس قائد الفريق هو من يلعب إلى جانب ديهي بشكل مستمر، لكن كما تعلم بأن روبن دياس سجل إصاباته ليس بالجيد، بالتالي يغيب عن الكثير من المباريات، وهذا الأمر ربما يقلل من الانسجام ما بين قلبي الدفاع، وهذا قد يسبب مشاكل لنادي مانشستر سيتي.
0: نعم، باريس سان جيرمان هو بطل النسختين الماضيتين من دوري أبطال أوروبا، وسيخرج على في هذه المواجهة على بهوية البطل. برأيك كيف سيتعامل لويس إنريكي مع الهجوم أو الضغط العالي الذي ينفذه مانشستر سيتي على أرضه؟
1: بالنسبة لباريس سان جيرمان، كما تعلم بأن باريس سان جيرمان هو البطل في آخر نسختين كما قلت، وفي نفس الوقت هو يملك ربما يعني أحد أفضل المدربين من ناحية التعامل مع ضغوطات المباريات ومن الصعوبات التكتيكية التي يواجهها. نعم، هذه المباراة ستكون صعبة جدا على نادي باريس سان جيرمان لأنه يلعب خارج الديار، وأيضا بعد كل الأحداث التي حدثت التي ربما أعطت دفعة معنوية للاعبي مانشستر سيتي لأن يظهروا الروح القتالية في داخلهم، لكن مع ذلك لا يعني إنريكي مدرب لويس إنريكي مدرب قوي جدا من الناحية التكتيكية، أعتقد بأنه سيتمكن من أن يتعامل مع الضغوطات التي ستكون داخل المباراة، وربما سيعمل على توظيف بعض من لاعبي خط الدفاع على مراقبة مراقبة مفاتيح لعب نادي مانشستر سيتي كإيرلينغ هالاند على سبيل المثال وراين شرقي وأيضا أسماء أخرى، وتحجيم قدراتهم على أرضية الميدان، ومن ثم يبدأ الهجوم على من الطرف كما هو العادة كحكيمي وأيضا الظهير الأيسر نونو مندش أو أي ظهير أيسر يلعب آخر، بالتالي سيبدأ ضغطه هو من الأظهرة إلى الأجنحة، ومن ثم يحول ذلك إلى ضغط على مرمى نادي مانشستر سيتي في الثلث الأخير من الملعب. لكن بناء الهجمات من جانب باريس سان جيرمان أعتقد بأنه سيبدأ من الخلف ومن ثم سيتجه إلى الأمام.
0: طيب كيف يمكن لحكيمي ومندش يعني استغلال الأطراف دون ترك مساحات لمهاجمي مانشستر سيتي؟
1: اعتقد بما ان باريس سان جيرمان يملك ايضا لاعبي خط وسط ممتازين كفيتينيا ونيفيس وغيرهم من الاسماء، اعتقد بان هذه الاسماء ستكون لها ادوار مسانده للعوده الى الخلف اثناء تقدم حكيمي، اثناء تقدم الظهير الايسر سواء كان مندش او اي اسم اخر، عندما يتقدمان الى الامام سيغطي خط الوسط تلك المساحات التي سيخلفها تقدم الاظهره، لكن هذا هو اسلوب باريس سان جيرمان. اسلوب باريس سان جيرمان دائما ما يعتمد على الاظهره التي هي تبدا الهجمات ومن ثم تنتقل الهجمه الى المساحات الاماميه في ارضيه الميدان امام الخصم. بالتالي المسؤوليه ستكون على عاتق، يعني المسؤوليه ستقع على عاتق لاعبي خط الوسط لتغطيه تلك المساحات، لكن في نفس الوقت قد ينجح نادي مانشستر سيتي لاستغلال تلك المساحات وتحويلها الى فرص قد تكون خطيره.
0: طيب اذا يعني ما هي ابرز التحديات التي ستواجه باريس سان جيرمان امام فريق بحجم مانشستر سيتي في المواجهه؟
1: التحديات، اول تحدي بالنسبه لي شخصيا اعتقد بان الضغط الجماهيري، لان هذه كما تعلم اول مباراه تخاض على ارضيه ملعب الاتحاد من بعد الاحداث التي حدثت خارج ارضيه الميدان، بالتالي الجماهير معظم جماهير مانشستر سيتي مسانده، لا زالت تساند الفريق ولا زالت تعتقد بان الفريق يعني موقفه ممتاز، بالتالي هذه الجماهير ستساند فريقها، بالتالي هذا الامر سيعطي دفعه معنويه كبيره لنادي مانشستر سيتي. هذا هو التحدي الاول، هو التعامل مع ضغوطات المباراه، الضغط الجماهيري سيكون كبير جدا على باريس سان جيرمان في هذه المباراه، ومن ثم بعد ذلك تاتي امكانيات نادي مانشستر سيتي خاصه من الشق الهجومي ومن الناحيه الهجوميه. مانشستر سيتي يملك امكانيات هائله جدا، كما قلنا بان هناك لاعبين مهارين كدوكو وايضا سيمينيا وايضا اسماء كراين شرقي وايضا حتى في الفودن وفي المقدمه هناك هالاند، بالتالي لويس انريكي سيتعين عليه بان يصل الى الحلول اثناء المباراه ربما وليس فقط قبل المباراه، لان الخطط كما تعلم تتغير ايضا اثناء المباريات وليس فقط قبل المباريات، بالتالي هذا هو تحدي اخر ملقى على نادي باريس سان جيرمان. لكن أكبر تحدي بالنسبة لي شخصياً هو سيكون من الضغط الجماهيري الهائل على نادي باريس سان جيرمان.
0: نعم كابتن حسن، توقعاتك لنتيجة هذه المباراة؟
1: أعتقد بأن هذه المباراة ستكون صعبة جداً، وبما أن كلا الطرفين يعني يلعبان بأسلوب ربما مشابه، أنا شخصياً أعتقد بأن التعادل الإيجابي سيكون هو سيد الموقف في نهاية المطاف، ربما نشهد أهداف، ربما ستنتهي المباراة بهدفين لكل فريق أو 3 أهداف لكل فريق.
0: نعم، كنت معنا من لندن الصحفي والمعلق الرياضي حسن القاسمي، شكراً جزيلاً لك.
1: شكراً لك.
0: بهذا وصلنا مشاهدينا إلى نهاية برنامجنا الرياضي الملعب، للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني tirtiarabi.com. كما يسرنا استقبال آرائكم عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإكس وإنستغرام. تحية وإلى اللقاء.

في عالمنا من الهبات والثروات ما يستحق الرعاية والاهتمام، وهذه مسؤوليتنا. ترت عربي.

0: هذه مهمتنا،
1: نضعك في قلب الأحلام،
0: نتجاوز الحواجز
1: ونغوص في التفاصيل
0: لنصل إلى الحقيقة
1: ونكشف الحلقة المفقودة.
0: نأخذك إلى حيث تتشكل الأحداث
1: لتقترب من الواقع
0: وترى الصورة كاملة
1: وتعيش تفاصيلها بكل أبعادها. سعي لا يتوقف
0: وشغف يقودنا إلى أبعد مدى،
1: لأن الوصول إلى الحقيقة هو جوهر رسالتنا.
0: TRT عربي،
1: مع الإنسان أينما كان. في بقع مزقتها الحروب والكوارث والزلازل والفيضانات، دفنت أحلام وتبخرت ذكريات، سلام غائب، أمان مفقود، قد يضيع منا الكثير، لكننا لا نفقد كل شيء، يبقى لنا الأمل، الحلم والإيمان بغد أفضل، وتبقى الحياة مع

صباح الخير. في وقت باتت فيه حفلات الزفاف ترتبط بالبذخ والتكاليف الباهظة، اختار عروسان في لبنان الاحتفال بطريقة مختلفة بعيداً عن المظاهر الفاخرة. سيارة كلاسيكية وجولة في الشوارع وفرحة بسيطة تجمعهما بالمقربين، تجربة تذكر بأن قيمة الفرح لا تقاس بما ينفق فيه بل بما يتركه من ذكريات جميلة. قليل من المظاهر وكثير من الحب. نتابع تفاصيل حكاية العروسين في أولى فقرات يعني صباح، فأهلا بكم وتتابعون معنا أيضا. من المعارض إلى الأكاديمية، تركيا توسع مسارات تعليم علوم الفضاء للصغار والكبار. الكدمات أو البقع في الجسم، ألوان متعددة بدلالات مختلفة تستعرض سبل العلاج والوقاية. بين ضغط الأصدقاء ومخاطر الاستخدام المبكر، متى يكون طفلك مستعداً لامتلاك هاتفه الذكي الأول؟ وكما تتابعون أيضاً، متحف إسطنبول لتاريخ العلوم والتكنولوجيا في الإسلام، رحلة عبر القرون لاستكشاف أبرز إسهامات العلماء المسلمين في مسيرة العلوم والتكنولوجيا.

أهلا بكم من جديد مشاهدينا. قصتنا الصباحية اليوم ستكون من لبنان، بلد الطبيعة الساحرة والجمال، حيث لا تخلو الحياة أيضا من مشاهد تخرج عن المألوف. قرر عروسان لبنانيان الاحتفال بزفافهما بطريقة مختلفة، من خلال زفة في أحد الشوارع الرئيسية في لبنان. ولكن بعيدا عن الصور النمطية لحفلات الزفاف التي غالبا ما ترتبط بالمظاهر الفخمة والنفقات الباهظة، اختار العروسان الاحتفال بأسلوب بسيط ومختلف. العروسان كما ترون أعزائي المشاهدين اختاروا سيارة الهابي فان أو الفولكس فاجن التقليدية القديمة لإجراء ما يسمى في لبنان لفة العرس، وهذه صور تجسد ما فعله. سيارة بسيطة بزينة متواضعة يقودها العريس، وإلى جانبه عروسه بفستانهما الأبيض. مشهد لافت دفع المرة إلى التقاط الصور ليصبح العروسان حديث منصات التواصل الاجتماعي في لبنان في وقت باتت فيه الأعراس بحسب تعليقات المتداولة مناسبة للتباهي والبذخ والترف أيضا. إذن دعونا نشاهد ما نشره أحد اللبنانيين ممن شاهدوا هذه اللفة.

إذا تجسيد لافت بأن البذخ والمظاهر قد لا تجلب السعادة. الشركة التي نظمت حفل الزفاف هذا وزينت السيارة احتفلت مع العروسين أيضا، ونشرت عبر حسابها الرسمي مقطع فيديو يوثق كواليس هذا الحفل والتحضيرات له، وهذه بعض المشاهد من تلك التحضيرات نشاهدها معا. إذن كما احتفى عدد من الإعلاميين بالعروسين بعدما تبين أن العريس مصور صحفي أيضا، ورأى بعض رواد منصات التواصل أن عمله في التصوير ربما ساعده على اختيار ديكور الزفاف وتفاصيله بعناية كما تلاحظون. وتنوعت التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ كتب بدوره أو كتبت بدور: حلوة الفكرة ومهضومة، وقد تكون أو نكون مع الشخص الصح، ما منعود بنسأل عن السيارة أو الزفة شو هي ولا عن أي شيء أصلا، أهم شيء نكون مرتاحين مع بعض، ألف مبروك للعرسان. بهذا التعليق علقت إذن بدور. وفي تعليق آخر أيد أحد المتابعين فكرة البساطة والابتعاد عن البذخ في الأعراس قائلا: مش مهم السيارة أو المكان، المهم أن الواحد يكون مبسوط ليس إلا.

0: في ولاية بورصة تركيا يأخذ مركز تدريبا متخصص أبناء الجيل الشاب في رحلة إلى عوالم الفضاء الخارجي من خلال تجارب افتراضية تحاكي استكشاف الكواكب والمجرات والتدرب على الطيران. ويتيح مركز غوهيم أكبر مركز تدريب تفاعلي في مجال الطيران والفضاء في أوروبا لزواره خوض هذه التجارب باستخدام أحدث الأجهزة والتقنيات. زميلتنا بشرى كرى زارت المركز وأعدت لنا هذا التقرير.
1: 5 4 3 2 1. تركيا حبست أنفاسها وبدأ الجميع العد التنازلي. إنها لحظة إطلاق أول مهمة فضائية مأهولة لها. في الواقع بدأت تركيا خطواتها الأولى نحو الفضاء نهاية الخمسينيات، حين أسست مجموعة من طلبة ثانوية في حي باندرما بولاية بالكسير نادياً أطلقت عليه اسم نادي باندرما للصواريخ. لعدة مرات حاول الطلبة إطلاق صواريخ إلى الفضاء وحققوا نجاحاً محدوداً وفازوا في مسابقات فضائية دولية، إلا أن حلم هؤلاء الشباب اصطدم بعقبات عديدة منها نقص التمويل.
2: تركيا بدأت إرسال أقمار صناعية إلى الفضاء منذ عام 1994. بدأنا بإطلاق القمر الصناعي تركسات من الجيل الأول، كما تواصل تركيا إنتاج طائراتها المحلية والوطنية وخاصة الطائرات بدون طيار.
3: ليحلم الشباب ويوسعوا آفاقهم ويحققوا إنجازات هامة في شتى المجالات التكنولوجية، أطلقت تركيا مؤخراً العديد من المشاريع الهامة. من تلك المشاريع تأسيس مركز غوكمان للتدريب على الطيران الفضائي.
2: مركز غوهام فتح أبوابه للزوار عام 2020 ويضم 154 آلة تفاعلية، ما يجعله أكبر مركز تدريب تفاعلي في مجال الطيران والفضاء في أوروبا. يقدم المركز إمكانية التدريب لنحو 1000 زائر يومياً. هدفنا الوحيد هو حث الشباب بعد مغادرتهم هذا المكان على أن يحلموا بأن يصبحوا رواد فضاء ويواصلوا تعليمهم لهذا الغرض.
1: هذا المركز يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية العشرة المحددة في برنامج الفضاء الوطني التركي الذي أعلنه الرئيس رجب طيب أردوغان عام 2021، ويواصل أنشطته بالتعاون مع مؤسسة البحث العلمي والتكنولوجي التركي توبيتاك ووكالة الفضاء التركية توآر. يضم المركز مختبراً للابتكار الفضائي ومختبراً للكيمياء والأحياء والرياضيات وقسماً مخصصاً للتدريب على الطيران.
4: أجهزة المحاكاة هنا تمكن الزوار من تجربة جميع أنواع المناورات التي يقوم بها الطيار أثناء الطيران في الظروف الحقيقية، مثل الإيقاع والتحليق والهبوط.
5: أتيت إلى هذا المركز في رحلة مدرسية، كنت مهتماً بالفضاء والطيران منذ صغري، وعندما أتيت إلى هنا ازداد شغفي به.
1: في المركز تقام برامج تدريبية وورش عمل في مجال الفضاء والطيران لجميع الفئات العمرية من الصغار إلى الكبار.
6: لم أركب طائرة من قبل، ولكن هنا أتيحت لي فرصة ركوب نموذج لها، لقد أعجبتني كثيراً.

لا يقتصر دور مركز كوهام على جانب التعليم النظري وحسب، بل يتيح إمكانية إجراء العديد من التجارب العملية ليفتح آفاقاً بلا حدود أمام استكشاف الفضاء بكل خباياه المجهولة. بشرى كروك، ترى عربي، بورصة.

0: وينضم إلينا عبر الإنترنت من إزمير المؤسس والمدير السابق لمركز جوهم لتدريب رواد الفضاء والطيران ومدير تحرير موقع سبايس أجندا لعلوم الفضاء الدكتور خالد مير أحمد أغلو. مرحبا بك دكتور. في البداية، هل هذا المركز يعطي بالفعل علوم وتقنيات أم أنه يهتم أكثر بزيادة شغف وحب الجيل الجديد للفضاء وعلومه؟
1: Öncelikle amaç çocuklarımıza ileride
2: أن نجعل أبناءنا أن نزرع فيهم أن الهدف ليصبحوا مهندسين أو فضائيين أو طيارين في المستقبل، أن نبعث فيهم هذا الحافز، أي إيقاد الشعلة الأولى إن جاز العبارة، لأنه أساسا في التعليم النظامي المدرسي هم يتلقون التعليم، لكن إبراز النماذج إليهم وتقديم إمكان مثل أن يصبحوا طيارين أو رواد فضاء، هذه المهام الاستثنائية لأجل زيادة الإقبال عليها وجه هذا المركز. والأطفال بعد أن يتلقوا الشعلة الأولى فإنهم كثيرا ما يريدون أن يوجهوا تعليمهم في هذا الإطار. تعلمون بلادنا حديثا بدأت تسريع أعمالها في إطار الفضاء، أعمال الفضاء، والبيري جازيروف هو رائد الفضاء التركي الأول في طريقه ينشأ نشأ جديد، وفي عصرنا الوصول إلى المعلومة بات أسهل، لكن للفت الانتباه والإقبال نعم. هذه المراكز مهمة.
0: نعم، أين تصنفون هذا المركز بالنسبة للمراكز المماثلة له؟ قد تكون في أوروبا، في أمريكا، أو في الصين، أو في دول أخرى.
1: مركزنا هذا
2: مركز تعليمي فضائي، وهو المركز الأول في تركيا بهذا الاعتبار. في كثير من المراكز يوجد تدريب فضائي وطيران، لكن هنا مركز مختص بهذا المجال وحده. وإذا نظرنا إلى أوروبا وإلى العالم، فإن هذا المركز هو واحد من أكبر المراكز على مستوى أوروبا بشكل الذي يشمل إطار الطيران والفضاء، فهو الأول، وعلى مستوى العالم هو من بين أول 5 على مستوى العالم.
0: نعم، كل هذا الاهتمام وأنت مطلع على مجال وريادة الفضاء في تركيا، أين نستطيع أن نصنفها مقارنة بتلك الدول الكبرى أو النامية أو العظمى التي تهتم بهذا المجال الحيوي؟
2: مؤخرا فإن رائد الفضاء التركي ألبير جيزر أفجي قد ذهب إلى الفضاء، ورأينا زيادة الإقبال، ومواطنون ازداد اهتمامهم بالفضاء، وأطفالنا أكثر، وهذا الاهتمام يجب توجيهه إلى المجالات اللازمة. وكانت هناك مشكلة في هذا المجال وحده سابقا، لكن بالطبع دول مثل أمريكا وروسيا قد بدأت في هذه الأمور من قبل سنوات، فإن عدد رواد الفضاء فيها أيضا أكثر، والمواطن والشعب هنالك يتابع أعمال الفضاء عن قرب أكثر. كان هذا مجالا جديدا بالنسبة إلينا، لكن برنامج الفضاء الوطني ووكالة الفضاء التركية أنشئت حديثا، ولزيادة هذه التوعية فإننا نعمل. ونحن في تركيا لسنا دولة حديثة بشأن حديثة عهد بالفضاء، بل بدأ إرسال الأقمار الصناعية تركسات في التسعينيات، وقدراتنا الفنية أيضا متقدمة، لكن إرسال رواد الفضاء والفضاء المأهول هذه مراحل لا زالت في نقاط جديدة بعض الشيء. وتركيا مصممة في هذا المجال في إطار برنامج الفضاء الوطني، وفي السنوات المقبلة فإننا سنبلغ أماكن أفضل فيما نرى مع شعبنا.
0: شكرا جزيلا لك المدير السابق لمركز

في المنزل أو في العمل أو في أي مكان آخر نحن فيه قد نكون عرضة لإصابات بعضها خفيف يمضي دون أثر، والآخر يخف أو يخلف بقعا على أجسادنا تعرف بالكدمات. آثار هذه الكدمات مشاهدينا تأخذ وقتا حتى تختفي، وذلك تبعا لقوة الإصابة. وطبعا هذه الكدمات تحمل ألوانا شتى تتغير في الوقت، فما أسباب تغيرها؟ نتابع هذا التقرير أو هذا العرض ثم نعود إليكم.

0: ومعنا في الاستوديو المختص بأمراض القلب والأوعية الدموية وتداخلاتها الدكتور أحمد شاكر. مرحبا بك دكتور. إذا
1: أهلا
0: قد
1: وسهلا.
0: تكون الكدمات عابرة، ولكن هل تشي بأمراض قد تصنف بخطيرة؟
1: أسعد الله صباحكم أستاذ أديب وجميع المشاهدين.
0: أهلا بك.
1: الحقيقة الكدمات تصنف حسب السبب، هذا بالدرجة الأولى. ما هناك ما يسمى بالكدمات العفوية، أحيانا كثير عند بعض الصبايا أو عند النساء أو حتى بعض الرجال تظهر كدمات من دون أي سبب، حتى من دون قصة أي رض. وهناك الكدمات الرضية اللي نشوفها بحياتنا اليومية اللي حكيت عنها أنت في البداية، هي الكدمات تظهر نتيجة العمل أو أحيانا نتيجة ممارسة الرياضة أو نتيجة أحيانا المزح بين الأصدقاء وحتى بين الإخوة.
0: يعني لها تأثير خارجي.
1: نعم. والكدمات الأخرى هي الكدمات الرضية الطبية اللي تنتج عن بعض التداخلات القلبية أو بعض العمليات الجراحية. فالكدمات تصنف مثل ما قلنا، الكدمات العفوية اللي كتير بيجونا صبايا إنه دكتور عم تطلع لي بقع زرق تحت الجلد من دون سبب. أهم شيء نحن نتأكد إنه المريض أو الشخص اللي عم يشكي ما يكون عم يأخذ مميعات دموية، لأنه إذا كان في مميعات فمقاربة هذه الكدمات تختلف. هلا اذا صبيه اجتني وعم تاخذ عم تصير عندها كدمات في مناطق مختلفه، كدمات خفيفه تزول مع الايام وبتغير لونها تدريجيا وما عم تاخذ مميعات، مقاربتها سهله. يعني عاده بتكون هي ناتجه عن نزوف تحت الجلد عابره تحدث بشكل،
0: طبعا هذه بعد التاكد انه لا يوجد تدخل فيزيائي
1: بالضبط.
0: خارجي.
1: هلا رح نتاكد اول شيء انه المريض ما اكل اي رض، ما متعرض لاي رض او ما خاضع لاي عمليه او تداخل طبي بهي المنطقه، والمريض كمان نتاكد انه ما عم ياخذ مميعات دمويه. اذا الثلاث امور هي ما موجوده فهي نصنفها كدمات عفويه. عاده اذا كانت صغيره وتزول لوحدها وغير كبيره وغير مؤثره غير مؤلمه نتركها، انه المريض منطمنه هي انه هي نزوف تحت الجلد عابره.
0: يعني
1: ليس لها
0: شرط تكون متعلقه بالاوعيه الدمويه، ام انه قد تكون افرازات معينه
1: لا لا، هي معظم الاوقات نزف تسرب للدم تحت الجلد.
0: نعم.
1: وتقريبا 95 ل 99% ليس لها سبب واضح بنسميها عفويه. لكن ومع ذلك اذا كان المريض قلق او شفنا انه الكدمات هي فعلا منتشره

0: وجودها متكرر ممكن نطلب بعض التحاليل للاطمئنان، تعداد الكريات، تعداد الصفيحات الدمويه، كي نتاكد انه المريض في سياقه الطبيعي، خاصه اذا كان المريض قلق. اما الكدمات الرضيه اللي حكيت عليها انت في البدايه، هي كدمات كمان تختلف، يعني لازم نحن كمان نصنفها. اذا كدمه بسيطه ناتجه عن رض بسيط في مكان غير مؤثر مثل اليد او القدم، مو كثير ناخذ لها اهميه. اما اذا رض مثلا او كدمه ظهرت حول العين نتيجه سقوط او في الراس أو على الصدر أو في البطن،
1: مؤشر لنزيف،
0: نعم، قد تكون أخطر. تخفي ورائها ورم دموي أو نزيف دموي إلى آخره. فهذه حسب قوة الرض ومكان الرض وشكاية المريض. مريض مثلا شكى من بطنه، مريض عنده صداع وعنده كدمة، لازم فنتجه نحو نحط أسوأ الاحتمالات. ممكن يكون نزف داخلي، ممكن يكون ارتجاج دماغي، ممكن يكون لا قدر الله نزف خلف العين. فهذه الأمور لازم نأخذها بعين الجد حسب شدة الرض ومكان الإصابة وشكوى المريض، نطلب له الاستقصاءات اللازمة.
1: قبل ما نتحدث أيضا عن الفئات العمرية، قضية الألوان، يعني ركزنا على الألوان، هل هنالك مثل كتالوج ألوان معين
0: طبعا
1: يلجأ له الشخص في البيت قبل اللجوء إلى الدكتور؟
0: طبعا هلأ الكدمات اللون فيها لا يجب أن يترك للطبيب وليس أو تصنيف اللون أو الاستدلال باللون على الطبيب وليس على المريض، لأنه أحيانا كثير بيصير في تفاوت في الألوان حسب مثل ما حكينا شدة الإصابة وحسب قديش صلى الإصابة. يعني ممكن تكون في طفل آكل رض من يوم من يومين والأهل ما انتبهوا لهلأ في مكان مثلا لابس بنطلون، تحت البنطلون شافوا فجأة أنه في رض. الطفل ممكن ينكر هذا الرض أو لا يتذكر حتى هذا الرض. لذلك يجب أن لا نعتمد فقط على اللون. طبعا اللون يعتمد على شدة الإصابة وعلى مدة قديش صلى الإصابة. يعني مثلا بدايات الإصابة بيكون اللون أزرق أو أرجواني، بعد عدة أيام بصير لون يميل إلى الأخضر، ثم بالنهاية يميل إلى الإصفرار، ثم تنتهي. هي الكدمات البسيطة. أما الكدمات اللي بتخفي وراءها مشاكل أخرى بيكون تطورها بغير شكل.
1: نعم، بالنسبة للفئات العمرية، هل يختلف فئة عمرية عن أخرى أم هي الكدمة هي كدمة؟
0: طبعا يختلف. يعني هلا الشاب الكدمات عنده تظهر بصعوبة أكثر من الرجل الكبير بالعمر. الرجل الكبير بالعمر بيكون الجلد كتير رقيق، ما في نسيج شحمي تحت الجلد، فأي نزف تحت الجلد يبين فورا. لذلك الكبار في العمر معظمهم بيكون عم ياخذوا مميعات، معظمهم بيشكي من نزف تحت الجلد. وأحيانا هذا النزف تحت الجلد الخفيف اللي بنشوفه عند بأيدي آبائنا وأجدادنا اللي بياخذوا مميعات، هذا بنقول لهم ما تخافوا، هذا دليل أنه المميع اللي عم تاخذه يعمل بشكل جيد. طبعا بشرط أنه تكون هذه الكدمات أو هذه النزوف
1: معقولة
0: ومحدودة وغير متطورة.
1: نعم، بالنسبة للتداخلات لمعالجة القلب وهي طبعا اختصاصك، ما هي أو كيف نستطيع تصنيفها بداية؟
0: طبعا هاي كتير سؤال مهم، كتير نحن بنتعرض له لأسئلته بشكل يومي. طبعا نحن بالقلب التداخلي بندخل عن طريق القسطرة، كانت من قبل معظم العمليات القلب التداخلي تقوم عن طريق الشريان الفخذي، وهو شريان كبير وعميق، لذلك كدماته كانت كثيرة وأحياناً كثير مهددة وتكون خطيرة. لكن الحمد لله تطور القلب التداخلي كثير.
1: الكدمات تقصد تظهر حول
0: مكان التداخل
1: فقط، لا تظهر في أماكن،
0: لا لا لا لا مكان التداخل عم تكلم أنا. بعدين تطور التداخل صار عن طريق الشريان الكعبري اللي هو الراديال، فالحمد لله هون المناطق أفضل لسببين. السبب الأول أنه هون السيطرة على الكدمات أو النزف سهل جدا. الأمر الآخر أنه ليس عميقا، ما بصير نزف غير مرئي. ثالثا أنه منطقة مرئية بشكل واضح للمريض، ما مخفية. تمام. الكدمات عادة بالنسبة لأن بعد التداخل يتصنف إلى أربعة أقسام: كدمات سطحية بسيطة، ورم دموي
1: مستقر. فقط نفصل شوي بهي الأمور، قد تكون هذه مهمة لأن هي مرأة للعين.
0: نعم، أنا عددهم وفصل فيهم واحدة واحدة.
1: نعم فضل.
0: تمام، أول شيء الكدمات السطحية البسيطة، ثاني شيء الورم الدموي المستقر، بعدين ورم دموي متطور أو نازف، آخر شيء ما يسمى بالأم الدم الكاذبة. طبعا الكدمات السطحية هي معظم الناس رح تصير عندهم، لأنه أي تدخل رح يعمل نزف خفيف، تسرب خفيف للدم تحت الجلد. هي يكون كدمات واضحة خفيفة محددة غير مؤلمة غير مؤثرة على وظيفة الطرف، تزول تدريجيا خلال يومين أو ثلاثة. هي الكدمات البسيطة. الثاني هو الورم الدموي، بينظهر كتلة في مكان التداخل، قد تكون قاسية أحيانا. إذا هي الكتلة ثابتة ما عم تزيد، عم تخف مع الأيام،
1: عبارة عن انتفاخ أم
0: انتفاخ
1: بالفعل
0: انتفاخ.
1: صلابة معينة.
0: نعم، هي صلابة مبين جواتها كأني سائل.
1: نعم،
0: يعني مثل كأنك بالون حاطط فيه مي، تحس انه في، بس اذا كان هذا الورم الدموي مستقر او عم يخف مع الايام

0: أيام وغير مؤثر على وظيفة الطرف، ما في تخدر، ما في نمل، ما في ألم شديد، وما عم يزيد حجما، كمان نتركه للمراقبة حسب الوضع العام للمريض وحسب التداخل اللي سويناه نحن، إذا التداخل صغير ولا كبير. النوع الثالث هو الورم الدموي المتطور أو المستمر، بتشوف الكتلة عم تزيد، أحيانا بتحس فيها نبض، أحيانا بتصير فيها قساوة كبيرة، أحيانا بتأثر، بلش تأثر على الطرف، يعني بيقول لك المريض أنا مخدرة إيدي ما عم لها حرق، إجري حاسس إنه فيها شيء. فهؤلاء
1: يعني
0: الأشخاص
1: الانتفاخ أو الحجم
0: عم يزيد،
1: يبدأ يؤثر على الأعصاب.
0: نعم، بلش يضغط على الأعصاب المجاورة أو على الأعضاء المجاورة. هؤلاء نهتم فيهم، خاصة إذا ترافق مع تغير هيموديناميكي، خاصة المريض مثلا عمل قسطرة من إجره، عملنا له مثلا زرع صمام أو قسطرة، بعد المريض بلش ينزل ضغطه بعد فترة. شفنا هون ورم دموي لو كان صغير يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار، لأنه ممكن يكون عميق ونحن ما شايفينه، خاصة بالفخذ. هلا باليد بيظهر بسهولة، لكن بالفخذ قد يكون مخفيا. فشفنا خضاب المريض عم ينزل أو ضغطه عم ينزل، لازم ناخذ الموضوع بمحمل جد حقيقي ونروح للاستقصاءات أكثر، نعمل له فولا دوبلر، طبقي محوري، أي شيء يبين له مدى امتداد هذا الموضوع. النوع الرابع هو الورم الدموي الكاذب، الأنوريزم، هو بصير في اتصال أو طريق غير صحي بين الشريان وبين هذا الورم، بتحس إنه هاي الكتلة عم تنبض. يعني بيقول لك مريض بيجي
1: بصير يعني تغذية لهذا الورم.
0: نعم، للأسف بصير في طريق من الشريان الأساسي إلى هذا الورم، وهذا الورم بصير عم ينبض. هذا معظم الأوقات بصير في الشريان الفخذي نتيجة تداخل عند الناس أو الأطباء اللي ما عندهم خبرة، أو نتيجة عدم المتابعة بعد القسطرة، بيكون ما انضغط المريض بشكل كافي أو مدة كافية، أو تخرج المريض بوقت مبكر. لكن هؤلاء يحتاجون إلى استشارة أحيانا جراحية، نحتاج إلى تداخل جراحي لاستئصال هذا الورم وإغلاق الطريق الكاذب.
1: شكرا جزيلا لك الدكتور أحمد شاكر، المختص بأمراض القلب والأوعية الدموية وتداخلاتها. شكرا جزيلا لك على الانضمام لنا في
0: شكرا لكم، نلقاكم إن شاء الله في حلقات قادمة إن شاء الله.
1: شكرا جزيلا لك. أصبحت الهواتف الذكية جزءا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، ولم يعد استخدامها مقتصرا على البالغين، بل امتد إلى الأطفال في سن مبكرة. وبينما يراها الآباء وسيلة للاطمئنان على أبنائهم وتعزيز استقلاليتهم، تثير آثارها المحتملة على صحتهم النفسية والجسدية تساؤلات متزايدة. فمتى يكون الطفل مستعدا لامتلاك أول هاتف ذكي؟ وهل يرتبط الأمر بعمر محدد أم بمدى قدرته على التعامل مع العالم الرقمي؟
2: متى يكون الطفل مستعداً لامتلاك أول هاتف ذكي؟ قد يبدو السؤال بسيطاً، لكنه في الواقع أعقد مما نظن. فالهاتف الذي يمنح الطفل استقلالية أكبر قد يفتح في الوقت نفسه الباب أمام مخاطر تهدد صحته النفسية والجسدية وعلاقاته الاجتماعية. مجلة طب الأطفال الأمريكية نشرت دراسة أجرتها على أكثر من 10,000 مراهق أمريكي، أظهرت أن امتلاك الطفل هاتفاً ذكياً عند سن 12 يعزز احتمال إصابته بالاكتئاب بنسبة 31%، كما يرفع احتمالية الإصابة بالبدانة بنسبة 40% مقارنة بمن لا يمتلكون هواتف ذكية. كشفت الدراسة كذلك أن احتمالية عدم حصول الأطفال على قسط كاف من النوم بسبب الهواتف الذكية تزيد بنسبة 62%. لكن هل هناك عمر مثالي لحصول الأطفال على أول هاتف ذكي؟ الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال تقول لا يوجد سن واحد لجميع الأطفال، بل يعتمد الأمر على نضج الطفل وقدرته على التعامل مع المواقف الاجتماعية ومدى شفافيته مع والديه وكذلك حاجته الفعلية للهاتف. إلى هذه العوامل يضاف عامل مهم، وهو امتلاك رفاق الطفل هواتف ذكية. فقد كشفت دراسة بريطانية تناولت 11 أسرة لديها أطفال تراوحت أعمارهم بين 9 أعوام و12 عاماً، أن ما دفعها لاتخاذ هذه الخطوة كان امتلاك أصدقاء الطفل هواتف ذكية، بل وحتى أن أحد المشاركين بالدراسة شبه الأمر بتأثير الدومينو. الهاتف لم يعد مجرد جهاز يقرر الوالدان متى يصبح الطفل كبيراً بما يكفي لامتلاكه، بل صار جزءاً من عالمه الاجتماعي أيضاً. لذلك قد لا يكون السؤال متى نعطي الطفل هاتفاً ذكياً، بل متى يغدو هو مستعداً لامتلاكه.
1: ومعنا في الاستوديو المتخصص بشؤون التربية دكتور سعد الكبيسي. مرحبا بك دكتور.
3: إذا
1: بداية، امتلاك الهاتف بحد ذاته هو مشكلة تربوية، هل سيشاركنا هذا الهاتف في تربية الأولاد وزرع قيم معينة إذا اقتناه مبكرا؟
3: نعم، في الحقيقة لابد في البداية أن نكون حذرين ونحن نواجه أي متغيرات في هذه الحياة، وخصوصا نحن في زمن تكثر فيه المتغيرات. واحدة من هذه المتغيرات الكبرى يعني على مستوى التاريخ هو الهاتف الذكي والتكنولوجيا عموما. لكن السؤال هو الملح، هل هو الهاتف الذكي للصغار بحد ذاته نعمة أو نقمة؟ هل هو مشكلة أو فرصة يعني في نفس الوقت؟ في الحقيقة ليست المشكلة في امتلاك الهاتف بحد ذاته بقدر المشكلة، أن المشكلة هو في عدم تأهل الأهل وعدم قدرتهم على التعامل مع هذه الظاهرة الجديدة. يعني نحن لن نستطيع أن نعيش في الصحراء وفي أعالي الجبال، يعني التكنولوجيا هي تدخل إلى بيوتنا وإلى غرف نومنا وإلى أولادنا، هذه الواقع يفرض شروطه، لكن كيف يمكن أن نتأهل للتعامل مع هذا الأمر فما يحصل عندنا تطرف، أنه إما أن نترك الحبل على الغارب هكذا الطفل يقتني الهاتف دون ضوابط ولا، أو يعني نبدأ فيعني نسب ونشتم هذه التكنولوجيا.
1: يعني قد يكون ليس الجميع مؤهل أو لديه الوقت للبحث والتمحيص خلف هذا الأمر. قد يسأل المشاهد يعني أي عمر مناسب لاقتناء الهاتف الذكي بمحاسنه وعلاته؟
3: حقيقة إذا ذهبنا إلى نتاجات التربويين من بحوث وكتب والمهتمة بهذا الجانب لا نجد هناك استقرارا على رأي معين، لكن لنقل أن بالعموم أنه من هو دون سن البلوغ أو دون سن 15، يعني هذه ينبغي أن نكون حذرين. يعني ممكن أنه المكنة عندما يريد أن يتصل، أنا أتحدث عن الهاتف الذكي الذي فيه الإمكانات المعروفة، ممكن أن يكون وسيلة اتصال مع الأهل، ممكن أن يكون وسيلة في قضايا الدروس التعليمية يكون مسيطر عليه، أما بعد ذلك فمن الصعوبة أن يعني نسيطر أو أن نمنع، لكن لابد أنه تبدأ عملية التأهيل، كيف يتعامل مع هذا الهاتف، كيف يتجنب الابتزاز الذي فيه، كيف يتجنب المواد غير الصحيحة اللي تشكل بنيته الفكرية والنفسية.
1: هذه نقطة مهمة. يعني الكل يريد أن يعرف ما هو الأسلوب الأصلح لمنع أي أذى لمقتني الهاتف من الجيل الفتيل.
3: يعني هناك من الممكن الآن أن نذكر عشرات الأساليب، لكن في الحقيقة الأسلوب الأمثل اللي يجمع كل هذه الأساليب ومرد هذه الأساليب كلها، يعني كل هذه الأساليب راجعة إليه، هي قضية التأهيل للتعامل مع الهاتف. يعني احنا كما أنه نعلم يعني الطفل القيم الفردية والمجتمعية من الصدق والعفة والحياء وعدم تقبل الإشاعة وأنه كيف يميز، هذه أيضا علينا الآن أصبح من الواجبات التربوية نضيف لهذه الأشياء، أنه كيف يتعامل مع التكنولوجيا، كيف يتعامل مع الهاتف الذكي. وهناك فروقات ما بين الذكر في الأساس لا توجد فروقات بين الذكر والأنثى، لكن هناك يعني الأنثى ربما طبيعة ما تتعرض له أحيانا هناك بعض الفروقات، يعني اللي عملية الاستهداف اللي تكون للبنت أحيانا غير عملية استهداف، وهذه تتضح بأيضا

0: بالتوعية والتثقيف والتأهيل لهؤلاء الأولاد.
1: ركزنا عن وركزنا على المخاطر التي قد تحدق بالطفل الذي يستخدم الهاتف الذكي المتصل بالإنترنت بسن مبكرة، قد الكثير البعض العوائل تلجأ إلى هذا أو إعطاء الهاتف
0: حتى تخلص منه وترتاح.
1: أو نوع من الأمان، يعني هي تريد أن تتصل أو تعرف أنه متصل في الإنترنت أو لا وما إلى ذلك. قد يبدأ العمر بعمر 10 سنوات أو 11 عاما. ما المخاطر التي قد تصيب هذا الفرد؟
0: مخاطر كثيرة جدا، أبرزها أن الهاتف يصبح هو المربي ويشكله فكريا ونفسيا وقيميا، أنه من الممكن أن تجعل له صدمات طفولة بأن يدخل إلى مواقع أو مناظر يعني هي لا يتحمله يعني السن الصغير. من المخاطر الأخرى الأمراض التي بدأت تنشأ، يعني يكون عنده أشبه بحالة العزلة ونمط الشخصية الانعزالي الذي هو تصبح راحته مع هذا التليفون أو الهاتف، مخاطره العزلة حتى عن العائلة. وأيضا المخاطر الكبرى، يعني تتوج هذه المخاطر بارتكاب الجرائم من خلال الدخول إلى ألعاب أو إلى أفلام غير مسيطر عليها، يعني تصبح الجريمة هو نوع من النمط العادي، من الممكن أن يرتكب جريمة دون أن يعرف العواقب.
1: تلك المواد الصورية الخطيرة التي تعرض لها، هل من الممكن أن يحملها حتى إلى سن المراهقة أو سن الرشد أيضا؟
0: هي ستشكل ذاكرته، هي من الطفولة ستشكل ذاكرته وقيما نفسية. وحتى من يعيش مثلا يعيش في مستوى متوسط أو مستوى أدنى من المتوسط أيضا هو سيقارن هنا، وخصوصا المراهق ستكون عنده حالة من النقمة، هو يظن من خلال المقارنات أن هذه الحياة المثالية الموجودة في السوشيال ميديا، فهذه تنعكس عليه حتى علاقته بأسرته، هو يصبح يشعر أن أسرته هي تظلمه، يعني أمه أبوه، كل هذه حقيقة يحملها معه يعني إلى عندما في سن متقدم ربما يعني أكبر من المراهقة وفوق سن 20، إلى أن يعني نبقى ننتظر رحمة الله. نعم. هل سيتوجه إلى شيء يصحح له الأفكار أو يبقى على حاله؟
1: يعني ذكرت قضية مهمة، قد يكون الكبار حتى يرهقهم كثيرا المقارنة المعقودة. نعم. عندما يتابع مواقع التواصل الاجتماعي يرى حياة أخرى زهرية ووردية وجميلة ويقارنها بحياته، وهذا ينعكس عليه.
0: وعالميا مقارنات الإعلام والسوشيال ميديا ومواقع التواصل الآن هي من أكبر وأهم أسباب الطلاق في مجتمعات المسلمين وغير المسلمين. نعم. يعني لا يظن أحد أنها هي خاصة لأن المقارنة يعني هذه التي تظهر فتقول لي جاءني بسيارة أو بيت، وكثير منها كذب، يعني هي مجرد مظاهر فتنعكس على يعني أصبحت سبب من أسباب التفكك الأسري.
1: تلجأ طبعا بعض الدول، خصوصا أظن بعض الدول الأوروبية قننت تعامل الجيل المراهق مع وسائل التواصل الاجتماعي، أظن بعض الدول حددت بسن 15 عاما. في تركيا أيضا في القريب العاجل سيتم إمضاء هذا الأمر لسن 16 عاما، يمنع من دخول مواقع التواصل الاجتماعي. كيف تقيم هذه الخطوة التي طبعا بين قوسين هي تعمد إلى المنع المباشر وليس المتابعة أو الحرص على متابعة المراهق أين دخل وأين خرج وما المواقع التي تعامل معها؟
0: حقيقة أن تصل متأخرا خير من أن لا تصل، يعني أو خير من أن لا تأتي عفوا. القضية هي يعني جاءت يعني متأخرة، لكن هي خطوة صحيحة جدا جدا. وقد يعترض البعض على موضوع المنع أننا نريد، لا يعني الطفل أو الصبي قبل 15 سنة في الغالب هو لا يميز، هو يعني حتى لو شعر أنك تحرمه من شيء فهذا الحرمان والمنع من صالحه. فلا يأتي أحد ويقول أنه يعني الأفضل نحن أن نؤهله وإلى آخره. التأهيل يكون في السن المتقدمة يعني بعد ال 15 بعد البلوغ، لكن قبل ذلك لابد من صرامة حقيقة في التعامل من هذا الموضوع،
1: تسرب بعض التأثيرات التي لا يمكن تجاوزها. شكرا جزيلا لك المتخصص بشؤون التربية الدكتور سعد الكبيسي، شكرا جزيلا لك.
0: حياكم الله. مرحبا.
1: التقدم العلمي والتطور التقني من أبرز سمات عصرنا الذي يلقب بعصر التكنولوجيا، لكن كيف كان حال العلوم في القرون الماضية حين أسهم علماء مسلمون في إنجازات واكتشافات تركت بصمتها في مسيرة البشرية؟ في إسطنبول يتيح متحف تاريخ العلوم والتكنولوجيا في الإسلام للزوار التعرف على نماذج من هذه الإنجازات واستكشاف إسهامات العلماء العرب والمسلمين في مجالات علمية متعددة. زميلنا محمد مجدي أصحابنا في جولة داخل المتحف في هذا التقرير.
2: على ضفاف منطقة الخليج المعروفة بالقرن الذهبي يطل قصر توبكابي الذي أدار منه السلاطين العثمانيون شؤون البلاد نحو 4 قرون. يتوسط القصر حديقة جولهانا مقصد سكان إسطنبول وزوارها للتمتع بطبيعتها وجمالها، لكن الحديقة تعدهم بأكثر من ذلك. في أحد أطراف حديقة جولهانا يقع ضريح فؤاد سيزجين العالم التركي الذي أمضى عقوداً من عمره ساعياً لإبراز إرث علماء العرب والمسلمين، باحثاً في صفحات ما تركوه من مجلدات شملت بحور العلم قاطبة. بحث دؤوب انتهى بتأسيس سيزجين متحف تاريخ العلوم والتكنولوجيا في الإسلام. عام 2008 افتتح متحف تاريخ العلوم والتكنولوجيا في الإسلام بإسطنبول يلحق بحديقة جولهانا، وهو المتحف الأول من نوعه في تركيا والثاني في العالم الذي يوثق لإسهامات علماء المسلمين في النهضة العلمية التي شهدتها البشرية. في كل زاوية من المتحف كشف علمي كان العلماء المسلمون السباقين إليه. عند مدخله يعرض نموذج يحاكي أول مجسم للكرة الأرضية يوضح خريطة العالم بشكلها الحالي. صنعه الإدريسي بأمر من الخليفة العباسي المأمون أوائل القرن الثالث الهجري، ويظهر الدقة المتناهية التي وصل إليها المسلمون حينها في حساب خطوط الطول والعرض. يتألف المتحف من طابقين يحتويان على أكثر من 580 قطعة طبق الأصل لاكتشافات واختراعات ابتكرها المسلمون في أوج تقدمهم العلمي في الفترة من القرن التاسع إلى القرن السادس عشر بالفلك والجغرافيا والطب وغيرها من العلوم. في كل زاوية من المتحف كشف علمي كان العلماء المسلمون السباقين إليها. علماء الغرب والمستشرقون يقرون بأهمية ما قدمه العالم الإسلامي للحركة العلمية التي أسهمت في تقدم البشرية، من هؤلاء المفكر الأمريكي الألماني الأصل فرانز روزنتال الذي عزى سبب تقدم المسلمين في العلوم المختلفة إلى مكانة العلم في الدين الحنيف. ويقول روزنتال أنه لولا هذه المكانة لما أدركت كثير من الاكتشافات ولاقتصر الاجتهاد العلمي على الضروريات وحدها. أشكال مختلفة من الاسترلابات أو ذات الصفائح كما سماها العرب، ومراصد فلكية تبرهن على تقدم المسلمين في علم الفلك والملاحة ومسح الأراضي وضبط الوقت بمطالعتهم الدقيقة لحركة النجوم والكواكب والأجرام السماوية. من أبرز علماء الفلك المسلمين عبد الرحمن الصوفي الذي رسم خريطة للسماء حسب فيها مواضع النجوم وأحجامها بل ودرجة لمعان كل منها، ووضع فهرساً للنجوم لتصحيح أخطاء من سبقوه من علماء الإغريق.
3: حقيقة انبهرت انبهار كبير بأن أصل الأساس كثير من الاختراعات هي مسلمين. حقيقة الفكرة جميلة جداً، هي تعرف ثقافة المسلمين للعالم الخارج يعني، وفكرة جداً ممتازة للمتحف.
2: هنا يبرز دور علماء المسلمين في الاختراعات الميكانيكية، وأبرزها ما ابتكره الجزري من ساعات دقيقة وآلة رفع وري. هذه الاختراعات وغيرها نقلها الأوروبيون إليهم بعد قرنين، وكانت نواة صنع محركات بخارية وقطارات إبان الثورة الصناعية في الغرب.
4: one of the things that I think I would love to see more is a more elaborated.
5: واحدة من الأشياء التي وددت رؤيتها هي كيفية عمل هذه الآلات الرائعة في الماضي اعتماداً على ما

0: وصل إليه المسلمون من علوم.
1: الجبر والكيمياء وعلم البصريات والريادة في إنشاء المشافي، كلها مجالات نبغ فيها المسلمون ووضعوا لبناتها الأولى. سبق تجلى في التشريح الدقيق لجسم الإنسان وإجراء عمليات جراحية معقدة، فهذه الآلة توضح مقدار الدم الذي يجب التخلص منه أثناء الحجامة.
2: Hello, my name is Robin Tan. I'm from the United States of America.
3: جئت لكسب مزيد من المعرفة، فلدي يوم واحد فقط في إسطنبول، لذا فضلت أن آتي وأطلع على أصول العلم والتقنية في الشرق التي هي نواة لما وصلنا إليه نحن من اختراعات حديثة في الغرب.
1: الغرفة المظلمة أو القمرة، منها اشتق الغرب كلمة كاميرا، هي أول نموذج لآلة تصوير معروفة في تاريخ البشرية، التي تدين بها لابن الهيثم الملقب بأبي علوم البصريات. وهنا نماذج لخرائط دقيقة للعالم رسمت في العصر العباسي. أما هذه اللوحة فتوضح الاكتشاف الأول لخط الاستواء مطلع القرن الثالث الهجري، كشف كان أساساً قامت عليه علوم الجغرافيا الحديثة.
4: يوما ما كان يعج العالم الإسلامي بعلماء في شتى بحور المعرفة، وهذا المتحف هو خير دليل على فضل علماء المسلمين فيما وصلت إليه البشرية من تقدم وطفرات علمية حتى يومنا هذا. محمد مجدي، ثلاثة عربي، اسطنبول.
5: نهاية حلقتنا لهذا اليوم، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائما قصة تستحق أن تروى.
1: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب أبرز الأحداث.
0: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
1: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
0: الملعب نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية. خبر

0: الملعب.
1: أنقرة حيث يلتقي الشرق بالغرب ويمتزج التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا تراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا المنطقة، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نسبر أغوار الحدث ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار. كل خميس الساعة 9 مساءً بتوقيت إسطنبول.
2: Komşumuz Suriye'ye.
3: Gazze'de.
4: But this gentleman from a place called Türkiye.
2: Güç dağılımı değişiyor. Yeni aktörler yükseliyor.

هنا متحف بوغاسكوي في تشوروم، يخوض فيه الزائر رحلة زمنية ليشاهد نماذج الفن الحثي كشعلة ثقافية يشع بآثاره الفريدة من العصور النحاسية والبرونزية القديمة حتى الحضارة الآشورية، ويقدمها لنا جميعاً اليوم. هذا المتحف الذي افتتح عام 1966 يلفت بطرازه الفريد من بين أكثر المتاحف التركية عصرية، ومن أهم القطع المعروضة فيه مقتنيات أثرية تعود إلى عهد خاتوشا عاصمة الدولة الحثية في العصر النحاسي، ولعل تمثال سفينكس من بين أروع الآثار الموجودة في المتحف، كان قد اكتشف عام 1907 فيما يرجع تاريخه إلى القرن الثالث عشر قبل الميلاد، وهو أحد أربعة تماثيل سفينكس أضفت الهيبة على بوابات خاتوشا. هذا العمل الفني تثير تفاصيله الإعجاب، فهو تمثال مهيب لجسم أسد بوجه إنسان مجنح بأجنحة نسر عريضة، كما كان بحسب الحثيين يعتقد أنه حارس لبوابة الأرض. نقل سفينكس بوغاسكوي إلى ألمانيا لإجراء ترميمات عليه عام 1917، ثم أعيد إلى تركيا عام 1924. في المتحف تمثال آخر مثير للاهتمام، وهو رأس الإله، يعود تاريخه إلى ما بين 1200 و1650 قبل الميلاد، وهو لافت بدقة تفاصيله كقبعته المخروطية وعينيه الجاحظتين وأنفه المنتظم، ويتبين من الآثار أنه كان مقدساً لدى الحثيين الذين كانوا يبتغون عونه ووساطته في طلب مساعدة الآلهة في طقوسهم، وكمنحوتة تعود إلى تلك الحقبة يعد من بين أكثر القطع الأثرية المتقنة صنعاً وإثارة للإعجاب. وفي متحف بوغاسكوي آثار مميزة أخرى، من بينها إبريق برأس ثور ومزهرية ذات منافذ. فهذا الإبريق الذي يعتقد أنه كان ملكاً لأحد كبار القادة العسكريين الحثيين خير دليل على تقدم وكفاءة فن السيراميك آنذاك، بطوله العملاق البالغ نحو مترين وبرأس الثور الذي يعتليه، يرمز إلى تيشوب وهو إله السماء والعواصف. أما هذه المزهرية المتعددة القنوات فتشير الاحتمالات لكونها تستخدم في الطقوس الدينية مع إبريق رأس الثور، فبحسب الطقوس الحثية كان المشروب المقدس الموجود في إبريق رأس الثور يسكب في المزهرية المتعددة القنوات قبل تقديمه للضيوف.

يضم متحف بوغاسكوي أيضاً آثاراً تدل على حياة تجارية تعود إلى الآشوريين. ومن الأمثلة المهمة لهذه الاكتشافات النادرة وعاء ربما استخدم في الطقوس والاحتفالات، استخرج من بناء

قبل الميلاد، وهو يشبه الإبريق وفيه نظام أنابيب مصمم بعناية، فمن أجل سكب الماء يجب تدوير ولف الوعاء 180 درجة لفتح مجراه،

كانت العاصمة هاتوشا بمنزلة عصب حياة الحثيين الذين كانوا يشكلون القوة العظمى في عالم ذلك العصر. وهكذا فإن متحف بوازكوي الذي يعرض مكتشفات هذه المدينة الفريدة نجح في حمل تاريخها الساحر إلى يومنا الحاضر بامتياز.

أهلا بكم إلى العالم اليوم، معكم محمد عمر وتتابعون في حلقة الليلة. منشآت الطاقة في مرمى النيران، غارات جوية على صنعاء وتهديدات حوثية باستهداف شركة أرامكو ومطارات السعودية. وعبر التبرير أو التعتيم، تقرير أممي يتهم وسائل أعلام غربية وإسرائيلية وشركات تكنولوجيا بالمساهمة في الإبادة الإعلامية في غزة. مشروع طموح يتجاوز الحدود، مباحثات بشأن مشروع لإنشاء خط ربط كهربائي بين تركيا والسعودية والأردن وسوريا.

0: في ملفنا الأول من العالم اليوم، تشتعل المواجهات في اليمن عقب تنفيذ مقاتلات التحالف غارات مركزة استهدفت منشآت نفطية ومواقع عسكرية في صنعاء والحديدة بعد إنذار بالإخلاء، في وقت حذرت فيه جماعة الحوثي من الاقتراب من منشآت أرامكو وسط احتدام المعارك البرية في مدينة تعز.
1: من تحذيرات الإخلاء المتبادلة إلى الغارات المباشرة، يدخل الصراع في اليمن مرحلة جديدة من التصعيد العسكري. لم تتأخر مقاتلات التحالف في تنفيذ ضرباتها عقب تحذيرات الإخلاء، حيث استهدفت محطة الصباحة المركزية التابعة لشركة النفط غرب العاصمة صنعاء بعد ساعات من دعوة المدنيين لمغادرتها حفاظا على سلامتهم.
2: لا إله إلا الله.
1: الضربات الجوية امتدت إلى الساحل الغربي مستهدفة موقعا نفطيا في رأس عيسى بمحافظة الحديدة، ما أسفر عن سقوط ضحايا وفق مصادر محلية، فيما طالت غارات أخرى خطوط إمداد وتحصينات حوثية في محافظات تعز ولحج والجوف. التهديدات الحوثية ترافقت مع

0: إطلاق طائرات مسيرة وصواريخ باتجاه مواقع داخل الأراضي السعودية جرى اعتراض عدد منها، غير أن وتيرة الاستهداف فرضت تعليقا وتأثرا جزئيا لحركة الملاحة في بعض المطارات. على الأرض لم تكن الجبهات الداخلية بمنأى عن هذا الانفجار الميداني، إذ أعلنت القوات الحكومية تحقيق تقدم في الجبهتين الشرقية والجنوبية، متحدثة عن استهداف مراكز قيادة ومستودعات أسلحة للحوثيين وإيقاع خسائر بشرية ومادية واسعة. اشتعال ميداني أعاد ضبط التحركات الإقليمية، إذ أدان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اتصال بولي العهد السعودي الهجمات على المملكة، معلن الدفع باتفاقية حلف مكة للدفاع المشترك إلى البرلمان التركي للتصديق عليها. بينما تبحث واشنطن والرياض آليات حماية خطوط الطاقة وأمن الملاحة وردع الهجمات، تظل رقعة المواجهة مرشحة لمزيد من الاتساع مع تبادل الضربات واقتراب الجبهات من خطوط التماس الحيوية.
1: تعليقا على هذا الملف، ينضم إلينا في الاستوديو مستشار وزير الدفاع اليمني العميد محمد الكميم. أهلا ومرحبا بك سيادة العميد. نبدأ من آخر التطورات خصوصا في الميدان. التحالف أعلن عن شن غارات على مواقع عسكرية ومنشآت نفطية في صنعاء والحديدة بعد تحذيرات للمدنيين بإخلائها. ما الهدف العسكري المباشر من هذه الضربات، وهل نحن أمام تحول في سير العمليات؟
2: بطبيعة الحال، أول مساء الخير والتحية لكم جميع المشاهدين. هو تحول نوعي في مسار المعركة، وأعتقد أنها ضربات تأتي في إطار الرد أو الردع أيضا ضد الميليشيات الحوثية الإيرانية التي ضربت المطارات السعودية وضربت أيضا منشآت الطاقة واستهدفت العينة المدنية وقتلت كثير من المدنيين. وبالتالي أنا أعتقد أن هذه تأتي في إطار التصعيد المعركة وفي إطار تجفيف منابع التمويل الحوثي وأيضا ضرب اقتصاد الحرب لهذه الميليشيات، أن هذه الميليشيات يعني تمارس أقصى درجات الإرهاب ضد اليمنيين وضد العالم، وتستخدم الأموال التي تصل إليها سواء من النفط العراقي أو من النفط الإيراني المجاني. طيب، يعني تستثمر في إطار المعارك
1: يعني هذه العمليات بشكل عام تسعى لإضعاف البنية العسكرية والاقتصادية وخطوط الإمداد بالنسبة للحوثيين. لكن السؤال، هل عمليات جوية وضربات بهذا الشكل قادرة فعلاً على ضرب هذه الخطوط للإمداد للحوثي؟
2: هي طبعا كخطوة أولى، إذا لم ترتد على الميليشيات أعتقد أنها ستتبعها خطوات أخرى، لأن الميليشيات الحوثية اليوم أستاذ محمد باتت تمتلك اقتصاد حرب كبير جدا، وأصبحت تمتلك نظام موازي كبير جدا. تعتبر هذه المنشآت، وهي منشآت هامة، منشآت بنتها الدولة اليمنية، الحوثي لم يبني منها شيء، واستخدمها لخدمة مشروعه الطائفي والعنصري والسلالي. وأيضا لم تستفيد منها اليمن. الآن في الفترة الأخيرة الشعب اليمني لا يستفيد من هذه المنشآت، لا يصرف له مرتبات، لا تبنى له مستشفيات، لا تنشا له طرق، لا تبنى مدارس، لا تدفع مرتبات مدرسين، لا شيء. كل هذه الأموال تسخر لمصلحة الحرب فقط، ولذلك هي جزء من أهداف قد تستهدف مستقبلا. يعني ستطال كثير من المنشآت إذا الحوثي لم يرتدع، مع أننا أشك أن الحوثي سيرتدع، لأن هذه الضربات ضد ميليشيات إرهابية كالقاعدة وداعش لم تمنعها.
1: لكن ما الذي أدى إلى تطور الأمور لتشمل استهداف المناطق المدنية في العمق السعودي؟
2: الميليشيات الحوثية، نتذكر، ممكن أعيدك للوراء قليلا، المستشار المرشد الإيراني قبل 10 أيام أو نصف شهر مع أيضا الأمين العام، يعني تكلموا بصراحة أنه لن نقبل بأن تتحرك المطارات والطائرات طالما ومطارتنا، ردا على إغلاق الشركات الإيرانية.
1: أنت تعزو هذا التصعيد لهذا التصعيد؟
2: هناك تحرك في باب المندب في المعركة الأخيرة توجهات إيرانية. لماذا يتحرك الحوثي باتجاه باب المندب إذا كان يعني هدفه غير الخدمة الإيرانية في ظل هذه الظروف وخدمة المشروع بضيق هرمز مع باب المندب؟ طيب، هو الآن يضرب المطارات السعودية ويصعد ضد السعودية منذ البداية، وصل إلى باب المندب أستاذ محمد، ثم قال أنا لا أستهدف أمريكا وإسرائيل، تمر السفن، أنا فقط أستهدف السعودية. ولذلك هو عندما بدأ، يعني عندما بدأ التصعيد الكلامي قبل 3 أشهر أو 4 أشهر، هو بدأ يتحرش في السعودية، ونحن نعرف الميليشيات لنا تجربة

0: 22 عام هذا المشهد. عندما تبدأ تريد جو الصراع تبدأ تتحرش، تبدأ تبحث عن السبب، تبدأ ترفع شعار شعارات مرحلية. كل حروبها هي تبدأ بالتحرش ثم تبدأ ترفع الشعارات. هي رفعت الشعار هذه المرة الحصار بالحصار، السعودية تحاصرنا، السعودية، وبدأ يستخدم هذا هذه الورقة. ولذلك هو ما يجري في في في في ضد السعودية هو في إطار إشعال الحرائق، في إطار يعني رسائل إيرانية عن طريق الذراع الإيرانية، لأن الميليشيات الحوثية هي ميليشيات يعني ليست لها لأي حد قدرة على ردعها، حتى إيران لا تستطيع أن
1: يعني. لماذا يعني ذكرت أن لكم خبرة تزيد على 22 عاما في التعامل مع الميليشيات الحوثية، لماذا لم يتم الحسم العسكري لغاية الآن؟
0: سؤال جميل. شوف، كثير من الحروب التي كانت القوات المسلحة من تحسمها أو كانت يعني قادرة على حسمها، كان هناك فيتو من المجتمع الدولي وعلى رأسهم أمريكا وبريطانيا. في 2015 كانت القوات المسلحة اليمنية على أبواب صنعاء،
1: طيب،
0: وجاء الفيتو الأمريكي ووقف الحرب، قالوا صنعاء خط أحمر في 2015. وكانت أيضا قوات المسلحة على أبواب إب، مدينة إب من جهة الجنوب، صحيح، بعد تحجيرهم تم التوقف. في 2018 كانت القوات المسلحة أستاذ محمد على أبواب ميناء الحديدة، فتم إيقافها بفيتو بريطاني جامد وإجبار الحكومة على توقيع اتفاق ستوكهولم تحت يافطة إنسانية. هذا الاتفاق الذي كان في 2018 هو اليوم العالم الذي يدفع ثمنا باهظا له. لو سمحوا للقوات المسلحة بتحرير الحديدة وتحرير الساحل اليمني بالكامل، ما كانت الأسلحة الإيرانية تتدفق إلى الحوثي من 2018 وحتى اليوم. ونحن نتكلم اليوم عن
1: وحتى اليوم، هل هناك طرق لإمداد الحوثيين بالسلاح؟
0: طبعاً أنت تتحدث عن 2500 كيلومتر ساحل بحري. اليمن يعتبر من أكبر السواحل في الشرق الأوسط، وعندنا ضعف في القوات البحرية، عندنا ضعف في خفر السواحل. يعني الحوثي يستطيع يعني، وتقارير فريق الخبراء أثبتت أن الحوثي يقوم بعشرات الطرق للتهريب عبر القرن الأفريقي، عبر جيبوتي، عبر الصومال، عبر الإنزال السمكي، عبر الإنزال في عرض البحر. هناك تم ضبط عشرات الشحنات، تم ضبط آلاف الذي تم ضبطها عبر السفن الأمريكية، السفن البريطانية، آخرها قوة البحرية اليمنية في آخر الأيام. ولذلك الحوثي إضافة إلى، ونقولها للأسف شدة، هناك دولة عربية مجاورة يعني سلطنة عمان، يعني هي أيضا تسمح بمرور كثير من الأسلحة الخاصة إلى إلى إلى, طيب. إلى اليمن.
1: من موقعكم كمستشار لوزير الدفاع اليمني، هل لديكم استراتيجية عسكرية في التعامل مع ما وصلنا إليه الآن ميدانيا؟ هل هناك نوع من الخطة للتحرك على الميدان برفقة عمليات الاستهداف؟
0: هناك بيان صدر من فخامة رئيس الجمهورية وسمي فجر اليمن، هذا تقريبا اليوم العاشر تقريبا او كذا. فانا اعتقد ان العمليات الجارية بدأت العمليات العسكرية من في باب المندب، تم كسر المشروع الإيراني في باب المندب، وتم استعادة ذوباب واستعادة باب المندب. هناك معارك جارية في استعادة محافظة تعز والتوغل الذي حصل من في الأرياف، هناك معارك في مأرب، هناك معارك في الجوف. المعركة هي المهم معركة مصيرية، معركة لا تقبل القسمة على الاثنين، لا يمكن أن تظل اليمن رهينة لهذا المشروع الإيراني بأي شكل من أشكال. العملية العسكرية أنا أعتقد أنها ستستمر بزخم كبير خلال الأيام القادمة حتى تحقيق كامل الأهداف، والهدف الاستراتيجي هو الوصول إلى صنعاء. طبعا الضربات الجوية ضربات مؤثرة، ضربات قوية، غطاء جوي غير مسبوق، ولكن يجب أن تترجم هذه الضربات الجوية وهذا النجاح في الضربات الجوية إلى استعادة الأرض واستعادة الجغرافيا ما لم، فسنضطر إلى البقاء في نفس الدوام.
1: هل تتوقعون أي تدخل أمريكي في الميدان في هذه الحرب؟
0: أنا أعتقد التدخل الأمريكي قد يكون محدود في إطار الاستشارة، في إطار الدعم اللوجستي، الأقمار الصناعية، يعني طائرات تزود بوقود، يعني استشارات عبر يعني ما يتعلق بالطائرة الاستطلاعية، يعني خبراء. أعتقد لا يمكن أن يتجاوز هذا الأمر، وقد يكون هناك تدخل إذا لزم الأمر بطائرة كالبي 252 لاستهداف المخازن العميقة أو المراكز العميقة، لأنه اليمن لديها تضاريس قوية، وضربتها الأمريكية في 2025 كانت مؤثرة وموجعة، والحوثي يعني رضخ للأمريكي.
1: هل ما زالت سيادة العميد هناك فرص للعودة إلى طاولة حوار مع الحوثيين؟
0: أستاذ محمد،

0: أين مئات اتفاق مع هذه الميليشيات؟ ميليشيات إرهابية. هل تم التفاهم مع ميليشيات كالقاعدة وداعش؟ لا يمكن. ميليشيات أيديولوجية، ميليشيات ليس لديها مشروع سياسي، ليست مرتبطة. يعني مثلا عبد الملك الحوثي يقول أنه مصطفى من الله وأنه خلق لحكم اليمن والعالم، وأنه يجب أن يستعيد المدينة ومكة، وأنه يجب أن يصل إلى القدس، وأنه يجب أن يحارب أمريكا وإسرائيل. ليس لديه مشروع سياسي، ليس مشروع يمني، ليس له علاقة باليمن. كلما قعدنا معه وجلسنا معه كان هناك عشرات الطاولة المفاوضات، هناك مئات اتفاق مع هذه الميليشيات لم ينفذ منها بردا واحدا. هو يوافق على الهدنة فقط لإعادة استعادة جاهزيته لاستعداد جولة حرب جديدة. الحوثي هو جماعة إرهابية، جماعة ميليشاوية ليس لها علاقة باليمن، وهي جماعة حربية بمعنى أنها لا تؤمن بالسلام ولا تقبل بالسلام، وليس في مشروعها السلام. لا تقبل بالديمقراطية، لا تقبل بالجمهورية، لا تقبل بصندوق الانتخابات، لا تقبل بالمساواة بين الناس. يعني هي يقول لك مع مشروع الاصطفاء الإلهي والاصطفاء، يعني مشكلة بالتعامل مع ميليشيات. لا يمكن، ليست بينك خطوط تقاطع حتى يعني 1%.
1: أشكرك شكرا جزيلا مستشار وزير الدفاع اليمني العميد محمد الكميم. شكرا جزيلا.
0: شكرا كثيرا.

0: في ملفنا الثاني من العالم اليوم، اتهمت المقررة الأممية فرانشيسكا ألبانيزي وسائل إعلام غربية وإسرائيلية وشركات تكنولوجيا كبرى بالمساهمة فيما وصفته بالإبادة الإعلامية في غزة عبر التغطية على الجرائم الإسرائيلية وتبريرها والتضييق على الرواية الفلسطينية.
1: الحقيقة تحت الأنقاض. بهذا العنوان تتهم المقررة الأممية فرانشيسكا ألبانيزي وسائل إعلام غربية ومنصات تواصل اجتماعي بالمساهمة في التغطية على الجرائم الإسرائيلية في غزة من خلال تهميش الرواية الفلسطينية والتشكيك في الأدلة ونقل روايات إسرائيلية. تقرير أممي من 37 صفحة ينتقد أداء مؤسسات إعلامية كبرى بينها بي بي سي ونيويورك تايمز وسي إن إن، ويقول إنها استخدمت عبارات وصياغات تقلل من حجم المسؤولية الإسرائيلية عن الحرب. ويرى التقرير أن التغطية التي تتجاهل معاناة الفلسطينيين أو تمنح الرواية الإسرائيلية مساحة أكبر يمكن أن تؤثر في نظرة العالم إلى ما يجري في غزة وتضعف المطالب بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات. وبعد نحو 3 أعوام من الحرب يطرح التقرير تساؤلات بشأن ما إذا كانت المؤسسات الإعلامية قد غيرت أسلوب تغطيتها. ولا تتوقف الاتهامات عند وسائل الإعلام، بل تشمل أيضا منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وإنستغرام وإكس وتيك توك، إذ يتهمها التقرير بحذف منشورات فلسطينية وإيقاف حسابات وتقليل انتشار محتوى يتناول الحرب، في حين يستمر نشر محتويات إسرائيلية تتضمن تحريضا على الفلسطينيين. كما ينتقد التقرير إعلانات مدفوعة تروج لروايات تشكك في وجود المجاعة في غزة. وفي مواجهة هذه الاتهامات يدعو التقرير إلى حماية الصحفيين والسماح للإعلام الدولي بدخول غزة والتحقق من الأخبار قبل نشرها والتحقيق في الانتهاكات بحق الصحفيين. في حرب غزة لا تقتصر المعركة على ما يحدث على الأرض، بل تمتد إلى ما يصل إلى العالم من صور وأخبار وروايات، وما إذا كانت هذه المعلومات تنقل الحقيقة كاملة أم تحجب جزءا منها.
0: الحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا الباحث السياسي ومدير مؤسسة فيمد للإعلام الأستاذ إبراهيم المدهون. أهلا ومرحبا بك سيد.
2: أهلا وسهلا
0: سيد إبراهيم. أنا تابعت شخصيا على أحد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للإساءة للفلسطينيين ويتبنى الرواية الإسرائيلية.

0: تواصل معهم، هو التقى بإيلون ماسك والتقى برئيس ميتا أو فيسبوك، وأيضا تم شراء يعني الكثير من
1: الولاءات داخل هذه المؤسسات. صحيح.
0: لا، وتم شراء مجموعة من يعني المنصات مثل تيك توك مثلا.
1: نعم. التي
0: ويفرض عليها حقيقة تقييد كبير لأي محتوى فلسطيني
1: 100%.
0: وأي محتوى يوضح الرواية. وللعلم كما أن هناك حرب في غزة وقتل وإبادة، هناك حرب إعلامية وإبادة إعلامية، إبادة للصوت الفلسطيني، إبادة للرواية الفلسطينية.
1: ألا تنحرج المعركة سيد إبراهيم هذه المؤسسات وقد كشفت الرواية الإسرائيلية، الرواية الصهيونية تحديدا في العالم، خصوصا بعد حرب الإبادة التي شهدها الجميع على الهواء؟
0: بالعكس، تزداد وقاحة. فحقيقة يعني الآن مثلا هناك الكثير من المصطلحات الفلسطينية يتم حظرها، يعني مجرد أن تقول حماس أو الجهاد أو فتح، الفصائل الفلسطينية تعد يمكن أن يتم حظر هذا المحتوى. وأكثر من ذلك، صور الشهداء والقادة مثلا، قامت هناك حملة كبيرة على صورة إسماعيل هنية وهو رئيس حكومة منتخب، وهو رئيس حكومة يعني مقبول دوليا وعالميا، وقتل غيلة، ومع ذلك مجرد نشر صورته يتم حظر هذه الحسابات. ومثلا وجدنا في انستغرام وبعض المنصات يتم حظر كل الصور التي تعبر عن الحالة الفلسطينية، بالإضافة أن هناك دعم وإسناد للرواية المكذوبة كالتي أنت تحدثت عنها الآن، حسابات بشخصيات يعني قادرة أن تؤثر ولديها قبول. حساب الشخصي أنا عبر تويتر وصل أكثر من 100,000 متابع، ومع ذلك تم حظره وتم إيقافه وغير قادر على استرجاعه، ولا يوجد أي يعني ولا يوجد أي انتهاك من طرفي، سوى أنني أنقل بصفتي ككاتب وباحث، أنقل الرواية الفلسطينية وأركز على الآلام التي يعيشها الشعب الفلسطيني ويعيشها شعبي.
1: أنا سأسأل عن تجربة شخصية قمت بها أنا شخصيا، يعني على إحدى المنصات لاحظت أن عندما أقوم ببث أي خبر يتعلق بفلسطين أو ما يحدث من إبادة جماعية، يتم الإشارة إلى أن لن يتم دعم انتشار هذا الفيديو. فمع المرات قمت بتسجيل فيديو لا يحتوي أي شيء سوى صباح الخير، ومع ذلك بعد ثوان من تحميل هذه المادة تم أيضا حظر الفيديو لأنه ينتهك سياسة الخصوصية وما إلى ذلك. السؤال، رغم كل ما نشاهده من تعاطف لدى الشارع الغربي ولأول مرة بهذا الزخم مع القضية الفلسطينية ومع ما يحدث من إبادة جماعية خصوصا في قطاع غزة، إلى أي درجة ما زالت وسائل الإعلام والحكومات الغربية قادرة فعلا على الإبقاء على السياسة المتبعة في دعمهم اللا حصري واللا متناهي لإسرائيل وللرواية الصهيونية؟
0: يبدو أن الكيان الصهيوني، وهذا أمر سياسي وليس إعلامي، يبدو أنه مشروع دولي. وهذا المشروع يتم تغذيته بكل ما أوتت من قوة، القوى الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، بتم دعمه ماليا وسياسيا واقتصاديا، واليوم بتم دعمه تكنولوجيا وأيضا إعلاميا. ويبدو أنه حتى اللحظة لم يصل الغرب أن هذا المشروع الفاشل، هذا المشروع الدموي، هذا المشروع الذي ارتكب جرائم حرب وإبادة، لم يعد قادر على الاستمرار من جهة، وأيضا أضحى مسيئا لكل من يدعمه ويسانده. يعني انظر أنت مثلا، رغم هذا التضييق الهائل الذي تحدثت عنه والذي نراقبه جميعا، والذي مجرد أن تكتب شيء عن فلسطين أو شيء عن آلام قطاع غزة أو شيء عن المسجد الأقصى أو شيء عن شهداء ودماء فلسطين، يتم حظرك وتقييدك.
1: صحيح.
0: وتقييد الوصول إليك أو حظر محتواك بشكل كامل. رغم ذلك إلا أن الرأي العام الدولي والإقليمي والغربي والأمريكي في ازدياد لدعمه للرواية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني، معنى أنه فات الأوان الذي تستطيع أي دولة أو أي كيان أو أي مؤسسة من أن تحجر على الرأي العام الدولي، لأننا في فضاء مفتوح.
1: جميل. سيد إبراهيم، خلال القرن الماضي وتحديدا خلال السنوات

0: عشرات السنوات منذ عام 48 سيطر اللوبي الصهيوني على الإعلام الغربي وعلى الرأي العام الغربي من خلال السيطرة على الإعلام كون وسيلة التواصل الوحيدة مع العالم، والتأثير في الرأي العام كانت وسائل الإعلام التقليدية من صحف وإذاعات وتلفزيونات. الآن هل باتت الخوارزميات ذات التأثير الذي كانت تلعبه وسائل الإعلام التقليدية في القرن الماضي؟ نتحدث عن الخمسينيات والستينيات وحتى بداية عصر وسائل التواصل الاجتماعي.
1: بلا شك أن الإعلام التقليدي، التلفزيون، الصحف، الإعلام المركزي، الإعلام الموجه الذي فيه رئيس تحرير مرتبط بسياسات الدولة أو مرتبط بسياسات الشركات الكبرى، كان يسهل تطبيعه ويسهل التحكم فيه. اليوم في ظل الفضاء المفتوح وفي ظل هذه الشبكة العنكبوتية التي لا يمكن أن نقف عند منصة واحدة أو تقرير واحد يمكن أن تحاصر بشكل كامل الرواية الفلسطينية. للعلم في السابق عانى شعبنا الفلسطيني من انعدام الرواية في الغرب، معنى أنه انظر مثلا الكل يعرف عن محمد الدرة، محمد الدرة الذي قتل في بداية 2000 في انتفاضة الأقصى وهو في حضن والده. للعلم هناك بعض القنوات وبعض المؤسسات الإعلامية الكبرى في الولايات المتحدة تحدثت أن محمد الدرة إسرائيلي قتله فلسطينيون. انظر إلى مدى فحش التزوير. اليوم لا يستطيعون ذلك، ومع ذلك هذه الخوارزميات بالتأكيد تقيد، وهذه هي الحرب الحقيقية اليوم. ولهذا أنا أعتقد أنه ميزة الإعلام الجديد،
0: هل تملك الخوارزميات نفس قوة السيطرة على وسائل الإعلام التقليدية؟
1: تملك بشكل كبير، ولكن هناك ثغرات وهناك قدرة من الإنسان العادي والطبيعي أن يشارك. يعني ولهذا أنا أريد أن أتحدث أن ميزة الإعلام الجديد أن هذا الإعلام هو إعلام فردي. كل فرد في العالم، كل فرد، وأنظر إلى مليارات البشر، يستطيع أن يؤثر به، يستطيع أن يشارك فيه. وهذه الخوارزميات أضعف من أن تسيطر على عقول وتفاعل ومفاعيل هذه المليارات من البشر. لهذا هي تحد ولكنها لا تستطيع أن تزور الرواية. ومن هنا أن نرغم هذا الكم الهائل والدقيق وهذا يعني التركيز من هذه المؤسسات الكبرى على خنق الرواية الفلسطينية وعلى إظهار الرواية الإسرائيلية. اليوم الرأي العام الدولي، الرأي العام الغربي، الرأي العام الأمريكي، الأوروبي، يزداد التصاقا ويزداد تفهما للرواية الفلسطينية. ولكن نحن نقول ماذا لو تركت هذه الخوارزميات، لو تركت بحيادية أو تركت بحيادية أن تتعامل مع الرواية. السؤال هو كيف كان حال المنطق؟
0: إذن هي شريك وسائل الإعلام،
1: هي تحاول وتخنق ولكن إلى الآن غير قادر على تنفيذ إبادة كاملة للرأي العام الدولي. وهنا هنا يجب أن نقول أن هذه يتحملها كل فرد فينا وكل فرد يسمعنا، أنه يجب أن يشارك ويجب أن يتفاعل لصالح الرواية التي يراها حقا.
0: وهنا نتحدث عن الرواية الفلسطينية، نيو ميديا أو الإعلام الحديث، صحافة الموبايل التي طالما تحدثنا عنها. على كل حال إسرائيل يبدو أنها ما زالت تحارب إعلاميا بالعقلية القديمة، وأكبر شاهد على ذلك قتل إسرائيل لأعداد كبيرة من الصحفيين العاملين في الفضائيات وفي الصحف حتى الغربية في حرب الإبادة على قطاع غزة. لكن هل أثر غياب الصحفيين بين قوسين التقليديين على شكل الصورة التي وصلت إلى المواطن خصوصا في الشارع الغربي؟
1: قتل الصحفيين بهذه الصورة المباشرة كشف وجه الإسرائيلي الحقيقي. هو جاء بنتيجة عكسية على الإسرائيلي، ولكن هو لم يكن، كان أمام خيارين حقيقة. إما الاستمرار في نقل الحقيقة ونقل الجرائم عبر الصحفيون المميزون في القنوات الكبرى، أو إسكات هذا الصوت. اليوم للعلم كما يقوم الاحتلال الإسرائيلي بمحاربة يعني المقاوم الفلسطيني، هو يحارب الكاميرا، هو يحارب الإعلامي، هو يحارب الطبيب. ولكن هناك تركيز عشرات بل مئات من الصحفيين والناشطين والإعلاميين.

0: الممثلين الذين قتلوا فقط من أجل أنهم يحملون الكاميرا، فقط لأنهم يتحدثون عبر الفيسبوك. أنت تتحدث عن مثلا رئيس تحرير صحيفة فلسطين سيد مصطفى الصواف، مراسلي فضائية مثلا مثل الجزيرة، تم قتلهم، تم قتلهم بشكل مباشر طبعا. أيمن الرفاتي كان كاتبا يخرج حتى على التريتي وعلى العديد من القنوات، قتل لأنه بعد أن يعني تحدث عبر
1: حتى مراسلي تي ار تي يعني تم استهدافهم
0: أكثر من
1: مرة.
0: نعم،
1: زميلنا سامي فقد رجله يعني في استهداف مباشر.
0: وما زال هناك يعني حتى زميلة ربا تعرضت لأكثر من محاولة. أنا أعتقد أن الاحتلال الإسرائيلي معني بإسكات هذا الصوت، معني بكسر هذه الكاميرا، ولهذا المعركة اليوم لم تعد معركة ميدانية، اليوم المعركة على الصورة، على الرواية، على المشهد، على الحقيقة. اليوم هناك من يريد أن يقتل حراس الحقيقة، يقتل كل صوت يمكن أن يخرج، يقتل كل صورة يمكن أن تنقل الواقع، ويقتل أيضا كل كلمة يمكن أن تقال بحق الفلسطينيين.
1: لكن الرواية الصهيونية رواية فيها حبكة قوية ومشغول عليها خلال عشرات السنوات ومكلفة، تم دفع المليارات على هذه الرواية. هل تستطيع وسائل التواصل الاجتماعي باجتهادات شخصية من أشخاص باتوا يوثقون بكاميرات الهاتف ما يحصل من إبادة جماعية أن تكون ندا للرواية الإسرائيلية؟
0: فعلي الحقيقة دائما هي أقوى مهما كانت يعني الحقيقة والواقع هو أقوى مهما صرف على التزييف وعلى الأكاذيب من مال ومن جهد ومن خبث. ولهذا أنا أعتقد أن كل الحالة الصهيونية التي استثمرت في السينما واستثمرت في الميديا واستثمرت في التكنولوجيا غير قادرة الآن على أن تفرض نفسها
1: كشفت
0: في الواقع. وأنا أعتقد أن مليارات الدولارات لن تقف أمام مليارات الحقائق على الأرض. أنا أعتقد أنها ستفشل في تزييف هذا الواقع، ولهذا بعتقد أنه صحيح أو هذه كما قلت المعركة هناك جهد كبير من أجل تزييف الواقع، ولكن ما يثبت الآن حتى مثلا في الجيل الجديد في الولايات المتحدة الأمريكية وهو جيل زد، وأنت تعرف أن هناك زيادة في الالتصاق بالفلسطيني، بل أكثر من ذلك بالالتصاق بالمقاومة. أنا أعتقد أن الاحتلال الإسرائيلي الذي ارتكب هذه الجرائم وأن التكنولوجيا وأن مؤسسات التكنولوجيا ومؤسسات السوشيال ميديا التي حاولت تزييف الحقائق أنها ستخسر بشكل كبير، وكل ما بذلوه من جهد للأكاذيب ولفرض يعني تزييف على الواقع سيأتي بنتائج عكسية، خصوصا أننا أمام أجيال الآن باتت تستطيع ليس فقط أن تقرأ ولكن أن تصان أن تشارك في صناعة الرواية. لهذا كل من يجلس الآن على فيسبوك، كل من يجلس على تويتر، على تيك توك، على إنستغرام، على يوتيوب، على هو قادر على المشاركة وقادر أن يضع بصمته. هذه البصمات من مليارات يعني المشاركين والمستخدمين ستكون أقوى بكثير من مليارات الأكاذيب المدعومة أو من مليارات الدولارات المدعومة بالأكاذيب وبالتزييف.
1: الباحث السياسي ومدير مؤسسة المؤسسة الفلسطينية للإعلام إبراهيم المدهون، شكرا جزيلا
0: على وجودك معنا. كل احترام.

0: في ملفنا الأخير لهذه الليلة، تدفع الأزمات والصراعات الناشئة في المنطقة نحو تعزيز التعاون بين دولها وشعوبها لتجنب الآثار السلبية لتلك الصراعات والاستفادة من الفرص المتاحة. مباحثات بشأن مشروع ضخم لإنشاء خط ربط كهربائي بين تركيا والسعودية والأردن وسوريا بهدف تطوير التعاون الإقليمي في مجال الطاقة.
1: ربط كهربائي رباعي يلوح في الأفق، إذ تجري تركيا مباحثات مع السعودية والأردن وسوريا لإنشاء خط لنقل الكهرباء يربط الدول الأربع في إطار مساع لتوسيع التعاون الإقليمي وتنويع مصادر الطاقة وسط اضطرابات تضغط على أسواق الطاقة العالمية. وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي أكد أن أهمية التعاون بين الدول تزداد في ظل الأزمات وحالة عدم اليقين التي تواجه أسواق الطاقة.
2: نناقش مشروعا ضخما للربط البيني وخطا لنقل الكهرباء بين السعودية والأردن وسوريا وتركيا، كما تهدف تركيا إلى توسيع شراكاتها في هذا القطاع مع دول أخرى من بينها ليبيا والعراق وباكستان وأوزبكستان.
1: الوزير أكد أيضا أن استثمارات تركيا في البنية التحتية للطاقة خلال السنوات الأخيرة أسهمت في تعزيز أمن الإمدادات بالمنطقة، وشدد على ضرورة استخدام البنية التحتية القائمة بأعلى طاقتها، حيث تسعى أنقرة إلى تعزيز موقعها مركزاً إقليمياً لنقل الطاقة مستفيدة من شبكة من خطوط أنابيب النفط والغاز التي تربطها بمصادر الإمدادات والأسواق الأوروبية. يأتي هذا في وقت لم تواجه فيه تركيا مشكلة في إمدادات النفط ومشتقاته رغم الأزمة العالمية، بحسب الوزير الذي حذر من أن أي انكماش طويل الأمد في أسواق الطاقة قد تكون له تداعيات خطيرة على الاقتصاد العالمي. ومن شأن تطوير خطوط الربط إذا انتقل المشروع الرباعي إلى التنفيذ أن يوسع إمكانات تبادل الكهرباء بين الدول المشاركة ويتيح الاستفادة من الفائض المتاح في بعض الشبكات لتلبية الطلب في شبكات أخرى.
0: انضم إلينا في الاستوديو الخبير الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي للحديث أكثر حول هذا المشروع. أهلا ومرحبا بك سيد عبد الحافظ. ما أهمية هذا المشروع خصوصا أننا نتحدث عن السعودية، الأردن، سوريا وتركيا؟ هل يمكن أن يغير فعلا من خريطة الطاقة في هذه المنطقة؟
3: يعني نحن أمام سياقين مهمين في هذا الملف. السياق الأول هو سياق الاحتياج، فكما نعلم أن الأكثر السلع استراتيجيا في منظومة الحضارة الآن هي الطاقة والتكنولوجيا.
0: نعم.
3: فإذا ما كنا نتحدث عن احتياج المنطقة إلى الطاقة بشكل كبير فهو أمر ضروري للدول الأربع فضلا عن بقية دول المنطقة. فحينما مثلا نتحدث عن الناتج المحلي الإجمالي في دولة مثل تركيا التي يزيد ناتجها المحلي الإجمالي بمعدل 3% في المتوسط سنويا، فأنت تحتاج إلى زيادة

0: للسعودية أو بالنسبة للأردن أو سوريا، تلك الدولة التي أمامها مشوار طويل في إعادة بناء البنية الأساسية الخاصة بها وترسية قواعد تنمية اقتصادية وتنمية بشرية مستدامة خلال الفترة القادمة.
1: هل أمن الإمدادات هو السبب الرئيسي الذي جعل هذا المشروع الآن يتم بحثه؟
0: هو طبعا أمن الإمدادات مهم وضروري، وإن كنا بنلمس في التجربة التركية أنها استطاعت رغم كل هذه الأزمات التي مرت بها المنطقة أن تؤمن احتياجاتها من الطاقة، بل وأن يكون لها دور في توفير إمدادات الطاقة لأوروبا وبعض دول آسيا بشكل كبير. لكن نحن نتحدث الآن عن ما يسميه خبراء التنمية بإيجاد المصلحة المشتركة، لأن المنطقة تمر بظروف غير طبيعية وللأسف بتدفع ثمن وفاتورة الفرقة على مدار أكثر من 7 عقود، وبالتالي فنحن أمام تصور جديد يسعى إلى تقارب المصالح وإعادة تشكيل الخريطة الخاصة بالمنطقة بما يحقق مصالح الدول العربية وتركيا بشكل كبير. وتركيا تسعى في مسارات متعددة في هذا الأمر، عبر زيادة الاستثمارات، عبر زيادة التبادل التجاري، عبر نقل التكنولوجيا، عبر وجود مصالح مشتركة. فأنا حينما أتحدث الآن على سبيل المثال في هذا المشروع وفي غيره مشروعات كثيرة، حينما أتحدث عن خط للربط الكهربائي يجمع 4 دول، فأنا أتحدث عن وجود مصالح مشتركة ممتدة لأمد طويلة، لأنه من غير الممكن أن أنفق على البنية الأساسية لمحطات الإنتاج وشبكات التوزيع للكهرباء بين 4 دول وتكون مثلا النظرة قصيرة في إطار 1 أو 5 سنوات. أنت تتحدث عن علاقة تمتد لنحو نصف قرن أو يزيد، لأن هذه البنية الأساسية هي كانت البنية الموجودة في مثلا قطاع المواصلات حينما كان هناك قطار الحجاز الذي تسعى كل من تركيا وسوريا لإعادة إحيائه. فوجود هذه الشبكة من البنية الأساسية بين دول المنطقة يعيد كثير من مظاهر مشهد الوحدة العربية والإسلامية.
1: أيضا إلى أي درجة سيد عبد الحافظ يتوافق هذا مع ما تريده تركيا وما تسعى إليه من تعزيز وجود تركيا كمركز إقليمي لنقل الطاقة بين آسيا وأوروبا، وأيضا إدخال تركيا أكثر في مجال تجارة الطاقة من الاستهلاك والإنتاج؟
0: هو طبعا يعني نحن نتابع التطورات في الموقف التركي، وغير مرة أعلنت تركيا أن مشروعها هي أن تكون مركزا إقليميا للطاقة. أنفقت على البنية الأساسية كما ذكر التقرير، وتوطد علاقتها بشكل كبير مع الدول المنتجة للطاقة التقليدية في روسيا، في أذربيجان، في إيران، في العراق، وتمثل هذه الخطوة نوع من تعظيم الدور وليس خلق الدور. يعني تركيا تجاوزت مرحلة خلق الدور في مسألة أن تكون مركزا إقليميا في الطاقة، وتحاول أن تعزز دورها خلال الفترة القادمة ليس فقط في مسألة الحصول على الموارد من الدول المنتجة، ولكنها لكي تكون جسر في إيصال الطاقة إلى أوروبا، لأنه كما نعلم أن أوروبا يعني أصيبت في مقتل بعد الحرب الروسية على أوكرانيا، لأنها كانت تعتمد بنسبة كبيرة جدا على إمدادات النفط والغاز من روسيا، وأعادت أوروبا خريطة واستراتيجيتها للطاقة بعد فبراير 22 من خلال تلك الحرب. وجدنا أن أوروبا عادت مرة أخرى لتنتج الطاقة من خلال محطات الفحم، راجعت قرارها بإغلاق محطات الطاقة النووية، بدأت تبحث عن مصادر أخرى لتوفير احتياجاتها من النفط، حتى أن بعض الدول الأوروبية حاولت أن تحصل على ما يمكن أن نسميه ترخيص أو تجاوز للعقوبات المفروضة على روسيا.
1: صحيح.
0: من خلال حصولها على بعض الحصص من الغاز أو النفط الروسي، وأصبحت ورقة تضغط بها روسيا على أمريكا وعلى أوروبا فيما يتعلق بمسألة الطاقة.
1: طيب، السعودية اللاعب الرئيسي في أسواق النفط عالميا.

0: المكاسب التي من المنتظر أن تحققها الرياض من خلال الربط الكهربائي مع تركيا والأردن وسوريا؟
1: القيمة المضافة. يعني إذا كانت السعودية تصدر النفط الخام،
0: نعم،
1: أو يعني فبالتالي حينما تصدر الكهرباء فستكون أمام تعريفة أكبر، لأن في هذه الحالة لن يكون المستهدف كل من تركيا أو الأردن أو سوريا، المستهدف في هذه الحالة سيكون أوروبا، لأنه على المدى الطويل هذا الربط الكهربائي سيعمل على تصدير الكهرباء ولكنها سيصدرها كمنتج نهائي. فبدل أن تصدر برميل النفط في حدود 80 أو 100 دولار ستصدر الكهرباء بأسعار أضعاف مضاعفة، وهذا سيحقق مصلحة كبيرة بالنسبة لأوروبا، لأنها ستستهلك المنتج النهائي دون أن تدفع يعني أثمانه المتعلقة بالبيئة. ففضلا عن أن السعودية لن تصدر فقط الطاقة التقليدية، السعودية تتمتع بوجود مساحات كبيرة من الإضاءة الشمسية،
0: صحيح،
1: ودرجة حلالة الحرارة العالية، فستعمل على إدخال المنتجات من الطاقة الشمسية على هذه الشبكة لنقل الكهرباء، فضلا عن أن هناك مصدرا آخر للطاقة الجديدة وهي الطاقة الحرارية النتيجة عن ارتفاع درجة الحرارة في التربة في الأرض نتيجة ارتفاع درجة الحرارة للشمس. فبالتالي السعودية مستفيدة بشكل كبير جدا في مسألة أنه لو تمت إنتاج الكهرباء على أرضها سواء من المصادر التقليدية أو غير التقليدية وتحملها على شبكة الربط ثم تصديرها وإفادتها للدول الثلاث الأخرى التي تشاركها في هذا المشروع وإعادة التصدير إلى أوروبا، فنحن أمام مشروع يمكن أن يكسب المنطقة والدولة أحد أوراق الضغط في مسألة أنها توظف هذه الورقة في صناعة علاقة أكثر اتزانا مع أوروبا ومع الدول المستوردة.
0: طيب
1: لقطاع
0: سيد الصاوي، سوريا تقع جغرافيا في قلب هذا المشروع، لكن البنية التحتية للطاقة في سوريا بحاجة إلى الكثير خصوصا في هذه السنوات. هل يمكن أن يشكل مثل هذا المشروع فرصة لسوريا لإعادة تجهيز بنية تحتية للطاقة في البلاد؟
1: هو عادة المشروعات التعاون الاقتصادي بتقوم على أن تحمل الضعيف. يعني إحنا حينما في مطلع الألفية الثالثة تجربة الاتحاد الأوروبي كان 15 دولة،
0: صحيح،
1: ولكنه فيما بعد يعني سعوا لضم 12 دولة أخرى. هذه الدول الاثنى عشر التي تم ضمها كانت دول ضعيفة، اقتصاديات منهارة، لكن الاتحاد الأوروبي سعى إلى ما يسمى إعادة التأهيل للالتحاق بالاتحاد الأوروبي من خلال البنية التشريعية، من خلال الوضع التمويلي، من خلال التعليم، من خلال كذا كذا. وبالتالي هذا المشروع سيكون ضمن أهدافه هو إعادة البنية الأساسية لقطاع الكهرباء في محطات الإنتاج أو شبكات النقل بحيث تتواكب مع متطلبات هذا المشروع. طبعا ده مش هيحصل بين يوم وليلة، فضلا عن أنه لابد له من ترتيبات مالية وترتيبات فنية تتطلب درجة أعلى من التعاون، وأن يكون ضمن أهداف المشروع أو متطلبات عمله خلال الفترة القادمة هو تأهيل الكوادر البشرية في سوريا وأيضا في الأردن وفي المملكة العربية السعودية وتركيا، بحيث يكون هناك توحيد للسياسات الخاصة بإدارة قطاع الطاقة لإكساب المشروع عوامل النجاح.
0: يعني يتوافق هذا المشروع مع السياسة الخارجية لتركيا التي طالما نادى بها الرئيس أردوغان الربح للجميع، وهي سياسة تركيا في التعامل مع الأصدقاء. أشكرك شكرا جزيلا الخبير الاقتصادي الأستاذ عبد الحافظ الصاوي، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا.
0: بهذا مشاهدينا وصلنا إلى ختام العالم اليوم لهذه الليلة، دمتم دائما في حفظ الله ورعايته، وإلى اللقاء.

0: صباح الخير، تحية صباحية تعود من جديد مع ينهي صباح.
1: مع نسمات الصباح الأولى ومع إشراقة يوم جديد ستكونون على موعد مع ينهي صباح.

0: بانجر أتشيروس.
1: من هنا تبدأ المهمة قبل أن ترى ألسنة اللهب ويصعد الدخان إلى السماء. هذه واحدة من الطائرات المسيرة التركية المزودة بكاميرات حرارية تستطيع رصد درجات الحرارة في قلب الغابة ضمن منظومة تخفض الزمن اللازم لاكتشاف الحريق إلى نحو دقيقتين. من الجو تبدأ الحكاية، لكن قرار إخماد النار يمتد من هذه المسيرات إلى مركز القيادة والطائرات والمروحيات وصولاً إلى ما يحدث في الغابة بعد أن تنطفئ النيران.

0: 14 طائرة مسيرة تراقب المناطق الأكثر حساسية في سماء غابات تركيا، من المراقبة الجوية إلى الإنذار المبكر، ثم تتبع تمدد النار وحركة الفرق في الميدان. تسير بتوجيه دقيق يحدد مستوى الخطر، من الحرارة والرياح والرطوبة إلى التضاريس وطبيعة الغطاء النباتي وسجل الحرائق في المنطقة.
1: تركيا إذا التفى،
2: نستخدم الطائرات المسيرة منذ عام 2019 في مراقبة الغابات والسيطرة على الحرائق فيها، وتكتسب الطائرات المسيرة أهمية كبيرة خصوصا من ناحية الكشف المبكر عن الحرائق، لأن الكاميرات الموجودة عليها تتمتع بخاصية استشعار الحرارة، حيث تستطيع رصد مصدر الحرارة قبل أن يبدأ الدخان بالتصاعد وقبل أن تصبح ألسنة اللهب مرئية.
0: على هذه الشاشات تلتقي الصورة القادمة من الجو بالمعلومات القادمة من الأرض، وعندما يقع حريق يستطيع مركز القيادة والفرق الإقليمية وقائد العملية في الميدان مباشرة مشاهدة الحريق، الموقع، اتجاه انتشار النار، مواقع الفرق، الطقس وطبيعة الغابة تدخل جميعها في عملية اتخاذ القرار. وتستخدم المديرية نظاماً لاتخاذ القرار يعتمد الذكاء الصناعي لمحاكاة المسار المحتمل للحريق خلال

0: للدقائق والساعات التالية.
1: بفضل الكشف المبكر للحرائق عبر الطائرات المسيرة، نوجه فرقنا إلى هذه الحرائق في وقت مبكر، وقبل أن تتسع الحرائق ننفذ أعمال المراقبة وفقاً لمستوى الخطر. وتعد الغابات خصوصاً في منطقتي بحر إيجا والبحر المتوسط أكثر حساسية من ناحية الحرائق.
0: منذ لحظة اكتشاف النار يبدأ سباق مع الزمن، فبحسب مسؤولي المديرية تكون فاعلية التدخل في الدقائق العشرين الأولى أعلى عدة مرات منها بعد أن يكتسب الحريق طاقته ويتسع إلى بؤر جديدة. ولهذا لا تقاس سرعة المنظومة بسرعة الطائرة وحدها، بل بالوقت الذي تحتاجه المعلومة حين تتحول إلى فريق يتحرك على الأرض.
2: في موسم الحرائق بفصل الصيف نؤدي دوراً رئيسياً في مكافحة حرائق الغابات في مهمة شاقة للغاية، وقد يضطر زملاؤنا أحياناً إلى الدخول إلى قلب النيران ليواجهوا خطر الموت بشكل مباشر، كما أنهم يواصلون العمل لساعات طويلة أحياناً من دون طعام أو ماء، وحتى من دون أن يتمكنوا من تلبية أبسط احتياجاتهم، وذلك من أجل استمرار جهود مكافحة الحريق.
0: خط مراقبة فوق الجبال، 776 برجاً تراقب الغابات في أنحاء تركيا، بينها 184 مزودة بأنظمة كاميرات. العين البشرية تبحث عن الدخان، والكاميرات تمسح المشهد، والمسيرات تضيف إليها القدرة الحرارية من الجو.
3: مديرية غابات أنطاليا الإقليمية واحدة من بين 30 مديرية إقليمية تابعة للمديرية العامة للغابات في تركيا، وتغطي مديرية غابات أنطاليا الإقليمية مساحة حرجية تبلغ نحو 1,280,000 هكتار، وهو ما يمثل قرابة 5.5% من إجمالي مساحة الغابات في تركيا.
0: في موسم 2026 وضعت تركيا في منظومة مكافحة حرائق الغابات 119 مروحية و28 طائرة إلى جانب المسيرات 14.
4: هذه طائرة إطفاء حرائق في تركيا، حيث إن الفرق الميدانية تتلقى المعلومات من الطائرات المسيرة وأيضاً التعليمات من مركز القرار والقيادة للتعامل الفوري على امتداد مساحات واسعة من الغابات، فإن هذه الفرق الميدانية تعمل في سباق مع الزمن من أجل تحييد النيران ومطالبة التدخل السريع.
0: لكن فعالية القوة الجوية تعتمد على تقصير دورة المهمة من موقع الحريق إلى مصدر المياه ثم العودة إلى النار من جديد.
5: بصفتنا طاقم مروحية مرمريس، تصلنا في البداية البلاغات من المديرية العامة في أنقرة، ويجري أولاً الاطلاع على صور المنطقة بواسطة الطائرات المسيرة، بعد ذلك يصدر لنا أمر الإقلاع، ومن لحظة صدور الأمر يجب علينا الإقلاع خلال مدة لا تتجاوز 12 دقيقة.
0: في فتحية وسط الظلام تخضع الفرق الميدانية لاختبار حقيقي في وجه نار الغابات، فالحريق لا يتحرك وفق خط ثابت، فالرياح والرطوبة والتضاريس والغطاء النباتي تغير سرعته واتجاهه وطاقة اللهب.
4: في منطقة فتحية في موغلا اندلع حريق، حيث نرى هنا بعض الدفاع المدني يحاولون أن يتعاملوا مع الحريق الذي هب في الغابات، ويمكن القول بأن قوى الدفاع المدني بالتدخل للمروحيات والمسيرات ورجال الدفاع المدني يحاولون

0: تحييد هذه النيران حتى لا تقترب إلى هذه الأحياء السكنية.
1: مهمة على خط النار أثبتت مدى فعالية منظومة إطفاء الحرائق في تركيا.

في تركيا يضع الدستور قاعدة واضحة لهذه المرحلة، مرحلة ما بعد الحريق وبدء التسجير. فالمادة 169 تنص على إعادة تسجير الأراضي الحرجية التي احترقت وعدم استخدامها لغرض آخر. انتهاء الحريق لا يعني انتهاء المهمة، فبعد إخماد النيران تبدأ مرحلة جديدة بإزالة آثار الحريق وتأهيل الأرض وإعادة تسجير المناطق المتضررة في محاولة لإعادة الغابة إلى ما كانت عليه، من الرصد المبكر عبر الطائرات المسيرة إلى التدخل من الجو والأرض وصولاً لإعادة الحياة إلى هذه المساحات الواسعة، منظومة تبدأ قبل اشتعال النيران ولا تنتهي بانطفاء آخر ألسنة اللهب.

0: نذهب إلى حيث تبدأ الحكاية،
1: إلى قلب الحدث.
2: إلى قلب الحدث.
3: نبحث عن الحقيقة
4: من مصدرها
5: وننقلها كما هي
6: بلا تردد.
7: وننقلها كما هي بلا تردد.
8: نحن لا نكتفي بأن نروي الخبر،
2: بل نعيشه في الميدان.
9: نقترب من التفاصيل
10: ونكشف الحقيقة
11: ونأخذ المشاهد معنا
2: إلى قلب الحدث.
12: نقف مع الإنسان
2: أينما كان.
13: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث. نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة، يومياً على شاشة تي ار تي عربي في الأوقات التالية.

إصابة 4 أشخاص وتضرر 15 منزلا إثر سقوط حطام صاروخين أطلقهما الحوثيون على الرياض، والسعودية تؤكد أنها لن تسمح بتهديد أمنها وتتوعد الحوثيين. أهلا بكم لنشرة الأخبار من قناة ريت عربي في إسطنبول، معكم مديحة علال وتتابعوا. ترامب يقول إنه سيتخذ قراراً بشأن إيران قريباً جداً، وطهران تقول إنها تنهي اللمسات الأخيرة بردها على مقترح الولايات المتحدة. 4 شهداء وعدد من المصابين بغارات إسرائيلية على مناطق متفرقة بقطاع غزة، وإصابات بنيران الاحتلال خلال اقتحامه مناطق بالضفة الغربية.

0: أهلا بكم من جديد إلى التفاصيل. أفاد الدفاع المدني السعودي بإصابة 4 أشخاص وتضرر 15 منزلا في الرياض بعد سقوط شظايا صاروخين أطلقهما الحوثيون. وذكر الدفاع المدني السعودي عبر منصة إكس أنه بعد تدمير صاروخين من نوع كروز أطلقهما الحوثيون تجاه الرياض، سقطت شظاياهما ما أدى إلى إصابة امرأتين ورجل وطفل إلى جانب أضرار مادية وصفها بالمحدودة في 15 منزلا سكنيا. هذا وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير 7 صواريخ وخمس طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه مناطق عدة في السعودية بينها الرياض والظهران والمنطقتان الشرقية والجنوبية. وقال التحالف إن أحدث الهجمات استهدفت منطقة الرياض بصاروخ كروز، فيما سقطت شظايا صاروخ اعترضته القوات فوق الظهران في منطقة سكنية. كما أعلن التحالف اعتراض وتدمير صاروخ في محافظة الخرج جنوب شرق العاصمة الرياض. بدورها أعلنت وزارة الطاقة السعودية اندلاع حريق وصفته بالمحدود في أحد المباني الإدارية التابعة لشركة أرامكو النفطية في مدينة الظهران. ولفتت الوزارة في منشور على منصة إكس إلى أن الجهات المختصة بشرت التعامل مع الحادثة واتخذت الإجراءات اللازمة، مؤكدة عدم وقوع أي إصابات أو وفيات. هذا وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن في وقت سابق تنفيذ عملية عسكرية وصفها بالنوعية استهدفت تحييد مصادر حيوية يستخدمها الحوثيون في دعم عمليتهم العسكرية. وقال المتحدث باسم التحالف تركي المالكي في بيان إن العملية شملت مواقع لتخزين ونقل الوقود في صنعاء والحديدة وذمار، متهما الجماعة باستخدامها في دعم ترسانة الصواريخ والطائرات المسيرة وشن هجمات تهدد السعودية والملاحة التجارية في البحر الأحمر. وأكد التحالف اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب وقوع خسائر في صفوف المدنيين. أكد مجلس الوزراء السعودي في اجتماعه بالرياض أن الحوثيين في اليمن سيواجهون عواقب جراء هجماتهم المتكررة على المملكة. وقال المجلس في بيان أن الحوثيين سيواجهون عواقب جرائمهم واعتداءاتهم الآثمة المتكررة على مطارات المملكة وعلى مكة المكرمة والمدينة المنورة وقاصدي الحرمين الشريفين والأعيان والمنشآت المدنية والاقتصادية. وأكد أن المملكة لن تسمح بتهديد أمنها أو حرية الملاحة البحرية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب. أفادت مصادر حقوقية يمنية بمقتل 6 مدنيين بينهم طفلة وإصابة آخرين إثر هجمات شنها الحوثيون استهدفت مناطق متفرقة في محافظة تعز. وأعلنت القوات الحكومية التصدي لهجومين حوثيين جنوب شرقي تعز، مؤكدة إيقاع قتلى وجرحى في صفوف المهاجمين وتحقيق تقدم ميداني على الجبهتين الشرقية والجنوبية، فضلا عن تحييد 1200 عنصر وتدمير مئات الآليات. تتوزع المواجهات بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين على عدة جبهات من شمال مأرب إلى غربها وجنوبها. وقالت مصادر عسكرية يمنية إن القوات الحكومية تقدمت في مواقع استراتيجية وسط استمرار المعارك مع الحوثيين.
1: من هنا من محافظة مأرب، حيث تتوزع المواجهات العسكرية على عدة جبهات شمالا وغربا وجنوبا وسط تصاعد العمليات العسكرية ومحاولة تحقيق تقدم ميداني على أكثر من محور. في الجبهات الشمالية والشمالية الغربية تتركز التطورات الأخيرة في محيط معسكر ماسي الاستراتيجي بمديرية مضغل، حيث تفيد المصادر العسكرية بسيطرة القوات الحكومية على مرتفعات ومواقع في محيط المعسكر عقب هجمات استهدفت مواقع جماعة الحوثي وسيطرت عليها. وتكمن أهمية هذه المنطقة في موقعها شمال غرب مدينة مأرب وما تمثله من أهمية عسكرية في محيط المحافظة. أما في الجبهات الغربية فتبرز مناطق صرواح وجبل هيلان ومحيطهما، حيث تتواصل العمليات العسكرية والقصف على مواقع وتحركات عسكرية وفق بيانات ومصادر عسكرية. وتكتسب هذه المناطق أهميتها من طبيعتها الجبلية وموقعها غرب مدينة مأرب، فيما تظل التطورات الميدانية فيها مرتبطة بما تشهده خطوط المواجهة من تحركات متبادلة بين القوات العسكرية وجماعة الحوثي. وفي الجبهات الجنوبية لمحافظة مأرب تتجه الأنظار إلى شمال مديرية حريب، حيث تدور مواجهات عنيفة في محيط مواقع المقيلات وجبل زجار خلال الأيام الأخيرة. المصادر العسكرية الحكومية تحدثت بتحقيق تقدم في هذه المناطق بالتزامن مع تحركات لقوات محور بيحان ومحور سبع. وفي هذا المحور تحاول القوات الحكومية التقدم نحو منطقة ملعاء لإحداث اختراق نحو مواقع جماعة الحوثي لقطع خطوط الإمداد. وبين هذه المحاور تبرز أهمية مأرب باعتبارها مركزا عسكريا واقتصاديا مهما وموقعا تتقاطع عنده خطوط المواجهة مع الطرق الرابطة بالمحافظات المجاورة. ومع استمرار العمليات العسكرية يبقى السؤال الأهم، هل تقود التطورات الأخيرة إلى تغيير في خطوط التماس؟ أم تظل المواجهات محصورة في محاولات التقدم واستعادة المواقع؟ خليل المليكي من جبهة المجع غربي محافظة مأرب، تيراتي عربي.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيتخذ قرارا بشأن إيران قريبا جدا، وأضاف ترامب أن إيران دولة فاشلة ولا تدفع رواتب جنودها بحسب تعبيره، وبيّن أن واشنطن تسيطر على مضيق هرمز وتمرر عبره كميات كبيرة من النفط. أكدت وزارة الخارجية الإيرانية بأن طهران تنهي اللمسات الأخيرة بشأن ردها على مقترح الولايات المتحدة. وأشارت الخارجية الإيرانية أن على واشنطن إبداء مرونة في المفاوضات واتخاذ إجراءات تصحيحية للوفاء بالتزاماتها. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ونظيره الإيراني عباس عراقجي التطورات الإقليمية والجهود الرامية لحل الصراعات المستمرة. وقالت مصادر في وزارة الخارجية التركية أن الاتصال الهاتفي بين الوزيرين تناولت التطورات في المنطقة والجهود المبذولة للتوصل إلى حلول للصراعات القائمة. أفادت مصادر فلسطينية باستشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين في غارات إسرائيلية بمناطق متفرقة من قطاع غزة وسط استمرار خروقات وقف إطلاق النار.
2: شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة وسط استمرار خروقات وقف إطلاق النار في مشهد يعكس تواصل الانتهاكات الإسرائيلية.
3: كل يوم دربلك دربلك واستهدافات وبموت ناس، مش بس يعني بس هذه السيارة مش على أول مرة، يعني كل يوم في استهدافات برضو.
2: وفي تفاصيل الاعتداءات أفادت مصادر فلسطينية بتكثيف القصف المدفعي وعمليات النسف في عدة أماكن من القطاع المحاصر، كما استهدف قصف مدفعي مكثف المناطق الشرقية من مدينة غزة وغربية بلدة بيت لاهيا شمالي القطاع، ونفذ جيش الاحتلال عملية نسف في المناطق الشرقية من مخيم جباليا شمالي القطاع. أما وسط القطاع فقد قصف الاحتلال المناطق الشرقية من مدينة دير البلح، كما أطلقت آليات عسكرية إسرائيلية وبلانيرانها تجاه منازل الفلسطينيين وخيام النازحين في مناطق متفرقة من خان يونس، ما أسفر عن وقوع إصابات. وبلغة الأرقام فإن الخروقات الإسرائيلية المستمرة

0: اتفاق وقف إطلاق النار قد حصدت أرواح نحو 1500 فلسطيني فضلاً عن أكثر من 5300 مصاب وفق وزارة الصحة في قطاع غزة. وتشير آخر أرقام الوزارة إلى ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الإسرائيلية إلى 74389 شهيداً منذ أكتوبر 2023، حيث تواصل إسرائيل ارتكاب الإبادة الجماعية بأشكال مختلفة في غزة رغم الاتفاق، وفق توصيف المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان، وتمعن في تحويل الواقع المعيشي لسكان القطاع المحاصر إلى كابوس مستمر.
1: اتهمت المقررة الأممية فرانشيسكا ألبانيزي وسائل إعلام غربية وإسرائيلية وشركات تكنولوجيا كبرى بالمساهمة فيما وصفته بالإبادة الإعلامية في غزة عبر التغطية على الجرائم الإسرائيلية وتبريرها والتضييق على الرواية الفلسطينية.
2: الحقيقة تحت الأنقاض، بهذا العنوان تتهم المقررة الأممية فرانشيسكا ألبانيزي وسائل إعلام غربية ومنصات تواصل اجتماعي بالمساهمة في التغطية على الجرائم الإسرائيلية في غزة من خلال تهميش الرواية الفلسطينية والتشكيك في الأدلة ونقل روايات إسرائيلية. تقرير أممي من 37 صفحة ينتقد أداء مؤسسات إعلامية كبرى بينها بي بي سي ونيويورك تايمز وسي إن إن، ويقول إنها استخدمت عبارات وصياغات تقلل من حجم المسؤولية الإسرائيلية عن الحرب. ويرى التقرير أن التغطية التي تتجاهل معاناة الفلسطينيين أو تمنح الرواية الإسرائيلية مساحة أكبر يمكن أن تؤثر في نظرة العالم إلى ما يجري في غزة وتضعف المطالب بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات. وبعد نحو 3 أعوام من الحرب يطرح التقرير تساؤلات بشأن ما إذا كانت المؤسسات الإعلامية قد غيرت أسلوب تغطيتها. ولا تتوقف الاتهامات عند وسائل الإعلام، بل تشمل أيضا منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وإنستغرام وإكس وتيك توك، إذ يتهمها التقرير بحذف منشورات فلسطينية وإيقاف حسابات وتقليل انتشار محتوى يتناول الحرب، في حين يستمر نشر محتويات إسرائيلية تتضمن تحريضا على الفلسطينيين. كما ينتقد التقرير إعلانات مدفوعة تروج لروايات تشكك في وجود المجاعة في غزة. وفي مواجهة هذه الاتهامات يدعو التقرير إلى حماية الصحفيين والسماح للإعلام الدولي بدخول غزة والتحقق من الأخبار قبل نشرها والتحقيق في الانتهاكات بحق الصحفيين. في حرب غزة لا تقتصر المعركة على ما يحدث على الأرض، بل تمتد إلى ما يصل إلى العالم من صور وأخبار وروايات، وما إذا كانت هذه المعلومات تنقل الحقيقة كاملة أم تحجب جزءا منها. محمد الغول، تيرت عربي.
1: أصيب 4 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامات نفذتها في مدينتي جنين ورام الله بالضفة الغربية، واحتجزت قوات الاحتلال عددا من الفلسطينيين وأخضعتهم لتحقيق ميداني في مدينة جنين ودهمت منازل ومحال تجارية، كما اقتحمت بلدة اليامون غربي المدينة وأطلقت الرصاص الحي باتجاه الفلسطينيين ما أدى إلى إصابة 3 منهم بجراح، فيما أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال في قرية خربثة بني حارث غربي رام الله. كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين نفذوا 25 اعتداء ضد المزارعين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة خلال 12 ساعة، وارتكبوا أكثر من 130 اعتداء خلال موسم قطف الزيتون منذ مطلع شهر أكتوبر الجاري.
3: أكثر من 130 اعتداءً خلال موسم قطف الزيتون نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنون منذ مطلع أكتوبر الجاري، ذا كما وثقته هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية. وتتزايد الاعتداءات بشكل مضطرد وتتنوع وفق ما تؤكده منظمات حقوقية، بين الضرب والطرد والترهيب وإطلاق النار وقنابل الغاز والاعتقال

0: قال، إضافة إلى سرقة الثمار ومعدات القطاف وتخريب الأشجار. مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان حذر من أن اعتداءات المستوطنين لا تقتصر على الاعتداء الجسدي، بل تستهدف أيضاً الاستيلاء على الأراضي ومصادر المياه والمراعي، بما يضيق على التجمعات الفلسطينية ويقوض قدرة سكانها على مواصلة حياتهم والاعتماد على مواردهم الزراعية والرعوية. ويشير الفلسطينيون إلى أن موسم حصاد الزيتون تحول إلى معركة بقاء في ظل المواجهات اليومية الدامية مع المستوطنين والتي تهدد سلامتهم ومصادر رزقهم. ومع تكرار المشهد تسجل إصابات يومية جراء التعرض للضرب على أيدي المستوطنين، كما منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي العديد من المزارعين من بلوغ أراضيهم وقطف ثمار الزيتون في بلدات عدة بينها ترمسعية شمال رام الله وإذنا غرب الخليل، وسط تصعيد للقيود المفروضة على الفلسطينيين مع انطلاق موسم قطاف الزيتون في الضفة الغربية المحتلة.
1: قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إن إسرائيل تدعم مجموعات مسلحة خارجة عن القانون في محافظة السويداء جنوب البلاد وتزودها بالسلاح والمال. ودعا الشيباني إسرائيل إلى التعامل بجدية مع المفاوضات التي ترعاها الولايات المتحدة بهدف التوصل إلى اتفاق يحترم أمن سوريا وسيادتها. وأوضح الشيباني أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول زعزعة الاستقرار في الداخل السوري عبر قصف ممنهج للبنية التحتية واحتلال أراض سورية وممارسة سياسة التهجير والاعتقالات التعسفية بحق المواطنين السوريين. قتل شخصان على الأقل وأصيب أكثر من 20 آخرين بقصف روسي على العاصمة كييف، استهدف محطة لتوليد الكهرباء ومبنى سكنيا من 9 طوابق. وقال عمدة كييف إن الهجمات الروسية بالصواريخ والمسيرات أدت إلى انقطاع الكهرباء بعد استهداف منشآت طاقة في العاصمة الأوكرانية، كما علقت السلطات حركة وسائل النقل الكهربائية في عدة أحياء بالعاصمة.

0: الهجوم هو منشأة أوكرانية للطاقة التي ضربت دون أي إنذار مسبق بدوره. أكد المستشار الرئاسي ديمترو ليتفين أن شركاء أوكرانيا لم يقدموا تحذيرا مسبقا من الصواريخ الباليستية، وأكد أن سلاح الجو الأوكراني لم يتلقى أي إنذار من الصواريخ القادمة كما حدث في اليوم. أعلنت هيئة الطوارئ الأوكرانية إصابة 30 شخصا بضربة روسية استهدفت جامعة بمدينة ريفني شمال غربي أوكرانيا. وأكدت الهيئة في منشور عبر فيسبوك سقوط طائرة مسيرة روسية على جامعة في ريفني ما أدى إلى إصابة 30 شخصا، مشيرة إلى انتهاء عمليات إزالة آثار الهجوم الروسي. استضافت العاصمة أنقرة منورات في ثكنة سكاريا ببلدة بولاتلي بريف أنقرة، ويعد هذا الموقع والمكان التاريخي ذاته الذي حقق فيه الجيش التركي نصرا حاسما ضد اليونانيين في معركة سكاريا عام 1921. وخلال المناورات التي جمعت القوات البرية والبحرية والجوية استخدمت أسلحة ومنظومات دفاع مصنوعة محليا.
1: أتيش سربست في مرحلة يعاد فيها تشكيل بنية الأمن العالمي، يستعرض الجيش التركي قدرته النارية وكفاءة التنسيق بين القوات في ساحة المعركة الحديثة عبر هذه المناورات في ريف أنقرة. تجسد المناورات التحول العقائدي في مفاهيم الحرب الحديثة على أرض الواقع، وتسلط الضوء على المستوى الذي وصل إليه التكامل بين التكنولوجيا المتقدمة والمحلية في قطاع الصناعة الدفاعية. ويتوج هذا الوضع بالوصول إلى الذروة من خلال عرض الأنظمة المستخدمة في الميدان هناك في الوقت ذاته.
2: صممنا مركبات برية مسيرة تعتمد على الطاقة الكهربائية بما يتوافق مع احتياجات ساحة المعركة الحديثة، ومناورات اليوم تظهر نجاح قدرة هذه المركبات العملياتية المتعددة كالإجلاء التكتيكي للجرحى والمهام القتالية بالذخيرة الحية، فضلا عن إدراج أبراج الاستطلاع والمراقبة المسلحة ونقل الطائرات المسيرة الانتحارية.
1: تفسر الأوساط العسكرية هذه المناورات بأنها استعداد استراتيجي لبنية الحرب الهجينة في المستقبل، حيث تثبت التدريبات أن الحسم في الاستقرار الإقليمي يرتكز حول القدرة على خوض حرب شبكية المركز وتحقيق الاستقلال اللوجستي المحلي.
3: تتجاوز مناورات أتيش سربست حدود الجاهزية العسكرية المعتادة بدمجها مختلف الأسلحة والمنظومات الدفاعية لتعكس مساعي أنقرة لتعزيز استقلالها العسكري وصياغة معادلة ردع جديدة في ظل تحولات جيوسياسية متسارعة. إمره بابوت، تيرت عربي، أنقرة.
0: تتواصل الاحتجاجات الطلابية في فرنسا منذ أكثر من أسبوعين للمطالبة بتحسين ظروف الدراسة وزيادة الموارد التعليمية. وفي باريس خرجت مظاهرة قرب مقر الحكومة بمشاركة آلاف التلاميذ والطلاب والأساتذة والنقابات التعليمية في جولة جديدة من الحراك رفضا لسياسات الحكومة التقشفية التي تستهدف بحسبهم قطاع التعليم.
4: على بعد خطوات من قصر الحكومة تتصاعد موجة الاحتجاجات الطلابية في باريس رفضا لسياسة الحكومة. آلاف طلبة الثانويات والجامعات خرجوا في مظاهرات بعدة مدن فرنسية في خامس تحرك رفقة نقابات التعليم وبعض النقابات العمالية وأحزاب اليسار، رغم وعود الحكومة ب3000 معلم بديل وخطة إصلاح نهاية الشهر التي يرى المتظاهرون أنها لا ترقى إلى مطالبهم الحقيقية كتحسين ظروف الدراسة خاصة بالضواحي وإصلاح أو إلغاء نظام الالتحاق بالجامعات الذي يصفونه بالظالم والإقصائي، وفضلوا التجمع قرب ماتينيون للضغط أكثر ورفع صوتهم مباشرة في وجه السلطة.

0: يفتح.
1: لدينا نقص كبير في الإمكانيات، الأسقف تنهار والمياه تتسرب إلى الممرات واكتظاظ الصفوف، لذا نتوجه نحو مقر الحكومة لأننا سئمنا الوضع، لا أحد يستمع إلينا والشرطة تعتدي علينا.
2: نطالب بحقوقنا وكل ما نسمعه عنا هو أن حاويات القمامة تحرق وأننا نعتدي على الشرطة، هذا غير صحيح إطلاقاً، هم من يفعلون كل ذلك، نحن نخرج بكل سلمية.
3: ومع كل تحرك تتجدد المواجهات بين الشرطة والمتظاهرين. يقول الطلبة إنهم يتعرضون للقمع بدل الاستماع إلى مطالبهم وسط توقيفات تعسفية قاربت 7,000 منذ بداية الحراك، 90% منهم قاصرون. أما الحكومة فأعلنت عن أعمال تخريب بلغت على الأقل 30 مليون يورو.
4: العنف الذي تمارسه الشرطة غير مقبول، حتى منظمة اليونيسف وجهت تحذيرا إلى الحكومة ودعتها إلى التوقف عن هذه الممارسات. والمدهش أن لدينا وزيرا يصرح بأنه سيطبق أقصى درجات القمع ضد الاحتجاجات ويدعو أفراد الشرطة إلى عدم ضبط النفس في التعامل مع المتظاهرين.
3: الغضب الشبابي لا ينفصل عن موجة احتجاجات متواصلة ترفض الموازنة التقشفية بحسبهم، لتجد حكومة لوكورني نفسها محاصرة بين مأزقين، غضب شعبي متصاعد وأزمة ديون خانقة تتجاوز 115% من الناتج.
5: هذا الحراك الاجتماعي المتصاعد يتغذى من أزمة اقتصادية خانقة ويستمر على كل السعودي، ومن هنا يضرب المتظاهرون موعداً جديداً نهاية الأسبوع للانضمام إلى مظاهرة السترات الصفراء، لتجد الحكومة نفسها أمام خيارين لا مخرج منهما: مواجهة غضب شعبي متصاعد ودين عام خانق يثقل كاهل الدولة. نجية بدر، التالت عربي، باريس.
6: انطلقت في تونس فعاليات تظاهرة بيك تيك أفريكا بمشاركة 15 بلداً وأكثر من 40 مؤسسة ناشئة، وذلك لبحث فرص الاستثمار الرقمي وتكييف تقنيات الذكاء الصناعي مع متطلبات التنمية في القارة.
7: بين ابتكارات الذكاء الاصطناعي ورهانات الاستثمار الرقمي، تحتضن مدينة الثقافة بتونس تظاهرة بيك تيك أفريكا على مدى يومين، ويشارك في الحدث أكثر من 40 مؤسسة وشركة ناشئة بحضور 4,000 زائر سعياً لتطوير منظومة التكنولوجيا في القارة الإفريقية.
8: تحويل إفريقيا إلى صانع للتكنولوجيا وليس مستهلك فقط للتكنولوجيا، ثم أكثر من 15 دولة مشاركة، ثم أكثر من 100 معناها محاضر ومشارك معناها نشط في المحاور الكل هذوما.
9: تونسي هو إحنا بنعتبره بوابة إلى إفريقيا، وعلى أساس هيك إحنا جايين نستطلع الفرص الموجودة وفرص نعمل تبادل عمليات النتوركينج ونحاول نشوف نبني شراكات بالسوق التونسي.
7: وتشهد هذه الدورة مشاركة 15 بلداً من بينها تركيا الساعية إلى تعزيز التعاون والاستثمار مع تونس.
2: فيما يتعلق بمنتجنا فهو موجه أساساً إلى قطاع التعليم، إذ يتمثل في حل مدمج بتقنيات الذكاء الصناعي يهدف إلى تسريع عملية تصحيح أوراق التلاميذ.
7: وفي هذا السياق أكد السفير التركي أهمية توطيد العلاقات الثنائية والتبادل التقني، متطلعاً إلى حضور أوسع مستقبلاً.
10: تتمتع تونس بمقومات مهمة في مجال التكنولوجيا، كما تعد من البلدان التي تزخر بكفاءات بشرية. سعنا إلى تعزيز المشاركة التركية في هذه الفعالية لأنها ستساهم في النهوض بالتعاون مع تونس، وأعتقد أننا سنعود في العام المقبل بفريق أكبر.
7: تأتي هذه الشراكات لمواكبة طفرة الذكاء الاصطناعي، حيث تسعى تونس كعدة بلدان للانفتاح على الخبرات الدولية الرائدة كالتجربة الهندية لتطوير هذه التقنيات وتكييفها مع حاجات قطاعاتها المختلفة.
11: تواصل تونس خطواتها نحو تسريع التحول الرقمي وتوطين تقنيات الذكاء الاصطناعي في إطار رؤية تتجاوز مجرد مواكبة تطور إلى منافسة إقليمية تستثمر في الكفاءات الوطنية وتعزز حضورها في مختلف القطاعات الحيوية. رحمة صياري، تلتا عربي، مدينة الثقافة، تونس.
6: نهاية النشرة، تذكير بالعناوين.

0: مات 4 أشخاص وتضرر 15 منزلا إثر سقوط حطام صاروخين أطلقهما الحوثيون على الرياض والسعودية، تتوعد الحوثيين وتؤكد أنها لن تسمح بتهديد أمنها. ترامب يقول إنه سيتخذ قرارا بشأن إيران قريبا جدا، وطهران تؤكد أنها لن تنهي اللمسات الأخيرة للرد على المقترح الأمريكي. 4 شهداء وعدد من المصابين بغارات إسرائيلية على مناطق متفرقة بقطاع غزة، وإصابات بنيران الاحتلال خلال اقتحامه مناطق بالضفة الغربية. نلقاكم على رأس الساعة بحول الله.
1: في كل يوم أحداث تتسارع
2: وصراعات تتفاقم، حروب تتواصل وأزمات تتشابك، وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
3: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مساراته.
1: في العالم اليوم نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
3: العالم اليوم.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة، معكم فيها محمد كردي. ونقف اليوم عند تداعيات غرق سفينة في البحر الأسود قبالة سواحل بلغاريا جراء هجوم بالمسيرات، ونبحث في دلالات تزايد استهداف السفن وخطورته على أمن الملاحة في البحر الأسود، كما نحلل أبعاد الموقفين الأوروبي والأمريكي من الحرب بين روسيا وأوكرانيا في ظل تقارب واشنطن مع موسكو وفتح بروكسل لفصلين جديدين ضمن مسار انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي. فهل تحول البحر الأسود إلى ساحة لتصفية الحسابات العسكرية بين موسكو وكييف؟ وكيف ينعكس التوتر في هذه المنطقة على أمن الملاحة بالنسبة للدول المشاطئة؟ ولماذا تزداد الفجوة بين الموقفين الأمريكي والأوروبي فيما يتعلق بالحرب الروسية الأوكرانية؟ نجيب عن هذه الأسئلة وغيرها، لكن بعد متابعة هذا التقرير.
1: يعيد استهداف سفينتين تجاريتين قبالة السواحل البلغارية المخاوف الأوروبية من اتساع نطاق الحرب الروسية الأوكرانية إلى البحر الأسود، بعدما غرقت سفينة ترفع علم غينيا بيساو وفقد 11 من أفراد طاقمها، فيما أنقذ جميع أفراد طاقم سفينة أخرى ترفع علم مالطا. ورغم عدم امتلاك أدلة قاطعة تحدد المسؤول عن الهجوم، أعلن رئيس الوزراء البلغاري رومان راديف استدعاء السفير الروسي، معتبرا أن الهجوم يصب في مصلحة موسكو، فيما حذرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين من تحول البحر الأسود إلى جبهة جديدة للتصعيد. كما أكد الأمين العام للناتو مارك روتا تكييف إجراءات الردع والدفاع وفق التطورات الأمنية. ويأتي التصعيد الميداني في وقت يتزايد فيه التباين بين واشنطن وحلفاء كييف الأوروبيين، فالرئيس الأمريكي دونالد ترامب يراهن على التوصل إلى اتفاق مع موسكو، ويرى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكثر رغبة من نظيره الأوكراني فولديمير زيلنسكي في إنهاء النزاع. وفي حين خفف ترامب العقوبات على صادرات الديزل الروسي ودعا إلى وقف الضربات على منشآت الطاقة، أفادت تقارير بأن إدارته لوحت بتعليق آلية بيرل لتزويد أوكرانيا بالأسلحة الأمريكية، إلى جانب تقييد تبادل المعلومات الاستخباراتية للضغط على كييف كي توقف ضرباتها على مصافي النفط الروسية. ورغم هذه التهديدات، أكد مسؤول في الناتو استمرار

0: إمدادات الأسلحة عبر الآلية حتى الآن. في المقابل، وصف وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند الأيام الأخيرة في العلاقات مع واشنطن بأنها صعبة للغاية، فيما دعا نظيره الألماني يوهان فاديفول إلى تجديد العقوبات بدلا من تخفيفها. وفي حين يفتح الاتحاد الأوروبي فصلين تفاوضيين جديدين مع أوكرانيا ضمن مسار انضمامها إلى التكتل، تكشف هذه المواقف اختلافا في الأولويات، فيما تتواصل الحرب وتتضاعف الخسائر يوما تلو الآخر.
1: أرحب بضيفي هنا في الاستديو، أستاذ العلاقات الدولية والعلوم السياسية الدكتور سمير صالحة، وأيضا ضيفي الخبير العسكري والاستراتيجي العقيد حاتم الفلاحي. أهلا بكما. البداية معك دكتور، حادث من هذا النوع ربما ليس الأول من نوعه، أي دلالات لهذا الحادث في هذا التوقيت وفي هذه البقعة تحديدا؟
2: صحيح صحيح، مساء الخير للجميع. أولا يعني فعلا بعد يعني فترة من الزمن نرى أنه الجهود التي بذلت باتجاه التهدئة في حوض البحر الأسود مع الأسف الشديد حتى الآن وصلت إلى طريق مسدود. في هذا العام فقط في عندنا أرقام تقول أنه حوالي 70% من السفن التي تم استهدافها تم عملية الاستهداف في عام حتى الآن ولم ينتهي العام يعني 2026، وهذا يعكس حقيقة أنه في رغبة مع الأسف الشديد مرة أخرى روسية وأوكرانية بمحاولة لعب ورق

0: دائما حذرت منه تركيا. كان في جهود تركية باستمرار باتجاه تحييد الحوض وعدم نقل المواجهات الروسية الأوكرانية إلى هذه البقعة الجغرافية. الآن في نقطة أيضا مهمة ملفتة، أنه تركيا أيضا تضررت بسبب عمليات استهداف السفن، حوالي 34 سفينة تعود ملكيتها إلى الجانب التركي، خمسة سفن ترفع مباشرة العلم التركي. وهذا يعني أنه تركيا أيضا رغم الجهود التي بذلتها وتبذلها دائما باتجاه التهدئة والوساطات، الآن تعاني مشكلة أساسية مع طرفي النزاع باتجاه إقناعهما بإبعاد هذه البقعة الجغرافية الاستراتيجية عن المواجهات.
1: عقيد، من وجهة نظر عسكرية لماذا يستهدف هذا النوع من السفن؟
2: نعم، حقيقة دعني أقول بأن الصراع بين روسيا وأوكرانيا بدأ ينتقل من العمليات البرية والعمليات الجوية إلى العمليات البحرية، وهذا يعني زيادة في الضغط من قبل الطرفين. عندما نتكلم عن زيادة العمليات العسكرية على الموانئ، على السفن التجارية، على طرق الملاحة، فهذا يعني بأن تكاليف الشحن لهذه السفن سيرتفع بشكل كبير جدا. الأمر الآخر بأنه سيؤثر على قضية تصدير الحبوب من روسيا ومن أوكرانيا، لأنها تعتبر هذه الدولتين من أكبر الدول المصدرة لهذه البضاعة. يضاف إلى ذلك عندما نتكلم عن انتقال الضربات من السواحل لكلا الطرفين إلى مناطق بعيدة تصل إلى بلغاريا، رومانيا، فهذا يعني بأننا ننقل الصراع إلى الجزء الآخر من حلف الناتو، وهذا تصعيد خطير جدا حقيقة ما بين الطرفين. بمعنى أن العمليات العسكرية الآن بدأت تأخذ طابع ردعي، بأنه كل طرف يريد أن يقوم بعملية ضرب أكبر عدد ممكن من السفن في المنطقة ليثبت بأنه القادر على التحكم في هذه المنطقة التي تعتبر منطقة حيوية ما بين الطرفين. فلذلك نرى بأنه زيادة هذه العمليات تعطي طابع على أن الصراع بدأ يأخذ منحى آخر يشمل الجانب الاقتصادي، ويشمل أيضا ممارسة ضغوط كبيرة جدا على كلا الطرفين على الأقل للوصول إلى طاولة مفاوضات.
1: دكتور سمير، ما الذي يعنيه كل ما يجري في البحر الأسود وأهمية ما يجري يعني وما يمثله البحر الأسود بالنسبة لتركيا؟
0: صحيح،
1: هذه التطورات ماذا تعني لتركيا
0: تحديدا؟ صحيح صحيح، بالنسبة لتركيا يعني هذه البقعة الجغرافية المائية مهمة جدا لأكثر من سبب. تركيا تعتبر نفسها اليوم لاعب أساسي في هذا الحوض. اتفاقية مونتروي 1936 للمضائق، وأهم مضيقين الآن في هذه المنطقة دردنيل والبوسفور يطلان على ويربطان هذه المنطقة البحرية. الآن بالنسبة للجانب التركي أظن ما يقلق أنقرة ليس فقط أنه محاولة فرض نظام أمني جديد على منطقة الحوض. لماذا؟ لأنه هذا التصعيد العسكري، ربما ضيفك يعرف هذه المسائل أفضل مني، التصعيد العسكري هذا سيحمل معه محاولة لبناء أو التأسيس لنظام جديد في منطقة الحوض، وهذه النقطة الأساسية التي الآن تقلق الجانب التركي. لماذا؟ لأنه هذا النظام قد يتعارض مع اتفاقية مونتروي للمضائق، وقد يؤثر على مصالح ونفوذ الجانب التركي. لاحظ معي أنه تركيا أيضا عانت مثل العديد من الدول في الأشهر الأخيرة من استهداف سفنها ومن استهداف السفن التي تقوم بعملية نقل الطاقة من الخارج إلى تركيا أيضا. النقطة الثالثة المهمة بالنسبة لتركيا وفيها الشق هنا الجيو استراتيجي إذا شئت، أنه دول المطلة على البحر الأسود والتي لها علاقات استراتيجية مع الجانب التركي الآن ستعاني بسبب هذا التصعيد. إذن المسألة ليست فقط مرتبطة بمصالح تركيا الضيقة على المستوى الوطني، على مرتبطة كذلك بمصالح تركيا على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي. نقطة أخيرة سأنهي فورا، أنه هذا النقاش مرتبط أيضا بعلاقات تركيا مع العديد من العواصم الغربية مرتبطة بهذا الحوض. أقصد هنا كفاعل أساسي في حلف شمال الأطلسي في الناتو، وكشريك للولايات المتحدة الأمريكية من جهة وللعواصم الأوروبية من جهة أخرى في محاولة رسم سياسات حوض البحر الأسود.
1: عقيد قبل الحديث.

0: حديث عن ماذا يعنيه البحر الأسود بالنسبة للأمن القومي التركي. هناك سؤال ولو في عجالة عن سيناريوهات استهداف هذه السفن والتي أدت إلى إغراقها كما تابعنا.
1: نعم، لا شك بأن هذا التصعيد يمكن أن يذهب إلى عدة سيناريوهات ما بين الطرفين.
0: نتحدث هنا تقنيا، كيف يمكن إغراق هذه السفن عسكريا؟
1: نعم، إغراق هذه السفن حقيقة يرتبط بما لديك من إمكانيات وقدرات عسكرية. يعني عندما تمتلك طائرات مسيرة قادرة على الوصول إلى مسافات بعيدة، فهذا يعني أنك قادر على أن تستهدف هذه السفن أينما كانت في البحر. يضاف إلى ذلك وجود غواصات، كما في بعض المعلومات التي رشحت بأنه تم استهدافها من قبل غواصات، بمعنى أنه أيضا يتم استخدام بعض الغواصات من كلا الطرفين في هذه الحوادث. يضاف إلى ذلك بأن استخدام القوة الجوية لكلا الطرفين يمكن أن يؤثر بشكل كبير جدا على عملية إغراق هذه السفن. يعني عندما تتكلم غرفة الشحن التركية وتقول حد أغسطس 2026 تم إغراق ما يقارب 226 سفينة، بمعنى أنه العمليات العسكرية بدأت تأخذ منحى تصاعدي كبير جدا في هذه المنطقة، مما يعني بأن احتدام الصراع ما بين الطرفين بسبب القدرة على استخدام ما لديهم من إمكانيات وقدرات عسكرية للتأثير على هذه السفن في سبيل التأثير على مجريات الحرب بشكل عام كان واضحا جدا من قبل روسيا وكذلك من قبل أوكرانيا التي بدأت أيضا ترد على الهجمات الروسية خلال الفترة الماضية، مما يعني بأن روسيا عندما تتعرض إلى ضربات سواء على مستوى الموانئ أو على مستوى الأسطول البحري الروسي أو حتى على مستوى السفن التجارية للشحن، هذا يعني بأنه يجب أن تكون هناك ردود أفعال متقابلة، وروسيا تمتلك هذه الإمكانية. يعني هذه السفن التي ضربت هي في المياه الإقليمية لدولة بلغاريا مثلا، يعني المياه الإقليمية تمتد إلى أكثر من 200 تقريبا 200 ميل بحري، معنى أنها هي بعيدة جدا عن السواحل، لذلك لا يمكن أن نقول بأن تم استهدامها في المياه الإقليمية التابعة لهذه الدولة، مما يعني بأن هناك هامش لهذه الضربات التي تكون في مثل هذه المناطق، خصوصا وأن روسيا لا تعترف بمثل هذه الضربات. يعني روسيا تنفي لحد هذه اللحظة على لسان السفير مالها بأنها لم تقوم باستهداف هذه السفن.
0: وبالنسبة للأمن القومي التركي، ما الذي يعنيه البحر الأسود تحديدا باختصار لو سمحت؟
1: نعم، بداية دعني أقول بأن مثلا السفن، هناك ثلاثة سفن في هذه الفترة ضربت، هي تمتلكها تركيا ولا تمتلكها وإنما هي مؤجرة لهذه الدول، وبالتالي هذا يؤثر على البنى التحتية لا شك بأنه لاستخدام هذه السفن من قبل هذه الدولة. بالنسبة لتركيا، تركيا تعتبر نفسها الحارس الأمين للبحر الأسود، وهي المسؤولة عن تنظيم طرق الملاحة الدولية للمضائق اللي موجودة سواء بالبسفور أو الدردنيل. إذن نحن نتكلم عن سيطرة لتركيا حسب اتفاقية عام 1936 بأنها هي المسؤولة عن عملية تنظيم الملاحة في هذه المنطقة. يضاف إلى ذلك بأن وجود دول لحلف الناتو في هذه المنطقة تعطي تركيا إمكانية للتعامل مع هذه الدول بشكل كبير جدا. يضاف إلى ذلك بأن الاتفاق عام 2022 التي ساهمت فيه تركيا مع الأمم المتحدة بالاتفاق مع روسيا ومع أوكرانيا يجعل تركيا بإمكانها أن تلعب دور كبير جدا في مجريات الأحداث في هذه المنطقة الحيوية وخاصة في البحر الأسود. يضاف إلى ذلك بأن هناك بنى تحتية تركية كبيرة جدا في البحر الأسود، وهذا ما يجعل تركيا تجعل هذه المنطقة هي من ضمن الأمن القومي التركي.
0: دكتور، تداعيات هذا الحدث على مختلف المستويات، لو بدأنا بتداعياته على تركيا، على علاقتها الجيدة مع مختلف الأطراف، صحيح، أوكرانيا وروسيا، وأيضا على دورها كوسيط في أكثر من مرحلة من مراحل هذه الحرب.
2: طبعا طبعا، يعني هذا التصعيد الآن لن أقول أنه فقط يعني قد يعرق الجهود الوساطة المبذولة سواء كان من الجانب التركي أو بتنسيق مع الأمم المتحدة أو مع الولايات المتحدة الأمريكية في الأونة الأخيرة، على ضوء ما قلنا أنه في تقارب أمريكي روسي إلى حد ما في التعامل مع هذه المسائل. طبعا الآن في أكثر من نقطة تقلق الجانب التركي. لماذا؟ لأنه كما قلنا التصعيد الآن يعني تراجع فرص وحظوظ الوساطات، هذه نقطة مهمة جدا. لماذا؟ لأنه تراجع الوساطات يعني ترك الأمور من الناحية العسكرية الأمنية تتصاعد تتفاقم وربما تحمل معها المزيد من الأخطار، كما قلنا باتجاه توسيع رقعة الجبهات ونقلها إلى ساحات جديدة. هذه هي بين النقاط الإضافية التي تقلق الجانب التركي. الآن في نقطة أيضا مهمة، أنه تركيا صحيح الآن عندها مشكلة بأنه كلا الطرفين

0: متمسك برمي الكرة في ملعب الطرف الآخر عند الحديث عن من الذي يستهدف هذه السفن، لكن في عنا ملاحظة مهمة أنه ليس كل السفن تستهدف في مناطق أعالي البحار. في بعض السفن تستهدف داخل موانئ الدول نفسها، دول المطلة على البحر الأسود، وهذه النقطة الآن تعقل أو تعقد الأمور أكثر فأكثر. لماذا؟ لأنه هذه الدول الآن التي يتم استهداف السفن داخل حدودها داخل أراضيها، يعني أنه عندها الحق على المستوى القانوني للتحرك والرد والتعامل بشكل مغاير مع استهداف هذه السفن داخل موانئها. هذه النقطة الآن التي إضافية التي تقلق الجانب التركي، يعني التصعيد على هذا النحو احتمال أن يجر دول المتشاطئة في البحر الأسود إلى التورط، إلى الدخول على بشكل مباشر على الجبهات. نحن نعرف مثلا أنه في دعم غربي واضح لأوكرانيا، ونعرف أنه مثلا في قمة الأطلسي الأخيرة في تركيا كان في أرقام سحرية إذا كنت مخطئا حوالي 70 مليار يورو دعم لأوكرانيا في هذه الحرب. ماذا يعني ذلك؟ يعني أنه الأطراف متمسكة حتى الآن بالذهاب وراء التصعيد رغم الجهود التركية المبذولة باتجاه التهدئة وتفعيل وساطات معينة. يعني إذن باختصار في سباق الآن، سباق بين التصعيد وبين جهود تركية ربما أمريكية أيضا تبذل باتجاه التهدئة.
1: عقيد، في ظل هذه الحوادث كيف يمكن الحديث على أمن الملاحة في البحر الأسود؟ أين أضحى هذا الأمن؟
2: نعم، لا شك تصاعد هذه العمليات بمعنى أنه أمن الملاحة في هذه المنطقة حقيقة هو سيء جدا لكلا الأطراف، لأنه السفن التي تدخل إلى هذه المنطقة لن تكون آمنة في عملية الدخول وعملية الخروج، وبالتالي هذا ما جعل مسألة التأمين على هذه السفن يرتفع بشكل كبير جدا. يضاف إلى ذلك بأنه أوكرانيا في الفترة الماضية اتخذت طريقا يمر باتجاه دول حلف الناتو اللي هي رومانيا وبلغاريا وصولا إلى تركيا لكي تتجنب عملية التصعيد التي يمكن أن تكون من روسيا في البحر، ولكن مع هذا تم استهداف كثير من السفن الأوكرانية حتى في هذا الممر، وهذا يعني بأنه جميع الطرق البحرية في هذه المنطقة المهمة هي غير آمنة، وهذا ما يجعل الضغط الاقتصادي كبير جدا خاصة في مسألة ارتفاع أسعار الحبوب بشكل كبير. يضاف إلى ذلك ارتفاع التكلفة أيضا لكل الأطراف في مسألة دخول السفن في هذه المنطقة، مما يجعل هذه المنطقة من الصعوبة بمكان أن تكون فيها تجارة خلال الفترة المقبلة، وهذا ما يهدد التجارة لكل الأطراف. روسيا تحاول أن تستخدم هذه الورقة للضغط على أوكرانيا على اعتبار أنه الاقتصاد هو عصب الحرب، وبالتالي المردودات المالية للتصدير لا شك بأنها تستخدم من قبل أوكرانيا في هذه الحرب. يضاف إلى ذلك بأن أوكرانيا أيضا بدأت تنظر إلى أنه ضرب منشآت الطاقة والنفط والغاز وكذلك السفن في البحر هو أيضا يجعل روسيا في مشكلة حقيقية في قضية الاقتصاد، وهذا يعني بأن الحرب بدأت تنتقل إلى الحرب الاقتصادية ما بين الطرفين بشكل واضح، خصوصا وأن عندما نتكلم عن عمل عسكري مستمر ما بين الطرفين لحد هذه اللحظة، وهناك تصعيد خطير ما بين الطرفين يشمل الآن عملية التصعيد في البحر، على الرغم من أنه روسيا انسحبت في عام 2023 من الاتفاق الذي كان قد أبرم مع تركيا ومع الأمم المتحدة، وهذا سيؤثر على الأسواق إذا ما استمرت الأمور بنفس هذا التصعيد خلال الفترة المقبلة.
1: دكتور سمير، من بين العناصر التي تعقد فرص التهدئة والتسوية السياسية، هذه الأحداث والتطورات في البحر الأسود إلى أي مدى أيضا تساهم في تعقيد المشهد وتيسير الوصول إلى أي تسوية سياسية مرتقبة؟
0: هذه نقطة مهمة جدا، أنه ارتدادات ما يجري في الآن في هذه الحرب على ملفات إقليمية ودولية عديدة، لذلك قلنا قبل قليل أنه هذا التصعيد ونقله إلى مناطق جديدة يعني في حوض البحر الأسود احتمال أن ينقل أيضا المواجهات إلى ساحات أبعد من ذلك، وهذه بين النقاط الأساسية التي تقلق الجانب التركي. الآن لاحظ معي أنه التحرك التركي بشكل عام في التعامل مع هذا الملف يذهب بأربع اتجاهات أساسية. هذه الاتجاهات هي اتجاه نحو أوكرانيا، اتجاه نحو روسيا، اتجاه نحو الغرب يعني الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، إلى جانب طبعا التنسيق مع الأمم المتحدة. يعني كل هذه الجهود التي تبذلها الآن أنقرة باتجاه تسجيل اختراق حقيقي.

0: في التعامل مع الملف، نرى أنه في تصعيد في مكان آخر يبدأ باتجاه عرقلة هذه الجهود التركية، وربما محاولة تحويل الأمر إلى حرب استنزاف. استنزاف يعني صعوبة وصول إلى تأمين هدنة بين طرفي النزاع، لأن في نقطة أيضا مهمة، أنه قبل قليل تحدثتم عن السيناريوهات المحتملة. أنا أظن أنه قبل مناقشة السيناريوهات علينا أن نذهب إلى نقاش حقيقي، أنه من الذي سيقنع طرفي النزاع، طرفي الصراع، بأنه حان الوقت لتبديل المواقف والسياسات وقبول تبني طرح جديد. الآن في عنا خلافات أمريكية أوروبية في طريقة صحيح. التعامل مع الملف، وهذه أيضا برأيي بين العراقيل والعقبات الأساسية في النقاش.
1: عقيد، تحدثنا قبل قليل عن وضع الأمن الملاحة في البحر الأسود، هذا الوضع كيف يؤثر على حركة السفن التجارية والعسكرية؟ وهل هناك سبل عسكرية ربما أو تقنية لحماية السفن؟
2: نعم، حقيقة يعني عندما نتكلم عن أمن الملاحة في هذه المنطقة، نقول بأن تركيا في الفترة الماضية استطاعت أن تتوصل إلى أن تكون هناك خط للسفن الأوكرانية وخط آخر للسفن الروسية، بأن لا يتم استهداف هذه الخطوط من قبل كلا الطرفين، واستمرت هذه الاتفاقية لفترة من الزمن، ويمكن أن تقوم تركيا بهذه المساعي لفترة قادمة في هذه المنطقة الحيوية. يضاف إلى ذلك بأن الصراع الآن في البحر الأسود حقيقة هو جزء من الصراع العام أو الشامل الذي ما بين روسيا وما بين أوكرانيا، وبالتالي إذا ما تم التوصل إلى اتفاق في القضية أو الحرب الروسية الأوكرانية، لا شك بأنها ستكون هي جزء من هذا الاتفاق الذي يمكن أن يتم في هذه المنطقة. يضاف إلى ذلك بأن الأمم المتحدة يمكن أن تلعب دور في عملية تقريب وجهات النظر، أو على الأقل جعل هناك ممرات آمنة لهذه السفن، لأنه حقيقة الإمكانيات والقدرات العسكرية كبيرة جدا لكلا الطرفين، وبإمكان الطرفين أن يصلوا إلى السفن التي يمكن أن تستخدم المياه في هذه المنطقة المهمة. بمعنى أننا يمكن أن يكون هناك اتفاق على عدم الاستهداف، ولكن أعتقد بأنه من الصعوبة بمكان، يعني هذا جزء من عملية احتواء الصراع ما بين الطرفين إذا ما تم التوصل باتفاق سواء بواسطة تركيا أو بواسطة الأمم المتحدة. نعم. وإلا بأن عملية التصعيد ستكون كبيرة بين الطرفين.
1: دكتور سمير، في دقيقة، تحدثت عن الفجوة في الموقفين الأمريكي والأوروبي من الحرب بين روسيا وأوكرانيا، إلى أين تتجه هذه الفجوة وكيف ستؤثر على الحرب ونتائجها؟
0: يعني أنا يبدو لي أن الولايات المتحدة الأمريكية هذه المرة، يعني إدارة الرئيس ترامب، متمسكة بالتنسيق مع أنقرة ومع الأمم المتحدة باتجاه إقناع روسيا تحديدا، الجانب الروسي، بضرورة تبديل المواقف وقبول الوساطات والتهدئة. تصعيد ترامب الأخير ضد زيلينسكي برأيي مؤشر مهم على أنه الولايات المتحدة الأمريكية تحاول تضغط على روسيا لتبديل مواقفها.
1: عقيد، الفجوة بين

0: المقبلة على المعارك بين الجانبين؟
1: نعم، أنا في تقديري بأنه الموقف هو قد انعكس بشكل كبير خلال الفترة الماضية. يعني الولايات المتحدة الأمريكية تقول بأنه زيلينسكي لن يستطيع أن يحقق نصر على روسيا، وبالتالي يجب أن يجلس إلى طاولة مفاوضات. هذه القناعة الأمريكية، بينما الاتحاد الأوروبي هو يدعم أوكرانيا في عملية الاستمرار وعدم تقديم تنازلات. يضاف إلى ذلك بأنه الحرب التي تجري مع الولايات المتحدة الأمريكية لم تقف الاتحاد الأوروبي أو الدول الأوروبية مع أمريكا، وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية لا ترى بأنها ملزمة بأن تقف مع الدول الاتحاد الأوروبي ضد روسيا. لذلك نرى بأن هذا الاتفاق هو ضربة للاتحاد الأوروبي بشكل كبير، وضربة أيضا لأوكرانيا بأنها يجب أن تسمع إلى ما يقدم لها من نصائح بمسألة إيقاف الحرب والجلوس إلى طاولة مفاوضات، لأنه لن يستطيع أن يحقق نصر، وبالتالي هو يحاول أن يجر روسيا إلى تصعيد خطير لا تريده الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة، لأن كان هناك تهديد باستخدام أسلحة غير تقليدية في المنطقة، وهذا يعني بأن جر الناتو إلى حرب لا تريدها الولايات المتحدة الأمريكية ولا تريدها كثير من الدول في هذه الفترة.
0: شكرا جزيلا لك ضيفي في الاستديو الخبير العسكري والاستراتيجي العقيد حاتم الفلاحي، وشكرا لضيفي الأستاذ في العلاقات الدولية والعلوم السياسية الدكتور سمير صالحة. شكرا لكما، والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

0: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
1: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائع؟
0: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
1: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصة، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم،
2: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

0: هذه مهمتنا.
1: نضعك في قلب الأحلام.
0: نتجاوز الحواجز
1: ونغوص في التفاصيل
0: لنصل إلى الحقيقة
1: ونكشف الحلقة المفقودة.
0: نأخذك إلى حيث تتشكل الأحداث
1: لتقترب من الواقع
0: وترى الصورة كاملة
1: وتعيش تفاصيلها بكل أبعادها. سعي لا يتوقف
0: وشغف يقودنا إلى أبعد مدى،
1: لأن الوصول إلى الحقيقة هو جوهر رسالتنا.
0: TRT عربي،
1: مع الإنسان أينما كان.
2: The Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation. They have seen their land steadily devoured by settlements, plagued by violence, their economy stifled, their people displaced, and their homes demolished. Their hopes for a political solution to their plight have been vanishing.
3: فإننا نعلن بعملية طوفان الأقصى.
4: نحن نلخمين بخيوط الدم.
5: أزرخي إسرائيل، نحن بملخمة.
6: What happens in Gaza today is massive killing of civilians, a systematic destruction of Gaza City.
7: Şu anda Filistin'de olan bütün bu Netanyahu denilen gaddarın o kıyamına asla seyirci kalamayız.
8: خلف كل رقم قصة.

0: خلف كل قرار تأثير.
1: أسواق تتحرك
0: واقتصاد يعيد رسم خريطة العالم،
1: من الأسواق إلى الطاقة،
0: ومن المال إلى التكنولوجيا،
1: ومن القرار الاقتصادي
0: إلى تفاصيل حياتنا.
1: نقرأ ما يحدث
0: ونفهم لماذا يحدث
1: ونكشف إلى أين يتجه،
0: لأن الاقتصاد ليس مجرد أرقام،
1: إنه واقعنا
0: ومستقبلنا.
1: في الاقتصاد على شاشة تيريتي عربي.
2: بين تقاطع المصالح وتضارب الغايات تتوارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد. نغوص في العمق لتفكيك الأحداث وفهم نطاق التأثير. بودكاست نطاق على تيريتي عربي.

إصابة 4 أشخاص وتضرر 15 منزلا إثر سقوط حطام صاروخين أطلقهما الحوثيون على الرياض. والسعودية تتوعد الحوثيين وتؤكد أنها لن تسمح بتهديد أمنها. أهلا بكم لنشرة الأخبار من قناة ريت عربي في إسطنبول، معكم مديحة علال وتتابعون. ترامب يقول إنه سيتخذ قراراً بشأن إيران قريباً جداً، وطهران تؤكد أنها تنهي اللمسات الأخيرة للرد على المقترح الأمريكي. خمسة شهداء بغارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر أمس، ومصابون بنيران الاحتلال خلال اقتحامه مناطق بالضفة الغربية. قتلان وانقطاع الكهرباء من أو عن مناطق عدة في كييف جراء قصف روسي، وأوكرانيا تنتقد عدم تلقيها تحذيرات من شركائها بشأن الهجمات الروسية. أهلا بكم من جديد. أفاد الدفاع المدني السعودي بإصابة 4 أشخاص وتضرر 15 منزلا في الرياض بعد سقوط شظايا صاروخين أطلقهما الحوثيون. وذكر الدفاع المدني السعودي عبر منصة إكس أنه بعد تدمير صاروخين من نوع كروز أطلقهما الحوثيون تجاه الرياض سقطت شظاياهما، ما أدى إلى إصابة امرأتين ورجل وطفل، إلى جانب أضرار مادية وصفها بالمحدودة في 15 منزلا سكنيا. هذا وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير 7 صواريخ وخمس طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه مناطق عدة في السعودية بينها الرياض والظهران والمنطقتان الشرقية والجنوبية. وقال التحالف في أحدث الهجمات استهدفت منطقة الرياض بصاروخ كروز، فيما سقطت شظايا صاروخ اعترضته القوات فوق الظهران في منطقة سكنية. كما أعلن التحالف اعتراض وتدمير صاروخ في محافظة الخرج جنوب شرق العاصمة الرياض. بدورها أعلنت وزارة الطاقة السعودية اندلاع حريق وصفته بالمحدود في أحد المباني الإدارية التابعة لشركة أرامكو النفطية في مدينة الظهران. ولفتت الوزارة في منشور على منصة إكس إلى أن الهجمات المختصة باشرت التعامل مع الحادثة واتخاذ الإجراءات اللازمة، مؤكدة عدم وقوع أي إصابات أو وفيات. هذا وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن في وقت سابق تنفيذ عملية عسكرية وصفها بالنوعية استهدفت تحييد مصادر حيوية يستخدمها الحوثيون في دعم عملياتهم العسكرية. وقال المتحدث باسم التحالف تركي المالكي في بيان إن العملية شملت مواقع لتخزين ونقل الوقود في صنعاء والحديدة وذمار، متهما

0: الجماعة باستخدامها في دعم ترسانة الصواريخ والطائرات المسيرة وشن هجمات تهدد السعودية والملاحة التجارية في البحر الأحمر، وأكد التحالف اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب وقوع خسائر في صفوف المدنيين. أكد مجلس الوزراء السعودي في اجتماعه بالرياض أن الحوثيين في اليمن سيواجهون عواقب جراء هجماتهم المتكررة على المملكة. وقال المجلس في بيان أن الحوثيين سيواجهون عواقب جرائمهم واعتداءاتهم المتكررة على مطارات المملكة وعلى مكة المكرمة والمدينة المنورة وقاصدي الحرمين الشريفين والأعيان والمنشآت المدنية والاقتصادية. وأكد أن المملكة لن تسمح بتهديد أمنها أو حرية الملاحة البحرية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب. أفادت مصادر حقوقية يمنية بمقتل 6 مدنيين بينهم طفلة وإصابة آخرين إثر هجمات شنها الحوثيون استهدفت مناطق متفرقة في محافظة تعز. وأعلنت القوات الحكومية التصدي لهجومين حوثيين جنوب شرقي تعز مؤكدة إيقاع قتلى وجرحى في صفوف المهاجمين وتحقيق تقدم ميداني على الجبهتين الشرقية والجنوبية، فضلا عن تحييد 1200 عنصر وتدمير مئات الآليات. تتوزع المواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين على عدة جبهات من شمال مأرب إلى غربها وجنوبها. وقالت مصادر عسكرية يمنية إن القوات الحكومية تقدمت في مواقع استراتيجية وسط استمرار المعارك مع الحوثيين.
1: من هنا من محافظة مأرب حيث تتوزع المواجهات العسكرية على عدة جبهات شمالا وغربا وجنوبا، وسط تصاعد العمليات العسكرية ومحاولة تحقيق تقدم ميداني على أكثر من محور. في الجبهات الشمالية والشمالية الغربية تتركز التطورات الأخيرة في محيط معسكر ماسي الاستراتيجي بمديرية مدغل، حيث تفيد المصادر العسكرية بسيطرة القوات الحكومية على مرتفعات ومواقع في محيط المعسكر عقب هجمات استهدفت مواقع جماعة الحوثي وسيطرت عليها. وتكمن أهمية هذه المنطقة في موقعها شمال غربي مدينة مأرب وما تمثله من أهمية عسكرية في محيط المحافظة. أما في الجبهات الغربية فتبرز مناطق صرواح وجبل هيلان ومحيطهما، حيث تتواصل العمليات العسكرية والقصف على مواقع وتحركات عسكرية وفق بيانات ومصادر عسكرية. وتكتسب هذه المناطق أهميتها من طبيعتها الجبلية وموقعها غرب مدينة مأرب، فيما تظل التطورات الميدانية فيها مرتبطة بما تشهده خطوط المواجهة من تحركات متبادلة بين القوات العسكرية وجماعة الحوثي. وفي الجبهات الجنوبية لمحافظة مأرب تتجه الأنظار إلى شمال مديرية حريب، حيث تدور مواجهات عنيفة في محيط مواقع المقيلات وجبل زجار خلال الأيام الأخيرة. المصادر العسكرية الحكومية تحدثت بتحقيق تقدم في هذه المناطق بالتزامن مع تحركات لقوات محور بيحان ومحور سبا. وفي هذا المحور تحاول القوات الحكومية التقدم نحو منطقة ملعاء لإحداث اختراق نحو مواقع جماعة الحوثي لقطع خطوط الإمداد. وبين هذه المحاور تبرز أهمية مأرب باعتبارها مركزا عسكريا واقتصاديا مهما وموقعا تتقاطع عنده خطوط المواجهة مع الطرق الرابطة بالمحافظات المجاورة. ومع استمرار العمليات العسكرية يبقى السؤال الأهم، هل تقود التطورات الأخيرة إلى تغيير في خطوط التماس أم تظل المواجهات محصورة في محاولات التقدم واستعادة المواقع؟ خليل المليكي من جبهة المجع غربي محافظة مأرب، تيرت عربي.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيتخذ قرارا بشأن إيران قريبا جدا، ووصف ترامب إيران بالدولة الفاشلة التي لا تدفع رواتب لجنودها بحسب تعبيره، مجددا التأكيد على أن واشنطن تسيطر على مضيق هرمز وتمرر عبره كميات كبيرة من النفط. أكدت وزارة الخارجية الإيرانية بأن طهران تنهي اللمسات الأخيرة بشأن ردها على مقترح الولايات المتحدة، وأشارت الخارجية الإيرانية أن على واشنطن إبداء مرونة في المفاوضات

0: واتخاذ إجراءات تصحيحية للوفاء بالتزاماتها. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ونظيره الإيراني عباس عراقجي التطورات الإقليمية والجهود الرامية لحل الصراعات المستمرة. وقالت مصادر في وزارة الخارجية التركية أن الاتصال الهاتفي بين الوزيرين تناول تطورات في المنطقة والجهود المبذولة للتوصل إلى حلول للصراعات القائمة. ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ فجر أمس إلى 5 بعد استشهاد سيدة فلسطينية في قصف إسرائيلي استهدف شقة قرب مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة فجر اليوم. وأسفر القصف بحسب مصادر طبية عن إصابة عدد من الفلسطينيين واندلاع حريق. التهم الشقة المستهدفة بمدينة غزة، فيما أعلنت طواقم الدفاع المدني عن إنقاذ أطفال أحياء من وسط النيران، كما أفاد مراسل تريتي عربي بأن جيش الاحتلال نفذ عمليتي نسف بمدينة غزة وجنوب القطاع.
1: شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة وسط استمرار خروقات وقف إطلاق النار في مشهد يعكس تواصل الانتهاكات الإسرائيلية.
2: كل يوم دربلك دربلك واستهدافات وبموت ناس، مش بس يعني بس هذه السيارة مش على أول مرة، يعني كل يوم في استهدافات برضو.
1: وفي تفاصيل الاعتداءات أفادت مصادر فلسطينية بتكثيف القصف المدفعي وعمليات النسف في عدة أماكن من القطاع المحاصر، كما استهدف قصف مدفعي مكثف المناطق الشرقية من مدينة غزة وغربية بلدة بيت لاهيا شمالي القطاع، ونفذ جيش الاحتلال عملية نسف في المناطق الشرقية من مخيم جباليا شمالي القطاع. أما وسط القطاع فقد قصف الاحتلال المناطق الشرقية من مدينة دير البلح، كما أطلقت آليات عسكرية إسرائيلية وبلانيرانها تجاه منازل الفلسطينيين وخيام النازحين في مناطق متفرقة من خان يونس، ما أسفر عن وقوع إصابات. وبلغة الأرقام فإن الخروقات الإسرائيلية المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار قد حصدت أرواح نحو 1500 فلسطيني، فضلا عن أكثر من 5300 مصاب وفق وزارة الصحة في قطاع غزة. وتشير آخر أرقام الوزارة إلى ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الإسرائيلية إلى 74389 شهيدا منذ أكتوبر 2023، حيث تواصل إسرائيل ارتكاب الإبادة الجماعية بأشكال مختلفة في غزة رغم الاتفاق وفق توصيف المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان، وتمعن في تحويل الواقع المعيشي لسكان القطاع المحاصر إلى كابوس مستمر.
0: اتهمت المقررة الأممية فرانشيسكا ألبانيزي وسائل إعلام غربية وإسرائيلية وشركات تكنولوجية كبرى بالمساهمة فيما وصفته بالإبادة الإعلامية في غزة عبر التغطية على الجرائم الإسرائيلية وتبريرها والتضييق على الرواية الفلسطينية.
3: الحقيقة تحت الأنقاض، بهذا العنوان تتهم المقررة الأممية فرانشيسكا ألبانيزي وسائل إعلام غربية ومنصات تواصل اجتماعي بالمساهمة في التغطية على الجرائم الإسرائيلية في غزة من خلال تهميش الرواية الفلسطينية والتشكيك في الأدلة ونقل روايات إسرائيلية. تقرير أممي من 37 صفحة ينتقد أداء مؤسسات إعلامية كبرى بينها بي بي سي ونيويورك تايمز وسي إن إن، ويقول إنها استخدمت عبارات وصياغات تقلل من حجم المسؤولية الإسرائيلية عن الحرب. ويرى التقرير أن التغطية التي تتجاهل معاناة الفلسطينيين أو تمنح الرواية الإسرائيلية مساحة أكبر يمكن أن تؤثر في نظرة العالم إلى ما يجري في غزة وتضعف المطالب بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات. وبعد نحو 3 أعوام من الحرب يطرح التقرير تساؤلات بشأن ما إذا كانت المؤسسات الإعلامية قد غيرت أسلوب تغطيتها. ولا تتوقف الاتهامات عند وسائل الإعلام، بل تشمل أيضا منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وإنستغرام وإكس وتيك توك، إذ يتهمها التقرير بحذف منشورات فلسطينية وإيقاف حسابات وتقليل انتشار محتوى يتناول الحرب، في حين يستمر نشر محتويات إسرائيلية تتضمن تحريضا على الفلسطينيين. كما ينتقد التقرير إعلانات مدفوعة تروج لروايات تشكك في وجود المجاعة في غزة. وفي مواجهة هذه الاتهامات يدعو التقرير إلى حماية الصحفيين والسماح للإعلام الدولي بدخول غزة والتحقق من الأخبار قبل نشرها والتحقيق في الانتهاكات بحق الصحفيين. في حرب غزة لا تقتصر المعركة على ما يحدث على الأرض، بل تمتد إلى ما يصل إلى العالم من صور وأخبار وروايات، وما إذا كانت هذه المعلومات تنقل الحقيقة كاملة أم تحجب جزءا منها. محمد الغول، تيرت عربي.
0: أصيب 4 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامات نفذتها في مدينتي جنين ورام الله بالضفة الغربية، واحتجزت قوات الاحتلال عددا من الفلسطينيين وأخضعتهم لتحقيق ميداني في مدينة جنين، وأدهمت منازل ومحال تجارية، كما اقتحمت بلدة اليمون غربي المدينة وأطلقت الرصاص الحي باتجاه الفلسطينيين، ما أدى إلى إصابة 3 منهم بجراح، فيما أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال في قرية خربث بني حارث غربي رام الله. كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين نفذوا 25 اعتداء ضد المزارعين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة خلال 12 ساعة، وارتكبوا أكثر من 130 اعتداء خلال موسم قطف الزيتون منذ مطلع شهر أكتوبر الجاري.
4: أكثر من 130 اعتداء خلال موسم قطف الزيتون نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنون منذ مطلع أكتوبر الجاري، ذا كما وثقته هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية. وتتزايد الاعتداءات بشكل مضطرد وتتنوع وفق ما تؤكده منظمات حقوقية، بين الضرب والطرد والترهيب وإطلاق النار وقنابل الغاز والاعتقال، إضافة إلى سرقة الثمار ومعدات القطاف وتخريب الأشجار. مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان حذر من أن اعتداءات المستوطنين لا تقتصر على الاعتداء الجسدي، بل تستهدف أيضاً الاستيلاء على الأراضي ومصادر المياه والمراعي، بما يضيق على التجمعات الفلسطينية ويقوض قدرة سكانها على مواصلة حياتهم والاعتماد على مواردهم الزراعية والرعوية. ويشير الفلسطينيون إلى أن موسم حصاد الزيتون تحول إلى معركة بقاء في ظل المواجهات اليومية الدامية مع المستوطنين والتي تهدد سلامتهم ومصادر رزقهم. ومع تكرار المشهد تسجل إصابات يومية جراء التعرض للضرب على أيدي المستوطنين، كما منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي العديد من المزارعين من بلوغ أراضيهم وقطف ثمار الزيتون في بلدات عدة، بينها ترمسعية شمال رام الله وإذنا غرب الخليل، وسط تصعيد للقيود المفروضة على الفلسطينيين مع انطلاق موسم قطاف الزيتون في الضفة الغربية المحتلة.
0: قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إن إسرائيل تدعم مجموعات مسلحة خارجة عن القانون في محافظة السويداء جنوب البلاد وتزودها بالسلاح والمال. ودعا الشيباني إسرائيل إلى التعامل بجدية مع المفاوضات التي ترعاها الولايات المتحدة بهدف التوصل إلى اتفاق يحترم أمن سوريا وسيادتها. وأوضح الشيباني أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول زعزعة الاستقرار في الداخل السوري عبر قصف ممنهج للبنية التحتية واحتلال أراضي سورية وممارسة سياسة التهجير والاعتقالات التعسفية بحق المواطنين السوريين. قتل 3 أشخاص على الأقل وأصيب أكثر من 20 آخرين بقصف روسي على العاصمة كييف، استهدف محطة لتوليد الكهرباء ومبنى سكنيا من 9 طوابق. وقال عمدة كييف أن الهجمات الروسية بالصواريخ والمسيرات أدت إلى انقطاع الكهرباء بعد استهداف منشآت طاقة في العاصمة الأوكرانية، كما علقت السلطات حركة وسائل النقل الكهربائية في عدة أحياء بالعاصمة. بالمقابل أعلنت وزارة الدفاع الروسية

0: 30 شخصاً في ضربة روسية استهدفت إحدى الجامعات. قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إن كييف لم تتلقى تحذيراً مسبقاً من شركائها بشأن الهجوم الروسي الذي استهدف منشأة للطاقة. وأوضح زيلينسكي أن المنشأة الأوكرانية للطاقة تعرضت للهجوم دون إنذار مسبق. من جانبه أكد المستشار الرئاسي ديمترو ليتفين أن شركاء أوكرانيا لم يحذروا من الصواريخ الباليستية، مشيرا إلى أن سلاح الجو الأوكراني لم يتلقى أي إنذار بشأن الصواريخ القادمة، خلافا لما حدث في اليوم السابق. مددت محكمة أمريكية أمرا قضائيا يمنع إدارة ترامب من حظر دخول صحفيي سي إن إن وإم إس ناو وموقع بوليتيكو إلى البيت الأبيض. وقال القاضي إن المؤسسات الإعلامية مرشحة لكسب دعواها المتعلقة بحرية التعبير والإجراءات القانونية، مشيرا إلى أن الإدارة لم تقدم إنذارا مسبقا قبل فرض الحظر، ولم تسند مبررات الأمن القومي بأدلة كافية. ويشمل القرار 78 صحفيا ويظل ساريا إلى حين الفصل في القضية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده ستبدأ عمليات لاستكشاف النفط والغاز والمعادن في غرينلاند، مشيرا إلى أهميتها الاستراتيجية لبلاده. وقال ترامب إن خبراء أكدوا وجود احتياطات نفطية في الجزيرة تفوق بكثير ما هو موجود في أي مكان آخر بالعالم، وأشار إلى موقع غرينلاند الاستراتيجي بالنسبة إلى الولايات المتحدة وأوروبا، مؤكدا أنها ستوفر لبلاده الوقت والموقع والرؤية اللازمة لصد أي هجوم محتمل. استضافت العاصمة أنقرة مناورات آتيش سيربست في ثكناست ساكاريا ببلدة بولاتلي بريف أنقرة. ويعد هذا الموقع هو المكان التاريخي ذاته الذي حقق فيه الجيش التركي نصرا حاسما ضد اليونانيين في معركة ساكاريا عام 1921، خلال المناورات التي جمعت القوات البرية والبحرية والجوية. استخدمت فيه أسلحة ومنظومات دفاع مصنوعة محليا.
1: آتيش سيربست في مرحلة يعاد فيها تشكيل بنية الأمن العالمي، يستعرض الجيش التركي قدرته النارية وكفاءة التنسيق بين القوات في ساحة المعركة الحديثة عبر هذه المناورات في ريف أنقرة. تجسد المناورات التحول العقائدي في مفاهيم الحرب الحديثة على أرض الواقع، وتسلط الضوء على المستوى الذي وصل إليه التكامل بين التكنولوجيا المتقدمة والمحلية في قطاع الصناعة الدفاعية. ويتوج هذا الوضع بالوصول إلى الذروة من خلال عرض الأنظمة المستخدمة في الميدان هناك في الوقت ذاته.
2: صممنا مركبات برية مسيرة تعتمد على الطاقة الكهربائية بما يتوافق مع احتياجات ساحة المعركة الحديثة، ومناورات اليوم تظهر نجاح قدرة هذه المركبات العملياتية المتعددة كالإجلاء التكتيكي للجرحى والمهام القتالية بالذخيرة الحية، فضلا عن إدراج أبراج الاستطلاع والمراقبة المسلحة ونقل الطائرات المسيرة الانتحارية.
1: تفسر الأوساط العسكرية هذه المناورات بأنها استعداد استراتيجي لبنية الحرب الهجينة في المستقبل، حيث تثبت التدريبات أن الحسم في الاستقرار الإقليمي يرتكز حول القدرة على خوض حرب شبكية المركز وتحقيق الاستقلال اللوجستي المحلي.
3: تتجاوز مناورات آتيش سيربست حدود الجاهزية العسكرية المعتادة بدمجها مختلف الأسلحة والمنظومات الدفاعية لتعكس مساعي أنقرة لتعزيز استقلالها العسكري وصياغة معادلة ردع جديدة في ظل تحولات جيوسياسية متسارعة. إمره بوبوت، تيرت عربي، أنقرة.
0: تتواصل الاحتجاجات الطلابية في فرنسا منذ أكثر من أسبوعين للمطالبة بتحسين ظروف الدراسة وزيادة الموارد التعليمية.

0: وفي باريس خرجت مظاهرة قرب مقر الحكومة بمشاركة آلاف التلاميذ والطلاب والأساتذة والنقابات التعليمية في جولة جديدة من الحراك رفضاً لسياسات الحكومة التقشفية التي تستهدف بحسبهم قطاع التعليم.
1: على بعد خطوات من قصر الحكومة تتصاعد موجة الاحتجاجات الطلابية في باريس رفضاً لسياسة الحكومة. آلاف طلبة الثانويات والجامعات خرجوا في مظاهرات بعدة مدن فرنسية في خامس تحرك رفقة نقابات التعليم وبعض النقابات العمالية وأحزاب اليسار، رغم وعود الحكومة بثلاثة آلاف معلم بديل وخطة إصلاح نهاية الشهر التي يرى المتظاهرون أنها لا ترقى إلى مطالبهم الحقيقية كتحسين ظروف الدراسة خاصة بالضواحي وإصلاح أو إلغاء نظام الالتحاق بالجامعات الذي يصفونه بالظالم والإقصائي، وفضلوا التجمع قرب ماتينيون للضغط أكثر ورفع صوتهم مباشرة في وجه السلطة.
2: لدينا نقص كبير في الإمكانيات، الأسقف تنهار والمياه تتسرب إلى الممرات واكتظاظ الصفوف، لذا نتوجه نحو مقر الحكومة لأننا سئمنا الوضع، لا أحد يستمع إلينا والشرطة تعتدي علينا.
3: نطالب بحقوقنا وكل ما نسمعه عنا هو أن حاويات القمامة تحرق وأننا نعتدي على الشرطة، هذا غير صحيح إطلاقا، هم من يفعلون كل ذلك، نحن نخرج بكل سلمية.
1: ومع كل تحرك تتجدد المواجهات بين الشرطة والمتظاهرين. يقول الطلبة إنهم يتعرضون للقمع بدل الاستماع إلى مطالبهم وسط توقيفات تعسفية قاربت 7000 منذ بداية الحراك، 90% منهم قاصرون. أما الحكومة فأعلنت عن أعمال تخريب بلغت على الأقل 30 مليون يورو.
4: العنف الذي تمارسه الشرطة غير مقبول، حتى منظمة اليونيسف وجهت تحذيرا إلى الحكومة ودعتها إلى التوقف عن هذه الممارسات. والمدهش أن لدينا وزيرا يصرح بأنه سيطبق أقصى درجات القمع ضد الاحتجاجات ويدعو أفراد الشرطة إلى عدم ضبط النفس في التعامل مع المتظاهرين.
1: الغضب الشبابي لا ينفصل عن موجة احتجاجات متواصلة ترفض الموازنة التقشفية بحسبهم، لتجد حكومة لوكورني نفسها محاصرة بين مأزقين، غضب شعبي متصاعد وأزمة ديون خانقة تتجاوز 115% من الناتج.
5: هذا الحراك الاجتماعي المتصاعد يتغذى من أزمة اقتصادية خانقة ويستمر على كل السعودي، ومن هنا يضرب المتظاهرون موعداً جديداً نهاية الأسبوع للانضمام إلى مظاهرة السترات الصفراء، لتجد الحكومة نفسها أمام خيارين لا مخرج منهما، مواجهة غضب شعبي متصاعد ودين عام خانق يثقل كاهل الدولة. نجية بدر، تلت عربي، باريس.
0: نهاية النشر، تذكير بالعناوين. إصابة 4 أشخاص وتضرر 15 منزلا إثر سقوط حطام صاروخين أطلقهما الحوثيون على الرياض، والسعودية تتوعد الحوثيين وتؤكد أنها لن تسمح بتهديد أمنها. ترامب يقول إنه سيتخذ قرارا بشأن إيران قريبا جدا، وطهران تؤكد أنها تنهي اللمسات الأخيرة للرد على المقترح الأمريكي. 5 شهداء بغارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر أمس، ومصابون بنيران الاحتلال خلال اقتحامه مناطق بالضفة الغربية. قتلان وانقطاع الكهرباء عن مناطق عدة في كييف جراء قصف روسي، وأوكرانيا تنتقد عدم تلقيها تحذيرات من شركائها بشأن الهجمات الروسية. شكرا لكم، في أمان الله.
6: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويمتزج التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا تراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيدا وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا المنطقة، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نسبر أغوار الحدث ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار. كل خميس الساعة 9:00

0: مساء بتوقيت إسطنبول.
1: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائما قصة تستحق أن تروى.
2: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب أبرز الأحداث.
1: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
2: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
1: الملعب نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية، خبرا وتحليلا وإنصاتا.
2: موعدكم معنا حيث تبدأ الحكاية الرياضية. الملعب.

السلام عليكم، أهلا بكم في الاقتصاد، معكم أمينة بن دحمان، ونناقش في برنامجنا اليوم. تركيا تحافظ على المركز الرابع عالميا للوجهات السياحية، وتتقدم 11 درجة على مؤشر التنمية السياحية العالمية. منظمة التجارة العالمية تتوقع نموا قويا لتجارة السلع بدعم من الذكاء الاصطناعي والطلب على الرقائق.

0: تواصل تركيا حفاظها على المركز الرابع بين الوجهات السياحية العالمية، مستهدفة تحقيق إيرادات سياحية تبلغ 68 مليار دولار خلال العام الجاري. وفي هذا الإطار تنوع البلاد منتجاتها بين السياحة الترفيهية والعلاجية وسياحة الأعمال والمؤتمرات بهدف تعزيز موقعها على خريطة السياحة العالمية.
1: المركز الرابع على لائحة الوجهات السياحية العالمية، هكذا تمضي تركيا في الحفاظ على ترتيبها المرموق عالميا، مستهدفة إيرادات ب 68 مليار دولار خلال العام الجاري، وصولا إلى 75 مليار دولار في عام 2028. ورغم الاضطرابات التي سجلتها حركة الطيران والسياحة في الشرق الأوسط خلال النصف الأول من العام الجاري بسبب الحرب، فإن تدفق إيرادات قطاع السياحة التركي تواصل مقتربا من 25 مليارا و750 مليون دولار. وكانت إيرادات القطاع سجلت مستوى قياسيا العام الماضي، تجاوز 65 مليارا و200 مليون دولار، مع استقبال نحو 64 مليون زائر، في مؤشر على أهمية القطاع للاقتصاد التركي، وانعكاسا للاستثمارات القوية التي يضخها القطاعان العام والخاص في قطاع السياحة في تركيا. تقدمت البلاد إلى المرتبة 36 على مؤشر تنمية السفر والسياحة لعام 2026 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، صاعدة 11 درجة مقارنة بعام 2019، مع تحسن تقييمها بأكثر من 6%. وتبرز سياحة المؤتمرات والأعمال رافداً إضافياً للقطاع، إذ استضافت إسطنبول 95 مؤتمراً دولياً كبيراً العام الماضي، لتحتل المرتبة 18 عالمياً والثالثة عشرة أوروبياً. أما السياحة العلاجية فحققت إيرادات تجاوزت 3 مليارات دولار، مع استقبال نحو 1,400,000 زائر لأغراض صحية خلال العام نفسه. وتسعى تركيا إلى تعزيز هذا التنوع مع جهود الحفاظ على البيئة والتراث الثقافي. ووفق هيئة الإحصاء التركية، بلغت المساهمة المباشرة لقطاع السياحة 5.1% من إجمالي القيمة المضافة للاقتصاد عام 2024، بقيمة تعادل نحو 62 مليار دولار.
0: نقاشا لهذا الموضوع معنا في الاستوديو الخبير في قطاع السياحة أستاذ أحمد أو أيمن القدوة. نرحب بك أستاذ أيمن.

0: معنا. وأبدأ معك بالصورة العامة وتراجع عدد السياح الدوليين للشرق الأوسط بنسبة 22% خلال النصف الأول من العام، وهنا نتساءل حول كيف أعادت الحرب على الشرق الأوسط أو في الشرق الأوسط إعادة رسم خريطة الوجهات السياحية وحتى اختيارات المسافرين.
1: أولا بداية لازم نتفق أنه دائما السياحة هي قطاع هش وحساس، تتأثر بسرعة بالمتغيرات، سواء كانت متغيرات جيوسياسية أو جيواقتصادية أو حروب أو كوارث، فمن الطبيعي أن تكون هي أول المتأثرين، ومن الطبيعي أن تكون هي أكثر المتأثرين، لكن للأسف التعافي تكون آخر المتعافين ويأخذ وقت. اليوم سلوك المسافر وأهمية اختيارات المسافر هو الهاجس الأمني، فأكيد أي عائلة أي اجتماع أي مسافر دائما يختار العامل الأمني. وأنا أعطيك مثال بسيط، إحنا اليوم عندنا فعالية كونكشن لكجري الشرق الأوسط للسياحة الفاخرة، المفروض أن يكون في دولة خليجية، لكن بسبب الأوضاع الجيوسياسية تم اختيار إسطنبول كوجهة بديلة آمنة لفعاليات هذا المؤتمر. فهذا أكبر دليل على موضوع الهاجس الأمني وخيارات المسافرين أو منظمي الاجتماعات ومؤتمرات الأعمال.
0: حتى هنا نتساءل عن هذه الاضطرابات التي تشهدها أو يشهدها الطيران، وأثر لاستمرار هذه الاضطرابات على حتى تنافسية الوجهات في المنطقة.
1: طبعا هناك في كل كارثة أو في كل حرب في خاسر وفي رابح، لكن الخاسر أكيد هي فترة مؤقتة. اليوم احنا لما نتكلم عن منظومة صناعة السفر والسياحة بالذات نحن في الشرق الأوسط، وطبعا تركيا دولة فعالة ومهمة، فهي دولة مكملة وليس منافسة لنا. فاليوم لما نبحث احنا عن الوجهات وعن التبادل السياحي، فأكيد اليوم اختيار وجهة تركيا في أوقات الحروب في أوقات السلام هي من صالح منظومة السفر والسياحة في منطقة الشرق الأوسط.
0: وبالتالي ما الفرص المتاحة الآن لتركيا لزيادة حصتها من السياحة العالمية خلال النصف الثاني من العام، خصوصا أنها حاليا تتمركز الرابعة عالميا من حيث توافد السياح عالميا؟
1: طبعا هذا السؤال سؤال مهم جدا. أنا دائما عندي نظرية هي نظرية الأرقام، الأرقام تتكلم بالألوان، والحمد لله دائما أرقام تركيا تتكلم باللون الأخضر، فأعتقد هذا التتويج في مؤشر التنمية للسفر والسياحة لم يأتي من فراغ، القفز ب 11 مرتبة بناء على ليس فقط أرقام النصف الأول من عام 26، كذلك أرقام 2025. لما نتكلم إحنا أكثر من 62 مليون زائر دولي زار تركيا، تحقيق عوائد أكثر من 65 مليار دولار أمريكي، كذلك لما نتكلم دائما هنالك ما يعرف مربع السياحة بأضلاعه الأربعة، وطبعا هذا هو النموذج التركي. لما نتكلم إحنا عن مطار من أفضل المطارات في العالم، نقل تقريبا سافر عبر هذا المطار في عام 2025 حوالي 86 مليون مسافر، وطبعا هو سعته الحالية حوالي 90 مليون، وإن شاء الله مع اكتمال جميع مراحل التوسعة سوف تصل سعته إلى 200 مليون مسافر. المربع الآخر، الضلع الآخر من المربع هو شركات طيران، فإحنا نتكلم عن الطيران في تركيا، هنالك تقريبا ما مجموعه أسطول شركات طيران من الخطوط التركية وبيغاسس والشركات طيران المنخفض التكاليف في تركيا، فقاعدين نتكلم عن حوالي 800 طائرة. الخطوط التركية لوحدها لديها 500 طائرة في الأسطول، هذا الأسطول سوف يتضاعف إن شاء الله خلال 5 سنوات ليصل إلى 800 طائرة. اليوم إحنا لما نتكلم هنالك 58 مطار بين مطار دولي ومطار داخلي في تركيا. الضلع الآخر من مربع السياحة هو ضلع الضيافة أو المنشآت الفندقية. فإحنا قاعدين نتكلم هنالك في تركيا تقريبا أكثر من 250 ليلة فندقية في إسطنبول وحدها، هاي المرخصة طال عمرك. بالنسبة للمنشآت الفندقية في إسطنبول وحدها، المنشآت الفندقية المرخصة قاعدين نتكلم عن 3000 ليلة فندقية. فكل هذه العوامل تلعب دور. وطبعا الضلع الأخير هو ضلع الفعاليات. اليوم احنا اكبر دليل جايين اسطنبول، اكثر من 100 باير، اكثر من 100 اكزيبيتر عارض لبحث افق التعاون ومستقبل السياحة الفاخرة في تركيا، وهو ضلع الفعاليات وضلع المؤتمرات.
0: بالحديث عن السياحة الفاخرة، ربما هو مصطلح جديد أو الكثير لا يعرف هذا المصطلح، فهل يمكن أن تضعنا في صورة هذه أو هذا المصطلح وما يترتب عنه كذلك؟
1: سؤال مهم جدا. اليوم أول شيء السياحة ككل تشكل ما نسبته 10% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عام 2025. قاعدين نتكلم السياحة لوحدها ضخت مليارات، تقريبا 1.6 مليار تريليون دولار أمريكي ضخت في الاقتصاد العالمي. اليوم احنا لما نتكلم عن أسواق دول مجلس التعاون والأسواق الخليجية نتكلم تقريبا عن 18 مليار دولار حجم سوق السياحة الفاخرة. تقارير المجلس العالمي للسياحة، منظمة السياحة العالمية، الاتحاد الدولي للطيران، هذه الأرقام سوف تتضاعف في عام 2025-35 خلال 10 سنوات. نتكلم عن السياحة الفاخرة، حجم السوق سوف يصل من 1.6 تريليون دولار أمريكي إلى تقريبا 4 تريليون دولار أمريكي. كذلك بالنسبة لعدد الوظائف، اليوم السياحة قاعدة تدعم الوظائف على مستوى العالم في عام 2025 أكثر من 366 مليون. السياحة الفاخرة هي مستقبل الصناعة. وكذلك اليوم لما احنا نتكلم عن موضوع الإيرادات، ليس مجرد أن السائح يسافر ويصرف ويقعد في الفندق والأمور هاي كلها، مهم احنا كدول نحاول الاستفادة من هذه الروافد، تعظيم هاي الروافد، تعظيم هذه الإيرادات، وهذا هو الطريق كي يتم عبر السياحة الفاخرة وعبر التوجه إلى السياحة الفاخرة.
0: بالعودة للحديث عن تأثر منطقة الشرق الأوسط بكل ما يجري حاليا والحديث عن حركة العبور، يعني بالحديث بلغة الأرقام، انخفض عدد المسافرين عبر مطار دبي أكثر من 30%، وهنا نتساءل عن انعكاس هذا التراجع في حركة العبور على عائدات شركات الطيران، الفنادق وكل الأنشطة التجارية المرتبطة بها.
1: التأثير هنالك تأثير مباشر وغير مباشر. أسعار الوقود، وقود الطائرات تلعب دور. طبعا مقارنة بالربع الأول وثم الربع الثاني والربع الثالث أكيد هنالك تراجعات كبيرة، هنالك خسائر كبيرة. حسب أرقام المجلس العالمي للسفر والسياحة، خسرت السياحة على مستوى العالم ليس فقط على مستوى دول الخليج العربي ما قيمته 600 مليار دولار أمريكي يوميا الخسائر. فطبعا احنا نمر في توقيت صعب، تحديات كثيرة، لكن ما زال هناك في الكوب بقية. واحنا لما نتكلم اليوم عن السياحة لازم نتكلم كذلك عن الكوب السياحي. الكوب كل يوم في الطريق إلى أن يكبر ويتضاعف، والدليل أرقام السياحة في النصف الثاني. نعم النصف الأول خسائر كبيرة، لكن لن نفقد الأمل وسوف نعود كما عدنا في السابق، سواء السياحة في دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع الإخوة في تركيا.
0: شكرا جزيلا لك، كنت معنا في الاستوديو الخبير في القطاع السياحي أيمن القدوة، شكرا لحضورك معنا.
1: شكرا لكم.
0: نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل. وفيه صندوق النقد يؤكد أن استثمارات الذكاء الصناعي تدعم النمو العالمي.

0: صباح الخير، تحية صباحية تعود من جديد مع ينهي صباح.
1: مع نسمات الصباح الأولى ومع إشراقة يوم جديد ستكونون على موعد مع ينهي صباح.

0: أهلا بكم من جديد. توقع صندوق النقد الدولي أن يظل الاقتصاد العالمي قادرا على تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي يتجاوز 3% هذا العام، مع تعويض الاستثمار القوي في الذكاء الصناعي صدمة الطاقة الناتجة عن الحرب في الشرق الأوسط. وفي هذا الإطار قدرت منظمة التجارة العالمية نمو تجارة السلع هذا العام مدفوعة بالطلب المتزايد على الرقائق الإلكترونية والخوادم ومعدات مراكز البيانات.
1: قدرة على الصمود تتجاوز التوقعات تظهرها التجارة العالمية، إذ دفعت طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي منظمة التجارة العالمية إلى رفع تقديرات نمو تجارة السلع هذا العام إلى 3.9% مقارنة بتقديرات عند أقل من 2% قبل 7 أشهر.
2: من أبرز سمات الأشهر الستة الماضية قدرة الاقتصاد العالمي والتجارة على وجه الخصوص على الصمود، فقد شكل ارتفاع أسعار الطاقة واضطراب الشحن تحديات كبيرة، لكن الشركات تكيفت وكذلك سلاسل الإمداد.
1: وجاءت المراجعة بعد نمو التجارة السلعية 3.5% خلال نصف الأول من العام، مدعومة بارتفاع الطلب على المنتجات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وفي مقدمتها أشباه الموصلات والخوادم ومعدات مراكز البيانات التي قفزت تجارتها 67% على أساس سنوي، وأسهمت بنحو 47% من نمو تجارة السلع العالمية خلال الفترة نفسها. لكن مكاسب التجارة لم تتوزع بالتساوي، إذ تتوقع منظمة التجارة العالمية نمو صادرات السلع الآسيوية بنسبة تقارب 10% خلال العام الجاري مقابل 5.7% في أمريكا الشمالية، بينما يتوقع تراجع الصادرات الأوروبية بعشر 1% وانكماش صادرات الشرق الأوسط بنسبة تتجاوز 17%.
3: كان للصراع في الشرق الأوسط تأثير كبير على التجارة، ولا سيما داخل المنطقة نفسها، حتى وإن حجبت طفرة الذكاء الصناعي جانبا من هذا التأثير. ويتضح ذلك عند النظر إلى شحنات النفط والغاز الطبيعي والأسمدة من المنطقة.
1: في المقابل خفضت المنظمة توقعاتها لنمو تجارة الخدمات متأثرة بتداعيات الصراع على النقل والسفر الدوليين، محذرة من أن أي تباطؤ في الاستثمار بالذكاء الاصطناعي قد يضعف أحد أبرز محركات التجارة العالمية. محمد بشر، تريتي عربي.
0: للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا من بيروت الخبير الاقتصادي دكتور جاسم عجاقة. نرحب بك دكتور جاسم معنا، وأبدأ معك بهذا التأكيد من قبل صندوق النقد الدولي لدعم الذكاء الصناعي للنمو العالمي. ما حجم التحول الذي أحدثه هذه الاستثمارات في الذكاء الصناعي في الاقتصاد الدولي؟
4: تحية لك سيدتي وتحية للمشاهدين، أنا أشكرك على هذه الدعوة. في الواقع ما نشهده اليوم ليس بدورة اقتصادية تقليدية دعيني أقول للاقتصاد العالمي، بل هي حقيقة انقسام في الاقتصاد. هناك اقتصادين، اقتصاد بسرعة كبيرة واقتصاد يعيش مرحلة من الركود. من جهة نرى أن الاقتصاد التقليدي المبني على السلع والمواد الصناعية وإلى ما هنالك والمواد الغذائية مكبل بالضغوطات الجيوسياسية وارتفاع أسعار النفط وغيرها من الأمور، ومن جهة أخرى نرى قطاع حوسبة يعني عامر بالاستثمارات، وبالتالي هذه الاستثمارات تؤدي إلى زيادة الطلب على الأجهزة وعلى كل السلع المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وهو ما يجعل حقيقة الطلب دعيني أقول على هذه المواد هائل نظرا لحجم الاستثمارات، ويعني نفخ في أرقام التجارة العالمية. ونحن نعلم من مبدأ المركنتيلية أن الارتفاع التجارة العالمية يعني حكما ارتفاع الناتج المحلي الاقتصادي العالمي، لذا تأتي التوقعات لتتغير وتحسن حقيقة من الأرقام الماضية. ولكن السؤال الماكرو اقتصادي الجوهري سيدتي على هذا الصعيد، هل يمكن لاستثمارات في قطاع ضيق ومحدود حقيقة ومركز أن تنجي الاقتصاد العالمي من حالة ركود و تؤدي إلى دعيني أقول طفرة في الإنتاج في المرحلة القادمة. هذا الأمر بالطبع يعني أمر معقد نظرا للآليات الماكرو اقتصادية التي تختفي دعيني أقول أو التي يعني تدير هذه العملية أو هذه الآلية. اليوم ما نشهده في هذه الاستثمارات في القطاع التكنولوجي استثمارات هائلة، يعني كل الاستثمارات، تتذكرين سيدتي استطاعت سبيس اكس وهي شركة إيلون ماسك التي دمجها بشركة إكس آي التابعة له أيضا شركة الذكاء الاصطناعي، استطاعت حقيقة جذب 75 مليار دولار من الاستثمارات وهو رقم هائل. واليوم أيضا هناك 40 مليار دولار أخرى تأتي على حقيقة سيتم رفعها في المرحلة القادمة، لذلك هناك استقطاب هائل لهذه الاستثمارات. وهذا الأمر ما دونه مخاطر، وخاصة إذ لم تكن الإنتاجية المنتظرة من قطاع الذكاء الاصطناعي لا تنتج الأموال الكافية التي دعيني أقول ترد على تطلعات المستثمرين الذين يسعون بالطبع إلى الربحية.
0: دعنا نفصل قليلا في هذه الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الصناعي والتي ساهمت بنحو 47% من نمو تجارة السلع، لكن فعليا ما قدرة هذه الاستثمارات التكنولوجية على تعويض الخسائر التجارة المرتبطة بإمدادات الطاقة مثلا وكل ما حدث مؤخرا في مضيق هرمز؟
4: سيدتي هذه طفرة استثمارية، يجب القول الحقيقة كما هي، هذه طفرة استثمارية. هناك تركيز هائل في قطاع محتكر، لأن عدد شركات الذكاء الاصطناعي يعني تعد على أصابع اليد، وبالتالي هناك احتكار هائل. إذا هوت شركة من هذه الشركات سيدتي سيخلق نتيجة ذلك مشكلة كبيرة في السيولة في الأسواق، وبالتالي لا يمكنها أن تحل محل الاقتصاد التقليدي، تجارة السلع الغذائية، تجارة السلع المواد الأساسية، تجارة السلع الصناعية الخفيفة دعيني أقول، وهذه الأمور. لذلك لا يمكن القول أن هذه الاستثمارات قادرة على إنقاذ الاقتصاد العالمي، هي حقيقة تعطيه نفخة من الصمود، يصمد أمام الضغوطات الجيوسياسية، ولكن على المدى المتوسط إلى البعيد لا يمكن لهذه الاستثمارات فقط أن تنقذ الاقتصاد العالمي من الركود، ولكن حتى الساعة هي حقيقة عامل أساسي في صمود الاقتصاد العالمي. وكما ذكرت سيدتي هناك نمو اقتصادي متوقع نتيجة

0: هذه التجارة. الجدير ذكره أيضا أن هذه التجارة تضخمت أيضا بسبب ارتفاع أسعار النفط، ونحن نعلم أن يعني قطاع الذكاء الاصطناعي يحتاج إلى الكثير من الطاقة، وبالتالي أيضا هناك تضخم في هذا الأمر، ليس بالضرورة تضخم بالحجم ولكن أيضا هناك جزء تضخم بالأسعار. لذلك الأمر معقد، والمستثمرون ينتظرون أو يتوقعون أن يكون هناك عائدات على الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي توازي أو تتخطى توقعاتهم بالنسبة للأرباح في الأسواق. ولكن كما ذكرت سيدتي، هناك مخاطر جمة، وعلى رأس هذه المخاطر هو إذا ما كان هناك نوع من المفاجآت ولم تعطي المنتجات الذكاء الاصطناعي لم تعطي عائدات ينتظرها المستثمرون، سيتم سحب هذه الاستثمارات، وهنا سيكون عندنا نوع من الأزمة على صعيد البورصة، وسيكون هناك مشكلة سيولة نأمل أن لا تحصل وأن لا تنتقل بالتحديد إلى المصارف، لأن هذه المصارف ستكون حقيقة عرضة كبيرة لهذا الأمر.
1: في المقابل دكتور جاسم، هناك تراجع لتوقعات تجارة الخدمات، مدى يعني ذلك لمسار الاقتصاد أو مسار النمو العالمي برأيك؟
0: أنا أعتقد يعني أن الخدمات هي عنصر أساسي في علم الاقتصاد. يقال أن قطاع الخدمات يلعب دور، دعيني أقول، الإسفنجة التي تحمي الاقتصاد. هناك تعبير في اللغة الإنجليزية يحكى عن السموثينج، يعني عندما ينمو الاقتصاد ينمو بشكل مقبول، وعندما ينخفض ينخفض بشكل أيضا ناعم، لا يوجد حقيقة ارتفاعات حادة أو انخفاضات حادة. قطاع الخدمات هو قطاع أساسي في الاقتصادات الحديثة. انخفاض هذا الأمر أو التوقعات بانخفاض تجارة الخدمات هو أمر سيء، وهذا ناتج بالدرجة الأولى عن تشرذم العولمة. نحن نعلم أن النظام العالمي ما قبل فرض دونالد ترامب للرسوم الجمركية، وما قبل أزمة الخليج ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، كان العالم يعتمد على نموذج يسمى أو بالأحرى Just in Time، وهو نموذج الكفاءة. هذا يعني أن الكلفة كانت الأقل نسبة للخدمات، لم يكن هناك من مخزون للمواد التي يتم استيرادها من الخارج. اليوم وبعد هذه الأحداث أصبح الأمن الاقتصادي القومي أهم بكثير، ولذلك هناك تشرذم كبير على هذا الصعيد. أصبح هناك تكتلات اقتصادية إقليمية، وهذا الأمر يؤدي بالطبع إلى خفض التجارة. تجارة الخدمات التي كما قلت لك سيدتي هي أساسية وجوهرية في الاقتصادات الحديثة، لذلك هذا مؤشر سيء.
1: شكرا جزيلا لك، كنت معنا من بيروت الخبير الاقتصادي دكتور جاسم عجاقة.
0: شكرا.
1: ختام في الاقتصاد، يسرنا استقبال آرائكم وتعليقاتكم عبر موقعنا وحساباتنا للتواصل الاجتماعي. سلام عليكم.

0: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يومياً على شاشة تيريتي عربي في الأوقات التالية.
1: نذهب إلى حيث تبدأ الحكاية،
2: إلى قلب الحدث،
3: إلى قلب الحدث.
4: نبحث عن الحقيقة
5: من مصدرها
6: وننقلها كما هي
7: بلا تردد،
8: وننقلها كما هي بلا تردد.

0: نحن لا نكتفي بأن نروي الخبر
1: بل نعيشه في الميدان،
2: نقترب من التفاصيل
3: ونكشف الحقيقة
4: ونأخذ المشاهد معنا
1: إلى قلب الحدث،
5: نقف مع الإنسان
1: أينما كان.
6: العالم يتغير والاقتصاد هو أول من يكشف اتجاه التغيير، من ارتفاع التضخم إلى تقلبات أسعار النفط، ومن أزمات الأسواق إلى تحولات البورصات، من قرارات البنوك المركزية إلى تداعيات الأزمات العالمية. التحديات الاقتصادية حول العالم عين على الاقتصاد العالمي وقراءة أعمق لما يصنع المستقبل.

صباح الخير. حين يعجز الناس عن إيقاف الألم يبحثون عن وسيلة ليقولوا لمن يتألم لسنا بعيدين عنكم، نشعر بوجعكم. في كابادوكيا تركيا لم تكن الأضواء هذه المرة للمناطيد التي تشتهر بها المنطقة، بل لهواتف رفعها المشاركون في فعالية كن نورا لغزة، تضامنا مع أهل القطاع الذين يعيشون وسط الألم والمعاناة. قد لا يغير ضوء هاتف صغير واقعا قاسيا، لكنه قد يذكر من يعيشون في قلب العتمة بأن هناك من يتذكرهم ويحمل حكايتهم ويرفض أن يعتاد العالم وجعهم أو ينسى أسماءهم. فأقل ما يمكن أن نقدمه لمن يتألم أن نشعره بأنه ليس وحده. حلقة جديدة من يني صباح، أهلا بكم مشاهدون وتتابعون معنا أيضا. الخلود الرقمي، هل يمنح الذكاء الصناعي الإنسان حياة بلا نهاية؟ جائزة نوبل للسلام، تكريم عالمي يرافقه الجدل مع كل إعلان عن الفائزين. الروبوتات البشرية، من مشاهد الخيال إلى واقع يغير حياتنا اليومية. كما تتابعون معنا أيضاً، سبحة القزوان، إرث شعبي يتمسك به سكان مدينة السليمانية شمال العراق.

أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا. إذن نصحبكم إلى وسط تركيا وتحديدا إلى مدينة كابادوكيا، حيث تلتقي الطبيعة الساحرة مع الرسالة الإنسانية في فعالية حملت عنوان كن نورا لغزة. من قلب كابادوكيا وجه المشاركون رسالة تضامنية مع غزة، مؤكدين أن التحركات الإنسانية الداعمة للفلسطينيين لا تزال مستمرة، وأن أصوات المتضامنين لم تخفت رغم مرور الوقت.

0: إذن حيث نظمت هيئة الإذاعة الإنسانية التركية إيهاها الفعالية بهدف تسليط الضوء على المعاناة المستمرة في غزة رغم توقف الحرب في ظل استمرار الاعتداءات اليومية على النساء والأطفال هناك. المشاركون رفعوا لافتات كتب عليها الحرية لغزة وأضاءوا مصابيح هواتفهم في وقفة رمزية حولت الظلام إلى وقفة من التضامن والأمل في مشهد يستحضر العتمة التي تعيشها غزة. اختار المشاركون أن يعبروا عن تضامنهم بطريقتهم الخاصة حاملين أضواء صغيرة ورسالة واضحة: غزة ليست وحدها. إذن نشاهد مشاهدينا بعض المشاهد من تلك الفعالية.
1: بأن ربك أوحى لها يومئذ يسر.
2: حسبي الله الشديد لمن كادني بسوء، حسبي الله الرحيم عند الموت، حسبي الله لا إله.
0: إذن وعلى شكل حمامة سلام رفع المشاركون تلك اللافتة داعين العالم لوقف الإبادة الجماعية ونشر السلام في تلك البقعة من الأرض. رئيس هيئة الإغاثة الإنسانية قال في تصريح صحفي إن المشاركين أرادوا توجيه رسالة إنسانية قوية إلى العالم من أجل غزة انطلاقا من كابادوكيا المدرجة على قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو. وأضاف أيضا أنهم أرادوا تقديم مشهد يعبر عن مشاركتهم أهل غزة، معاناتهم وآلامهم عبر صرخة صامتة تصل رسالتها إلى العالم أجمع.

0: إذن مصطلحات لم تكن مألوفة قبل سنوات جعلها التقدم التكنولوجي المتسارع جزءاً من واقعنا اليومي، من العالم الافتراضي والميتافيرس إلى الذكاء الصناعي والهولوغرام، مفاهيم باتت أكثر حضوراً في حياتنا رغم ما تحمله من غرابة. لكن التكنولوجيا لا تكف عن تجاوز ما اعتدناه لتفتح أبواباً على عوالم أكثر إثارة للدهشة، ربما أكثر إرباكاً أيضاً. فهل سمعتم من قبل بالخلود الرقمي أو بما يعرف بالآخرة الافتراضية، مفاهيم تطرح أسئلة جديدة عن علاقتنا بالتكنولوجيا وحدودها في محاكاة الإنسان ولكن بعد الموت؟ وهذا ما سنناقشه في فقرتنا، لكن دعونا أولاً نتابع التقرير التالي عن عائلة صينية استعاذ بالذكاء الصناعي لمحاكاة ابنها المتوفى والتواصل معه.
1: في ولاية جيجيانغ شرقي الصين، أتى هذان الوالدان لزيارة ابنهما المتوفى قبل سنة تقريبا. يضع الأب هاتفه المحمول على القبر استعدادا للقاء ابنه، أو بالأحرى سيتحاور مع نسخة أواتار افتراضية صنعت على شكل ابنه شوانمو باستعمال تقنية الذكاء الصناعي.
2: أعلم أنك تشعر بحزن شديد لفقدي وذنب لعجزك عن إعادتي للحياة بعد مماتي.
3: يوماً ما سنلتقي جميعاً يا بني في عالم الميتافيرس. التكنولوجيا في تطور مستمر، إنها مسألة وقت فقط.
1: الوالد الحزين وزوجته من العائلات الصينية التي لجأت إلى تكنولوجيا الذكاء الصناعي لإنتاج نسخ أواتار لأحبائهم المتوفين. يريده إنشاء نسخة طبق الأصل يتحاور معها تماماً كما كان يفعل مع ابنه المتوفى.
3: عندما نزامن بين الواقع والميتافيرس سألتقي بابني مجدداً. تطور هذه التكنولوجيا قد يلغي مفهوم فقدان الأحبة، سيصبح الناس خالدين.
1: لتشكيل أواتار ابنه المتوفى جمع فو كماً كبيراً من البيانات الرقمية له وسلمها لشركة أسست لهذا الغرض،

0: زانغزيواي رجل في الثلاثينيات أسس شركة سوبر براين للذكاء الصناعي تقدم لعملائها خدمة تشكيل أواتارات لأحبائهم خلال 20 يوماً مقابل تكلفة تراوح بين 2000 و3000 دولار.
1: عملاؤنا في الغالب أشخاص مات أحباؤهم، أو آباء لا يستطيعون قضاء الوقت مع أبنائهم، أو أشخاص انفصلوا عن أحبائهم لسبب ما. بمفهوم الخلود الرقمي نحاول إنشاء عوالم رقمية موازية للحياة الواقعية يمكننا تسميتها بحياة الآخرة الرقمية.
0: بدلاً من مواجهة الواقع بآلامه، يفضل البعض اللجوء إلى هذه الشركات لتصنع لهم عالماً كما يريدونه تماماً، عالم يكاد يكون كاملاً باستثناء عيب واحد، هو أنه غير حقيقي.
2: وينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية من دبي الخبير في التكنولوجيا حسام محسنة. مرحبا بك حسام. بداية، يعني كيف يتم مقاربة نسخة افتراضية لإنسان متوفى؟
3: صباح الخير، يسعدني التواجد معكم اليوم في هذه الدورة الجديدة من برنامج الصباح. بالنسبة للذكاء الاصطناعي والذكاء الخارق، هي ممكنات أتاحت الآن فرصة إعادة تشكيل نسخة رقمية إن صح التعبير، ومحاكاة للإنسان من خلال حفظ الأثر، حفظ الذكريات اللي كنا متعودين عليه. طبعاً خلال السنين الماضية كان أنه ندخر ذكريات للناس، أحبائنا المتوفين وكذا، ولكن من خلال هذه التقنية ممكن نحن نتواصل بشكل أكبر من خلال بيانات أكثر، من خلال تدريب نماذج على هذه البيانات، فبيصير عندنا تواصل أكبر مع ذكراهم.
2: نعم. صح التعبير. يعني حسام، كيف تتم الآلية؟ يعني قد تسأل بعض العوائل التي فقدت أحباء لهم واستحسنوا هذه الفكرة، يعني هل هذه الشركات تأخذ البيانات من ذوي الفقيد أم تعتمد على ما كان يستخدمه المتوفى داخل العالم الافتراضي وتفرض من عندها نسخة افتراضية؟ كيف تتم الآلية؟
3: طبعا هي تعتمد على يعني جمع البيانات من خلال النموذجين اللي ذكرتهم من نماذج المواد المنشورة على الإنترنت، إن كان للشخص إسهام أكبر، إن كان مقاطع فيديو، مقاطع صوت، مقاطع مكتوبة، بالإضافة إلى يعني المواد اللي ممكن تقدمها العائلة. هي جميع هذه النماذج إن صح التعبير لما عم تحاول تصنع شخصية واقع افتراضي ومحاكاة للإنسان، كل ما كان عندك بيانات أكثر، كل ما حصلت على نموذج أقرب ما يكون للشخصية اللي عم تحاول توصل لها. فهي نتاج مزيج ما بين الأمرين، كل ما كان موجود بيانات أكثر تتوفر للنموذج وتتوفر للشركات، كل ما كان هنالك نموذج أقرب لنقول للواقع.
2: نعم. هل مثل هذه النماذج ستبقى محصورة في الهولوغرام فقط أم أنها ممكن أن تتعدى إلى إنتاج نسخ جسدية توضع داخلها مثل هذه الذاكرة التي نستطيع أن نقول أنها حية أو مجموعة من الذكريات، أم هنالك روادع أخلاقية قانونية قد تمنع هذا الأمر في المستقبل؟
3: طبيعي. بالنسبة للقوانين لا زالت تتطور مع الوقت، ويعني أبرز الأسئلة اللي ممكن تظهر إنه هل يعني استمرار هذه الشخصية والهوية الرقمية، يعني الخلود الرقمي إن صح التعبير، ممكن يكون على 3 مراحل: خلود الأثر اللي هي المواد الموجودة، إن كانت صور، فيديوهات، مقاطع، غير هذا الشيء السائد والتقليدي اللي جمعناه عن أحبائنا خلال السنين الماضية. خلود النسخة الرقمية كانت إنه محاكاة، لكن الآن

0: حدود الهوية أيضا، فهي ممكن عم تنتج أشياء جديدة. فهل هذه الأشياء الجديدة من يملك حرية التصرف فيها؟ متى تزال؟ ما نوع المحتوى الذي ينشأ من خلالها؟ كيف تتجسد؟ كمان أنت ذكرت ممكن يكون من خلال شخصية، يعني ممكن روبوتية ملموسة. هذا الشيء أيضا من يحدده؟ ما القوانين المترتبة عليها؟ كل هذا يعني إطار البحث والتفكير. يعني هي فكرة كانت من الخيال العلمي في السابق، الآن التطور التكنولوجي عم يؤدي أنه الموضوع يصير أقرب للواقع من اللي كنا نفكر فيه. فهل لازم نشوف قوانين وأخلاقيات وتشريعات وأيضا منظومة أخلاقية أيضا تساعد؟ يعني هل إحياء واستمرار هذه الذكرى أيضا تؤثر سلبا على عائلة الفقيد والناس اللي بتتواصل معه؟ ولأي مدى هذا المحتوى ينتج محتوى جديد؟ وما يعني الترتبات
1: نعم،
0: القانونية
1: يعني
0: على هذا
1: موضوع
0: الشيء؟ هل إذا
1: حديث
0: أصدر
1: والأسئلة كثيرة، ولكن هنا
0: اختيارات معينة أو
1: دخول
0: قام
1: حسام،
0: بأشياء
1: دخول
0: معينة هل
1: الذكاء
0: يتترتب
1: الصناعي،
0: عليها؟
1: نعم دخول الذكاء الصناعي عادة ما يقلق يعني من يتابعه، يعني لأن الذكاء الصناعي قد يصل إلى يعني مستوى معين يستطيع بذاته توليد أفكار أو توليد انطباع معين مختلف عما نعرفه سابقا. هل بالفعل دخول الذكاء الصناعي إلى مثل هذه النسخ عن ناس متوفين من الممكن أن يخلق مستقبل لهذه النسخة، أو يطرح أجوبة لأسئلة لم تكن واردة على خاطر ذوي الفقيد؟
0: نعم طبعا، يعني نحن عم ننظر للموضوع بشكل شمولي. إذا كان صاحب النسخة الرقمية هذه صاحب تأثير، مؤلف معين مثلا، أو عنده أثر ممكن يمتد أو شيء، ممكن يستمر، ممكن إنتاج أدبي إن صح التعبير، ممكن محتوى معين ممكن يصدر من خلاله. لكن أيضا نحن عم ننظر الآن إلى التشريعات، المحتوى الجديد من يملكه؟ من يقرر متى يتوقف؟ من يراجع؟ من يعني يملك حقوق أيضا تبعات، وإن كان هنالك مشكلة قانونية لنفرض، من يتحمل مسؤولية هذه الهوية الرقمية؟ فنحن أمام تساؤلات كثيرة. عم التطور السريع اللي عم يصير بالمجال عم يخلق أسئلة أكثر من الحلول والتشريعات اللي عم تواكبها. فهو هذا مصدر القلق في مجال الذكاء الصناعي وفي هذا الموضوع تحديدا، لأنه لسه الموضوع ممكن محتاج تطوير تشريعي أكثر حوالين الموضوع، وأيضا مثل ما حكينا التبعيات الأخلاقية للموضوع.
1: نعم، شكرا جزيلا لك حسام محسنة، كنت معنا من دبي عبر الأقمار الصناعية، الخبير في التكنولوجيا، شكرا جزيلا لك.

0: تعد جوائز نوبل من أبرز الجوائز العالمية، إذ تمنح سنوياً في مجالات متعددة تقديراً لإسهامات علمية وأدبية وإنسانية تركت أثراً في حياة البشر. وعلى مدى تاريخها ارتبطت بإنجازات كبرى، لكنها لم تسلم من الجدل، إذ أثارت بعض قراراتها أو قرارات منحها تساؤلات بشأن معايير الاختيار ومواقف لجان التحكيم.
1: اخترعت الديناميت وأنشأ 90 مصنعاً للأسلحة وكرس حياته لصناعة المتفجرات، ومع ذلك تحمل اسمه جائزة سنوية للسلام منذ عام 1901 ضمن 4 جوائز أخرى في مجالات الطب والفيزياء والكيمياء والأدب. إنه ألفريد نوبل، تاجر الموت بحسب توصيف صحيفة فرنسية. الصحيفة نشرت نعي نوبل بالخطأ عام 1888 في حين كان شقيقه لودفيغ هو المتوفى. كتبت الصحيفة بالخط العريض: مات تاجر الموت، الدكتور ألفريد نوبل الذي جمع ثروة طائلة باكتشافه طريقة أسرع لقتل أكبر عدد من الناس. عنوان هز أركان نوبل الذي كان يعد نفسه مسالماً ومفيداً

0: وعلى جائزة السلام المعهد النرويجي. وعلى الرغم من قيمة الجائزة، فإنها لم تمنح لأحد خلال أعوام عدة، خصوصاً في فترة الحربين العالميتين، وذلك تطبيقاً لوصية نوبل التي أمر فيها بحجب الجائزة إذا لم يكن هناك من يستحقها ويحتفظ بأموالها للعام التالي. جوائز نوبل تعرضت كذلك للنقد في مناسبات مختلفة، كمنحها للطبيب أنطونيوس إيغاس مونيز لاختراعه عملية فصل الفص المخي الجبهي للمرضى الذين يعانون من الوسواس القهري والفصام والاكتئاب، لكن ثبت فشل هذه العملية فيما بعد. كما أثار منح الجائزة للكاتبين السويديين إيفان جونسون وهاري مارتينسون عام 1974 ضجة كبرى باعتبار أنهما عضوان في الأكاديمية السويدية التي تمنح الجائزة أصلاً. أما في العام الجاري فقد أثارت دعوات إيطالية لترشيح أطفال غزة لنيل جائزة نوبل للسلام جدلاً واسعاً، إذ اعتبر مؤيدوها أنها وسيلة لتسليط الضوء على معاناة الأطفال في غزة، فيما اعترضت جهات إسرائيلية على ذلك معتبرة أنه تجاهل لمشاعر الإسرائيليين.
1: ومعنا من عمان المخرجة والمدونة القصصية آلاء حمدان. مرحبا بك آلاء وصباح الخير. بداية نريد أن نتحدث عن معايير منح الجائزة. نعم، قد يبدو الجدل دائما يثار حول جائزة نوبل للسلام والأدبية، نريد هنا أن نتكلم أكثر عن جائزة نوبل للسلام، التخصصات الأخرى قد لا تثير كثيرا من الجدل. بداية نريد أن نتحدث عن المعايير التي تمنح لجائزة نوبل للسلام.
2: أهلا فيكم وصباح النور. طبعا كثير من الناس بيشوفوا أنه جائزة نوبل للسلام مسيسة، وفي أبحاث تحكي أنها مسيسة، وفي أبحاث تحكي أنه تتعرض لضغوطات، بس هي مش مسيسة بالمطلق. فبدي أذكر هيك نماذج سريعة بالنسبة لكيفية اختيار، خلينا نحكي، الفائزين بهاي القسم بالذات من الجائزة. السنة الماضية 2025 ترامب يعني ممكن كان أكبر نموذج للضغط اللي ممكن تتعرض له جائزة لاختيار شخص ما. يعني نتذكر حتى حساب البيت الأبيض تحول لمهزلة إعلامية كله للتصويت لترامب أو ترشيحه جائزة نوبل للسلام، رغم أنه واقعيا هو يعني كان بده الجائزة أنه تدخل في وساطة إنهاء الحرب على غزة أو العدوان، ولكن ثبت الموضوع فشله. إلى الآن 1500 شهيد بعد الهدنة. فنعم تتعرض الجائزة لضغوطات، ولكن هذا لا يعني إنها ترضخ لهذه الضغوطات. ولكن بالمقابل في عنا ماريا تشافيدو من فنزويلا اللي فازت بسبب حركتها مع الديمقراطية ب 2002 تقريبا، فازت بالجائزة، ولكن هي مثلا داعمة للصهيونية ومن الذين أنكروا أنه أصلا في إبادة في غزة، وغير ذلك هي تسعى لتدخلات خارجية في بلدها. يعني بديهيا أي شخص من برا ممكن أقول لك هذا شخص خائن لبلده، يعني أنت بتسعى لشخص أو حكم خارجي على نفطك وثرواتك. فبالتالي بالمقابل حصلت على الجائزة وأهدتها لترامب، يعني بحركة كتير غريبة كانت. فعنا نموذج لضغوطات من ترامب، وعندنا نموذج لشخص دعم الصهيونية ولا يرى أن هناك إبادة ويدعم تدخلات خارجية في بلده، ولكن أحكي لك أنا مع الديمقراطية، فاز بالجائزة. وعندنا شخصية ثالثة اللي هي مثل نافي بيلاو اللي هي قاضية من جنوب إفريقيا، حصلت على الجائزة ب 2026، وهي الجائزة حصلت عليها بعد ما هذه القاضية كانت جزء من الموافقة على إصدار قرار إنه الكيان ارتكب إبادة في غزة. فبالتالي هذا القرار صالح لصالح القضية الفلسطينية ولصالح مناصري القضية الفلسطينية، وهي خلينا نحكي ضد الاحتلال. وقام ترامب ووزارة الخارجية الاحتلال بانتقاد قرار فوز هذه القاضية من جنوب إفريقيا بالجائزة. فأحيانا بنحكي إنها مسيسة بالمطلق، كيف يعني ما في أبيض وأسود، ما في شخص بقدر يعني يقول لك تماما غير مسيسة، يعني ولكن هي دراسات وأبحاث
1: بطرحك أن هنالك نوع من التسييس في منح هذه الجائزة. هل نستطيع القول مقابل تلك المجازر البشعة التي حدثت في غزة، هل يأمل العالم بأن يغلف هذه الجرائم وقبح هذا المشهد بأغلفة مخملية عبارة عن جائزة نوبل ويرضي كل العالم المنتفض، ويقول لهم ها

0: أنا منحت قاضية حاكمت إسرائيل تلك الجائزة، هل هذه المقاربة صحيحة؟
1: سؤال جميل. في بحث بيحكي The False Promise of the Nobel Prize، هذا من أكبر الأبحاث اللي درست جائزة نوبل ومعاييرها، حكت إنه في إشكاليتين ومنها بجاوب على سؤال حضرتك. الإشكالية الأولى إنه أحياناً المعايير غير واضحة في كيفية اختيار الفائز، المعايير هي القابلة للخلاف والاختلاف أكثر من إنها مسيسة بالمطلق. الجزء الثاني إنه أحياناً الجائزة تعطى لشخص بهدف دعمه وتسليط الضوء عليه خاصة في جزء السياسة والسلام للاستمرار في خطواته الإنسانية أو السياسية. فمثلا أوباما لما فاز ب 2009 كان لسه يدوب صار رئيس، ولكن فاز بالجائزة على أمل تسليط الضوء على دوره في إحداث سلام في منطقة الشرق الأوسط. فممكن فوز القاضية في جنوب إفريقيا تشجيع على موقفها في إحراز خلينا نحكي العدل في بعض القضايا الإنسانية اللي صارت، ولكن ما بقدر أحكي إنه هي فازت لحتى إرضاء الجانب الفلسطيني على حساب صهيوني فاز لإرضاء الجانب يعني العكس الفلسطيني. ولأنا بحكي إنه في اختلاف في نفس اتخاذ قرار من سيفوز في هذه الجائزة، المعايير غير واضحة لأي شخص. نعم. لدرجة إنه زي ما بتعرف حضرتك إنه إحنا ما بنعرف أسماء المرشحين لسنوات طويلة، ولكن قد يسأل هل يتم تغليف
0: تفضلي.
1: نعم لا لا أكيد تفضل اسألني.
0: نعم طيب، في المقابل قد يقول لك آخر بأن الشارع الأمريكي أو في بعض الدول الأوروبية الذي انتفض وعارض تلك الهمجية الإسرائيلية في غزة قد يعني آتت تلك الحركات أكلها وضغطت نوعا ما على هذا أو مانحي جائزة نوبل ومنحوها لهذه القاضية.
1: تمام. احنا طبعا اللي بتابع القضية الفلسطينية والسياسة الدول الغربية بالتعامل معها ونؤمن تماما ان الضغوطات تفيد، ونؤمن تماما انه ما في شيء بريء 100% او خالي من الاجنتاد او محايد تماما. فلذلك نتعامل حتى التعامل مع جائزة نوبل سنة بسنتها. فالضغوطات اللي صارت هاي السنة والسنة اللي قبلها بحرمان ترامب او حتى عدم النظر في ترشيحه كان له دور مهم في التأكيد على انه مثل ما في ضغوطات لانتخاب شخصية يعني سياسيا سيئة، في ضغوطات لترشيح أشخاص يستحقون مثل أطفال غزة. وهذا الدافع جاء من إيطاليا، أو الحركة جاءت من إيطاليا اللي هي انتخاب وترشيح، مش انتخاب، ترشيح أطفال غزة لنيل هذه الجائزة. طبعا في معايير منطقية احنا بنعرفها بالنوبل، مستحيل توافق على جماعة انهم يفوزوا بجائزة واحدة بعدم تحديد اسم بعينه، ولكن تسليط الضوء بحد ذاته على أطفال غزة كشخصيات تستحق الجائزة هذا بحد ذاته خطوة كبيرة. مع أنه كمان نرجع مش ضروري اعتراف دولي بالمأساة الواقعة بغزة لحتى العالم يشوفها ويعترف فيها، لأنه يكفي ما يحدث. يعني إحنا خلينا نحكي ملينا من سنوات 3 سنين حرب وإحنا بنحاول نقنع الغرب أنه ما يحدث هو إبادة، ولكن كمان لا خلاف أنه استغلال اسم كبير مثل نوبل هو استغلال إيجابي، واستثمار هذا الاسم اللي كل العالم الآن عيونها عليه لحتى من خلاله نسلط الضوء على قضية صارت منسية تقريبا اللي هي القضية الفلسطينية وبالأخص غزة، واللي اعتبرها العالم خلص عاشت بسلام ورجعت لحياتها بعد الهدنة. بس المأساة إنه يعني يتحول الموضوع بس لبروباغندا إعلامية إنه يلا تمام سمعنا ترشيحكم لأطفال غزة، ويتم تجاهل فعليا تحقيق تغيير حقيقي مع اللي بيصير بأطفال غزة. هل أطفال غزة نفسهم بيعرفوا إنه موضوعهم وترشيحهم أصلاً كان على الطاولة؟ بعض من أو كيف تشوف النماذج، خلينا نحكي المعايير المزدوجة، لما بعض القامات المهمة الإعلامية والأدبية والسياسية في إيطاليا شجعت ترشيح أطفال غزة لنيل هذه الجائزة بهدف تسليط الضوء على قضيتهم، قام بعض الإيطاليين كمان من اليهود بالذات من القامات اليهودية المعروفة بالاعتراض. قال ليش أطفال غزة مش أطفال أوكرانيا؟ وهذا بخليك تفكر ليش أطفال أوكرانيا مش أطفال روسيا؟ فمن يختار يعني هاي المعايير؟ ليش أنت شايفين إذن أطفال أوكرانيا أهم الأطفال روسيا؟ مستحيل يجي الغرب يقول لك ماذا عن أطفال روسيا، مع أنه الحرب وقعت بين بلدين وفيها ضحايا من الطرفين. فنعم في معايير مزدوجة وفي ضغوطات سياسية طبعا تفيد في تحريك الرأي العام، لأنه بالنهاية اللي بيختار الأشخاص بنوبل هم بشر. فنعم تتأثر

0: قراراتهم الداخلية، تتأثر معاييرهم، تتأثر قرار، يعني خلينا نحكي النتائج اللي بيطلعوا فيها بنوبل. فمع هذه الضغوطات أن تستمر، حتى لو إحنا مش متأكدين إنه حيتم ترشيح أطفال غزة، بس كان مهم وجودهم في هاي المرحلة في ضمن خلينا نحكي الصدى الإعلامي للجائزة.
1: نعم، إذن حول هذه الجائزة دائما تستمر الجدل والتكهنات مفتوحة دائما على مصراعيها. إذن كنت معنا من عمان المخرجة والمدونة القصصية آلاء حمدان، شكرا جزيلا لك.

0: مع التقدم المتسارع للتكنولوجيا، أصبحت الروبوتات تدخل حياتنا بشكل متزايد، وشيئا فشيئا أصبحت أشكالها شبيهة بأشكالنا نحن البشر. قد يبدو الأمر مرعبا للبعض، وقد يراه آخرون ميزة، فوجود تلك الروبوتات من شأنه أن يخفف عنا وطأة الكثير من الأعمال الروتينية ويساعدنا في حياتنا اليومية. أيا كان رأيك في الروبوتات البشرية، فإننا ندعوك إلى التعرف إليها عن كثب في متحف بإسطنبول، هو الأول في العالم المتخصص بالروبوتات البشرية. زميلتنا بشرى كرا أوكجو زارت المتحف وحاورت بعض الروبوتات الموجودة فيه، ووفتنا بهذا التقرير.
1: نحن الآن في أكن روبوتيكس، أول متحف للروبوتات البشرية في العالم، التابع لوزارة الثقافة والسياحة التركية في منطقة أوجدار بإسطنبول. عند مدخل المتحف يستقبلنا أضاء، الروبوت الصغير، استقبالاً حاراً.
2: شركة أكن روبوتيكس التي تأسست تحت مظلة شركة أكن سوفت عام 2009 تعرض في هذا المتحف جميع الروبوتات التي صنعتها منذ إنشائها خلال 13 عاماً. المتحف يشتمل أيضاً على الأجزاء الميكانيكية للروبوتات ودوائرها الإلكترونية التي طورت جميعها بخبرات محلية.
3: سلسلة أضاء هي روبوتات اجتماعية أنتجت لمساعدة الناس في أداء مهامهم اليومية. بإمكانك إعطاء هذه الروبوتات أي أمر تريده، وذلك عبر شاشات اللمس المزودة بها أو بإعطائها أوامر صوتية.
1: نحن هنا مع أضاء 7، وهو الإصدار الأكثر تقدماً من سلسلة روبوتات أضاء.

هذا هو ملعب الذكاء الاصطناعي الذي يجري فيه اللعب بواسطة ذراع الروبوت. فالروبوت يتحداك هنا، أو أنت تتحدى الروبوت.

0: اسم الروبوت الذي نراه هنا هو أرات، الغرض منه المساعدة في أنشطة البحث والإنقاذ، حيث طورت حركاته بشكل يقارب وظائف أطراف الحيوان.
1: Akıncı serisi aslında bizim insansız robot prototiplerimizin olduğu seridir.
2: سلسلة أكنجي تضم نماذج أولية لروبوتات بشرية. هدفنا الرئيسي من هذه السلسلة هو ابتكار روبوتات قادرة على أداء جميع حركات جسم الإنسان. أحدث نسخة من هذه الروبوتات قادرة على محاكاة تعابير وجه الإنسان وتحليل عواطف الشخص الماثل أمامها.
3: رغم أن الروبوتات التي نشاهدها في أفلام الرسوم المتحركة أو أفلام الخيال العلمي تخيفنا أحياناً، إلا أنها في الواقع استقبلتنا بالابتسامات والرقص في هذا المتحف، وهذا يفتح باباً لتخيل ما يمكن أن تكون عليه مع تسارع عجلة تطورها. أليس هذا مثيراً للحماس؟ بشرى كاراوكتشو، متحف أكن روبوتكس، لبرنامج يعني الصباح. Dans eder misin?
4: Umarım dansınız beğenirsiniz.

0: ومعنا في الاستوديو الخبير والباحث في الروبوتات الصناعية المهندس الدكتور مصطفى بياتلي. مرحبا بك دكتور.
1: يا أهلا وسهلا.
0: إذن تعليق سريع على هذا التقرير، هل بالفعل وصلنا إلى مراحل أصبح الروبوت يشاركنا في حياتنا اليومية، حياتنا الصناعية الاقتصادية وما إلى ذلك؟
1: بالفعل يعني الروبوتات بصراحة صار لها فترة جدا طويلة موجودة في الصناعة. هي كان الهدف الأساسي من عندها القيام بأعمال الإنسان ما يقدر يقوم بها بالتكرار، أعمال دقيقة مكررة. فدخلت الروبوتات الصناعية حتى تقوم بهذه الأعمال. ومع تطور الحساسات والمستشعرات الكاميرات بدأت الروبوتات الصناعية تقدر تعدل مسارها. هي بالبداية كانت لازم تكون في داخل بيئة منظمة دقيقة ما يصير أي خطأ بيها. مع تطور الكاميرات والمستشعرات بدأت الروبوتات تقدر هي تحدد أو تصحح المسار مالتها. والآن مع الذكاء الصناعي بدأت الروبوتات يساعدها الإدراك على فهم المهمة، ليس فقط بس تحدد المسار المبرمج له.
0: هنا كلمة إدراك شوية خطيرة قد
1: هي
0: تكون.
1: خطيرة.
0: الإدراك هي بالفعل تعي ما تفعل، وإذا واجهت خطأ معينا ممكن أن تقوم بتصويبه.
1: بالفعل يعني أصبحت مع الذكاء الصناعي الآن تقدر هي تصحح المسار مالتها وتفتهم المطلوب من عندها بصورة عامة. قبل سابقا كنا نعطيها احنا نحدد لها المسار اللي تمشي به، نحدد لها مثلا اخذي هذا من مكان A الى مكان B انقلي. الان فقط توضح لها انا احتاج بجنبي هذه الآلة، احتاج بجنبي هذه القطعة. فهو الروبوت الان مع الذكاء الصناعي صار عنده القابلية انه يبحث عن القطعة المفروض يجيبها، يبحث عن المسار الصحيح واسرع مسار وامن مسار. طبعا البرمجة ما راح طبعا تختفي اكيد، خصوصا موضوع الأمان. احنا ما سلمنا الروبوتات الآن مطلق الحرية في برمجة نفسها.

0: لازم أكون معايير سلامة موجودة، هذه راح تبقى في الفترة الحالية.
1: نعم، قد يكون هذا هو السؤال، يعني أشرت إلى شيء لا أعرف إذا هو خطير ولا لا. قضية أنه نحن لم نسلم لحد الآن الروبوتات عملية المحاكمات الذكية التي قد تصل إلى تلك التي يقوم بها البشر، هل هذا ممكن؟ والأخلاقيات تمنعنا لحد الآن؟
0: يعني في خلينا نقول في الصناعة احنا ممكن نعطي حرية أكبر، كون الروبوتات الصناعية هي في مكان ثابت ما تستطيع الحركة والذهاب مثل عن الروبوتات اللي شفناها بالتقرير، فهنا ممكن نعطيها حرية في التحكم في نفسها في قراراتها إلى حد ما، ولكن نبقى كون حتى في المصانع هناك العامل البشري، هناك العمال اللي يوجدون قرب الروبوتات، فما ممكن يعني نعطيهم الحرية الكاملة، ولهالسبب أكو معايير سلامة موجودة لا زالت مستخدمة.
1: نعم. طيب، بالنسبة للمخاوف التي طبعا يقلق منها الناس كثيرا، وهو تطور الروبوتات إلى درجة الاستغناء، لا نقول عن الجهد البشري فقط، قد تكون عن الذكاء البشري.
0: يعني بصراحة ما وصلنا بعد لهذه المرحلة، وأنا بنظري الشخصي أنه الروبوتات ما راح تستغني عن البشر في المعامل أو في المصانع أو في المهام بقدر ما حتغير طبيعة عملنا. الروبوتات مهمتها هي تكرار بعض الأعمال، الأعمال خلينا نقول اللي يحتاج لها جهد بدني أو الأعمال في أماكن الخطرة، هذا ممكن يعني نستغني عن الإنسان حماية له بهذه المناطق بهذه الأعمال، وبنفس الوقت ممكن نوفر فرص للإنسان أنه يدخلون في مجالات أخرى في أعمال ثانية عدا هذه الأعمال التقليدية. فالآلات والروبوتات راح تكون مكملة لعمل الإنسان، ما راح تستغني عنه أكيد.
1: نعم، هل ممكن أن يلجأ الروبوت أو نمنح الروبوت يعني أدوات حسية يستخدمها الإنسان مثل أو تواصلية مثل الكلام بدلا من برمجة كل حركة للروبوت؟
0: يعني بالفعل هي الروبوتات أول ما بدأت كانت خلينا نقول يسموها الروبوتات المبرمجة أوفلاين، يعني نحطيها إحنا الخطوط العامة ونحدد لها المسار وهي تعيد تكررها. مع تطور المستشعرات الحساسات الكاميرات بدأت الروبوتات تدرك البيئة المحيطة بها، فممكن بدأت تقدر تصحح مسارها، والآن وصلنا لمرحلة إحنا ممكن نعطيها التعليمات سواء بالكلام سواء بالرسائل النصية، ممكن ترسلها التعليمات اللي تريد تتنفذها، ولكن هذا ما يمنع أنه إحنا محددين للروبوت خلينا نقول الخطوط العامة اللي ما ممكن يتجاوزها. فالروبوت أصبح الآن مع الذكاء الصناعي إلى القدرة على فهم طبيعة المهمة بصورة عامة، فهم البيئة اللي هو موجود بها عن طريق الحساسات والكاميرات، وتنفيذ المهمة بدون تدخل بشري كثير. أكيد حيكون في تدخل بشري، أكيد راح يكون في متابعة على السيطرة على التحكم به، ولكن استغنينا احنا عن التفاصيل اللي تاخذ وقت من الانسان في برمجه الروبوتات.
1: نعم، يعني طبعا نحن الان نتحدث، يعني التقرير تحدث عن شيء، نحن الان نتحدث عن شيء متصل به ولكن بنمط اخر، يعني قد يكون الروبوتات الصناعيه هي عباره عن اذرع ضاغطه او فاحصه وما الى ذلك.
0: نعم.
1: ليس كذلك؟ اذا تعريف الروبوت الصناعي،
0: الروبوت الصناعي هو عباره عن ذراع اليه موجوده داخل المصانع على خطوط الانتاج، مهمتها عندها يعني الاساسيه اما نقل المواد من مكان إلى آخر أو اللحام أو عمل خلينا نقول العمليات المتكررة اللي الإنسان مع الوقت قد يخطئ في الإنتاجية تبعها، يخطئ في الجودة تبعها. فالروبوتات الهدف مالتها هي كانت زيادة الإنتاجية، التخلص من العامل البشري في الأعمال المكررة اللي قد تأثر على جودة المنتج مع الوقت. هذا كان الهدف الأساسي من الروبوتات الصناعية، ومع التطور مالتها قلنا مثل ما قلنا ضفنا لها الكاميرات الحساسات، فبدأت تستطيع أنه تلم بالبيئة المحيطة بها. في البداية كانت البيئة اللي يشتغل بها الروبوتات الصناعية بيئة متكاملة، أي خطأ موجود ما ممكن كان روبوت يصلح المسار أو يقوم بالمهمة تبعه.
1: يعني بالحديث عن الأذرع، قد من يدخل إلى المستشفيات أيضا أدخلت الأذرع الطبية التي يتحكم بها الدكتور، لا أعرف إذا هذه لها صلة بهذه
0: نفس
1: الصناعة،
0: نفس الموضوع،
1: نفس
0: نعم.
1: المبدأ، هل هي أمينة؟
0: نعم، هي إلى حد ما أمينة. بعد ما وصلنا لمرحلة أن الروبوت هو نفسه يقوم بالعمليات الطبية والجراحية، اللي وصلنا إلى حاليا أنه بعض الأطباء متواجدين في مدن أخرى في دول أخرى، ويضطرون أنه يقومون بعملية جراحية في دولة ثانية. فوصلنا إلى مرحلة أنه يقوم بيحرك إيده في مكان والروبوت في مكان آخر هو اللي يقوم بالعملية الجراحية. ما وصلنا لمرحلة أنه الروبوت هو بنفسه يعني يشخص الحالة ويقوم العملية، لا نعم. لازلنا بمرحلة الإنسان هو اللي يتحكم به.
1: شكرا جزيلا لك الخبير والباحث في الروبوتات الصناعي المهندس الدكتور مصطفى بياتلي، شكرا جزيلا.
0: شكرا جزيلا لحضرتكم.
1: إذن سبحة القزوان إحدى أقدم الموروثات الشعبية لدى سكان السليمانية شمالي العراق، فإلى جانب استخدامها في الذكر والتسبيح تشكل هذه السبحة جزءا بارزا من تقاليد اجتماعية لأهل هذه المدينة. مراسلنا رائد المعموري زار السليمانية وأعد لنا هذا التقرير.

0: يتجمعون منذ ساعة الصباح الأولى ليحبكوا لضيوف مدينتهم خيوط قصة أحد أقدم تقاليدها الشعبية. هنا في قلب مدينة السليمانية شمال العراق يلتقي صناع وباعة سبحة القزواني بعشاق اقتنائها ليحافظوا على إرث يمتد لمئات السنين. لا ينفك العم جبار عن مزاولة الحرفة التي أحبها وأتقنها منذ طفولته، فهو يجد في كل جزء من تفاصيلها متعة لا تضاهى. فهذه الصنعة في نظره إرث عريق لابد أن يستمر.
1: احنا اول مرة نروح للجبال نجيبها حب خضراء، بعدين نسويه نظف، وبعدين نخليه فوق سطح حتى يصير يابس، وبعدين اي واحد حلو نسويه سبحة. كل سبحة اكو ناس يحبون صغير، اكو ناس يحبون يريدون طويل. أصلية سبحة 101.
0: تصنع سبحة القزوان من ثمرة البطمة أو الحبة الخضراء التي تنبت شجرتها في جبال السليمانية. بعد قطافها تجفف الثمار تحت أشعة الشمس، ثم تثقب وتضم بعضها لبعض بخيوط خاصة. تتباين أسعار السبحة الواحدة من 7 دولارات إلى 100 دولار تقريبا، تبعا لجودة الحبة ولونها والنقوش المحفورة عليها وطولها وموعد قطاف ثمار حباتها.
2: ما تصبحي قزوانة؟ كم تصبحي قزوان؟ لا يمن لها زادين على فلوشين.
3: هناك سبح ب5000 أو 10000 دينار، أما السبح التي تصنع بطلب خاص فقد يصل سعرها إلى 150000 دينار. الأمر يعتمد على دقة الصنعة وجمال السبحة. نستقبل زبائننا من أهل المدينة ومن بقية المحافظات أيضا.
0: يحرص الكثير من سكان السليمانية على اقتناء سبحة القزوان، إما لاستخدامها في الذكر والتسبيح أو لأنهم يرونها جزءاً لا يتجزأ من إرثهم الثقافي والاجتماعي.
4: للتسلية، للذكر الله، نسوي تسبيحات بها، ونوبات يجي إذا عندنا فراغ نستعمل هاي السبحة. وهذا قول فوق 600 سنة جاي إلنا من أجدادنا، وهاي صناعة يدوية، مو لا مصانع لا معامل.
0: شراء هذه السبحة لم يعد حكرا على سكان المدينة، بل وجد السياح أيضا طريقهم إليها لتكون تذكارا يحملونه معهم إلى ديارهم.
5: قد تكون صناعة السبحة التقليدية هذه مصدر رزق للعاملين هنا، لكنها بالنسبة للكثيرين مهنة ورثوها عن الآباء والأجداد ويكافحون للحيلولة دون اندثارها. راد المعموري، ترت عربي، محافظة السليمانية.
6: بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. نلتقي غدا في حلقة جديدة. إلى ذلك الحين نترككم في رعاية الله وحفظه.

0: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائما قصة تستحق أن تروى.
1: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب أبرز الأحداث.
0: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
1: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
0: الملعب نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية، خبراً وتحليلاً وإنصاراً.
1: موعدكم معنا حيث تبدأ الحكاية الرياضية. الملعب.

صرح ثقافي يشهد على الأوقات الأكثر تميزاً في تاريخ مدينة قسطمونو التركية، إنه متحف الآثار في قسطمونو. انطلقت أعمال إنشاء المتحف عام 1915 كمقر لجمعية الاتحاد والترقي أولاً. أما تصميم المتحف فتولاه المعمار كمال الدين، أحد أشهر المعماريين في تلك الحقبة. مع انتهاء أعمال البناء لمتحف قسطمونو استخدم المبنى من جانب محكمة الاستقلال، وذلك في عام 1921 للميلاد. زاره القائد مصطفى كمال أتاتورك في 30 أغسطس عام 1925، وأعلن فيه قانون القبعة الذي منع من خلاله ارتداء الطربوش في تركيا. وفي السنوات اللاحقة استخدم البناء مستودعاً، وفي عام 1955 أثمرت جهود عالم الآثار أحمد جوك أوغلو ابن مدينة قسطمونو في تحويل المبنى إلى متحف. منذ ذلك التاريخ يعرف المبنى باسم متحف الآثار في قسطمونو، وتعرض فيه قطع أثرية قيمة تعود إلى العصور الحثية والفريجية والهلنستية والرومانية. يضم المتحف أيضاً آثاراً تاريخية تعود لإمارة أسرة جاندرلي والعهد العثماني. أحد الآثار المميزة الموجودة في هذا المتحف هو إناء تابرامي، والذي يرجع تاريخه إلى عهد الإمبراطورية الحثية. أي يرجع تاريخه إلى ما بين عام 1450 وعام 1180، وقد حفر عليه 4 نوافر مختلفة إلى جانب وجود كتابات هيروغليفية على الحواف تدل على ثقافة ذلك العصر ومعتقداته بشكل كبير. النوافر الظاهرة على الإناء تعلوها زخارف شجرة الحياة محاطة بحيوان غريفون الأسطوري ومشاهد صيد مختلفة. هذه الزخارف تشير إلى بحث الحضارة الحثية عن الخصبة والبركة والوفرة. ومن الآثار المهمة الأخرى في المتحف تمثال الآلهة كوبيلي، والذي يرجع إلى العصر الروماني. أضيف التمثال إلى المتحف بعد شرائه عام 1944، وهو عبارة عن تصوير فريد لإلهة الخصوبة كوبيلي، حيث تظهر آلهة الخصبة كوبيلي وهي جالسة، فيما تتجلى ملامح وجهها وجسدها بوضوح إلى حد كبير في هذه القطعة الأثرية. يظهر في التمثال أيضاً وجود تمثال أسد تحت ذراعها اليمنى، مما يرمز إلى القوة والسلطة، في حين تعلو وجهها تعابير الهدوء والقوة. من الآثار المميزة الأخرى الموجودة في متحف الآثار في قسطمونو هي شواهد قبور تعود إلى العصر الروماني. جرى التبرع بها للمتحف عام 1943، وهي شواهد مستديرة الشكل وتتكون من قسمين مختلفين. تحتوي شواهد القبور الأثرية على نقوشات تشبه ثوما طاش كوبري الذي تشتهر به مدينة قسطمونو، لذلك يطلق على هذا الأثر اسم لوحة الثوم. يلحظ على القسم العلوي للأثر تصوير لطفلين يحملان عنقود عنب، ويحيط بهما إكليل من الفاكهة المتنوعة، وفوق إكليل الفاكهة نجد رأس الحارسة الأسطورية ميدوسا. وفي القسم السفلي من شاهد القبر الأثري توجد أوراق نبات الأقناتوس. تحافظ المتاحف بشكل عام على التاريخ من خلال الآثار المتعددة القيمة التي تضمها مجموعاتها الأثرية، لكن هناك بعض المتاحف تمثل في حد ذاتها إرثاً ثقافياً نادراً ومميزاً. يحتل متحف الآثار في قسطمونو مكانة مهمة في تاريخ تركيا الثقافي، سواء من خلال الأحداث التاريخية التي شهدها أو الآثار الفريدة التي يحتضنها بين جدرانه وأسواره.

0: في عالمنا من الهبات والثروات ما يستحق الرعاية والاهتمام، وهذه مسؤوليتنا. تارت عربي.
1: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغرار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة، يومياً على شاشة تيرتي عربي في الأوقات التالية.

0: العالم يتغير، والاقتصاد هو أول من يكشف اتجاه التغيير، من ارتفاع التضخم إلى تقلبات أسعار النفط، ومن أزمات الأسواق إلى تحولات البورصات، من قرارات البنوك المركزية إلى تداعيات الأزمات العالمية. التحديات الاقتصادية حول العالم عين على الاقتصاد العالمي وقراءة أعمق لما يصنع المستقبل.
1: إصابة 4 أشخاص وتضرر منازل إثر سقوط حطام صاروخين أطلقهما الحوثيون على الرياض، والسعودية تتوعد الحوثيين وتؤكد أنها لن تسمح بتهديد أمنها. أهلا بكم لنشرة الأخبار من قناة ريتي عربي في إسطنبول، معكم مديحة علالو وتتابعون. 6 شهداء بغارات إسرائيلية على قطاع غزة، ومستوطنون يضرمون النار في مسجد بهجوم على قرية في القدس المحتلة. مقتل 6 أشخاص في هجمات روسية على أوكرانيا، وانقطاع الكهرباء عن مناطق في كييف. وزيلينسكي يقول إن روسيا تتعمد استهداف قطاع الطاقة رغم هدنة أعلنها الرئيس الأمريكي.

أهلا بكم من جديد. إلى التفاصيل، أفاد الدفاع المدني السعودي بإصابة 4 أشخاص وتضرر 15 منزلا في الرياض بعد سقوط شظايا صاروخين أطلقهما الحوثيون. وذكر الدفاع المدني السعودي عبر منصة إكس أنه بعد تدمير صاروخين من نوع كروز أطلقهما الحوثيون تجاه الرياض سقطت شظاياهما، ما أدى إلى إصابة امرأتين ورجل وطفل إلى جانب أضرار مادية وصفها بالمحدودة في 15 منزلا سكنيا. هذا وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراضه وتدمير 7 صواريخ وخمس طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه مناطق عدة في السعودية بينها الرياض والظهران والمنطقتان الشرقية والجنوبية. وقال التحالف إن أحدث الهجمات استهدفت منطقة الرياض بصاروخ كروز، فيما سقطت شظايا صاروخ اعترضته القوات فوق الظهران في منطقة سكنية. كما أعلن التحالف اعتراض وتدمير صاروخ في محافظة الخرج جنوب شرق العاصمة الرياض. بدورها أعلنت وزارة الطاقة السعودية اندلاع حريق وصفته بالمحدود في أحد المباني الإدارية التابعة لشركة أرامكو النفطية في مدينة الظهران. ولفتت الوزارة في منشور على منصة إكس إلى أن الجهات المختصة باشرت التعامل مع الحادثة واتخاذ الإجراءات اللازمة، مؤكدة عدم وقوع أي إصابات أو وفيات. هذا وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن في وقت سابق تنفيذ عملية عسكرية وصفها بالنوعية استهدفت تحييد مصادر حيوية يستخدمها الحوثيون في دعم عملياتهم العسكرية. وقال المتحدث باسم التحالف تركي المالكي في بيان أن العملية شملت مواقع لتخزين ونقل الوقود في صنعاء والحديدة وذمار، متهما الجماعة باستخدامها في دعم ترسانة الصواريخ والطائرات المسيرة وشن هجمات تهدد السعودية والملاحة التجارية في البحر الأحمر. وأكد التحالف اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب وقوع خسائر في صفوف المدنيين. أكد مجلس الوزراء السعودي في اجتماعه بالرياض أن الحوثيين في اليمن سيواجهون عواقب جراء هجماتهم المتكررة على المملكة. وقال المجلس في بيان إن الحوثيين سيواجهون عواقب جرائمهم واعتداءاتهم المتكررة على مطارات المملكة وعلى مكة المكرمة والمدينة المنورة وقاصدي الحرمين الشريفين والأعيان والمنشآت المدنية والاقتصادية. وأكد أن المملكة لن تسمح بتهديد أمنها أو حرية الملاحة البحرية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

0: أفادت مصادر حقوقية يمنية بمقتل 6 مدنيين بينهم طفلة وإصابة آخرين إثر هجمات شنها الحوثيون استهدفت مناطق متفرقة في محافظة تعز. وأعلنت القوات الحكومية التصدي لهجومين حوثيين جنوب شرقي تعز، مؤكدة إيقاع قتلى وجرحى في صفوف المهاجمين وتحقيق تقدم ميداني على الجبهتين الشرقية والجنوبية، فضلا عن تحييد 1200 عنصر وتدمير مئات الآليات. ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ فجر أمس إلى 6 بعد استشهاد سيدة فلسطينية في قصف إسرائيلي استهدف شقة قرب مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة فجر اليوم. وأسفر القصف بحسب مصادر طبية عن إصابة عدد من الفلسطينيين واندلاع حريق التهم الشقة المستهدفة بمدينة غزة. هذا وأفاد مراسل تريتي عربي بأن جيش الاحتلال نفذ عمليتي نسف بمدينة غزة وجنوب القطاع. كما قال إن فلسطينيا استشهد متأثرا بإصابته جراء قصف للاحتلال بحي تل الهوى جنوبي مدينة غزة. جددت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحام بلدات وقرى في محافظة رام الله والبيرة لليوم الثاني على التوالي، بالتزامن مع حملة اعتقالات طالت 10 فلسطينيين بينهم فتاة في محافظات الخليل ونابلس وقلقيلية. واقتحمت قوات الاحتلال بلدات دير دبوان وترمسعية وقبية وقرية برقة ودهمت منازل الفلسطينيين وأخضعت سكانها لتحقيقات ميدانية. وفي الخليل اعتدت بالضرب على أحد المعتقلين وفتشت منازل وعبثت بمحتوياتها، كما نصبت حاجزا عسكريا وسط المدينة وفتشت مركبات المواطنين. أضرم مستوطنون إسرائيليون النار في مسجد ومركبة وشجرة زيتون خلال هجوم على قرية مخماس شمال شرقي القدس المحتلة. وأفادت مصادر محلية بأن الحريق ألحق أضرارا بمدخل المسجد وبابه وأجزاء من واجهته الخارجية، ما يستدعي أعمال تأهيل وإصلاح. وأضافت المصادر أن المستوطنين خطوا شعارات عنصرية في المكان، فيما سارع الأهالي إلى إبلاغ الجهات المعنية والمطالبة بتدخل طواقم الإطفاء للسيطرة على الحريق. ينضم إلينا من شرق القدس مراسلنا إبراهيم خلف ليضعنا في صورة هذه التطورات. تفضل إبراهيم.
1: نعم مديحة، نحن هنا في بلدة مخماس وتحديدا في باحة مسجد السلطان إبراهيم الذي تأسس في العام 85، حيث هاجم المستوطنون هذا المسجد وقاموا بإضرام النار فيه. النار أتت على أجزاء من المسجد كما تلاحظون خلفنا، هذه بصمات المستوطنين، خطوا شعارات عنصرية قبل أن ينسحبوا باللغة العبرية تتوعد، وهذه الشعارات ربما باتت معروفة عقب كل هجوم ينفذوه في بحق المساجد وربما البلدات الفلسطينية. هذه العملية، عملية الإحراق، هي 20 منذ 7 أكتوبر، ومنذ بداية العام 11 عملية إحراق استهدفت مساجد بحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. على ما يبدو ووفق رواية الأهالي، المستوطنون حاولوا كسر زجاج المسجد وألقوا مواد مشتعلة إلى داخله، يعني بهدف إحراق كامل المسجد، لكن ربما يقظت الأهالي حالة دون اشتعاله بشكل كامل. هذه الهجمات من قبل المستوطنين بحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تأخذ طابع أكثر حدة، أكثر من 11,000 عملية إحراق لممتلكات ومحاصيل زراعية نفذها المستوطنون منذ بداية الحرب على قطاع غزة. تلاحظون هذه أثار الحريق، النيران لم تتمكن من المسجد بسبب يقظة الأهالي الذين تمكنوا من إطفاء النيران. نتحدث عن رمزية للمساجد ودور العبادة وحتى لبعض الكنائس التي هجمها المستوطنون مديحة، يعني في مناطق عدة في الضفة الغربية منذ بداية العام 11 عملية إحراق لمساجد. هذا مؤشر على تصاعد عمليات إحراق

0: دور العبادة والمساجد بالرغم من رمزيتها وقدسيتها، ومع ذلك هناك إصرار من قبل المجموعات الإستيطانية وعلى تكثيف مثل هذه الهجمات. عقيدة الحرق على مبدو متأصلة لدى المستوطنين مديحة. نتحدث أيضا عن إحراق مركبة خلال هذا الهجوم الذي نفذه المستوطنون هنا في بلدة مخماس. يتوقع الأهالي بأن الهجوم نفذ من وانطلق من إحدى البؤر الإستيطانية. هذا المسجد كما أشرنا مسجد السلطان إبراهيم، تأسس في العام 85، يصلي فيه الفلسطينيون هنا في بلدة مخماس شمال شرق مدينة القدس المحتلة، لكن المستوطنون هاجموه هذه الليلة. هذه البلدة كباقي البلدات الفلسطينية تتعرض لهجمات واعتداءات من قبل المستوطنين، ونشير إلى كثافة هذه الهجمات في ظل موسم قطف الزيتون. أكثر من 160 هجوم نفذها المستوطنون بحق المزارعين وقطف الزيتون، بمعنى هذا الهجوم ليس منفصلا وليس استثناء عن الهجمات التي يتعرض لها المزارعون الفلسطينيون، لكن له رمزية خاصة أنه يستهدف مسجد، وكما أشرنا هناك ارتفاع في أعداد المساجد التي استهدفها المستوطنون منذ بداية العام، حيث تجاوزت 10 مساجد بحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.
1: أشكرك جزيلا إبراهيم خلف. قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إن إسرائيل تدعم مجموعات مسلحة خارجة عن القانون في محافظة سويداء جنوب البلاد وتزودها بالسلاح والمال. ودعا الشيباني إسرائيل إلى التعامل بجدية مع المفاوضات التي ترعاها الولايات المتحدة بهدف التوصل إلى اتفاق يحترم أمن سوريا وسيادتها. وأوضح الشيباني أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول زعزعة الاستقرار في الداخل السوري عبر قصف ممنهج للبنية التحتية واحتلال أراض سورية وممارسة سياسة التهجير والاعتقالات التعسفية بحق المواطنين السوريين. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيتخذ قرارا بشأن إيران قريبا جدا، ووصف ترامب إيران بالدولة الفاشلة التي لا تدفع رواتبا لجنودها بحسب تعبيره، مجددا التأكيد على أن واشنطن تسيطر على مضيق هرمز وتمرر عبره كميات كبيرة من النفط. أكدت وزارة الخارجية الإيرانية بأن طهران تنهي اللمسات الأخيرة بشأن ردها على مقترح الولايات المتحدة. وأشارت الخارجية الإيرانية على واشنطن إبداء مرونة في المفاوضات واتخاذ إجراءات تصحيحية للوفاء بالتزاماتها. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ونظيره الإيراني عباس

0: قالت مصادر في وزارة الخارجية التركية أن الاتصال الهاتفي بين الوزيرين تناول التطورات في المنطقة والجهود المبذولة للتوصل إلى حلول للصراعات القائمة. قتل 3 أشخاص على الأقل وأصيب أكثر من 20 آخرين بقصف روسي على العاصمة كييف، استهدف محطة لتوليد الكهرباء ومبنى سكنيا من 9 طوابق. وقال عمدة كييف إن الهجمات الروسية بالصواريخ والمسيرات أدت إلى انقطاع الكهرباء بعد استهداف منشآت طاقة في العاصمة الأوكرانية. كما علقت السلطات حركة وسائل النقل الكهربائية في عدة أحياء بالعاصمة. بالمقابل أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها استهدفت منشآت للاتصالات والطاقة في العاصمة الأوكرانية كييف وخاركيف. هذا وأعلنت السلطات الأوكرانية مقتل 3 أشخاص وإصابة أكثر من 30 آخرين في هجمات روسية استهدفت مناطق دنيبرو بيتروفيسك وزاباروجيا وريفني. وأفادت السلطات بمقتل 2 في منطقة دنيبرو بيتروفيسك وسط البلاد ومقتل 1 وإصابة آخرين في زاباروجيا، حيث تسببت الهجمات بأضرار في البنية التحتية وفي مدينة ريفني شمال غربي البلاد. أصيب 30 شخصا في ضربة روسية استهدفت إحدى الجامعات. قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إن ضربات روسية استهدفت البنية التحتية للطاقة خلال الليل تسببت بانقطاع الكهرباء عن 600 ألف شخص في أوكرانيا. واتهم زيلينسكي موسكو بتجاهل وقف إطلاق النار الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأوضح أن الهجوم نفذ بصواريخ باليستية استهدفت منشآت الطاقة عمداً، معتبرا أنه يعكس استخفافا روسيا غير مسبوق بالولايات المتحدة. ينضم إلينا من كييف مراسلنا صفوان جولاق ليضعنا في صورة للتطورات الأخيرة. تفضل صفوان.
1: نعم مديحة، أنا أقف الآن أمام أحد المباني السكنية التي تعرضت إلى القصف خلال ساعات الليل، وكما ذكرت تعرضت كييف من بين عدة مدن أوكرانية إلى قصف بنحو 40 صاروخا و120 طائرة مسيرة، ثلثها تقريبا من المسيرات النفاثة وفق ما قالت القوات الجوية الأوكرانية. أكبر الضرر في كييف لحق بهذا المبنى السكني من خلفي الذي سقط فيه معظم القتلى ومعظم المصابون، وهم 23 مصابا وفق ما قال فيتالي كليتشكو عمدة المدينة، الذي أشار أيضا إلى أن حركة المواصلات الكهربائية تعطلت في عدد من أحياء المدينة، وانقطعت بالفعل أيضا إمدادات الكهرباء عن عدد من الأحياء الأخرى، رغم أن الأمر كان وفق جداول تم الإعلان عنها قبل أيام قليلة. وبالتالي الصورة الآن في كييف تدل على أن المشهد زاد سوءا وبشكل مفاجئ، وهذا بالفعل ما أشار إليه الرئيس الأوكراني في رسالة انتقد فيها ضمنا الموقف الأمريكي، مشيرا إلى أنه لأول مرة منذ عدة سنوات لم تقدم واشنطن أي معلومات حول هذه الضربة التي كانت تعتمد عليها أوكرانيا لكي تبدأ دفاعاتها الجوية عملية الاستعداد، وخاصة إذا ما كان القصف على كييف أو غيرها بالصواريخ البالستية. إذا هي ضربة جاءت على حين غر على العاصمة الأوكرانية كييف، وهذا يفسر حجم الضرر الكبير الذي لحق بهذا المبنى السكني الضخم المكون من 9 طوابق، والآن تم إخلاؤه بشكل كامل مع استمرار عمليات البحث والإنقاذ، وأيضا ب3 منشآت للطاقة في ضواحي العاصمة الأوكرانية كييف، وب5 عقد للسكك الحديدية في 5 مقاطعات أوكرانية غرب العاصمة وشرق العاصمة، وأيضا في المناطق الجنوبية التي تم استهدافها. وفي المجمل كما ذكرت مديحة، زيلينسكي أشار إلى أن الكهرباء انقطعت عن نحو 600 ألف مشترك، وكلمة مشترك هنا تشير إلى أعداد ربما هي أكبر بكثير، فالمشترك هو صاحب البيت الذي قد يضم زوجة وأطفالا وما إلى ذلك، وبالتالي ربما الرقم الحقيقي لانقطاع إمدادات الكهرباء بفعل الضربة الأخيرة ربما يفوق هذا العدد بكثير، ليشمر أكثر من مليون شخص في أوكرانيا.

0: فقط بسبب الضربة الأخيرة التي تعرضت لها كييف وعدة مقاطعات أوكرانية أخرى. إذا ما تحدثنا عن القتلى في باقي المقاطعات الأوكرانية فهم أيضا بأعداد لا تقل عما هو عليه الحال في العاصمة كييف. الضرر لحق بزابوريجا، لحق بخاركيف، لحق أيضا بالمناطق الشمالية وعلى رأسها تشيرنيهيف وسومي في شمال وشمال شرق أوكرانيا، وأيضا ببعض المقاطعات الغربية ومن بينها مقاطعة جيتومير التي تبعد نحو ساعة ونصف تقريبا عن العاصمة كييف. وأيضا لحق ضرر كبير بمبنى إيبت سنتر وهو متجر ضخم معروف هنا في أوكرانيا، لحق به بسبب عدة هجمات بالمسيرات استهدفته دون غيره بشكل مركز، وهذا أيضا أولا سبب ذلك الدمار الكبير، أدى إلى سقوط عدد من المصابين هناك. والطامة الكبرى ربما بالنسبة لذلك المبنى وبالنسبة لمقاطعة خميلنيتسكي أنه آخر متجر من نوعه في تلك المقاطعة، وأن المسيرات الروسية لم تتوقف عن التحويم حوله، ما أدى إلى امتناع معظم فرق الإنقاذ والإطفاء عن الاقتراب منه حتى تم احتراقه وتدميره بشكل كامل. هذا بالنسبة لذلك المبنى، ولكن كما ذكرت الأضرار لحقت بالكثير من المنشآت الحيوية بما يشمل السكك الحديدية والكهرباء وغيرها.
1: أشكرك جزيلا صفوان كلاه. أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي اعتقال صحفي باني في جزيرة سخالين للاشتباه في تورطه في أنشطة تجسس. وقال الجهاز أن الصحفي الذي يعمل لدى صحيفة

0: الإعلامية مرشحة لكسب دعواها المتعلقة بحرية التعبير والإجراءات القانونية، مشيرا إلى أن الإدارة لم تقدم إنذارا مسبقا قبل فرض الحظر ولم تسند مبررات الأمن القومي بأدلة كافية. ويشمل القرار 78 صحفيا ويظل ساريا إلى حين الفصل في القضية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده ستبدأ عمليات لاستكشاف النفط والغاز والمعادن في غرينلاند، مشيرا إلى أهميتها الاستراتيجية لبلاده. وقال ترامب إن خبراء أكدوا وجود احتياطيات نفطية في الجزيرة تفوق بكثير ما هو موجود في أي مكان آخر بالعالم، وأشار إلى موقع غرينلاند الاستراتيجي بالنسبة للولايات المتحدة وأوروبا، مؤكدا أنها ستوفر لبلاده الوقت والموقع والرؤية اللازمة لصد أي هجوم محتمل. استضافت العاصمة أنقرة مناورات آتش سيربست في ثكنة سكاريا ببلدة بولاتلي بريف أنقرة، ويعد هذا الموقع هو المكان التاريخي ذاته الذي حقق فيه الجيش التركي نصرا حاسما ضد اليونانيين في معركة سكاريا عام 1921. وخلال المناورات التي جمعت القوات البرية والبحرية والجوية استخدمت أسلحة ومنظومات دفاع مصنوعة محليا.
1: آتش سيربست في مرحلة يعاد فيها تشكيل بنية الأمن العالمي، يستعرض الجيش التركي قدرته النارية وكفاءة التنسيق بين القوات في ساحة المعركة الحديثة عبر هذه المناورات في ريف أنقرة. تجسد المناورات التحول العقائدي في مفاهيم الحرب الحديثة على أرض الواقع، وتسلط الضوء على المستوى الذي وصل إليه التكامل بين التكنولوجيا المتقدمة والمحلية في قطاع الصناعة الدفاعية. ويتوج هذا الوضع بالوصول إلى الذروة من خلال عرض الأنظمة المستخدمة في الميدان هناك في الوقت ذاته.
2: صممنا مركبات برية مسيرة تعتمد على الطاقة الكهربائية بما يتوافق مع احتياجات ساحة المعركة الحديثة، ومناورات اليوم تظهر نجاح قدرة هذه المركبات العملياتية المتعددة كالإجلاء التكتيكي للجرحى والمهام القتالية بالذخيرة الحية، فضلا عن إدراج أبراج الاستطلاع والمراقبة المسلحة ونقل الطائرات المسيرة الانتحارية.
1: تفسر الأوساط العسكرية هذه المناورات بأنها استعداد استراتيجي لبنية الحرب الهجينة في المستقبل، حيث تثبت التدريبات أن الحسم في الاستقرار الإقليمي يرتكز حول القدرة على خوض حرب شبكية المركز وتحقيق الاستقلال اللوجستي المحلي.
3: تتجاوز مناورات آتش سيربست حدود الجاهزية العسكرية المعتادة بدمجها مختلف الأسلحة والمنظومات الدفاعية لتعكس مساعي أنقرة لتعزيز استقلالها العسكري وصياغة معادلة ردع جديدة في ظل تحولات جيوسياسية متسارعة. إمره بابط، تيرت عربي، أنقرة.
0: تتواصل الاحتجاجات الطلابية في فرنسا منذ أكثر من أسبوعين للمطالبة بتحسين ظروف الدراسة وزيادة الموارد التعليمية. وفي باريس خرجت مظاهرة قرب مقر الحكومة بمشاركة آلاف التلاميذ والطلاب والأساتذة والنقابات التعليمية في جولة جديدة من الحراك، رفضا لسياسات الحكومة التقشفية التي تستهدف بحسبهم قطاع التعليم.
4: على بعد خطوات من قصر الحكومة تتصاعد موجة الاحتجاجات الطلابية في باريس رفضا لسياسة الحكومة. آلاف طلبة الثانويات والجامعات خرجوا في مظاهرات بعدة مدن فرنسية في خامس تحرك رفقة نقابات التعليم وبعض النقابات العمالية وأحزاب اليسار، رغم وعود الحكومة ب3000 معلم بديل وخطة إصلاح نهاية الشهر التي يرى المتظاهرون أنها لا ترقى إلى مطالبهم الحقيقية كتحسين ظروف الدراسة خاصة بالضواحي وإصلاح أو إلغاء نظام الالتحاق بالجامعات الذي يصفونه بالظالم والإقصائي، وفضلوا التجمع قرب ماتينيو للضغط أكثر ورفع صوتهم مباشرة في وجه السلطة.

0: لدينا نقص كبير في الإمكانيات، الأسقف تنهار والمياه تتسرب إلى الممرات واكتظاظ الصفوف، لذا نتوجه نحو مقر الحكومة لأننا سئمنا الوضع، لا أحد يستمع إلينا والشرطة تعتدي علينا.
1: نطالب بحقوقنا وكل ما نسمعه عنا هو أن حاويات القمامة تحرق وأننا نعتدي على الشرطة، هذا غير صحيح إطلاقا، هم من يفعلون كل ذلك، نحن نخرج بكل سلمية.
2: ومع كل تحرك تتجدد المواجهات بين الشرطة والمتظاهرين، يقول الطلبة إنهم يتعرضون للقمع بدل الاستماع إلى مطالبهم وسط توقيفات تعسفية قاربت 7000 منذ بداية الحراك، 90% منهم قاصرون. أما الحكومة فأعلنت عن أعمال تخريب بلغت على الأقل 30 مليون يورو.
3: العنف الذي تمارسه الشرطة غير مقبول، حتى منظمة اليونيسف وجهت تحذيرا إلى الحكومة ودعتها إلى التوقف عن هذه الممارسات. والمدهش أن لدينا وزيرا يصرح بأنه سيطبق أقصى درجات القمع ضد الاحتجاجات ويدعو أفراد الشرطة إلى عدم ضبط النفس في التعامل مع المتظاهرين.
2: الغضب الشبابي لا ينفصل عن موجة احتجاجات متواصلة ترفض الموازنة التقشفية بحسبهم، لتجد حكومة لوكورني نفسها محاصرة بين مأزقين، غضب شعبي متصاعد وأزمة ديون خانقة تتجاوز 115% من الناتج.
4: هذا الحراك الاجتماعي المتصاعد يتغذى من أزمة اقتصادية خانقة ويستمر على كل السعودي، ومن هنا يضرب المتظاهرون موعداً جديداً نهاية الأسبوع للانضمام إلى مظاهرة السترات الصفراء، لتجد الحكومة نفسها أمام خيارين لا مخرج منهما، مواجهة غضب شعبي متصاعد ودين عام خانق يثقل كاهل الدولة. نجية بدر، تلت عربي، باريس.
5: انطلقت في تونس فعاليات تظاهرة بيك تيك أفريكا بمشاركة 15 بلداً وأكثر من 40 مؤسسة ناشئة، وذلك لبحث فرص الاستثمار الرقمي وتكييف تقنية الذكاء الصناعي مع متطلبات التنمية في القارة.
6: بين ابتكارات الذكاء الاصطناعي ورهانات الاستثمار الرقمي، تحتضن مدينة الثقافة بتونس تظاهرة بيك تيك أفريكا على مدى يومين، ويشارك في الحدث أكثر من 40 مؤسسة وشركة ناشئة بحضور 4000 زائر، سعياً لتطوير منظومة التكنولوجيا في القارة الإفريقية.
7: تحويل إفريقيا إلى صانع للتكنولوجيا وليس مستهلك فقط للتكنولوجيا، ثم أكثر من 15 دولة مشاركة، ثم أكثر من 100 معناها محاضر ومشارك معناها نشط في المحاور الكل هذوما.
8: تونسي هو إحنا بنعتبره بوابة إلى إفريقيا، وعلى أساس هيك إحنا جايين نستطلع الفرص الموجودة وفرص نعمل تبادل عمليات النتوركينج ونحاول نشوف نبني شراكات بالسوق التونسي.
6: وتشهد هذه الدورة مشاركة 15 بلداً من بينها تركيا الساعية إلى تعزيز التعاون والاستثمار مع تونس.
1: فيما يتعلق بمنتجنا فهو موجه أساساً إلى قطاع التعليم، إذ يتمثل في حل مدمج بتقنيات الذكاء الصناعي يهدف إلى تسريع عملية تصحيح أوراق التلاميذ.
6: وفي هذا السياق أكد السفير التركي أهمية توطيد العلاقات الثنائية والتبادل التقني، متطلعاً إلى حضور أوسع مستقبلاً.
9: تتمتع تونس بمقومات مهمة في مجال التكنولوجيا، كما تعد من البلدان التي تزخر بكفاءات بشرية. سعينا إلى تعزيز المشاركة التركية في هذه الفعالية لأنها ستساهم في النهوض بالتعاون مع تونس، وأعتقد أننا سنعود في العام المقبل بفريق أكبر.
6: تأتي هذه الشراكات لمواكبة طفرة الذكاء الاصطناعي، حيث تسعى تونس كعدة بلدان للانفتاح على الخبرات الدولية الرائدة كالتجربة الهندية لتطوير هذه التقنيات وتكييفها مع حاجات قطاعاتها المختلفة.
10: تواصل تونس خطواتها نحو تسريع التحول الرقمي وتوطين تقنيات الذكاء الاصطناعي في إطار رؤية تتجاوز مجرد مواكبة تطور إلى منافسة إقليمية تستثمر في الكفاءات الوطنية وتعزز حضورها في مختلف القطاعات الحيوية. رحمة صياري، تلت عربي، مدينة الثقافة، تونس.
5: نهاية النشرة، تذكير بالعناوين. إصابة 4 أشخاص وتضرر منازل إثر سقوط حطام صاروخين أطلقهما الحوثيون على الرياض. والسعودية تتوعد الحوثيين وتؤكد أنها لن تسمح بتهديد أمنها. 6 شهداء بغارات إسرائيلية على قطاع غزة، ومستوطنون يضرمون النار في مسجد بهجوم على قرية في القدس المحتلة. مقتل 6 أشخاص في هجمات روسية على أوكرانيا، وانقطاع الكهرباء عن مناطق في كييف. وزيلينسكي يقول إن روسيا تتعمد استهداف قطاع الطاقة رغم هدنة أعلنها الرئيس الأمريكي. شكرا لكم، في أمان الله.
11: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث. نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة، يومياً على شاشة تي ار تي عربي في الأوقات التالية.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج الملعب، معي أنا أيمن عجوز وتتابعونا في حلقة اليوم. فضيحة جديدة وانتهاك للوائح الفيفا تهز عرش إنفانتينو. تفاعل واسع على منصات التواصل الاجتماعي مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد تضامنه مع السعودية. مانشستر سيتي يستضيف باريس سان جيرمان في قمة أوروبية مرتقبة ضمن الجولة الثانية لمرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا.

يواجه السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم اتهامات جديدة تتعلق بانتهاك لوائح فيفا بعد الكشف عن تقاضيه رواتب سرية. وبحسب صحيفة تيليغراف البريطانية، فإن هناك رواتب سرية بقيمة 1,300,000 جنيه استرليني حذفت من التقرير المالي السنوي لفيفا عام 2024. حقق كوينتري سيتي فوزا كبيرا على حساب نيوكاسل يونايتد ب4-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز ليواصل صحوته بعد بداية صعبة للموسم الحالي. ويمثل هذا الفوز تحولا مهما في مسيرة كوينتري سيتي بعدما تعرض لهزيمة ثقيلة أمام برايتون بخماسية نظيفة في آخر مباراة خاضها على ملعبه بالدوري الإنجليزي الممتاز. أثار الإيطالي أنطونيو كونتي جدلا كبيرا بعد أن ألمح إلى إمكانية تولي تدريب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال الفترة المقبلة. وأدت البداية المتعثرة لمانشستر يونايتد في الموسم الجاري إلى زيادة الضغوط والتدقيق حول أداء المدرب مايكل كاريك بعدما حصد الفريق 5 نقاط فقط من مبارياته الخمس الأولى في البريمير ليج. فتح أرسنال الباب أمام تجديد محاولاته للتعاقد مع التركي كينان يلدز نجم يوفنتوس في إطار مساعي النادي الإنجليزي لتعزيز خياراته الهجومية بصفقة كبيرة قد تصل قيمتها إلى 150 مليون يورو. وكان أرسنال استكشف إمكانية ضم يلدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لكنه لم ينجح في التوصل إلى اتفاق مع يوفنتوس. يستعد تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد لتمديد عقده مع النادي الإسباني لمدة عام إضافي ليستمر مع الفريق حتى صيف 2028، وينتهي العقد الحالي للحارس الدولي البلجيكي بنهاية الموسم الجاري.

0: لكن الطرفين توصلا إلى اتفاق مبدئي بشأن العقد الجديد. سجل الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم فريق النصر السعودي هدفا في مواجهة العالمي وانيفيتشي الأوزبكستاني ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، ليرفع رونالدو رصيده إلى 981 هدفا، ويبدأ العد التنازلي نحو إنجاز الهدف الألف بالنسبة للنجم البرتغالي. تقدم نادي الزمالك بشكوى رسمية إلى رابطة الأندية المصرية المحترفة ولجنة المسابقات اعتراضا على الهتافات المسيئة التي صدرت ضد النادي خلال مباراة القمة الأخيرة أمام الأهلي، وطالب الزمالك في شكواه بتطبيق اللوائح المنظمة للمسابقة واتخاذ الإجراءات اللازمة مع محاسبة المسؤولين عنها. ضمن الألماني ألكسندر زفيريف إنهاء الموسم الحالي في صدارة التصنيف العالمي للاعبين المحترفين في التنس بعد خسارة الإسباني كارلوس ألكاراز في الدور الثالث من دورة شنغهاي للماسترز ذات 2000 نقطة، وسيصبح زفيريف رسميا المصنف الأول عالميا للمرة الأولى في مسيرته مطلع الشهر المقبل عقب فوزه بأول لقبين له في البطولات الأربع الكبرى. حققت الصينية شي هان فوزها الثالث خلال أيام قليلة بعدما قلبت تأخرها بمجموعة إلى انتصار على الفلبينية ألكسندرا إيالا المصنفة 19 في بطولة وهان المفتوحة للتنس، وحسمت هان المواجهة بثلاث مجموعات مقابل واحدة بواقع 4-6 و6-3 و6-3 لتواصل مشوارها الناجح في البطولة الصينية. خطف كريستيانو رونالدو الأنظار خلال مواجهة النصر ونيفيتشي الأوزبكي بتعبيره عن تضامنه مع السعودية وشعبها في ظل الاعتداءات الأخيرة التي استهدفت المملكة العربية السعودية وسط تفاعل واسع على منصات التواصل الاجتماعي. البداية من المحلل الرياضي شناوي الذي كتب: للتاريخ، رونالدو يطلب علم السعودية ليرفعه دعما لها، أقوى شخصية دولية في التاريخ، رونالدو أكبر مؤثر على وجه الأرض حاليا، لو كان جمهور النصر فقط يحب رونالدو فأعتقد أنه كسب قلوب كل السعوديين. الإعلامي علي ناصر قال: الأسطورة العالمية كريستيانو رونالدو يرفع شعار المملكة العربية السعودية عاليا ويرتديه لحظة الاحتفال بالفوز تضامنا مع المملكة وقيادتها وشعبها. الإعلامي الرياضي خالد جاسم أشاد برونالدو فكتب: لقطة الموسم بدون منازع، الأسطورة كريستيانو رونالدو لخص معنى الوفاء بلقطة واحدة، الله يحفظ السعودية وأهلها، ألف مبروك لجمهور النصر الانتصار. محمد بدوره تفاعل مع لقطة رونالدو فكتب: رونالدو يرفع علم السعودية تضامنا مع المملكة وشعبها، اللقطة حظيت بتفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، شكرا للعالم، أدون لاعب نادي النصر العالمي. ونختم مع موسى الذي نشر صورا لرونالدو وعلق: فخامة الأسطورة كريستيانو رونالدو بشال السعودية. في واحدة من أبرز مواجهات الجولة الأوروبية يصطدم مانشستر سيتي بضيف باريس سان جيرمان مساء الأربعاء على ملعب الاتحاد في قمة تجمع بطلين محليين يسعى كل منهما إلى مواصلة نتائجه الإيجابية على الساحة القارية.
1: في قمة أوروبية مرتقبة تتجه الأنظار إلى ملعب الاتحاد في مانشستر، حيث يستضيف مانشستر سيتي نظيره باريس سان جيرمان في مواجهة تجمع الفريقين ضمن الجولة الثانية من مرحلة الدوري لدوري أبطال أوروبا بعد انتصارين محليين للفريقين. مانشستر سيتي يدخل اللقاء منتشيا بفوز على ليفربول بثلاثة أهداف دون رد في الأنفيلد ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز. في المقابل يخوض باريس سان جيرمان المباراة بعد فوزه على لومان بثلاثة أهداف مقابل هدف في الدوري الفرنسي. السيتي متسلحا بهدف النرويجي إيرلينغ هالاند افتتح مشواره بالبطولة بفوز على بورتو بثنائية خارج الديار، فيما استعرض باريس سان جيرمان قدراته الهجومية الكبيرة بعدما دك حصون سلوفان براتيسلافا السلوفاكي بستة أهداف في الجولة الأولى. السيتي يبحث في المباراة عن تعبيد الطريق

0: نحو استعادة اللقب الغائب منذ 3 مواسم، فيما يسعى باريس للسير نحو تحقيق الإنجاز التاريخي لريال مدريد وكسب دوري أبطال أوروبا 3 مرات على التوالي. خالد كاتبي، تيرتي عربي.
1: وللحديث أكثر عن القمة المرتقبة بين مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان ينضم إلينا من لندن الصحفي والمعلق الرياضي حسن القاسمي. أهلا بك كابتن حسن. إذن قمة مرتقبة بين مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان، برأيك كيف سيوظف إنزو ماريسكا يعني الضغط والأسلوب، أسلوب الضغط العالي في المواجهة تجاه باريس سان جيرمان؟
2: طبعا في البداية دعنا نتكلم عن الأحداث التي تحدث خارج أرضية الميدان بالنسبة والتي تدور حول نادي مانشستر سيتي. كما تعلم مانشستر سيتي الآن هو نوعا ما في مأزق، هناك الكثير من المشاكل تخص النادي خارج أرضية الميدان، وهذا الأمر استغله هو السيد إنزو ماريسكا في المباراة الأخيرة التي جاءت مباشرة بعد التوقف الدولي ومباشرة بعد تلك الأخبار التي وردت والزوبعة التي حدثت في معسكر مانشستر سيتي. شاهدنا في نهاية الأسبوع الماضي تحديدا يوم الأحد مانشستر سيتي سحق ليفربول إن صح التعبير على أرضية الأنفيلد خارج الميدان بثلاثية البيضاء. تلك كانت نتيجة أظهرت التلاحم ما بين لاعبي نادي مانشستر سيتي على أرضية الميدان، وربما ما حدث من أحداث خارج أرضية الميدان أعطتهم دفعة معنوية لكي يواصلوا، وأيضا يواصلوا بحصد النقاط ويواصل تلك البداية المثالية. كما تعلم بأن مانشستر سيتي إلى الآن لم يخسر في 8 مباريات في هذا الموسم، خاضها سواء في الدوري أو في المسابقات المحلية الأخرى أو حتى في مسابقة دوري أبطال أوروبا. أسلوب مانشستر سيتي بالتأكيد سيعتمد كليا على الهجوم، وأعتقد بأن الجماهير ربما ستقف أو ستلتف حول لاعبين نادي مانشستر سيتي، بالتالي ستسمح لنادي مانشستر سيتي بأن يضغط على أرضية الميدان وبأن يلعب بأسلوب هجومي يمتع به الجماهير، وفي نفس الوقت يؤكد بأننا هنا نادي مانشستر سيتي، نحن هنا حققنا الألقاب بسبب جهود اللاعبين وليس بما يقال وإلى غير ذلك.
1: نعم كابتن حسن، ما هي يعني أبرز النقاط يعني القوة التي يمتلكها ماريسكا ومانشستر سيتي في مواجهة باريس سان جيرمان؟
2: كما تعلم بالنسبة لنقاط القوة، بالتأكيد مانشستر سيتي كنادي يلعب بطريقة هجومية، لأن إنزو ماريسكا هو التلميذ في مدرسة بيب غوارديولا، هو يعني أخذ قليلا من فلسفة بيب غوارديولا، أضاف على الفلسفة الإيطالية والتي تعتمد على الدفاع، بالتالي أخرج فلسفة جديدة لنقل ذلك. بالنسبة لمانشستر سيتي يملك الكثير من الحلول الهجومية في المقدمة، كما تعلم بأن فيل فودن يعني غاب عن مباريات الدوري بسبب عقوبة الإيقاف بعد البطاقة الحمراء التي تلقاها في ديربي مانشستر قبل عدة جولات، الآن هو يعود لأنه يلعب في دوري أبطال أوروبا، بالتالي العقوبة لا تسلط عليه. مانشستر سيتي يملك خطورة في الأطراف، وهناك أيضا فودن سيعود، خطورة الأطراف عن طريق دوكو وسيمينيو، وأيضا هناك لاعبين مهاريين في المقدمة يملكهم مانشستر سيتي، ألا وهو ريان شرقي، اللاعب الذي يعني الكثير يتحدث عنه ويقول بأنه إيدن هازارد جديد، لاعب يلعب بنكهة لنقل برازيلية من ناحية المراوغة وصناعة اللعب، على الرغم من أنه هو لاعب يعني يلعب للمنتخب الفرنسي لكنه يلعب بأسلوب ممتع كما كان الحال مع البرازيل في السابق. فبالتالي هناك الكثير من صناع اللعب لنادي مانشستر سيتي، وكما تعلم مانشستر سيتي يملك أحد أفضل الهدافين على المستوى العالمي الا هو إيرلينغ هالاند، بالتالي الاهداف ستكون حاضره. ان مانشستر سيتي دائما ما يحاول ان يوجه الضغط في الثلث الاخير في الميدان، بالتالي يضغط على الخصم ويحاول تسجيل اكبر قدر ممكن من الاهداف. ربما يستغل مانشستر سيتي ضعف الحراسه في صفوف باريس سان جيرمان، كما تعلم بان سافانوف هو الحارس الروسي، حارس نادي باريس سان جيرمان هو ليس الحارس الأفضل كما كان دوناروما الذي هو الآن في حماية عرين نادي مانشستر سيتي.
1: نعم كابتن حسن، يعني ربما باريس سان جيرمان أيضا يلعب بنفس الأسلوب وهو الاستحواذ على الكرة، ومانشستر سيتي أيضا نفس الأسلوب، كيف سيحسم؟ يعني ربما المواجهة ستكون في الوسط، في خط الوسط، كيف سيحسم خط وسط السيتي بقيادة إنزو فرنانديز وإليوت أندرسون يعني حسم المواجهات؟
2: كما تعلم يعني خط وسط مانشستر سيتي في هذا الموسم تم إعادة هيكلته، هناك إليوت أندرسون، هناك إنزو ماريسكا، هناك بوعدي أيضا لاعب ممتاز جدا. هذا خط الوسط المتواجد مع مانشستر سيتي في هذا الموسم مكن مانشستر سيتي لا تحقيق الكثير من النجاحات على أرضية الميدان. تلاحظ بأن نادي مانشستر سيتي حتى عندما لعب أمام مانشستر يونايتد بعشرة لاعبين لمعظم فترات المباراة، أعتقد لسبعين دقيقة في تلك المباراة أو أكثر ربما، كان مانشستر سيتي هو يسيطر بسبب قتالية إنزو فرنانديز، بسبب روح إليوت أندرسون على أرضية الميدان. بالتالي مانشستر سيتي يملك كل المقومات لحسم معركة الوسط، لكن في نفس الوقت دعنا لا ننسى بأن في المقابل هناك لاعبين ذو خبرة كفيتينيا وكنيفيس، كهذا الثنائي البرتغالي، هناك نوع من التفاهم ما بين كلا اللاعبين على أرضية الميدان. بالتالي ستكون هناك معركة شرسة على أرضية الميدان سنشهدها، ومن سينتصر في تلك المعركة ربما هو من سيمكن فريقه بالحصول على 3 نقاط قد تكون ثمينة في هذه الدور من المجموعات. للتذكير بأن باريس سان جيرمان في آخر 11 مواجهة خاضها أمام الأندية الإنجليزية نجح بتحقيق الفوز ب8 مباريات وتعادل في 3 مباريات ولم يخسر، ومن جملة تلك المباريات نجح باريس سان جيرمان بالفوز على نادي مانشستر سيتي ب4 أهداف مقابل 2 في موسم 24-25، أي قبل موسمان من الآن. نعم. في نفس الدور في هذا الدور، لكن المباراة قيمت في حديقة الأمراء بارك دو برنس، الملعب الخاص لنادي باريس سان جيرمان. لكن بدون أدنى شك بأن يعني كلا الفريقان يملكان كل المقومات لكي يمتعوا الجمهور وأيضا المشاهدين الذين سوف يشاهدوا هذه المباراة.
1: ونحن ننتظر هذه المعركة. ابقى معنا كابتن حسن لنتعرف سويا على أبرز الأرقام في تاريخ مواجهات الفريقين.

0: عودة لك ضيفي الكريم كابتن حسن، تحدثنا عن أبرز نقاط قوة فريق مانشستر سيتي، أريد أن أسألك ما هي يعني نقاط ضعف الفريق التي يمكن أن يستغلها باريس سان جيرمان من أجل الفوز في هذه المباراة؟
1: طبعا بالتأكيد كل فريق على الرغم من قوته، خاصة مانشستر سيتي كما تعلم بأنه من أقوى الأندية في إنجلترا وحتى على المستوى الأوروبي، لكن مع ذلك يملك نقاط ضعف نادي مانشستر سيتي. أعتقد بأن المشكلة الأساسية التي يعاني منها نادي مانشستر سيتي هي مشكلة الدفاع وتحديدا الاستقرار على لاعبي قلب دفاع متفاهمان. اعتقد بان كثر المداوره التي تحدث في خط او رباعي خط دفاع نادي مانشستر سيتي، هذا الامر اثر كثير على نادي مانشستر سيتي في الكثير من المباريات سواء على المستوى المحلي او على المستوى الاوروبي. وايضا هناك ربما ضعف في الاطراف، اطراف مانشستر سيتي هي ليست بافضل حال كما كان الحال في السابق عندما كانوا يملكون لاعبين ككايل ووكر على سبيل المثال، وايضا اسماء اخرى كانوا يملكونها في السابق. الآن

0: الأسماء تغيرت، الأسماء ربما أقل جودة من ما كان عليه الحال في السابق، بالتالي المشكلة الأساسية في صفوف مانشستر سيتي هي في الدفاع، وهناك أيضا يعني أخطاء دفاعية في الكثير من الأحيان شاهدناها من الحارس دوناروما عفوا، هو أيضا هو الآخر ربما في بعض الأحيان يرتكب أخطاء ساذجة تؤدي إلى أهداف. فممكن كما تعلم بأن باريس سان جيرمان يملك ثلاثي خط هجوم مرعب بقيادة عثمان ديمبيلي البالون دور، وأيضا كفاراتسخيليا اللاعب الجناح الجورجي الممتاز جدا، وأيضا فيران توريس قلب الهجوم الإسباني القادم من نادي برشلونة والذي قدم كأس عالم ممتاز جدا. بالتالي سرعة أطراف باريس سان جيرمان وأيضا تحركات فيران توريس قد تسبب المتاعب لدفاعات نادي مانشستر سيتي، التي هي بالنسبة لي شخصيا تعد ثغرة دفاعية أو ثغرة في صفوف نادي مانشستر سيتي يجب عليه العمل في المستقبل. كما تعلم بأن مانشستر سيتي تعاقد مع جيهي، لكن أراد مانشستر سيتي بأن يكون روبن دياس قائد الفريق هو من يلعب إلى جانب جيهي بشكل مستمر، لكن كما تعلم بأن روبن دياس سجل إصاباته ليس بالجيد، بالتالي يغيب عن الكثير من المباريات، وهذا الأمر ربما يقلل من الانسجام ما بين قلبي الدفاع، وهذا قد يسبب مشاكل لنادي مانشستر سيتي.
1: نعم، باريس سان جيرمان هو بطل النسختين الماضيتين من دوري أبطال أوروبا، وسيخرج على في هذه المواجهة على بهوية البطل. برأيك كيف سيتعامل لويس إنريكي مع الهجوم أو الضغط العالي الذي ينفذه مانشستر سيتي على أرضه؟
0: بالنسبة لباريس سان جيرمان، كما تعلم بأن باريس سان جيرمان هو البطل في آخر نسختين كما قلت، وفي نفس الوقت هو يملك ربما يعني أحد أفضل المدربين من ناحية التعامل مع ضغوطات المباريات ومن الصعوبات التكتيكية التي يواجهها. نعم، هذه المباراة ستكون صعبة جدا على نادي باريس سان جيرمان لأنه يلعب خارج الديار، وأيضا بعد كل الأحداث التي حدثت التي ربما أعطت دفعة معنوية للاعبي مانشستر سيتي لأن يظهروا الروح القتالية في داخلهم، لكن مع ذلك لا يعني إنريكي مدرب لويس إنريكي مدرب قوي جدا من الناحية التكتيكية، أعتقد بأنه سيتمكن من أن يتعامل مع الضغوطات التي ستكون داخل المباراة، وربما سيعمل على توظيف بعض من لاعبي خط الدفاع على مراقبة لا يعني مراقبة مفاتيح لعب نادي مانشستر سيتي كإيرلينغ هالاند على سبيل المثال وراين شرقي وأيضا أسماء أخرى، وتحجيم قدراتهم على أرضية الميدان، ومن ثم يبدأ الهجوم على من الطرف كما هو العادة كحكيمي وأيضا الظهير الأيسر نونو مندش أو أي ظهير أيسر يلعب آخر، بالتالي سيبدأ ضغطه هو من الأظهرة إلى الأجنحة، ومن ثم يحول ذلك إلى ضغط على مرمى نادي مانشستر سيتي في الثلث الأخير من الملعب. لكن بناء الهجمات من جانب باريس سان جيرمان أعتقد بأنه سيبدأ من الخلف ومن ثم سيتجه إلى الأمام.
1: طيب كيف يمكن لحكيمي ومندش يعني استغلال الأطراف دون ترك مساحات لمهاجمي مانشستر سيتي؟
0: أعتقد بما أن باريس سان جيرمان يملك أيضا لاعبي خط وسط ممتازين كفيتينيا ونيفيس وغيرهم من الأسماء، أعتقد بأن هذه الأسماء ستكون لها أدوار مساندة للعودة إلى الخلف أثناء تقدم حكيمي أثناء تقدم الظهير الأيسر سواء كان مندش أو أي اسم آخر، عندما يتقدمان إلى الأمام سيغطي خط الوسط تلك المساحات التي سيخلفها تقدم الأظهرة، لكن هذا هو أسلوب باريس سان جيرمان. أسلوب باريس سان جيرمان دائما ما يعتمد على الأظهرة التي هي تبدأ الهجمات ومن ثم تنتقل الهجمة إلى المساحات الأمامية في أرضية الميدان أمام الخصم، بالتالي المسؤولية ستكون على عاتق يعني المسؤولية ستقع على عاتق لاعبي خط الوسط لتغطية تلك المساحات، لكن في نفس الوقت قد ينجح نادي مانشستر سيتي لاستغلال تلك المساحات وتحويلها إلى فرص قد تكون خطيرة.
1: طيب إذا يعني ما هي أبرز التحديات التي ستواجه باريس سان جيرمان أمام فريق بحجم مانشستر سيتي في المواجهة؟
0: التحديات، أول تحدي بالنسبة لي شخصيا أعتقد بأنه الضغط الجماهيري، لأن هذه كما تعلم أول مباراة تخاض على أرضية ملعب الاتحاد من بعد الأحداث التي حدثت خارج أرضية الميدان. بالتالي الجماهير، معظم جماهير مانشستر سيتي مساندة، لا زالت تساند الفريق ولا زالت تعتقد بأن الفريق يعني موقفه ممتاز. بالتالي هذه الجماهير ستساند فريقها، بالتالي هذا الأمر سيعطي دفعة معنوية كبيرة لنادي مانشستر سيتي. هذا هو التحدي الأول، هو التعامل مع ضغوطات المباراة، الضغط الجماهيري سيكون كبير جدا على باريس سان جيرمان في هذه المباراة. ومن ثم بعد ذلك تأتي إمكانيات نادي مانشستر سيتي، خاصة من الشق الهجومي ومن الناحية الهجومية. مانشستر سيتي يملك إمكانيات هائلة جدا، كما قلنا بأن هناك لاعبين مهارين كدوكو وأيضا سيمينيا وأيضا أسماء كرايان شرقي وأيضا حتى في الفودن، وفي المقدمة هناك هالاند. بالتالي لويس أنريكي سيتعين عليه بأن يصل إلى الحلول أثناء المباراة ربما، وليس فقط قبل المباراة، لأن الخطط كما تعلم تتغير أيضا أثناء المباريات وليس فقط قبل المباريات. بالتالي هذا هو تحدي آخر ملقى على نادي باريس سان جيرمان، لكن أكبر تحدي بالنسبة لي شخصيا هو سيكون من الضغط الجماهيري الهائل على نادي باريس سان جيرمان.
1: نعم كابتن حسن، توقعاتك لنتيجة هذه المباراة؟
0: أعتقد بأن هذه المباراة ستكون صعبة جدا، وبما أن كلا الطرفين يعني يلعبان بأسلوب ربما مشابه، أنا شخصيا أعتقد بأن التعادل الإيجابي سيكون هو سيد الموقف في نهاية المطاف. ربما نشهد أهداف، ربما ستنتهي المباراة بهدفين لكل فريق أو 3 أهداف لكل فريق.
1: نعم كنت معنا من لندن الصحفي والمعلق الرياضي حسن القاسمي، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك.
1: بهذا وصلنا مشاهدينا إلى نهاية برنامجنا الرياضي الملعب. للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني trtarabi.com. كما يسرنا استقبال آرائكم عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإكس وإنستغرام. تحية وإلى اللقاء.

0: Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation. They have seen their land steadily devoured by settlements, plagued by violence, their economy stifled, their people displaced, and their homes demolished. Their hopes for a political solution to their plight have been vanishing.
1: فإننا نعلن بدء عملية وفان الأقصى.
2: אנחנו נלחמים בחיות אדם.
3: אזרחי ישראל, אנחנו במלחמה.
4: What happens in Gaza today is massive killing of civilians, systematic destruction of Gaza City.
5: Şu anda Filistin'de olan bütün bu Netanyahu denilen gaddarın o kıyamına asla seyirci kalamayız.
6: في كل يوم أحداث تتسارع
7: وصراعات تتفاقم، حروب تتواصل وأزمات تتشابه، وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
8: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مساراته.
6: في العالم اليوم نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
8: العالم اليوم

موجز الأخبار من تي ار تي عربي في إسطنبول، أهلا بكم. أفاد المتحدث باسم قوات التحالف اللواء تركي المالكي باعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه الرياض، وفي وقت سابق أعلن التحالف اعتراض وتدمير 7 صواريخ وخمس طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه مناطق عدة في السعودية من بينها الرياض والظهران والمنطقتان الشرقية والجنوبية. أفاد الدفاع المدني السعودي بإصابة 4 أشخاص وتضرر 15 منزلا في الرياض بعد سقوط شظايا صاروخين أطلقهما الحوثيون. وذكر الدفاع المدني السعودي عبر منصة إكس أنه بعد تدمير صاروخين من نوع كروز أطلقهما الحوثيون باتجاه الرياض سقطت شظاياهما، ما أدى إلى إصابة 2 رجل و 2 طفل إلى جانب أضرار مادية، وصفها بالمحدودة في 15 منزلا سكنيا. ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ فجر أمس إلى 6 بعد استشهاد سيدة فلسطينية في قصف إسرائيلي استهدف شقة قرب مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة فجر اليوم. وأسفر القصف بحسب مصادر طبية عن إصابة عدد من الفلسطينيين واندلاع حريق التهم الشقة المستهدفة بمدينة غزة. هذا وأفاد مراسل تي ار تي عربي بأن جيش الاحتلال نفذ عمليتي نسف بمدينة غزة وجنوب القطاع، كما قال أن فلسطينيا استشهد متأثرا بإصابته جراء قصف للاحتلال بحي تل الهوى جنوبي مدينة غزة. جددت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحام بلدات وقرى في محافظة رام الله والبير لليوم الثاني على التوالي، بالتزامن مع حملة اعتقالات طالت 10 فلسطينيين بينهم فتاة في محافظة الخليل ونابلس وقلقيلية. واقتحمت قوات الاحتلال بلدات دير دبوان وترمس عية وقبية وقرية برقة، ودهمت منازل الفلسطينيين وأخضعت سكانها لتحقيقات ميدانية. أضرم مستوطنون إسرائيليون النار في مسجد ومركبة وشجرة زيتون خلال هجوم على قرية مخماس شمال شرقي القدس المحتلة. وأفادت مصادر محلية بأن الحريق ألحق أضرارا بمدخل المسجد وبابه وأجزاء من واجهته الخارجية. وأضافت المصادر أن المستوطنين خطوا شعارات عنصرية في المكان. قتل 3 أشخاص على الأقل وأصيب أكثر من 20 آخرين بقصف روسي على العاصمة كييف استهدف محطة لتوليد الكهرباء ومبنى سكنيا من 9 طوابق. وقال عمدة كييف إن الهجمات الروسية بالصواريخ والمسيرات أدت إلى انقطاع الكهرباء بعد استهداف منشآت طاقة في العاصمة الأوكرانية، كما علقت السلطات حركة وسائل النقل الكهربائية في عدة أحياء بالعاصمة. في المقابل أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها استهدفت منشآت للاتصالات والطاقة في كييف وخاركيف. هذا وأعلنت السلطات الأوكرانية مقتل 3 أشخاص وإصابة أكثر من 30 آخرين في هجمات روسية استهدفت مناطق دنيبرو بتروفسك وزاباروجيا وريفيني. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.

0: صباح الخير، تحية صباحية تعود من جديد مع ينهي صباح.
1: مع نسمات الصباح الأولى ومع إشراقة يوم جديد ستكونون على موعد مع ينهي صباح.
2: Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation. They have seen their lands

0: steadily devoured by settlements and plagued by violence, their economy stifled, their people displaced, and their homes demolished. Their hopes for a political solution to their plight have been vanishing.
1: فإننا نعلن بدء عملية وفان الأقصى.
2: نحن نلخمين بخيوط الدم.
3: أزرخي إسرائيل, אנחנו במלחמה.
4: What happens in Gaza today is massive killing of civilians, systematic destruction of Gaza City.
5: Şu anda Filistin'de olan bütün bu Netanyahu denilen gaddarın o kıyamına asla seyirci kalamayız.
6: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات, تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف, أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث. نحلل, نحاور, ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره, ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يومياً على شاشة تي ار تي عربي في الأوقات التالية.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة، معكم فيها محمد كردي. ونقف اليوم عند تداعيات غرق سفينة في البحر الأسود قبالة سواحل بلغاريا جراء هجوم بالمسيرات، ونبحث في دلالات تزايد استهداف السفن وخطورته على أمن الملاحة في البحر الأسود، كما نحلل أبعاد الموقفين الأوروبي والأمريكي من الحرب بين روسيا وأوكرانيا في ظل تقارب واشنطن مع موسكو وفتح بروكسل لفصلين جديدين ضمن مسار انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي. فهل تحول البحر الأسود إلى ساحة لتصفية الحسابات العسكرية بين موسكو وكييف؟ وكيف ينعكس التوتر في هذه المنطقة على أمن الملاحة بالنسبة للدول المشاطئة؟ ولماذا تزداد الفجوة بين الموقفين الأمريكي والأوروبي فيما يتعلق بالحرب الروسية الأوكرانية؟ نجيب عن هذه الأسئلة وغيرها، لكن بعد متابعة هذا التقرير.
1: يعيد استهداف سفينتين تجاريتين قبالة السواحل البلغارية المخاوف الأوروبية من اتساع نطاق الحرب الروسية الأوكرانية إلى البحر الأسود، بعدما غرقت سفينة ترفع علم غينيا بيساو وفقد 11 من أفراد طاقمها، فيما أنقذ جميع أفراد طاقم سفينة أخرى ترفع علم مالطا. ورغم عدم امتلاك أدلة قاطعة تحدد المسؤول عن الهجوم، أعلن رئيس الوزراء البلغاري رومان راديف استدعاء السفير الروسي، معتبرا أن الهجوم يصب في مصلحة موسكو، فيما حذرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين من تحول البحر الأسود إلى جبهة جديدة للتصعيد، كما أكد الأمين العام للناتو مارك روتا تكييف إجراءات الردع والدفاع وفق التطورات الأمنية. ويأتي التصعيد الميداني في وقت يتزايد فيه التباين بين واشنطن وحلفاء كييف الأوروبيين، فالرئيس الأمريكي دونالد ترامب يراهن على التوصل إلى اتفاق مع موسكو، ويرى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكثر رغبة من نظيره الأوكراني فولديمير زيلنسكي في إنهاء النزاع. وفي حين خفف ترامب العقوبات على صادرات الديزل الروسي ودعا إلى وقف الضربات على منشآت الطاقة، أفادت تقارير بأن إدارته لوحت بتعليق آلية بيرل لتزويد أوكرانيا بالأسلحة الأمريكية، إلى جانب تقييد تبادل المعلومات الاستخباراتية للضغط على كييف كي توقف ضرباتها على مصافي النفط الروسية. ورغم هذه التهديدات،

0: أكد مسؤول في الناتو استمرار إمدادات الأسلحة عبر الآلية حتى الآن. في المقابل وصف وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند الأيام الأخيرة في العلاقات مع واشنطن بأنها صعبة للغاية، فيما دعا نظيره الألماني يوهان فاديفول إلى تجديد العقوبات بدلا من تخفيفها. وفي حين يفتح الاتحاد الأوروبي فصلين تفاوضيين جديدين مع أوكرانيا ضمن مسار انضمامها إلى التكتل، تكشف هذه المواقف اختلافا في الأولويات، فيما تتواصل الحرب وتتضاعف الخسائر يوما تلو الآخر.
1: أرحب بضيفي هنا في الاستديو، أستاذ العلاقات الدولية والعلوم السياسية الدكتور سمير صالحة، وأيضا ضيفي الخبير العسكري والاستراتيجي العقيد حاتم الفلاحي. أهلا بكما. البداية معك دكتور، حادث من هذا النوع ربما ليس الأول من نوعه، أي دلالات لهذا الحادث في هذا التوقيت وفي هذه البقعة تحديدا؟
2: صحيح صحيح، مساء الخير للجميع. أولا يعني فعلا بعد يعني فترة من الزمن نرى أنه الجهود التي بذلت باتجاه التهدئة في حوض البحر الأسود مع الأسف الشديد حتى الآن وصلت إلى طريق مسدود. في هذا العام فقط في عندنا أرقام تقول أنه حوالي 70% من السفن التي تم استهدافها تم عملية الاستهداف في عام حتى الآن، ولم ينتهي العام يعني 2026، وهذا يعكس حقيقة أنه في رغبة مع الأسف الشديد مرة أخرى روسية وأوكرانية بمحاولة لعب ورقة البحر الأسود، ورقة ضغط سياسي أمني عسكري، وهذا ما دائما حذرت منه تركيا. كان في جهود تركية باستمرار باتجاه تحييد الحوض وعدم نقل المواجهات الروسية الأوكرانية إلى هذه البقعة الجغرافية. الآن في نقطة أيضا مهمة ملفتة، أنه تركيا أيضا تضررت بسبب عمليات استهداف السفن، حوالي 34 سفينة تعود ملكيتها إلى الجانب التركي، خمسة سفن ترفع مباشرة العلم التركي، وهذا يعني أنه تركيا أيضا رغم الجهود التي بذلتها وتبذلها دائما باتجاه التهدئة والوساطات الآن تعاني مشكلة أساسية مع طرفي النزاع باتجاه إقناعهما بإبعاد هذه البقعة الجغرافية الاستراتيجية عن المواجهات.
1: عقيد، من وجهة نظر عسكرية لماذا يستهدف هذا النوع من السفن؟
3: نعم، حقيقة دعني أقول بأن الصراع بين روسيا وأوكرانيا بدأ ينتقل من العمليات البرية والعمليات الجوية إلى العمليات البحرية، وهذا يعني زيادة في الضغط من قبل الطرفين. عندما نتكلم عن زيادة العمليات العسكرية على الموانئ، على السفن التجارية، على طرق الملاحة، فهذا يعني بأن تكاليف الشحن لهذه السفن سيرتفع بشكل كبير جدا. الأمر الآخر بأنه سيؤثر على قضية تصدير الحبوب من روسيا ومن أوكرانيا، لأنها تعتبر هذه الدولتين من أكبر الدول المصدرة لهذه البضاعة. يضاف إلى ذلك عندما نتكلم عن انتقال الضربات من السواحل لكلا الطرفين إلى مناطق بعيدة تصل إلى بلغاريا رومانيا، فهذا يعني بأننا ننقل الصراع إلى الجزء الآخر من حلف الناتو، وهذا تصعيد خطير جدا حقيقة ما بين الطرفين. بمعنى أن العمليات العسكرية الآن بدأت تأخذ طابع ردعي، بأنه كل طرف يريد أن يقوم بعملية ضرب أكبر عدد ممكن من السفن في المنطقة ليثبت بأنه القادر على التحكم في هذه المنطقة التي تعتبر منطقة حيوية ما بين الطرفين. فلذلك نرى بأنه زيادة هذه العمليات تعطي طابع على أن الصراع بدأ يأخذ منحى آخر يشمل الجانب الاقتصادي، ويشمل أيضا ممارسة ضغوط كبيرة جدا على كلا الطرفين على الأقل للوصول إلى طاولة مفاوضات.
1: دكتور سمير، ما الذي يعنيه كل ما يجري في البحر الأسود وأهمية ما يجري يعني وما يمثله البحر الأسود بالنسبة لتركيا؟
2: صحيح.
1: هذه التطورات ماذا تعني لتركيا تحديدا؟
2: صحيح صحيح، بالنسبة لتركيا يعني هذه البقعة الجغرافية المائية مهمة جدا لأكثر من سبب. تركيا تعتبر نفسها اليوم لاعب أساسي في هذا الحوض، اتفاقية

0: مونتروي 1936، دي المضائق. وأهم مضيقين الآن في هذه المنطقة دردنيل والبوسفور، يطلان على ويربطان هذه المنطقة البحرية. الآن بالنسبة للجانب التركي، أظن ما يقلق أنقرة ليس فقط أنه محاولة فرض نظام أمني جديد على منطقة الحوض. لماذا؟ لأنه هذا التصعيد العسكري، ربما ضيفك يعرف هذه المسائل أفضل مني، التصعيد العسكري هذا سيحمل معه محاولة لبناء أو التأسيس لنظام جديد في منطقة الحوض. وهذه النقطة الأساسية التي الآن تقلق الجانب التركي. لماذا؟ لأنه هذا النظام قد يتعارض مع اتفاقية مونتروي للمضائق، وقد يؤثر على مصالح ونفوذ الجانب التركي. لاحظ معي أنه تركيا أيضا عانت مثل العديد من الدول في الأشهر الأخيرة من استهداف سفنها ومن استهداف السفن التي تقوم بعملية نقل الطاقة من الخارج إلى تركيا أيضا. النقطة الثالثة المهمة بالنسبة لتركيا، وفيها الشق هنا الجيو استراتيجي إذا شئت، أنه دول المطلة على البحر الأسود والتي لها علاقات استراتيجية مع الجانب التركي الآن ستعاني بسبب هذا التصعيد. إذن المسألة ليست فقط مرتبطة بمصالح تركيا الضيقة على المستوى الوطني، على مرتبطة كذلك بمصالح تركيا على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي. نقطة أخيرة سأنهي فورا، أنه هذا النقاش مرتبط أيضا بعلاقات تركيا مع العديد من العواصم الغربية مرتبطة بهذا الحوض. أقصد هنا كفاعل أساسي في حلف شمال الأطلسي في الناتو، وكشريك للولايات المتحدة الأمريكية من جهة، وللعواصم الأوروبية من جهة أخرى، في محاولة رسم سياسات حوض البحر الأسود.
1: عقيد، قبل الحديث عن ماذا يعنيه البحر الأسود بالنسبة للأمن القومي التركي، هناك سؤال ولو في عجالة عن سيناريوهات استهداف هذه السفن والتي أدت إلى إغراقها كما تبعنا.
2: نعم، لا شك بأن هذا التصعيد يمكن أن يذهب إلى عدة سيناريوهات ما بين الطرفين.
1: نتحدث هنا تقنيا، كيف يمكن إغراق هذه السفن عسكريا؟
2: نعم، إغراق هذه السفن حقيقة يرتبط بما لديك من إمكانيات وقدرات عسكرية. يعني عندما تمتلك طائرات مسيرة قادرة على الوصول إلى مسافات بعيدة، فهذا يعني أنك قادر على أن تستهدف هذه السفن أينما كانت في البحر. يضاف إلى ذلك وجود غواصات، كما في بعض المعلومات التي رشحت بأنه تم استهدافها من قبل غواصات، بمعنى أنه أيضا يتم استخدام بعض الغواصات من كلا الطرفين في هذه الحوادث. يضاف إلى ذلك بأن استخدام القوة الجوية لكلا الطرفين يمكن أن يؤثر بشكل كبير جدا على عملية إغراق هذه السفن. يعني عندما تتكلم غرفة الشحن التركية وتقول حد أغسطس 2026 تم إغراق ما يقارب 226 سفينة، بمعنى أنه العمليات العسكرية بدأت تأخذ منحى تصاعدي كبير جدا في هذه المنطقة، مما يعني بأن احتدام الصراع ما بين الطرفين بسبب القدرة على استخدام ما لديهم من إمكانيات وقدرات عسكرية للتأثير على هذه السفن في سبيل التأثير على مجريات الحرب بشكل عام كان واضحا جدا من قبل روسيا، وكذلك من قبل أوكرانيا التي بدأت أيضا ترد على الهجمات الروسية خلال الفترة الماضية، مما يعني بأن روسيا عندما تتعرض إلى ضربات سواء على مستوى الموانئ أو على مستوى الأسطول البحري الروسي أو حتى على مستوى السفن التجارية للشحن، هذا يعني بأنه يجب أن تكون هناك ردود أفعال متقابلة، وروسيا تمتلك هذه الإمكانية. يعني هذه السفن التي ضربت هي في المياه الإقليمية لدولة بلغاريا مثلا، يعني المياه الإقليمية تمتد إلى أكثر من 200 تقريبا 200 ميل بحري، معنى أنها هي بعيدة جدا عن السواحل، لذلك لا يمكن أن نقول بأن تم استهدامها في المياه الإقليمية التابعة لهذه الدولة، مما يعني بأن هناك هامش لهذه الضربات التي تكون في مثل هذه المناطق، خصوصا وأن روسيا لا تعترف بمثل هذه الضربات. يعني روسيا تنفي لحد هذه اللحظة على لسان السفير مالها بأنها لم تقوم باستهداف هذه السفن.
1: وبالنسبة للأمن القومي التركي، ما الذي يعنيه البحر الأسود تحديدا باختصار لو سمحت؟
2: نعم، بداية دعني أقول بأن مثلا السفن، هناك ثلاثة سفن في هذه الفترة ضربت، هي تمتلكها تركيا ولا تمتلكها، وإنما هي مؤجرة لهذه الدول، وبالتالي هذا يؤثر على البنى التحتية لا شك بأنه لاستخدام هذه السفن من قبل هذه الدولة. بالنسبة لتركيا، تركيا تعتبر نفسها الحارس الأمين للبحر الأسود، وهي المسؤولة عن تنظيم طرق الملاحة الدولية للمضائق اللي موجودة سواء بالبسفور

0: الأسود. يضاف إلى ذلك بأن هناك بنى تحتية تركية كبيرة جدا في البحر الأسود، وهذا ما يجعل تركيا تجعل هذه المنطقة هي من ضمن الأمن القومي التركي.
1: دكتور، تداعيات هذا الحدث على مختلف المستويات، لو بدأنا بتداعياته على تركيا، على علاقتها الجيدة مع مختلف الأطراف، صحيح، أوكرانيا وروسيا، وأيضا على دورها كوسيط في أكثر من مرحلة من مراحل هذه الحرب.
2: طبعا طبعا، يعني هذا التصعيد الآن لن أقول أنه فقط يعني قد يعرقل جهود الوساطة المبذولة، سواء كان من الجانب التركي أو بتنسيق مع الأمم المتحدة أو مع الولايات المتحدة الأمريكية في الأونة الأخيرة، على ضوء ما قلنا أنه في تقارب أمريكي روسي إلى حد ما في التعامل مع هذه المسائل. طبعا الآن في أكثر من نقطة تقلق الجانب التركي. لماذا؟ لأنه كما قلنا التصعيد الآن يعني تراجع فرص وحظوظ الوساطات، هذه نقطة مهمة جدا. لماذا؟ لأنه تراجع الوساطات يعني ترك الأمور من الناحية العسكرية الأمنية تتصاعد تتفاقم، وربما تحمل معها المزيد من الأخطار، كما قلنا باتجاه توسيع رقعة الجبهات ونقلها إلى ساحات جديدة. هذه هي بين النقاط الإضافية التي تقلق الجانب التركي. الآن في نقطة أيضا مهمة، أنه تركيا صحيح الآن عندها مشكلة بأنه كلا الطرفين متمسك برمي الكرة في ملعب الطرف الآخر عند الحديث عن من الذي يستهدف هذه السفن، لكن في عندنا ملاحظة مهمة أنه ليس كل السفن تستهدف في مناطق أعالي البحار. في بعض السفن تستهدف داخل موانئ الدول نفسها، دول المطلة على البحر الأسود، وهذه النقطة الآن تعرقل أو تعقد الأمور أكثر فأكثر. لماذا؟ لأنه هذه الدول الآن التي يتم استهداف السفن داخل حدودها داخل أراضيها، يعني أنه عندها الحق على المستوى القانوني للتحرك والرد والتعامل بشكل مغاير مع استهداف هذه السفن داخل موانئها. هذه النقطة الآن التي إضافية التي تقلق الجانب التركي، يعني التصعيد على هذا النحو احتمال أن يجر دول المتشاطئة في البحر الأسود إلى التورط، إلى الدخول على بشكل مباشر على الجبهات. نحن نعرف مثلا أنه في دعم غربي واضح لأوكرانيا، ونعرف أنه مثلا في قمة الأطلسي الأخيرة في تركيا كان في أرقام سحرية إذا كنت مخطئا حوالي 70 مليار يورو دعم لأوكرانيا في هذه الحرب. ماذا يعني ذلك؟ يعني أنه الأطراف متمسكة حتى الآن بالذهاب وراء التصعيد، رغم الجهود التركية المبذولة باتجاه التهدئة وتفعيل وساطات معينة. يعني إذن باختصار في سباق الآن، سباق بين التصعيد وبين جهود تركية ربما أمريكية أيضا تبذل باتجاه التهدئة.
1: عقيد، في ظل هذه الحوادث كيف يمكن الحديث على أمن الملاحة في البحر الأسود؟ أين أضحى هذا الأمن؟
0: نعم، لا شك تصاعد هذه العمليات بمعنى أنه أمن الملاحة في هذه المنطقة حقيقة هو سيء جدا لكلا الأطراف، لأنه السفن التي تدخل إلى هذه المنطقة لن تكون آمنة في عملية الدخول وعملية الخروج، وبالتالي هذا ما جعل مسألة التأمين على هذه السفن يرتفع بشكل كبير جدا. يضاف إلى ذلك بأنه أوكرانيا في الفترة الماضية اتخذت طريقا يمر باتجاه دول حلف الناتو اللي هي رومانيا وبلغاريا وصولا إلى تركيا لكي تتجنب عملية التصعيد التي يمكن أن تكون من روسيا في البحر، ولكن مع هذا تم استهداف كثير من السفن الأوكرانية حتى في هذا الممر، وهذا يعني بأنه جميع الطرق البحرية في هذه المنطقة المهمة هي غير آمنة، وهذا ما يجعل الضغط الاقتصادي كبير جدا، خاصة في مسألة ارتفاع أسعار الحبوب بشكل كبير. يضاف إلى ذلك ارتفاع التكلفة أيضا لكل الأطراف في مسألة دخول السفن في هذه المنطقة، مما يجعل هذه المنطقة من الصعوبة بمكان أن تكون فيها تجارة خلال الفترة المقبلة، وهذا ما يهدد التجارة لكل الأطراف. روسيا تحاول أن تستخدم هذه الورقة للضغط على أوكرانيا، على اعتبار أنه الاقتصاد هو عصب الحرب، وبالتالي المردودات المالية للتصدير لا شك بأنها تستخدم من قبل أوكرانيا في هذه الحرب. يضاف إلى ذلك بأن أوكرانيا أيضا بدأت تنظر إلى أنه ضرب منشآت الطاقة والنفط والغاز وكذلك السفن في البحر هو أيضا يجعل روسيا في مشكلة حقيقية في قضية الاقتصاد، وهذا يعني بأن الحرب بدأت تنتقل إلى الحرب الاقتصادية ما بين الطرفين بشكل واضح، خصوصا وأن عندما نتكلم عن عمل عسكري.

0: مستمر ما بين الطرفين لحد هذه اللحظة، وهناك تصعيد خطير ما بين الطرفين يشمل الآن عملية التصعيد في البحر، على الرغم من أنه روسيا انسحبت في عام 2023 من الاتفاق الذي كان قد أبرم مع تركيا ومع الأمم المتحدة، وهذا سيؤثر على الأسواق إذا ما استمرت الأمور بنفس هذا التصعيد خلال الفترة المقبلة.
1: دكتور سمير، من بين العناصر التي تعقد فرص التهدئة والتسوية السياسية، هذه الأحداث والتطورات في البحر الأسود إلى أي مدى أيضا تساهم في تعقيد المشهد وتيسير الوصول إلى أي تسوية سياسية مرتقبة؟
2: صحيح. هذه نقطة مهمة جدا، أنه ارتدادات ما يجري في الآن في هذه الحرب على ملفات إقليمية ودولية عديدة، لذلك قلنا قبل قليل أنه هذا التصعيد ونقله إلى مناطق جديدة يعني في حوض البحر الأسود احتمال أن ينقل أيضا المواجهات إلى ساحات أبعد من ذلك، وهذه بين النقاط الأساسية التي تقلق الجانب التركي. الآن لاحظ معي أنه التحرك التركي بشكل عام في التعامل مع هذا الملف يذهب بأربع اتجاهات أساسية، هذه الاتجاهات هي اتجاه نحو أوكرانيا، اتجاه نحو روسيا، اتجاه نحو الغرب يعني الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، إلى جانب طبعا التنسيق مع الأمم المتحدة. يعني كل هذه الجهود التي تبذلها الآن أنقرة باتجاه تسجيل اختراق حقيقي في التعامل مع الملف، نرى أنه في تصعيد في مكان آخر يذهب باتجاه عرقلة هذه الجهود التركية وربما محاولة تحويل الأمر إلى حرب استنزاف. استنزاف يعني صعوبة وصول إلى تأمين هدنة بين طرفي النزاع، لأن في نقطة أيضا مهمة أنه قبل قليل تحدثتم عن سيناريوهات المحتملة. أنا أظن أنه قبل مناقشة السيناريوهات علينا أن نذهب إلى نقاش حقيقي أنه من الذي سيقنع طرفي النزاع طرفي الصراع بأنه حان الوقت لتبديل المواقف والسياسات وقبول تبني طرح جديد. الآن في عنا خلافات أمريكية أوروبية في طريقة صحيح. التعامل مع الملف وهذه أيضا برأيي بين العراقيل والعقبات الأساسية في النقاش.
1: عقيد، تحدثنا قبل قليل عن وضع الأمن الملاحة في البحر الأسود، هذا الوضع كيف يؤثر على حركة السفن التجارية والعسكرية؟ وهل هناك سبل عسكرية ربما أو تقنية لحماية السفن؟
0: نعم، حقيقة يعني عندما نتكلم عن أمن الملاحة في هذه المنطقة نقول بأن تركيا في الفترة الماضية استطاعت أن تتوصل إلى أن تكون هناك خط للسفن الأوكرانية وخط آخر للسفن الروسية بأن لا يتم استهداف هذه الخطوط من قبل كلا الطرفين، واستمرت هذه الاتفاقية لفترة من الزمن، ويمكن أن تقوم تركيا بهذه المساعي لفترة قادمة في هذه المنطقة الحيوية. يضاف إلى ذلك بأن الصراع الآن في البحر الأسود حقيقة هو جزء من الصراع العام أو الشامل الذي ما بين روسيا وما بين أوكرانيا، وبالتالي إذا ما تم التوصل إلى اتفاق في القضية أو الحرب الروسية الأوكرانية لا شك بأنها ستكون هي جزء من هذا الاتفاق الذي يمكن أن يتم في هذه المنطقة. يضاف إلى ذلك بأن الأمم المتحدة يمكن أن تلعب دور في عملية تقريب وجهات النظر أو على الأقل جعل هناك ممرات آمنة لهذه السفن، لأنه حقيقة الإمكانيات والقدرات العسكرية كبيرة جدا لكلا الطرفين، وبإمكان الطرفين أن يصلوا إلى السفن التي يمكن أن تستخدم المياه في هذه المنطقة المهمة، بمعنى أننا يمكن أن يكون هناك اتفاق على عدم الاستهداف، ولكن أعتقد بأنه من الصعوبة بمكان، يعني هذا جزء من عملية احتواء الصراع ما بين الطرفين إذا ما تم التوصل باتفاق سواء بواسطة تركيا أو بواسطة الأمم المتحدة. نعم. وإلا بأن عملية التصعيد ستكون كبيرة بين الطرفين.
1: دكتور سمير، في دقيقة، تحدثت عن الفجوة في الموقفين الأمريكي والأوروبي من الحرب بين روسيا وأوكرانيا، إلى أين تتجه هذه الفجوة وكيف ستؤثر على الحرب ونتائجها؟
2: يعني أنا يبدو لي أن الولايات المتحدة الأمريكية هذه المرة يعني إدارة الرئيس ترامب متمسكة بالتنسيق مع أنقرة ومع الأمم المتحدة باتجاه إقناع روسيا تحديدا الجانب الروسي بضرورة تبديل المواقف وقبول الوساطات والتهدئة. تصعيد ترامب الأخير ضد زيلينسكي برأيي مؤشر مهم على أنه الولايات المتحدة الأمريكية تحاول تضغط على روسيا لتبديل مواقفها.
1: عقيد، الفجوة بين الموقفين الأمريكي والأوروبي كيف سينعكس بتقديرك في المرحلة المقبلة على المعارك بين الجانبين؟
0: نعم، أنا في تقديري بأنه الموقف هو قد انعكس بشكل كبير

0: خلال الفترة الماضية. يعني الولايات المتحدة الأمريكية تقول بأنه زيلينسكي لن يستطيع أن يحقق نصر على روسيا، وبالتالي يجب أن يجلس إلى طاولة مفاوضات. هذه القناعة الأمريكية، بينما الاتحاد الأوروبي هو يدعم أوكرانيا في عملية الاستمرار وعدم تقديم تنازلات. يضاف إلى ذلك بأنه الحرب التي تجري مع الولايات المتحدة الأمريكية لم تقف الاتحاد الأوروبي أو الدول الأوروبية مع أمريكا، وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية لا ترى بأنها ملزمة بأن تقف مع الدول الاتحاد الأوروبي ضد روسيا. لذلك نرى بأن هذا الاتفاق هو ضربة للاتحاد الأوروبي بشكل كبير، وضربة أيضا لأوكرانيا بأنها يجب أن تسمع إلى ما يقدم لها من نصائح بمسألة إيقاف الحرب والجلوس إلى طاولة مفاوضات، لأنه لن يستطيع أن يحقق نصر، وبالتالي هو يحاول أن يجر روسيا إلى تصعيد خطير لا تريده الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة، لأن كان هناك تهديد باستخدام أسلحة غير تقليدية في المنطقة، وهذا يعني بأن جر الناتو إلى حرب لا تريدها الولايات المتحدة الأمريكية ولا تريدها كثير من الدول في هذه الفترة.
1: شكرا جزيلا لك ضيفي في الاستديو الخبير العسكري والاستراتيجي العقيد حاتم الفلاحي، وشكرا لضيفي الأستاذ في العلاقات الدولية والعلوم السياسية الدكتور سمير صالحة. شكرا لكما، والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

0: في عالمنا من الهبات والثروات ما يستحق الرعاية والاهتمام، وهذه مسؤوليتنا. تارت عربي.
1: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
2: هل هذا الخبر حقيقي أم مجرد شائع؟
1: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
2: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصة، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم،
3: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

0: كل ما حولنا فيها جزء من حكايتنا. هواؤها، مياهها، سماؤها، لكنها تتغير ونحن نشهد ذلك ونملك أن نصنع فرقا، لأن ما نتركه اليوم هو ما سيبقى لغدنا. مع الإنسان أينما كان.
1: نذهب إلى حيث تبدأ الحكاية،
2: إلى قلب الحدث.
3: إلى قلب الحدث
4: نبحث عن الحقيقة
5: من مصدرها
6: وننقلها كما هي
7: بلا تردد.
8: وننقلها كما هي بلا تردد.
9: نحن لا نكتفي بأن نروي الخبر،
10: بل نعيشه في الميدان.
11: نقترب من التفاصيل
12: ونكشف الحقيقة
13: ونأخذ المشاهد معنا
14: إلى قلب الحدث.
15: نقف مع الإنسان
16: أينما كان.

يحاربون الإسلام في الغرب ويظنون أنهم قادرون على إطفاء نوره، متناسين أن هذا الدين ينتشر رغم حملات التشويه ويصل إلى القلوب والعقول بقوة رسالته. فالنور لا تطفئه محاولات الحجب، والحقيقة لا تهزمها حملات الكراهية. بهذه الكلمات التي كتبها أحدهم نبدأ حلقة اليوم من تفاعل، فأهلا وسهلا بكم وتتابعونا معنا. السلطات الأمريكية تدهم منزل النائبة إلهان عمر. مغني أمريكي يهاجم الإسلام في تجمع انتخابي لترامب. بعد ساعات قضتها في التابوت، فتاة من غواتيمالا تعود للحياة من جديد. نبدأ جولتنا أيها الأحبة من مشهد يثير عاصفة من الجدل حول توظيف مؤسسات إنقاذ القانون في الصراعات السياسية، إذ استيقظت العاصمة الأمريكية واشنطن على خبر تفتيش نائبة بالكونغرس الأمريكي في خطوة تأتي قبل أسابيع فقط من انتخابات التجديد النصفي، ما فتح باب التساؤلات حول طبيعة هذا التحقيق الجنائي ودوافعه الحقيقية. فقد نفذ عناصر من الFBI أمر تفتيش قضائي لمنزل النائبة إلهان عمر في واشنطن كما تشاهدون. وزارة العدل تقول أن المداهمة جزء من تحقيق فيدرالي جار، فيما سربت شبكة فوكس نيوز معلومات بأن التحقيق يخص مزاعم احتيال تتعلق بأوراق هجرة قدمها والد النائبة عندما كانت طفلة. توقيت المداهمة الذي يأتي قبل انتخابات 3 نوفمبر أثار حفيظة الديمقراطيين الذين اعتبروا الخطوة خرقا لأعراف وزارة العدل التي تمنع اتخاذ إجراءات حساسة سياسية قبل الانتخابات. وقد وصف قادة الحزب الديمقراطي في مجلس النواب العملية بأنها تجسد فسادا سياسيا، بينما ردت إلهان عمر بأنها محاولة لترهيبها واستخدام الأجهزة الفيدرالية كسلاح، وأن هذه التحقيقات مجرد مهزلة. هذه الأزمة لها تاريخ من الاستهداف السياسي الذي تتعرض له أول نائبة محجبة وأول أمريكية من أصل صومالي في الكونغرس. فرئيس دونالد ترامب دأب على مهاجمتها شخصيا مطالبا بترحيلها ومحذرا من سيطرة الصوماليين على ولاية مينيسوتا. ورغم نفي ترامب علاقته بالمداهمة الأخيرة، إلا أن الجمهوريين سارعوا بالترحيب بالخطوة، معتبرين وفق تعبيرهم أن المحاسبة قادمة لا محالة. وها هو ترامب يعلق على مداهمة منزل النائبة، شاهدوا معي. I've always found her to be totally crooked personally, but that has nothing to do with me. I think she's a terrible person, just a complainer. She comes from a country that is a non-country, and then she comes over here and she complains about our constitution. I think she's a terrible person. والآن مشاهدينا الأحبة إلى آراء رواد المنصات، ونبدأ مع علي، شاهدوا معي. إذن علي كتب قائلا: إذا كان بإمكانهم ملاحقة إلهان عمر بسبب مزاعم تزوير والدها للأوراق، فبإمكانهم أيضا ملاحقة ميلانيا ترامب بسبب تزوير في أوراق الهجرة ملأتها هي بنفسها وكذبت أنها حصلت على شهادة جامعية لم تنلها قط. أيضا تعليق آخر: دهمت إدارة ترامب منزل النائبة إلهان عمر في استهداف سياسي مقلق، ويجب على كل أمريكي شريف إدانة ذلك. نوف: يشوبها الكثير من الشبهات، يجب أن تقدم ما يثبت براءتها، من يكره أمريكا يجب أن يطرد منها، هكذا تقول. أما أبو حسام فكتب قائلا: إلهان عمر نائبة مناضلة لها مواقف قوية ومؤثرة في عدة قضايا، ولذلك يبدو أنها أزعجت الكثيرين في أمريكا. المسلمون يعبدون الله وحده، وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام هو رسول الله، لكن البعض يجهل هذا.

0: الدين، مثل المغني الأمريكي كيد روك الذي أطلق تصريحات مسيئة للإسلام خلال تجمع سياسي للرئيس دونالد ترامب في الولايات المتحدة. فأمام الحشود من أنصار ترامب في مدينة كلاركسفيل قال: لسنا ولن نكون أبدا أمة تحت محمد، بل سنظل دائما أمة تحت الله الواحد. شاهدوا معي.
1: And we will never be one nation under Muhammad, because we are and we always will be one nation under God. No religious cult or ideology gets to override our Constitution. Is Islam a religion? Ideology? A cult? I'd say the latter. You will never have the right to force any American citizen to live under it. I guarantee you that. When I look at my grandchildren who are here today, I don't see future soldiers in a religious civil war. I see birthdays, ball games, first jobs, and a beautiful life ahead centered in our Christian faith.
0: هذه التصريحات أثارت موجة من الغضب والانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما اعتبرها ناشطون إساءة للمسلمين، ولم تكن هذه الكلمات مجرد موقف ديني عابر، فالمغني المعروف بدعمه لترامب أطلقها خلال كلمة سبقت صعود الرئيس الأمريكي إلى المنصة، أشاد فيها بسياساته وهاجم وسائل الإعلام وخصومه السياسيين. ولافت أن المقطع الذي تضمن تصريحات كيد روك نشره حساب رابيد ريسبونس 47 التابع للبيت الأبيض، ووصلت عدد المشاهدات المشهور إلى نحو 6 ملايين مشاهدة، ما أثار مزيدا من الانتقادات بشأن الترويج لمثل هذا الخطاب عبر منصة رسمية. وعلى منصات التواصل الاجتماعي انتقد ناشطون ما وصفوه بجهل المغني بتعاليم الإسلام، مؤكدين أن المسلمين يؤمنون بالله الواحد وأن النبي محمد رسول ولا يعبد، فيما رأى آخرون أن تصريحات المغني تعكس تصاعد الخطاب المعادي للمسلمين في الولايات المتحدة والخلط بين انتقاد التطرف والإساءة إلى معتقدات ملايين المسلمين. ولم تتوقف تصريحات المغني الأمريكي كيد روك عند هذا الحد، بل امتدت إلى مهاجمة المرشح الديمقراطي إذن لمجلس الشيوخ عن ولاية ميشيغان عبد الرحمن السيد، واصفا إياه بذئب في ثياب حمل. شاهدوا معي.
2: Born in Dearborn, Michigan. So was my father, raised there. My grandfather raised him there. And as we know, I don't know if people understand how it got to be one of the biggest Arab populations outside of the Middle East in the world. I call it more of a religious ideology. I know there's extremists and there's milder versions of it. I don't want to see my grandkids one day have to fight some civil war over religious ideology. This is scary.
0: كيف تفاعل الآن رواد منصات التواصل الاجتماعي مع هذا الموضوع أيها الأحباء؟ ونبدأ مع نادية، تابعوا معي. إذا نادية تقول: يعبد المسلمون الله وحده، محمد نبي وليس إله، تصرخون أمة واحدة تحت الله بينما تظهرون جهلكم بالإسلام، افتحوا كتابا قبل الهجوم على دين لا تفهمونه. تعليق آخر لماري: مفارقة غريبة أن يلجأ فنان إلى بث الكراهية والتحريض بحثا عن تصفيق عابر، هل هذه رسالة الفن؟ هكذا تتساءل. داليا تقول: استغلال الإسلاموفوبيا من قبل بعض المشاهير والسياسيين في الهجوم على المسلمين يزيد الكراهية داخل المجتمع الأمريكي. تعليق آخر: استهلاك الشعارات الرخيصة لأجل أصوات انتخابية يفضح سقوط الخطاب السياسي. بينما كان الجميع يتبادلون التعازي ويستعدون لإلقاء النظرة الأخيرة قبل مراة الجسد تحت الثرى، انقلبت موازين الحزن فجأة لتسجل واحدة من أغرب قصص العودة إلى الحياة. قصتنا في هذه الفقرة عن فتاة من غواتيمالا تبلغ من العمر 15 عاما، شعرت فجأة بألم شديد وثقل في قلبها أثناء وجودها في السيارة مع والدها أبراهام في طريقهما إلى المركز الطبي لتفقد الوعي تماما في مشهد يشبه الإغماء. الأب وتحت وطأة الذعر توقف بالسيارة للتحقق من تنفس ابنته ونبضها، لكنه لم يتمكن من الشعور بهما، وبدلا من إكمال طريقه إلى المستشفى ظن أنها توفيت، فعاد بها إلى البيت لتبدأ مراسم الوداع في منطقة الخوكوتي دون أن يتم عرض الفتاة على أي طبيب أو صدور شهادة وفاة رسمية. لكن حركة غير متوقعة داخل النعش غيرت مسار المشهد بالكامل. فبينما كانت والدتها تبكي فوق نعشها لاحظت حركة غريبة بالداخل، وعندما فتح الأقارب الغطاء فوجئ الحاضرون بالفتاة وهي تتحرك ثم تجلس، ليتحول العزاء فجأة إلى فرحة عارمة ولحظات صادمة. شاهدوا معي. بالتأكيد الفتاة عاشت هي الأخرى لحظات مرعبة، خصوصا أنها قضت نحو 8 ساعات داخل التابوت استعدادا لمراسم الدفن. وفي حديثها عن اللحظات التي سبقت فقدانها الوعي قالت الفتاة أنها شعرت بألم شديد في القلب، مشيرة إلى أن يداها ظلتا ترتجفان، لكنها بدأت تستعيد قوتها، وأضافت أنها تشعر بالامتنان لبقائها على قيد الحياة، كما عبرت عن اعتقادها بأن نجاتها كانت معجزة. الآن مشاهدينا الأحباء إلى المنصات لرصد تفاعل روادها مع هذا الموضوع، دعونا نشاهد. ونبدأ مع جمال الذي كتب قائلا: كلام غير منطقي، كيف يتم وضعها في التابوت استعدادا للدفن وهي مرتدية ملابس عادية؟ هكذا يقول. أبو أمجد: وكيف يتم الدفن بدون شهادة وفاة صادرة من المستشفى؟ كاد الأب أن يتسبب بكارثة، مسكينة الفتاة. خلود الكاظم تقول: هذه الحالات تصير على مستوى العالم، كثير يستيقظوا من تابوت أو قبر سبحان الله، وبالنهاية يكتشفوا أن القلب توقف فترة. أيضا تعليق آخر: مثل هذه الأمور ما فيها استنتاج أو تقدير شخصي قبل اللجوء للأطباء وحسم الموقف، وإلا هناك الكثير تم دفنهم وهم أحياء. كان ينتظر أن يستقبل مولوده الجديد بين جدران بيته، لكن الاحتلال أجبره على هدمه بيديها. المقدسي علاء الرجبي يهدم منزله في بلدة بيت حنينة شمال القدس المحتلة، شاهدوا معي.
3: يعطيك العافية، هاي احنا بنيناها كلها هون. هاي
4: هاي الكيك لازم يتسكر هلا لانه ها
3: هاي هاي هذه.

0: بدي اصور لك اياها من اول للاخر عشان يبين.
1: لن أخرج من غزة. الشيف السوري مهند النابلسي اختار غزة موطنا له منذ 14 عاما، خسر مطعمه خلال الحرب لكنه عاد ليفتتحه من جديد. شاهدوا معي.
2: جيت من سوريا من الشام دمشق رجعت على غزة، بس أنا ما راح أطلع من غزة لأني حبيتها وصرت منها وفيها. طلعت على مصر، من مصر جيت لجأت على غزة، قعدت فيها 3 أيام أجربها، لقيتها أمور خير حلوة، عجبني ناسها، دلت فيها ومستقر وفتحت مطاعم وكنا ناجحين. جيت الأوضاع الحرب، الحرب طبعا طحنت كل شيء، ما خلت شيء لا مطعم لا بيت لا حجر فوق حجر. قعدنا بالحرب، جينا بعد ما خلصت فتحنا بنصيرات. انه افتح مطعم بغزه، انا كانت هي نيتي انه جاي افتح مخبز سوري، الخبز السوري. لقيت الشعب بحب السوريين، بحب الاكلات السوريه، طبعا عارفه انت غزه مسكره محاصره، بيشوفونا عن طريق المسلسلات السوريه، بيسمعوا بالاكلات ما بيعرفوها، اجيت لحتى اعرفوا عليها. احنا اكيد مع الشعب اختلطنا فيهم 14 سنه، اكلنا معهم، تعلقنا معهم، حضرنا حروب وتصعيد معهم، فصرنا اكيد مع
1: شاب تركي يهدي صورة الشهيد يحيى السنوار لبطل الوشو كونغ فو التركي نجم الدين أربكان أكيوز في حفل زفافه، مستحضرا موقفه الداعم لفلسطين حين رفع العلم الفلسطيني على منصة التتويج ببطولة أوروبا في إسطنبول. شاهدوا معي.

0: جهاد نيار طالب يمني لاجئ يقيم في مخيم أوبخ بجيبوتي، حصل على منحة دراسية لدراسة طب الأسنان في السعودية، لكن غياب جواز السفر حال دون سفره والالتحاق بالجامعة. فما قصته؟ تابعوا معي.
1: حصلت على منحة لدراسة طب الأسنان في المملكة العربية السعودية، بس لما تمكن من السفر لعدم حصولي على جواز سفر.

0: مين ما كنت هنا في اليمن، كنت أجي الأول على المدرسة ومعدل الوافي، استمرت على ذلك هنا في المخيم حتى جيت حققت أول طالب يدخل معدل 89 على مستوى وتاريخ المخيم. أنا حصلت على منحة لدراسة طب الأسنان في المملكة العربية السعودية، بس لما تمكن من السفر لعدم حصولي على جواز سفر. أتمنى على حكومة الجمهورية اليمنية أن تتيح للمواطنين المتواجدين خارج الجمهورية بالحصول على جواز السفر، لأن السفارة اليمنية في جيبوتي طلبت مني السفر لليمن، والآن الطرق مغلقة، يعني من أبخ إلى اليمن مغلقة، إنه بعد سقوط باب المندب والمناطق الساحل الغربي بيد الحوثي لن أتمكن من السفر إلى اليمن لاستخراج جواز.
1: بدافع حب الأم وخوفها على حياة ابنتها، أم صومالية تسير 3 أيام على الأقدام للوصول إلى المستشفى وإنقاذ طفلتها. شاهدوا معي.
2: أيوة هاي ما كيالي جار سدح برياجيك في سوى سؤالي.

0: بأروع صور التكافل والشهامة، سطر الجزائريون ملحمة إنسانية بتحويل زفاف فتاة يتيمة إلى حفل أسطوري. العروس التي لم تطلب سوى دجاجتين لإطعام ضيوفها، توافد الجزائريون عليها محملين بالهدايا القيمة. شاهدوا معي.
1: الله يبارك.

0: الأحمر على الجزائر. الله أكبر على شعب الجزائر.
1: بهذا نصل إياكم مشاهدين الأحبة إلى ختام هذه الحلقة من برنامج تفاعل، على أمل اللقاء بكم جديد. تقبلوا تحياتي وتحيات كل فريق العمل، في أمان الله وإلى اللقاء.

0: هذه مهمتنا.
1: نضعك في قلب الأحلام.
0: نتجاوز الحواجز
1: ونغوص في التفاصيل
0: لنصل إلى الحقيقة
1: ونكشف الحلقة المفقودة.
0: نأخذك إلى حيث تتشكل الأحداث
1: لتقترب من الواقع
0: وترى الصورة كاملة
1: وتعيش تفاصيلها بكل أبعادها. سعي لا يتوقف
0: وشغف يقودنا إلى أبعد مدى،
1: لأن الوصول إلى الحقيقة هو جوهر رسالتنا.
0: TRT عربي،
1: مع الإنسان أينما كان.
2: خلف كل رقم قصة،
3: وخلف كل قرار تأثير.
2: أسواق تتحرك،
3: واقتصاد يعيد رسم خريطة العالم.
2: من الأسواق إلى الطاقة،
3: ومن المال إلى التكنولوجيا،
2: ومن القرار الاقتصادي
3: إلى تفاصيل حياتنا.
2: نقرأ ما يحدث
3: ونفهم لماذا يحدث
2: ونكشف إلى أين يتجه،
3: لأن الاقتصاد ليس مجرد أرقام،
2: إنه واقعنا
3: ومستقبلنا.
2: في الاقتصاد على شاشة تيرتي عربي.

بعد ساعات من هجوم حوثي خلف مصابين، تحالف دعم الشرعية يعلن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي استهدف الرياض. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تريتي عربي في اسطنبول، معكم لميس السردي، وتتابعون في نشرتنا أيضا. ترامب يقول إنه سيتخذ قرارا بشأن إيران قريبا جدا، وطهران تؤكد أنها تنهي اللمسات الأخيرة للرد على المقترح الأمريكي.

ستة شهداء بغارات إسرائيلية على قطاع غزة، ومستوطنون يضرمون النار في مسجد بهجوم على قرية في القدس المحتلة. مقتل ستة أشخاص في هجمات روسية على أوكرانيا، وانقطاع الكهرباء عن مناطق في كييف. وزيلينسكي يقول إن روسيا تتعمد استهداف قطاع الطاقة رغم هدنة أعلنها الرئيس الأمريكي.

0: أهلا بكم. أفادت مصادر حقوقية يمنية بمقتل 6 مدنيين بينهم طفلة وإصابة آخرين إثر هجمات شنها الحوثيون استهدفت مناطق متفرقة في محافظة تعز. وأعلنت القوات الحكومية التصدي لهجومين حوثيين جنوب شرقية تعز مؤكدة إيقاع قتلى وجرحى في صفوف المهاجمين وتحقيق تقدم ميداني على الجبهتين الشرقية والجنوبية فضلا عن تحييد 1200 عنصر وتدمير مئات الآليات. انضم الآن إلينا من مأرب مراسل تيرتي عربي خليل المليكي. مرحبا بك معنا خليل. إذن في تعز تحتدم المواجهة الآن، المعارك محتدمة، ما الذي يحصل على الأرض؟
1: لميس، الساعات الأولى من صباح اليوم ربما شهدت تعز هدوءا حذرا، لكن في الساعات الأخيرة منذ ساعتين عادت الاشتباكات الشديدة في غرب محافظة تعز في منطقة الضباب والصياحي ومحيط جبل هانا الاستراتيجي. يحاول الحوثيون السيطرة على نقطة الهنجر الرئيسية وهي نقطة ترتبط بمدينة تعز. تقول قوات الجيش اليمني في محور تعز أنها لم تسقط هذه النقطة وأن عناصر حوثية تسللت إلى هذا المكان وتم طرد هذه العناصر وقتل عناصر كثيرة هاجمت المكان وتفجير آليات عسكرية كانت قد أتت إلى هذا المكان وتمركزت فيه حسب القوات العسكرية، وأن هذه القوات العسكرية التابعة لمحور تعز تتمركز الآن في النقطة والمناطق المحيطة والمطلة على هذا المكان كان الاستراتيجي والطريق الحيوي. كذلك تدور اشتباكات عنيفة في الشقب في محافظة تعز وكذلك في الأطراف مديرية المسراخ. تقول قوات الجيش اليمني في محور تعز أنها تصدت لهجومات واسعة في منطقة الصراري وأن جماعة الحوثي انسحبت من ذلك المكان بعد مقاومة عنيفة من قبل المقاومة الشعبية وقوات الجيش في هذا المكان. لا تزال الاشتباكات تدور حتى اللحظة، والطيران الحربي التابع للقوات اليمنية نفذ عدة غارات قبل قليل على محيط جبل هان وكذلك على وادي الضباب على تعزيزات وتجمعات للحوثيين كانت قادمة من منطقة النشمة إلى هذه الأماكن أماكن الاشتباك. كذلك قصف بغارات أخرى على تعزيزات كانت قادمة من مديرية جبل حبشي غربي محافظة مأرب. نعم. إذن في تعز يستمر التصعيد وتستمر نعم الاشتباكات، إن هدأت ساعة فتعود لساعات أخرى. نعم لميس،
0: شكرا جزيلا لك خليل المليكي مراسل تيرتي عربي، كنت معنا من مأرب. أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون تجاه العاصمة في السعودية الرياض، وكان الدفاع المدني السعودي قد أفاد بإصابة 4 أشخاص وتضرر 15 منزلا في الرياض إثر سقوط شظايا صاروخين أطلقهما الحوثيون في وقت سابق.
2: هجمات حوثية جديدة تستهدف الرياض ومدنا سعودية أخرى. الدفاع المدني السعودي أعلن إصابة 4 أشخاص وتضرر 15 منزلا في العاصمة جراء سقوط شظايا صاروخين أطلقهما الحوثيون. من جهتها أعلنت وزارة الطاقة السعودية اندلاع حريق وصفته بالمحدود في أحد المباني الإدارية التابعة لشركة أرامكو في مدينة الظهران. وفي السياق أعلن تحالف دعم الشرعية اعتراض وتدمير 7 صواريخ و5 طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون تجاه مناطق عدة في السعودية بينها الرياض والظهران والمنطقتان الشرقية والجنوبية. وكان التحالف قد أعلن في وقت سابق تنفيذ عملية عسكرية وصفها بالنوعية استهدفت مواقع لتخزين ونقل الوقود في صنعاء والحديدة وذمار. قال إن الحوثيين يستخدمونها لدعم عملياتهم العسكرية وشن هجمات تهدد المملكة والملاحة في البحر الأحمر. سياسيا، أكد مجلس الوزراء السعودي أن الحوثيين سيواجهون عواقب هجماتهم المتكررة على المملكة، بما فيها استهداف المطارات ومدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والأعيان والمنشآت المدنية والاقتصادية.
3: والمساجد والمنازل.
2: من جانبه قال رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني إن عملية فجر اليمن تسير نحو هدفها النهائي المتمثل في إنهاء ما سماه انقلاب الحوثيين وإعادة بناء مؤسسات الدولة.
3: وهذا هو جوهر عملية فجر اليمن، استعادة مؤسسات الدولة وحماية المواطنين وإنهاء الانقلاب وإعادة السلاح وقرار الحرب إلى السلطة الحصرية للدولة ومؤسساتها الدستورية.
2: نفذت القوة. في المقابل أعلن الحوثيون سقوط قتلى وجرحى بغارات للتحالف استهدفت مناطق سيطرتهم، مهددين بشن مزيد من الهجمات على الأراضي السعودية. مالي خالد أغلو، تيريتي عربي.
0: توعدت جماعة الحوثيين بمواصلة استهداف مطارات السعودية ومنشآتها النفطية خلال الأيام المقبلة. وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع إن الصواريخ والطائرات المسيرة ألحقت أضراراً بمواقع في السعودية، من بينها منشآت تابعة لشركة أرامكو في الظهران والرياض ومطار الملك خالد الدولي. وحذر سريع شركات الملاحة العالمية والعاملين فيها والمواطنين من الاقتراب من تلك المواقع، داعيا إلى إخلائها فورا باعتبارها أهدافا مشروعة للجماعة على حد تعبيره. وأكد استمرار الجماعة في فرض معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد حتى انتهاء الحرب. ينضم الآن إلينا من الرياض أستاذ الدراسات الاستراتيجية والسياسية لواء الدكتور محمد بن صالح الحربي، مرحبا بك معنا. يعني نبدأ دكتور محمد بهذا الخبر وما يتوعد به الحوثيون على لسان يحيى سريع، التصعيد بالتصعيد والحصار بالحصار، هذا ما قاله، كيف ترد السعودية على هكذا تصريح؟
4: مساء الخير لميس، تحية لك ولمشاهدي تي ار تي في كل مكان. لا، الحوثيين يكذبون كما يتنفسون حقيقة. احنا خلال 24 ساعة تم اعتراض 11 صاروخ بالستي وطائرة مسيرة، من ضمنها ولأول مرة اعتقد انه 5 صواريخ كروز مجنحة. حقيقة أنه هذا ملفت، ولكن يعني هذه حروب لا تماثلية بين جيوش ذات سيادة وأنساق مرتبة وهيكلية عسكرية تراتبية، وبين عصابة حوثية إرهابية يشتد الخناق عليهم في مسرح عمليات اليمن. هناك تقدمات الآن مذهلة في مأرب، أيضا منطقة جنوب غرب تعز الوازعية وهي العقدة الاستراتيجية، وأعتقد أنه معسكر ماس العسكري هذا سيغير الموازين للجيش اليمني خلال 24 ساعة القادمة، لأنه يربط صنعاء بمأرب بالجوف. ولكن خلاص يعني في وجهة نظري أنه الآن يعني اعتراض 11 صاروخ وثلاثة مسيرات من قبل القوات العسكرية أو قوات التحالف، وقد أعلن التحالف يعلن أولا بأول عن أي اعتراضات أو إصابات، أما هذه الميليشيا التي تستهدف الإنسان وحياة الإنسان والمقدسات والمعتمرين والمطارات

0: سطح لا أعتقد أنه لها أي قيمة. حينما يذكرون مطار بمطار أو ضربة بضربة، هذه بين الدول وليس بعصابة ولائية انتهازية، هي لا
1: طيب
0: تملك زمام
1: دكتور محمد،
0: المبادرة، هي تحديد وإطلاق.
1: هل سيبقى الموقف السعودي كما هو كما نراه الآن مع كل هذا التصعيد الحوثي بضرب منشآت مدنية في السعودية؟ يعني مجلس الوزراء السعودي تحدث وقال بأن هناك عواقب سيواجهها الحوثيون جراء هذه الاستهدافات داخل السعودية. هل سيبقى الموقف السعودي فقط بدعم الحكومة اليمنية وقواتها، وفقط ستكتفي بالضربات من خلال التحالف دون تصعيد أكبر؟ هل سنشهد تصعيدا أكبر من قبل السعودية للرد؟
0: التحالف هو يا سيدة لميس تحت مظلة المملكة العربية السعودية، 100 طائرة أعلنت عنها المملكة العربية السعودية مقاتلة على مدار الساعة منذ عملية فجر اليمن. فهي مسارين، يعني مسار تحرير اليمن من هذه الجماعة والوصول إلى قلب صنعاء، والمسار الدفاعي المنتظم داخل المملكة العربية السعودية. ولكن لفتني يعني استخدام 5 صواريخ مجنحة كروز لا تملكها إلا 17 دولة في العالم، كيف وصلت للحوثيين؟ أعتقد رجال الأمن والاستخبارات والعسكريين في التحالف يعون مصدرها ومصدر إطلاقها، سواء كان من الحوثيين أو من جبهات أخرى. ولكن الآن خلاص بدأنا يعني المسيرة، والقطار ومثل ما ذكرت لك لن يقف. حتى مجلس الوزراء، الشعب السعودي، القوات المسلحة كلها أعلن، وقد أعلن المتحدث الرسمي بحزم، يعني بحزم، سنرد بحزم. خلاص يعني الآن مجال سياسي عسكري عفوا، ولا مجال للمحادثات.
1: طيب في المجال العسكري
0: أو الأمم المتحدة،
1: هل ستطلب السعودية ربما من دول أخرى حليفة لها المساعدة أو حتى المشاركة في هجمات ضد الحوثيين؟ أو هل ستطلب من الولايات المتحدة؟ يعني شهدنا ترامب يتحدث عن أنه ربما يكون هناك ضربة أمريكية للحوثيين.
0: لا يأخذ بتصريحات الرئيس دونالد ترامب، ولا نحتاج، هم في هذه الفترة لدينا حلف مكة الاستراتيجي الأقوى، ربما تركيا ثاني أكبر دولة عسكرية بعد الولايات المتحدة الأمريكية في الناتو، باكستان نووية عسكرية، السعودية قواتها الجوية تتقدم في المسار العالمي، وخاصة بعد صفقة 35 عفوا بعد F-35 هذه نقاط. ولكن حلفنا إذا تطلب الأمر ووصل إلى خطر داهم على الدول، أعتقد أنه سيتدخل. ولكن ولي حد الآن تم دعم الجيش اليمني بسربين من الطائرات تأهيلها، هي طائرات يمنية F-5، وأيضا ولأول مرة بدأ الجيش اليمني أن يستخدم الطائرات بلا طيار، دعم مطلق وتام من التحالف. هم يعني الآن يستنزفون في مخزوناتهم العسكرية الاستراتيجية، لكن الدول ذات السيادة والجيوش المنتظمة لديها استراتيجيات واحتياطات، لم يتطلب الأمر التدخل، وبكل صراحة وواقعية، من أي دولة، لأنه خلاص يعني حلف مكة حلف سيادي موثوق، وقع بالدم من مكة المكرمة. أشقاءنا في تركيا، أشقاءنا في باكستان، هم يعني إذا تطلب الأمر سيتدخلون. ولكن
1: شكرا،
0: نحن تحت تقدير موقف شديد. تفضلي.
1: شكرا جزيلا لك، دهمنا الوقت، اللواء الدكتور محمد بن صالح الحربي، أستاذ الدراسات الاستراتيجية والسياسية، كنت معنا من الرياض. نقلت وسائل أعلام إيرانية عن الحرس الثوري غرق سفينة حاويات جنوب مضيق هرمز إثر اصطدامها بلغم بحري واندلاع حريق كبير فيها. وتأتي الحادثة في ظل تزايد الحوادث التي تستهدف السفن التجارية في مضيق هرمز والمياه المحيطة به، بالتزامن مع تصاعد المواجهة بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، واستمرار القيود المفروضة على حركة الملاحة البحرية في المنطقة. كشف مسؤولان إيرانيان لرويترز إن طهران تستخدم أساليب جديدة لاستهداف السفن المارة عبر مضيق هرمز في مسعى للإبقاء على أسعار النفط مرتفعة والتأثير في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية حسب رويترز. ورفض المسؤولان تقديم تفاصيل عن الاستراتيجية الجديدة، لكن أحدهما قال إن إيران بدأت قبل نحو 10 أيام استخدام أساليب هجومية مختلفة تجاه السفن التي تعتبرها تحالف قيودها، مضيفا أن ذلك أدى إلى زيادة الهجمات على تلك السفن. وقال إن الاستراتيجية شملت تغييرا في نوع الهجمات ووتيرتها، وإن أحد أهدافها هو التأثير في نتيجة الانتخابات الأمريكية. أكدت وزارة الخارجية الإيرانية بأن طهران تنهي اللمسات الأخيرة بشأن ردها على مقترح الولايات المتحدة. وأشارت الخارجية الإيرانية أن على واشنطن إبداء مرونة في المفاوضات واتخاذ إجراءات تصحيحية للوفاء بالتزاماتها. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيتخذ قرارا بشأن إيران قريبا جدا، ووصف ترامب إيران بالدولة الفاشلة التي لا تدفع رواتب لجنودها حسب تعبيره، مجددا التأكيد على أن واشنطن تسيطر على مضيق هرمز وتمرر عبره كميات كبيرة من النفط. ينضم الآن إلينا من الدوحة الدكتور طارق حمود الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. مرحبا بك معنا. نبدأ بترامب وما يقوله بأنه سيتخذ قرار بشأن إيران قريبا جدا. هل هذا يعني أنه ينتظر أن ترد طهران على المقترح الأمريكي الأخير؟ هل عدنا لنفس السيناريو، المقترح الأمريكي مقابل الرد الإيراني، وهكذا مقترح طهران مقابل رد أمريكي، أم نحن في دوامة الوقت لحين انتهاء الانتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة؟
2: نعم، لا يمكن فهم تهديدات ترامب في سياق مباشر، يجب أن تتخذ في سياقها التاريخي. هذا نسق لدى ترامب في استخدام التهديد كأداة من أدوات التفاوض، كجزء من إدارة الملف التفاوضي. ترامب لديه نفس قصير، نهج التفاوض قائم على التفاوض السريع والمباشر ويعني القصير الأمد، لا يحتمل وجود وفود تفاوضية وفرق فنية وقنوات يعني فيها كثير من التعقيد. هو اعتاد أن يرسل ويتكوف وكوشنر ويعودا ب3-4 صفحات فيها اتفاق، فيها كل ما يريد. في النمط الإيراني أو في الحالة أو في الأزمة الإيرانية الموضوع اتخذ منحا مختلفا، وربما في قضايا أخرى اتخذت منحا مختلف، خاصة في موضوع روسيا وأوكرانيا الموضوع ليس بهذه السهولة. الملفات التي يحاول ترامب حلها هي ملفات معقدة، خاصة أن الملف الإيراني الولايات المتحدة طرف بطبيعة الحال فيه، وبالتالي القناة التفاوضية الإيرانية قناة أكثر تعقيدا وتركيبا مما يعتقد ترامب، وبالتالي هو يستخدم التهديد كجزء من نهجه التفاوضي القائم على الضغط الأقصى من أجل تحصيل مكاسب سياسية، خاصة أنه التهديد يعني الإنجاز العسكري لم ينتج عنه مكاسب سياسية واضحة خلال الفترة الماضية، وبالتالي التهديد هو جزء من آليات التفاوض. أنا أعتقد بأنه عندما يرتفع التهديد لدى ترامب نكون أمام قناة تفاوضية ربما يكون فيها فرصة كبيرة، بمعنى هو يحاول أن يستخدم الضغط للحصول على أفضل جواب في الفترة المتبقية لتلقي الرد.
1: طيب، عدنا على ما يبدو لمعضلة مضيق هرمز في هذا التفاوض. يعني الخارجية الإيرانية عادت للقول بأن طهران ومسقط توصلتا لاتفاق فيما يتعلق بمسار مؤقت للملاحة في مضيق هرمز، وهو التفاوض الذي كان سابقا ما بين طهران ومسقط. لماذا الآن تعود طهران لهذه النقطة؟ هل فعلا الولايات المتحدة استطاعت كسر ما تفرضه إيران من حصار وإغلاق للمضيق بتمريرها كميات من النفط كما يقول ترامب، أم أن الحصار مستمر والإغلاق مستمر في مضيق؟

0: هرمز.
1: نعم، هو النموذج الحالي الآن بأن إيران لم تستطع إغلاق المضيق بالكامل، والولايات المتحدة لم تستطع فتحه بالكامل أيضا. بمعنى اليوم نحن أمام معادلة في النهار للحرس الثوري وفي الليل للقوات الأمريكية.

0: يعني بأن هذه خسارة نهائية، لأن الولايات المتحدة لا تستطيع أن تتحمل هذه الكلفة الدائمة عسكريا ولوجستيا من أجل تأمين مرور السفن. بمعنى هذا ليس وضعا مستداما، لا تستطيع الولايات المتحدة الاستمرار فيه، وبطبيعة الحال لا تستطيع أيضا إيران أن تبقى تحت الحصار البحري، لأنه اليوم حصار هرمز لم يعد حصارا فقط للنفط الذي يمر من الدول العربية، وإنما أيضا حصار على النفط الإيراني. بمعنى إغلاق المضيق، نجحت الولايات المتحدة بأن تجعل إغلاق المضيق هو مغرم على كل الدول، على إيران وعلى خصومها. وهنا هذه النقطة، بأنه الحصار البحري عندما يحول ورقة المضيق من ورقة ضد طرف بعينه إلى ورقة ضد كل الأطراف، هنا تصبح المعادلة مختلفة. ولذلك وجدنا بأن النهج الإيراني خلال الفترة الماضية كان يحاول توسيع المخاطر البحرية، توسيع قوس المخاطر البحرية ليس فقط في المضيق، وإنما على جانبي المضيق، سواء داخل الخليج أو خارج الخليج، في خليج عمان وبحر العرب. ولذلك تم الاستهداف، استهدفت مثلا عدة ناقلات وهي تدخل المضيق، استهدفت بعض الناقلات وهي موجودة في الموانئ داخل الخليج العربي وعلى مقربة يعني أو على مسافة بعيدة من مضيق هرمز. بمعنى استراتيجية إيران من أجل استعادة ورقة المضيق هي توسيع قوس المخاطر إلى ما هو أبعد من حدود مضيق هرمز، بهدف الضغط على شركات الشحن وشركات التأمين من أجل التردد ورفع درجة التردد في اقتحام المضيق
1: هل
0: ودخل
1: هذه
0: النفط.
1: المعادلة التي فرضتها طهران الآن برفع كلفة المخاطر في مضيق هرمز يحتم العودة للتصعيد مرة أخرى بعد انتهاء الانتخابات الأمريكية؟
0: هذا سؤال غاية في الأهمية، لأنه تستطيع إيران أن ترفع قوس المخاطر، لكن هذا قوس المخاطر يرفع عتبة التصعيد، وبالتالي إيران ستكون حذرة بشكل كبير جدا أن لا ترفع هذه العتبة إلى المستوى الذي يعيد الحرب مرة أخرى. بمعنى إيران تحاول موازنة دقيقة ما بين رفع قوس المخاطر البحرية وعدم الوصول إلى عتبة تصعيد تعيد الحرب. هذه معادلة دقيقة جدا، ولذلك الضغوط الآن الموجودة في القناة التفاوضية هي ضغوط حقيقية، وبالتالي من الممكن، يعني بمعنى ربما القناة التفاوضية الحالية أو سلوك الأطراف الموجودة الآن قد إما يذهبنا إلى بيئة تفاوضية ذات فيها توازن بالمخاطر وتوازن في الضغوط، وبالتالي من الممكن أن
1: نعم،
0: تنتج اتفاقا، أو نذهب إلى تصعيد في الحرب. الجمود باعتقادي، حالة الجمود أو حالة لا حرب ولا سلم تتقلص بشكل كبير.
1: شكرا جزيلا لك دكتور طارق حمود، الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، كنت معنا من الدوحة. وفي قطاع غزة ارتفعت حصيلات الشهداء منذ فجر أمس إلى 6 بعد استشهاد سيدة فلسطينية في قصف إسرائيلي استهدف شقة قرب مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة فجر اليوم. وأسفر القصف بحسب مصادر طبية عن إصابة عدد من الفلسطينيين واندلاع حريق التهم الشقة المستهدفة بمدينة غزة. هذا وأفاد مراسل تيرتي عربي بأن جيش الاحتلال نفذ عمليتي نسف بمدينة غزة وجنوب القطاع، كما قال إن فلسطينيا استشهد متأثرا بإصابته جراء قصف للاحتلال بحي تل الهوى جنوبي مدينة غزة. للمزيد من التفاصيل تنضم إلينا من غزة مراسلة تيرتي عربي ربا العجرمي. ربا، مرحبا بك معنا. إذا ربا، آخر ساعات كانت فيها تصعيد ملحوظ في قطاع غزة، آخر هذه التطورات الميدانية ربا.
2: نعم لميس، تعبر هذه الساعات عن مسلسل الخروقات المستمر لميس، حيث في مجمع أو قرب مجمع الشفاء الطبي في منطقة حي الرمال قام الجيش الإسرائيلي بقصف شقة سكنية، ما أسفر عن استشهاد سيدة وإصابة 3 آخرين، فيما قام بالتوغل في المناطق الشرقية في مدينة دير البلح وسط القطاع مع كثافة في إطلاق النيران، أدت إلى حظر تجول للفلسطينيين على شارع صلاح الدين في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة بفعل كثافة هذه النيران وقت اضطراب الآليات العسكرية والجرافات والآليات الهندسية في حدود هذه المنطقة والقيام بعمليات حفر وتجريف واسعة في هذه المناطق. أيضا يواصل جيش الاحتلال عمليات القصف المدفعي والنسف، حيث منذ فجر هذا اليوم أصوات انفجارات لم تهدأ بفعل عمليات النسف والتدمير التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي.

0: ميداني صعب يدلل لميس على حجم الخروقات اليومية، وواقع إنساني ومعيشي أيضا صعب. دعيني أرصد أحد المشاهد المعيشية التي يعيشها السكان هنا وسط حالة الدمار المهولة التي يقاسيها السكان في مدينة غزة، وعدم وجود مساحات كافية للعيش هنا في هذه المدينة المكتظة بأعداد النازحين. في هذا المشهد لميس نرصد عملية إزالة للركام من أحد المباني يدويا، كما تشاهدين العمال في هذه المنطقة، وهم من الشبان الذين فقدوا فرص العمل بشكل فعلي وتحولوا إلى البطالة اليومية، يعملون بأشغال شاقة كما تشاهدين، يحاولون إزالة ركام هذا المبنى يدويا بالمطرقات، المهدات، بعض الأدوات البسيطة جدا، يحاولون إزالة الركام لوضع أو لإنشاء مساحة كافية لوضع خيام للنازحين في ظل الدمار المهول الذي خلفه جيش الاحتلال الإسرائيلي في أرجاء المدينة، وامتلاء هذه المدينة بأكوام وأطنان الركام، حيث لا معدات ثقيلة يمكنها إزالة كل هذا الركام، وهذا ما دفع هؤلاء الشبان لميس لمحاولة إزالة الركام يدويا بالمطرقات والمهدات. وتعتبر هذه الأعمال أعمال جدا شاقة وأعمال جدا متعبة للفلسطينيين، ولكن لا بديل، هذا ما يدفعهم لهذا الأمر في محاولة لتحصيل قوت يومهم من جهة، ومن جهة أخرى في محاولة لإعادة تدوير هذا الركام بالحصول على الحديد المسلح الذي بداخل هذه الأعمدة الخرسانية والأسقف الخرسانية لإعادة تكريره وإعادة إنتاجه ليكون مصدرا لإنتاج شيء آخر يمكن أن يستفيد منه الفلسطينيون في ظل حالة الحصار التي ما زالوا يتعرضون لها حتى هذه اللحظة.
1: شكرا جزيلا لك ربا العجرمي، مراسلة تيرتي عربي من غزة. في الضفة الغربية، جددت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحام بلدات وقرى في محافظة رام الله والبيرة لليوم الثاني على التوالي، بالتزامن مع حملة اعتقالات طالت 10 فلسطينيين بينهم فتاة في محافظات الخليل ونابلس وقلقيلية. واقتحمت قوات الاحتلال بلدات دير دبوان وترمس عية وقبية وقرية برقة، ودهمت منازل الفلسطينيين وأخضعت سكانها لتحقيقات ميدانية. وفي الخليل، اعتدت بالضرب على أحد المعتقلين وفتشت منازل وعبثت بمحتوياتها، كما نصبت حاجزا عسكريا وسط المدينة وفتشت مركبات المواطنين. أضرم مستوطنون النار في مسجد السلطان إبراهيم في بلدة مخماس شرق القدس، وخطوا شعارات عنصرية وأحرقوا مركبة قبل أن ينسحبوا من المكان. وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أحرق المستوطنون منذ بداية الحرب على غزة 20 مسجدا.
2: هنا في بلدة مخماس شمال شرقي القدس المحتلة، قصة هجوم جديد للمستوطنين استهدف مسجد السلطان إبراهيم. المستوطنون هاجموا المسجد وحاولوا إضرام النيران فيه، ألسنة اللهب أتت على أجزاء منه، حطموا زجاج المسجد وألقوا مواد مشتعلة داخله تخطيطا منهم لإحراقه بشكل كامل. يقظت الأهالي حالة دون إحراق المسجد بالكامل، استيقظ الأهالي عندما اشتعلت النيران وقاموا بإطفائها والسيطرة على النيران. أكثر من 20 مسجد أحرقها المستوطنون منذ بداية 7 أكتوبر، 10 مساجد منها فقط منذ بداية العام، في مؤشر على زيادة هجمات المستوطنين واستهدافها لدور العبادة.
3: أنا بعتقد أنه المستوطنين في الوقت الحاضر بيستهدفوا غرضين، اللي هو المساجد وشجرة الزيتون، وكأن شجرة الزيتون والمسجد هو عدوهم الحقيقي. يعني بدهم يخفوا إشي اسمه مسجد أو مكان صلاة أو مكان عبادة.
2: المستوطنون وبعد أن أحرقوا المسجد قاموا بإضرام النيران في هذه المركبة. بحسب بيانات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، تسبب المستوطنون بإشعال 11,000 حريق منذ بداية الحرب على غزة، كما أنهم نفذوا أكثر من 160 هجوما على المزارعين وقاطفي الزيتون منذ بداية موسم الزيتون هذا العام. إبراهيم خلف، تيرتي عربي من بلدة مخماس شمال شرقي القدس المحتلة.
1: قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إن إسرائيل تدعم مجموعات مسلحة خارجة عن القانون في محافظة السويداء جنوب البلاد وتزودها بالسلاح والمال، ودعا الشيباني إسرائيل إلى التعامل بجدية مع المفاوضات التي ترعاها الولايات المتحدة بهدف التوصل إلى اتفاق يحترم أمن سوريا وسيادتها. وأوضح الشيباني أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول زعزعة الاستقرار في الداخل السوري عبر قصف ممنهج للبنية التحتية واحتلال أراض سورية وممارسة سياسة التهجير والاعتقالات التعسفية بحق المواطنين السوريين. أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل 3 أشخاص وإصابة أكثر من 30 آخرين في هجمات روسية استهدفت مناطق دنيبرو بتروفسك وزاباروجيا وريفني. وأفادت السلطات بمقتل 2 في منطقة دنيبرو بتروفسك وسط البلاد ومقتل 1 وإصابة 2 في زاباروجيا، حيث تسببت الهجمات بأضرار في البنية التحتية. وفي مدينة ريفني شمال غربي البلاد أصيب 30 في ضربة روسية استهدفت إحدى الجامعات. وقتل 3 أشخاص على الأقل وأصيب أكثر من 20 آخرين بقصف روسي على العاصمة كييف استهدف محطة لتوليد الكهرباء ومبنى سكنيا من 9 طوابق. وقال عمدة كييف إن الهجمات الروسية بالصواريخ والمسيرات أدت إلى انقطاع الكهرباء بعد استهداف منشآت طاقة في العاصمة الأوكرانية، كما علقت السلطات حركة وسائل النقل الكهربائية في عدة أحياء بالعاصمة. في المقابل أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها استهدفت منشآت للاتصالات والطاقة في العاصمة الأوكرانية كييف وخاركيف. ينضم الآن إلينا من العاصمة الأوكرانية كييف مراسل تيرتي عربي صفوان جولاق. صفوان مرحبا بك معنا. إذن صفوان، على الرغم من هذه الهدنة لاستهداف منشآت الطاقة، روسيا تستهدف العاصمة الأوكرانية، 6 قتلى واستهداف لمنشآت الطاقة أيضا.
4: إذا ما انطلقنا من هذه الهدنة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي فاجأت بشكل مباشر كييف وموسكو على حد سواء، يبدو أنها ماتت قبل أن تولد وقبل أن يتم تطبيقها، وهذا ما تدل عليه الأرقام المعلنة يوم الأمس وخلال ساعات هذا اليوم. فاليوم يتحدث الأوكرانيون عن استهداف 3 محطات للطاقة فقط في كييف وضواحيها، إضافة إلى استهداف المحطة 4 في مدينة خاركيف التي تعتبر واحدة من محطات التوليد الرئيسية في تلك المدينة الشرقية، وأيضا تضاف إلى ذلك استهدافات متفرقة لمحطات وخطوط إمداد في غرب البلاد وفي جنوبها. وبالتالي إذا ما عدنا إلى وعيد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بتكرار الهجوم على منشآت الطاقة والمنشآت النفطية في روسيا، فربما نستطيع القول إن هذه الهدنة ماتت وإن الأوكرانيين والروس الآن تجاوزوها إلى ما هو أبعد وبما يعود بالمشهد إلى ما كان عليه قبل أيام قليلة فقط. 600,000 مشترك في أوكرانيا خلال ساعات الليل حرموا من الكهرباء، وعندما نقول 600,000 مشترك فأن هذا الرقم يعني بالضرورة أن عدد الذين فقدوا إمدادات الكهرباء يتجاوز 1,000,000. هذا بالإضافة إلى أضرار كبيرة لحقت بقطاع السكك الحديدية في 5 مقاطعات أشار إليها الأوكرانيون، والقوات الجوية أشارت إلى أن القصف بشكل عام تم ب39 صاروخا من مختلف أنواع ومن بينها البالستية، إضافة إلى نحو 120 مسيرة ثلثها تقريبا من المسيرات النفاثة التي باتت عقدة بالنسبة للقوات الجوية الأوكرانية. بطبيعة الحال من أكبر الأضرار التي لحقت كانت وسجلت في العاصمة الأوكرانية كييف، وهذا بالفعل ما أشارت إليه بلدية المدينة في وقت مبكر من هذا الصباح، والتفاصيل لميس يمكن أن نرصدها من خلال المادة التالية. 3 قتلى وأكثر من 20 مصابا هي حصيلة أعلنتها إدارة العاصمة الأوكرانية كييف بعد ضربة جديدة تعرضت لها المدينة خلال ساعات الليل بنحو 40 صاروخا من مختلف الأنواع، و 120 مسيرة، ثلثها تقريبا من المسيرات النفاثة التي تعتبر عقدة بالنسبة للدفاعات الأوكرانية ومنذ عدة شهور. أكبر الأضرار في كييف لحقت بهذا المبنى السكني الضخم المكون من 9 طوابق. هنا سقط معظم القتلى والمصابون، وعمليات البحث والإنقاذ لا تزال مستمرة حتى الساعة رغم مضي أكثر من 10 ساعات على الضربة. هذه الضربة علق عليها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالإشارة إلى أن الاستخبارات الغربية وعلى رأسها استخبارات الولايات المتحدة لم تقدم لبلاده أي معلومات حول هذه الضربة، ما أدى إلى تأخر استعدادات الدفاعات الجوية الأوكرانية وأضرار كبيرة لاحقت ليس فقط بالعاصمة كييف، ليس فقط بهذا المبنى السكني، ولكن أيضا بعقد للسكك الحديدية في 5 مقاطعات، بمنشآت للطاقة في عدة مقاطعات، وأدى الأمر برمته إلى انقطاع إمدادات الكهرباء عن 600,000 مشترك في البلاد. صفوان جولاق، تيرتي عربي، كييف.
1: قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن ضربات روسية استهدفت البنية التحتية للطاقة خلال الليل وتسببت بانقطاع الكهرباء عن 600,000 شخص في أوكرانيا، واتهم موسكو بتعمد تجاهل وقف إطلاق النار الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ووصف الهجوم بالاستخفاف الروسي غير المسبوق بالولايات المتحدة.
5: موجة جديدة من الهجمات الروسية تضرب قطاعي الطاقة والسكك الحديدية في عدد من المدن الأوكرانية. السلطات الأوكرانية تحدثت عن أضرار في البنية التحتية وانقطاعات في الكهرباء واضطراب في حركة النقل، فيما قالت وزارة الدفاع الروسية إنها شنت هجوماً واسعاً على منشآت الاتصالات والطاقة بحجة استخدام هذه المنشآت في العمليات العسكرية الأوكرانية. كما تحدثت كييف عن قيود جديدة على خدمة ستارلينك أثرت في عمل قواتها، وانتقدت عدم تلقيها تحذيرات من حلفائها قبل هذه الضربات، حيث تعتمد بدرجة كبيرة على المعلومات الاستخباراتية الغربية وخصوصا الأمريكية للإنذار المبكر من الصواريخ البالستية.
6: للأسف تعرضت كييف لهجوم صاروخي باليستي. لم نتلقى أي تحذير من شركائنا بشأن هذا الهجوم. عادة ما يجري تقديم مثل هذه التحذيرات وهي بالغة الأهمية، إذ تساعدنا في الدفاع عن أنفسنا.
5: الرئيس الأوكراني قال أيضا أن الضربات الروسية المكثفة تسببت في انقطاع الكهرباء عن نحو 600,000 شخص، وأن إحدى هذه الضربات استهدفت بشكل محدد البنية التحتية للطاقة التي شملتها هدنة الرئيس الأمريكي. ووصف زيلينسكي هذه الضربة بأنها متعمدة واستعراضية وتظهر استخفاف روسيا بالولايات المتحدة، في إشارة إلى إعلان ترامب ما سماه هدنة الطاقة التي تقول كييف إنها التزمت بها، بينما واصلت موسكو ضرباتها. سناء المهداوي، تيرت عربي.
1: ينضم الآن إلينا من باريس سمير إسكاف، الباحث في الشؤون الدولية. أهلا بك معنا سيد سمير. إذن هل تدفع الآن أوكرانيا ثمن الدعاية الانتخابية لترامب في الولايات المتحدة، سواء باتفاقه مع روسيا بشراء الديزل الروسي أو حتى بهذه الهدنة التي كما قال مراسلنا ماتت قبل أن تبدأ؟
7: تحياتي سيدة لميس. يعني بالواقع هي كل شيء، يعني كل هذه الأمور التي تحدثت عنها والتي تحدث عنها أيضا مراسلكم. يعني أولا هي نتيجة المكالمة الهاتفية بين الرئيس دونالد ترامب وبين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وكان هناك النوع من توبيخ أيضا من الرئيس ترامب للرئيس زيلينسكي بأنه هو المسؤول عن عدم التوصل إلى سلام وعدم التوصل لإنهاء الحرب، بالإضافة إلى تحرير روسيا من قضية الديزل والسماح لها ببيع الديزل، وبالتالي دخول الموضوع المالي، وهذه ضربة قاسية جدا يعني بين هلالين لأوروبا التي دفعت أثمان هائلة جدا نتيجة يعني محاولة فطم الغاز الروسي وعدم الذهاب واستعماله، وهذه فاتورة هائلة جدا أوروبيا وأيضا دوليا، واستفاد منها طبعا بالتأكيد الرئيس بوتين. بالإضافة إلى كل ذلك كان هناك هذا النوع من التراجع في الدعم الأمريكي لأوكرانيا على المستوى الموازنة، رأينا ذلك ونرى ذلك عبر القرار السياسي. الرئيس يعني ترامب، وأنا قلتها مرارا على شاشتكم الكريمة، الرئيس ترامب يفضل الرئيس بوتين على قيادات أوروبا وعلى الرئيس زيلينسكي، هو يعتبر أنه الرئيس بوتين صديقه. هذه العلاقات الشخصية بين الرئيسين ترامب وبوتين هي بأساس كل ما يجري الآن.
1: طب هذه العلاقة الشخصية
7: هناك التراجع،
1: هل تنعكس أيضا على العلاقة الاستراتيجية والتحالف الاستراتيجي مع الولايات المتحدة؟ هل المصلحة الأمريكية الآن تتفق مع المصلحة الروسية عدا عن المصلحة الأوروبية؟ يعني هل تتفوق روسيا على أوروبا في مصالحها مع الولايات المتحدة؟
7: يعني في السنتين الأخيرتين هذا ما نلاحظه، يعني على الأقل بموقف الرئيس ترامب. طبعا لم يكن الموقف كذلك مع الرئيس جو بايدن، الآن مع الرئيس ترامب يبدو الأمر كذلك. يعني ويمكن أن أعيد ذلك تحديدا إلى قمة الألاسكا التي جمعت الرئيس ترامب بالرئيس بوتين، واستبعدت كل الأوروبيين، واستبعدت أيضا الرئيس زيلينسكي، على الرغم من أنه قضية الحرب الروسية الأوكرانية كانت مطروحة، ويومها طرح الرئيس ترامب مبادرة 28 نقطة، وكانت بمعظمها لصالح روسيا. وقال كلمة هامة جدا الرئيس ترامب يوم ذلك، قال إنه يتفاهم مصالح روسيا في أوكرانيا، وبالتالي كل الدفع كان وما يزال للضغط على أوكرانيا، وما يجري الآن هو أيضا نوع من ضغط على أوكرانيا للقبول بتسوية، ومن ضمن هذه التسوية يفترض التخلي عن الأراضي في منطقة الدومباس بشكل أساسي. هي ما يزال هناك حوالي 15% من المنطقة التي تريد روسيا ضمها، هي حتى الآن يعني
1: لكن سيد سمير
7: 85% من المنطقة.
1: أليس في صالح أوروبا أن تقبل بهدنة أو حتى بتسوية مع روسيا، وهدنة فيما يتعلق بالطاقة ونحن مقبلون على فصل الشتاء وخفض أسعار الطاقة عالميا، أليس هذا في صالح أوروبا أيضا؟
7: أوروبا يعني اتخذت قرارات كارثية منذ بداية الحرب، منذ حوالي 5 سنوات، بدل من أن تذهب لتلعب دور الإطفائي وتطفئ هذه الحرب بين روسيا وأوكرانيا، بدل من أن تذهب وتلعب دور الوسيط، ذهبت وأخذت طرفا ضد روسيا، وهذه كارثة. يعني الحرب، دخول الحرب كارثة. الأموال، يعني أنا كتبت مقال في هذا الموضوع لم أنشره بعد، حول تكاليف هذه الحرب، وسأقول لك يعني أفون بريمير بالرقم، تقديري أن الخسائر الأوروبية في هذه الحرب مع التكاليف، مع المساعدات لأوكرانيا، مع الأموال التي دفعت للاجئين، كل حوالي 2 تريليون يورو أو 2 تريليون دولار خسائر كل أوروبا، وهذا ينعكس أيضا على الخسائر السياسية في كل الانتخابات الأوروبية، من الرئيس ماكرون إلى قبله كير ستارمر إلى كل يعني فريدريك شمرتز بألمانيا، كل القيادات الأوروبية خسرت بسبب عدم وجود غاز روسي أو التخلي عن الغاز الروسي، وبالتالي أيضا مشكلة جاءتهم أيضا مشكلة هرمز، والتي الحرب لا يريدونها أيضا. إذا هذه الأمور ضغطت على أوكرانيا وما تزال تضغط على أوكرانيا، هناك تراجع بالثقة بين أوكرانيا وبين الأوروبيين، وخاصة طبعا بالتأكيد بين
1: شكرا جزيلا.
7: هناك انعدام لهذه الثقة أيضا.
1: شكرا، دهمنا الوقت، شكرا جزيلا لك سمير إسكاف الباحث في الشؤون الدولية، كنت معنا من باريس. استضافت العاصمة أنقرة مناورات أتش سيربست في ثكنة سكاريا ببلدة بولاطلي بريف أنقرة، ويعد هذا الموقع هو المكان التاريخي ذاته الذي حقق فيه الجيش التركي نصرا حاسما ضد اليونانيين في معركة سكاريا عام 1921. وخلال المناورات التي جمعت القوات البرية والبحرية والجوية استخدمت أسلحة ومنظومات دفاع مصنوعة محليا.
8: أتش سيربست في مرحلة يعاد فيها تشكيل بنية الأمن العالمي، يستعرض الجيش التركي قدرته النارية وكفاءة التنسيق بين القوات في ساحة المعركة الحديثة عبر هذه المناورات في ريف أنقرة. تجسد المناورات التحول العقائدي في مفاهيم الحرب الحديثة على أرض الواقع، وتسلط الضوء على المستوى الذي وصل إليه التكامل بين التكنولوجيا المتقدمة والمحلية في قطاع الصناعة الدفاعية. ويتوج هذا الوضع بالوصول إلى الذروة من خلال عرض الأنظمة المستخدمة في الميدان هناك في الوقت ذاته.
9: صممنا مركبات برية مسيرة تعتمد على الطاقة الكهربائية بما يتوافق مع

0: مع احتياجات ساحة المعركة الحديثة، ومناورات اليوم تظهر نجاح قدرة هذه المركبات العملياتية المتعددة كالإجلاء التكتيكي للجرحى والمهام القتالية بالذخيرة الحية، فضلاً عن إدراج أبراج الاستطلاع والمراقبة المسلحة ونقل الطائرات المسيرة الانتحارية.
1: تفسر الأوساط العسكرية هذه المناورات بأنها استعداد استراتيجي لبنية الحرب الهجينة في المستقبل، حيث تثبت التدريبات أن الحسم في الاستقرار الإقليمي يرتكز حول القدرة على خوض حرب شبكية المركز وتحقيق الاستقلال اللوجستي المحلي.
2: تتجاوز مناورات أتيس أرباس حدود الجاهزية العسكرية المعتادة بدمجها مختلف الأسلحة والمنظومات الدفاعية لتعكس مساعي أنقرة لتعزيز استقلالها العسكري وصياغة معادلة ردع جديدة في ظل تحولات جيوسياسية متسارعة. إمره بابط، تيرت عربي، أنقرة.
3: نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. بعد ساعات من هجوم حوثي خلف مصابين، تحالف دعم الشرعية يعلن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي استهدف الرياض. ترامب يقول إنه سيتخذ قرارا بشأن إيران قريبا جدا، وطهران تؤكد أنها تنهي اللمسات الأخيرة للرد على المقترح الأمريكي. 6 شهداء بغارات إسرائيلية على قطاع غزة، ومستوطنون يضرمون النار في مسجد بهجوم على قرية في القدس المحتلة. مقتل 6 أشخاص في هجمات روسية على أوكرانيا، وانقطاع الكهرباء في مناطق في كييف، وزيلينسكي يقول إن روسيا تتعمد استهداف قطاع الطاقة رغم هدنة أعلنها الرئيس الأمريكي. شكرا على المتابعة، وإلى اللقاء.

0: في قطاع غزة، حيث دمرت الحرب الإسرائيلية جامعات وقصفت منشآت تعليمية، يعيش الطلبة وسط انقطاع الكهرباء والإنترنت ويحاولون إيجاد مكان يواصلون فيه دراستهم. ورغم كل ذلك حصل 13 طالباً وباحثاً على منح وقبولات أكاديمية في جامعات بلجيكية، لكنهم ما زالوا عالقين في القطاع فيما بدأت الدراسة في بلجيكا من دونهم.
1: حصولي على المنحة الدراسية للدراسة في بلجيكا ما كانش بالإشي السهل خالص، تمام؟ كانت بتعني إلي تحديات كتير كبيرة، طريق طويل كتير، ظروف صعبة.
0: عائشة طبيبة من غزة، حصلت على قبول لدراسة ماجستير متخصص في الصحة العامة في جامعة بروكسل الحرة، لكن منحتها الأولى ألغيت بعدما تعذرت مغادرتها القطاع قبل أن تمنحها الجامعة فرصة جديدة.
1: هذا مهم جداً لتخصصي كطبيبة في قطاع غزة، لأنه القطاع الصحي بحاجة إلى إعادة تأهيل، بحاجة أن أنا أطلع وأتخصص وأرجع عشان أفيد مجتمعي وأفيد القطاع الصحي هان تاني.
0: ولا يختلف الأمر بالنسبة إلى أحمد الصليبي، الباحث الأكاديمي الذي ينتظر منذ نحو عامين الوصول إلى جامعة بروكسل الحرة لاستكمال أبحاث ما بعد الدكتوراه. مشروعه يستخدم خوارزميات الذكاء الاصطناعي لتحسين إدارة سيارات الإسعاف والموارد المحدودة في غزة.
2: خلال العام أو العامين الذي سأمكثهم في جامعة UALB سأكتسب مهارات جديدة وخبرة جديدة من زملائي الموجودين في هذه الجامعة، وبعد عودتي إلى قطاع غزة سأقوم بنقل هذه التكنولوجيا والمهارات إلى زملائي في جامعة الإسراء وفي الجامعات الفلسطينية الأخرى.
0: بالنسبة للطلاب في غزة، الطريق إلى الجامعة يبدأ أولاً بالخروج من القطاع المحاصر

0: ثم استكمال إجراءات الدخول إلى بلجيكا.
1: هنا في بروكسل لم تعد قضية الطلبة 13 مجرد ملف تأشيرات، بل تحولت خلال الأيام الماضية إلى قضية سياسية داخل الحكومة البلجيكية نفسها. جامعات تضغط من أجل وصولهم، وزراء يختلفون حول الطريقة، وملف انتهى إلى طاولة الاجتماع الحكومي دون أي اتفاق.
0: أكاديمياً تقول الجامعات إن الطلبة قبلوا ومنحت لهم مقاعدهم، وإن العقدة تبدأ عند إجراءات التأشيرة والخروج من غزة.
2: مهم جداً كأكاديميين أن نساعد في إعادة أعمار غزة، إذ لم يتبقى جامعات والطلاب يحاولون الدراسة عبر هواتفهم من دون إنترنت مستقر، واختاروا مجالات أساسية لغزة مثل الصحة والبنية التحتية والاتصالات.
0: ومنذ أشهر تقول الجامعات إنها خاطبت الحكومة، فيما خرج رؤساء جامعات بمواقف علنية تطالب بالسماح للطلبة بالوصول حتى مع بدء العام الدراسي.
3: نأمل أن يتمكن الطلاب من القدوم ونحن نرحب بهم. الحكومة لا يتعين عليها أن تفعل الكثير، عليها أن توافق على أن يتم إجلاء الطلاب من غزة.
2: منذ ما قبل الصيف كتبت الجامعات رسائل إلى الوزارة والحكومة وتحركت للقول إنه يجب السماح للطلاب بالقدوم بعد أن قبلوا وقدمت لهم المنح. الجامعات قالت أنتم مرحب بكم، أما الحكومة فتمنع وصول الطلاب.
0: في الجانب الحكومي المسألة أكثر تعقيداً. المطلوب هو السماح للطلبة بإتمام إجراءات التأشيرة عن بعد ثم مساعدتهم على الخروج من غزة، وهو ما تعتبره وزيرة اللجوء والهجرة استثناءً من الإجراءات المعمول بها.
4: المنحة لا تعفي من شروط الدخول إلى بلجيكا، والمطلوب هنا استثناء يسمح للطلاب 13 بتقديم الطلبات التأشيرة رقمياً دون الحضور إلى القنصلية، وهذا قد يخلق سابقة خطيرة.
0: لكن هذا التفسير لا يحسم الجدل داخل البرلمان البلجيكي.
5: المشكلة سياسية بالدرجة الأولى وليست تقنية أو إدارية، فهؤلاء الأشخاص لديهم تأشيرات وموافقات مسبقة، وسبق أن نفذت دول أخرى عمليات إجلاء مماثلة، ومن ثم يمكن حلها تقنيا، لكن القرار في الأساس سياسي.
0: وفي المقابل تقول الحملة التضامنية التي تابعت الملف إن موقف الوزيرة تغير خلال الأسابيع الماضية، وأن النقاش انتقل من مسألة التأشيرة إلى مخاوف من فتح الباب أمام حالات أخرى.
6: في البداية قالت الوزيرة إن المشكلة تتعلق بإجراءات التأشيرة التي تتطلب تقديم الطلب شخصياً من غزة، لكن 3 طلاب لجأوا إلى القضاء وقررت المحاكم البلجيكية عدم وجود ما يمنع تقديم الطلب إلكترونياً.
0: وبين الموقفين انتقلت القضية من ملف إداري في القنصلية إلى طاولة الائتلاف الحكومي في بروكسل. في اجتماع حكومي طرح وزير الخارجية ماكسيم بريفو استقبال الطلبة 13 ضمن مقترح أوسع يتعلق بملفات غزة والإجلاء، لكن الحكومة لم تتوصل إلى اتفاق وسحب بريفو مقترحه. داخل البرلمان يقدم النائب سامي مهدي وزير الدولة السابق لشؤون اللجوء والهجرة قراءة سياسية مختلفة للخلاف داخل الائتلاف الحكومي.
7: الحزبان اللذان يعارضان دخول هؤلاء الطلاب 13 هم نفسهما

0: اللذان يعارضان فرض عقوبات على إسرائيل. المسألة تتجاوز الجانب اللوجستي، إنها مرتبطة بوضع بلدهم. الأمر يتعلق بفلسطين وإسرائيل، وهذا مؤسف جدا، لأن هؤلاء الطلبة لا علاقة لهم بالسياق الجيوسياسي، هم فقط يريدون الدراسة.
1: بينما يستمر النقاش في بروكسل، يمر الوقت في غزة. بدأ العام الدراسي والجامعات تقول إنها مستعدة لانتظار الطلبة، لكن كل تأخير يعني أياما إضافية خارج قاعات الدراسة.
2: سنفعل كل ما بوسعنا لتسهيل الأمر، وإذا تأخر وصولهم بضعة أشهر فسنبقى مرنين لضمان استمرارهم في الدراسة والاستفادة من المنحة الممنوحة لهم.
3: هذا سيعطيني يعني دافع آخر للاستمرار في العملية الأكاديمية. يعني نحن لازلنا نتحلى بالأمل رغم كل ما حصل في قطاع غزة.
1: لكن خلف كل هذه الحسابات السياسية والقانونية يبقى 13 طالبا وباحثا ينتظرون فرصة مواصلة دراساتهم، فيما تقول الجامعات إنها تنتظرهم، ويبقى القرار الذي يفصل بين الطرفين سياسياً.
4: 13 طالباً وباحثاً حصلوا على القبول والمنح، لكن الطريق من غزة إلى مقاعدهم الدراسية ما زال ينتظر قراراً في بروكسل، وبين حكومة تتمسك بالإجراءات وجامعات تطالب بإيجاد مخرج. يبقى الوقت هو العامل الذي لا يستطيع هؤلاء الطلبة الانتظار أمامه. باسل الطناني، تاريتي عربي، بروكسل.
5: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويمتزج التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا تراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً، وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا المنطقة، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نسبر أغوار الحدث ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار. كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول. في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث. نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة، يومياً على شاشة تي ار تي عربي في الأوقات التالية.

بعد ساعات من هجوم حوثي خلف مصابين. تحالف دعم الشرعية يعلن اعتراضه وتدمير صاروخ باليستي استهدف الرياض. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تريتي عربي في اسطنبول، معكم لميس السردي، وتتابعون في نشرتنا أيضا. الحرس الثوري الإيراني يعلن غرق سفينة في هرمز بعد اصطدامها بلغم بحري، ومسؤولان إيرانيان يؤكدان اعتماد إيران استراتيجية جديدة لاستهداف السفن. مقتل 6 أشخاص في هجمات روسية على أوكرانيا وانقطاع الكهرباء عن مناطق في كييف. وزيلينسكي يقول إن روسيا تتعمد استهداف قطاع الطاقة رغم هدنة أعلنها الرئيس الأمريكي. أهلا بكم من جديد. أفادت مصادر حقوقية يمنية بمقتل 6 مدنيين بينهم طفلة

0: وإصابة آخرين إثر هجمات شنها الحوثيون استهدفت مناطق متفرقة في محافظة تعز. وأعلنت القوات الحكومية التصدي لهجومين حوثيين جنوب شرقي تعز، مؤكدة إيقاع قتلى وجرحى في صفوف المهاجمين وتحقيق تقدم ميداني على الجبهتين الشرقية والجنوبية، فضلا عن تحييد 1200 عنصر وتدمير مئات الآليات. أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون تجاه العاصمة السعودية الرياض. وكان الدفاع المدني السعودي قد أفاد بإصابة 4 أشخاص وتضرر 15 منزلا في الرياض إثر سقوط شظايا صاروخين أطلقهما الحوثيون في وقت سابق.
1: هجمات حوثية جديدة تستهدف الرياض ومدنا سعودية أخرى. الدفاع المدني السعودي أعلن إصابة 4 أشخاص وتضرر 15 منزلا في العاصمة جراء سقوط شظايا صاروخين أطلقهما الحوثيون. من جهتها أعلنت وزارة الطاقة السعودية اندلاع حريق وصفته بالمحدود في أحد المباني الإدارية التابعة لشركة أرامكو في مدينة الظهران. وفي السياق أعلن تحالف دعم الشرعية اعتراض وتدمير 7 صواريخ و5 طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون تجاه مناطق عدة في السعودية بينها الرياض والظهران والمنطقتان الشرقية والجنوبية. وكان التحالف قد أعلن في وقت سابق تنفيذ عملية عسكرية وصفها بالنوعية استهدفت مواقع لتخزين ونقل الوقود في صنعاء والحديدة وذمار. قال إن الحوثيين يستخدمونها لدعم عملياتهم العسكرية وشن هجمات تهدد المملكة والملاحة في البحر الأحمر. سياسياً أكد مجلس الوزراء السعودي أن الحوثيين سيواجهون عواقب هجماتهم المتكررة على المملكة بما فيها استهداف المطارات ومدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والأعيان والمنشآت المدنية والاقتصادية.
2: والمساجد والمنازل.
1: من جانبه قال رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني إن عملية فجر اليمن تسير نحو هدفها النهائي المتمثل في إنهاء ما سماه انقلاب الحوثيين وإعادة بناء مؤسسات الدولة.
2: وهذا هو جوهر عملية فجر اليمن، استعادة مؤسسات الدولة وحماية المواطنين وإنهاء الانقلاب وإعادة السلاح وقرار الحرب إلى السلطة الحصرية للدولة ومؤسساتها الدستورية.
1: في المقابل أعلن الحوثيون سقوط قتلى وجرحى بغارات للتحالف استهدفت مناطق سيطرتهم مهددين بشن مزيد من الهجمات على الأراضي السعودية. مالي خالد أغلو، تيريتي عربي.
0: وتوعدت جماعة الحوثيين بمواصلة استهداف مطارات السعودية ومنشآتها النفطية خلال الأيام المقبلة. وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع إن الصواريخ والطائرات المسيرة ألحقت أضرارا بمواقع في السعودية من بينها منشآت تابعة لشركة أرامكو في الظهران والرياض ومطار الملك خالد الدولي. وحذر سريع شركات الملاحة العالمية والعاملين فيها والمواطنين من الاقتراب من تلك المواقع داعيا إلى إخلائها فورا باعتبارها أهدافا مشروعة للجماعة على حد تعبيره. وأكد استمرار الجماعة في فرض معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد حتى انتهاء الحرب. نقلت وسائل أعلام إيرانية عن الحرس الثوري غرق سفينة حاويات جنوب مضيق هرمز إثر اصطدامها بلغم بحري واندلاع حريق كبير فيها. وتأتي الحادثة في ظل تزايد الحوادث التي تستهدف السفن التجارية وفي مضيق هرمز والمياه المحيطة به، بالتزامن مع تصاعد المواجهة بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل واستمرار القيود المفروضة على حركة الملاحة البحرية في المنطقة. كشف مسؤولان إيرانيان لرويترز أن طهران تستخدم

0: يستخدم أساليب جديدة لاستهداف السفن المارة عبر مضيق هرمز في مسعى للإبقاء على أسعار النفط مرتفعة والتأثير في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية حسب رويترز. ورفض المسؤولان تقديم تفاصيل عن الاستراتيجية الجديدة، لكن أحدهما قال إن إيران بدأت قبل نحو 10 أيام استخدام أساليب هجومية مختلفة تجاه السفن التي تعتبرها تخالف قيودها، مضيفا أن ذلك أدى إلى زيادة الهجمات على تلك السفن. وقال إن الاستراتيجية شملت تغييرا في نوع الهجمات ووتيرتها، وإن أحد أهدافها هو التأثير في نتيجة الانتخابات الأمريكية وإحباط جهود الولايات المتحدة وحلفائها لخفض أسعار النفط العالمية. أكدت وزارة الخارجية الإيرانية بأن طهران تنهي اللمسات الأخيرة بشأن ردها على مقترح الولايات المتحدة. وأشارت الخارجية الإيرانية أن على واشنطن إبداء مرونة في المفاوضات واتخاذ إجراءات تصحيحية للوفاء بالتزاماتها. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيتخذ قرارا بشأن إيران قريبا جدا، ووصف ترامب إيران بالدولة الفاشلة التي لا تدفع رواتب لجنودها بحسب تعبيره، مجددا التأكيد على أن واشنطن تسيطر على مضيق هرمز وتمرر عبره كميات كبيرة من النفط. ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ فجر أمس إلى 6 بعد استشهاد سيدة فلسطينية في قصف إسرائيلي استهدف شقة قرب مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة فجر اليوم. وأسفر القصف بحسب مصادر طبية عن إصابة عدد من الفلسطينيين واندلاع حريق التهم الشقة المستهدفة بمدينة غزة. هذا وأفاد مراسل تيرتي عربي بأن جيش الاحتلال نفذ عمليتي نسف بمدينة غزة وجنوب القطاع، كما قال إن فلسطينيا استشهد متأثرا بإصابته جراء قصف للاحتلال بحي تل الهوى جنوبي مدينة غزة. جددت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحام بلدات وقرى في محافظة رام الله والبيرة لليوم التالي على التوالي، بالتزامن مع حملة اعتقالات طالت 10 فلسطينيين بينهم فتاة في محافظات الخليل ونابلس وقلقيلية. واقتحمت قوات الاحتلال بلدات دير دبوان وترمس عيا وقبية وقرية برقة، ودهمت منازل الفلسطينيين وأخضعت سكانها لتحقيقات ميدانية. وفي الخليل اعتدت بالضرب على أحد المعتقلين وفتشت منازل وعبثت بمحتوياتها، كما نصبت حاجزا عسكريا وسط المدينة وفتشت مركبات المواطنين. أضرم مستوطنون النار في مسجد السلطان إبراهيم في بلدة مخماس شرق القدس، وخطوا شعارات عنصرية وأحرقوا مركبة قبل أن ينسحبوا من المكان. وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أحرق المستوطنون منذ بداية الحرب على غزة 20 مسجدا.
1: هنا في بلدة مخماس شمال شرقي القدس المحتلة، قصة هجوم جديد للمستوطنين استهدف مسجد السلطان إبراهيم. المستوطنون هاجموا المسجد وحاولوا إضرام النيران فيه، ألسنة اللهب أتت على أجزاء منه، حطموا زجاج المسجد وألقوا مواد مشتعلة داخله تخطيطا منهم لإحراقه بشكل كامل. يقظت الأهالي حالة دون إحراق المسجد بالكامل، استيقظ الأهالي عندما اشتعلت النيران وقاموا بإطفائها والسيطرة على النيران. أكثر من 20 مسجد أحرقها المستوطنون منذ بداية 7 أكتوبر، 10 مساجد منها فقط منذ بداية العام، في مؤشر على زيادة هجمات المستوطنين واستهدافها لدور العبادة.
2: أنا بعتقد أنه المستوطنين في الوقت الحاضر بيستهدفوا غرضين، اللي هو المساجد وشجرة الزيتون، وكأن شجرة الزيتون والمسجد هو عدوهم الحقيقي. يعني بدهم يخفوا إشي اسمه مسجد أو مكان صلاة أو مكان عبادة.
1: المستوطنون وبعد أن أحرقوا المسجد

0: المسجد قاموا بإضرام النيران في هذه المركبة. بحسب بيانات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، تسبب المستوطنون بإشعال 11,000 حريق منذ بداية الحرب على غزة، كما أنهم نفذوا أكثر من 160 هجوماً على المزارعين وقاطفي الزيتون منذ بداية موسم الزيتون هذا العام. إبراهيم خلف، ثلاثي عربي، من بلدة مخماس شمال شرقي القدس المحتلة.
1: قال وزير الخارجية السورية سعد الشيباني إن إسرائيل تدعم مجموعات مسلحة خارجة عن القانون في محافظة السويداء جنوب البلاد وتزودها بالسلاح والمال. ودعا الشيباني إسرائيل إلى التعامل بجدية مع المفاوضات التي ترعاها الولايات المتحدة بهدف التوصل إلى اتفاق يحترم أمن سوريا وسيادتها. وأوضح الشيباني أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول زعزعة الاستقرار في الداخل السوري عبر قصف ممنهج للبنية التحتية واحتلال أراض سورية وممارسة سياسة التهجير والاعتقالات التعسفية بحق المواطنين السوريين. أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة جان بيار لاكرو وجود خيارات لاستمرار الوجود الأممي في لبنان بعد انتهاء ولاية اليونيفيل. وقال لاكرو إن بيانا للرئاسة اللبنانية للأمين العام أنطونيو غوتيريش عرض على مجلس الأمن خيارات بشأن مستقبل الوجود الأممي استنادا إلى ما استمعت إليه المنظمة من السلطات اللبنانية. وأضاف أن موقف لبنان يجب أن يؤخذ في الاعتبار بما يشمل طلب تمديد ولاية اليونيفيل مؤقتاً.

0: أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل 3 أشخاص وإصابة أكثر من 30 آخرين في هجمات روسية استهدفت مناطق دنيبرو بتروفسك وزاباروجيا وريفني. وأفادت السلطات بمقتل 2 في منطقة دنيبرو بتروفسك وسط البلاد ومقتل 1 وإصابة آخرين في زاباروجيا، حيث تسببت الهجمات بأضرار في البنية التحتية. وفي مدينة ريفني شمال غربي البلاد أصيب 30 شخصا في ضربة روسية استهدفت إحدى الجامعات. كما قتل 3 أشخاص على الأقل وأصيب أكثر من 20 آخرين بقصف روسي على العاصمة كييف استهدف محطة لتوليد الكهرباء ومبنى سكنيا من 9 طوابق. وقال عمدة كييف إن الهجمات الروسية بالصواريخ والمسيرات أدت إلى انقطاع الكهرباء بعد استهداف منشآت طاقة في العاصمة الأوكرانية. كما علقت السلطات حركة وسائل النقل الكهربائية في عدة أحياء بالعاصمة. في المقابل أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها استهدفت منشآت للاتصالات والطاقة في العاصمة الأوكرانية كييف وخاركيف.
1: 3 قتلى وأكثر من 20 مصابا هي حصيلة أعلنتها إدارة العاصمة الأوكرانية كييف بعد ضربة جديدة تعرضت لها المدينة خلال ساعات الليل بنحو 40 صاروخا من مختلف الأنواع و 120 مسيرة، ثلثها تقريبا من المسيرات النفاثة التي تعتبر عقدة بالنسبة للدفاعات الأوكرانية ومنذ عدة شهور. أكبر الأضرار في كييف لحقت بهذا المبنى السكني الضخم المكون من 9 طوابق. هنا سقط معظم القتلى والمصابون، وعمليات البحث والإنقاذ لا تزال مستمرة حتى الساعة رغم مضي أكثر من 10 ساعات على الضربة. هذه الضربة علق عليها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالإشارة إلى أن الاستخبارات الغربية وعلى رأسها استخبارات الولايات المتحدة لم تقدم لبلاده أي معلومات حول هذه الضربة، ما أدى إلى تأخر استعدادات الدفاعات الجوية الأوكرانية وأضرار كبيرة لحقت ليس فقط بالعاصمة كييف، ليس فقط بهذا المبنى السكني، ولكن أيضا بعقد للسكك الحديدية في 5 مقاطعات بمنشآت للطاقة في عدة مقاطعات، وأدى الأمر برمته إلى انقطاع إمدادات الكهرباء عن 600,000 مشترك في البلاد. صفوان جولاق، تيرتي عربي، كييف.
0: قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن ضربات روسية استهدفت البنية التحتية للطاقة خلال الليل وتسببت بانقطاع الكهرباء عن 600,000 شخص في أوكرانيا، واتهم موسكو بتعمد تجاهل وقف إطلاق النار الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ووصف الهجوم بالاستخفاف الروسي غير المسبوق بالولايات المتحدة.
2: موجة جديدة من الهجمات الروسية تضرب قطاعي الطاقة والسكك الحديدية في عدد من المدن الأوكرانية. السلطات الأوكرانية تحدثت عن أضرار في البنية التحتية وانقطاعات في الكهرباء واضطراب في حركة النقل، فيما قالت وزارة الدفاع الروسية إنها شنت هجوماً واسعاً على منشآت الاتصالات والطاقة بحجة استخدام هذه المنشآت في العمليات العسكرية الأوكرانية. كما تحدثت كييف عن قيود جديدة على خدمة ستارلينك أثرت في عمل قواتها، وانتقدت عدم تلقيها تحذيرات من حلفائها قبل هذه الضربات، حيث تعتمد بدرجة كبيرة على المعلومات الاستخباراتية الغربية وخصوصا الأمريكية للإنذار المبكر من الصواريخ البالستية.
3: للأسف تعرضت كييف لهجوم صاروخي باليستي، لم نتلقى أي تحذير من شركائنا بشأن هذا الهجوم. عادة ما يجري تقديم مثل هذه التحذيرات وهي بالغة الأهمية، إذ تساعدنا في الدفاع عن أنفسنا.
2: الرئيس الأوكراني قال أيضا إن الضربات الروسية المكثفة تسببت في انقطاع الكهرباء عن نحو 600,000 شخص، وإن إحدى هذه الضربات استهدفت بشكل محدد البنية التحتية للطاقة التي شملتها هدنة الرئيس الأمريكي. ووصف زيلينسكي هذه الضربة بأنها متعمدة واستعراضية وتظهر استخفاف روسيا بالولايات المتحدة، في إشارة إلى إعلان ترامب ما سماه هدنة الطاقة التي تقول كييف إنها التزمت بها، بينما واصلت موسكو ضرباتها. سناء المهداوي، تيرتي عربي.
0: أكدت وكالة الطاقة الدولية أن تصاعد الهجمات في الفترة الأخيرة يهدد تعافي صادرات النفط من الشرق الأوسط خلال سبتمبر. وتوقعت وكالة الطاقة الدولية أن تقل إمدادات النفط العالمية عن مستوى الطلب، في إشارة إلى استمرار الضغوط على توازن السوق وسط اضطرابات الإمدادات وتحديات سلاسل التوريد. وفي المقابل خفضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها للطلب العالمي، مؤكدة أن الاتفاق المتعلق بالديزل الروسي لن يحدث تغيرا كبيرا في واقع السوق العالمية. أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي اعتقال صحفي ياباني في جزيرة سخلين للاشتباه في تورطه في أنشطة تجسس. وقال الجهاز إن الصحفي الذي يعمل لدى صحيفة هوكايدو شيمبون يشتبه في جمعه معلومات عن القدرات الدفاعية الروسية لصالح جهاز استخبارات ياباني، مشيرا إلى اعتقاله أن اعتقاله أثناء استعداده لمغادرة روسيا. مددت محكمة أمريكية أمرا قضائيا يمنع إدارة ترامب من حظر دخول صحفيي CNN وأمسي ناو وموقع بوليتيكو إلى البيت الأبيض. وقال القاضي إن المؤسسات الإعلامية مرشحة لكسب دعواها المتعلقة بحرية التعبير والإجراءات القانونية، مشيرا إلى أن الإدارة لم تقدم إنذارا مسبقا قبل فرض الحظر ولم تسند مبررات الأمن القومي بأدلة كافية. ويشمل القرار 78 صحفيا ويظل ساريا إلى حين الفصل في القضية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده ستبدأ عمليات لاستكشاف النفط والغاز والمعادن في غرينلاند، مشيرا إلى أهميتها الاستراتيجية لبلاده. وقال ترامب إن خبراء أكدوا وجود احتياطات نفطية في الجزيرة تفوق بكثير ما هو موجود في أي مكان آخر في العالم. وأشار إلى موقع غرينلاند الاستراتيجي بالنسبة إلى الولايات المتحدة وأوروبا، مؤكدا أنها ستوفر لبلاده الوقت والموقع والرؤية اللازمة لصد أي هجوم محتمل. أكد وزير الدفاع التركي شارجولار خلال كلمة له في مناورات الرماية الحرة 2026 المقامة في العاصمة التركية أنقرة أن القوة العسكرية والقدرة الردعية اللتين تملكهما تركيا تفرض عليها مسؤولية كبيرة لا تقتصر على حماية الأمن القومي فحسب، بل تشمل

0: İstersen sulhu salah hazır.
1: Ateş serbest. في مرحلة يعاد فيها تشكيل بنية الأمن العالمي، يستعرض الجيش التركي قدرته النارية وكفاءة التنسيق بين القوات في ساحة المعركة الحديثة عبر هذه المناورات في ريف أنقرة. تجسد المناورات التحول العقائدي في مفاهيم الحرب الحديثة على أرض الواقع، وتسلط الضوء على المستوى الذي وصل إليه التكامل بين التكنولوجيا المتقدمة والمحلية في قطاع الصناعة الدفاعية. ويتوج هذا الوضع بالوصول إلى الذروة من خلال عرض الأنظمة المستخدمة في الميدان هناك في الوقت ذاته.
2: صممنا مركبات برية مسيرة تعتمد على الطاقة الكهربائية بما يتوافق مع احتياجات ساحة المعركة الحديثة، ومناورات اليوم تظهر نجاح قدرة هذه المركبات العملياتية المتعددة كالإجلاء التكتيكي للجرحى والمهام القتالية بالذخيرة الحية، فضلا عن إدراج أبراج الاستطلاع والمراقبة المسلحة ونقل الطائرات المسيرة الانتحارية.
1: تفسر الأوساط العسكرية هذه المناورات بأنها استعداد استراتيجي لبنية الحرب الهجينة في المستقبل، حيث تثبت التدريبات أن الحسم في الاستقرار الإقليمي يرتكز حول القدرة على خوض حرب شبكية المركز وتحقيق الاستقلال اللوجستي المحلي.
0: تتجاوز مناورات أتيس سربس حدود الجاهزية العسكرية المعتادة بدمجها مختلف الأسلحة والمنظومات الدفاعية لتعكس مساعي أنقرة لتعزيز استقلالها العسكري وصياغة معادلة ردع جديدة في ظل تحولات جيوسياسية متسارعة. إمره بابوت، تيرت عربي، أنقرة.
3: تتواصل الاحتجاجات الطلابية في فرنسا منذ أكثر من أسبوعين للمطالبة بتحسين ظروف الدراسة وزيادة الموارد التعليمية. وفي باريس خرجت مظاهرة قرب مقر الحكومة بمشاركة آلاف التلاميذ والطلاب والأساتذة والنقابات التعليمية في جولة جديدة من الحراك رفضا لسياسات الحكومة التقشفية التي تستهدف بحسبهم قطاع التعليم.
4: على بعد خطوات من قصر الحكومة تتصاعد موجة الاحتجاجات الطلابية في باريس رفضا لسياسة الحكومة. آلاف طلبة الثانويات والجامعات خرجوا في مظاهرات بعدة مدن فرنسية في خامس تحرك رفقة نقابات التعليم وبعض النقابات العمالية وأحزاب اليسار، رغم وعود الحكومة ب3000 معلم بديل وخطة إصلاح نهاية الشهر التي يرى المتظاهرون أنها لا ترقى إلى مطالبهم الحقيقية كتحسين ظروف الدراسة خاصة بالضواحي وإصلاح أو إلغاء نظام الالتحاق بالجامعات الذي يصفونه بالظالم والإقصائي، وفضلوا التجمع قرب ماتينيون للضغط أكثر ورفع صوتهم مباشرة في وجه السلطة.
5: لدينا نقص كبير في الإمكانيات، الأسقف تنهار والمياه تتسرب إلى الممرات واكتظاظ الصفوف، لذا نتوجه نحو مقر الحكومة لأننا سئمنا الوضع، لا أحد يستمع إلينا والشرطة تعتدي علينا.
6: نطالب بحقوقنا وكل ما نسمعه عنا هو أن حاويات القمامة تحرق وأننا نعتدي على الشرطة، هذا غير صحيح إطلاقا، هم من يفعلون كل ذلك، نحن نخرج بكل سلمية.
4: ومع كل تحرك تتجدد المواجهات بين الشرطة والمتظاهرين. يقول الطلبة إنهم يتعرضون للقمع بدل الاستماع إلى مطالبهم وسط توقيفات تعسفية قاربت 7000 منذ بداية الحراك، 90% منهم قاصرون. أما الحكومة فأعلنت عن أعمال تخريب بلغت على الأقل 30 مليون يورو.
7: العنف الذي تمارسه الشرطة غير مقبول، حتى منظمة اليونيسف وجهت تحذيرا إلى الحكومة ودعتها إلى التوقف عن هذه الممارسات. والمدهش أن لدينا وزيرا يصرح بأنه سيطبق أقصى درجات القمع ضد الاحتجاجات ويدعو أفراد الشرطة إلى عدم ضبط النفس في التعامل مع المتظاهرين.
4: الغضب الشبابي لا ينفصل عن موجة احتجاجات متواصلة ترفض الموازنة التقشفية بحسبهم، لتجد حكومة لوكورني نفسها محاصرة بين مأزقين: غضب شعبي متصاعد وأزمة

0: قيمة ديون خانقة تتجاوز 115% من الناتج.
1: هذا الحراك الاجتماعي المتصاعد يتغذى من أزمة اقتصادية خانقة ويستمر على كل سعودي، ومن هنا يضرب المتظاهرون موعدا جديدا نهاية الأسبوع للانضمام إلى مظاهرة السترات الصفراء، لتجد الحكومة نفسها أمام خيارين لا مخرج منهما: مواجهة غضب شعبي متصاعد ودين عام خانق يثقل كاهل الدولة. نجية بدر، تلت عربي، باريس.
2: أصيب 6 من أفراد الشرطة وصحفي في احتجاجات طلابية بألبانيا، واعتقلت الشرطة 23 شخصا خلال مواجهات مع المتظاهرين، وطالب المحتجون باستقالة رئيس الوزراء إيدي راما على خلفية اتهامات بفساد واسع. واندلعت المواجهات خلال احتجاج على مشروع تطوير ساحلي فاخر يرتبط بجاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وشارك الطلاب في تحركات تقودها حركة مناهضة للحكومة تعرف باسم ثورة الفلامينغو. تسببت أمواج عاتية ناجمة عن بقايا العاصفة راشيل في تدمير ممر خشبي تاريخي وإلحاق أضرار بمنازل ساحلية في لونغ بيتش بولاية كاليفورنيا الأمريكية، ووضعت السلطات عشرات أكياس الرمل يزن الواحد منها نحو 1300 كيلوغرام لحماية المنازل من الأمواج، فيما تسببت بقايا إعصار إسياس في أمطار غزيرة ومخاطر وفيضانات بمناطق من الولايات المتحدة، وأجريت عمليات إنقاذ مائي في نورث كارولينا، وانقطعت الكهرباء عن مئات الآلاف في فلوريدا. نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. بعد ساعات من هجوم حوثي خلف مصابين، تحالف دعم الشرعية يعلن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي استهدف الرياض. الحرس الثوري الإيراني يعلن غرق سفينة في هرمز بعد اصطدامها بلغم بحري، ومسؤولان إيرانيان يؤكدان اعتماد إيران استراتيجية جديدة لاستهداف السفن. مقتل 6 أشخاص في هجمات روسية على أوكرانيا، وانقطاع الكهرباء عن مناطق في كييف، وزيلينسكي يقول إن روسيا تتعمد استهداف قطاع الطاقة رغم هدنة أعلنها الرئيس الأمريكي. شكرا على المتابعة، وإلى اللقاء.
3: في بقع مزقتها الحروب والكوارث والزلازل والفيضانات، دفنت أحلام وتبخرت ذكريات.

السلام عليكم، أهلا بكم في الاقتصاد، معكم أمينة بن دحمان، ونناقش في برنامجنا اليوم. تركيا تحافظ على المركز الرابع عالميا للوجهات السياحية، وتتقدم 11 درجة على مؤشر التنمية السياحية العالمية. منظمة التجارة العالمية تتوقع نموا قويا لتجارة السلع بدعم من الذكاء الاصطناعي والطلب على الرقائق.

0: تواصل تركيا حفاظها على المركز الرابع بين الوجهات السياحية العالمية، مستهدفة تحقيق إيرادات سياحية تبلغ 68 مليار دولار خلال العام الجاري. وفي هذا الإطار تنوع البلاد منتجاتها بين السياحة الترفيهية والعلاجية وسياحة الأعمال والمؤتمرات بهدف تعزيز موقعها على خريطة السياحة العالمية.
1: المركز الرابع على لائحة الوجهات السياحية العالمية، هكذا تمضي تركيا في الحفاظ على ترتيبها المرموق عالميا، مستهدفة إيرادات ب 68 مليار دولار خلال العام الجاري، وصولا إلى 75 مليار دولار في عام 2028. ورغم الاضطرابات التي سجلتها حركة الطيران والسياحة في الشرق الأوسط خلال النصف الأول من العام الجاري بسبب الحرب، فإن تدفق إيرادات قطاع السياحة التركي تواصل مقتربا من 25 مليارا و750 مليون دولار. وكانت إيرادات القطاع سجلت مستوى قياسيا العام الماضي، تجاوز 65 مليارا و200 مليون دولار، مع استقبال نحو 64 مليون زائر، في مؤشر على أهمية القطاع للاقتصاد التركي، وانعكاسا للاستثمارات القوية التي يضخها القطاعان العام والخاص في قطاع السياحة في تركيا. تقدمت البلاد إلى المرتبة 36 على مؤشر تنمية السفر والسياحة لعام 2026 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، صاعدة 11 درجة مقارنة بعام 2019، مع تحسن تقييمها بأكثر من 6%. وتبرز سياحة المؤتمرات والأعمال رافدا إضافيا للقطاع، إذ استضافت إسطنبول 95 مؤتمرا دوليا كبيرا العام الماضي، لتحتل المرتبة 18 عالميا والثالثة عشرة أوروبيا. أما السياحة العلاجية فحققت إيرادات تجاوزت 3 مليارات دولار، مع استقبال نحو 1,400,000 زائر لأغراض صحية خلال العام نفسه. وتسعى تركيا إلى تعزيز هذا التنوع مع جهود الحفاظ على البيئة والتراث الثقافي. ووفق هيئة الإحصاء التركية، بلغت المساهمة المباشرة لقطاع السياحة 5.1% من إجمالي القيمة المضافة للاقتصاد عام 2024، بقيمة تعادل نحو 62 مليار دولار.
0: نقاشا لهذا الموضوع معنا في الاستوديو الخبير في قطاع السياحة أستاذ أحمد أو أيمن القدوان. نرحب بك أستاذ أيمن معنا، وأبدأ معك بالصورة العامة وتراجع عدد السياح الدوليين للشرق الأوسط بنسبة 22% خلال النصف الأول من العام، وهنا نتساءل حول كيف أعادت الحرب على الشرق الأوسط أو في الشرق الأوسط إعادة رسم خريطة الوجهات السياحية وحتى اختيارات المسافرين.
2: اولا بدايه لازم نتفق انه دائما السياحه هي قطاع هش وحساس، تتاثر بسرعه بالمتغيرات، سواء كانت متغيرات جيوسياسيه او جيواقتصاديه او حروب او كوارث، فمن الطبيعي ان تكون هي اول المتاثرين، ومن الطبيعي ان تكون هي اكثر المتاثرين، لكن للأسف التعافي تكون آخر المتعافين ويأخذ وقت. اليوم سلوك المسافر وأهمية اختيارات المسافر هو الهاجس الأمني، فأكيد أي عائلة أي اجتماع أي مسافر دائما يختار العامل الأمني. وأنا أعطيك مثال بسيط، إحنا اليوم عندنا فعالية كونكشن لكجري الشرق الأوسط للسياحة الفاخرة، المفروض أن يكون في دولة خليجية، لكن بسبب الأوضاع الجيوسياسية تم اختيار إسطنبول كوجهة بديلة آمنة لفعاليات هذا المؤتمر. فهذا أكبر دليل على موضوع الهاجس الأمني وخيارات المسافرين أو منظمي الاجتماعات ومؤتمرات الأعمال.
0: حتى هنا نتساءل عن هذه الاضطرابات التي تشهدها أو يشهدها الطيران، وأثر لاستمرار هذه الاضطرابات على حتى تنافسية الوجهات في المنطقة.
2: طبعا هناك في كل كارثة أو في كل حرب في خاسر وفي رابح. لكن الخاسر أكيد هي فترة مؤقتة. اليوم إحنا لما نتكلم عن منظومة صناعة السفر والسياحة بالذات نحن في الشرق الأوسط، وطبعا تركيا دولة فعالة ومهمة، فهي دولة مكملة وليس منافسة لنا. فاليوم لما نبحث إحنا عن الوجهات وعن التبادل السياحي، فأكيد اليوم اختيار وجهة تركيا في أوقات الحروب في أوقات السلام هي من صالح منظومة السفر والسياحة في منطقة الشرق الأوسط.
0: وبالتالي ما الفرص المتاحة الآن لتركيا لزيادة حصتها من السياحة العالمية خلال النصف الثاني من العام، خصوصا أنها حاليا تتمركز الرابعة عالميا من حيث توافد السياح عالميا؟
2: طبعا هذا السؤال سؤال مهم جدا. أنا دائما عندي نظرية هي نظرية الأرقام، الأرقام تتكلم بالألوان، والحمد لله دائما أرقام تركيا تتكلم باللون الأخضر. فأعتقد هذا التتويج في مؤشر التنمية للسفر والسياحة لم يأتي من فراغ، القفز ب 11 مرتبة بناء على ليس فقط أرقام النصف الأول من عام 26، كذلك أرقام 2025. لما نتكلم إحنا أكثر من 62 مليون زائر دولي زار تركيا، تحقيق عوائد أكثر من 65 مليار دولار أمريكي. كذلك لما نتكلم دائما هنالك ما يعرف مربع السياحة بأضلاعه الأربعة، وطبعا هذا هو النموذج التركي. لما نتكلم إحنا عن مطار من أفضل المطارات في العالم، نقل تقريبا سافر عبر هذا المطار في عام 2025 حوالي 86 مليون مسافر، وطبعا هو سعته الحالية حوالي 90 مليون، وإن شاء الله مع اكتمال جميع مراحل التوسعة سوف تصل سعته إلى 200 مليون مسافر. المربع الآخر، الضلع الآخر من المربع هو شركات طيران. فإحنا نتكلم عن الطيران في تركيا، هنالك تقريبا ما مجموعه أسطول شركات طيران من الخطوط التركية وبيغاسس والشركات طيران المنخفض التكاليف في تركيا، فقاعدين نتكلم عن حوالي 800 طائرة. الخطوط التركية لوحدها لديها 500 طائرة في الأسطول، هذا الأسطول سوف يتضاعف إن شاء الله خلال 5 سنوات ليصل إلى 800 طائرة. اليوم إحنا لما نتكلم هنالك 58 مطار بين مطار دولي ومطار داخلي في تركيا. الضلع الآخر من مربع السياحة هو ضلع الضيافة أو المنشآت الفندقية. فإحنا قاعدين نتكلم هنالك في تركيا تقريبا أكثر من 250 ليلة فندقية في إسطنبول وحدها، هاي المرخصة طال عمرك. بالنسبة للمنشآت الفندقية في إسطنبول وحدها، المنشآت الفندقية المرخصة قاعدين نتكلم عن 3000 ليلة فندقية. فكل هذه العوامل تلعب دور. وطبعا الضلع الأخير هو ضلع الفعاليات. اليوم احنا اكبر دليل جايين اسطنبول اكثر من 100 باير، اكثر من 100 اكزيبيتر عارض لبحث افق التعاون ومستقبل السياحة الفاخرة في تركيا، وهو ضلع الفعاليات وضلع المؤتمرات.
0: بالحديث عن السياحة الفاخرة، ربما هو مصطلح جديد أو الكثير لا يعرف هذا المصطلح، فهل يمكن أن تضعنا في صورة هذه أو هذا المصطلح وما يترتب عنه كذلك؟
2: سؤال مهم جدا. اليوم أول شيء السياحة ككل

0: تشكل ما نسبته 10% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عام 2025. قاعدين نتكلم السياحة لوحدها ضخت مليارات، تقريبا 1.6 مليار تريليون دولار أمريكي ضخت في الاقتصاد العالمي. اليوم احنا لما نتكلم عن أسواق دول مجلس التعاون والأسواق الخليجية نتكلم تقريبا عن 18 مليار دولار حجم سوق السياحة الفاخرة. تقارير المجلس العالمي للسياحة، منظمة السياحة العالمية، الاتحاد الدولي للطيران، هذه الأرقام سوف تتضاعف في عام 2025 35 خلال 10 سنوات. نتكلم عن السياحة الفاخرة، حجم السوق سوف يصل من 1.6 تريليون دولار أمريكي إلى تقريبا 4 تريليون دولار أمريكي. كذلك بالنسبة لعدد الوظائف، اليوم السياحة قاعدة تدعم الوظائف على مستوى العالم في عام 2025 أكثر من 366 مليون. السياحة الفاخرة هي مستقبل الصناعة، وكذلك اليوم لما احنا نتكلم عن موضوع الإيرادات، ليس مجرد أن السائح يسافر ويصرف ويقعد في الفندق والأمور هاي كلها، مهم احنا كدول نحاول الاستفادة من هذه الروافد، تعظيم هاي الروافد، تعظيم هذه الإيرادات، وهذا هو الطريق كي يتم عبر السياحة الفاخرة وعبر التوجه إلى السياحة الفاخرة.
1: بالعودة للحديث عن تأثر منطقة الشرق الأوسط بكل ما يجري حاليا والحديث عن حركة العبور، يعني بالحديث بلغة الأرقام، انخفض عدد المسافرين عبر مطار دبي أكثر من 30%، وهنا نتساءل عن انعكاس هذا التراجع في حركة العبور على عائدات شركات الطيران، الفنادق وكل الأنشطة التجارية المرتبطة بها.
0: التأثير، هنالك تأثير مباشر وغير مباشر. أسعار الوقود، وقود الطائرات تلعب دور طبعا، مقارنة بالربع الأول وثم الربع الثاني والربع الثالث أكيد هنالك تراجعات كبيرة، هنالك خسائر كبيرة. حسب أرقام المجلس العالمي للسفر والسياحة، خسرت السياحة على مستوى العالم، ليس فقط على مستوى دول الخليج العربي، ما قيمته 600 مليار دولار أمريكي يوميا الخسائر. فطبعا احنا نمر في توقيت صعب، تحديات كثيرة، لكن ما زال هناك في الكوب بقية. واحنا لما نتكلم اليوم عن السياحة لازم نتكلم كذلك عن الكوب السياحي. الكوب كل يوم في الطريق إلى أن يكبر ويتضاعف، والدليل أرقام السياحة في النصف الثاني. نعم النصف الأول خسائر كبيرة، لكن لن نفقد الأمل وسوف نعود كما عدنا في السابق، سواء السياحة في دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع الإخوة في تركيا.
1: شكرا جزيلا لك، كنت معنا في الاستوديو الخبير في القطاع السياحي أيمن القدوة، شكرا لحضورك معنا.
0: شكرا لكم.
1: نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل، وفيه صندوق النقد يؤكد أن استثمارات الذكاء الصناعي تدعم النمو العالمي.

أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويمتزج التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا تراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا المنطقة، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نسبر أغوار الحدث ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار. كل خميس الساعة 9 مساءً بتوقيت إسطنبول.

أهلا بكم من جديد. توقع صندوق النقد الدولي أن يظل الاقتصاد العالمي قادرا على تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي يتجاوز 3% هذا العام مع تعويض الاستثمار

0: قوي في الذكاء الصناعي صدمة الطاقة الناتجة عن الحرب في الشرق الأوسط. وفي هذا الإطار قدرت منظمة التجارة العالمية نمو تجارة السلع هذا العام مدفوعة بالطلب المتزايد على الرقائق الإلكترونية والخوادم ومعدات مراكز البيانات.
1: قدرة على الصمود تتجاوز التوقعات تظهرها التجارة العالمية، إذ دفعت طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي منظمة التجارة العالمية إلى رفع تقديرات نمو تجارة السلع هذا العام إلى 3.9% مقارنة بتقديرات عند أقل من 2% قبل 7 أشهر.
2: من أبرز سمات الأشهر الستة الماضية قدرة الاقتصاد العالمي والتجارة على وجه الخصوص على الصمود، فقد شكل ارتفاع أسعار الطاقة واضطراب الشحن تحديات كبيرة، لكن الشركات تكيفت وكذلك سلاسل الإمداد.
1: وجاءت المراجعة بعد نمو التجارة السلعية ب 3.5% خلال نصف الأول من العام، مدعومة بارتفاع الطلب على المنتجات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وفي مقدمتها أشباه الموصلات والخوادم ومعدات مراكز البيانات التي قفزت تجارتها ب 67% على أساس سنوي، وأسهمت بنحو 47% من نمو تجارة السلع العالمية خلال الفترة نفسها. لكن مكاسب التجارة لم تتوزع بالتساوي، إذ تتوقع منظمة التجارة العالمية نمو صادرات السلع الآسيوية بنسبة تقارب 10% خلال العام الجاري مقابل 5.7% في أمريكا الشمالية، بينما يتوقع تراجع الصادرات الأوروبية بعشر 1% وانكماش صادرات الشرق الأوسط بنسبة تتجاوز 17%.
3: كان للصراع في الشرق الأوسط تأثير كبير على التجارة، ولا سيما داخل المنطقة نفسها، حتى وإن حجبت طفرة الذكاء الصناعي جانبا من هذا التأثير، ويتضح ذلك عند النظر إلى شحنات النفط والغاز الطبيعي والأسمدة من المنطقة.
1: في المقابل خفضت المنظمة توقعاتها لنمو تجارة الخدمات متأثرة بتداعيات الصراع على النقل والسفر الدوليين، محذرة من أن أي تباطؤ في الاستثمار بالذكاء الاصطناعي قد يضعف أحد أبرز محركات التجارة العالمية. محمد بشر، تريتا عربي.
0: للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا من بيروت الخبير الاقتصادي دكتور جاسم عجاقة. نرحب بك دكتور جاسم معنا، وأبدأ معك بهذا التأكيد من قبل صندوق النقد الدولي لدعم الذكاء الصناعي للنمو العالمي. ما حجم التحول الذي أحدثه هذه الاستثمارات في الذكاء الصناعي في الاقتصاد الدولي؟
4: تحية لك سيدتي وتحية للمشاهدين، أنا أشكرك على هذه الدعوة. في الواقع ما نشهده اليوم ليس بدورة اقتصادية تقليدية دعيني أقول للاقتصاد العالمي، بل هي حقيقة انقسام في الاقتصاد. هناك اقتصادين، اقتصاد بسرعة كبيرة واقتصاد يعيش مرحلة من الركود. من جهة نرى أن الاقتصاد التقليدي المبني على السلع والمواد الصناعية وإلى ما هنالك والمواد الغذائية مكبل بالضغوطات الجيوسياسية وارتفاع أسعار النفط وغيرها من الأمور، ومن جهة أخرى نرى قطاع حوسبة يعني عامر بالاستثمارات، وبالتالي هذه الاستثمارات تؤدي إلى زيادة الطلب على الأجهزة وعلى كل السلع المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وهو ما يجعل حقيقة الطلب دعيني أقول على هذه المواد هائل نظرا لحجم الاستثمارات، ويعني نفخ في أرقام التجارة العالمية. ونحن نعلم من مبدأ المركنتيلية أن الارتفاع التجارة العالمية يعني حكما ارتفاع الناتج المحلي الاقتصادي العالمي، لذا تأتي التوقعات لتتغير وتحسن حقيقة من الأرقام الماضية. ولكن السؤال الماكرو اقتصادي الجوهري سيدتي على هذا الصعيد، هل يمكن لاستثمارات في قطاع ضيق ومحدود حقيقة ومركز أن تنجي الاقتصاد العالمي من حالة ركود وتؤدي إلى دعيني أقول طفرة في الإنتاج في المرحلة القادمة؟ هذا الأمر بالطبع يعني أمر معقد نظرا للآليات الماكرو اقتصادية التي تختفي دعيني أقول أو التي يعني

0: تدير هذه العملية أو هذه الآلية. اليوم ما نشهده في هذه الاستثمارات في القطاع التكنولوجي استثمارات هائلة. يعني كل الاستثمارات، تتذكرين سيدتي، استطاعت سبيس اكس وهي شركة إيلون ماسك التي دمجها بشركة إكس آي التابعة له أيضا شركة الذكاء الاصطناعي، استطاعت حقيقة جذب 75 مليار دولار من الاستثمارات، وهو رقم هائل. واليوم أيضا هناك 40 مليار دولار أخرى تأتي على حقيقة سيتم رفعها في المرحلة القادمة. لذلك هناك استقطاب هائل لهذه الاستثمارات، وهذا الأمر ما دونه مخاطر، وخاصة إذ لم تكن الإنتاجية المنتظرة من قطاع الذكاء الاصطناعي لا تنتج الأموال الكافية التي دعيني أقول ترد على تطلعات المستثمرين الذين يسعون بالطبع إلى الربحية.
1: دعنا نفصل قليلا في هذه الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الصناعي والتي ساهمت بنحو 47% من نمو تجارة السلع، لكن فعليا ما قدرة هذه الاستثمارات التكنولوجية على تعويض الخسائر التجارة المرتبطة بإمدادات الطاقة مثلا وكل ما حدث مؤخرا في مضيق هرمز؟
0: سيدتي، هذه طفرة استثمارية، يجب القول الحقيقة كما هي، هذه طفرة استثمارية. هناك تركيز هائل في قطاع محتكر، لأن عدد شركات الذكاء الاصطناعي يعني تعد على أصابع اليد، وبالتالي هناك احتكار هائل. إذا هوت شركة من هذه الشركات سيدتي، سيخلق نتيجة ذلك مشكلة كبيرة في السيولة في الأسواق، وبالتالي لا يمكنها أن تحل محل الاقتصاد التقليدي، تجارة السلع الغذائية، تجارة السلع المواد الأساسية، تجارة السلع الصناعية الخفيفة دعيني أقول، وهذه الأمور. لذلك لا يمكن القول أن هذه الاستثمارات قادرة على إنقاذ الاقتصاد العالمي، هي حقيقة تعطيه نفخة من الصمود، يصمد أمام الضغوطات الجيوسياسية، ولكن على المدى المتوسط إلى البعيد لا يمكن لهذه الاستثمارات فقط أن تنقذ الاقتصاد العالمي من الركود، ولكن حتى الساعة هي حقيقة عامل أساسي في صمود الاقتصاد العالمي. وكما ذكرت سيدتي، هناك نمو اقتصادي متوقع نتيجة هذه التجارة. الجدير ذكره أيضا أن هذه التجارة تضخمت أيضا بسبب ارتفاع أسعار النفط، ونحن نعلم أن يعني قطاع الذكاء الاصطناعي يحتاج إلى الكثير من الطاقة، وبالتالي أيضا هناك تضخم في هذا الأمر، ليس بالضرورة تضخم بالحجم، ولكن أيضا هناك جزء تضخم بالأسعار. لذلك الأمر معقد، والمستثمرون ينتظرون أو يتوقعون أن يكون هناك عائدات على الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي توازي أو تتخطى توقعاتهم بالنسبة للأرباح في الأسواق. ولكن كما ذكرت سيدتي، هناك مخاطر جمة، وعلى رأس هذه المخاطر هو إذا ما كان هناك نوع من المفاجآت ولم تعطي المنتجات الذكاء الاصطناعي لم تعطي عائدات ينتظرها المستثمرون، سيتم سحب هذه الاستثمارات، وهنا سيكون عندنا نوع من الأزمة على صعيد البورصة، وسيكون هناك مشكلة سيولة نأمل أن لا تحصل وأن لا تنتقل بالتحديد إلى المصارف، لأن هذه المصارف ستكون حقيقة عرضة كبيرة لهذا الأمر.
1: في المقابل دكتور جاسم، هناك تراجع لتوقعات تجارة الخدمات، ماذا يعني ذلك لمسار الاقتصاد أو مسار النمو العالمي برأيك؟
0: أنا أعتقد يعني أن الخدمات هي عنصر أساسي في علم الاقتصاد. يقال أن قطاع الخدمات يلعب دور، دعيني أقول، الإسفنجة التي تحمي الاقتصاد. هناك تعبير في اللغة الإنجليزية يحكى عن السموثينج، يعني عندما ينمو الاقتصاد ينمو بشكل مقبول، وعندما ينخفض ينخفض بشكل أيضا ناعم، لا يوجد حقيقة ارتفاعات حادة أو انخفاضات حادة. قطاع الخدمات هو قطاع أساسي في الاقتصادات الحديثة. انخفاض هذا الأمر أو التوقعات بانخفاض تجارة الخدمات هو أمر سيء، وهذا ناتج بالدرجة الأولى عن تشرذم العولمة. نحن نعلم أن النظام العالمي ما قبل فرض دونالد ترامب للرسوم الجمركية، وما قبل أزمة الخليج ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، كان العالم يعتمد على نموذج يسمى بالأحرى جاست إن تايم، وهو نموذج الكفاءة. هذا يعني أن الكلفة كانت الأقل نسبة للخدمات، لم يكن هناك من مخزون للمواد التي يتم استيرادها من الخارج. اليوم وبعد هذه الأحداث أصبح الأمن الاقتصادي القومي أهم بكثير، ولذلك هناك تشرذم كبير على هذا الصعيد. أصبح هناك تكتلات اقتصادية إقليمية، وهذا الأمر يؤدي بالطبع إلى خفض التجارة، تجارة الخدمات التي كما قلت لك سيدتي هي أساسية وجوهرية في الاقتصادات الحديثة. لذلك هذا مؤشر سيء.
1: شكرا جزيلا لك، كنت معنا من بيروت الخبير الاقتصادي دكتور جاسم عجاقة.
0: شكرا.
1: ختام في الاقتصاد، يسرنا استقبال آرائكم وتعليقاتكم عبر موقعنا وحساباتنا للتواصل الاجتماعي. سلام عليكم.

0: صباح الخير، تحية صباحية تعود من جديد مع ينهي صباح.
1: مع نسمات الصباح الأولى ومع إشراقة يوم جديد ستكونون على موعد مع ينهي صباح.
2: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
3: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائع؟
2: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
3: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصة، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
1: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

بعد ساعات من هجوم حوثي خلف مصابين. تحالف دعم الشرعية يعلن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي استهدف الرياض. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تيرت عربي في اسطنبول، معكم لميس السردي وتتابعون في نشرتنا أيضا. الحرس الثوري الإيراني يعلن غرق سفينة في هرمز بعد اصطدامها بلغم بحري، ومسؤولان إيرانيان يؤكدان اعتماد إيران استراتيجية جديدة لاستهداف السفن. مقتل 6 أشخاص في هجمات روسية على أوكرانيا وانقطاع الكهرباء عن مناطق في كييف، وزيلينسكي يقول إن روسيا تتعمد استهداف قطاع الطاقة رغم هدنة أعلنها الرئيس الأمريكي.

أهلا بكم. أفادت مصادر حقوقية يمنية بمقتل 6 مدنيين بينهم طفلة وإصابة آخرين إثر هجمات شنها الحوثيون استهدفت مناطق متفرقة في محافظة تعز. وأعلنت القوات الحكومية التصدي لهجومين حوثيين جنوب شرقي تعز، مؤكدة إيقاع قتلى وجرحى في صفوف المهاجمين وتحقيق تقدم ميداني على الجبهتين الشرقية والجنوبية، فضلا عن تحييد 1200 عنصر وتدمير مئات الآليات.

0: أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون تجاه العاصمة السعودية الرياض. وكان الدفاع المدني السعودي قد أفاد بإصابة 4 أشخاص وتضرر 15 منزلا في الرياض إثر سقوط شظايا صاروخين أطلقهما الحوثيون في وقت سابق.
1: هجمات حوثية جديدة تستهدف الرياض ومدنا سعودية أخرى. الدفاع المدني السعودي أعلن إصابة 4 أشخاص وتضرر 15 منزلا في العاصمة جراء سقوط شظايا صاروخين أطلقهما الحوثيون. من جهتها أعلنت وزارة الطاقة السعودية اندلاع حريق وصفته بالمحدود في أحد المباني الإدارية التابعة لشركة أرامكو في مدينة الظهران. وفي السياق أعلن تحالف دعم الشرعية اعتراض وتدمير 7 صواريخ و5 طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون تجاه مناطق عدة في السعودية بينها الرياض والظهران والمنطقتان الشرقية والجنوبية. وكان التحالف قد أعلن في وقت سابق تنفيذ عملية عسكرية وصفها بالنوعية استهدفت مواقع لتخزين ونقل الوقود في صنعاء والحديدة وذمار. قال إن الحوثيين يستخدمونها لدعم عملياتهم العسكرية وشن هجمات تهدد المملكة والملاحة في البحر الأحمر. سياسياً أكد مجلس الوزراء السعودي أن الحوثيين سيواجهون عواقب هجماتهم المتكررة على المملكة بما فيها استهداف المطارات ومدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والأعيان والمنشآت المدنية والاقتصادية.
2: والمساجد والمنازل.
1: من جانبه قال رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني إن عملية فجر اليمن تسير نحو هدفها النهائي المتمثل في إنهاء ما سماه انقلاب الحوثيين وإعادة بناء مؤسسات الدولة.
2: وهذا هو جوهر عملية فجر اليمن، استعادة مؤسسات الدولة وحماية المواطنين وإنهاء الانقلاب وإعادة السلاح وقرار الحرب إلى السلطة الحصرية للدولة ومؤسساتها الدستورية.
1: في المقابل أعلن الحوثيون سقوط قتلى وجرحى بغارات للتحالف استهدفت مناطق سيطرتهم مهددين بشن مزيد من الهجمات على الأراضي السعودية. مالي خالد أغلو، تيريتي عربي.
0: وتعرض المقر الرئيسي لشركة أرامكو السعودية للنفط في الظهران لأضرار جسيمة جراء هجوم حوثي أسفر عن حريق امتد لعدة طوابق. ووصفت وزارة الطاقة السعودية الحريق بالمحدود فيما قالت مصادر مطلعة إن العمليات استمرت بشكل طبيعي وإن الموظفين واصلوا مهامهم من المنزل فيما نقلت بعض المهام إلى مكاتب في الخارج. توعدت جماعة الحوثيين بمواصلة استهداف مطارات السعودية ومنشآتها النفطية خلال الأيام المقبلة. وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع إن الصواريخ والطائرات المسيرة ألحقت أضرارا بمواقع في السعودية من بينها منشآت تابعة لشركة أرامكو في الظهران والرياض ومطار الملك خالد الدولي. وحذر سريع شركات الملاحة العالمية والعاملين فيها والمواطنين من الاقتراب من تلك المواقع داعيا إلى إخلائها فورا باعتبارها أهدافا مشروعة للجماعة على حد تعبيره. وأكد استمرار الجماعة في فرض معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد حتى انتهاء الحرب. نقلت وسائل أعلام إيرانية عن الحرس الثوري غرق سفينة حاويات جنوب مضيق هرمز إثر اصطدامها بلغم بحري واندلاع حريق كبير فيها. وتأتي الحادثة في ظل تزايد الحوادث التي تستهدف السفن التجارية في مضيق هرمز والمياه المحيطة به بالتزامن مع تصاعد المواجهة بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل واستمرار القيود المفروضة على حركة الملاحة البحرية في المنطقة. كشف مسؤولان إيرانيان لوكالة

0: قالت رويترز أن طهران تستخدم أساليب جديدة لاستهداف السفن المارة عبر مضيق هرمز بهدف إبقاء أسعار النفط مرتفعة والتأثير في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية. ورفض المسؤولان الكشف عن تفاصيل الاستراتيجية الجديدة، لكن أحدهما قال إن إيران بدأت قبل نحو 10 أيام استخدام أساليب هجومية مختلفة ضد السفن التي تعبرها مخالفة لقيودها، ما أدى إلى زيادة الهجمات عليها. وأضاف أن الاستراتيجية تتضمن تغييرا في نوع الهجمات ووتيرتها، وأنها تستهدف أيضا التأثير في نتائج الانتخابات الأمريكية وإحباط جهود واشنطن وحلفائها لخفض أسعار النفط العالمية. أكدت وزارة الخارجية الإيرانية بأن طهران تنهي اللمسات الأخيرة بشأن ردها على مقترح الولايات المتحدة. وأشارت الخارجية الأمريكية الإيرانية أن على واشنطن إبداء مرونة في المفاوضات واتخاذ إجراءات تصحيحية للوفاء بالتزاماتها. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيتخذ قرارا بشأن إيران قريبا جدا. ووصف ترامب إيران بالدولة الفاشلة التي لا تدفع رواتب لجنودها بحسب تعبيره، مجددا التأكيد على أن واشنطن تسيطر على مضيق هرمز وتمرر عبره كميات كبيرة من النفط. دعا الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري الولايات المتحدة وإيران إلى ضبط النفس والوفاء بالتزاماتهما بموجب تفاهم إسلام أباد الذي تم التوصل إليه في يونيو الماضي. وشدد زرداري على أهمية ضمان سلامة الملاحة البحرية في مضيق هرمز والبحر الأحمر، مؤكدا ضرورة احترام سيادة جميع الدول وسلامة أراضيها. ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ فجر أمس إلى 6 بعد استشهاد سيدة فلسطينية في قصف إسرائيلي استهدف شقة قرب مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة فجر اليوم. وأسفر القصف بحسب مصادر طبية عن إصابة عدد من الفلسطينيين واندلاع حريق التهم الشقة المستهدفة بمدينة غزة. هذا وأفاد مراسل تيرتي عربي بأن جيش الاحتلال نفذ عمليتي نسف بمدينة غزة جنوب القطاع. كما قال إن فلسطينيا استشهد متأثرا بإصابته جراء قصف للاحتلال بحي تل الهوى جنوبي مدينة غزة. جددت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحام بلدات وقرى في محافظة رام الله والبير لليوم الثاني على التوالي، بالتزامن مع حملة اعتقالات طالت 10 فلسطينيين بينهم فتاة في محافظات الخليل ونابلس وقلقيلية. واقتحمت قوات الاحتلال بلدات دير دبوان وترمس عية وقبية وقرية برقة، ودهمت منازل الفلسطينيين وأخضعت سكانها لتحقيقات ميدانية. وفي الخليل اعتدت بالضرب على أحد المعتقلين وفتشت منازل وعبثت بمحتوياتها، كما نصبت حاجزا عسكريا وسط المدينة وفتشت مركبات المواطنين. أضرم مستوطنون النار في مسجد السلطان إبراهيم ببلدة مخماس شرق القدس، وخطوا شعارات عنصرية وأحرقوا مركبة قبل انسحابهم من المكان. وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أحرق المستوطنون 20 مسجدا منذ بدء الحرب على غزة.
1: هنا في بلدة مخماس شمال شرقي القدس المحتلة، قصة هجوم جديد للمستوطنين استهدف مسجد السلطان إبراهيم. المستوطنون هاجموا المسجد وحاولوا إضرام النيران فيه، ألسنة اللهب أتت على أجزاء منه، حطموا زجاج المسجد وألقوا مواد مشتعلة داخله تخطيطا منهم لإحراقه بشكل كامل. يقظت الأهالي حالة دون إحراق المسجد بالكامل. استيقظ الأهالي عندما اشتعلت النيران وقاموا بإطفائها والسيطرة على النيران. أكثر من 20 مسجد أحرقها المستوطنون منذ بداية 7 أكتوبر، 10 مساجد منها فقط

0: منذ بداية العام في مؤشر على زيادة هجمات المستوطنين واستهدافها لدور العبادة.
1: أنا بعتقد أنه المستوطنين في الوقت الحاضر بيستهدفوا غرضين، اللي هو المساجد وشجرة الزيتون، وكأن شجرة الزيتون والمسجد هو عدوهم الحقيقي. يعني بدهم يخفوا إشي اسمه مسجد أو مكان صلاة أو مكان عبادة.
0: المستوطنون وبعد أن أحرقوا المسجد قاموا بإضرام النيران في هذه المركبة. بحسب بيانات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، تسبب المستوطنون بإشعال 11 ألف حريق منذ بداية الحرب على غزة، كما أنهم نفذوا أكثر من 160 هجوما على المزارعين وقاطفي الزيتون منذ بداية موسم الزيتون هذا العام. إبراهيم خلف، تلتي عربي، من بلدة مخماس شمال شرق القدس المحتلة.
2: قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إن إسرائيل تدعم مجموعات مسلحة خارجة عن القانون في محافظة السويداء جنوب البلاد وتزودها بالسلاح والمال، ودعا الشيباني إسرائيل إلى التعامل بجدية مع المفاوضات التي ترعاها الولايات المتحدة بهدف التوصل إلى اتفاق يحترم أمن سوريا وسيادتها. وأوضح الشيباني أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول زعزعة الاستقرار في الداخل السوري عبر قصف ممنهج للبنية التحتية واحتلال أراض سورية وممارسة سياسة التهجير والاعتقالات التعسفية بحق المواطنين السوريين. أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة جان بيار لاكروا وجود خيارات لاستمرار الوجود الأممي في لبنان بعد انتهاء ولاية قوة اليونيفيل. وقال لاكروا وفق بيان للرئاسة اللبنانية إن الأمين العام أنطونيو غوتيريش عرض على مجلس الأمن خيارات بشأن مستقبل الوجود الأممي استنادا إلى مشاورات المنظمة مع السلطات اللبنانية، وأضاف أن موقف لبنان يجب أن يؤخذ في الاعتبار بما في ذلك طلب تمديد ولاية اليونيفيل مؤقتا. أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل 3 أشخاص وإصابة أكثر من 30 آخرين في هجمات روسية استهدفت مناطق دنيبروبيتروفسك وزاباروجيا وريفني. وأفادت السلطات بمقتل 2 في منطقة دنيبروبيتروفسك وسط البلاد، ومقتل 1 وإصابة 2 في زاباروجيا، حيث تسببت الهجمات بأضرار في البنية التحتية. وفي مدينة ريفني شمال غربي البلاد أصيب 30 في ضربة روسية استهدفت إحدى الجامعات. قتل 3 على الأقل وأصيب أكثر من 20 بقصف روسي على العاصمة كييف استهدف محطة لتوليد الكهرباء ومبنى سكنيا من 9 طوابق. وقال عمدة كييف إن الهجمات الروسية بالصواريخ والمسيرات أدت إلى انقطاع الكهرباء بعد استهداف منشآت طاقة في العاصمة الأوكرانية، كما علقت السلطات حركة وسائل النقل الكهربائية في عدة أحياء بالعاصمة. في المقابل أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها استهدفت منشآت للاتصالات والطاقة في العاصمة الأوكرانية كييف وخاركيف.
3: 3 قتلى وأكثر من 20 هي حصيلة أعلنتها إدارة العاصمة الأوكرانية كييف بعد ضربة جديدة تعرضت لها المدينة خلال ساعات الليل بنحو 40 من مختلف الأنواع و 120 مسيرة، ثلثها تقريبا من المسيرات النفاثة التي تعتبر عقدة بالنسبة للدفاعات الأوكرانية ومنذ عدة شهور. أكبر الأضرار في كييف لحقت بهذا المبنى السكني الضخم المكون من 9 طوابق. هنا سقط معظم القتلى والمصابون، وعمليات البحث والإنقاذ لا تزال مستمرة حتى الساعة رغم مضي أكثر من 10 على الضربة. هذه الضربة علق عليها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالإشارة إلى أن الاستخبارات الغربية وعلى رأسها استخبارات الولايات المتحدة لم تقدم لبلاده أي معلومات حول هذه الضربة، ما أدى إلى تأخر استعدادات الدفاعات الجوية الأوكرانية وأضرار كبيرة لحقت ليس فقط بالعاصمة كييف، ليس فقط بهذا المبنى السكني، ولكن أيضا بعقد للسكك الحديدية في 5 مقاطعات بمنشآت للطاقة في عدة مقاطعات، وأدى الأمر برمته إلى انقطاع إمدادات الكهرباء عن 600,000 مشترك في البلاد. صفوان جولاق، تيرتي عربي، كييف.
2: قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن ضربات روسية استهدفت البنية التحتية للطاقة خلال الليل، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن 600,000 شخص، واتهم موسكو بتجاهل وقف إطلاق النار الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واصفا الهجوم بأنه استخفاف روسي غير مسبوق بالولايات المتحدة.
4: موجة جديدة من الهجمات الروسية تضرب قطاعي الطاقة والسكك الحديدية في عدد من المدن الأوكرانية. السلطات الأوكرانية تحدثت عن أضرار في البنية التحتية وانقطاعات في الكهرباء واضطراب في حركة النقل، فيما قالت وزارة الدفاع الروسية إنها شنت هجوماً واسعاً على منشآت الاتصالات والطاقة بحجة استخدام هذه المنشآت في العمليات العسكرية الأوكرانية. كما تحدثت كييف عن قيود جديدة على خدمة ستارلينك أثرت في عمل قواتها، وانتقدت عدم تلقيها تحذيرات من حلفائها قبل هذه الضربات، حيث تعتمد بدرجة كبيرة على المعلومات الاستخباراتية الغربية وخصوصا الأمريكية للإنذار المبكر من الصواريخ البالستية.
5: للأسف تعرضت كييف لهجوم صاروخي باليستي، لم نتلقى أي تحذير من شركائنا بشأن هذا الهجوم. عادة ما يجري تقديم مثل هذه التحذيرات وهي بالغة الأهمية، إذ تساعدنا في الدفاع عن أنفسنا.
4: الرئيس الأوكراني قال أيضا إن الضربات الروسية المكثفة تسببت في انقطاع الكهرباء عن نحو 600,000 شخص، وإن إحدى هذه الضربات استهدفت بشكل محدد البنية التحتية للطاقة التي شملتها هدنة الرئيس الأمريكي. ووصف زيلينسكي هذه الضربة بأنها متعمدة واستعراضية وتظهر استخفاف روسيا بالولايات المتحدة، في إشارة إلى إعلان ترامب ما سماه هدنة الطاقة التي تقول كييف إنها التزمت بها، بينما واصلت موسكو ضرباتها. سناء المهداوي، تيرتي عربي.
2: حذرت وكالة الطاقة الدولية من أن تصاعد الهجمات مؤخراً يهدد تعافي صادرات النفط من الشرق الأوسط خلال سبتمبر، وتوقعت الوكالة أن تقل إمدادات النفط العالمية عن مستوى الطلب في ظل اضطرابات الإمدادات وتحديات سلاسل التوريد. وفي المقابل خفضت توقعاتها لنمو الطلب العالمي، مشيرة إلى أن الاتفاق المتعلق بالديزل الروسي لن يحدث تغييراً كبيراً في واقع السوق العالمية. أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي اعتقال صحفي ياباني في جزيرة سخالين للاشتباه في تورطه في أنشطة تجسس. وقال الجهاز إن الصحفي الذي يعمل لدى صحيفة هوكايدو شينبون يشتبه في جمعه معلومات عن القدرات الدفاعية الروسية لصالح جهاز الاستخبارات الياباني، مشيرا إلى أن اعتقاله حدث أثناء استعداده لمغادرة روسيا. مددت محكمة أمريكية أمراً قضائياً يمنع إدارة ترامب من حظر دخول صحفي CNN وMCNow وموقع بوليتيكو إلى البيت الأبيض. وقال القاضي إن المؤسسات الإعلامية مرشحة لكسب دعواها المتعلقة بحرية التعبير والإجراءات القانونية، مشيراً إلى أن الإدارة لم تقدم إنذاراً مسبقاً قبل فرض الحظر ولم تسند مبررات الأمن القومي بأدلة كافية. ويشمل القرار 78 صحفياً ويظل سارياً إلى حين الفصل في القضية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده ستبدأ عمل

الاستراتيجية لبلاده. وقال ترامب إن خبراء أكدوا وجود احتياطات نفطية في الجزيرة تفوق بكثير ما هو موجود في أي مكان آخر بالعالم، وأشار إلى موقع جرينلاند الاستراتيجي بالنسبة إلى الولايات المتحدة وأوروبا، مؤكدا أنها ستوفر لبلاده الوقت والموقع والرؤية اللازمة لصد أي هجوم محتمل. أكد وزير الدفاع التركي شارجولار أن القوة العسكرية والقدرة الردعية اللتين تمتلكهما تركيا تفرضان عليها مسؤولية كبيرة لا تقتصر على حماية أمنها القومي، بل تشمل أيضا الإسهام في حفظ السلام في المنطقة برمتها. وجاء ذلك في

0: بالنسبة إلينا هي حماية حقوق بلادنا ومصالحها، والإسهام في إرساء الأمن والسلام والاستقرار في منطقتنا وخارجها.
1: أتيش سربست في مرحلة يعاد فيها تشكيل بنية الأمن العالمي، يستعرض الجيش التركي قدرته النارية وكفاءة التنسيق بين القوات في ساحة المعركة الحديثة عبر هذه المناورات في ريف أنقرة. تجسد المناورات التحول العقائدي في مفاهيم الحرب الحديثة على أرض الواقع، وتسلط الضوء على المستوى الذي وصل إليه التكامل بين التكنولوجيا المتقدمة والمحلية في قطاع الصناعة الدفاعية. ويتوج هذا الوضع بالوصول إلى الذروة من خلال عرض الأنظمة المستخدمة في الميدان هناك في الوقت ذاته.
2: صممنا مركبات برية مسيرة تعتمد على الطاقة الكهربائية بما يتوافق مع احتياجات ساحة المعركة الحديثة، ومناورات اليوم تظهر نجاح قدرة هذه المركبات العملياتية المتعددة كالإجلاء التكتيكي للجرحى والمهام القتالية بالذخيرة الحية، فضلا عن إدراج أبراج الاستطلاع والمراقبة المسلحة ونقل الطائرات المسيرة الانتحارية.
1: تفسر الأوساط العسكرية هذه المناورات بأنها استعداد استراتيجي لبنية الحرب الهجينة في المستقبل، حيث تثبت التدريبات أن الحسم في الاستقرار الإقليمي يرتكز حول القدرة على خوض حرب شبكية المركز وتحقيق الاستقلال اللوجستي المحلي.
3: تتجاوز مناورات أتيش سربست حدود الجاهزية العسكرية المعتادة بدمجها مختلف الأسلحة والمنظومات الدفاعية لتعكس مساعي أنقرة لتعزيز استقلالها العسكري وصياغة معادلة ردع جديدة في ظل تحولات جيوسياسية متسارعة. إمره بوبوت، تيرت عربي، أنقرة.
4: تتواصل الاحتجاجات الطلابية في فرنسا منذ أكثر من أسبوعين للمطالبة بتحسين ظروف الدراسة وزيادة الموارد التعليمية. وفي باريس خرجت مظاهرة قرب مقر الحكومة بمشاركة آلاف التلاميذ والطلاب والأساتذة والنقابات التعليمية في جولة جديدة من الحراك رفضا لسياسات الحكومة التقشفية التي تستهدف بحسبهم قطاع التعليم.
5: على بعد خطوات من قصر الحكومة تتصاعد موجة الاحتجاجات الطلابية في باريس رفضا لسياسة الحكومة. آلاف طلبة الثانويات والجامعات خرجوا في مظاهرات بعدة مدن فرنسية في خامس تحرك رفقة نقابات التعليم وبعض النقابات العمالية وأحزاب اليسار، رغم وعود الحكومة بثلاثة آلاف معلم بديل وخطة إصلاح نهاية الشهر التي يرى المتظاهرون أنها لا ترقى إلى مطالبهم الحقيقية كتحسين ظروف الدراسة خاصة بالضواحي وإصلاح أو إلغاء نظام الالتحاق بالجامعات الذي يصفونه بالظالم والإقصائي، وفضلوا التجمع قرب ماتينيون للضغط أكثر ورفع صوتهم مباشرة في وجه السلطة.
6: لدينا نقص كبير في الإمكانيات، الأسقف تنهار والمياه تتسرب إلى الممرات واكتظاظ الصفوف، لذا نتوجه نحو مقر الحكومة لأننا سئمنا الوضع، لا أحد يستمع إلينا والشرطة تعتدي علينا.
7: نطالب بحقوقنا وكل ما نسمعه عنا هو أن حاويات القمامة تحرق وأننا نعتدي على الشرطة، هذا غير صحيح إطلاقا، هم من يفعلون كل ذلك، نحن نخرج بكل سلمية.
5: ومع كل تحرك تتجدد المواجهات بين الشرطة والمتظاهرين. يقول الطلبة إنهم يتعرضون للقمع بدل الاستماع إلى مطالبهم وسط توقيفات تعسفية قاربت 7000 منذ بداية الحراك، 90% منهم قاصرون. أما الحكومة فأعلنت عن أعمال تخريب بلغت على الأقل 30 مليون يورو.
8: العنف الذي تمارسه الشرطة غير مقبول، حتى منظمة اليونيسف وجهت تحذيرا إلى الحكومة ودعتها إلى التوقف عن هذه الممارسات. والمدهش أن لدينا وزيرا يصرح بأنه سيطبق أقصى درجات القمع ضد الاحتجاجات ويدعو أفراد الشرطة إلى عدم ضبط النفس في التعامل مع المتظاهرين.
5: الغضب الشبابي لا ينفصل عن موجة احتجاجات متواصلة

0: ترفض الموازنة التقشفية بحسبهم، لتجد حكومة لوكورني نفسها محاصرة بين مأزقين: غضب شعبي متصاعد وأزمة ديون خانقة تتجاوز 115% من الناتج.
1: هذا الحراك الاجتماعي المتصاعد يتغذى من أزمة اقتصادية خانقة ويستمر على كل السعودي، ومن هنا يضرب المتظاهرون موعداً جديداً نهاية الأسبوع للانضمام إلى مظاهرة السترات الصفراء، لتجد الحكومة نفسها أمام خيارين لا مخرج منهما: مواجهة غضب شعبي متصاعد ودين عام خانق يثقل كاهل الدولة. نجية بدر، تلت عربي، باريس.
2: نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. بعد ساعات من هجوم حوثي خلف مصابين، تحالف دعم الشرعية يعلن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي استهدف الرياض. الحرس الثوري الإيراني يعلن غرق سفينة في هرمز بعد اصطدامها بلغم بحري، ومسؤولان إيرانيان يؤكدان اعتماد إيران استراتيجية جديدة لاستهداف السفن. مقتل 6 أشخاص في هجمات روسية على أوكرانيا، وانقطاع الكهرباء عن مناطق في كييف. وزيلينسكي يقول إن روسيا تتعمد استهداف قطاع الطاقة رغم هدنة أعلنها الرئيس الأمريكي. شكرا على المتابعة، وإلى اللقاء.
3: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويمتزج التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا تراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً، وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا المنطقة، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته وندهب خلف العناوين. من أنقرة نسبر أغوار الحدث ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.
4: هذه مهمتنا،
5: نضعك في قلب الأحداث،
4: نتجاوز الحواجز
5: ونغوص في التفاصيل
4: لنصل إلى الحقيقة
5: ونكشف الحلقة المفقودة.
4: نأخذك إلى حيث تتشكل الأحداث
5: لتقترب من الواقع
4: وترى الصورة كاملة
5: وتعيش تفاصيلها بكل أبعادها. سعي لا يتوقف
4: وشغف يقودنا إلى أبعد مدى،
5: لأن الوصول إلى الحقيقة هو جوهر رسالتنا.
4: TRT عربي،
5: مع الإنسان أينما كان.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة، معكم فيها محمد كردي. ونقف اليوم عند تداعيات غرق سفينة في البحر الأسود قبالة سواحل بلغاريا جراء هجوم بالمسيرات، ونبحث في دلالات تزايد استهداف السفن وخطورته على أمن الملاحة في البحر الأسود، كما نحلل أبعاد الموقفين الأوروبي والأمريكي من الحرب بين روسيا وأوكرانيا في ظل تقارب واشنطن مع موسكو وفتح بروكسل لفصلين جديدين ضمن مسار انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي. فهل تحول البحر الأسود إلى ساحة لتصفية الحسابات العسكرية بين موسكو وكييف؟ وكيف ينعكس التوتر في هذه المنطقة على أمن الملاحة بالنسبة للدول المشاطئة؟ ولماذا تزداد الفجوة بين الموقفين الأمريكي والأوروبي فيما يتعلق بالحرب الروسية الأوكرانية؟ نجيب عن هذه الأسئلة وغيرها، لكن بعد متابعة هذا التقرير.
1: يعيد السيد

0: استهداف سفينتين تجاريتين قبالة السواحل البلغارية المخاوف الأوروبية من اتساع نطاق الحرب الروسية الأوكرانية إلى البحر الأسود، بعدما غرقت سفينة ترفع علم غينيا بيساو وفقد 11 من أفراد طاقمها، فيما أنقذ جميع أفراد طاقم سفينة أخرى ترفع علم مالطا. ورغم عدم امتلاك أدلة قاطعة تحدد المسؤول عن الهجوم، أعلن رئيس الوزراء البلغاري رومن راديف استدعاء السفير الروسي، معتبرا أن الهجوم يصب في مصلحة موسكو، فيما حذرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين من تحول البحر الأسود إلى جبهة جديدة للتصعيد. كما أكد الأمين العام للناتو مارك روتا تكييف إجراءات الردع والدفاع وفق التطورات الأمنية. ويأتي التصعيد الميداني في وقت يتزايد فيه التباين بين واشنطن وحلفاء كييف الأوروبيين، فالرئيس الأمريكي دونالد ترامب يراهن على التوصل إلى اتفاق مع موسكو، ويرى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكثر رغبة من نظيره الأوكراني فولديمير زيلنسكي في إنهاء النزاع. وفي حين خفف ترامب العقوبات على صادرات الديزل الروسي ودعا إلى وقف الضربات على منشآت الطاقة، أفادت تقارير بأن إدارته لوحت بتعليق آلية بيرل لتزويد أوكرانيا بالأسلحة الأمريكية، إلى جانب تقييد تبادل المعلومات الاستخباراتية للضغط على كييف كي توقف ضرباتها على مصافي النفط الروسية. ورغم هذه التهديدات، أكد مسؤول في الناتو استمرار إمدادات الأسلحة عبر الآلية حتى الآن. في المقابل، وصف وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند الأيام الأخيرة في العلاقات مع واشنطن بأنها صعبة للغاية، فيما دعا نظيره الألماني يوهان فاديفول إلى تجديد العقوبات بدلا من تخفيفها. وفي حين يفتح الاتحاد الأوروبي فصلين تفاوضيين جديدين مع أوكرانيا ضمن مسار انضمامها إلى التكتل، تكشف هذه المواقف اختلافا في الأولويات، فيما تتواصل الحرب وتتضاعف الخسائر يوما تلو الآخر.
1: أرحب بضيفي هنا في الاستوديو، أستاذ العلاقات الدولية والعلوم السياسية الدكتور سمير صالحة، وأيضا ضيفي الخبير العسكري والاستراتيجي العقيد حاتم الفلاحي. أهلا بكما. البداية معك دكتور، حادث من هذا النوع ربما ليس الأول من نوعه، أي دلالات هذا الحادث في هذا التوقيت وفي هذه البقعة تحديدا؟
2: صحيح. مساء الخير للجميع. أولا يعني فعلا بعد يعني فترة من الزمن نرى أنه الجهود التي بذلت باتجاه التهدئة في حوض البحر الأسود مع الأسف الشديد حتى الآن وصلت إلى طريق مسدود. في هذا العام فقط في عندنا أرقام تقول أنه حوالي 70% من السفن التي تم استهدافها تم عملية الاستهداف في عام حتى الآن ولم ينتهي العام يعني 2026، وهذا يعكس حقيقة أنه في رغبة مع الأسف الشديد مرة أخرى روسية وأوكرانية بمحاولة لعب ورقة البحر الأسود، ورقة ضغط سياسي أمني عسكري، وهذا ما دائما حذرت منه تركيا. كان في جهود تركية باستمرار باتجاه تحييد الحوض وعدم نقل المواجهات الروسية الأوكرانية إلى هذه البقعة الجغرافية. الآن في نقطة أيضا مهمة ملفتة، أنه تركيا أيضا تضررت بسبب عمليات استهداف السفن، حوالي 34 سفينة تعود ملكيتها إلى الجانب التركي، خمسة منها خمسة سفن ترفع مباشرة العلم التركي، وهذا يعني أنه تركيا أيضا رغم الجهود التي بذلتها وتبذلها دائما باتجاه التهدئة والوساطات الآن تعاني مشكلة أساسية مع طرفي النزاع باتجاه إقناعهما بإبعاد هذه البقعة الجغرافية الاستراتيجية عن المواجهات.
1: عقيد، من وجهة نظر عسكرية لماذا يستهدف هذا النوع من السفن؟
3: نعم، حقيقة دعني أقول بأن الصراع بين روسيا وأوكرانيا بدأ ينتقل من العمليات البرية والعمليات الجوية إلى العمليات البحرية، وهذا يعني زيادة في الضغط من قبل الطرفين. عندما نتكلم عن زيادة العمليات العسكرية

0: العسكرية على الموانئ، على السفن التجارية، على طرق الملاحة، فهذا يعني بأن تكاليف الشحن لهذه السفن سيرتفع بشكل كبير جدا. الأمر الآخر بأنه سيؤثر على قضية تصدير الحبوب من روسيا ومن أوكرانيا، لأنها تعتبر هذه الدولتين من أكبر الدول المصدرة لهذه البضاعة. يضاف إلى ذلك عندما نتكلم عن انتقال الضربات من السواحل لكلا الطرفين إلى مناطق بعيدة تصل إلى بلغاريا، رومانيا، فهذا يعني بأننا ننقل الصراع إلى الجزء الآخر من حلف الناتو، وهذا تصعيد خطير جدا حقيقة ما بين الطرفين، بمعنى أن العمليات العسكرية الآن بدأت تأخذ طابع ردعي، بأنه كل طرف يريد أن يقوم بعملية ضرب أكبر عدد ممكن من السفن في المنطقة ليثبت بأنه القادر على التحكم في هذه المنطقة التي تعتبر منطقة حيوية ما بين الطرفين. فلذلك نرى بأنه زيادة هذه العمليات تعطي طابع على أن الصراع بدأ يأخذ منحى آخر يشمل الجانب الاقتصادي، ويشمل أيضا ممارسة ضغوط كبيرة جدا على كلا الطرفين على الأقل للوصول إلى طاولة مفاوضات.
1: دكتور سمير، ما الذي يعنيه كل ما يجري في البحر الأسود وأهمية ما يجري يعني وما يمثله البحر الأسود بالنسبة لتركيا؟
2: صحيح.
1: هذه التطورات ماذا تعني لتركيا؟
2: صحيح صحيح. بالنسبة لتركيا يعني هذه البقعة الجغرافية المائية مهمة جدا لأكثر من سبب. تركيا تعتبر نفسها اليوم لاعب أساسي في هذا الحوض. اتفاقية مونتروي 1936 دي المضائق، وأهم مضيقين الآن في هذه المنطقة دردنيل والبوسفور يطلان على ويربطان هذه المنطقة البحرية. الآن بالنسبة للجانب التركي أظن ما يقلق أنقرة ليس فقط أنه محاولة فرض نظام أمني جديد على منطقة الحوض. لماذا؟ لأنه هذا التصعيد العسكري، ربما ضيفك يعرف هذه المسائل أفضل مني، التصعيد العسكري هذا سيحمل معه محاولة لبناء أو التأسيس لنظام جديد في منطقة الحوض، وهذه النقطة الأساسية التي الآن تقلق الجانب التركي. لماذا؟ لأنه هذا النظام قد يتعارض مع اتفاقية مونتروي للمضائق، وقد يؤثر على مصالح ونفوذ الجانب التركي. لاحظت معي أنه تركيا أيضا عانت مثل العديد من الدول في الأشهر الأخيرة من استهداف سفنها ومن استهداف السفن التي تقوم بعملية نقل الطاقة من الخارج إلى تركيا أيضا. النقطة الثالثة المهمة بالنسبة لتركيا وفيها الشق هنا الجيو استراتيجي إذا شئت، أنه دول المطلة على البحر الأسود والتي لها علاقات استراتيجية مع الجانب التركي الآن ستعاني بسبب هذا التصعيد. إذن المسألة ليست فقط مرتبطة بمصالح تركيا الضيقة على المستوى الوطني، على مرتبطة كذلك بمصالح تركيا على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي. نقطة أخيرة سأنهي فورا، أنه هذا النقاش مرتبط أيضا بعلاقات تركيا مع العديد من العواصم الغربية مرتبطة بهذا الحوض. أقصد هنا كفاعل أساسي في حلف شمال الأطلسي في الناتو، وكشريك للولايات المتحدة الأمريكية من جهة، وللعواصم الأوروبية من جهة أخرى في محاولة رسم سياسات حوض البحر الأسود.
1: عقيد، قبل الحديث عن ماذا يعنيه البحر الأسود بالنسبة للأمن القومي التركي، هناك سؤال ولو في عجالة عن سيناريوهات استهداف هذه السفن والتي أدت إلى إغراقها كما تبعنا.
0: نعم، لا شك بأن هذا التصعيد يمكن أن يذهب إلى عدة سيناريوهات ما بين الطرفين.
1: نتحدث هنا تقنيا، كيف يمكن إغراق هذه السفن عسكريا؟
0: نعم، إغراق هذه السفن حقيقة يرتبط بما لديك من إمكانيات وقدرات عسكرية. يعني عندما تمتلك طائرات مسيرة قادرة على الوصول إلى مسافات بعيدة، فهذا يعني أنك قادر على أن تستهدف هذه السفن أينما كانت في البحر. يضاف إلى ذلك وجود غواصات، كما في بعض المعلومات التي رشحت بأنه تم استهدافها من قبل غواصات، بمعنى أنه أيضا يتم استخدام بعض الغواصات من كلا الطرفين في هذه الحوادث. يضاف إلى ذلك بأن استخدام القوة الجوية لكلا الطرفين يمكن أن يؤثر بشكل كبير جدا على عملية إغراق هذه السفن. يعني عندما تتكلم غرفة الشحن التركية وتقول حد أغسطس 2026 تم إغراق ما يقارب 226 سفينة، بمعنى أنه العمليات العسكرية بدأت تأخذ منحى تصاعدي كبير جدا في هذه المنطقة، مما يعني بأن احتدام الصراع ما بين الطرفين بسبب القدرة على استخدام ما لديهم من إمكانيات وقدرات عسكرية للتأثير على هذه السفن في سبيل التأثير على مجريات الحرب بشكل عام كان واضحا جدا من قبل روسيا وكذلك من قبل أوكرانيا التي بدأت أيضا ترد على الهجمات الروسية خلال الفترة الماضية، مما يعني بأن روسيا عندما تتعرض إلى ضربات سواء على مستوى الموانئ أو على مستوى الأسطول البحري الروسي أو حتى على مستوى السفن التجارية للشحن، هذا يعني بأنه يجب أن تكون هناك ردود أفعال متقابلة، وروسيا تمتلك هذه الإمكانية. يعني هذه السفن التي ضربت هي في المياه الإقليمية لدولة بلغاريا مثلا، يعني المياه الإقليمية تمتد إلى أكثر من 200 تقريبا 200 ميل بحري، معنى أنها هي بعيدة جدا عن السواحل، لذلك لا يمكن أن نقول بأن تم استخدامها في المياه الإقليمية التابعة لهذه الدولة، مما يعني بأن هناك هامش لهذه الضربات التي تكون في مثل هذه المناطق، خصوصا مع أن روسيا لا تعترف بمثل هذه الضربات. يعني روسيا تنفي لحد هذه اللحظة على لسان السفير مالها بأنها لم تقوم باستهداف هذه السفن.
1: وبالنسبة للأمن القومي التركي، ما الذي يعنيه البحر الأسود تحديدا باختصار لو سمحت؟
0: نعم، بداية دعني أقول بأن مثلا السفن، هناك ثلاثة سفن في هذه الفترة ضربت هي تمتلكها تركيا ولا تمتلكها، وإنما هي مؤجرة لهذه الدول، وبالتالي هذا يؤثر على البنى التحتية لا شك بأنه لاستخدام هذه السفن من قبل هذه الدولة. بالنسبة لتركيا، تركيا تعتبر نفسها الحارس الأمين للبحر الأسود، وهي المسؤولة عن تنظيم طرق الملاحة الدولية للمضائق اللي موجودة سواء بالبسفور أو الدردنيل. إذن نحن نتكلم عن سيطرة لتركيا حسب اتفاقية عام 1936 بأنها هي المسؤولة عن عملية تنظيم الملاحة في هذه المنطقة. يضاف إلى ذلك بأن وجود دول لحلف الناتو في هذه المنطقة تعطي تركيا إمكانية للتعامل معها الدول بشكل كبير جدا. يضاف إلى ذلك بأن الاتفاق عام 2022 التي ساهمت فيه تركيا مع الأمم المتحدة بالاتفاق مع روسيا ومع أوكرانيا يجعل تركيا بإمكانها أن تلعب دور كبير جدا في مجريات الأحداث في هذه المنطقة الحيوية وخاصة في البحر الأسود. يضاف إلى ذلك بأن هناك بنى تحتية تركية كبيرة جدا في البحر الأسود، وهذا ما يجعل تركيا تجعل هذه المنطقة هي من ضمن الأمن القومي التركي.
1: دكتور، تداعيات هذا الحدث على مختلف المستويات، لو بدأنا بتداعياته على تركيا، على علاقاتها الجيدة مع مختلف الأطراف، صحيح، أوكرانيا وروسيا، وأيضا على دورها كوسيط في أكثر من مرحلة من مراحل هذه الحرب.
2: طبعا طبعا، يعني هذا التصعيد الآن لن أقول أنه فقط يعني قد يعرقل جهود الوساطة المبذولة سواء كان من الجانب التركي أو بتنسيق مع الأمم المتحدة أو مع الولايات المتحدة الأمريكية في الأونة الأخيرة، على ضوء ما قلنا أنه في تقارب أمريكي روسي إلى حد ما في التعامل مع هذه المسائل. طبعا الآن في أكثر من نقطة تقلق الجانب التركي، لماذا؟ لأنه كما قلنا التصعيد الآن يعني تراجع فرص وحظوظ الوساطات، هذه نقطة مهمة جدا. لماذا؟ لأنه تراجع الوساطات يعني ترك الأمور من الناحية العسكرية الأمنية تتصاعد تتفاقم وربما تحمل معها المزيد من الأخطار، كما قلنا باتجاه توسيع رقعة الجبهات ونقلها إلى ساحات جديدة. هذه هي بين النقاط الإضافية التي تقلق الجانب التركي. الآن في نقطة أيضا مهمة، أنه تركيا صحيح الآن عندها مشكلة بأنه كلا الطرفين متمسك برمي الكرة في ملعب الطرف الآخر عند الحديث عن من الذي يستهدف هذه السفن، لكن في عنا ملاحظة مهمة أنه ليس كل السفن تستهدف في مناطق أعالي البحار، في بعض السفن تستهدف داخل موانئ الدول نفسها، دول المطلة على البحر الأسود، وهذه النقطة الآن تعرقل أو تعقد الأمور أكثر فأكثر. لماذا؟ لأنه هذه الدول الآن التي يتم استهداف السفن داخل حدودها داخل أراضيها، يعني أنه عندها الحق على المستوى القانوني للتحرك والرد والتعامل بشكل مغاير مع استهداف هذه السفن داخل موانئها. هذه النقطة الآن التي إضافية التي تقلق الجانب التركي، يعني التصعيد على هذا النحو احتمال أن يجر دول المتشاطئة في البحر الأسود إلى التورط، إلى الدخول على بشكل مباشر على الجبهات. نحن نعرف مثلا أنه في دعم غربي واضح لأوكرانيا، ونعرف أنه مثلا في قمة الأطلسي الأخيرة في تركيا كان في أرقام صحرية إذا كنت مخطئا حوالي 70 مليار يورو دعم لأوكرانيا في هذه الحرب.

0: ماذا يعني ذلك؟ يعني أنه الأطراف متمسكة حتى الآن بالذهاب وراء التصعيد رغم الجهود التركية المبذولة باتجاه التهدئة وتفعيل وساطات معينة. يعني إذن باختصار في سباق الآن، سباق بين التصعيد وبين جهود تركية ربما أمريكية أيضا تبذل باتجاه التهدئة.
1: عقيد، في ظل هذه الحوادث كيف يمكن الحديث على أمن الملاحة في البحر الأسود؟ أين أضحى هذا الأمن؟
2: نعم، لا شك تصاعد هذه العمليات بمعنى أنه أمن الملاحة في هذه المنطقة حقيقة هو سيء جدا لكلا الأطراف، لأنه السفن التي تدخل إلى هذه المنطقة لن تكون آمنة في عملية الدخول وعملية الخروج، وبالتالي هذا ما جعل مسألة التأمين على هذه السفن يرتفع بشكل كبير جدا. يضاف إلى ذلك بأنه أوكرانيا في الفترة الماضية اتخذت طريقا يمر باتجاه دول حلف الناتو اللي هي رومانيا وبلغاريا وصولا إلى تركيا لكي تتجنب عملية التصعيد التي يمكن أن تكون من روسيا في البحر، ولكن مع هذا تم استهداف كثير من السفن الأوكرانية حتى في هذا الممر، وهذا يعني بأنه جميع الطرق البحرية في هذه المنطقة المهمة هي غير آمنة، وهذا ما يجعل الضغط الاقتصادي كبير جدا خاصة في مسألة ارتفاع أسعار الحبوب بشكل كبير. يضاف إلى ذلك ارتفاع التكلفة أيضا لكل الأطراف في مسألة دخول السفن في هذه المنطقة، مما يجعل هذه المنطقة من الصعوبة بمكان أن تكون فيها تجارة خلال الفترة المقبلة، وهذا ما يهدد التجارة لكل الأطراف. روسيا تحاول أن تستخدم هذه الورقة للضغط على أوكرانيا على اعتبار أنه الاقتصاد هو عصب الحرب، وبالتالي المردودات المالية للتصدير لا شك بأنها تستخدم من قبل أوكرانيا في هذه الحرب. يضاف إلى ذلك بأن أوكرانيا أيضا بدأت تنظر إلى أنه ضرب منشآت الطاقة والنفط والغاز وكذلك السفن في البحر هو أيضا يجعل روسيا في مشكلة حقيقية في قضية الاقتصاد، وهذا يعني بأن الحرب بدأت تنتقل إلى الحرب الاقتصادية ما بين الطرفين بشكل واضح، خصوصا وأن عندما نتكلم عن عمل عسكري مستمر ما بين الطرفين لحد هذه اللحظة، وهناك تصعيد خطير ما بين الطرفين يشمل الآن عملية التصعيد في البحر، على الرغم من أنه روسيا انسحبت في عام 2023 من الاتفاق الذي كان قد أبرم مع تركيا ومع الأمم المتحدة، وهذا سيؤثر على الأسواق إذا ما استمرت الأمور بنفس هذا التصعيد خلال الفترة المقبلة.
1: دكتور سمير، من بين العناصر التي تعقد فرص التهدئة والتسوية السياسية، هذه الأحداث والتطورات في البحر الأسود إلى أي مدى أيضا تساهم في تعقيد المشهد وتيسير الوصول إلى أي تسوية سياسية مرتقبة؟
0: صحيح، هذه نقطة مهمة جدا، أنه ارتدادات ما يجري في الآن في هذه الحرب على ملفات إقليمية ودولية عديدة، لذلك قلنا قبل قليل أنه هذا التصعيد ونقله إلى مناطق جديدة يعني في حوض البحر الأسود احتمال أن ينقل أيضا المواجهات إلى ساحات أبعد من ذلك، وهذه بين النقاط الأساسية التي تقلق الجانب التركي. الآن لاحظ معي أنه التحرك التركي بشكل عام في التعامل مع هذا الملف يذهب بأربع اتجاهات أساسية، هذه الاتجاهات هي اتجاه نحو أوكرانيا، اتجاه نحو روسيا، اتجاه نحو الغرب يعني الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، إلى جانب طبعا التنسيق مع الأمم المتحدة. يعني كل هذه الجهود التي تبذلها الآن أنقرة باتجاه تسجيل اختراق حقيقي في التعامل مع الملف، نرى أنه في تصعيد في مكان آخر يذهب باتجاه عرقلة هذه الجهود التركية وربما محاولة تحويل الأمر إلى حرب استنزاف. استنزاف يعني صعوبة وصول إلى تأمين هدنة بين طرفي النزاع، لأن في نقطة أيضا مهمة أنه قبل قليل تحدثتم عن سيناريوهات المحتملة. أنا أظن أنه قبل مناقشة السيناريوهات علينا أن نذهب إلى نقاش حقيقي أنه من الذي سيقنع طرفي النزاع طرفي الصراع بأنه حان الوقت لتبديل المواقف والسياسات وقبول تبني طرح جديد. الآن في عنا خلافات أمريكية أوروبية في طريقة صحيح. التعامل مع الملف وهذه أيضا برأيي بين العراقيل والعقبات الأساسية في النقاش.
1: عقيد، تحدثنا قبل قليل عن وضع الأمن الملاحة في البحر الأسود، هذا الوضع كيف يؤثر على حركة السفن التجارية والعسكرية؟ وهل هناك سبل عسكرية ربما أو تقنية لحماية السفن؟
2: نعم، حقيقة يعني عندما نتكلم عن أمن الملاحة في هذه المنطقة نقول بأن تركيا في الفترة الماضية استطاعت أن تتوصل

0: إلى أن تكون هناك خط للسفن الأوكرانية وخط آخر للسفن الروسية بأن لا يتم استهداف هذه الخطوط من قبل كلا الطرفين. واستمرت هذه الاتفاقية لفترة من الزمن، ويمكن أن تقوم تركيا بهذه المساعي لفترة قادمة في هذه المنطقة الحيوية. يضاف إلى ذلك بأن الصراع الآن في البحر الأسود حقيقة هو جزء من الصراع العام أو الشامل الذي ما بين روسيا وما بين أوكرانيا، وبالتالي إذا ما تم التوصل إلى اتفاق في القضية أو الحرب الروسية الأوكرانية لا شك بأنها ستكون هي جزء من هذا الاتفاق الذي يمكن أن يتم في هذه المنطقة. يضاف إلى ذلك بأن الأمم المتحدة يمكن أن تلعب دور في عملية تقريب وجهات النظر أو على الأقل جعل هناك ممرات آمنة لهذه السفن، لأنه حقيقة الإمكانيات والقدرات العسكرية كبيرة جدا لكلا الطرفين، وبإمكان الطرفين أن يصلوا إلى السفن التي يمكن أن تستخدم المياه في هذه المنطقة المهمة. بمعنى أننا يمكن أن يكون هناك اتفاق على عدم الاستهداف، ولكن أعتقد بأنه من الصعوبة بمكان، يعني هذا جزء من عملية احتواء الصراع ما بين الطرفين إذا ما تم التوصل باتفاق سواء بواسطة تركيا أو بواسطة الأمم المتحدة. نعم. وإلا بأن عملية التصعيد ستكون كبيرة بين الطرفين.
1: دكتور سمير، في دقيقة، تحدثت عن فجوة في الموقفين الأمريكي والأوروبي من الحرب بين روسيا وأوكرانيا، إلى أين تتجه هذه الفجوة وكيف ستؤثر على الحرب ونتائجها؟
2: يعني أنا يبدو لي أن الولايات المتحدة الأمريكية هذه المرة، يعني إدارة الرئيس ترامب، متمسكة بالتنسيق مع أنقرة ومع الأمم المتحدة باتجاه إقناع روسيا تحديدا الجانب الروسي بضرورة تبديل المواقف وقبول الوساطات والتهدئة. تصعيد ترامب الأخير ضد زيلينسكي برأيي مؤشر مهم على أنه الولايات المتحدة الأمريكية تحاول تضغط على روسيا لتبديل مواقفها.
1: عقيد الفجوة بين الموقفين الأمريكي والأوروبي، كيف سينعكس بتقديرك في المرحلة المقبلة على المعارك بين الجانبين؟
0: نعم، أنا في تقديري بأنه الموقف هو قد انعكس بشكل كبير خلال الفترة الماضية. يعني الولايات المتحدة الأمريكية تقول بأنه زيلينسكي لن يستطيع أن يحقق نصر على روسيا، وبالتالي يجب أن يجلس إلى طاولة مفاوضات، هذه القناعة الأمريكية. بينما الاتحاد الأوروبي هو يدعم أوكرانيا في عملية الاستمرار وعدم تقديم تنازلات. يضاف إلى ذلك بأنه الحرب التي تجري مع الولايات المتحدة الأمريكية لم تقف الاتحاد الأوروبي أو الدول الأوروبية مع أمريكا، وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية لا ترى بأنها ملزمة بأن تقف مع الدول الاتحاد الأوروبي ضد روسيا. لذلك نرى بأن هذا الاتفاق هو ضربة للاتحاد الأوروبي بشكل كبير، وضربة أيضا لأوكرانيا بأنها يجب أن تسمع إلى ما يقدم لها من نصائح بمسألة إيقاف الحرب والجلوس إلى طاولة مفاوضات، لأنه لن يستطيع أن يحقق نصر، وبالتالي هو يحاول أن يجر روسيا إلى تصعيد خطير لا تريده الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة، لأن كان هناك تهديد باستخدام أسلحة غير تقليدية في المنطقة، وهذا يعني بأن جر الناتو إلى حرب لا تريدها الولايات المتحدة الأمريكية ولا تريدها كثير من الدول في هذه الفترة.
1: شكرا جزيلا لك ضيفي في الاستوديو الخبير العسكري والاستراتيجي العقيد حاتم الفلاحي، وشكرا لضيفي الأستاذ في العلاقات الدولية والعلوم السياسية الدكتور سمير صالحة. شكرا لكما، والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

0: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
1: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائع؟
0: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
1: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصة، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
2: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

0: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائما قصة تستحق أن تروى.
1: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب أبرز الأحداث.
0: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
1: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
0: الملعب نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية، خبراً وتحليلاً وإنصاراً.
1: موعدكم معنا حيث تبدأ الحكاية الرياضية، الملعب.
2: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يومياً على شاشة تيرتي عربي في الأوقات التالية.
3: هذه الأرض كل ما حولنا فيها جزء من حكايتنا. هواؤها، مياهها، سماؤها، لكنها تتغير ونحن نشهد ذلك ونملك أن نصنع فرقا، لأن ما نتركه اليوم هو ما سيبقى لغدنا. مع الإنسان أينما كان.

بعد ساعات من هجوم حوثي خلف مصابين، تحالف دعم الشرعية يعلن اعتراضه وتدمير صاروخ باليستي استهدف الرياض. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تلتي عربي في إسطنبول، معكم حسام البكري، وتتابعون في نشرتنا أيضا. الحرس الثوري الإيراني يعلن غرق سفينة في هرمز بعد اصطدامها بلغم بحري، ومسؤولان إيرانيان يؤكدان اعتماد إيران استراتيجية جديدة لاستهداف السفن. مقتل 6 أشخاص في هجمات روسية على أوكرانيا، وانقطاع الكهرباء عن مناطق في كييف، وزيلينسكي يقول إن روسيا تتعمد استهداف قطاع الطاقة رغم هدنة أعلنها الرئيس الأمريكي.

السلام عليكم. أفادت مصادر حقوقية يمنية بمقتل 6 مدنيين بينهم طفلة وإصابة آخرين إثر هجمات شنها الحوثيون استهدفت مناطق متفرقة في محافظة تعز. وأعلنت القوات الحكومية التصدي لهجومين حوثيين جنوب شرقي تعز مؤكدة إيقاع قتلى وجرحى في صفوف المهاجمين إضافة إلى تحقيق تقدم ميداني على الجبهتين الشرقية والجنوبية فضلا عن تحييد 1200 عنصر وتدمير 100 الآليات. تعرض المقر الرئيسي لشركة أرامكو السعودية للنفط في الظهران لأضرار جسيمة جراء هجوم حوثي أسفر عن حريق امتد لعدة طوابق. ووصفت وزارة الطاقة السعودية الحريق بالمحدود فيما قالت مصادر مطلعة إن العمليات استمرت بشكل طبيعي وإن الموظفين واصلوا مهامهم من المنزل، فيما نقلت بعض المهام إلى مكاتب في الخارج. هذا وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون تجاه العاصمة السعودية الرياض. وكان الدفاع المدني السعودي قد أفاد بإصابة 4 أشخاص وتضرر 15 منزلا في الرياض، وذلك إثر سقوط شظايا صاروخين أطلقهما الحوثيون في وقت سابق.

0: هجمات حوثية جديدة تستهدف الرياض ومدنا سعودية أخرى. الدفاع المدني السعودي أعلن إصابة 4 أشخاص وتضرر 15 منزلا في العاصمة جراء سقوط شظايا صاروخين أطلقهما الحوثيون. من جهتها أعلنت وزارة الطاقة السعودية اندلاع حريق وصفته بالمحدود في أحد المباني الإدارية التابعة لشركة أرامكو في مدينة الظهران. وفي السياق، أعلن تحالف دعم الشرعية اعتراض وتدمير 7 صواريخ و5 طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون تجاه مناطق عدة في السعودية بينها الرياض والظهران والمنطقتان الشرقية والجنوبية. وكان التحالف قد أعلن في وقت سابق تنفيذ عملية عسكرية وصفها بالنوعية استهدفت مواقع لتخزين ونقل الوقود في صنعاء والحديدة وذمار. قال إن الحوثيين يستخدمونها لدعم عملياتهم العسكرية وشن هجمات تهدد المملكة والملاحة في البحر الأحمر. سياسياً، أكد مجلس الوزراء السعودي أن الحوثيين سيواجهون عواقب هجماتهم المتكررة على المملكة بما فيها استهداف المطارات ومدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والأعيان والمنشآت المدنية والاقتصادية.
1: والمساجد والمنازل.
0: من جانبه قال رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني إن عملية فجر اليمن تسير نحو هدفها النهائي المتمثل في إنهاء ما سماه انقلاب الحوثيين وإعادة بناء مؤسسات الدولة.
1: وهذا هو جوهر عملية فجر اليمن، استعادة مؤسسات الدولة وحماية المواطنين وإنهاء الانقلاب وإعادة السلاح وقرار الحرب إلى السلطة الحصرية للدولة ومؤسساتها الدستورية.
0: في المقابل أعلن الحوثيون سقوط قتلى وجرحى بغارات للتحالف استهدفت مناطق سيطرتهم مهددين بشن مزيد من الهجمات على الأراضي السعودية. مالي خالد أغلو، تيريتي عربي.
2: بدورها توعدت جماعة الحوثيين بمواصلة استهداف مطارات السعودية ومنشآتها النفطية خلال الأيام المقبلة. وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى السريع قال إن الصواريخ والطائرات المسيرة ألحقت أضرارا بمواقع في السعودية بينها منشآت تابعة لشركة أرامكو في الظهران والرياض ومطار الملك خالد الدولي. وحذر السريع شركات الملاحة العالمية والعاملين فيها والمواطنين من الاقتراب من تلك المواقع داعيا إلى إخلائها فورا باعتبارها أهدافا مشروعة للجماعة على حد تعبيره. وأكد استمرار الجماعة في فرض معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد حتى انتهاء الحرب. نظمت الجمعية العربية للدراسات الاستراتيجية آسام بالتعاون مع نادي الإعلاميين اليمنيين ندوة إعلامية وإحاطة سياسية في مدينة إسطنبول بعنوان آخر التطورات العسكرية والسياسية والإنسانية في اليمن. وشارك في هذه الندوة سفير اليمن لدى تركيا إلى جانب عدد من الباحثين والإعلاميين والخبراء المهتمين بالشأن اليمني. وتناولت الندوة مستجدات الأوضاع في اليمن إضافة إلى التطورات العسكرية والسياسية وانعكاساتها على الوضع الإنساني فضلا عن التحديات التي تواجه جهود تحقيق الاستقرار والسلام في البلاد. هذا وأكد محمد صالح طريق سفير الجمهورية اليمنية لدى تركيا أن استمرار هجمات الحوثيين على محافظات البلاد عقدت الوضع الإنساني.
3: اليمن يمر بظروف صعبة جدا سببها الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا. هذا الانقلاب الذي دمر كل شيء في اليمن وساعد أيضا الآخرين على تدمير البناء التحتية في اليمن، ومن ثم أيضا قام بقرصنة القرصنة البحرية في الخط الملاحي في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، الأمر الذي أيضا جلب الكثير من العدائيات لليمن واليمنيين.
2: نقلت وسائل إعلام إيرانية عن الحرس الثوري غرق سفينة حاويات جنوب مضيق هرمز إثر اصطدامها بلغم بحري.

0: حري واندلاع حريق كبير فيها. تأتي الحادثة في ظل تزايد الحوادث التي تستهدف السفن التجارية في مضيق هرمز والمياه المحيطة به بالتزامن مع تصاعد المواجهة بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل واستمرار القيود المفروضة على حركة الملاحة البحرية في المنطقة. كشف مسؤولان إيرانيان لوكالة رويترز أن طهران تستخدم أساليب جديدة لاستهداف السفن المارة عبر مضيق هرمز بهدف إبقاء أسعار النفط مرتفعة والتأثير في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية. ورفض المسؤولان الكشف عن تفاصيل الاستراتيجية الجديدة، لكن أحدهما قال إن إيران بدأت قبل نحو 10 أيام في استخدام أساليب هجومية مختلفة ضد السفن والتي تعتبرها مخالفة لقيودها، ما أدى إلى زيادة الهجمات عليها. وأضاف أن الاستراتيجية تتضمن تغييرا في نوع الهجمات ووتيرتها، وأنها تستهدف التأثير في نتائج الانتخابات الأمريكية، إضافة إلى إحباط جهود واشنطن وحلفائها لخفض أسعار النفط العالمية. دعا الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري الولايات المتحدة وإيران إلى ضبط النفس والوفاء بالتزاماتهما بموجب تفاهم إسلام آباد الذي تم التوصل إليه في يونيو الماضي. وشدد زرداري على أهمية ضمان سلامة الملاحة البحرية في مضيق هرمز والبحر الأحمر، مؤكدا ضرورة احترام سيادة جميع الدول وسلامة أراضيها. ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ فجر الأمس إلى 6 بعد استشهاد سيدة فلسطينية في قصف إسرائيلي استهدف شقة قرب مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة فجر اليوم. وأسفر القصف بحسب مصادر طبية عن إصابة عدد من الفلسطينيين واندلاع حريق التهم الشقة المستهدفة بمدينة غزة. هذا وأفاد مراسل تلتي عربي بأن جيش الاحتلال نفذ عمليتي نسف بمدينة غزة وبجنوب القطاع، كما قال فلسطينيا أو قال استشهد متأثرا بإصابته جراء قصف للاحتلال بحي تل الهوى جنوب مدينة غزة. يحاول المزارعون في قطاع غزة إنقاذ ما تبقى من محاصيل الزيتون لهذا الموسم، ويعملون على إعادة تشغيل معاصرهم وإمكانيات محدودة بعدما دمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي جل مزارع الزيتون في القطاع.
1: عنيد كأرضه، متجذر كأصله، وكريم كأيادي أصحابه، هكذا يولد موسم الزيتون في غزة هذا العام، لا من الحقول الوارفة بل من بين أنياب الركام. هنا لا مجال لغياب الزيت مهما غاب كل شيء، ففي كل قطرة تعصر حكاية بقاء تقهر الموت، وإعلان صريح بأن الجذور التي أرادوا اجتثاثها ما زالت تنبض في عروق التراب.
2: الآن من تحت الأنقاض ومن بين الركام استطعنا أن نطلع خط إنتاج من 7 خطوط كانت موجودة في منشآتنا الصناعية وجلبها هنا إلى منطقة الزوايدة، ويعني من أجل خدمة المزارع اللي تبقى من المزارعين اللي تم إبادة كل شجر الزيتون. يعني شجرة الزيتون تمثل رمزنا في هذه البلاد ورمز تجذرنا في هذه الأرض، وبالتالي تم استهداف الرمز والتجذر في هذه الأرض من باب إزالة شجرة الزيتون وإزالة المنشآت الصناعية المعاصر أمثال معصرتنا عن الوجود من أجل محي تراثنا ومحي رمز تجذرنا في هذه الأرض ورمز أجدادنا وآبائنا.
1: لم تكن الحرب على الأرض وحدها، 85% من شجر الزيتون في القطاع مساحتها الجرافات وألسنة اللهب، لكن النسبة المتبقية تلك 15% الشاهدة على المجزرة تحولت إلى معركة وجود يخوضها فلاحون حرموا حتى الوصول الآمن لما تبقى من بساتينهم.
3: عندي قطعة أرض كانت هذه فيها حوالي من 10 إلى 12 شجرة زيتون، وكانت بالعوام السابقة يعني احنا كنا أخوة فيها وبنعتاش منها، وكانت تعمل لنا حوالي يعني من 80 رطل 90 رطل. اليوم شجرة الزيتون بعد التجريف وبعد القصف اليوم هيا اليوم أنا عملت 136 كيلو فرجيك الوصل، 136 كيلو عمل لنا اللي هي حوالي 18 كيلو يعني، وزاد الأرض اتجرفت وال

0: الأرض راحت ومش قادرين نصلها.
1: هكذا يكتب قدر الغزي، يودع شجرة فيغرس في الذاكرة ألفا، وتقصف معصرته فينتزع تروسها من تحت الركام لتدور من جديد.
2: وفي الضفة الغربية جددت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحام بلدات وقرى في محافظة رام الله والبيرة لليوم الثاني على التوالي، بالتزامن مع حملة اعتقالات طالت 10 فلسطينيين بينهم فتاة في محافظات الخليل ونابلس وقلقيلية. واقتحمت قوات الاحتلال بلدات دير دبوان وترمسعية وقبية وقرية برقة، ودهمت منازل الفلسطينيين وأخضعت سكانها لتحقيقات ميدانية. أضرم مستوطنون النار في مسجد السلطان إبراهيم ببلدة مخماس شرق القدس، وخطوا شعارات عنصرية وأحرقوا مركبة قبل انسحابهم من المكان. وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فقد أحرق المستوطنون 20 مسجدا منذ بدء الحرب على غزة.
3: هنا في بلدة مخماس شمال شرقي القدس المحتلة، قصة هجوم جديد للمستوطنين استهدف مسجد السلطان إبراهيم. المستوطنون هاجموا المسجد وحاولوا إضرام النيران فيه، ألسنة اللهب أتت على أجزاء منه، حطموا زجاج المسجد وألقوا مواد مشتعلة داخله تخطيطا منهم لإحراقه بشكل كامل. يقظت الأهالي حالة دون إحراق المسجد بالكامل، استيقظ الأهالي عندما اشتعلت النيران وقاموا بإطفائها والسيطرة على النيران. أكثر من 20 مسجد أحرقها المستوطنون منذ بداية 7 أكتوبر، 10 مساجد منها فقط منذ بداية العام، في مؤشر على زيادة هجمات المستوطنين واستهدافها لدور العبادة.
4: أنا بعتقد أنه المستوطنين في الوقت الحاضر بيستهدفوا غرضين، اللي هو المساجد وشجرة الزيتون، وكأن شجرة الزيتون والمسجد هو عدوهم الحقيقي. يعني بدهم يخفوا إشي اسمه مسجد أو مكان صلاة أو مكان عبادة.
3: المستوطنون وبعد أن أحرقوا المسجد قاموا بإضرام النيران في هذه المركبة. بحسب بيانات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، تسبب المستوطنون بإشعال 11,000 حريق منذ بداية الحرب على غزة، كما أنهم نفذوا أكثر من 160 هجوما على المزارعين وقاطفي الزيتون منذ بداية موسم الزيتون هذا العام. إبراهيم خلف، ثلاثي عربي، من بلدة مخماس شمال شرقي القدس المحتلة.
2: أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة جان بيار لاكورا وجود خيارات لاستمرار الوجود الأممي في لبنان بعد انتهاء ولاية قوة اليونيفيل. وقال لاكوا وفق بيان للرئاسة اللبنانية إن الأمين العام أنطونيو غوتيريش عرض على مجلس الأمن خيارات بشأن مستقبل الوجود الأممي، وذلك استنادا إلى مشاورات المنظمة مع السلطات اللبنانية. وأضاف أن موقف لبنان يجب أن يؤخذ في الاعتبار، بما في ذلك طلب تمديد ولاية اليونيفيل مؤقتا. قتل 3 أشخاص على الأقل وأصيب أكثر من 20 آخرين بقصف روسي على العاصمة كييف، استهدف محطة لتوليد الكهرباء ومبنى سكنيا من 9 طوابق. وقال عمدة كييف إن الهجمات الروسية بالصواريخ والمسيرات أدت إلى انقطاع الكهرباء بعد استهداف منشآت طاقة في العاصمة الأوكرانية. كما علقت السلطات حركة وسائل النقل الكهربائية في عدة أحياء بالعاصمة. بالمقابل أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها استهدفت منشآت للاتصالات والطاقة في العاصمة الأوكرانية كييف وخاركييف.
5: 3 قتلى وأكثر من 20 مصابا هي حصيلة أعلنتها إدارة العاصمة الأوكرانية كييف بعد ضربة جديدة تعرضت لها المدينة خلال ساعات الليل بنحو 40 صاروخا من مختلف الأنواع و120 مسيرة، ثلثها تقريبا من المسيرات النفاثة التي تعتبر عقدة بالنسبة للدفاعات الأوكرانية ومنذ عدة شهور. أكبر الأضرار في كييف لحقت بهذا المبنى السكني الضخم المكون من 9 طوابق، هنا سقط معظم القتلى والمصابون، وعمليات البحث والإنقاذ لا تزال مستمرة حتى الساعة رغم مضي أكثر من 10 ساعات على الضربة. هذه الضربة علق عليها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالإشارة إلى أن الاستخبارات الغربية وعلى رأسها استخبارات الولايات المتحدة لم تقدم لبلاده أي معلومات حول هذه الضربة، ما أدى إلى تأخر استعدادات الدفاعات الجوية الأوكرانية وأضرار كبيرة لاحقت ليس فقط بالعاصمة كييف، ليس فقط بهذا المبنى السكني، ولكن أيضا بعقد للسكك الحديدية في 5 مقاطعات، بمنشآت للطاقة في عدة مقاطعات، وأدى الأمر برمته إلى انقطاع إمدادات الكهرباء عن 600,000 مشترك في البلاد. صفوان جولاق، تيرتي عربية، كييف.
2: قال الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي، قال إن ضربات روسية استهدفت البنية التحتية للطاقة خلال الليل، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن 600,000 شخص، واتهم موسكو بتجاهل وقف إطلاق النار الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واصفا الهجوم بأنه استخفاف روسي غير مسبوق بالولايات المتحدة.
6: موجة جديدة من الهجمات الروسية تضرب قطاعي الطاقة والسكك الحديدية في عدد من المدن الأوكرانية. السلطات الأوكرانية تحدثت عن أضرار في البنية التحتية وانقطاعات في الكهرباء واضطراب في حركة النقل، فيما قالت وزارة الدفاع الروسية إنها شنت هجوماً واسعاً على منشآت الاتصالات والطاقة بحجة استخدام هذه المنشآت في العمليات العسكرية الأوكرانية. كما تحدثت كييف عن قيود جديدة على خدمة ستارلينك أثرت في عمل قواتها، وانتقدت عدم تلقيها تحذيرات من حلفائها قبل هذه الضربات، حيث تعتمد بدرجة كبيرة على المعلومات الاستخباراتية الغربية وخصوصا الأمريكية للإنذار المبكر من الصواريخ البالستية.
7: للأسف تعرضت كييف لهجوم صاروخي بالستي، لم نتلقى أي تحذير من شركائنا بشأن هذا الهجوم. عادة ما يجري تقديم مثل هذه التحذيرات وهي بالغة الأهمية، إذ تساعدنا في الدفاع عن أنفسنا.
6: الرئيس الأوكراني قال أيضا إن الضربات الروسية المكثفة تسببت في انقطاع الكهرباء عن نحو 600,000 شخص، وإن إحدى هذه الضربات استهدفت بشكل محدد البنية التحتية للطاقة التي شملتها هدنة الرئيس الأمريكي. ووصف زيلينسكي هذه الضربة بأنها متعمدة واستعراضية وتظهر استخفافا روسيا بالولايات المتحدة، في إشارة إلى إعلان ترامب ما سماه هدنة الطاقة التي تقول كييف إنها التزمت بها، بينما واصلت موسكو ضرباتها. سناء المهداوي، تيراتي عربي.
2: أكد وزير الدفاع التركي شارجولير أن القوة العسكرية والقدرة الردعية اللتين تمتلكهما تركيا تفرضان عليها مسؤولية كبيرة، لا تقتصر على حماية أمنها القومي بل تشمل أيضا الإسهام في حفظ السلام في المنطقة برمتها، وذلك في كلمة له خلال مناورات الرماية الحرة 2026 والمقامة في العاصمة التركية أنقرة.
8: إن القوة العسكرية والقدرة الردعية اللتين نمتلكهما تفرضان علينا مسؤولية كبيرة، لا تقتصر على حماية أمننا القومي فحسب، بل تشمل أيضا الإسهام في الحفاظ على السلام في منطقتنا وما وراءها. فالغاية النهائية من القوة العسكرية بالنسبة إلينا هي حماية حقوق بلادنا ومصالحها، والإسهام في إرساء الأمن والسلام والاستقرار في منطقتنا وخارجها.
9: في مرحلة يعاد فيها تشكيل بنية الأمن العالمي، يستعرض الجيش التركي قدرته النارية وكفاءة التنسيق بين القوات في ساحة المعركة الحديثة عبر هذه المناورات في ريف أنقرة. تجسد المناورات التحول العقائدي في مفاهيم الحرب الحديثة على أرض الواقع، وتسلط الضوء على المستوى الذي وصل إليه التكامل بين التكنولوجيا المتقدمة والمحلية في قطاع الصناعة الدفاعية. ويتوج هذا الوضع بالوصول إلى الذروة من خلال عرض الأنظمة المستخدمة في الميدان هناك في الوقت ذاته.
10: صممنا مركبات برية مسيرة تعتمد على الطاقة الكهربائية بما يتوافق مع احتياجات ساحة المعركة الحديثة، ومناورات اليوم تظهر نجاح قدرة هذه المركبات العملياتية المتعددة كالإجلاء التكتيكي للجرحى والمهام القتالية بالذخيرة الحية، فضلا عن إدراج أبراج الاستطلاع والمراقبة المسلحة ونقل الطائرات المسيرة الانتحارية.
9: تفسر الأوساط العسكرية هذه المناورات بأنها استعداد استراتيجي لبنية الحرب الهجينة في المستقبل، حيث تثبت التدريبات أن الحسم في

0: الاستقرار الإقليمي يرتكز حول القدرة على خوض حرب شبكية المركز وتحقيق الاستقلال اللوجستي المحلي.
1: تتجاوز مناورات أتيس سربس حدود الجاهزية العسكرية المعتادة بدمج

0: الاحتجاجات الطلابية هناك منذ أكثر من أسبوعين للمطالبة بتحسين ظروف الدراسة وزيادة الموارد التعليمية. وفي العاصمة باريس خرجت مظاهرة قرب مقر الحكومة بمشاركة آلاف التلاميذ والطلاب والأساتذة والنقابات التعليمية في جولة جديدة من الحراك رفضا لسياسات الحكومة التقشفية والتي تستهدف بحسبهم قطاع التعليم.
1: على بعد خطوات من قصر الحكومة تتصاعد موجة الاحتجاجات الطلابية في باريس رفضا لسياسة الحكومة. آلاف طلبة الثانويات والجامعات خرجوا في مظاهرات بعدة مدن فرنسية في خامس تحرك رفقة نقابات التعليم وبعض النقابات العمالية وأحزاب اليسار، رغم وعود الحكومة ب3000 معلم بديل وخطة إصلاح نهاية الشهر التي يرى المتظاهرون أنها لا ترقى إلى مطالبهم الحقيقية كتحسين ظروف الدراسة خاصة بالضواحي وإصلاح أو إلغاء نظام الالتحاق بالجامعات الذي يصفونه بالظالم والإقصائي، وفضلوا التجمع قرب ماتينيون للضغط أكثر ورفع صوتهم مباشرة في وجه السلطة.
2: لدينا نقص كبير في الإمكانيات، الأسقف تنهار والمياه تتسرب إلى الممرات واكتظاظ الصفوف، لذا نتوجه نحو مقر الحكومة لأننا سئمنا الوضع، لا أحد يستمع إلينا والشرطة تعتدي علينا.
3: نطالب بحقوقنا وكل ما نسمعه عنا هو أن حاويات القمامة تحرق وأننا نعتدي على الشرطة، هذا غير صحيح إطلاقا، هم من يفعلون كل ذلك، نحن نخرج بكل سلمية.
1: ومع كل تحرك تتجدد المواجهات بين الشرطة والمتظاهرين. يقول الطلبة إنهم يتعرضون للقمع بدل الاستماع إلى مطالبهم وسط توقيفات تعسفية قاربت 7000 منذ بداية الحراك، 90% منهم قاصرون. أما الحكومة فأعلنت عن أعمال تخريب بلغت على الأقل 30 مليون يورو.
4: العنف الذي تمارسه الشرطة غير مقبول، حتى منظمة اليونيسف وجهت تحذيرا إلى الحكومة ودعتها إلى التوقف عن هذه الممارسات. والمدهش أن لدينا وزيرا يصرح بأنه سيطبق أقصى درجات القمع ضد الاحتجاجات ويدعو أفراد الشرطة إلى عدم ضبط النفس في التعامل مع المتظاهرين.
1: الغضب الشبابي لا ينفصل عن موجة احتجاجات متواصلة ترفض الموازنة التقشفية بحسبهم، لتجد حكومة لوكورني نفسها محاصرة بين مأزقين: غضب شعبي متصاعد وأزمة ديون خانقة تتجاوز 115% من الناتج.
5: هذا الحراك الاجتماعي المتصاعد يتغذى من أزمة اقتصادية خانقة ويستمر على كل السعودي، ومن هنا يضرب المتظاهرون موعداً جديداً نهاية الأسبوع للانضمام إلى مظاهرة السترات الصفراء، لتجد الحكومة نفسها أمام خيارين لا مخرج منهما: مواجهة غضب شعبي متصاعد ودين عام خانق يثقل كاهل الدولة. نجية بدر، التالت عربي، باريس.
0: سجلت إندونيسيا أكثر من 280 ألف إصابة بمشكلات في الجهاز التنفسي في المناطق المتضررة من الضباب الدخاني. وقالت المسؤولة في وزارة الصحة ثين سيوانيتي إن الحالات سجلت بين 18 من أغسطس وثالث عشر من أكتوبر، في ظل استمرار الجهود للسيطرة على الحرائق التي تسببت أو تتسبب في انتقال الدخان السام إلى الدول المجاورة. تسببت أمواج عاتية ناجمة عن بقايا العاصفة راشيل في تدمير ممر خشبي تاريخي وإلحاق أضرار بمنازل ساحلية في لونغ بيتش بولاية كاليفورنيا الأمريكية، واتخذت السلطات عددا من الإجراءات لحماية المنازل من الأمواج. وفي سياق متصل، تسببت بقايا إعصار إسياس في أمطار غزيرة ومخاطر فيضانات بمناطق في الولايات المتحدة، حيث نفذت العديد من عمليات الإنقاذ المائي في نورث كارولينا، وانقطعت الكهرباء عن مئات الآلاف في فلوريدا. وصلنا إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. بعد ساعات من هجوم ناحوثي خلف مصابين، تحالف دعم الشرعية يعلن اعتراضه وتدمير صاروخ باليستي استهدف العاصمة السعودية الرياض. الحرس الثوري الإيراني يعلن غرق سفينة في هرمز بعد اصطدامها بلغم بحري. ومسؤولان إيرانيان يؤكدان اعتماد إيران استراتيجية جديدة لاستهداف السفن. مقتل 6 أشخاص في هجمات روسية على أوكرانيا

قطاع الكهرباء عن مناطق في كييف. وزيلينسكي يقول إن روسيا تتعمد استهداف قطاع الطاقة رغم هدنة أعلنها الرئيس الأمريكي. نلقاكم على رأس الساعة، دمتم في أمان الله.

0: في عالم تتسارع فيه الأحداث نقترب أكثر من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى، وسياسة تفهم من داخل المشهد، قصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة من تجربة خبرية مكثفة. القصة وما فيها.
1: Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation. They have seen their land steadily devoured by settlements, plagued by violence, their economy stifled, their people displaced, and their homes demolished. Their hopes for a political solution to their plight have been vanishing.
2: אנחנו במלחמה.
3: What happens in Gaza today is massive killing of civilians, systematic destruction of Gaza City.
4: Şu anda Filistin'de olan bütün bu Netanyahu denilen gaddarın o kıyamına asla seyirci kalamayız.

قالوا يوما ما: ما لنا وما لغزة؟ لدينا ما هو أهم منها. وعندما انقلبت الأمور عادوا ليعتذروا. هكذا علق أحدهم فرد آخر: لعله درس لكل من يفكر في التعرض لأهالي فلسطين الكرام.

0: لعلهم بعد اليوم يتطهرون قبل أن يذكروا اسمها على لسانهم، فهي أرض الشهداء ومنبع الفضلاء. أهلا بكم مشاهدينا في تفاعل وتشاهدون معنا. بعد تحريضه على تدمير غزة، صاحب مطعم هندي يواجه الإفلاس. ترامب يقترح تغيير اسم المحيط الأطلسي أو الهادئ إلى محيط ترامب. في موسم قطاف الزيتون، الاحتلال يضيق الخناق على مزارعي الضفة. طباخ السم يذوقه. فالاستفزازات الرخيصة والمواقف اللا إنسانية دوماً ما تعود على صاحبها بالخيبة وسوء العاقبة. وهذا بالضبط هو حال رجل الأعمال والطاهي البريطاني من أصول هندية هرمان كابور. فقد ظن كابور أن السخرية من إبادة غزة ستجب له الشهرة، ولم يضع في الحسبان حينها حتى بالحسابات التجارية البحتة أن نسبة كبيرة من البريطانيين ومواطني العالم عامة باتوا ضد كل ما تمثله إسرائيل. القصة بدأت عندما قرر هذا الكابور ركوب موجة التحريض، فنشر مقطع فيديو لخرائط الأقمار الصناعية تظهر دمار غزة الهائل، وبدلاً من إظهار التعاطف أخذ يسخر من المشهد، مشيراً إلى مبنى لا يزال قائماً وسط الركام، وموجهاً حديثه لنتنياهو وجيش الاحتلال متسائلاً: لماذا لا يزال هذا المبنى قائماً؟ نستذكر المقطع سوياً.
1: هارمان.
2: Yes.
1: What are you watching? Not replying me.
2: This.
1: What is this?
2: This. Now I'm asking Bibi and Israel Defense Force.
1: What?
2: Why the this building is still standing
1: Which
2: in
1: building?
2: Gaza?
1: Which building? Show me.
2: This building.
1: There's just one building left.
2: Yeah, why?
0: ذاكرة منصات التواصل الاجتماعي لا ترحم مشاهدينا، فبمجرد انتشار المقطع انطلقت حملة مقاطعة شرسة ضد مطعمه سينك داينينغ في لندن. والنشطاء كما يدعي كابور انهالوا على صفحة المطعم في جوجل مابس بآلاف التقييمات السلبية من فئة النجمة الواحدة، ما أدى إلى انهيار سمعة المطعم وتراجع زبائنه بشكل حاد. كابور يقول إنه وجد نفسه عاجزاً عن دفع إيجار المطعم، ويواجه تهديدات رسمية من المالك بالطرد واللجوء للمحاكم. والسؤال يا ترى، هل اعتذر لأهالي غزة وعرف خطأه؟ هل تراجع لحظياً على الأقل؟ الحقيقة أن كابور قرر المضي قدماً والهروب للأمام، إذ خرج في مقطع آخر مدعياً أن تطبيق جوجل مابس ضده، وأن التطبيق لا يسمح سوى بالتقييمات السيئة. شاهدوا المقطع معي، ومن ثم نشاهد رد منصة إكس عليه.
2: Hello friends.
1: Hello friends.
2: Today I am swallowing my pride and posting this video because today I need your help. My restaurant is going through very hard time because of Google reviews which are fake, and Google is not accepting any 5-star reviews. They're only accepting 1-star reviews. And due to which my business is suffering badly and rent is outstanding. And my landlord is giving me threats to go to court to vacate the premises. Please help me book a restaurant, eat here, and let me survive and keep on selling non-halal food.
1: Proudly.
2: Thank you.
0: منصة X ومن خلال تصحيحات الجمهور رد عليه بالتالي: ادعاء مؤامرة جوجل بلا دليل، يهدف لجمع تقييمات 5 نجوم، لا يوجد هجوم بالتقييمات السلبية، 18 تقييماً فقط، وردود المالك على العملاء قد تفسر قلة شعبيته. بدورنا رصدنا التعليقات على صفحة خرائط جوجل قبل حتى أن يشارك الفيديو الأول الذي أساء فيه لغزة، لنجد أن معظم التعليقات كانت تتحدث عن أسعار عالية ورائحة سيئة وخدمة أسوأ وطعام لا يؤكل. ما يجعل التفسير الوحيد لتصرفاته من الأساس هو الشهرة والترويج لمطعمه حتى لو على حساب دماء الأبرياء وفق رواد المنصات الذين فتحوا أعيننا على هذه الحقيقة. الهجوم على كابور لم يتوقف، ومئات التعليقات على منشوره الثاني ما بين شماتة ونصيحة واستهجان من تراجعه المثير للشفقة. نبدأ من عند فوز صقر من الكويت. تقول فوز: سيد كابور، لا أحد ملزم بإنقاذ عملك، والمثير للسخرية التباكي وأنت من تساءل علناً وبشماتة عن سبب عدم قصف آخر مبنى بغزة. المطاعم الناجحة تكسب زبائنها بجودة طعامها وحسن ضيافتها. تعليق آخر من خالد الغامدي يقول: أنت شخص عنصري، نسيت أنك صاحب عمل وتورطت في السياسة والدين حتى نفر منك محبوك. تعامل بإنسانية وقدم اعتذارا لكل من أسأت إليهم لإنقاذ ما تبقى من عملك، وطهر قلبك من الكراهية. أمرا تقول: لم ولن أدخل مطعمك أبدا، فالشرفاء لا يدعمون عنصريا متغطرسا بأموالهم. المثير للاشمئزاز أنك تستجدي الآن تعاطفا لم تظهره يوما تجاه أي إنسان آخر. أخيرا MM دور يقول: بدلا من إطلاق الشتائم ونشر الكراهية، كان الأجدر بك التركيز على نظافة مطعمك وتطويره. لم يفت الأوان تماما بعد، التفت إلى عملك ودع عنك هذا الهراء. استمرارا في مسلسلة إعادة تسمية المعالم الجغرافية الذي انتهجه ترامب مؤخرا، اقترح الرئيس الأمريكي إعادة تسمية أحد المحيطين الأطلسي أو الهادئ بمحيط الأمريكيتين، ملمحا أيضا إلى إمكانية إطلاق اسمه الشخصي على أحدهما ليصبح محيط ترامب، وذلك قبل مغادرته البيت الأبيض بحسب ما قاله هو في مؤتمر انتخابي في مدينة كلاركسفيل بولاية تينيسي. فأمريكا من وجهة نظره تحتاج إلى نهر عظيم يحمل اسما جديدا يعبر عن هويتها الخاصة ويعزز السيادة الأمريكية. نشاهد معا ماذا قال ترامب.
3: So we've got the Gulf. We've got a beautiful lake. Now somebody said you need a river. So I don't want to change the name of the Hudson River. That's too much. Henry Hudson. He did a good job sailing up that sucker a long time ago. So we need a river, we need an ocean. So I was thinking of either the Atlantic or the Pacific. We call it Trump Ocean, or Ocean of the Americas, something like that. We should have, before I get out, I think we should have an ocean and we need a...
0: هذا التصريح يأتي امتداداً لمساعي ترامب السابقة لتغيير أسماء معالم مائية، إذ أعاد العام الماضي تسمية خليج المكسيك بخليج أمريكا في خطوة أثارت توتراً دبلوماسياً مع المكسيك وخلافاً مع وكالة أسوشيتد بريس بسبب رفضها اعتماد التسمية الجديدة في تغطياتها، فيما اعتمدت شركة خرائط إلكترونية خاصة التسميات الجديدة التي أقرها ترامب. كما أعلن في أغسطس الماضي تغيير اسم بحيرة أونتاريو الواقعة بين ولاية نيويورك وكندا إلى بحيرة أمريكا على خلفية خلافات تجارية مع المسؤولين الكنديين بحسب صحيفة واشنطن بوست. فإن الرئيس الأمريكي يملك صلاحيات تنفيذية تتيح له تغيير أسماء بعض المعالم الجغرافية، غير أن تغيير أسماء بعض المعالم قد يثير تعقيدات سياسية وقانونية بحسب طبيعة المعلم والجهات المختصة به. لكن في المقابل مشاهدينا، استبعد ترامب تغيير اسم نهر هاتسون الذي يمر عبر ولاية نيويورك مشيدا بالمستكشف هنري هاتسون الذي يحمل النهر اسمه، كما أكد أنه لن يغير اسم نهر المسيسيبي، لافتا إلى علاقته بولاية تينيسي التي قال إنه حقق فيها انتصارات انتخابية واسعة. أخيرا نشير إلى أن ترامب قد طرح الشهر الماضي فكرة تغيير اسم ولاية نيو مكسيكو إلى نيو أمريكا، لكنه أقر بأن تنفيذ المقترح قد يتطلب إجراءات على مستوى الولاية والكونغرس، مؤكدا أن القرار يعود إلى سكانها وأنه لن يمارس ضغوطا لفرضه. الآن مشاهدينا نأخذكم في جولة إلى منصات التواصل الاجتماعي لنرى ماذا كتبوا بشأن هذا الموضوع. يقول أبو عبد الرحمن: لو يمزح فهي مزحة جيدة، ولو يتكلم جد أقترح عليه تسمية الكرة الأرضية كلها كرة ترامب. حسان يقول: اتفقنا واختلفنا، ترامب شخصية متفردة واستثنائية غير وجه السياسة الأمريكية والعالمية، ويستحق أن يخلد اسمه على أعظم المعالم الطبيعية. هذا رأيك. عماد يقول: إن كان الهدف من تغيير الأسماء هو تخليد ذكرى ترامب، فيمكنه فعل ذلك من خلال مبادرات إنسانية أو ثقافية يترك بها أثراً إيجابياً على العالم. منطقي جداً. سارة الشيباني تقول: ترامب يتعامل مع الجغرافيا وكأنها سلسلة فنادق أو أبراج سكنية، قريباً سنسمع عن رسوم عبور للمحيط لأنك تمر فوق أملاكه الخاصة. في فلسطين لا يحتاج المزارع إلى أكثر من أرضه وأشجار زيتونه ليحتفل بموسم انتظره عاماً كاملاً، لكن في الضفة الغربية المحتلة تحول موسم القطاف من مناسبة للفرح واجتماع العائلات إلى مشاهد من الاعتداءات والملاحقات. فمع انطلاق موسم الزيتون كثف المستوطنون اعتداءاتهم على المزارعين الفلسطينيين بالضرب والتهديد ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم وسرقة المحاصيل وتخريب الأشجار. نشاهد صورا من هذه الاعتداءات.
4: ضربنا وتعدى على امي واختي.
5: يلا وضرب ابوي.
4: حي كمان
5: اتركي. ظلك صور الشرطه. ظلك صور الشرطه.
4: قاعد بحكي كمان مع مستوطنين بناديهم.
5: يلا
4: دوما خربت المراجم.
5: اتركوا كل شيء.
4: شو
5: يلا
4: جيب اسعاف.
5: كسروا
4: ايد
5: ابوي.
4: احنا اربعة
6: نزلنا نقطف زيتون في على ارض بين قرية بزاري ورملين. تفاجأنا ان عدد كبير من المستوطنين هجموا علينا بالاحجار وبالعصي، وكان قسم منهم مسلحين. استدينا المستوطنين قدر ما نستطيع، لكن هم استفردوا في والدي ووالدتي، ضربوهم ضرب مبرح ورشوا عليهم فلفل، كسروا لنا السيارات.
0: هذه المشاهد تتكرر تحت حماية قوات الاحتلال في قرى وبلدات الضفة الغربية، حيث يواجه المزارعون اعتداءات المستوطنين في الأراضي التي توارثتها عائلاتهم منذ أجيال. تابعوا معي.
7: بصير احنا جينا نقف الزيتون تبعنا، واجوا ناس معنا كمان متضامنين، واجنا المستوطنين هنا وهم والجيش ومنعونا، سووا قالوا هذا شيتح صقور سبعي، يعني في لحظه القانون معهم، وكل شيء بدهم بديروا القانون كيف بدهم، يعني بيشتغلوا في القانون، بدهم يطردونا بسووا شيتح صقور.
8: رحنا فرطنا زيتون واجوا المستوطنين، والمستوطنين اعطوا امر للجيش انه يعملوا منطقة عسكرية مغلقة، لانه المستوطنين هم هالحين اللي بيقولوا بشوروا في المنطقة متمردين على الجيش، واعطوهم اوامر وعملوا منطقة عسكرية مغلقة ويطلعونا. وواحد كان معنا اخذ الزيتون تبعه الجيش، المستوطنين قالوا لهم خذ الزيتون.
0: كما ان الوصول الى اشجار الزيتون بات مرتبطا بقيود الاحتلال، ففي قرية فقوعة شمال شرقي جنين سمح الاحتلال لبعض المزارعين بالقطاف ليوم واحد فقط، فيما شهدت مناطق أخرى من الضفة منع المزارعين من دخول أراضيهم وطردهم منها ومصادرة محاصيلهم. لم تسلم النساء الفلسطينيات من الاعتداءات، إذ وثقت مشاهد تعرضهن للضرب والملاحقة خلال مشاركتهن في القطاف في محاولة لإجبار العائلات على مغادرة أراضيها.
9: أنا من رزق وأنا اللي زرعته هذا فادي، وبس أب علي من الأغراض، وبدنا نحط حطناه في السيارة وبدنا نطلع. ما طلعنا على الطريق وهم ورانا بدهم يضربوا ابني يعني لولا طبق السيارة عليه ضاربين كاتلينا، قالوا الاغراض من السيارة، تهولوا تشيل الاغراض من السيارة. طيب والناس ساعتين واقفين هنا بنستنى تنجيب اغراضنا، ما بدنا نجيب. والجيش واقف بس منظر، حماية لهم ما هي حماية لنا. لو حماية لنا بتردوهم، جمعوا حالهم هالكذا بيجي 50 واحد.

0: وقت ما رحنا نجيب الغراب. وهذا حتى الله يرضى عليك يعني للعالم، كونوا للعالم انها ضحك في ضحك، لا في تنسيق.
1: سجلت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية 136 اعتداء على موسم قطف الزيتون منذ مطلع اكتوبر وحتى 12 منه. شملت الاعتداءات على المزارعين ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم وسرقة المحاصيل وإتلاف الأشجار. ورغم كل هذه المخاطر يصر الفلسطينيون على العودة إلى أراضيهم ومواصلة القطاف، فشجرة الزيتون بالنسبة إليهم ليست مجرد مصدر رزق بل رمز للهوية والتجذر في الأرض. نشاهد معنا.
2: إحنا هيك هيك والله نضل نيجي ونيجي ونيجي، لما بضل فينا الروح إن شاء الله إن شاء الله نضل نيجي على أرضنا وأتعبنا. إحنا هاي ربنا مثل ما تربي ابنك، الله ينتقم منهم المستوطنين واليهود.
3: يا زيتونا يا حامي العالم، يا زيتونا يا منتي يما، يجوا يعاونونا واللي يحبونا يجوا يعاونونا يا هلا وحيا الله.
1: كيف تفاعل رواد التواصل الاجتماعي مع هذا الموضوع؟ ناخذ بعضا من تعليقاتكم. يقول حساب زاهر أبو حسين: ما جرى اعتداء على أرزاق الناس وحقهم في أرضهم ومحاولة لدفعهم إلى تركها بالقوة والترهيب. طارق يعلق: للأسف إسرائيل تفعل المستحيل من أجل المستوطنين، تقتل وتحرق وتقلع، الشخص عندهم أغلى ما يملكون. ورابي هو الآخر يقول: هناك حرب ضروس من سلطات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين على أشجار الزيتون في الضفة الغربية، لكن ستبقى شجرة الزيتون مغروسة ودرعا حاميا للأرض. أثار صانع محتوى فرنسي ردود فعل لافتة بعدما عرض على عدد من المارة رحلة مجانية إلى إسرائيل، لكن العرض قوبل بالرفض. نشاهد.
4: Un petit tour chez Netanyahou.
5: Mais
4: c'est un beau pays, hein.

0: On voyage tout frais payé pour l'Israël, ça vous intéresse?
1: Non, merci, pas tellement.
0: Tel Aviv?
2: Non, merci, non, pas Israël.
0: Un voyage en Israël tout frais payé, ça peut vous intéresser?
3: Ah non, pas du tout, au contraire.
0: Mais qu'est-ce qui se passe, monsieur?
4: Ah bah, tous les états-sionistes. Vraiment le dernier pays où je me rendrai. Hein.
5: سيدة فلسطينية تشكو معاناتها بعدما دمر الاحتلال خيمتها وظلت بلا مأوى مع تجدد توسيع الاحتلال حدود الخط الأصفر في منطقة الشجاعية بقطاع غزة.
6: هين على القبر.
7: لا حول ولا
6: قوة. المقبرة بدي أقعد خلاص، أنا طفي الكيل بدي أفخر جرة وأقعد فيها أملي. يحطوا لنا الحجر الأصفر جنبي. جنب الحجر الاصفر وانا اروح انا.
7: ايش صار في خيمتك يا حاج؟
6: اتدمرت، كله جالي والفراش وكله واقع علي. والله تعبت انا، انا من الصبح رايحه جايه رايحه جايه ادور على مكان اقعد فيه بس. بديش حاجه بس قعدوني يا عمي، قعدوني في مكان امن. مدى الليل اجى الرعب.
5: تواصل مدرسة تاريخية شيدها الخديوي إسماعيل في حي أميرغان بإسطنبول رسالتها التعليمية منذ 156 عاما، حيث يصنف مبناها كأثر من الدرجة الأولى يجسد عراقة البصمة المعمارية المصرية. نشاهد.

0: Okulumuz şu anda 7 sınıf öğretmeni, branş İngilizce ve din kültür ahlak bilgisi öğretmeni olup 194 öğrenci.
1: قفز إلى الماء دون تردد. ضابط عراقي يسارع للقفز إلى مسبح لمحاولة إنقاذ فتى من الغرق خلال فعالية افتتاح مسبح في محافظة الديوانية.

0: لفت مسن مغربي في مدينة سلا الأنبار بعد انتشار مقطع فيديو يوثق تزلجه العجلات السكيت بعفوية وحيوية للتنقل في الشوارع وسلوكه هذا الأسلوب الرياضي الفريد للذهاب إلى المسجد لأداء الصلاة.
1: تبارك الله عليك، الله يعطيك الصحة الحاج. شحال عندك من عام؟ شحال عندك من عام؟ 60 دابا. الله يعطيك الصحة، أول مرة كنشوف شي واحد عنده 60 عام كيدير هاد الرياضة. وشي نصيحة للشباب؟
2: الشباب الصلاة اللي يصيلوها هي ديال الصلاة، يصيلو مع الله.
1: الصلاة هي كلشي. ونعم بالله، تبارك الله عليك. الله يحفظك، الله يطول في عمرك. السلام عليكم.
0: مشاهدينا الكرام، كان هذا كل ما لدينا في حلقة اليوم. إلى اللقاء في تفاعل جديد.

بعد ساعة من هجوم حوثي خلف مصابين، تحالف دعم الشرعية يعلن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي استهدف الرياض. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تلت عربي في إسطنبول، معكم حسام البكري، وتتابعون في نشرتنا أيضا. الحرس الثوري الإيراني يعلن غرق سفينة في هرمز بعد اصطدامها بلغم بحري، ومسؤولان إيرانيان يؤكدان اعتماد إيران استراتيجية جديدة لاستهداف السفن. قوات الاحتلال تجدد اقتحاماتها لبلدات وقرى بمحافظة رام الله والبيرة لليوم الثاني على التوالي، وتعتقل فلسطينيين. مقتل 6 أشخاص في هجمات روسية على أوكرانيا، وانقطاع الكهرباء عن مناطق في كييف، وزيلينسكي يقول إن روسيا تتعمد استهداف قطاع الطاقة رغم هدنة أعلنها الرئيس الأمريكي.

0: أهلا بكم إلى التفاصيل. تعرض المقر الرئيسي لشركة أرامكو السعودية للنفط في الظهران لأضرار جسيمة جراء هجوم حوثي أسفر عن حريق امتد لعدة طوابق. ووصفت وزارة الطاقة السعودية الحريق بالمحدود، فيما قالت مصادر مطلعة إن العمليات استمرت بشكل طبيعي وإن الموظفين واصلوا مهامهم من المنزل، فيما نقلت بعض المهام إلى مكاتب في الخارج. هذا وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون تجاه العاصمة السعودية الرياض. وكان الدفاع المدني السعودي قد أفاد بإصابة 4 أشخاص وتضرر 15 منزلا في الرياض إثر سقوط شظايا صاروخين أطلقهما الحوثيون في وقت سابق.
1: هجمات حوثية جديدة تستهدف الرياض ومدنا سعودية أخرى. الدفاع المدني السعودي أعلن إصابة 4 أشخاص وتضرر 15 منزلا في العاصمة جراء سقوط شظايا صاروخين أطلقهما الحوثيون. من جهتها أعلنت وزارة الطاقة السعودية اندلاع حريق وصفته بالمحدود في أحد المباني الإدارية التابعة لشركة أرامكو في مدينة الظهران. وفي السياق أعلن تحالف دعم الشرعية اعتراض وتدمير 7 صواريخ و5 طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون تجاه مناطق عدة في السعودية بينها الرياض والظهران والمنطقتان الشرقية والجنوبية. وكان التحالف قد أعلن في وقت سابق تنفيذ عملية عسكرية وصفها بالنوعية استهدفت مواقع لتخزين

0: ونقل الوقود في صنعاء والحديدة وذمار. قال إن الحوثيين يستخدمونها لدعم عملياتهم العسكرية وشن هجمات تهدد المملكة والملاحة في البحر الأحمر. سياسياً، أكد مجلس الوزراء السعودي أن الحوثيين سيواجهون عواقب هجماتهم المتكررة على المملكة، بما فيها استهداف المطارات ومدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والأعيان والمنشآت المدنية والاقتصادية.
1: والمساجد والمنازل.
0: من جانبه، قال رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني إن عملية فجر اليمن تسير نحو هدفها النهائي المتمثل في إنهاء ما سماه انقلاب الحوثيين وإعادة بناء مؤسسات الدولة.
1: وهذا هو جوهر عملية فجر اليمن، استعادة مؤسسات الدولة وحماية المواطنين وإنهاء الانقلاب وإعادة السلاح وقرار الحرب إلى السلطة الحصرية للدولة ومؤسساتها الدستورية.
0: في المقابل، أعلن الحوثيون سقوط قتلى وجرحى بغارات للتحالف استهدفت مناطق سيطرتهم، مهددين بشن مزيد من الهجمات على الأراضي السعودية. مالي خالد أغلو، تيريتي عربي.
2: توعدت جماعة الحوثيين بمواصلة استهداف مطارات السعودية ومنشآتها النفطية خلال الأيام المقبلة. وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع، قال إن الصواريخ والطائرات المسيرة ألحقت أضرارا بمواقع في السعودية، بينها منشآت تابعة لشركة أرامكو في الظهران والرياض ومطار الملك خالد الدولي. وحذر سريع شركات الملاحة العالمية والعاملين فيها والمواطنين من الاقتراب من تلك المواقع، داعيا إلى إخلائها فورا باعتبارها أهدافا مشروعة للجماعة على حد تعبيره. وأكد استمرار الجماعة في فرض معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد حتى انتهاء الحرب. للمزيد من التحليل العسكري أرحب من عمان بالخبير العسكري والاستراتيجي اللواء الدكتور فايز الدويري. دكتور فايز، أهلا ومرحبا بك. بداية، مع استخدام الحوثيين للمسيرات والصواريخ بصورة مستمرة واستهداف مواقع داخل السعودية في العاصمة الرياض وأيضا مقر شركة أرامكو السعودية للنفط، هل يسعى الحوثيون برأيك إلى زيادة كلفة هذه الحرب عبر استخدام المسيرات والصواريخ دكتور فايز؟
3: نعم، من المؤكد ذلك، لأن الأهداف التي يتم مهاجمتها هي أهداف ترقى إلى مستوى تصنيف الأهداف الاستراتيجية. عندما يتم مهاجمة مطار الملك خالد لعدة مرات وتوقف العمل به وتوقف حركة الطائرات، فهذا يعني مهاجمة هدف استراتيجي حيوي على مستوى الدولة. عندما يتم مهاجمة شركة أرامكو، سواء المبنى الإداري أو المصافي التابعة لها، فبالتالي هي أهداف ترقى إلى مستوى أهداف استراتيجية تضع ضغوطاً على صانع القرار السياسي في المملكة العربية السعودية في البعدين الأمني والاقتصادي، في الأبعاد الأمنية والاقتصادية والسياسية.
2: هل يمكن أن يؤدي هذا الطريق إلى حرب استنزاف طويلة؟
3: للأسف يمكن أقول أن إذا استمر الوضع على هذا الحال فهناك دخول في مرحلة حرب استنزاف، ليس فقط ما بين المملكة العربية السعودية واليمن، إنما حتى في القتال الدائر داخل اليمن.
2: أيضا، إلى أي مدى يمكن للصواريخ الاعتراضية أن تحيد هذا التهديد دكتور فايز الدويري، خصوصا مع استمرار الهجمات بكثافة داخل الأراضي السعودية؟
3: من حيث المبدأ، الأمن المطلق غير موجود. إسقاط كافة الصواريخ القادمة صعب للغاية ومن الصعب جدا تحقيقه. القاعدة الأساسية المعتمدة لدى دول العالم أن كل صاروخ يواجه بصاروخين مضادين، لكن في أثناء الهجمات سواء من قطاع غزة أو من إيران على الكيان الإسرائيلي تغيرت هذه القاعدة وأصبحت تقريبا ما بين 10 إلى 12 صاروخ مقابل الصاروخ الواحد. عندما يستهدف مناطق مدنية أو منشآت اقتصادية.

0: اقتصادية ذات أهمية استراتيجية. فعلى سبيل المثال جيش الاحتلال كان يعتمد 5 أنظمة دفاع جوي متعددة الطبقات، وكانت الصواريخ خاصة الفرط صوتية تستطيع التجاوز. في الحال الحرب الحالية والصواريخ التي تطلق على المملكة العربية السعودية، هذا يعني أنه حتى يضمن درجة 90% على الأقل من النجاح في اعتراض هذه الصواريخ، تحتاج إلى 10 إلى 12 صاروخ يطلق من صواريخ المضادة، وهذا يعني استنزافا كبيرا جدا في المخزونات.
1: طيب دكتور فايز، يعني الآن السعودية تكثف غاراتها على مواقع الحوثيين، تستخدم مواقع للوقود وأيضا منشآت تخص الحوثيين، بالمقابل ما زال الحوثيون يستمرون بإطلاق صواريخهم واستهداف منشآت داخل الأراضي السعودية. هل تستطيع القوة الجوية وحدها برأيك أم تغير أو تؤثر في ميزان هذه الحرب، أم ربما هنالك الحوجة إلى استراتيجية جديدة؟ وهنا أتحدث طبعا ربما استراتيجية برية.
0: أولا يعني السعودية تستخدم الجهد الجوي في اللحظة الحالية. البدائل المتاحة لها هو استخدام الصواريخ الموجهة لمهاجمة الأهداف لإسناد القوة الجوية. أما الدخول في حرب برية فأعتقد أن السعودية حذرة جدا وهي محقة أن لا تتورط في حرب برية. لماذا؟ لأن هذه الصواريخ التي تطلق على المملكة العربية السعودية توجد في مناطق معقدة جدا جغرافيا، ومن الصعب جدا الوصول إليها بقوات برية. عليك أن تتخيل أن هذه الصواريخ منتشرة من صعدة شمالا ومران إلى بقية المناطق حتى تصل إلى منطقة إب، وبالتالي هل السعودية القدرة على أن تخوض حرب برية تبدأ من الحدود السعودية اليمنية وصولا إلى إب للقضاء على الصواريخ؟ لا أعتقد ذلك، لأنها مقاربة غير مجدية، وبالتالي السعودية ستتورط في حرب ليس لها بداية وليس لها نهاية وليس لها نتائج مضمونة. فبالتالي الأوراق الوحيدة المتاحة هي استخدام الطائرات المسيرة والطائرات المجنحة، ويمكن أن تعزز مستقبلا بعد قراءة دقيقة وتقييم دقيق بالقصف الصاروخي.
1: طيب وماذا سعادة اللواء فايز الدويري، وماذا عن التعويل على التدخل الأمريكي؟ هل يمكن أن يغير من هذه الاستراتيجية أو يغير من الميزان؟
0: يعني تدخلت أمريكا أي أثناء الحرب على غزة وعلى حزب الله على لبنان، تدخلت أمريكا وقامت بتوجيه ضربات لأيام وأيام وأيام، وفي النهاية تم التوصل لاتفاق وقت إطلاق نار بين أمريكا والحوثي. هل كان توقف إطلاق النار هو لأن القصف الصاروخي توقف أو التهديد للملاحة توقف؟ لا، التوقف جاء بسبب دراسة متأنية من قبل القيادة المركزية أن هذه الضربات الجوية لن تتوصل إلى القضاء على القواعد الصاروخية. السبب كما قلت لك، هذه الصواريخ توجد في مناطق جغرافية صعبة للغاية، توجد في كهوف معدة

0: في بعض الحالات
1: سعادة اللواء،
0: إن لم يكن في كثير من الحالات.
1: لنطلع بصورة سريعة على الخريطة العسكرية داخل اليمن الآن. تعز الساحل الغربي باب المندب، هنالك محاولات الآن للحوثيين لتطويق مدينة تعز، المعارك مستمرة في الساحل الغربي ومحاولة سيطرة قوات التحالف أيضا على مناطق في باب المندب.
0: من حيث المبدأ تعز مطوقة، تعز مطوقة، مطوقة بالقوات يمكن بحدود 330 درجة، وتبقى تقريبا 40 درجة من المحيط الدائري إلى 30 درجة. هذه لم تطوق بالقوات ولكنها مسيطر عليها بالنيران. فغزة من حيث تعز من حيث المبدأ محاصرة إما بالقوات أو بالنيران، وجميع الطرق عدد 12 هذه الطرق جميعها بين متوقف أو معطل. معركة الساحل، المعركة الساحل التي بدأت في 5 من هذا الشهر، وتحدث الجانب الحكومي بأن إنجازاتها وصلت إلى المخا، تبين لاحقا أنها لا تزال تدور في أطراف كابوب الجنوبية الغربية، ولا تزال تدور في المنطقة الفاصلة بين بلدة ذباب وكهبوب، بين باب المندب وكهبوب. وبالتالي العقد الجغرافي في باب المندب لا يزال القتال فيها مستمر، وبقايا قوات الحوثي بغض النظر عن حجمها، بعض التقارير قالت أن يوجد كتيبة وقد يكون أكثر، لا تزال موجودة داخل تحصينات باب المندب ولم يتم السيطرة عليها. كذلك جزيرة ميون لم يتم حسمها بالمطلق. إذن المعارك في تلك المنطقة إذا بقيت على هذا الإيقاع أتوقع أنها ستدخل في حرب استنزاف، مما يعني أن الشريط الساحلي سيبقى في يد جماعة الحوثي.
1: شكرا جزيلا لك اللواء الدكتور فايز الدويري الخبير العسكري والاستراتيجي، كنت معنا من العاصمة الأردنية عمان. نظمت الجمعية العربية للدراسات الاستراتيجية آسام بالتعاون مع نادي الإعلاميين اليمنيين ندوة إعلامية وإحاطة سياسية في مدينة إسطنبول بعنوان آخر التطورات العسكرية والسياسية والإنسانية في اليمن. وشارك في الندوة سفير اليمن لدى تركيا إلى جانب عدد من الباحثين والإعلاميين والخبراء والمهتمين بالشأن اليمني. وتناولت الندوة مستجدات الأوضاع في اليمن إضافة إلى التطورات العسكرية والسياسية وانعكاساتها على الوضع الإنساني، فضلا عن التحديات التي تواجه جهود تحقيق الاستقرار والسلام في البلاد. هذا وأكد محمد صالح سفير الجمهورية اليمنية لدى تركيا أن استمرار هجمات الحوثيين على محافظات البلاد عقدت من الوضع الإنساني.
2: فاليمن يمر بظروف صعبة جدا سببها الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا. هذا الانقلاب الذي دمر كل شيء في اليمن وساعد أيضا الآخرين على تدمير البنى التحتية في اليمن، ومن ثم أيضا قام بقرصنة القرصنة البحرية في الخط الملاحي في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، الأمر الذي أيضا جلب الكثير من العدائيات لليمن واليمنيين.
1: نقلت وسائل إعلام إيرانية عن الحرس الثوري غرق سفينة حاويات جنوب مضيق هرمز إثر اصطدامها بلغم بحري واندلاع حريق كبير فيها. وتأتي الحادثة في ظل تزايد الحوادث التي تستهدف السفن التجارية في مضيق هرمز إضافة إلى المياه المحيطة به، بالتزامن مع تصاعد المواجهة بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل واستمرار القيود المفروضة على حركة الملاحة البحرية في المنطقة. كشف مسؤولان إيرانيان لوكالة رويترز أن طهران تستخدم أساليب جديدة لاستهداف السفن المارة عبر مضيق هرمز بهدف إبقاء أسعار النفط مرتفعة والتأثير في الانتخابات للتجديد النصفي الأمريكية. ورفض

0: المسؤولان الكشف عن تفاصيل الاستراتيجية الجديدة، لكن أحدهما قال إن إيران بدأت قبل نحو 10 أيام في استخدام أساليب هجومية مختلفة ضد السفن التي تعتبرها مخالفة لقيودها، ما أدى إلى زيادة الهجمات عليها. وأضاف أن الاستراتيجية تتضمن تغييرا في نوع الهجمات ووتيرتها، وأنها تستهدف التأثير في نتائج الانتخابات الأمريكية وإحباط جهود واشنطن وحلفائها لخفض أسعار النفط العالمية. هذا ودعا الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري الولايات المتحدة وإيران إلى ضبط النفس والوفاء بالتزاماتهما بموجب تفاهم إسلام آباد الذي تم التوصل إليه في يونيو الماضي. وشدد زرداري على أهمية ضمان سلامة الملاحة البحرية في مضيق هرمز والبحر الأحمر، مؤكدا ضرورة احترام سيادة جميع الدول وسلامة أراضيها. إلى آخر التطورات في قطاع غزة، حيث ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ فجر الأمس إلى 6 بعد استشهاد سيدة فلسطينية في قصف إسرائيلي استهدف شقة قرب مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة فجر اليوم. وأسفر القصف بحسب مصادر طبية عن إصابة عدد من الفلسطينيين واندلاع حريق التهم الشقة المستهدفة بمدينة غزة. هذا وأفاد مراسل تلتي عربي بأن جيش الاحتلال نفذ عمليتين نسف بمدينة غزة وبجنوب القطاع، كما قال إن فلسطينيا استشهد متأثرا بإصابته جراء قصف للاحتلال بحي تل الهوى جنوبي مدينة غزة. يحاول المزارعون في قطاع غزة إنقاذ ما تبقى من محاصيل الزيتون لهذا الموسم، ويعملون على إعادة تشغيل معاصرهم بإمكانات محدودة بعدما دمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي جل مزارع الزيتون في القطاع.
1: عنيد كأرضه، متجذر كأصله، وكريم كأيادي أصحابه، هكذا يولد موسم الزيتون في غزة هذا العام، لا من الحقول الوارفة بل من بين أنياب الركام. هنا لا مجال لغياب الزيت مهما غاب كل شيء، ففي كل قطرة تعصر حكاية بقاء تقهر الموت، وإعلان صريح بأن الجذور التي أرادوا اجتثاثها ما زالت تنبض في عروق التراب.
2: الآن من تحت الأنقاض ومن بين الركام استطعنا أنه نطلع خط إنتاج من 7 خطوط كانت موجودة في منشآتنا الصناعية وجلبها هنا إلى منطقة الزوايدة، ويعني من أجل خدمة المزارع اللي تبقى من المزارعين اللي تم إبادة كل شجر الزيتون. يعني شجرة الزيتون تمثل رمزنا في هذه البلاد ورمز تجذرنا في هذه الأرض، وبالتالي تم استهداف الرمز والتجذر في هذه الأرض من باب إزالة شجرة الزيتون وإزالة المنشآت الصناعية المعاصر أمثال معصرتنا عن الوجود من أجل محي تراثنا ومحي رمز تجذرنا في هذه الأرض ورمز أجدادنا وآبائنا.
1: لم تكن الحرب على الأرض وحدها، 85% من شجر الزيتون في القطاع مسحتها الجرافات وألسنة اللهب، لكن النسبة المتبقية تلك 15% الشاهدة على المجزرة تحولت إلى معركة وجود يخوضها فلاحون حرموا حتى الوصول الآمن لما تبقى من بساتينهم.
3: عندي قطعة أرض كانت هذه فيها حوالي من 10 إلى 12 شجرة زيتون، وكانت بالعوام السابقة يعني احنا كنا أخوة فيها وبنعتاش منها، وكانت تعمل لنا حوالي يعني من 80 رطل 90 رطل. اليوم شجرة الزيتون بعد التجريف وبعد القصف اليوم هيا اليوم أنا عملت 136 كيلو، فرجيك الوصل 136 كيلو عملين لي اللي هي حوالي 18 كيلو يعني، وزاد الأرض اتجرفت والأرض راحت ومش قادرين نصلها.
1: هكذا يكتب قدر الغزي، يودع شجرة فيغرس في الذاكرة ألفا، وتقصف معصرته فينتزع تروسها من تحت الركام لتدور من جديد.
0: جددت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحام بلدات وقرى في محافظة رام الله والبيرة لليوم الثاني على التوالي، وذلك بالتزامن مع حملة اعتقالات طالت 10 فلسطينيين بينهم فتاة في محافظة الخليل.

0: نابلس وقلقيلية. واقتحمت قوات الاحتلال بلدات دير دبوان وترمسعية وقبية وقرية بورقة، ودهمت منازل الفلسطينيين وأخضعت سكانها لتحقيقات ميدانية. أضرم مستوطنون النار في مسجد السلطان إبراهيم ببلدة مخماس شرق القدس، وخطوا شعارات عنصرية وأحرقوا مركبة قبل انسحابهم من المكان. وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فقد أحرق المستوطنون 20 مسجدا منذ بدء الحرب على غزة.
1: هنا في بلدة مخماس شمال شرقي القدس المحتلة، قصة هجوم جديد للمستوطنين استهدف مسجد السلطان إبراهيم. المستوطنون هاجموا المسجد وحاولوا إضرام النيران فيه.

0: اشتعلت نيران وقاموا بإطفائها والسيطرة على النيران. أكثر من 20 مسجد أحرقها المستوطنون منذ بداية 7 أكتوبر، 10 مساجد منها فقط منذ بداية العام، في مؤشر على زيادة هجمات المستوطنين واستهدافها لدور العبادة.
1: أنا بعتقد أنه المستوطنين في الوقت الحاضر بيستهدفوا غرضين، اللي هو المساجد وشجرة الزيتون، وكأن شجرة الزيتون والمسجد هو عدوهم الحقيقي. يعني بدهم يخفوا إشي اسمه مسجد أو مكان صلاة أو مكان عبادة.
0: المستوطنون وبعد أن أحرقوا المسجد قاموا بإضرام النيران في هذه المركبة. بحسب بيانات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، تسبب المستوطنون بإشعال 11,000 حريق منذ بداية الحرب على غزة، كما أنهم نفذوا أكثر من 160 هجوما على المزارعين وقاطفي الزيتون منذ بداية موسم الزيتون هذا العام. إبراهيم خلف، تلتي عربي، من بلدة مخماس شمال شرق القدس المحتلة.
2: أصيب 3 أشخاص بجروح خطيرة في انفجار بمصنع لشركة إنتل بمستوطنة كريات غات. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن 8 فرق للإطفاء والإنقاذ أرسلت إلى المصنع، حيث تجرى محاولات للسيطرة على الحريق والبحث عن عالقين. بالعودة مشاهدينا إلى ملف الحرب الأمريكية الإيرانية وآخر التطورات فيها، ينضم إلينا من مدينة إسطنبول الباحث في الشأن التركي والعلاقات الدولية الأستاذ طه عودوغلو. أستاذ طه، أهلا ومرحبا بك. ربما الحديث الآن عن مستجدات تتحدث عن أساليب جديدة لاستهداف السفن المارة عبر مضيق هرمز لإبقاء أسعار النفط مرتفعة، والحديث عن محاولة إيران للتأثير في الانتخابات أو انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، أساليب هجومية جديدة، تغير في نوع الهجمات ووتيرتها. ما الذي يعنيه ذلك؟ ما هي هذه الأساليب الجديدة التي تسعى من خلالها إيران للتأثير في انتخابات التجديد النصفي، وكيف يمكن تفسيرها وتحليلها؟
3: تحت لك في البداية أستاذ حسام والسادة المشاهدين. يعني دون شك، يعني كما تابعنا خلال الفترة الأخيرة الماضية، المواجهة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران لم تعد محصورة في الضربات العسكرية، الآن انتقلت إلى ساحة أخرى وهي ساحة النفط مضيق هرمز كما تابعنا على مدى الأشهر الأخيرة الماضية. اليوم إيران مع اقتراب موعد انتخابات شبه النصفية في الولايات المتحدة الأمريكية، هي تحاول قدر الإمكان توظيف المخاطر المحيطة بمضيق هرمز لإبقاء أسعار النفط مرتفعة، وهذا سوف يكون لها تأثير على حسب الرواية الإيرانية أو المقاربة الإيرانية في الداخل الأمريكي وعلى الناخب الأمريكي. بمعنى إيران تحاول قدر الإمكان استخدام كافة الأساليب لإبقاء أو يعني إقصاء الضغوط كانت العسكرية، العقوبات المفروضة عليها لفرض هي الأخرى عقوبات على الجانب الآخر، وأتحدث لك عن هنا الولايات المتحدة الأمريكية. يعني أحد أهداف الاستراتيجية التي تقوم بها إيران هو إحباط الجهود الأمريكية المتعلقة أو الرامية إلى خفض أسعار النفط قبل الانتخابات، وهذا ما يحاول قدر الإمكان الرئيس ترامب كما تابعنا خلال الفترة الأخيرة الماضية التركيز عليه، وخاصة موضوع النفط وهو متعلق داخليا بشكل كبير، وحتى إبعاد موضوع الضغوط العسكرية وأن هناك أي محاولة عسكرية سوف تكون بعد الانتخابات. وهذا وصلت الرسالة إلى طهران التي تحاول الآن إجراء أو تكتيك جديد في أساليبها في ظل هذه الحرب.
2: يعني المفهوم الآن أن الهدف الأساسي من إيران من خلال التحليلات أن تؤثر في الانتخابات النصفية الأمريكية من خلال التأثير في أسعار النفط، ولكن الغير مفهوم الآن الاستراتيجية الجديدة، كيف يمكن فهمها؟ ما هي هذه الاستراتيجية الجديدة التي تلعب عليها طهران؟
3: يعني انا بتصور اعتقد يعني حاليا استهداف السفن هو ليس مجرد فقط لتعطيل الملاحه، هذا ما تسعى اليه ايران، بل هو اصبح ممكن ان نقول هو جزء من استراتيجيه اوسع لاستخدام الاقتصاد العالمي في الضغط على واشنطن، لان هذا الموضوع ليس مرتبط كما تعلم ما بين واشنطن وطهران، اصبح هو يهم الجميع، يهم دول الخليج، يهم تركيا، يهم الدول الاوروبيه بشكل كبير.

0: ما تريده طهران وما تحاول العمل عليه هو إظهار قدرتها على التأثير على في أسواق الطاقة، على الرغم من الضربات العسكرية والضغوط الاقتصادية التي تتعرض لها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.
1: طيب دكتور، لو تسمح لي، هل يربط هذا مباشرة بما يجري الآن من ضربات من قبل الحوثيين على يعني نقاط نفطية ومؤثرة، خصوصا استهداف الحوثيين لشركة أرامكو ومقر شركة أرامكو في السعودية؟
0: واضح جدا، يعني حاليا موضوع كما تعلم يعني ورقة هرمز كانت هي ورقة استراتيجية مهمة بالنسبة لإيران خلال الفترة الأخيرة الماضية، ولكن هذه الورقة ممكن أن نقول هي تم سحبها، لا أقول بالكامل، ولكن طهران في خلال الفترة الأخيرة الماضية تحاول قدر الإمكان استخدام ورقة باب المندب من خلال موضوع الحوثي والضربات والهجمات تقوم على المملكة العربية السعودية. لذا هناك كما أشرت لك، يعني إيران هي تحاول قدر الإمكان استخدام كافة الأوراق، والتوقيت مهم، هي تحاول قدر الإمكان تعي تماما بأن هذه الإدارة، إدارة الرئيس ترامب، هي كابوس بالنسبة لها، تحاول قدر الإمكان أن تكسب الوقت، المماطلة، وهذا هو يعني ممكن أن نقول سياسة طهران كما تابعناها على مدى العقود الماضية. لكن الواضح هنا والذي ممكن أن يكون هو سيء بالنسبة للإيرانيين، كلما ازدادت هناك الأوضاع الاقتصادية أسوأ، أعتقد سوف تكون هناك الضغوط أكثر خلال المرحلة المقبلة، خاصة عندما يتعلق الأمر بالاقتصاد ويتعرض الأمر أو يتعلق الأمر في ظل أوضاع اقتصادية صعبة تعيشها المنطقة برمتها.
1: ربما أيضا يعني المواضيع مرتبطة ببعضها أستاذ طه، يعني هل يمكن أن يربط ذلك أيضا بما يجري الآن في الحرب الروسية الأوكرانية وربما تغير الموقف الأمريكي تجاه روسيا في الوقت الحالي، خصوصا خلال الحديث عن تفاهمات نفطية ما بين الولايات المتحدة وروسيا؟
0: يعني سؤال حقيقة جوهري للغاية، وخاصة يعني كما تابعنا خلال اليومين الماضيين والتصريحات التي تحدث بها ترامب يعني بالأمس، وخاصة فيما يتعلق بروسيا وتعلق بموضوع الديزل، وهذه أزعجت الرئيس الأوكراني، وخاصة في ظل يعني هناك محاولات لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية. لكن حاليا يعي تماما ترامب بأن المشكلة الأساسية حاليا هي تتمركز حول نقطة، وهي موضوع الاقتصاد، يريد أن يبدأ بحلها بداية من روسيا أوكرانيا، ومن ثم انتقال إلى موضوع هرمز، موضوع باب المندب. سوف نلاحظ التطورات بعد الانتخابات النصفية فيما يتعلق بموضوع الحوثي، فيما يتعلق بموضوع باب المندب، فيما يتعلق بالاقتصاد بشكل عام، لأن هذه هي مهمة بالنسبة للعالم بشكل عام وللأمريكي والرئيس الأمريكي بشكل خاص.
1: نعم، ونعود مرة أخرى يعني إلى العقدة الأساسية وهي الحرب الأمريكية الإيرانية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدد مرة أخرى بقصف عسكري على إيران، هل يرى ترامب أن هذا هو الحل الأخير أم هو مجرد تهديد كما جرى خلال تهديداته السابقة؟
0: يعني أنا أتصور، أعتقد ترامب هو يحاول قدر الإمكان في هذا الوقت هو رفع سقف التهديدات، وخاصة في ظل يعني هناك ممكن نقول حالة من التعنت من قبل إيران التي تحاول قدر الإمكان ألا تقوم يعني بأي تنازلات تخص أو تتعلق بسيادتها أو بملفاتها الأساسية. ولكن حاليا الرئيس الأمريكي هو حذر للغاية بالتعامل، هذه التصريحات ممكن نقول هي موجهة للداخل الأمريكي، ولكن دون التأثير بشكل كبير على موضوع الاقتصاد، وهذا ما تركز عليه إيران وبشكل واضح للتأثير على الداخل الأمريكي. لذا ترامب هو يحاول قدر الإمكان، وجهة نظري هو كسب الوقت إلى غاية 3 نوفمبر المقبل، وبعد هذا التاريخ
1: والنتائج سوف يعني تصعد. لو تسمح لي نقطة أخيرة وعلى عجالة إذا سمحت لي، الآن الخارجية الإيرانية تتحدث عن إنهاء اللمسات الأخيرة بشأن الرد على المقترح الأمريكي، هل يعني ذلك أن إيران الآن في موقف قوة أو ربما لديها أوراق للتفاوض أكثر على الطاولة الآن على عجالة؟
0: لا أعتقد ذلك، أنا أعتقد إيران هي تحاول كسب الوقت بشكل كبير، وخاصة تعي تماما بأن هناك الولايات المتحدة الأمريكية هي لا تستطيع يعني حاليا إصدار أي قرارات في ظل انتخابات نصفية حرجة بالنسبة

0: بالنسبة للرئيس الأمريكي.
1: أشكرك جزيل الشكر الباحث في الشأن التركي والعلاقات الدولية الأستاذ طه عودوغلو، كنت معنا من اسطنبول. قتل 3 أشخاص على الأقل وأصيب أكثر من 20 آخرين بقصف روسي على العاصمة كييف، استهدف محطة لتوليد الكهرباء ومبنى سكنيا من 9 طوابق. وقال عمدة كييف إن الهجمات الروسية بالصواريخ والمسيرات أدت إلى انقطاع الكهرباء بعد استهداف منشآت للطاقة في العاصمة الأوكرانية. كما علقت السلطات حركة وسائل النقل الكهربائية في عدة أحياء بالعاصمة. بالمقابل أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها استهدفت منشآت للاتصالات والطاقة في العاصمة الأوكرانية كييف وفي خاركييف.
2: 3 قتلى وأكثر من 20 مصابا هي حصيلة أعلنتها إدارة العاصمة الأوكرانية كييف بعد ضربة جديدة تعرضت لها المدينة خلال ساعات الليل بنحو 40 صاروخا من مختلف الأنواع و 120 مسيرة، ثلثها تقريبا من المسيرات النفاثة التي تعتبر عقدة بالنسبة للدفاعات الأوكرانية ومنذ عدة شهور. أكبر الأضرار في كييف لحقت بهذا المبنى السكني الضخم المكون من 9 طوابق. هنا سقط معظم القتلى والمصابون، وعمليات البحث والإنقاذ لا تزال مستمرة حتى الساعة رغم مضي أكثر من 10 ساعات على الضربة. هذه الضربة علق عليها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالإشارة إلى أن الاستخبارات الغربية وعلى رأسها استخبارات الولايات المتحدة لم تقدم لبلاده أي معلومات حول هذه الضربة، ما أدى إلى تأخر استعدادات الدفاعات الجوية الأوكرانية وأضرار كبيرة لحقت ليس فقط بالعاصمة كييف، ليس فقط بهذا المبنى السكني، ولكن أيضا بعقد للسكك الحديدية في 5 مقاطعات بمنشآت للطاقة في عدة مقاطعات، وأدى الأمر برمته إلى انقطاع إمدادات الكهرباء عن 600,000 مشترك في البلاد. صفوان جولاق، تيرتي عربي، كييف.
1: قال الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي إن ضربات روسية استهدفت البنية التحتية للطاقة خلال الليل ما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن 600,000 شخص. واتهم موسكو بتجاهل وقف إطلاق النار الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واصفا الهجوم بأنه استخفاف روسي غير مسبوق بالولايات المتحدة.
3: موجة جديدة من الهجمات الروسية تضرب قطاعي الطاقة والسكك الحديدية في عدد من المدن الأوكرانية. السلطات الأوكرانية تحدثت عن أضرار في البنية التحتية وانقطاعات في الكهرباء واضطراب في حركة النقل، فيما قالت وزارة الدفاع الروسية إنها شنت هجوماً واسعاً على منشآت الاتصالات والطاقة بحجة استخدام هذه المنشآت في العمليات العسكرية الأوكرانية. كما تحدثت كييف عن قيود جديدة على خدمة ستارلينك أثرت في عمل قواتها، وانتقدت عدم تلقيها تحذيرات من حلفائها قبل هذه الضربات، حيث تعتمد بدرجة كبيرة على المعلومات الاستخباراتية الغربية وخصوصا الأمريكية للإنذار المبكر من الصواريخ البالستية.
4: للأسف تعرضت كييف لهجوم صاروخي باليستي، لم نتلقى أي تحذير من شركائنا بشأن هذا الهجوم. عادة ما يجري تقديم مثل هذه التحذيرات وهي بالغة الأهمية، إذ تساعدنا في الدفاع عن أنفسنا.
3: الرئيس الأوكراني قال أيضا إن الضربات الروسية المكثفة تسببت في انقطاع الكهرباء عن نحو 600,000 شخص، وإن إحدى هذه الضربات استهدفت بشكل محدد البنية التحتية للطاقة التي شملتها هدنة الرئيس الأمريكي. ووصف زيلينسكي هذه الضربة بأنها متعمدة واستعراضية وتظهر استخفافا روسيا بالولايات المتحدة، في إشارة إلى إعلان ترامب ما سماه هدنة الطاقة التي تقول كييف إنها التزمت بها، بينما واصلت موسكو ضرباتها. سناء المهداوي، تيراتي عربي.
1: قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إن الاتفاق الذي أبرمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشراء الديزل الروسي ينطوي على مخاطر كبيرة للغاية، معتبرة أنه قد يؤدي في النهاية إلى إضفاء الشرعية على موسكو.
3: اتفاق الديزل الروسي الذي أعلنه رئيس ترامب قرار أعده محفوفا بالمخاطر للغاية، متفقون جميعا بشأن ضرورة إبقاء أسعار الطاقة تحت السيطرة نظرا لما تشكله من عبء ثقيل على الأسر والشركات بما في ذلك في إيطاليا. ومع ذلك يجب أن نعي أن الارتفاع الحاد في أسعار الوقود يعود في المقام الأول إلى حرب إيران وليس إلى الصراع في أوكرانيا، وبالتالي فإن نتائج هذا القرار غير مضمونة، في حين أن المخاطر واضحة وجلية. إطفاء الشرعية على موسكو بينما تواصل قصف المدن الأوكرانية وتوفير مصادر دخل جديدة لتمويل الحرب وإضعاف فعالية ورقة العقوبات، كلها عوامل لا يمكننا تجاهلها.
1: المزيد من التحليل، أرحب بضيفي من العاصمة الأوكرانية كييف، رئيس مركز أوراس للدراسات الاستراتيجية وخبير العلاقات الدولية الأستاذ ورق رمضان. أستاذ ورق، أهلا ومرحبا بك. يعني الملفات أصبحت مرتبطة ببعضها. قبل قليل كنا نتحدث مع ضيفي طه عودوغلو من إسطنبول حول محاولات إيران التأثير في انتخابات نتائج أو انتخابات تجديد النصف الأمريكي عبر التأثير في أسعار النفط ومقاومة محاولة خفض أسعار النفط. الآن الحديث عن ربما اتفاق ديزل بين الولايات المتحدة وروسيا، والحديث بعد ذلك عن ربما تغير الموقف الأمريكي من الحرب الروسية الأوكرانية. في ظل هذه المعطيات، كيف يمكن وصف الموقف الأمريكي الآن تجاه هذه الحرب؟
0: طبعا أنا أتمنى أن الصوت متواصل لأن هناك انقطاع من طرفكم. هل الصوت واضح؟
1: نعم، أنا أسمعك بصورة جيدة.
0: نعم، إذن بخصوص الولايات المتحدة، نعم هناك يعني تغير في الموقف الأمريكي وبوجه التحديد من الإدارة الأمريكية لترامب نحو الحرب الأوكرانية الروسية. فترامب يريد أن يؤثر على الموقف الأوكراني بشكل واضح، وطبعا على الموقف الروسي، ونلمس ذلك في محاولة قطع الكثير من الخدمات، خدمات تقديم المعلومات الاستخباراتية، وكذلك ربما التقليص في الدعم المادي اللوجستي للعتاد العسكري وكذلك حتى الدبلوماسي. كما عرفنا أن تم قصف المدينة كييف، العاصمة كييف، ومدن أخرى بصواريخ باليستية مجنحة وبالمسيرات، ولم يكن هناك تحذير. إن تلك الخدمة تأتي فقط من مجموعة الأقمار الصناعية التي تستعمل الأشعة ما تحت الحمراء، والتي تدرك وتصور انطلاق لحظة انطلاق الصواريخ من روسيا على حد سواء، ولكن هذه المعلومة لم تنقل إلى الجانب الأوكراني، مما يؤكد على أن الولايات المتحدة الآن ستحاول تقويض وحصر زيلينسكي في زاوية أو في يعني في مجال معين من أجل جعله يتجاوب مع ما يريده ترامب، وهو الذهاب إلى الصفقة كما يقول ترامب وحل أزمة الأوكرانية الروسية.
1: نعم، يعني ربما في البداية قلت بأن الصوت لم يصل بصورة جيدة، هل تسمعني الآن بصورة جيدة أستاذ أورا؟
0: أحاول. نعم.
1: طيب جيد، في بداية سؤالي ربطت الملفات مع بعضها، يعني تحدثت في البداية عن الحرب الأمريكية الإيرانية ومحاولة إيران الآن التأثير على انتخابات التجديد النصفي الأمريكي عبر التحكم أو ربما محاولة مقاومة خفض أسعار النفط العالمية للتأثير على انتخابات التجديد النصفي. هل هذا الملف ربما أثر بطريقة أو بأخرى من الموقف الأمريكي تجاه أوكرانيا عبر ربما اتفاقية الديزل الأخيرة مع روسيا؟
0: نعم، هناك ارتباط مباشر بين الحرب أو الأزمة في الشرق الأوسط، فالتعنت أو الإيراني وتمسك إيران بموقفها بخصوص يعني عبور السفن والحاملات لمواد الطاقة إلى الأسواق العالمية، هذا أثر كثيرا على تسعيرة الوقود وخاصة وقود الديزل، وخاصة على المستعملين له في الولايات المتحدة، وهذا يؤثر سلبا على شعبية ترامب قبيل الانتخابات النصفية بالكونغرس. ولذلك ارتأى الرئيس ترامب أن يذهب إلى بوتين ليجد طريقة وآلية بديلة من أجل التخفيف من الأثر الإيراني والضغط على أوكرانيا لكي يحصل على ما يريد، وهو تخفيض الأسعار وجعل هذه المادة في متناول، لا نقول بشكل نسبي، للمستهلكين عبر العالم. إذن هناك تأثير مباشر بين الأداء الإيراني وتحويل المسألة والضغط على الجانب الأوكراني من طرف ترامب، وهناك علاقة يعني خطية كما يقول الرياضيون. نعم.
1: طيب أستاذ أوراق، كيف يمكن باختصار وصف الموقف الأوروبي والغربي الآن تجاه أوكرانيا، خصوصا من خلال الدعم العسكري، وخصوصا أيضا بعد أن اشتكى فولودومير زيلينسكي من الموقف الأوروبي تجاه أوكرانيا وخلال هذه الحرب، مع زيارة زيلينسكي الآن لبريطانيا؟

0: طبعا الموقف الأوروبي، الموقف الأطلسي، وإن صح التعبير موقف ما يعرف بائتلاف الحازمين، سيكون بجنب زيلينسكي ويكون ذلك ضد ترامب. إذن هناك تكتل معارض لترامب قبيل هذه الاستحقاقات السياسية، ويكون ذلك متزامن ومتماهي مع الحزب الديمقراطي بالولايات المتحدة. إذن سنرى أن هناك تكتل، والناطق الرسمي باسم هذا التكتل المعادي أو لترامب سيكون الرئيس زيلينسكي، هو الذي سيحمل أو سيقود هذه الحملة الدعائية، الحملة الانتخابية إن شئتم، خارج إطار الولايات المتحدة. وسنسمع يعني انتقادات، وسنسمع
1: أشكرك.
0: خطابات لاذعة وسيئة في حق ترامب، هذا واضح بكل تأثير، ونحن نلمس ذلك فيما يأتي، ليس فقط من كياب وكذلك من بروكسل ومن بريطانيا أو لندن بوجه التحديد.
1: نعم، أشكرك. نعم. جزيل شكرا الأستاذ أوراق رمضان، رئيس مركز أوراس الدراسات الاستراتيجية، كنت معنا من كييف. أكد وزير الدفاع التركي شارل جولير أن القوة العسكرية والقدرة الردعية اللتين تمتلكهما تركيا تفرضان عليها مسؤولية كبيرة لا تقتصر على حماية أمنها القومي، بل تشمل أيضا الإسهام في حفظ السلام في المنطقة برمتها، وذلك في كلمة له خلال مناورات الرماية الحرة 2026 والمقامة في العاصمة التركية أنقرة.
2: صاحب olduğumuz askeri güç ve caydırıcılık.
3: إن القوة العسكرية والقدرة الردعية اللتين نمتلكهما تفرضان علينا مسؤولية كبيرة لا تقتصر على حماية أمننا القومي فحسب، بل تشمل أيضا الإسهام في الحفاظ على السلام في منطقتنا وما وراءها. فالغاية النهائية من القوة العسكرية بالنسبة إلينا هي حماية حقوق بلادنا ومصالحها، والإسهام في إرساء الأمن والسلام والاستقرار في منطقتنا وخارجها.
4: أتيش سربست. في مرحلة يعاد فيها تشكيل بنية الأمن العالمي، يستعرض الجيش التركي قدرته النارية وكفاءة التنسيق بين القوات في ساحة المعركة الحديثة عبر هذه المناورات في ريف أنقرة. تجسد المناورات التحول العقائدي في مفاهيم الحرب الحديثة على أرض الواقع، وتسلط الضوء على المستوى الذي وصل إليه التكامل بين التكنولوجيا المتقدمة والمحلية في قطاع الصناعة الدفاعية. ويتوج هذا الوضع بالوصول إلى الذروة من خلال عرض الأنظمة المستخدمة في الميدان هناك في الوقت ذاته.
5: صممنا مركبات برية مسيرة تعتمد على الطاقة الكهربائية بما يتوافق مع احتياجات ساحة المعركة الحديثة، ومناورات اليوم تظهر نجاح قدرة هذه المركبات العملياتية المتعددة كالإجلاء التكتيكي للجرحى والمهام القتالية بالذخيرة الحية، فضلا عن إدراج أبراج الاستطلاع والمراقبة المسلحة ونقل الطائرات المسيرة الانتحارية.
4: تفسر الأوساط العسكرية هذه المناورات بأنها استعداد استراتيجي لبنية الحرب الهجينة في المستقبل، حيث تثبت التدريبات أن الحسم في الاستقرار الإقليمي يرتكز حول القدرة على خوض حرب شبكية المركز وتحقيق الاستقلال اللوجستي المحلي.
6: تتجاوز مناورات أتيش سربست حدود الجاهزية العسكرية المعتادة بدمجها مختلف الأسلحة والمنظومات الدفاعية، لتعكس مساعي أنقرة لتعزيز استقلالها العسكري وصياغة معادلة ردع جديدة في ظل تحولات جيوسياسية متسارعة. إمره بابوت، تيرت عربي، أنقرة.
1: وصلنا لختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. بعد ساعات من هجوم حوثي خلف مصابين، تحالف دعم الشرعية يعلن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي استهدف الرياض. الحرس الثوري الإيراني يعلن غرق سفينة في مضيق هرمز بعد اصطدامها بلغم بحري، ومسؤولان إيرانيان يؤكدان اعتماد إيران استراتيجية جديدة لاستهداف السفن. قوة الاحتلال تجدد اقتحاماتها لبلدات وقرى بمحافظة رام الله والبيرة لليوم الثاني على التوالي وتعتقل فلسطينيين. مقتل 6 أشخاص في هجمات روسية على أوكرانيا، وانقطاع الكهرباء عن مناطق في كييف. وزيلينسكي يقول إن روسيا

أسس متحف الآثار والإثنوغرافيا في توكات في أولى أيام الجمهورية التركية عام 1926، يعد من أهم المتاحف في تركيا من حيث تنوع آثاره، ويقع داخل بناء أرسلي بادستان التاريخي، ويستقبل الزوار منذ عام 2012. يضم المتحف العديد من الآثار الثقافية في قسم مخصص للآثار، كما يسلط الضوء على الحياة الاجتماعية للمنطقة من خلال قسم الإثنوغرافيا، والذي يعرض أيضاً آثاراً مهمة جداً تعود للعصر الإسلامي التركي. ويعد القرآن الكريم المخطوط على رأس أهم الآثار في المتحف. يتضح من سجل الكتابة أن هذا الأثر يرجع تاريخه إلى الرابع من ذي الحجة من عام 587، أي إلى عام 1191، ويعد أقدم نسخة من القرآن الكريم في الدولة الإسلامية التركية الأناضول. بيعت نسخة القرآن الكريم هذه لصالح متحف الآثار والإثنوغرافيا في توكات عام 2010، وتم ترميمها في مختبر مكتبة المخطوطات الإقليمية الموجودة في مدينة قونيا. ومنذ عام 2011 يعرض المصحف في متحف الآثار والإثنوغرافيا في توكات، حيث يفد الزوار من كل مكان لرؤيته. أما نجوم المتحف الأخرى فهي قطع خزف توكات التي اشتهرت خلال العصر العثماني. كانت توكات مركز إنتاج الخزف في الأناضول من القرن الخامس عشر وحتى نهاية القرن التاسع عشر، واكتسبت سمعة تستحقها بجدارة لجودة منتجاتها الخزفية وجمالها الآسر. تعد الجرار والأباريق والقدور والأطباق وأباريق الشاي المصنوعة في ورشات توكات الصغيرة خلال تلك المدة من روائع تاريخ الفن التركي اليوم. يحتوي المتحف أيضاً على آثار تشير إلى تقاليد المنطقة خلال العهد العثماني، وأبرزها مطارق الأبواب المتميزة بأشكالها المختلفة. كانت هذه المطارق تصنع بمهارة كبيرة من خلال استخدام الحديد أو خليط الزنك والنحاس، وكانت تستخدم في الحفاظ على خصوصية العائلات. كانت هذه المطارق التاريخية تستخدم في مداخل البيوت وتعبر عن الوضع الاجتماعي لأصحاب البيوت من خلال الرموز التي عليها. أول لوحة في المتحف يرجع

تاريخها إلى عام 1926، وهي تمثل في حد ذاتها إرثاً ثقافياً قيماً. اللوحة هي بريشة بسيم قراغلة، أحد أوائل الموظفين في المتحف في قسمها العلوي علم الدولة العثمانية. وفي السفلي توجد عبارات توكات موزاسي، أي متحف توكات، مكتوبة باللغة العثمانية. يتوسط هذه اللوحة الأثرية تاريخ عام 926، فيما يوجد في يسار أسفل اللوحة توقيع الرسام. هذه اللوحة القيمة هي من الآثار الأولى في المتحف، وهي معروضة بين الآثار الثقافية في قسم الإثنوغرافيا اليوم. توكات هي مدينة احتضنت حضارات عظيمة عبر التاريخ، وتمتلك تراثاً ثقافياً يعود تاريخه لمئات السنين. أما أهم قطع هذا التراث الفريد فتنتظر ضيوفها ليروا سحرها التاريخي في متحف الآثار والإثنوغرافيا في توكات.

0: خلف كل رقم قصة،
1: وخلف كل قرار تأثير.
0: أسواق تتحرك،
1: واقتصاد يعيد رسم خريطة العالم.
0: من الأسواق إلى الطاقة،
1: ومن المال إلى التكنولوجيا،
0: ومن القرار الاقتصادي
1: إلى تفاصيل حياتنا.
0: نقرأ ما يحدث
1: ونفهم لماذا يحدث
0: ونكشف إلى أين يتجه،
1: لأن الاقتصاد ليس مجرد أرقام،
0: إنه واقعنا
1: ومستقبلنا.
0: في الاقتصاد على شاشة تيرتي عربي.
2: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويمتزج التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا تراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً، وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا المنطقة، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نسبر أغوار الحدث ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار. كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.
3: في عالمنا من الهبات والثروات ما يستحق الرعاية والاهتمام، وهذه مسؤوليتنا. تارت عربي.
2: بين تقاطع المصالح وتضارب الغايات تتوارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد. نغوص في العمق لتفكيك الأحداث وفهم نطاق التأثير. بودكاست نطاق على تيرتي عربي.
4: Komşumuz Suriye,
5: Gazze'de.
6: But this gentleman from a place called
5: Güç
6: Turkey.
5: Dağılımı değişiyor. Yeni aktörler yükseliyor.
6: He's has one of the most powerful armies actually in the world. It's much more powerful than he even lets known.
5: Çakal ne kadar hile bilirse kurt da o kadar yol bilir.
7: Şimdi etşmadat Hamas.
5: Gazze'nin sağlık altyapısı tamamen çökmüş durumda. Bu insanlığın dip noktasıdır.
8: Bebekler uyurken susulur. Bebekler öldürülürken susulmaz.
5: Filistin devletini henüz tanımamış tüm ülkeleri bu kararlarını gözden geçirmeye davet ediyor.
8: İçinden geçtiğimiz dönemi anlamak için dinamikleri doğru okumamız şart.
9: Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti arasında müzakere edilen anlaşmaların hayatı.
10: Avrupa Birliği'ni ekonomiden savunmaya içine düştüğü çıkmazdan sadece Türkiye kurtarabilir.
5: Dünya beşten büyüktür demeye devam ediyor.
0: هل تساءلتم يوما ماذا يحدث حولنا؟
11: هل هذا الخبر حقيقي؟ مجرد شائع؟
0: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
11: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصة، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم،
0: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

0: السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدينا في جولة إخبارية مع شبكة مراسلين، معكم حسام البكري، وسنتابع معكم في هذه الجولة آخر المستجدات من المدن والعواصم حول العالم. البداية من اليمن، حيث أفادت مصادر حقوقية يمنية بمقتل 6 مدنيين بينهم طفلة وإصابة آخرين إثر هجمات شنها الحوثيون استهدفت مناطق متفرقة في محافظة تعز. وأعلنت القوات الحكومية التصدي لهجومين حوثيين جنوب شرقي تعز، مؤكدة إيقاع قتلى وجرحى في صفوف المهاجمين وتحقيق تقدم ميداني على الجبهتين الشرقية والجنوبية، فضلا عن تحييد 1200 عنصر وتدمير مئات الآليات. هذا وتعرض المقر الرئيسي لشركة أرامكو السعودية للنفط في الظهران لأضرار جسيمة جراء هجوم حوثي أسفر عن حريق امتد لعدة طوابق. ووصفت وزارة الطاقة السعودية الحريق بالمحدود، فيما قالت مصادر مطلعة إن العمليات استمرت بشكل طبيعي وإن الموظفين واصلوا مهامهم من المنزل، فيما نقلت بعض المهام إلى مكاتب في الخارج. توعدت جماعة الحوثيين بمواصلة استهداف مطارات السعودية ومنشآتها النفطية خلال الأيام المقبلة. وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع، قال إن الصواريخ والطائرات المسيرة ألحقت أضرارا بمواقع في السعودية بينها منشآت تابعة لشركة أرامكو في الظهران والرياض، إضافة إلى مطار الملك خالد الدولي. وحذر سريع شركات الملاحة العالمية والعاملين فيها والمواطنين من الاقتراب من تلك المواقع، داعيا إلى إخلائها فورا باعتبارها أهدافا مشروعة للجماعة على حد تعبيره. وأكد استمرار الجماعة في فرض معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد حتى انتهاء الحرب. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من مأرب مراسلنا خليل المليكي. خليل، أهلا ومرحبا بك، ماذا في آخر التطورات الميدانية والسياسية أيضا؟
1: نعم حسام، التطورات الميدانية اليوم في محافظة مأرب اشتباكات لازال مستمرة حتى اللحظة في الجبهة الشمالية لمحافظة مأرب في أقصى الشمال في مديرية مدغل وكذلك في رغوان. تقول المصادر العسكرية من المنطقة العسكرية السابعة إن قواتها أحرزت تقدما نحو معسكر ماس الاستراتيجي وتجاوزت خطوطا لجماعة الحوثي في هذه الجبهة المهمة حسب المصدر العسكري في المنطقة العسكرية السابعة. الاشتباكات لا تزال مستمرة والطيران الحربي نفذ 6 غارات على مواقع للحوثيين في ذات الجبهة، كذلك راجمات الصواريخ والمدفعية التابعة للجيش اليمني نفذت عدة هجمات على تعزيزات للحوثيين كانت قادمة لهذه الجبهة حسب المصادر العسكرية والميدانية من محافظة مأرب. كذلك في الجوف، تقول المصادر العسكرية من محافظة الجوف أن قواتها في الطيران المسير وكذلك المدفعية نفذت عدة غارات على مواقع للحوثيين شرق محافظة الجوف وشرق مدينة الحزم عاصمة المحافظة.

0: محافظة. كذلك تستمر الاشتباكات في محافظة تعز، ربما هدأت منذ صباح اليوم لكنها اشتعلت مساء بين قوات الجيش وجماعة الحوثي غربي محافظة تعز في قريب نقطة الهنجر المدخل إحدى مداخل مدينة تعز، وكذلك في جبل هانا الاستراتيجي ومنطقة الصياحي وحذران. كذلك نفذ الطيران الحربي في تلك المناطق عدة غارات على تجمعات للحوثيين وتعزيزات كانت قادمة من منطقة التربة والحجرية باتجاه هذه الجبهات. كذلك تدور اشتباكات، قبل قليل دارت اشتباكات عنيفة شمال مدينة تعز وشرقها في المدخل الشرقي للمدينة جوار القصر الجمهوري. كذلك في منطقة الوازعية تدور اشتباكات عنيفة على سلسلة الجبلية لمديرية الوازعية في محاولة من قوات درع الوطن التقدم نحو هذه الجبال المهمة، إلا أنه يبدو أن هذه المعارك تتراوح مكانها منذ أيام. كذلك في منطقة الأغبرة ورأس العارة والمضاربة من محافظة لحج تدور اشتباكات عنيفة، توغل الحوثيون في بعض القرى والمناطق مما
1: نعم، أشكرك
0: تسبب في نزوح
1: خليل.
0: العشرات حسب وحدة النازحين في محافظة لحج.
1: نعم، أشكرك جزيل الشكر خليل المليكي
0: نعم
1: على كل هذه
0: السلام.
1: التفاصيل، كنت معنا من مأرب. إلى غزة، حيث أفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، وبذلك ترتفع حصيلة شهداء الأربعاء إلى 2 بعدما استشهدت سيدة فلسطينية في قصف إسرائيلي استهدف شقة قرب مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة فجر اليوم الأربعاء. وأسفر القصف عن إصابة عدد من الفلسطينيين واندلاع حريق التهم الشقة المستهدفة بمدينة غزة. أرحب من غزة بمراسلنا محمد الأحمد. محمد، أهلا ومرحبا بك، ماذا في آخر التطورات في عموم قطاع غزة حتى الساعة؟
2: حسام، آخر التطورات في قطاع غزة هو ما أعلنت عنه مستشفى الشفاء بمدينة غزة عن وصول جثمان لشهيد استشهد جراء إطلاق النار اتجاه مراكز الإيواء، وبالتحديد داخل مدرسة وهي عبارة عن مركز إيواء في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، وهي جراء إطلاق النار المتواصل من الآليات المتمركزة داخل المناطق الصفراء في شرق المخيم باتجاه منازل وخيام النازحين. كذلك منذ ساعات فجر هذا اليوم سجل في مستشفيات القطاع 3 من الشهداء. الشهيدة الأولى كانت مع ساعات الفجر عندما قامت طائرات الاحتلال باستهداف شقة سكنية في حي النصر، أدى ذلك لوجود شهيدة وعدد من الإصابات واشتعال النيران بشكل كامل في هذه الشقة المستهدفة. بعد ذلك أعلنت مستشفى الشفاء عن استشهاد أحد المواطنين الذين كان قد أصيب إصابات بالغة خلال الأيام الماضية جراء عمليات استهداف في منطقة تل الهوى جنوب مدينة غزة. كذلك الحال في منطقة خان يونس جنوب القطاع، طائرات الاحتلال قامت باستهداف مجموعة من المواطنين بجوار خيمة للنازحين في مدينة خان يونس. المستشفيات أعلنت عن استقبال عدد من الإصابات، عدد من هذه الإصابات وصفت بالحرجة ولا زالت تتلقى العلاج داخل مستشفى ناصر جنوب القطاع. الأمر اللافت اليوم في جنوب أو في وسط القطاع حسام هو قيام الآليات بالتقدم فجر هذا اليوم في منطقة أبو العجين شرق المحافظة الوسطى وسط إطلاق نار كثيف اتجاه خيام النازحين وعمليات تجريف واسعة النطاق في الأراضي الزراعية في تلك المنطقة. قبل ساعة انسحبت هذه الآليات بعد أن قامت بعمليات تجريف واسعة وتقديم للمكعبات الإسمنتية الصفراء باتجاه الغرب، وهذا الأمر يعني أن هذه المنطقة التي باتت ضمن المنطقة الصفراء والسكان في هذه المنطقة سيبحثون اليوم عن مكان جديد للنزوح، وهذا الأمر الذي بات يتكرر خلال الأيام الماضية. الأيومين الماضيين كان الحدث في منطقة الشجاعية شرق مدينة غزة، نتحدث عن عمليات نسف نفذتها آليات الاحتلال وجيش الاحتلال في المناطق الصفراء شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع، وكذلك شرق حي التفاح شرق مدينة غزة، إضافة إلى عمليات إطلاق النار المتواصلة. هذه الآليات التي باتت تتمركز وتطلق النار على المساحة التي تم الاتفاق على أنها مساحة آمنة من قطاع غزة باتت اليوم 30% من مساحة قطاع غزة، وهذا الأمر الذي بات يشكل حالة من الخطر اليومي على السكان داخل القطاع. بخصوص الأوضاع الإنسانية حسام في القطاع القطاع، لا زال سكان قطاع غزة يعانون من حالات الفقر الشديد وحالات عدم الوصول الكامل للمساعدات الغذائية، في ظل أن الاحتلال يقلص عمليات إدخال شاحنات المساعدات عبر المعابر، وكذلك الحال بتقليص عمل والتأثير على عمل وبرامج

0: المؤسسات الدولية العاملة داخل القطاع، سواء المؤسسات المعنية بإدخال الغذاء والشراب، وكذلك المؤسسات الطبية والصحية العاملة داخل القطاع والتي باتت لا تستقبل أعداد من المرضى بسبب تحجيم عملها وعدم السماح لها بإدخال المعدات الطبية اللازمة من خارج القطاع، وكذلك السولار اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية وبالتالي تشغيل الأقسام الحيوية داخل المستشفيات. حسام،
1: شكرا لك أبو محمد أحمد على كل هذه التفاصيل، كنت معنا من غزة. أصيب 3 أشخاص بجروح خطيرة في انفجار بمصنع لشركة إنتل بمستوطنة كريات جات. وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية إن 8 من فرق الإطفاء والإنقاذ أرسلت إلى المصنع، حيث تجرى محاولات للسيطرة على الحريق والبحث عن عالقين. وفي الضفة الغربية، جددت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحام بلدات وقرى في محافظة رام الله والبيرة لليوم الثاني على التوالي، بالتزامن مع حملة اعتقالات طالت 10 فلسطينيين بينهم فتى في محافظات الخليل ونابلس وقلقيلية. واقتحمت قوات الاحتلال بلدات دير دبوان وترمسعية وقبية وقرية برقة، ودهمت منازل الفلسطينيين وأخضعت سكانها لتحقيقات ميدانية. وفي الخليل، اعتدت بالضرب على أحد المعتقلين وفتشت منازل وعبثت بمحتوياتها، كما نصبت حاجزا عسكريا وسط المدينة وفتشت مركبات للمواطنين. أضرب مستوطنون النار في مسجد السلطان إبراهيم ببلدة مخماس شرق القدس، وخطوا شعارات عنصرية وأحرقوا مركبة قبل انسحابهم من المكان. وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فقد أحرق المستوطنون 20 مسجدا منذ بدء الحرب على غزة. مراسلنا في الضفة الغربية أعد لنا التقرير التالي.
2: هنا في بلدة مخماس شمال شرقي القدس المحتلة، قصة هجوم جديد للمستوطنين استهدف مسجد السلطان إبراهيم. المستوطنون هاجموا المسجد وحاولوا إضرام النيران فيه، ألسنة اللهب أتت على أجزاء منه، حطموا زجاج المسجد وألقوا مواد مشتعلة داخله تخطيطا منهم لإحراقه بشكل كامل. يقظت الأهالي حالة دون إحراق المسجد بالكامل. استيقظ الأهالي عندما اشتعلت النيران وقاموا بإطفائها والسيطرة على النيران. أكثر من 20 مسجد أحرقها المستوطنون منذ بداية 7 أكتوبر، 10 مساجد منها فقط منذ بداية العام، في مؤشر على زيادة هجمات المستوطنين واستهدافها لدور العبادة.
3: أنا بعتقد أنه المستوطنين في الوقت الحاضر بيستهدفوا غرضين، اللي هو المساجد وشجرة الزيتون، وكأن شجرة الزيتون والمسجد هو عدوهم الحقيقي. يعني بدهم يخفوا إشي اسمه مسجد أو مكان صلاة أو مكان عبادة.
2: المستوطنون وبعد أن أحرقوا المسجد قاموا بإضرام النيران في هذه المركبة. بحسب بيانات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، تسبب المستوطنون بإشعال 11,000 حريق منذ بداية الحرب على غزة، كما أنهم نفذوا أكثر من 160 هجوما على المزارعين وقاطفي الزيتون منذ بداية موسم الزيتون هذا العام. إبراهيم خلف، ثلاثي عربي، من بلدة مخماس شمال شرقي القدس المحتلة.
1: تحتضن البلدة القديمة في الخليل مهرجان أيام العنب الخليلي، في وقت يواجه فيه القطاع الزراعي تحديات متزايدة بفعل التوسع الاستيطاني والقيود الإسرائيلية على الأراضي. وتجمع الفعالية بين دعم المنتج المحلي وإبراز مكانة العنب في الاقتصاد الفلسطيني وسط مخاوف على مستقبل مساحات واسعة من الكروم. مراسلنا في الخليل أعد لنا التقرير التالي.
4: هذا ما تمكن المزارع عطا جابر من إنقاذه وإيصاله إلى مهرجان أيام العنب الخليلي في البلدة القديمة بالخليل، بعدما جرفت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من نصف أرضه ولم يتبقى له سوى جزء من محصول هذا العام.
5: لا، الكمية هذه أقل طبعا، لأنه مع المصادرة شايف إحنا جبنا عينات على أساس نشارك بالمهرجان ونكون نفسنا موجود في أي حالة، نكون إحنا متواجدين في أي مهرجان أو إشي نشارك فيه. الشغلة روحانية، لا هي شغلة لبيع ولا إشي. أنا قلت لك المخسر كان هائل جدا، مصدر الرزق تاعنا كله راح.

0: قبل أسابيع التقيناه في أرضه بمنطقة البقعة، إحدى أشهر مناطق زراعة العنب، متأثرا أمام كروم نالتها أعمال التجريف ضمن اعتداءات إسرائيلية طالت أكثر من 200 دونم من الأراضي الزراعية في المنطقة. عشرات المزارعين حملوا ما تبقى من محاصيلهم ومشتقات العنب إلى المهرجان الذي انتقل هذا العام إلى البلدة القديمة، ليتحول من مساحة لتسويق المنتج إلى مشهد يؤكد التمسك بالأرض والبقاء فيها.
1: تحكي عن 30-40 ألف دونم من العنب كان موجود، لكن بسبب الظروف الحالية والتجريف اللي قاعد بصير واعتداءات المستوطنين من المزارعين للوصول إلى أراضيهم، هناك تراجع في محصول العنب، وبالتالي هاي الفعاليات بتساعد بشكل كبير جدا على تعزيز صمود المزارعين وتسويق منتجاتهم وفتح آفاق عمليات التشبيك ما بين المؤسسات وما بين المزارعين.
0: وتتصدر الخليل إنتاج العنب الفلسطيني بأكثر من 30 ألف دونم من أصل 63 ألفا في الضفة الغربية، تنتج أكثر من 50 ألف طن سنويا، وتمثل مصدر رزق لنحو 6000 مزارع. في مهرجان العنب الخليلي لا تقاس الحكاية بالإنتاج أو جمال العرض، بل بمقدار الصمود في وجه مرارة الاستيطان. اعتداءات مستمرة وتمدد استيطاني ينهشان أطراف الكروم ويضيقان الخناقة على أرض الأجداد، ما يضع المزارع في مواجهة مستمرة للحفاظ على شجرة العنب رمزا يخشى عليه من الذبول تحت وطأة الاحتلال. سامر رويش، التراث عربي، الخليل.
2: نذهب الآن لمعرفة آخر التطورات في الضفة الغربية مع مراسلنا مصعب الخطيب من نابلس. مصعب، أهلا ومرحبا بك، ضعنا في صورة آخر التطورات وما يجري بعموم الضفة الغربية، خصوصا مع استمرار حملات الاقتحام والاعتقالات في عدة مناطق بالضفة.
3: نعم، بالفعل تواصل قوات الاحتلال على الصعيدين من خلال الجيش النظامي ومن خلال المستوطنين اعتداءاتهما وتكرار انتهاكهما لحقوق الإنسان في أراضي الضفة الغربية، سواء على صعيد الاقتحامات والاعتقالات أو من خلال التنكيل بالمزارعين ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم. في هذه الأثناء التي نتحدث فيها تواصل قوات الاحتلال اقتحام مستشفى نزال الحكومي في سلفيت، أو المستشفى الحكومي في سلفيت عفوا، وتواصل مصادرة الكاميرات في المناطق والمحال التجارية المحيطة في المستشفى. حتى اللحظة لا أحد يعلم السبب وراء هذه الحملة العسكرية التي تشنها قوات الاحتلال في منطقة سلفيت وتحديدا في محيط المستشفى الحكومي هناك. قبل ذلك كانت قوات الاحتلال اقتحمت منازل عائلة سمارة في بلدة طمون بمحافظة طوباس، وأحدثت دمارا وخرابا كبيرين في منازل هذه العائلة، لكنها لم تفلح في اعتقال الشاب الذي كانت تسعى لاعتقاله من عائلة سمارة في طمون. إضافة إلى ذلك نفذت قوات الاحتلال حملات مداهمة لعدد كبير من المناطق، سواء في شمال الضفة الغربية أو حتى في مناطق الجنوب، التي سجلت مسافر يطا في جنوب الخليل أيضا أعلى نسبة أو عدد من الانتهاكات والاقتحامات لهذه المنازل. على صعيد اعتداءات المستوطنين، اليوم واجه المزارعون الفلسطينيون يوما آخر من التنكيل ويوما آخر من الحد من قدرتهم على الوصول إلى أراضيهم، لا سيما في موسم قطف الزيتون الذي يواجه هذا العام تحديات كبيرة، ربما أبرزها الاعتداءات التي ينفذها المستوطنون ومنع المزارعين من الحصول على محاصيل الزيتون، لا سيما أن المزارع الفلسطيني يعتمد على هذا الموسم وينتظره من العام إلى العام من أجل الحصول على محاصيل الزيتون، وبالتالي زيت الزيتون الذي يعتمد عليه المزارع الفلسطيني بشكل كبير. إضافة إلى ذلك واصلت قوات الاحتلال تقطيع أوصال الضفة الغربية من خلال مئات الحواجز والبوابات العسكرية التي أغلقتها تحديدا في محيط محافظة نابلس، ومنعت الدخول والخروج من عدد من الحواجز المقامة على مداخل مدينة نابلس، وحالت دون وصول الآلاف من المواطنين سواء من محافظات الضفة الغربية أو

0: من محافظة أو من مدن الداخل المحتل إلى مدينة نابلس، وهو أمر أصبح شبه اعتيادي لدى قوات الاحتلال. حتى دون أسباب معينة تواصل قوات الاحتلال إغلاق هذه البوابات الحديدية بشكل مزاجي ودون إنذار مسبق، وهو الأمر الذي جعل من حياة الفلسطيني في الضفة الغربية لا يمكن من خلالها التخطيط، ولا يمكن من خلال معرفة ما الذي يمكن معرفته أو ما الذي يمكن عمله خلال اليوم وخلال اليوم التالي. الفلسطينيون يواجهون واقعا صعبا في الضفة الغربية، متعدد الأوجه، هذه الصعوبة متعددة الأوجه، لكن تبقى مسألة الإغلاقات والاعتقالات والاقتحامات هي السمة الأبرز لانتهاكات الاحتلال في الضفة الغربية.
1: أشكرك جزيل الشكر مصعب الخطيب على كل هذه التفاصيل، كنت معنا من نابلس. قتل 3 أشخاص على الأقل وأصيب أكثر من 20 آخرين بقصف روسي على العاصمة كييف، استهدف محطة لتوليد الكهرباء ومبنى سكنيا من 9 طوابق. وقال عمدة كييف إن الهجمات الروسية بالصواريخ والمسيرات أدت إلى انقطاع الكهرباء بعد استهداف منشآت طاقة في العاصمة الأوكرانية. كما علقت السلطات حركة وسائل النقل الكهربائية في عدة أحياء بالعاصمة. بالمقابل أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها استهدفت منشآت للاتصالات والطاقة في العاصمة الأوكرانية كييف وفي خاركييف. هذا واستهدفت طائرات مسيرة أوكرانية مركز سيبرنيك، أكبر مركز للبيانات الروسي وأكبر بنك وشركة تكنولوجيا في البلاد وفق وسائل إعلام روسية. وأكد مسؤولون تنفيذيون في مركز سيبرنيك في تصريحات صحفية تعرض مركز للمعالجة للبيانات للهجوم، مؤكدين أن جميع أنظمة وخدمات سيبرنيك تعمل بشكل طبيعي ودون انقطاع. وجاء الهجوم على مركز بيانات بالاكوفو المملوك لسيبرنيك في أعقاب 3 هجمات في الأسبوع الماضي على مراكز بيانات مملوكة لمجموعة ياندكس. هذا وتعد سيبرنيك إلى جانب ياندكس من أبرز مطوري الذكاء الاصطناعي في روسيا. نذهب الآن إلى العاصمة الأوكرانية كييف مع مراسلنا من هناك صفوان جولاق. صفوان أهلا ومرحبا بك. بداية لو ترصد لنا آخر التطورات الميدانية، وعلى صعيد آخر الصعيد السياسي، كيف تتعامل أوكرانيا الآن حول الحديث عن تغير ربما وجهة النظر الأمريكية حول الحرب الروسية الأوكرانية، إضافة إلى انحسار الدعم الغربي العسكري لها؟
2: نعم، دعني أبدأ هنا حسام بالأرقام، فهي تغيرت خلال ساعات هذا اليوم وبشكل ملحوظ. إذا ما تطرقنا بداية إلى العاصمة الأوكرانية كييف، فارتفعت حصيلة القتلى إلى 5 أشخاص، في حين وصل عدد المصابين إلى 36، وهذه آخر إحصائية تم الإعلان عنها. ولكن بشكل عام، الضربات الأخيرة التي حملتها ساعات الليل وحملتها ساعات هذا النهار ألحقت بالبلاد أعدادا قياسية من القتلى والمصابين، هم أكثر من 20 قتيلا في أرجاء البلاد المتفرقة التي استهدفت، وهم أكثر من 50 مصابا. آخر عملية قصف لحقت بمدينة لوتسك التي تعتبر عاصمة لمقاطعة فولين في شمال غرب البلاد، استهدف فيها مبنى سكني من عدة طوابق، ما أدى إلى مقتل 5 أشخاص وإصابة 12 آخرين. وأيضا كان هنالك قبل ذلك بساعات قليلة هجوم على محطة وقود في مقاطعة خميلنيسكي، وهي محطة تابعة لشركة أوكر نفطة للطاقة. بالعودة إلى القصف على كييف والقصف الذي تم بالصواريخ البالستية وغير البالستية والمسيرات النفاثة وغير النفاثة، الأمر علق عليه الرئيس الأوكراني بالقول إن الاستخبارات الغربية، ملمحا إلى أن الاستخبارات الأمريكية بشكل رئيس لم تزود بلاده بأي معلومات كانت تزود بها لتفعيل الدفاعات الجوية، وهذه سابقة أدت إلى هذه الخسائر الكبيرة التي أشار إليها عمدة كييف بالقول إن 3 محطات للطاقة استهدفت في كييف وضواحيها، هذا بالإضافة إلى استهداف محطات وشبكات للطاقة في مواقع متفرقة من مقاطعة خاركيف على سبيل المثال، من مقاطعات الجنوب وتحديدا في ميكولايف. أيضا تم استهداف 5 عقد للسكك الحديدية في 5 مقاطعات غربية ووسطى.

0: قطاع الطاقة أو غيرها. وربما كل هذا تداعى بالسوء مباشرة على السكان. هنا في كييف انقطعت إمدادات الكهرباء عن عدد من الأحياء في هذا الصباح لعدة ساعات قبل أن يتم تجاوز المشكلة، ولكن أيضا وتوقفت حركة المواصلات الكهربائية في 3 أحياء رئيسية داخل المدينة. قيدت حركة المترو وخاصة ذلك المتجه من الضفة اليمنى إلى الضفة اليسرى للمدينة على نهر دنيبر. هذا الأمر أصاب المدينة بالشلل، خلق أزمات مرورية كبيرة خاصة في الضفة اليسرى للمدينة. هذا هو الواقع الذي يرده كل الأوكرانيون وعلى رأسهم بطبيعة الحال مسؤولو السلطة إلى أن الولايات المتحدة رفعت يدها عن المساعدة وتتعاون في هذه الفترة أكثر مع روسيا على عكس ما كان عليه الحال.
1: نعم، أشكرك جزيل الشكر صفوان نجولاق على كل هذه التفاصيل، كنت معنا من كييف. ومن الجانب الآخر، أعلنت روسيا عن قرب إبرام أول عقود تصدير الديزل المباشر إلى الولايات المتحدة ومختلف الأسواق العالمية. وأكد مسؤولون روس أن الاتفاقيات المتعلقة بهذا الشأن سيتم توقيعها خلال الأيام القليلة المقبلة بعد استكمال الترتيبات اللوجستية وعمليات إعادة بناء لشبكة الطاقة المتضررة، في وقت تجري فيه الشركات الروسية مفاوضات جادة مع المشترين في عدد من الأسواق. الآن مباشرة إلى العاصمة الروسية موسكو مع كاتيا طعمة. كاتيا، أهلا ومرحبا بك. كاتيا، كيف تتعامل الأروقة السياسية الروسية الآن مع المستجدات الجارية، خصوصا فيما يتعلق بالعقود الأخيرة أو الاتفاق الأخير مع الولايات المتحدة لتصدير الديزل، على الرغم من العقوبات التي كانت مفروضة على روسيا وتغير ربما وجهة النظر الأمريكية في الحرب الروسية الأوكرانية؟
2: حسام، بالفعل يعني إذا نظرنا إلى التصريحات الروسية، هي طبعا مرحبة بشكل كبير بهذه التغييرات. منذ قليل كان قد تحدث ممثل الرئيس الروسي، مبعوث الرئيس الروسي للمحادثات الأوكرانية الروسية، تحدث عن إمكانية إبرام هذه العقود في وقت قريب جدا. وطبعا كانت وزارة النفط ونائب رئيس الوزراء قد أعلن رفع قيود الكاملة عن تصدير النفط الديزل إلى الخارج بعد أن كان هناك قيود كبيرة مفروض عليها عقب الهجمات الأوكرانية على المصفات. وبالتالي كان هناك حديث متكرر من قبل المسؤولين الروس عن أولا اجتماعات مكثفة بين الجانب الأمريكي والروسي وبالأخص مع وزارة النفط الأمريكية والمستثمرين من ناحية معرفة آلية تطبيق هذا الاتفاق في حال تم توقيعه قريبا، لأن تصدير هذا يحتاج إلى اتفاقية أولا، ويحتاج إلى دراسة إمكانية الطريق الذي ستسلكه السفن لربما لنقل هذا النفط أولا، والآلية التي سيتجاوز فيها الجانبان العقوبات المفروضة على المصارف الروسية لتحويل طبعا الأموال إلى الجانب الروسي. ولكن بحسب التصريحات الروسية تعكس أن هناك طبعا تسريعا كبيرا في هذه إمكانية هذه توقيع هذه الاتفاقية مع الجانب الأمريكي، ومعتبرين طبعا بأنها ستعود بدفع كبير على الأسواق والميزانية الروسية. كان منذ قليل قد تحدث وزير المالية الروسي عن أن هذه الاتفاقية ستعود بنفع كبير على الميزانية الروسية أولا، وأن السوق المحلية لن تتضرر وسيتم تلبية حاجاتها بشكل كامل، وأن روسيا مستعدة للاستمرار بهذه الاتفاقية مع الجانب الأمريكي بما تعتبر أنه سينعكس إيجابيا على أسواق النفط العالمية أيضا. ولكن الكرملين من جانب آخر لم يربط بين هذه الاتفاقية والأزمة في أوكرانيا، كان قد تحدث عن أن الجانب الروسي لا يرى أن هذه الاتفاقية ستؤثر بأي شكل من الأشكال على الحرب التي تقوم بها موسكو في أوكرانيا، وتحدث أن هذه العلاقات هي علاقة روسية أمريكية بحتة والجانب الأوكراني لا دخل بها كما تحدث المتحدث الرسمي باسم الكرملين. وأيضا اليوم كان قد أشار نائب رئيس الوزراء أن الجانب الأوكراني يواصل قصف مراكز الطاقة في روسيا، مع العلم من التحذيرات الأمريكية كان هناك استهداف لمصفاتين للنفط في أحد المناطق الروسية.
1: شكرا جزيلا لك كاتيا طعمة على كل هذه التفاصيل، كنت معنا من العاصمة الروسية موسكو.

السلام عليكم، أهلا بكم في الاقتصاد، معكم أمينة بن دحمان، ونناقش في برنامجنا اليوم مباحثات تركية أوروبية في بريكسل لتحديث الاتحاد الجمركي وإزالة العقبات أمام التجارة والاستثمار. صندوق النقد يتوقع انكماشا حادا للاقتصاد العراقي هذا العام ب16% بسبب تداعيات الحرب.

0: قال وزير التجارة التركي عمر بولات إن الاستثمارات الأوروبية شكلت 70% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في بلاده. ودعا وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو إلى تحديث الاتحاد الجمركي بين تركيا والاتحاد الأوروبي الساري منذ 3 عقود لمواكبة التحولات الاقتصادية. جاء ذلك خلال قمة الأعمال التركية الأوروبية في بروكسل لبحث تعزيز التعاون وإزالة عقبات التجارة والاستثمار.
1: تحديث الاتحاد الجمركي وتعزيز الاستثمارات والتعاون الصناعي أبرز محاور قمة الأعمال الأوروبية التركية التي استضافتها بروكسل لبحث مجالات تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري الثنائي في ظل تحديات متزايدة تتعلق بالتنافسية العالمية وأمن سلاسل التوريد.
2: تؤمن بلجيكا أن تركيا جزء من الأسرة الأوروبية وشريك أساسي في حلف الناتو، وحان أوان تعزيز علاقاتنا الاقتصادية وتحديث الاتحاد الجمركي والعمل معا لمواجهة التحديات المشتركة.
1: ويحتل الاتحاد الأوروبي صدارة أكبر الشركاء التجاريين لتركيا، حيث تجاوزت تجارة السلع البينية 233 مليار دولار العام الماضي، بينما مثلت الاستثمارات الأوروبية في تركيا 70% من تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى البلاد.
3: سجل العام الماضي مستوى قياسيا جديدا في تجارة السلع مع تركيا، تجاوز 243 مليار دولار، إضافة إلى 47 مليارا في تجارة الخدمات.
1: لكن هذا الترابط لا يعني عدم وجود خلافات، فقد أثارت السياسات الصناعية الأوروبية الجديدة مخاوف الجانب التركي الذي يحذر من أن تؤدي قواعد صنع في أوروبا إلى إضعاف سلاسل الإنتاج والإمداد المتكاملة بين الجانبين وزيادة تكاليف الصناعة.
4: ينبغي ألا نسمح للعقبات القائمة بالتأثير في العلاقات الاقتصادية بين تركيا والاتحاد الأوروبي أو الاتحاد الجمركي ومفاوضات الانضمام، ونسعى إلى تعزيز الحوار بين الحكومات وقطاع الأعمال لتقريب وجهات النظر.
1: ومع تعدد مسارات الشراكة الأوروبية التركية، يؤكد اقتصاديون أن كلفة القيود على الشركات تبقى الدافع الأقوى لتسريع الحلول بهدف الارتقاء بآفاق التعاون الثنائي.
5: سعت قمة أوغمونت إلى دفع التعاون الاقتصادي بين تركيا والاتحاد الأوروبي نحو تعاون أوسع يتجاوز التبادلات التجارية إلى الصناعة والطاقة والتكنولوجيا. ويرى الجانب التركي أن التحدي يتمثل في ترجمة المداولات إلى خطوات تعزز التعاون وتوسع آفاق التجارة البينية والتدفقات الاستثمارية. باسل الطناني، تيريتي عربي، بروكسل.
0: وللحديث عن هذا الموضوع معنا من أنقرة الباحث في الاقتصاد التركي أحمد سلام.

0: مرحبا بك أستاذ أحمد معنا، وأبدأ معك بهذه المباحثات لتحديد الاتحاد الجمركي بين تركيا والاتحاد الأوروبي. أي مكاسب اقتصادية من الممكن أن يحققها للجانبين؟
1: اهلا وسهلا بحضراتكم وشكرا جزيلا. طبعا احنا بنتكلم على موضوع تحديث الاتحاد الجمركي ما بين تركيا وما بين اوروبا بقالنا اكتر من حوالي من 3 لـ4 سنوات. الاتفاقيه الحاليه ابرمت عام 1996، وبالتالي بنتكلم على 30 سنه من اتفاقيه نقدر نقول ان هي كانت حاليا او الوقت الحالي لا يسمح بان يتم الاستمرار بها نظرا للتطورات اللي تمت على الاقتصاد العالمي وخاصه على الاقتصاد الاوروبي. والنقطه الاهم هو ان الاتحاد الاوروبي حاليا هو الذي يحتاج الى تحديث هذه الاتفاقيه مع تركيا. طبعا لا ننسى ان خلال العام الماضي حجم التبادل التجاري ما بين تركيا والاتحاد الاوروبي وصل الى 233 مليار دولار، وان تركيا يعني الاتحاد الاوروبي يعتبر الشريك الاول الى لتركيا. وأيضا هذه الاتفاقية هي الاتفاقية الوحيدة التي أبرمها الاتحاد الأوروبي مع دولة خارج الاتحاد. ولا ننسى أيضا ذكرا على موضوع صنع في أوروبا، أن تركيا حاليا أو الصناعات التركية والمنتج الأوروبي يقدر أن هو يعني يستخرج شهادة اليورو 1، وبالتالي يعتبر كمنتج أوروبي عادي جدا مثله مثل أي منتج يتم إنتاجه داخل الاتحاد الأوروبي. فلذلك المكاسب اللي هتكون موجودة لأوروبا هتكون أكبر من المكاسب اللي هتكون موجودة أصلا لتركيا. عندنا حاليا دلوقتي الأمن اللوجستي والتجاري، طبعا مع يعني تفاقم الحروب اللي تمت خلال الفترة الماضية وتأثر سلاسل التوريد، وخاصة مع ظهور طبعا أو إغلاق مضيق هرمز خلال الفترة الماضية، والاعتماد أيضا على السلع الصينية اللي بتيجي من في حدود حوالي من 30 ل 35 يوم. وبالتالي أوروبا أصبحت الآن حاليا تحتاج إلى تركيا، وتركيا أصبحت الآن انتقلت من مرحلة كدولة ترانزيت إلى كدولة تدعم أو نقدر نقول لها دور محوري ورئيسي في مجال الطاقة بالذات، وأيضا في مجال سلاسل التوريد. فيعني لو احنا حتى كمان ذكرا لموضوع الطاقة، التركية هي اللي أنقذت أوروبا
0: طيب
1: في
0: قبل أن
1: مسألة الغاز
0: نفصل
1: الروسي
0: أستاذ أحمد في
1: واستبداله
0: الجانب
1: بغاز
0: الطاقة،
1: أذربيجان.
0: بالنسبة لتركيا مثل ما تفضلت الاتحاد الأوروبي طبعا مثل ما ذكرت هو الشريك التجاري الأول لتركيا، وإذا ما تحدثنا عن تنافسية الصادرات التركية أي أثر لهذا الاتفاق وتحديث هذا الاتفاق على تنافسية الصادرات الأوروبية أو التركية في الأسواق الأوروبية؟
1: في البداية يجب أن نعلم أن حاليا في عندنا 3 قطاعات تركيا تتصدر فيهم، أو نقدر نقول يعني هي المركز الأول للمنتجات الموجودة داخل الاتحاد الأوروبي، هو مجال قطاع السيارات وأيضا الأجهزة الكهربائية ومجال المنسوجات. فتركيا بتصدر 70% من احتياج الاتحاد الأوروبي من هذه القطاعات. ده العامل الأول. العامل الثاني وهو أن خلال الـ30 سنة اللي فاتوا تركيا يعني حاليا نقدر نقول انها اكتسبت الخبره، او مصنعين الاطباق اكتسبوا الخبره لانتاج منتجات ليها او تعتمد على المعايير الاوروبيه. وبالتالي المصنع التركي اصبح لا يجد اي عوائق من تصدير منتجاته الى دول حتى كمان خارج الاتحاد الاوروبي. فبالتالي الاستفاده الاكبر طبعا هتكون لتركيا نظرا لان الاعتماد على المنتج التركي، وبالتالي ايضا التعليم المصنع التركي للمعايير الاوروبيه الحاليه. الشيء الثاني هو كمان موضوع العماله. احنا بنتكلم على ان في الاتحاد الاوروبي دلوقتي حاليا تكلفه العماله تكلفه باهظه جدا، ولن تجد اوروبا افضل من تركيا كاعتمادها على تركيا سواء كان في العماله الماهره او حتى كمان اعداد المصنعين الاتراك الموجودين حاليا داخل السوق التركي. احنا مثلا شركات زي شركه فورد ورينو وفيات 80% من السيارات اللي بيتم استخدامها في الاتحاد الاوروبي هي اصلا مصنعه داخل تركيا. في مجال الاجهزه الكهربائيه يعني اصدقائنا اللي عايشين في اوروبا اكيد عندهم ثلاجات وغسالات واجهزه كهربائيه من ماركات زي بيكو او التشليك او ايا كان من الملكات
0: وهنا نتحدث
1: السوقيه في
0: أستاذ
1: الدول
0: أحمد
1: حاليا
0: عن
1: دلوقتي رقم
0: الاستثمارات
1: واحد.
0: الأوروبية التي تمثل نحو 70% من التدفقات الأجنبية إلى تركيا، وهنا نتساءل عن ماذا يعكس ذلك عن مكانتها الاستثمارية بالنسبة لتركيا كذلك؟
1: حاليا كما ذكرنا، اوروبا من الناحيه الصناعيه هي تعتمد على تركيا كالباب الخلفي للتصنيع، وايضا كمان لاعاده تصدير منتجاتها الى خارج الاتحاد الاوروبي. ولكن مع ظهور المشاكل الديموغرافيه وايضا الجيوسياسيه الحاليه، سواء كان في طبعا التاثر بسلاسل التوريد، احنا بنتكلم مكانه تركيا ارتفعت بشكل ملحوظ نظرا لان حاليا لن تحتاج اوروبا الى الاستيراد من الصين في حدود حوالي من 30 ل 35 يوم، وايضا هناك عوائق لوصول هذه المنتجات، وتركيا بامكانها ان تصدر هذه المنتجات في خلال من 3 الى 7 ايام فقط. فبالتالي تحديث الاتفاقيه الحاليه او الاتحاد الاجمركي الحاليه هي ايضا امر هام جدا لاوروبا قبل تركيا. احنا ايضا في مجال الطاقه، ولو هنتكلم على مكانه الصادرات ايضا التركيه، احنا عندنا خط تناب وخط ايضا كمان تورك ستريم اللي بيصل الغاز الى دول جنوب وشرق اوروبا زي ايطاليا وزي كمان اليونان، وايضا وصول الغاز عبر خط اذربيجان اللي بيمر عبر تركيا، خط تناب من بحر قزوين. عندنا ايضا الاعتماد على تركيا في توريد مثل هذه يعني سلاسل الطاقه، ايضا الغاز المسال اللي يصل الى تركيا عن طريق قطر مثلا او الجزائر او الولايات المتحده الامريكيه. تركيا عندها من المحطات محطات تسييل الغاز اللي تقدر تربط هذا الغاز المسال الى الشبكه اللي تصل الى اصدقائنا الاوروبيين.
0: وهنا يطرح التساؤل ربما حول الدور الذي تلعبه تركيا في تعزيز سواء أمن الطاقة إضافة إلى سلاسل التوريد الأوروبية في ظل كل ما تحدث عنه أستاذ أحمد.
1: لو احنا بنتكلم على سلاسل الطاقه، اعتماد دلوقتي حاليا اعتماد تركيا او اعتماد اوروبا على تركيا في مجال الطاقه اصبح امر محتوم خلاص. يعني احنا خلال السنتين الماضيتين وايضا مع يعني العقوبات التي فرضت على روسيا وعدم تصدير الغاز الروسي الى الاتحاد الاوروبي، فاصبحت تركيا هي اللاعب الاقليمي او نقدر نقول مركز الطاقه في الاقليمي لدول كثيره جدا. حتى كمان في بجانب مجال الطاقه من الـ او استبدال الغاز الروسي، عندنا كمان طريق التنميه او البترول اللي هيتم ربطه من العراق عبر الانابيب الى تركيا وايضا تصديره الى اوروبا. فبالتالي هذا امر لم نكن نتحدث عنه من 5 سنوات ماضيه. فبالتالي احتياج اوروبا الى ايضا كمان تحديث الاتفاقيه دلوقتي حاليا هيخلي تركيا تقدر انها تعتمد تزيد من نشاطها في مجال الخدمات ومجال ايضا المناقصات الحكوميه الاوروبيه اللي دلوقتي حاليا بتعاني منه الشركات الاوروبيه، وسيحل محلها الشركات التركيه اللي عندها القدره والمصنعين الاتراك طبعا عندهم القدره على الحصول على مثل هذه المناقصات وتوفير ايضا احتياجات اوروبا من هذه المنتجات.
0: شكرا جزيلا لك، كنت معنا من أنقرة الباحث في الاقتصاد التركي أحمد سلامة. نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل، وفيه توقعات بانكماش حاد للاقتصاد العراقي هذا العام.

0: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائما قصة تستحق أن تروى.
1: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب أبرز الأحداث.
0: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.

0: أهلا بكم من جديد. توقع صندوق النقد الدولي تسجيل الاقتصاد العراقي انكماشا حادا خلال العام الجاري في أحد أشد التراجعات المتوقعة بين الاقتصادات المصدرة للنفط في المنطقة، في وقت تسعى فيه الحكومة العراقية إلى تخفيف كلفة السلع الأساسية بعد إعفاء واردات الغذاء والأدوية من الرسوم الجمركية.
1: انكماش حاد ب 16% يتوقعه صندوق النقد الدولي للاقتصاد العراقي هذا العام، يعكس شدة الأزمة المالية الاقتصادية التي يشهدها ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك، متأثرا بتداعيات الحرب في الشرق الأوسط واضطراب صادراته النفطية وتجارته الخارجية. في المقابل يرجح الصندوق ارتدادا قويا للاقتصاد العراقي العام المقبل بنمو مقدر عند 19% مع افتراض تحسن الظروف التي أثرت في النشاط النفطي. وتتجاوز ضغوط التدهور الاقتصادي هذا العام إلى الحسابات الخارجية، إذ يتوقع الصندوق ارتفاع عجز الحساب الجاري العراقي إلى 10.8% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة ب 3.8% العام الماضي، بينما يرجح ارتفاع التضخم إلى 3.5% مقابل 3.4% العام الماضي. وفي مواجهة الضغوط على السوق المحلية، عومت السلطات سعر الصرف الرسمي للدينار ب 15% إلى 1520 دينارا للدولار، ما يزيد تكلفة شراء الدولار على المتعاملين، وبالتالي يدفع الكلفة المحلية للسلع المستوردة صعودا.
2: أنا أو رجال كأبو علوة مستورد اليوم، أنا انضريت. تيجي أنت للشعب، الشعب مواد غالية ما يشتري، عندنا عمال. العمال نصها بطلت هم خطية بسبب هاي الظروف، السوق فارغ، الحركة كلها انشلت.
1: وعلى الإثر أصدرت الحكومة قرارا بإعفاء واردات الغذاء والأدوية من الرسوم الجمركية في محاولة لتخفيف جانب من الأعباء على المستهلكين، لكن اقتصاديين اعتبروا أن جدوى الخطوة تكمن في مدى انتقال خفض الرسوم إلى المستهلك النهائي في ظل استمرار تأثير سعر الصرف وتكاليف النقل والاستيراد على تكلفة المعيشة.
3: يعني ما أقدر أنا أقنط شنو قبل ما يصعد الدولار، هسه موقف بعد ما أقدر لك حصمني، عرفت شلون؟
1: وتضع هذه التطورات العراق أمام معادلة صعبة بين تخفيف تكاليف الحياة اليومية والحفاظ على قدرة الدولة على تمويل الإنفاق في اقتصاد تعتمد ميزانيته بأكثر من 90% على الإيرادات النفطية، بينما يبقى التعافي المتوقع رهنا بتحسن ظروف الإنتاج والتصدير لمنتجات الطاقة ومشتقاتها واستقرار حركة التجارة والشحن في المنطقة. محمد بشر، تريتي عربي.
0: من البصرة معنا الخبير الاقتصادي دكتور أحمد صدام. نرحب بك دكتور أحمد معنا، واسمح لي أن أبدأ الحديث معك بهذه التوقعات لصندوق النقد الدولي بانكماش الاقتصاد العراقي ب 16%. ما دلالة هذه التقديرات والتوقعات؟
4: شكرا جزيلا على الاستضافة. هذه التوقعات أكيد مرتبطة بحكم هشاشة الاقتصاد العراقي والاعتماد الكبير على النفط بنسبة تفوق 90%. أزمة مضيق هرمز والتوترات الجيوسياسية أثرت بشكل كبير في الأشهر الماضية، يعني كان في السابق يعني قبل شهرين من الآن ما يقارب عجز شهري بحدود 2 مليار دولار شهريا، ما عدا بيانات شهر سبتمبر أيلول كان هناك تحسن بحدود يعني ارتفاع مستوى الصادرات النفطية إلى حدود 6.5 مليار دولار لشهر أيلول فقط، وبالتالي أصبح العجز الكبير هو الهاجس الرئيسي الذي يؤثر بشكل يعني مباشر على واقع النشاطات الاقتصادية وعلى قدرة الحكومة وحتى في الموازنة والتخصيصات الاستثمارية تحديدا. وبالتالي اليوم أجبرت الحكومة مثلا على رفع سعر صرف الدولار أو تخفيض قيمة الدينار العراقي، بالإضافة إلى التقليل مثلا من عدد من الأنشطة وتخفيض مستوى النفقات الاستثمارية المحددة.

0: في الموازنة، بحيث لا تتجاوز الآن 7%، بينما في السابق كانت أفضل نسبيا. كل هذه المتغيرات أكيد تقود إلى انكماش في مستوى النشاط الاقتصادي، وهذا الأمر أيضا يعني متأصل بتراكمات سابقة في مقدمتها ضعف النشاطات الاقتصادية، لا سيما في مجال الزراعة والصناعات التحويلية وكذلك في مجال الخدمات. يضاف إلى ذلك يعني ضعف عام في مستوى دور القطاع الخاص والحوافز الممنوحة إلى القطاع الخاص والمدفوعة بالأزمة الحالية، وبالتالي كل ذلك أكيد يقود بالمجمل إلى انكماش، وهذا التوقع أكيد يكاد أن يكون أكيدا في واقع الاقتصاد العراقي في العام المقبل.
1: اسمح لي أن أتوقف معك في كلامك عن أن الحكومة العراقية أجبرت على خفض قيمة الدينار بنحو 15%، لكن فعليا وواقعيا ما قدرة هذا الإجراء على تخفيف الضغوط المالية؟
0: لا أعتقد تغيير سعر صرف الدولار ممكن أن يخفف من مستوى الضغوط المالية ما لم يكن هناك ارتفاع في مستوى الصادرات النفطية بالكمية المحددة بحدود 3.5 مليون برميل يوميا، وسعر مقبول بحدود 80 دولار على أقل تقدير للبرميل الواحد. تغيير أو تخفيض قيمة العملة العراقية ممكن أن يوفر للموازنة ما بين 12 إلى 15 تريليون دينار عراقي، يعني ما يقارب 8 إلى 9 مليار دولار سنويا، وهذا لا يمكن أن يسد حدة العجز الكبير الموجود والانخفاض الكبير في الاحتياطيات. يعني الاحتياطيات البنك المركزي تحديدا انخفضت بنسبة 34% من 100 مليار دولار إلى ما يقارب الآن 70 مليار دولار، وهذا الانخفاض في مستوى احتياطيات البنك المركزي أكيد يقوض جهود البنك المركزي والسياسة النقدية ويضعف الثقة حتى في مستوى العملة الوطنية. وبالتالي اليوم حل الأزمة هو لا يكمن في تغيير أو تخفيض قيمة العملة بقدر ما يكمن في ضغط النفقات. التناقض الموجود اليوم في الموازنة العامة للدولة هو هناك زيادة في مستوى النفقات بشكل أكبر من الموازنات السابقة وقبل أزمة مضيق هرمز، يقابل ذلك ذهاب الحكومة باتجاه تغيير قيمة العملة العراقية أو تخفيض سعر صرف العملة العراقية. هذا يفترض أن يقابل بضغط في مستوى النفقات، ولكن لم يتحقق هذا الأمر. يعني مستوى موازنة بحدود 217 تريليون دينار عراقي، وهي من أكبر الموازنات. كان من الممكن تخفيض قيمة الموازنة أو ضغط النفقات غير الضرورية، وبالتالي هذا لا يدفع باتجاه مثلا تخفيض قيمة العملة العراقية وخلق حالة من الإرباك في داخل السوق.
1: بالنسبة دائما لهذه الإجراءات التي اتخذتها الحكومة العراقية، نتحدث عن إعفاء واردات الغذاء والأدوية من الرسوم الجمركية، إلى أي حد يمكن أن تحد هذه الإجراءات من ارتفاع الأسعار؟
0: هذا الأمر يبقى مرهون بمستوى الرقابة على أسعار السوق. فإذا ما افترضنا وجود رقابة شديدة على حركة الأسواق وعلى التجار، هذا ممكن أن يجدي نفعا، ولكن ما نشاهده حاليا هو أنه لا أعتقد أن تخفيض أو إعفاء جمركي لاستيرادات الأدوية والأغذية ممكن أن يقلل من مستوى الأسعار، بل على العكس أعتقد المستوردون سوف يعتبرون هذا الإعفاء هو بمثابة تعويض للفارق في سعر صرف الدولار. يعني لنفترض مثلا تاجر يستورد أدوية وأغذية بقيمة مليون دولار، كان في السابق بحدود 132 ألف دولار سعر الصرف للمئة دولار، الفرق الحالي ما بين سعر الصرف السابق والسعر الحالي هو بحدود 132 ألف دولار. لو نفترض إعفاء، ولنفترض الآن مثلا أنه نسبة الضريبة بحدود 8% بشكل عام، هذا ممكن أن يوفر من 70 إلى 75% من قيمة الفرق الذي يدفعه التاجر في الاعتمادات المستندية وفقا لسعر الصرف الجديد. ولهذا أقول أن المستوردون سوف يعتبرون هذا هو بمثابة تعويض للفروقات التي يدفعوها وفقا لسعر الصرف الجديد، وبالتالي لا أعتقد هو سيقود بشكل مباشر إلى انخفاض في مستوى الأسعار ما لم تكن هناك رقابة شديدة. وأيضا الأمر يبقى مرهون مثلا بمستوى المخزون من السلع بالأسعار السابقة ومستوى التنافس في حركة التجارة، أو ربما هذا الإعفاء ممكن أن يشجع تجار آخرين على استيراد سلع

0: غذائية وأدوية، وبالتالي ممكن أن يقود إلى رفع مستوى العرض ويخلق حالة من التنافس. في هذه الحالة فقط ممكن أن يحقق هذا استقرار في مستوى أسعار سلع السوق مثل السابق.
1: وبالتالي نتحدث هنا لربما عن الخيارات المتاحة أمام الحكومة العراقية، سواء لاحتواء الأسعار أو الحفاظ على الإنفاق العام كذلك.
0: نعم صحيح، يعني أبسط الخيارات هي ممكن أن تكون في تجديد الرقابة بشكل يعني كبير حتى يكون هناك جدوى اقتصادية من هذه الإعفاءات. يعني اليوم النظام الجمركي كأنما تخلى عن ما يقارب من نصف إلى مليار دولار من الإيرادات التعرفة الجمركية المفروضة على المواد الغذائية والأدوية، وبالتالي حتى يتحقق الهدف هذا يفترض أن تكون هناك رقابة على حركة الأسعار، ويفترض أن تكون أيضا محاسبة شديدة. أيضا كان من المفروض أن يكون هناك يعني ضغط لمستوى النفقات وتوجيهها بشكل سليم في سبيل تخفيف من حدة الأزمة. وأيضا نحتاج إلى حوكمة رئيسية، يعني هناك مشكلة هيكلية مثلا حتى في موظفي القطاع العام، هناك بعض الرواتب المزدوجة وموظفين وهميين ما يسمى بالموظفين الفضائيين، كل هذا يحتاج إلى رقمنة حقيقية. أيضا يحتاج الاقتصاد، يعني هذا ممكن أن يتحقق ضمن المدى القصير، إلى رقمنة الجباية الضريبية على سبيل المثال، وكذلك الجباية الجمركية. يعني هناك فاقد كبير وهدر مالي كبير بسبب عدم وجود أنظمة إلكترونية ورقمنة في سبيل يعني تحشيد وتحسين مستوى الإيرادات بشكل رئيس بحيث تذهب بشكل مباشر إلى خزينة الدولة. هذا الأمر لم يتحقق بسبب عدم وجود يعني بنى تحتية رقمية ممكن أن تحكم السيطرة على الإيرادات غير النفطية بشكل كبير.
1: شكرا جزيلا لك، كنت معنا من البصرة الخبير الاقتصادي دكتور أحمد صدام. ختام في الاقتصاد، يسرنا استقبال آرائكم وتعليقاتكم عبر موقعنا وحساباتنا للتواصل الاجتماعي. السلام عليكم.

0: في كل يوم أحداث تتسارع
1: وصراعات تتفاقم،
2: حروب تتواصل وأزمات تتشابك،
1: وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
2: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مساراته.
0: في العالم اليوم نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
2: العالم اليوم.

موجز الأخبار من تلت العربي في إسطنبول، أهلا بكم. تعرض المقر الرئيسي لشركة أرامكو السعودية للنفط في الظهران لأضرار جسيمة جراء هجوم حوثي أسفر عن حريق امتد لعدة طوابق. ووصفت وزارة الطاقة السعودية الحريق بالمحدود، فيما قالت مصادر مطلعة إن العمليات استمرت بشكل طبيعي وإن الموظفين واصلوا مهامهم من المنزل. هذا وتوعد الحوثيون بمواصلة استهداف مطارات السعودية ومنشآتها النفطية خلال الأيام المقبلة. وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين إن الصواريخ والطائرات المسيرة ألحقت أضرارا بمواقع في السعودية، مؤكدا استمرارهم في فرض معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد وفق تعبيره. قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني حسين محبي إن هجوما أمريكيا على إيران قبل انتخابات الكونغرس لا يزال احتمالا واقعا. وأضاف محبي أن إدارة ترامب تحتاج إلى نجاح يمكن الاستشهاد به قبل انتخابات التجديد النصفي، وأشار إلى أن إيران مستعدة لهذا السيناريو على الرغم من نفي ترامب احتمال شن هجمات في الوقت الحالي. نقلت وسائل إعلام إيرانية عن الحرس الثوري غرق سفينة حاويات جنوب مضيق هرمز إثر اصطدامها بلغم بحري واندلاع حريق كبير فيها. كشف مسؤولان إيرانيان لوكالة رويترز أن طهران تستخدم أساليب جديدة لاستهداف السفن المارة عبر مضيق هرمز. وأضاف المسؤولان أن الاستراتيجية تتضمن تغييرا في نوع الهجمات ووتيرتها، وأنها تستهدف التأثير في نتائج الانتخابات الأمريكية، إضافة إلى إحباط جهود واشنطن وحلفائها لخفض أسعار النفط العالمية. استبعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مواجهة عسكرية مع إيران قبل الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 من الشهر الجاري. وقال نتنياهو لإذاعة الجيش الإسرائيلي إن بلاده سترد على أي هجوم إيراني، مضيفا أنه لن يسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية. دعا الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري الولايات المتحدة وإيران إلى ضبط النفس والوفاء بالتزاماتهما بموجب تفاهم إسلام آباد والذي تم التوصل إليه في يونيو الماضي. وشدد زرداري على أهمية ضمان سلامة الملاحة البحرية في مضيق هرمز والبحر الأحمر. أفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، وبذلك ترتفع حصيلة شهداء الأربعاء إلى 2 بعدما استشهدت سيدة فلسطينية في قصف إسرائيلي استهدف شقة قرب مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة فجر اليوم الأربعاء. هذا وجددت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحام بلدات وقرى في محافظة رام الله والبيرة لليوم الثاني على التوالي، بالتزامن مع حملة اعتقالات طالت 10 فلسطينيين بينهم فتاة في محافظة الخليل ونابلس وقلقيلية. واقتحمت قوات الاحتلال بلدات دير دبوان وترمسعية وقبية وقرية برقة، ودهمت منازل الفلسطينيين وأخضعت سكانها لتحقيقات ميدانية. استهدفت طائرة مسيرة أوكرانية مركز سيبر بانك، أكبر بنك أو أكبر مركز بيانات وأكبر بنك وشركة تكنولوجيا في البلاد وفق وسائل إعلام روسية. وأكد مسؤولون تنفيذيون في مركز سيبر بانك في تصريحات صحفية تعرض مركز معالجة البيانات للهجوم، مؤكدين أن جميع أنظمة وخدمات سبير بانك تعمل بشكل طبيعي و

انقطاع. هذا وأعلنت روسيا عن قرب إبرام أول عقود تصدير الديزل المباشر إلى الولايات المتحدة ومختلف الأسواق العالمية، وأكد مسؤولون روس أن الاتفاقيات المتعلقة بهذا الشأن سيتم توقيعها خلال الأيام القليلة المقبلة بعد استكمال الترتيبات اللوجستية. أعلنت السلطات الصحية في جمهورية الكونغو أن الفحوص المخبرية أكدت تسجيل 9144 حالة إصابة بفيروس إيبولا و 4410 حالات وفاة إضافية جراء التفشي الحالي للفيروس في البلاد. ووصفت المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها التفشي الذي بدأ في منتصف مايو بأنه الأسرع انتشارا في تاريخ موجات تفشي مرض الإيبولا. وصلنا إلى ختام الموجز، دمتم في أمان الله.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج الملعب، معي أنا معاذ الهراس، وتتابعونا في حلقة اليوم. برشلونة يقسو على جالاتا سراي ويهزمه برباعية في دوري أبطال أوروبا. تألق لامين يامال أمام جالاتا سراي، وتفاعل الجماهير التركية مع فلسطين في مباراة برشلونة يثير تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي. وفي حلقتنا اليوم، فوز برشلونة على جالاتا سراي في إسطنبول في مواجهة أظهرت التفوق الفني للفريق الكتالوني رغم محاولات أصحاب الأرض مجارته، فما أبرز العوامل الفنية التي صنعت الفريق لصالح برشلونة؟ وهل كشفت المباراة عن فجوة حقيقية في المستوى بين الفريقين؟ أم أن أخطاء الفريق التركي هي التي حسمت المواجهة؟

حقق برشلونة الإسباني فوزا كبيرا على مضيفه غالاتا سراي التركي بأربعة أهداف مقابل هدف ضمن الجولة الثانية من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا، بعدما قلب تأخره بهدف إلى انتصار عريض. ورفع الفريق الكتالوني رصيده إلى 6 نقاط بعد فوزه الثاني تواليا، فيما واصل غالاتا سراي بدايته المتعثرة وبقي دون نقاط عقب خسارته الثانية في المسابقة. حقق أتلتيكو مدريد الإسباني فوزا على ضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي بهدفين دون رد ضمن الجولة الثانية من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا بفضل هدفي بابلو باريوس وأديمولا لوكمان. وشهدت المباراة طرد مدافع مانشستر يونايتد لينيورو في الدقيقة 74 ليرفع أتلتيكو رصيده إلى 3 نقاط، فيما تجمد رصيد الفريق الإنجليزي عند 3 نقاط. أعلن ختافي الإسباني تعاقده رسمياً مع داني كارباخال الظهير الأيمن السابق لريال مدريد في صفقة انتقال حر تمتد حتى 30 من يونيو عام 2027 بعد نهاية عقده مع النادي الملكي. ويعول ختافي على خبرة كارباخال المتوج بستة ألقاب في دوري أبطال أوروبا وتسعة وعشرين لقباً مع ريال مدريد والمنتخب الإسباني بينها كأس أمم أوروبا عام 2024. يعتزم الاتحاد الدولي لكرة القدم اقتراح صندوق لتمويل تطوير اللعبة بقيمة 6 مليارات و350 مليون دولار على أن تحصل كل جمعية وطنية على 25 مليون دولار مقارنة بعشرة ملايين سابقا. ويتضمن المقترح تخصيص 99 مليون دولار لكل اتحاد قاري من الاتحادات الستة مع التركيز على تطوير كرة القدم النسائية وقطاع الناشئين. حقق فنرباهتش التركي فوزا على ضيفه زالجيريز الليتواني بنتيجة 99 نقطة مقابل

0: بلا 80 في مواجهة ضمن منافسة الدوري الأوروبي لكرة السلة في إسطنبول. وتصدر شيفون شيلز قائمة مسجل فينرباهتشي ب 17 نقطة، فيما شهدت المباراة عودة شين لاركين بعد غياب بسبب الإصابة ليسهم بخمس نقاط وثلاث تمريرات حاسمة في انتصار مهم للفريق بعد خسارة أمام بانيثينايكوس الأسبوع الماضي. حقق أولمبياكوس اليوناني عودة تاريخية في الدوري الأوروبي لكرة السلة بعدما قلب تأخره بفارق 28 نقطة إلى فوز على فالنسيا الإسباني بنتيجة 102 مقابل 97، وفرض فالنسيا أفضليته في الشوط الأول، لكن أولمبياكوس انتفض في الشوط الثاني وقلص الفارق تدريجيا قبل أن يفرض التمديد ليحسم المواجهة بفوز تاريخي. أداء نجم برشلونة لامين يامال ودعم الجماهير التركية لفلسطين في الملعب خطف الأنظار وردود الأفعال على مواقع التواصل الاجتماعي بعد مواجهة برشلونة وغالاتا سراي ضمن مرحلة الدوري لدور أبطال أوروبا. البداية من رياض الذي نشر الحركات الاستعراضية التي قام بها يامال قبل صناعة الهدف وعلق كاتبا: لقطة سينمائية جديدة بطلها لامين يامال، سوبر يا ولد سوبر. أما المغرد بلال فتحدث عن أحقية النجم الإسباني بالكرة الذهبية بتغريدة كتب فيها: إذا لم يفز لامين يامال بالكرة الذهبية فهذه سرقة القرن، شيء خيالي هذا الولد. أما منصور فنشر نفس الحركة الاستعراضية التي قام بها يامال سابقا قبل سنوات وكتب: كانت حركة لامين وهو عنده 14 سنة، كان يعملها مع الناشئين، ليست حظ، لم أرى بحياتي لاعب مراوغ في هذا العمر أفضل من لامين يامال بصراحة. من جهة أخرى كانت الجماهير التركية الداعمة لفلسطين قد نالت حصة وفيرة من تغريدات الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي أيضا، كأبو يافا الذي نشر هذه الصورة وعلق: الحرية لفلسطين، جماهير غالاتا سراي ترفع صوت فلسطين في مدرجات الملعب خلال مواجهة فريقها أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا. ونختتم فقرتنا مع حساب تيرت عربي على إكس الذي نشر صورة اللافتات التي رفعتها جماهير الملعب وكتب: فلسطين حرة، الإنسانية فقدت ضميرها في غزة. لافتات أطلقتها جماهير غالاتا سراي خلال مباراة برشلونة في دوري أبطال أوروبا تضامنا مع الشعب الفلسطيني. واصل برشلونة انطلاقته القوية هذا الموسم بعدما عاد من إسطنبول بفوز على غالاتا سراي بأربعة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا. الفريق الكتالوني بقيادة مدربه الألماني هانز فليك نجح في قلب تأخره إلى انتصار مؤكدا جاهزيته للمنافسة على اللقب القاري. في المقابل أثارت الخسارة تساؤلات بشأن قدرة غالاتا سراي على مجاراة كبار القارة الأوروبية رغم التعزيزات التي شهدتها تشكيلته هذا الموسم.
1: عشرة انتصارات في 10 مباريات حصيلة تعكس البداية القوية لبرشلونة هذا الموسم، وآخرها الفوز على غالاتا سراي في إسطنبول بأربعة أهداف مقابل هدف في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا. الفريق الكتالوني بقيادة الألماني هانز فليك يواصل الاعتماد على الضغط العالي وسرعة التحرك وتنوع الحلول الهجومية، وهي عناصر صنعت الفارق أمام منافس نجح في التقدم بالنتيجة، لكنه لم يصمد أمام التفوق الهجومي لضيفه.
2: ما نراه من جودة في التدريبات ينعكس على أداء الفريق في المباريات، وهو بالنسبة إلي مؤشر على المستوى الذي وصلنا إليه، لذلك لم أتفاجأ بهذا الأداء، فأنا أعرف فريقي وأثق بقدرات لاعبيه ثقة تامة. من الرائع أن نرى كيف سيطرنا على المباراة وكيف شارك الجميع في اللعب، وكان كل لاعب يرغب في الحصول على الكرة. لقد أظهرنا الجودة التي يتمتع بها لاعبنا وقدمنا أداء استثنائيا في مباراة بدور أبطال أوروبا.
1: وفي الجانب الآخر تطرح الخسارة تساؤلات بشأن قدرة غالاتا سراي على المنافسة أوروبيا رغم الاستثمارات في تشكيلته وتطلعاته إلى تجاوز حدود المنافسة المحلية. الفريق التركي أظهر قدرته على تهديد برشلونة في فترات من المواجهة، لكنه عانى من التراجع الدفاعي خاصة مع بداية الشوط الثاني حين استقبل هدفين متتاليين خلال ثلاث دقائق.
3: هذا الفريق يضم لاعبين في قمة مستواهم.

0: هذا الموسم كما أبرم تعاقدات مميزة. حتى عندما كنا نضغط عليهم ونعتقد أنهم سيفقدون الكرة كانوا ينجحون فجأة في الخروج من الضغط، وفي وجود لاعبين مثل رودري الذين يتمتعون بقدرة استثنائية على الاحتفاظ بالكرة والتحكم في اللعب كان من الصعب تطبيق الضغط الهجومي. حاولنا ذلك في بعض الفترات ونجحنا أحيانا، لكننا في النهاية واجهنا فريقا قويا للغاية.
1: فوز يرفع رصيد برشلونة إلى 6 نقاط من مباراتين ويعزز انطلاقته القوية نحو الأدوار الإقصائية، بينما يجد غالاتا سراي نفسه أمام ضرورة التعويض بداية من مواجهته المقبلة أمام ليل الفرنسي بعد خسارتين متتاليتين في البطولة.
2: وللحديث أكثر عن مباراة برشلونة وغالاتا سراي أرحب بضيفي من العاصمة المصرية القاهرة الكابتن أحمد مختار المحلل الرياضي. كابتن أحمد أهلا وسهلا بك. نبدأ بالحديث فنيا عن مباراة برشلونة وغالاتا سراي ونتحدث بشكل عام، كيف قرأت هذه المباراة؟ هل هناك فجوة فنية ما بين الفريقين أم هي الخبرة الأوروبية هي التي حكمت بأحكامها في هذه المباراة؟
3: طبعا كانت قمة كبيرة جدا بين برشلونة وغالاتا سراي، أعتقد هي المواجهة الأكثر شعبية في مباريات يوم الثلاثاء بالأمس. النتيجة كانت بالنسبة لي تعكس فقط الفرق في الخبرة الأوروبية الكبيرة لفريق مثل برشلونة، أيضا ظروف وتفاصيل المباراة، والحاجة الثالثة هي الناحية الفنية والقدرات الفردية للاعبين. وده أعتقد يعني ممكن تلخيص المباراة في التصريح اللي قاله بروك مدرب غالاتا سراي بعد المباراة. الراجل اتكلم بشكل صريح وقال اللي احنا لعبنا بضغط عالي، عملنا خطة قوية، تقدمنا في النتيجة، لكن في النهاية فوجئنا اللي احنا برضو بنلاعب فريق عنده قدرات فردية كبيرة جدا، لعيب زي رودري لعيب قوي جدا في التمرير، لعيب زي بيدري صعب جدا تقطع منه الكورة تحت الضغط، ايضا في التلت الهجوم الاخير هناك لامين يامال اللعيب الافضل في العالم حاليا بلغة المستويات وعلى مستوى حتى الارقام. اعتقد بان القدرات الفردية الكبيرة للعيبة برشلونة والناحية التدريبية المميزة للمدرب هانز فليك، كل هذه الامور جعلت هناك يعني فجوة في المستوى خاصة في الشوط الثاني بين الفرقتين. ولكن برضو عايز أقول أن تفاصيل المباراة خدمت برشلونة خاصة في إلغاء الهدف الثاني لفريق غالاتا سراي. لو كانت النتيجة 2-0 في الشوط الأول للفريق التركي أعتقد الأمور كانت هتبقى صعبة جدا للبارسا، لكن دايما بطولة زي دوري الأبطال أنا بسميها هي بطولة اللحظات، ممكن في لحظة الكرة تخدمك وممكن في لحظة الكرة تضرك، وهذا ما حدث بالتفصيل في الشوط الأول من المباراة. غالاتا سراي كان ممكن يتقدم 2-0 في الشوط الأول، فجأة انتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1، وده خلت المباراة تنقلب رأسا على
2: عقب الشوط الثاني. سأتحدث عن الشوط الثاني بالخصوص، ما الذي تغير ما بين الشوطين، ما بين علامات استفهام على مستوى برشلونة في الشوط الأول ثم تسجيل هدفين في فترة قصيرة أو 3 أهداف، ما الذي تغير بين الشوطين فنيا؟
3: فليك طبعا يعني هانز فليك مدرب برشلونة رفض الإجابة على هذا السؤال بعد المباراة ماذا قال للاعبيه بين الشوطين، لكن ممكن تفسير الأمر فنيا في بعض النقاط انه برشلونة في الشوط الأول كان يلعب بشكل متسرع بعض الشيء، مزيد من التمريرات العمودية، تمريرات مباشرة للمهاجمين، وده خلى كرات كتير تفقد منهم. لكن في الشوط الثاني البارسا كان صبورا، كان هادئا. رودري نفسه تحدث عن هذه الأمور وقال إن احنا في الشوط الثاني حاولنا اللي احنا نلعب تمريرات أكتر في الدفاع وخط الوسط، حاولنا اللي احنا ما يتقطعش مننا كرات كتير، حاولنا اللي احنا نوصل الكرات للمهاجمين بشكل مثالي، وده اللي حصل. ولو عملنا مقارنة رقمية سريعة بين تمريرات أو الاستلام اللي خده لامين يامال اللي هو نجم برشلونة بين الشوط الأول والشوط الثاني، هنلاقي لامين يامال استلم كرات أكتر في الشوط الثاني في التلت الهجوم الأخير بالقرب من مرمى غالاتا سراي. لعيب مثل لامين يامال عندما يستلم الكرة أمام مرمى الخصوم أعتقد خطورته بتبقى أكبر، وده اللي حصل في الشوط الثاني إن لعيبة الوسط وجدت لامين يامال في مكان مثالي مقارنة بالشوط الأول. الحاجة الثانية والمهمة جدا هي استغلال الفرص. في الشوط الأول جات لبرشلونة أكتر من فرصة عن طريق جوردون وعن طريق أولمو وعن طريق فيرمين لوبيز، ولكن أضاع أكتر من فرصة. عكس الشوط الثاني إن في 5 دقائق فقط نجح فيرمين لوبيز في تسجيل الهدف الثاني، بعدها على طول جوردون سجل الهدف الثالث. استغلال الفرص في مثل هذه المباريات سببت الفارق الكبير في الشوط الثاني مقارنة بالشوط الأول. أيضا هناك نقطة مهمة جدا وهي اللياقة البدنية، الضغط العالي لفريق غالاتا سراي مستحيل تلعب بنسق كبير قدام فريق مثل برشلونة لمدة 90 دقيقة. قدر في الشوط الأول يلعب بضغط عالي، لكن اللياقة البدنية خانت فريق المدرب بروك في الشوط الثاني.

0: ده تسبب برضو في فرق المستوى بالنسبة لغلطة سراي.
1: سنتحدث عن غلطة سراي بعد قليل، لكن هذه المفارقة في أسلوب برشلونة ما بين رودري الذي يفضل الإبقاء على الكرة للاستحواذ والتمرير وما بين اللاعب المباشر للامين يامال، أي من هذه الأساليب هي التي تلائم فليك وهي القادرة على أن تجلب دوري الأبطال لبرشلونة؟
0: أعتقد التوازن، يعني فليك مدرب بيحب اللعب المباشر، يعني فليك أعتقد أسلوبه تاريخيا سواء مع بايرن أو سواء مع منتخب ألمانيا أو سواء مع برشلونة بيفضل اللعب المباشر العمودي السريع، بالتالي هو بيفضل لاعبين أمثال لامين يامال أكتر، لكن أيضا برشلونة في السنوات الأخيرة كان ينقصه فقط الخبرات، كان ينقصه استغلال الفرص، كان ينقصه اللعب بهدوء بعض الشيء وتهدئة النسق والريتم في بعض المباريات، لذلك تعاقد مع رودري. أتصور بأن رودري إذا كان رودري ولامين يامال أو رودري وفليك أسلوبهم متناقضان ومتنافران إلى حد ما، أحدهم مثل رودري القادم من مانشستر سيتي يفضل اللعب الهادئ على طريق جوارديولا عكس لامين يامال النجم الكبير اللي بيحب الكرة تيجي في رجله ويحب يلعب بشكل مباشر. أتصور بأن الحل في برشلونة هو التوازن بين الأسلوبين، الفريق يحتاج في بعض المباريات وبعض اللحظات إلى تهدئة النسق وتهدئة الريتم، لكن أيضا كما حدث بالأمس لامين يامال في لقطتين فقط في أقل من 5 دقائق أنهى المباراة بعد صناعتين ولا أروع للهدفين الثاني والثالث. أتصور بأن البارسا سيمضي يعني بشكل إيجابي في بطولة دوري أبطال أوروبا إذا استفاد من الأسلوبين، استفاد من المهارة الكبيرة لامين يامال، الجرأة، السرعة، ولكن أيضا الفريق في بعض الأحيان يحتاج إلى الهدوء، يحتاج إلى تهدئة النسق، يحتاج إلى اللعب بأسلوب بيب جوارديولا أيام مانشستر سيتي أو إلى العقل المدبر للاعب مثل رودري، لعيب يعني مهندس خط الوسط، لعيب أثبت نجاح كبير جدا في منتخب أسبانيا. تجربة تلافوينتي مع منتخب أسبانيا في كأس العالم الأخيرة أظن قد تكون يعني بمثابة كلمة السر لهانز فليك في بعض مباريات دوري الأبطال اللي هي بتحتاج إلى الهدوء، إلى تهدئة النسق، إلى عدم فقدان الكرات الكثيرة حتى لا يضرب بالمرتدات كما حدث في الموسم الماضي أمام أتلتيكو مدريد والموسم قبل الماضي أمام إنتر ميلان.
1: سنواصل الحديث عن مباراة برشلونة غالاتا سراي كابتن أحمد، لكن ابقى معي لنتعرف على بعض من أرقام هذه المباراة التي جمعت بين برشلونة وغالاتا سراي في ملعب رامس بارك بإسطنبول.

0: عودة إلى ضيفي من القاهرة الكابتن أحمد مختار، ونواصل الحديث عن مباراة برشلونة غالاتا سراي، لكن هذه المرة من الجانب التركي. أود أن أسألك عن أوكان بوروك مدرب غالاتا سراي، كيف كانت خياراته التكتيكية؟ تقييمك الفني لأداء المدرب في هذه المباراة؟ الخسارة هل كانت فوق قدراته أم أنه كان بالإمكان أفضل مما كان؟
1: بكل صراحة وبكل يعني المحسابات المنطق، لا أستطيع إلقاء اللوم على بروك مدرب جلطة سراي في مواجهة برشلونة. المدرب فعل ما عليه خاصة في الشوط الأول. أعتقد بأن بروك اتجه إلى تكتيك صحيح جدا في المباراة، سواء اللعب بطريقة 4-2-3-1، تأمين خط الوسط بوجود توريرا وليمينا، حتى في خياراته الهجومية خلف أوسيمين أعتقد كان موفق لحد كبير. اللاعب باتراكوف اللي هو سجل الهدف الأول كان خيار مثالي جدا، وجود حتى يونس أجوجون وحتى رافائيل لياو كانت خيارات مثالية. الهدف الأول أعتقد هي دي يعني تلخص طريقة

لعب جلطة سراي الفريق اعتمد على لعب التمريرات الطوليه الى اتجاه رافائيل لياو، استغلال فارق السرعه وفارق المهاره الكبير بين لعيب زي رافائيل لياو وبين ايريك جارسيا، وده فعلا اللي حصل مع تفوق باتراكوف على رودري في السرعه وكان الهدف. اعتقد ان طريقه لعب جلطة سراي في الشوط الاول كانت مثاليه، لكن دايما زي ما قلت قبل كده دوري ابطال اوروبا بطوله التفاصيل. جلطة سراي سجل هدف تاني من ركنيه لكن تم الغائه بسبب فارق التسلل الطفيف جدا بعد العوده لتقنيه الفيديو.

0: انه نزل الشوط الثاني بنفس
1: نعم
0: تكتيك الشوط الاول، اندفاع ولعب بقوه وضغط عالي، ولكن اصطدم بقوه برشلونه. وايضا كان حظه او عدم يعني حظه سيء بعض الشيء، اللي هو استقبال الهدف الثاني والثالث في حوالي 5 دقائق فقط، وده قلب المباراه تماما. لكن مش هقدر الومه، لان كنت شايف ان جالات سراي كان خصم قوي جدا لبرشلونه، استطاع احراج برشلونه بشده في الشوط الاول، وكان ممكن يطلع متقدم في النتيجه.
1: نعم.
0: لولا التفاصيل الصغيره جدا.
1: كابتن احمد، هذه الفكره التي نتحدث عنها، فكرة العامل الذهني، جالاتا سراي المتفوق محليا يعاني أوروبيا الخسارة الثانية حتى أوروبيا، كيف يمكن أن ينقل جالاتا سراي هذا التفوق المحلي إلى المنافسة الأوروبية ويصبح فريقا أيضا له باع طويل في كرة القدم الأوروبية وفي مسابقاتها؟
0: دوري الأبطال بطولة صعبة جدا، حتى مش صعبة بس على جالاتا سراي، صعبة حتى على فريق زي برشلونة، صعبة على بايرن ميونخ، صعبة على أرسنال، صعبة على معظم الفرق الأوروبية في السنوات الأخيرة. وإن كان جالاتا سراي يجب أن يستمر في المحاولة. أنا أعجبتني جدا طريقة إدارة جالاتا سراي في الصيف الماضي وحتى في السنوات الأخيرة، وهي استخدام الكفاءات واستخدام اللعيبة المميزة جدا. خط هجوم جالاتا سراي خط هجوم ينافس الفرق الكبيرة، فيكتور أوسيمين، رافائيل لياو، ثاني يلمس، كل هذه الأسماء هي فعلا أسماء مميزة، أسماء تقدر تقول عليها لعيبة صف أول. ولكن فريق جالاتا سراي ينقصه مواصلة اللعب على مستويات كبيرة جدا في دوري الأبطال أوروبا. طول دوري الأبطال تحتاج إلى مواصلة وتكرار وإلى العودة باستمرار، وده اللي محتاجه فريق جالاتا، الاستمرارية فقط. في الموسم الماضي على سبيل المثال الفريق عمل نتائج كويسة جدا، يعني قدر يكسب ليفربول أعتقد مرتين على أرضه في دوري الأبطال، قدر يكسب اليوفي في الذهاب على أرضه، ولكن دايما خانته بعض التفاصيل الصغيرة. أتوقع بأن جالاتا سراي يجب أن يستمر، لأن لديه أولا مدرب كويس جدا اللي هو بروك، ولديه مجموعة من اللاعبين المميزين ولعيبة عندها كمان خبرات زي لياو وزي أوسيمين وغيرهم، ولكن الفريق يحتاج إلى مزيد من الانضباط، عدم إضاعة فرص سهلة، التركيز دفاعيا، ودي اللي دايما بتخليه يخسر نقاط سهلة وبتخليه يخسر ماتشات سهلة. لكن بالعودة لجدول دوري الأبطال، صحيح أنه هو خسر من سبورتينج وخسر من برشلونة، لكن أيضا جالاتا سراي لديه فرص جيدة للوصول على الأقل الملحق المؤهل لدور الستاشر. عنده ماتشات أنا شايفها في المتناول، فاينورد، عنده شتوتغارت على أرضه في تركيا، كمان هيلعب بره فرق زي أيك أسينا وفريق زي ليل الفرنسي، فرق مش قوية جدا. فرق جالاتا سراي يقدر على الأقل في الأربع ماتشات دول ياخد 9 نقط على الأقل، وده بتخليه ممكن جدا رغم البداية السيئة ليه في دوري الأبطال السنة دي اللي احنا نشوفه في الملحق المؤهل لدور الستاشر خلال الماتشات القادمة، خاصة ان لسه بدري جدا وفي مباريات أخرى يمكن اللي هو الفوز بيها ويمكن تحسين مستواه وتحسين نتائجه مع مدرب مميز مثل بروك ولعيبة خبرة خاصة فيكتور أوسيمين.
1: تحدثت عن الجولة المقبلة، وهنا أعود بالحديث عن برشلونة الذي سيواجه باريس سان جيرمان، مباراة ربما أصبحت عقدة للفريق الكتالوني. هل تعتقد أن هذا الاختبار سيكون هو الاختبار الحقيقي لبرشلونة أو أول اختبار حقيقي هذا الموسم، أم أن برشلونة فليك أثبت بالفعل على أنه أقوى فريق أوروبيا هذا الموسم؟
0: أعتقد برشلونة أثبت أنه من أقوى الفرق الأوروبية وفقا لمستواه ونتائجه هذا الموسم، لكن طبعا سيكون باريس سان جيرمان يعني اصطدام قوي جدا، لأن باريس سان جيرمان بلغة الأرقام هو أقوى فريق في العالم وفي أوروبا في آخر موسمين، الفريق اللي كسب دوري أبطال أوروبا مرتين متتاليتين، الفريق اللي هو معاه مدرب يعتبر من الأفضل إذا لم يكن الأفضل لويس إنريكي. كمان باريس سان جيرمان عنده ميزة كبيرة جدا أنه بيلعب في دوري أسهل من الدوري الإسباني، وبالتالي برشلونة على سبيل المثال سيواجه ريال بيتيس في منتصف الأسبوع، مباراة صعبة جدا قبل باريس، عكس باريس سان جيرمان اللي هو يقدر يريح قدر كبير من اللعيبة قبل مواجهة برشلونة في دوري الأبطال. أنا بشوف المباراة دي هو أقوى مباراة في الدور الرئيسي في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، لأنه بين فرقتين، فرقة برشلونة لديها فورمة كبيرة جدا هذا الوقت، وأيضا باريس فريق قوي جدا، هو الاصطدام الأكبر والرئيسي لفريق بارسا هانز فليك هذا الموسم، خاصة اللي هو هيواجه فريق قوي جدا في التحولات، فريق عنده أجنحة تعتبر من الأفضل في أوروبا زي عثمان ديمبلي، زي كفاراتسخيليا. أيضا هناك نقطة تفوق كبيرة لباريس في على مستوى الأظهرة، لعيب مثل أشرف حكيمي ولعيب مثل نونو مينديز، أعتقد إحنا بنتكلم عن أفضل ظاهرين في العالم سواء
1: صحيح
0: على اليمين أو اليسار.
1: كابتن أحمد، نحن سنفصل في مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان حينما سيحين وقت هذه المباراة القمة، لكن أود أن أختم بسؤال عن جالاتا سراي، ما هي الدروس التي يمكن أن يستخلصها من مواجهة برشلونة من أجل مواصلة المسيرة الأوروبية هذا الموسم؟
0: جلطة سراي محتاج يعني اللعيبة تكون عندها إيمان أكتر في نفسها، خاصة على مستوى الأخطاء الفردية في حتة الدفاع. أيضا جلطة سراي عليه أن يؤمن أنه فريق يقدر زي ما هو بيقدر يلعب ماتشات قوية على أرضه ويحرج الكبار.

0: تنقصه فقط التركيز خارج ارضه. دايما جلطة صريع عنده المشكله الكبيره انه فريق قوي جدا على ارضه حتى لما بيخسر، ولكنه خارج ارضه بيضيع نقط سهله، وهذه الامور تجعله يبتعد عن المنافسه او حتى التواجد وسط الثمانيه الكبار اوروبيا. ولكن فريق جلطة يجب ان يستمر، يجب ان يحاول، يجب ان يحسن النتائج خارج ارضه. هناك مباريات اخرى سهله، كرة القدم ليست برشلونة، أو عندما يواجه باريس سان جيرمان هناك مواجهات يقدر جلطة صريع يكسبها زي شتوتغارت، زي ليل، زي أيك أسينا. هذه المباريات هي الفيصل، وهي التي ستجعله مناسب ومؤهل للوجود في الأدوار الإقصائية القادمة.
1: كنت معنا من القاهرة المحلل الرياضي كابتن أحمد مختار، شكرا جزيلا لك. بهذا وصلنا مشاهدينا إلى نهاية برنامجنا الرياضي الملعب. للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني tarat-arabi.com. كما يسرنا استقبال آرائكم عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإكس وإنستغرام. تحية وإلى اللقاء.

في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يومياً على شاشة تي ار تي عربي في الأوقات التالية.

0: قالوا يوما ما: ما لنا وما لغزة؟ لدينا ما هو أهم منها. وعندما انقلبت الأمور عادوا ليعتذروا. هكذا علق أحدهم فرد آخر: لعله درس لكل من يفكر في التعرض لأهالي فلسطين الكرام، ولعلهم بعد اليوم يتطهرون قبل أن يذكروا اسمها على لسانهم، فهي أرض الشهداء ومنبع الفضلاء. أهلا بكم مشاهدينا في تفاعل وتشاهدون معنا. بعد تحريضه على تدمير غزة، صاحب مطعم هندي يواجه الإفلاس. ترامب يقترح تغيير اسم المحيط الأطلسي أو الهادئ إلى محيط ترامب. في موسم قطاف الزيتون، الاحتلال يضيق الخناق على مزارعي الضفة. طباخ السم يذوقه. فالاستفزازات الرخيصة والمواقف اللا إنسانية دوماً ما تعود على صاحبها بالخيبة وسوء العاقبة. وهذا بالضبط هو حال رجل الأعمال والطاهي البريطاني من أصول هندية هرمان كابور. فقد ظن كابور أن السخرية من إبادة غزة ستجب له الشهرة، ولم يضع في الحسبان حينها حتى بالحسابات التجارية البحتة أن نسبة كبيرة من البريطانيين ومواطني العالم عامة باتوا ضد كل ما تمثله إسرائيل. القصة بدأت عندما قرر هذا الكابور ركوب موجة التحريض، فنشر مقطع فيديو لخرائط الأقمار الصناعية تظهر دمار غزة الهائل. وبدلاً من إظهار التعاطف أخذ يسخر من المشهد، مشيراً إلى مبنى لا يزال قائماً وسط الركام، وموجهاً حديثه لنتنياهو وجيش الاحتلال متسائلاً: لماذا لا يزال هذا المبنى قائماً؟ نستذكر المقطع سوياً.
1: هارمان.
2: Yes.
1: What are you watching? Not replying me.
2: This.
1: What is this?
2: This. Now I'm asking Bibi and Israel Defense Force.
1: What?
2: Why the this building is still standing
1: Which
2: in
1: building?
2: Gaza?
1: Which building? Show me.
2: This building.
1: There's just one building left.
2: Yeah, why?
0: ذاكرة منصات التواصل الاجتماعي لا ترحم مشاهدينا، فبمجرد انتشار المقطع انطلقت حملة مقاطعة شرسة ضد مطعمه سينك داينينج في لندن. والنشطاء كما يدعي كابور انهالوا على صفحة المطعم في جوجل مابس بآلاف التقييمات السلبية من فئة النجمة الواحدة، ما أدى إلى انهيار سمعة المطعم وتراجع زبائنه بشكل حاد. كابور يقول إنه وجد نفسه عاجزاً عن دفع إيجار المطعم، ويواجه تهديدات رسمية من المالك بالطرد واللجوء للمحاكم. والسؤال يا ترى، هل اعتذر لأهالي غزة وعرف خطأه؟ هل تراجع لحظياً على الأقل؟ الحقيقة أن كابور قرر المضي قدماً والهروب للأمام، إذ خرج في مقطع آخر مدعياً أن تطبيق جوجل مابس ضده، وأن التطبيق لا يسمح سوى بالتقييمات السيئة. شاهدوا المقطع معي ومن ثم نشاهد رد منصة إكس عليه.
2: Hello friends.
1: Hello friends.
2: Today I am swallowing my pride and posting this video because today I need your help. My restaurant is going through very hard time because of Google reviews which are fake and Google is not accepting any 5-star reviews. They're only accepting 1-star reviews. And due to which my business is suffering badly and rent is outstanding. And my landlord is giving me threats to go to court to vacate the premises. Please help me book a restaurant, eat here, and let me survive and keep on selling non-halal food.
1: Proudly.
0: منصة إكس ومن خلال تصحيحات الجمهور رد عليه بالتالي: ادعاء مؤامرة جوجل بلا دليل، يهدف لجمع تقييمات 5 نجوم، لا يوجد هجوم بالتقييمات السلبية، 18 تقييما فقط، وردود المالك على العملاء قد تفسر قلة شعبيته. بدورنا رصدنا التعليقات على صفحة خرائط جوجل قبل حتى أن يشارك الفيديو الأول الذي أساء فيه لغزة، لنجد أن معظم التعليقات كانت تتحدث عن أسعار عالية ورائحة سيئة وخدمة أسوأ وطعام لا يؤكل. ما يجعل التفسير الوحيد لتصرفاته من الأساس هو الشهرة والترويج لمطعمه حتى لو على حساب دماء الأبرياء، وفق رواد المنصات الذين فتحوا أعيننا على هذه الحقيقة. الهجوم على كابور لم يتوقف، ومئات التعليقات على منشوره الثاني ما بين شماتة ونصيحة واستهجان من تراجعه المثير للشفقة. نبدأ من عند فوز صقر من الكويت. تقول فوز: سيد كابور، لا أحد ملزم بإنقاذ عملك، والمثير للسخرية التباكي وأنت من تساءل علنا وبشماتة عن سبب عدم قصف آخر مبنى بغزة. المطاعم الناجحة تكسب زبائنها بجودة طعامها وحسن ضيافتها. تعليق آخر من خالد الغامدي يقول: أنت شخص عنصري، نسيت أنك صاحب عمل وتورطت في السياسة والدين حتى نفر منك محبوك. تعامل بإنسانية وقدم اعتذارا لكل من أسأت إليهم لإنقاذ ما تبقى من عملك، وطهر قلبك من الكراهية. أمرا تقول: لم ولن أدخل مطعمك أبدا، فالشرفاء لا يدعمون عنصريا متغطرسا بأموالهم. المثير للاشمئزاز أنك تستجدي الآن تعاطفا لم تظهره يوما تجاه أي إنسان آخر. أخيرا MM دور يقول: بدلا من إطلاق الشتائم ونشر الكراهية، كان الأجدر بك التركيز على نظافة مطعمك وتطويره. لم يفت الأوان تماما بعد، التفت إلى عملك ودع عنك هذا الهراء. استمرارا في مسلسلة إعادة تسمية المعالم الجغرافية الذي انتهجه ترامب مؤخرا، اقترح الرئيس الأمريكي إعادة تسمية أحد المحيطين الأطلسي أو الهادئ بمحيط الأمريكيتين، ملمحا أيضا إلى إمكانية إطلاق اسمه الشخصي على أحدهما ليصبح محيط ترامب، وذلك قبل مغادرته البيت الأبيض بحسب ما قاله هو في مؤتمر انتخابي في مدينة كلاركسفيل بولاية تينيسي. فأمريكا من وجهة نظره تحتاج إلى نهر عظيم يحمل اسما جديدا يعبر عن هويتها الخاصة ويعزز السيادة الأمريكية. نشاهد معا ماذا قال ترامب.
3: So we've got the Gulf. We've got a beautiful lake. Now somebody said you need a river. So I don't want to change your name.

0: name of the Hudson River, that's too much. Henry Hudson, he did a good job sailing up that sucker a long time ago. So we need a river, we need an ocean. So I was thinking of either the Atlantic or the Pacific. We call it Trump Ocean, or Ocean of the Americas, something like that. We should have, before I get out, I think we should have an ocean and we need a...
1: هذا التصريح يأتي امتداداً لمساعي ترامب السابقة لتغيير أسماء معالم مائية، إذ أعاد العام الماضي تسمية خليج المكسيك بخليج أمريكا في خطوة أثارت توتراً دبلوماسياً مع المكسيك وخلافاً مع وكالة أسوشيتد بريس بسبب رفضها اعتماد التسمية الجديدة في تغطياتها، فيما اعتمدت شركة خرائط إلكترونية خاصة التسميات الجديدة التي أقرها ترامب. كما أعلن في أغسطس الماضي تغيير اسم بحيرة أونتاريو الواقعة بين ولاية نيويورك وكندا إلى بحيرة أمريكا على خلفية خلافات تجارية مع المسؤولين الكنديين بحسب صحيفة واشنطن بوست. فإن الرئيس الأمريكي يملك صلاحيات تنفيذية تتيح له تغيير أسماء بعض المعالم الجغرافية، غير أن تغيير أسماء بعض المعالم قد يثير تعقيدات سياسية وقانونية بحسب طبيعة المعلم والجهات المختصة به. لكن في المقابل مشاهدينا، استبعد ترامب تغيير اسم نهر هاتسون الذي يمر عبر ولاية نيويورك مشيداً بالمستكشف هنري هاتسون الذي يحمل النهر اسمه، كما أكد أنه لن يغير اسم نهر المسيسيبي، لافتاً إلى علاقته بولاية تينيسي التي قال إنه حقق فيها انتصارات انتخابية واسعة. أخيراً نشير إلى أن ترامب قد طرح الشهر الماضي فكرة تغيير اسم ولاية نيو مكسيكو إلى نيو أمريكا، لكنه أقر بأن تنفيذ المقترح قد يتطلب إجراءات على مستوى الولاية والكونغرس، مؤكداً أن القرار يعود إلى سكانها وأنه لن يمارس ضغوطاً لفرضه. الآن مشاهدينا، نأخذكم في جولة إلى منصات التواصل الاجتماعي لنرى ماذا كتبوا بشأن هذا الموضوع. يقول أبو عبد الرحمن: لو يمزح فهي مزحة جيدة، ولو يتكلم جد أقترح عليه تسمية الكرة الأرضية كلها كرة ترامب. حسان يقول: اتفقنا واختلفنا، ترامب شخصية متفردة واستثنائية غير وجه السياسة الأمريكية والعالمية، ويستحق أن يخلد اسمه على أعظم المعالم الطبيعية. هذا رأيك. عماد يقول: إن كان الهدف من تغيير الأسماء هو تخليد ذكرى ترامب، فيمكنه فعل ذلك من خلال مبادرات إنسانية أو ثقافية يترك بها أثراً إيجابياً على العالم. منطقي جداً. سارة الشيباني تقول: ترامب يتعامل مع الجغرافيا وكأنها سلسلة فنادق أو أبراج سكنية، قريباً سنسمع عن رسوم عبور للمحيط لأنك تمر فوق أملاكه الخاصة. في فلسطين لا يحتاج المزارع إلى أكثر من أرضه وأشجار زيتونه ليحتفل بموسم انتظره عاماً كاملاً، لكن في الضفة الغربية المحتلة تحول موسم القطاف من مناسبة للفرح واجتماع العائلات إلى مشاهد من الاعتداءات والملاحقات. فمع انطلاق موسم الزيتون كثف المستوطنون اعتداءاتهم على المزارعين الفلسطينيين بالضرب والتهديد ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم وسرقة المحاصيل وتخريب الأشجار. نشاهد صوراً من هذه الاعتداءات.
2: ضربنا وتعدى على أمي وأختي.
3: يلا وضرب أبوي.
2: حاج كمان
3: اترك، ظلك صور الشرطة.
2: قاعد بحكي كمان مع مستوطنين بناديهم.
3: يلا
2: دوم اخير بيت المراجم.
3: اتركوا كل شيء، اتركوا الوجوه.
2: شو؟
3: يلا
2: اسعاف، جيب اسعاف.
3: منا اسعاف، كسروا ايد ابوي.
2: كم واحد انتم؟ احنا اربعة. نزلنا نقطف زيتون في على ارض بين قرية مزاري ورميم. تفاجأنا انه عدد كبير من المستوطنين هجموا علينا بالاحجار وبالعصي، وكان قسم منهم مسلحين. استدينا المستوطنين قدر ما نستطيع، لكن هم استفردوا في والدي ووالدتي، ضربوهم ضرب مبرح ورشوا عليهم فلفل كسروا لنا سيارات.
1: هذه المشاهد تتكرر تحت حماية قوات الاحتلال في قرى وبلدات الضفة الغربية، حيث يواجه المزارعون اعتداءات المستوطنين في الأراضي التي توارثتها عائلاتهم منذ أجيال. تابعوا معي.
4: بصير احنا جينا نقف الزيتون تبعنا، واجوا ناس معنا كمان متضامنين، واجانا المستوطنين هنا وهم والجيش ومنعونا، سووا قالوا هذا شيت صقور سبعي يعني في لحظة، القانون معهم وكل شيء بدهم بديروا القانون، شيف بدهم يعني بيشتغلوا في القانون، بدهم يطردونا بسووا شيت صقور.
5: احنا فرطنا زيتون واجوا المستوطنين، والمستوطنين أعطوا أمر للجيش إنه يعملوا منطقة عسكرية مغلقة، لأنه المستوطنين هم هالحين اللي بيقولوا بشوروا في المنطقة متمردين على الجيش، وأعطوهم أوامر وعملوا منطقة عسكرية مغلقة وطلعونا. وواحد كان معنا أخذ الزيتون تبعه الجيش، المستوطنين قالوا لهم خذ الزيتون.
1: كما أن الوصول إلى أشجار الزيتون بات مرتبطا بقيود الاحتلال، ففي قرية فقوعة شمال شرقي جنين سمح الاحتلال لبعض المزارعين بالقطاف ليوم واحد فقط، فيما شهدت مناطق أخرى من الضفة منع المزارعين من دخول أراضيهم وطردهم منها ومصادرة محاصيلهم. لم تسلم النساء الفلسطينيات من الاعتداءات، إذ وثقت مشاهد تعرضهن للضرب والملاحقة خلال مشاركتهن في القطاف في محاولة لإجبار العائلات على مغادرة أراضيها.
6: أنا من رزق وأنا اللي زرعت هذا فادي، وبس أب علي من الأغراض، وبدنا نحط حطناها في السيارة وبدنا نطلع. ما احنا ما طلعنا على الطريق وهم ورانا بدهم يضربوا ابني، يعني لا طبق السياره عليه ضاربينا كاتلينا، قالوا الاغراض من السياره، تهولوا تشيل الاغراض من السياره. طيب قلنا ساعتين واقفين هنا بنستنى تنجيب اغراضنا، ما بدنا نجيب، والجيش واقف بس منظر. حمايه لهم ما هي حمايه لنا، لو حمايه لنا بطردوهم. جمعوا حالهم هالكذا بيجي 50 واحد وقت ما رحنا نجيب الاغراض، وهذا حالتي الله يرضى عليك يعني للعالم، كونوا للعالم إنها ضحك في ضحك، لا في تنسيق ولا في.
1: سجلت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية 136 اعتداء على موسم قطف الزيتون منذ مطلع أكتوبر وحتى 12 منه. شملت الاعتداءات على المزارعين ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم، سرقة المحاصيل وإتلاف الأشجار. ورغم كل هذه المخاطر يصر الفلسطينيون على العودة إلى أراضيهم ومواصلة القطاف، فشجرة الزيتون بالنسبة إليهم ليست مجرد مصدر رزق بل رمز للهوية والتجذر في الأرض. نشاهد معنا.
7: إحنا هيك والله نضل نيجي ونيجي ونيجي، لما بضل فينا الروح إن شاء الله، إن شاء الله نضل نيجي على أرضنا أتعبنا. إحنا هاي ربنا اللي ما تربي ابنك، الله ينتقم منهم المستوطنين واليهود.
8: يا زيتونا يا حامي العالم، يا زيتونا يا منتي يما، يجوا يعاونونا واللي يحبونا يجوا يعاونونا يا هلا وحي الله.
1: كيف تفاعل رواد التواصل الاجتماعي مع هذا الموضوع؟ نأخذ بعضا من تعليقاتكم. يقول حساب زاهر أبو حسين: ما جرى اعتداء على أرزاق الناس وحقهم في أرضهم ومحاولة لدفعهم إلى تركها بالقوة والترهيب. طارق يعلق: للأسف إسرائيل تفعل المستحيل من أجل المستوطنين، تقتل وتحرق وتقلع، الشخص عندهم أغلى ما يملكون. ورابي هو الآخر يقول: هناك حرب ضروس من سلطات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين على أشجار الزيتون في الضفة الغربية، لكن ستبقى شجرة الزيتون مغروسة ودرعا حاميا للأرض. أثار صانع محتوى فرنسي ردود فعل لافتة بعدما عرض على عدد من المارة رحلة مجانية إلى إسرائيل، لكن العرض قوبل بالرفض. نشاهد.
9: Vous ferez payer pour l'Israël, ça vous intéresse?
10: Ah, merci, pas tellement.
9: Un petit tour chez Netanyahou.
11: Absolument.
9: Mais c'est un beau pays, hein.

0: Un voyage tout frais payé pour l'Israël, ça vous intéresse?
1: Ah, merci, pas tellement. Ouais.
0: Tel Aviv?
1: Non, merci, non, pas Israël.
0: Un voyage en Israël tout frais payé, ça peut vous intéresser?
2: Ah non, pas du tout, au contraire.
0: Mais qu'est-ce qui se passe, monsieur?
3: Ah bah, tous les états-sionistes. Vraiment le dernier pays où je me rendrai. Hein.
4: سيدة فلسطينية تشكو معاناتها بعدما دمر الاحتلال خيمتها وظلت بلا مأوى مع تجدد توسيع الاحتلال حدود الخط الأصفر في منطقة الشجاعية بقطاع غزة.
5: هين على القبر.
6: لا حول ولا قوة.
5: المرة بدي أقعد خلاص، هذا طفي الكيل، بدي أفخر جرة وأقعد فيها أملي. يحطون الحجر الأصفر جنبي، جنب الحجر الاصفر، وانا اروح انا
6: ايش صار في خيمتك يا حاج؟
5: اتدمرت كله، جالي والفراش وكله واقع علي. والله تعبت انا، انا بالصبح رايحه جايه رايحه جايه ادور على مكان اقعد فيه، بس بديش حاجه، بس قعدوني يا عمي، قعدوني في مكان امن بدل الليل، اجى الرعب.
4: تواصل مدرسة تاريخية شيدها الخديوي إسماعيل في حي أميرغان بإسطنبول رسالتها التعليمية منذ 156 عاما، حيث يصنف مبناها كأثر من الدرجة الأولى يجسد عراقة البصمة المعمارية المصرية. نشاهد.

0: Okulumuz şu anda 7 sınıf öğretmeni, branş İngilizce ve din kültür ahlak bilgisi öğretmeni olup 194 öğrenci.
1: قفز إلى الماء دون تردد. ضابط عراقي يسارع للقفز إلى مسبح لمحاولة إنقاذ فتى من الغرق خلال فعالية افتتاح مسبح في محافظة الديوانية.

0: لفت مسن مغربي في مدينة سالا الأنبار بعد انتشار مقطع فيديو يوثق تزلجه العجلات السكيت بعفوية وحيوية للتنقل في الشوارع وسلوكه هذا الأسلوب الرياضي الفريد للذهاب إلى المسجد لأداء الصلاة.
1: حاج بارك الله عليك، الله يعطيك الصحة الحاج. شحال عندك من عام؟ شحال عندك من عام؟ 60 دابا. الله يعطيك الصحة، أول مرة كنشوف شي واحد عنده 60 عام كيدير هاد الرياضة. واش نصيحة للشباب؟
2: الشباب الصيلة اللي يصيلوها هي ديال الصلاة، يصيلو مع الله.
1: الصلاة هي كل شيء. ونعم بالله، تبارك الله عليك. الله يحفظك، الله يطول في عمرك.
0: مشاهدينا الكرام، كان هذا كل ما لدينا في حلقة اليوم. إلى اللقاء في تفاعل جديد.

0: في كل يوم أحداث تتسارع
1: وصراعات تتفاقم، حروب تتواصل وأزمات تتشابك، وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
2: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مساراته.
0: في العالم اليوم نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
2: العالم اليوم.
3: العالم يتغير، والاقتصاد هو أول من يكشف اتجاه التغيير، من ارتفاع التضخم إلى تقلبات أسعار النفط، ومن أزمات الأسواق إلى تحولات البورصات، من قرارات البنوك المركزية إلى تداعيات الأزمات العالمية. التحديات الاقتصادية حول العالم عين على الاقتصاد العالمي وقراءة أعمق لما يصنع المستقبل.
4: بين تقاطع المصالح وتضارب الغايات تتوارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد. نغوص في العمق لتفكيك الأحداث وفهم نطاق التأثير. بودكاست نطاق على تيريتي عربي.
5: Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation. They have seen their land steadily devoured by settlements, plagued by violence, their economy stifled, their people displaced, and their homes demolished. Their hopes for a political solution to their plight have been vanishing.
6: إننا نعلن بعملية وفان الأقصى.
7: نحن نلخمين بحياة أدم.
8: أزرخي إسرائيل, אנחנו במלחמה.
9: What happens in Gaza today is massive killing of civilians, systematic destruction of Gaza City.
10: Şu anda Filistin'de olan bütün bu Netanyahu denilen gaddarın o kıyamına asla seyirci kalamayız.

0: أهلا بكم نظرة الكرام في حلقة جديدة من برنامج ولنا وفاء. أحمد بن خيال، ونقف اليوم عند تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي بعدم الانسحاب من المنطقة الأمنية في جنوب لبنان وسوريا، وتهديدات بتوسعتها إذا شارك حزب الله في أي جولة مقبلة من الحرب في المنطقة. ونحلل دلالات هذه التصريحات في ظل الانسداد السياسي للمفاوضات بين الجانبين واشتراط واشنطن نزع سلاح حزب الله قبل بدء عملية الإعمار، ونبحث في مستقبل قوات اليونيفيل بعد تشكيل قوة أوروبية، فهل سنشهد توسيعا للحرب الإسرائيلية على لبنان بذريعة الحرب مع إيران، وما موقف الحكومة اللبنانية من محاولات تصفية وجهود اليونيفيل، وهل تنجح القوة الأوروبية في ملء الفراغ الأمني والعسكري في الجنوب، وما موقف واشنطن من كل ذلك؟ هذه الأسئلة وغيرها نحاول الإجابة عنها مع الضيفين الكريمين، ولكن بعد هذا التقرير.
1: تصعيد إسرائيلي وضغوط لنزع سلاح حزب الله يضع لبنان أمام مفترق أمنيا وسياسيا بالغ الخطورة، حيث تتزايد الضغوط العسكرية والسياسية مع إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس عدم الانسحاب من المناطق الأمنية في جنوب لبنان وسوريا، ملوحا بتوسيع السيطرة داخل الأراضي اللبنانية إذا انضم حزب الله إلى إيران في أي هجوم على إسرائيل. كاتس هدد كذلك بإخلاء الضاحية الجنوبية لبيروت واستهداف ما وصفه بالبنية التحتية الإرهابية فيها، وربط انسحاب الجيش الإسرائيلي من لبنان بنزع سلاح حزب الله وإزالة التهديد الذي يشكله. بالتوازي تكثف واشنطن ضغوطها المالية على حزب الله، إذ نفت وزارة الخارجية الأمريكية وجود الأموال الإيرانية المزعومة التي أعلن الحزب تخصيصها لمساعدة المتضررين، واتهمت الحزب بالاعتماد على أنشطة إجرامية لتمويل أنشطته. كما كشفت الخارجية الأمريكية خطة عمل مع شركاء خليجيين وأوروبيين لتقديم مليارات الدولارات لإعادة إعمار لبنان، مشترطة أيضا نزع سلاح الحزب أولا. على صعيد آخر، يواصل لبنان اتصالاته مع الجانب الأمريكي لمتابعة التحضيرات لجولة المحادثات الجديدة المرتقبة في تامبا فلوريدا الأمريكية، والتي من المرتقب أن تكون من 20 إلى 22 من أكتوبر الجاري، للضغط على إسرائيل كي لا تصعد عملياتها العسكرية أو توسعها في الجنوب اللبناني. وفي ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي لقرى وبلدات جنوبية، يتمسك الرئيس اللبناني جوزيف عون ببقاء قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل، محذرا من أن انسحابها قد يخلق فراغا أمنيا ويحد من الرقابة الدولية، مؤكدا أن بقاءها يدعم استقرار الجنوب ويساعد الجيش اللبناني في أداء مهامه. وهكذا يجد لبنان نفسه أمام معادلة معقدة تجمع بين خطر بقاء الاحتلال وتوسع نفوذه والضغط لكبح جماحه، وبين الحاجة لنزع سلاح حزب الله والسعي لكسب دعم دولي يعيد إعمار البلاد.
0: وللمزيد أكثر من قراءة وتحليل أرحب بالضيفين الكريمين، معنا من إسطنبول الكاتب والباحث في العلاقات الدولية الأستاذ محمود علوش، ومن بيروت الخبير العسكري والاستراتيجي العميد خليل الحلو. أرحب بكم ضيفين كريمين، وأستهل هذا النقاش في هذه الحلقة مع الأستاذ محمود. بداية أستاذ محمود، يعني دعني أبدأ معك بتصريحات كاتس الأخيرة بشأن المنطقة الأمنية الجنوبية في لبنان وفي سوريا. تل أبيب لا تريد الانسحاب منها، كيف يقرأ ذلك؟
2: مساء الخير لكم وللدكتور العميد خليل وأيضا للسادة المشاهدين المحترمين. يعني أتصور بأنه هذا الموقف الإسرائيلي يعكس حقيقة الأهداف الإسرائيلية في جنوب لبنان وسوريا، وهذه الأهداف هي أهداف توسعية بالدرجة الأساسية، وتستخدم

0: الذرائع أو المخاوف الأمنية كذريعة من أجل تحقيق هذه الأهداف. وهذا ليس مجرد اتهام سياسي، لأن هناك بعض الشواهد التي تعزز هذا الافتراض. فيما يتعلق بلبنان، هناك مسار تفاوضي قائم بين لبنان وإسرائيل فيه منذ فترة، لكن التصعيد الإسرائيلي على الأرض ومحاولة إسرائيل عرقلة هذا المسار تشير إلى أن الأهداف الحقيقية لإسرائيل ليس التوصل إلى اتفاق مع لبنان من أجل إنجاح هذا المسار. وبالتالي لا تبدو إسرائيل معنية بتوفير بيئة أمنية مع لبنان تؤدي في نهاية المطاف إلى سحب أي ذرائع لاستمرار الوجود العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان. الأمر نفسه ينطبق على سوريا. هناك مسار تفاوضي بين سوريا وإسرائيل منذ تقريبا سنة ونيف، وهذا المسار لم يؤدي حتى الآن إلى نتائج جيدة، بل أنه حتى عندما في مراحل معينة أستاذ أحمد كان المسار كاد أن يصل إلى اتفاق، لكن الإسرائيليين تنصلوا من هذا المسار التفاوضي لأن الأهداف الإسرائيلية هي في الحقيقة الاحتفاظ بالسيطرة على الأرض. ما تسعى إليه إسرائيل في جنوب لبنان وسوريا هو المزيد من الأراضي وليس اتفاق مع لبنان وسوريا. هذا الموقف السياسي، لكن نحن أمام مجموعة من العوامل التي لا أعتقد بأنه تساعد إسرائيل تماما في تحقيق هذه الأهداف. على رأس هذه العوامل مشكلة أو معضلة حزب الله، وهنا للمفارقة معضلة حزب الله هي معضلة بالنسبة لإسرائيل وأيضا بالنسبة للدولة اللبنانية، لأنه عمليا الدولة اللبنانية لا تبدو قادرة على نزع سلاح حزب الله، وإسرائيل تستخدم ما يمكن أن نسميه بحالة العجز الحكومي اللبناني في التعامل مع ملف حزب الله كمبرر من أجل استمرار الاحتلال لجنوب لبنان. العامل الآخر هو العامل المرتبط بالسياسة الأمريكية. من الواضح أن هناك سياسة أمريكية في لبنان وسوريا لا تنسجم تماما مع التوجهات الإسرائيلية. لا أقول بأن هذه السياسة الأمريكية تفرض على إسرائيل ما لا تريده في لبنان وسوريا، لكن على الأقل هذه السياسة لا تساعد بنيامين نتنياهو في تحقيق الأهداف التي يريدها بالطريقة التي يريدها. لكن على أي حال، كما تعلمون أستاذ أحمد، هناك موسم انتخابي في إسرائيل حاليا. هناك من يضع هذا الموقف الإسرائيلي بالتمسك بالاحتلال في جنوب لبنان وسوريا على أنه جزء من الدعاية الانتخابية الإسرائيلية. قد يكون هذا الافتراض صحيحا، لكن يتعين أن نتعامل مع حقائق ملموسة، وهي أن إسرائيل لا تنوي في المستقبل منظور الانسحاب من جنوب لبنان وسوريا.
1: ولكن وأيضا بالمقابل أستاذ محمود، يعني بالمقابل واشنطن تشترط نزع سلاح حزب الله لبدء الإعمار في الجنوب اللبناني. سنغوص أكثر في هذه النقطة تحديدا، ولكن دعني أنتقل إلى سيادة العميد من الأبعاد الاستراتيجية والعسكرية. كيف تقرأ هذه التهديدات التي وجهت تحديدا سيادة العميد إلى حزب الله إذا شارك في أي مواجهة عسكرية مع إيران ضد لبنان؟
2: نعم، اولا
1: عفوا مساء الخير ضد اسرائيل، عفوا،
2: وللدكتور علوش. اكيد انا ساتناول الموضوع من زاويه عسكريه محض. في خلال العقود الماضيه، التسلح الذي تسلح به حزب الله من ايران بهذا الحجم الذي يفوق تسليح دوله وجيش نظامي لم يكن لأهداف فلسطينية أو لأهداف تحرير مزارع شبعة كما كان يقول حزب الله، إنما كان لحماية النظام الإيراني في حال تعرض هذا النظام للهجوم. ولكن الأحداث التي كانت غير متوقعة من 7 أكتوبر حتى الآن جعلت هذا الأمر غير ممكن. والصواريخ 150,000 التي كانت موجودة لدى حزب الله، ومنها صواريخ دقيقة من طراز الفاتح 110 مثلا أو البدر 313، وهي صواريخ ثلاثية التوجيه ودقيقة جدا، كان الإسرائيليون يخشونها بشكل كبير. ورماية هذه الصواريخ من داخل لبنان على إسرائيل، يعني على مسافات لا تتجاوز 300 كيلومتر، هي أسهل بكثير من رماية صواريخ من إيران على مسافة تفوق 1000 كيلومتر. وبالتالي عندما يتحدث كاتس عن أنه إذا شارك حزب الله إيران في مهاجمة إسرائيل، هو يتحدث عن ذلك لأن تقديرات الإسرائيلية المتناقضة، أنهم دمروا 100,000 صاروخ لحزب الله، وأن حزب الله ما زال لديه

0: 60,000 صاروخ ثم 60,000. هذه التقديرات المتناقضة التي خرجت إلى الإعلام تدل بأن ما زال لحزب الله قدرات صاروخية كبيرة جدا، لا سيما في مناطق البقاع الشمالي، لأن صواريخ من هذا النوع، يعني الطرازين اللذين تحدثت عنهما،
1: نعم،
0: اللذين يبلغ مداهما أكثر من 300 كيلومتر والرأس المتفجر 500 كيلو، لا حاجة لنشرها في الجنوب أو في بيروت أو في جبل لبنان، يمكن نشرها في أقصى الشمال وأن تطال جميع الأراضي الإسرائيلية. لذلك عندما يتحدث كاتس عن ذلك وهو يهدد بالتهجير، يعني وقد سبق وهجرت الضاحية الجنوبية لبيروت، وهي يعني أكيد تضم على الأقل نصف مليون شخص، عدا عن التهجير الذي طال الجنوب، وهذا سيضع ضغط كبير جدا على الدولة اللبنانية وعلى لبنان بالكامل وعلى حزب الله وعلى كل ما يدور حوله. لذلك تهديدات كاتس إذا أخذناها من الزاوية العسكرية فقط، هذا ما تعنيه، لأن يعني إسقاط الصواريخ القادمة من إيران، الصواريخ البالستية القادمة من إيران شيء ويتطلب وسائل معينة، إنما الصواريخ التي تطلق من لبنان أو يمكن أن تطلق من لبنان،
1: نعم،
0: باتجاه إسرائيل هي شيء آخر ويلزمها وسائل أخرى. هذا هو فحوى حديث كاتس، دون أن أذهب إلى الغايات الانتخابية، وهذا بديهي وأنا أوافق الأستاذ علوش 100% على ما يقوله. ومسألة يعني مسألة السيطرة على الأرض أصبحت واضحة، إسرائيل اليوم موجودة داخل الأراضي اللبنانية بعمق حوالي 10 كيلومترات على طول الحدود، 70 كيلومتر الحدود الدولية بين إسرائيل ولبنان، وعلى طول الحدود بين لبنان والجولان المحتل التي يبلغ طولها أيضا حوالي 60 كيلومتر، يعني 130 كيلومتر حدود بعمق 10 كيلومترات مع مراكز ثابتة. وهنا أريد إذا تسمح لي بدقيقة إضافية،
1: تفضل،
0: أن الجيش الإسرائيلي كان يطلب دائما من حكومته أن يوسع مناطق تواجده في جنوب لبنان، وذلك لإبعاد الطائرات المسيرة التي تعمل بالألياف الضوئية، ولكن الحكومة الإسرائيلية لم توافق على ذلك. وطبعا الإصبع الأمريكي واضح هنا، لا يريدون أن يتزعزع الوضع في لبنان، وذلك ليس فقط من أجل السلام في لبنان، إنما أيضا من أجل الاستقرار في سوريا، لأن أي شيء يحصل في لبنان على نطاق واسع يمكن أن ينعكس في سوريا. لذلك طلب الجيش الإسرائيلي من حكومته في حال عدم الموافقة على توسيع الانتشار، الانسحاب حتى مسافة 4 كيلومترات من الحدود. ولكن الخطورة في الموضوع هي طلب الجيش الإسرائيلي إقامة مواقع ثابتة داخل الأراضي اللبنانية على الأقل 20 موقع،
1: نعم،
0: وهذا حتى الآن لم يحصل، لم توافق الحكومة الإسرائيلية لا على التوسيع ولا على الانسحاب. ولكن إذا حصل ذلك سيكون التفاوض للغاية صعب مع الإسرائيليين.
1: نعم سيد حمداني، أعود مرة أخرى إلى الأستاذ محمود. أستاذ محمود، يعني كل هذه المعطيات التي رشحت منها تصريحات كاتس يراها مراقبون بأنها تؤسس لفشل المسار الدبلوماسي بين بيروت وتل أبيب، بالتالي هل نحن أمام سيناريو آخر بفرض شروط إسرائيلية على المنطقة؟
2: دعني أبدأ مما تفضل به العميد الخليل حلو، وهي نقطة مهمة، أنه إسرائيل تؤسس الأرضية لبيئة احتلالية مستدامة في جنوب لبنان، هذا ما ينبغي البناء عليه. المسارات التفاوضية، البيانات شيء، والواقع الأمني الذي تؤسس له إسرائيل في جنوب لبنان شيء آخر. لكن هذا يقودنا إلى إجابة أيضا على سؤال حضرتك المهم جدا، أنه هل فعلا إسرائيل معنية بهذا المسار التفاوضي؟ هناك مسألتين مهمتين. الأولى أنه إسرائيل لم تدخل في المسار التفاوضي مع لبنان نتيجة قناعة بالحاجة إلى التوصل إلى اتفاق مع لبنان. كلنا نعلم بأنه هي دخلت في هذا المسار نتيجة ضغط إدارة الرئيس ترامب. الأمر نفسه ينطبق على سوريا، حتى عندما دخلت إسرائيل في مفاوضات مع سوريا لم تكن تريد التفاوض أصلا مع سوريا. يعني لماذا تريد إسرائيل التفاوض مع لبنان طالما أن أهدافها في جنوب لبنان توسعية، وطالما أن الدولة اللبنانية غير قادرة أصلا على نزع سلاح حزب الله؟ وبالتالي أنت تتفاوض مع طرف يملك قرار سياسي لكن لا يملك القدرة في التأثير في ترجمة هذا القرار السياسي إلى واقع على الأرض. لبنان اليوم عبارة عن لبنانين، هناك دولة موجودة وهناك حزب الله الذي يتعارض مع مفهوم

0: قوم الدولة، وهو من يمتلك القرار على الأرض. الأمر الآخر، طبيعة المسار التفاوضي الذي كان قائم، يعني في كل جولات تفاوضية كنا نشهد تصعيدا إسرائيليا على الأرض. عمليا لا يوجد اتفاق لوقف إطلاق النار، يعني هذه ربما من أكبر الكذبات التي يتم دائما نتحدث بها، أن هناك اتفاق. حتى لو كان اتفاق جزئي، يعني إسرائيل بشكل يومي تقوم بخرق هذا الاتفاق. أيضا المشكلة أن حزب الله ليس فقط غير معني بالمسار التفاوضي بين لبنان وإسرائيل، بل يريد إفشال هذا المسار التفاوضي، لأن حسابات حزب الله لا ترتبط فقط بالمسألة اللبنانية، هي مرتبطة بدرجة أساسية بما تريده إيران في المنطقة. وأصلا عندما دخل حزب الله وتورط في هذه الحرب، تورط بدافع إيراني بدرجة أساسية، وبالتالي المسار التفاوضي أصلا وجد في بيئة معقدة لا تساعد على الإطلاق، لا في إنجاحه ولا حتى في إعطائه الفرص. هذا لا يعني بالضرورة بأن المسار التفاوضي ليس حاجة، سواء بالنسبة حتى للإسرائيليين، يعني هم حاجة، لأنه في نهاية المطاف أيضا هناك مشكلة لدى إسرائيل بأنها من خلال القوة العسكرية غير قادرة على معالجة ملف حزب الله، وبالتالي هي في نهاية المطاف بحاجة للبحث عن مسارات وبدائل، وليست بالضرورة أن تكون هذه المسارات والبدائل على حساب أهدافها الحقيقية في جنوب لبنان، لأنه ما تريده إسرائيل في نهاية المطاف هو إثبات للمجتمع الدولي وللإدارة الأمريكية بأن الدولة اللبنانية غير قادرة وغير مؤهلة أصلا على تنفيذ ما تلتزم به على طاولة المفاوضات، لأنه ببساطة لا تمتلك القدرة على الأرض. حزب الله هو من يمتلك القدرة على الأرض. المفارقة هنا بأنه إسرائيل تستفيد إلى حد كبير من موقف حزب الله في جنوب لبنان. يعني بصراحة إسرائيل لا تراهن على موقف الدولة اللبنانية، كل ما تراهن عليه إسرائيل في ملف جنوب لبنان هو أن حزب الله سيفشل محاولة الدولة اللبنانية التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل ونزع سلاحه. وأيضا حزب الله يراهن في المقابل على النزعة العدوانية لإسرائيل تجاه لبنان من أجل إثبات أن سلاحه لا يزال حاجة، وبأن الدولة اللبنانية غير قادرة أصلا على القيام بمهمة الدفاع عن لبنان طالما أن إسرائيل لديها أهداف توسعية. وبالتالي نحن ندور حاليا في حلقة مفرغة. الخطورة في هذا الأمر بأنه المستفيد الوحيد من هذه الحلقة المفرغة هي إسرائيل التي تقوم بتكريس أمر واقع احتلالي في جنوب لبنان.
1: وبالتالي أستاذ محمود، يعني اشتراط واشنطن في تصريحاتها بنزع سلاح حزب الله وكذلك تهديدات إسرائيل إذا كانت هناك مواجهة بينها وبين طهران ودخول حزب الله في هذه المواجهة ستهدد أيضا بإخلاء الضاحية الجنوبية لبيروت، بوصلة حزب الله السياسية كيف ستتحرك إزاء كل هذه التصريحات وهذه المعطيات؟
0: حزب الله دخل أصلا في هذه الحرب من أجل الدفاع عن النظام في إيران، وإذا عادت هذه الحرب مرة أخرى بالتأكيد سينخرط حزب الله في الدفاع عن النظام الإيراني. لا أعتقد بأن حزب الله يولي أهمية كبيرة للحسابات الداخلية اللبنانية على حساب الموقف الإيراني، لا بل أنه حتى لو تعارضت مصالح مش بس لبنان، يعني حتى لو تعارضت مصالح حزب الله مع مصلحة النظام في إيران في تحييد نفسه عن هذه الحرب، سيختار حزب الله الانخراط في هذه الحرب. هذا أمر أعتقد بأنه بديهي ولا ينبغي أن نحلل فيه بشكل كبير، وهذا الأمر هناك شواهد تؤكد اتجاهات وسلوكيات حزب الله في يتعلق بهذا الأمر. لكن أيضا هناك وضع ينبغي على حزب الله أن يقرأ المخاطر فيه بشكل كبير، وهو للأسف لم يقرأ هذه المخاطر، ليس فقط في هذه الحرب بل حتى منذ حرب 7 أكتوبر، يعني عندما انخرط في حرب إسناد غزة لم يدرك تماما ما تعني هذه الحرب بالنسبة لإسرائيل. نحن أمام دولة عدوانية لديها أهداف توسعية واضحة في جنوب لبنان وفي جنوب سوريا، وهذه الدولة لا تنتظر فقط التهديدات الأمنية، بل هي تتمنى أن يكون هناك تهديدات أمنية في جنوب لبنان وجنوب سوريا من أجل أهدافها التوسعية. ما يقوم به حزب الله في الحقيقة يخدم يعني أنا لا أتهم حزب الله بأنه عميل لإسرائيل، لكن يخدم الأهداف الاستراتيجية الإسرائيلية في جنوب لبنان.
1: أتقل إليك مرة أخرى سيد خليل، يعني كل هذه المعطيات هو يعني يخدم كما تفضل ضيفي محمود بأنها تخدم المصلحة الإسرائيلية، ألا يدرك تماما حزب الله بأن أي انخراط عسكريا مع إيران سيقلب الطاولة عسكريا على الجنوب اللبناني وسيعد ذريعة لإسرائيل كي تتحرك عسكريا؟
2: نعم.

0: القيادة في حزب الله تدرك ذلك تماما، والمقاتلين من الصف الأول والثاني من الكوادر يدركون ذلك تماما، فقد اختبروا الحرب الطويلة الأمد مع إسرائيل لمدة 3 سنوات منذ عام 2023، وهذا لم يكن في الحسبان. يعني كانت حسابات حزب الله غير ذلك، ولا مكان الآن لبحث هذا الموضوع، ولكن يعرفون تماما أنه إذا قدموا ذريعة لإسرائيل فإن الرد سيكون موجع، وموجع جدا. والذي قال، الذي تحدث عنه كاتس سبق وحصل، يعني هجرت الضاحية الجنوبية مرتين وهجرت بالكامل، وكانت دائما الإنذارات الإسرائيلية تسبق وتقول سنخسف المبنى كذا، يطلب إليكم الإخلاء، وكان هذا المبنى يخسف ويصوب الأرض، وهذا حصل لمئات المباني في ضاحية بيروت الجنوبية. إذن القرار أين هو؟ هل هو في يد قيادة حزب الله أم في مكان آخر؟ الجميع يعرفون، والمراقبون يعرفون، والمحللون الذين يتابعون الوضع الإيراني يعرفون بأن حزب الله جزء عضوي من فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، والجميع يعرفون بأن ضباط الحرس الثوري الإيراني يساعدون كوادر حزب الله لإعادة تنظيم صفوفهم في المرحلة الحالية، وأن القرار هو في طهران وليس في بيروت. لذلك يعني كما قال الدكتور علوش، أن إذا إيران اتخذت القرار بزج حزب الله في معركة مع إسرائيل فإنه سيدخل فيها ليس بملء إرادته، إنما لأنه 100% خاضع للقرار الإيراني.
1: نعم.
0: فإيران كانت تزوده بالأسلحة وبالأموال وبالبعد العقائدي وغيره، لذلك الانخراط في هذه العملية سيكون مدمرا للبنان، ولكن إذا أرادت إيران ذلك فذلك سيحصل.
1: يترافق مع ذلك سيادة العميد تشكل قوة أوروبية في الجنوب اللبناني للغايات الأمنية والعسكرية، أتراها ستكون بديلا لليونيفيل، وما الذي يمكن أن تقدمه عوضا عن اليونيفيل؟
0: في الواقع هناك بحث منذ أشهر وخلف الكواليس عن استبدال اليونيفيل بقوة عسكرية أوروبية، إيطالية، فرنسية، وربما ألمانية، توضع بتصرف الجيش اللبناني وتكون قوة لوجستية لمساعدة الجيش من النواحي اللوجستية، ولمساعدة السكان أيضا من النواحي الطبية والإعمار والاجتماعية وغيره. ولكن حتى الآن هذا لم يتبلور، فجل ما قرره الأوروبيون هو مساعدة الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي على التدريب والمساندة دون أن يكون هناك انتشار في الجنوب. هذا أقصى ما حصل حتى الآن، ولكن لا مانع لدى الجيش اللبناني ولدى الرئاسة في لبنان من نشر قوات أوروبية. طبعا سيكون ذلك شرعيا ضمن الدولة اللبنانية، وأن تكون هذه القوة كما قلت مؤازرة للجيش اللبناني وبتصرفه العملاني، وليست قوة ضاربة إنما كما قلت قوة لوجستية. يعني إلحاقا بما كنا نتحدث عنه، الجنوب اللبناني هو اليوم صحراء لوجستية، لا يمكن لهاتف نقال أن يشتغل، ليس هناك أي بنى تحتية، لا كهرباء، لا طرقات، ولا أي شيء. لذلك أي قطع عسكرية ستتابع انتشارها في هذه المناطق ستكون بحاجة لكل شيء من من من الساندويش العسكري، وصولا الى التواصل اللاسلكي والسلكي وغيره. لذلك القوات الأوروبية ضرورة إذا قبلت حكومات أوروبية بذلك، ولكن حتى الآن هذا لم يحصل، وكل ما حصلنا عليه هو
1: سؤال أخير.
0: مساندة وتدريب فقط.
1: نعم سيادة العميد،
0: ليس في الجنوب.
1: نعم أشكرك سيادة. يعني سؤال أخير لكليكما في دقيقة، أرجو الإجابة لكل منكما. محمود علوش، كيف ترى اشتراط واشنطن نزع سلاح حزب الله لأن تتعامل مع الحكومة اللبنانية؟
2: يعني هذا هو الموقف الأمريكي، الموقف البديهي، ولا يجب أن أو لا ينبغي أن نستغرب من هذا الموقف. لكن خطورة هذا الموقف بأن الولايات المتحدة الأمريكية أصبح لديها الآن اتجاه واضح فيما يتعلق بلبنان. أسوأ ما في هذا الأمر بأن الولايات المتحدة الأمريكية تقول بشكل ضمني للبنانيين بأنها غير مستعدة، ليست فقط لا تستطيع، غير مستعدة لممارسة الضغط.

0: مناطق ليس لحزب الله فيها ثقل مثل الشمال، مثل طرابلس، مثل بيروت الكبرى وغيره. أما موقف حزب الله فهو واضح، لا يريد تسليم سلاحه، يراوغ ليربح الوقت وينتظر التعليمات من إيران. لن يسلم حزب الله سلاحه بإرادته.
1: أشكرك جزيل الشكر الخبير العسكري والاستراتيجي سيادة العميدة الدكتور خليل الحلو عن هذا الكم الوافر من القراءة والتحليل، وكذلك الشكر موصول لضيفي من إسطنبول الباحث في العلاقات الدولية الدكتور محمود علوش. وشكر موصول لكم النظر الكرام في ختام هذه الحلقة، تحية مني وإلى اللقاء.

0: في عالمنا من الهبات والثروات ما يستحق الرعاية والاهتمام، وهذه مسؤوليتنا. تارت عربي.
1: نذهب إلى حيث تبدأ الحكاية،
2: إلى قلب الحدث.
3: إلى قلب الحدث
4: نبحث عن الحقيقة
5: من مصدرها
6: وننقلها كما هي
7: بلا تردد.
8: وننقلها كما هي بلا تردد.
9: نحن لا نكتفي بأن نروي الخبر،
10: بل نعيشه في الميدان.
11: نقترب من التفاصيل
12: ونكشف الحقيقة
13: ونأخذ المشاهد معنا
14: إلى قلب الحدث.
15: نقف مع الإنسان
16: أينما كان.

هذه الأرض، كل ما حولنا فيها جزء من حكايتنا. هواؤها، مياهها، سماؤها، لكنها تتغير ونحن نشهد ذلك ونملك أن نصنع فرقا، لأن ما نتركه اليوم هو ما سيبقى لغدنا. مع الإنسان أينما كان.

اتصل علي صديق إلي والله الساعة 5 الصبح، قال لي إبراهيم الجرافات واقفات هان على الشارع الرئيسي، 6 جرافات وفي معاهم باقر طويل كبير. يعني بالعادة بيجيبوا باقرين صغار وبيهدوا الكتب، خلاص سبحان الله إلهام من ربنا إنه قلت هذول عندنا، خلاص قومي يا مرة نبه الأولاد، توضيت صليت ووقفت على البرندة، فيش نص ساعة لهم مهان بكل ينزل تعال 10 دقايق وبتطلع من الدار، ما خلونيش يعني حتى يعني بتناقش معهم بدي وراك ومش وراك وأبصر إيش. اتأخرنا عن 10 دقايق طلعوا على الدار، الأولاد صغار انتكش غشيم يعني ما مش متعودين على المناظر هذه وعلى الجيش وعلى يا عبروا يلا اطلع برا برا برا برا، طلعونا يعني ما فيش 10 دقايق ما قعدناش 10 دقايق من حد ما اجوا انزل، نزلت عندهم طلعوا هم طلعوا المرأة والولاد اطلعوا، يعني بدها تطول اواعي بدها تطول اغراض ما خلوهاش طول ولا شيء.

مصرياتك ذهباتك واطلعي. ما طلعنا ولا إيش، ما بتقدرش تطلع ولا إشي. مش يعني ما هو زي ما قلت لك، لو محكمة مثلا ماشي، محكمة حكمت المحكمة في 25 شهر أمر هدم معك 10 أيام. الدرجة على الدار لما نزلت عليهم المكاوي تاعي، الدرجة على الدار ما خلوني أرجع على الدار. بدي أطلع دار عمي ما خلوني أطلع على البلد، صاروا يضربوا علي غاز. طلعت على البلد ولفيت على أخوتي هانا مشان أكف مع أخوتي، وفعلا 10 دقائق ما اعطوناش، اكثر من 10 دقائق ما خلوناش نشيل ولا شيء من الدار. هي ابواب، حمايات، خزاين، غرف نوم، مطابخ، اواعي، ولا شيء سمحوا لنا نطلع من الدار. واخوتي نفس القصه، يعني لا كادر اجابر بخاطر اخوتي ولا كادر اجبر بخاطري.

بس ربنا اللي يعين صراحة. يعني كان يعني أنا بقول يعني اتصلت على المحامي حتى وقتها، وكنت أتصل على المحامي أقول له يعني داري راحت بهمش، بس وقف يعني في محكمة في 25، تواصل مع محكمة، تواصل مع أي حدا، وقف هدم دور أخوتي. يعني داري بهمش، أخوي يجي يقول داري يهدوها ويدشروا دار مثلا إبراهيم، أنا أقول يهدوا داري ويدشروا دار خالد أو فرح، وهم نفس الإشي. يعني لا هم، أنا يعني بقول داري الله يردها بس دار أخوي لا أخليها، وهم نفس الإشي. بدك تضحي في دارك مشان دار أخوك تظل. تعب سنين، مش تعبنا الساعة أخرى، إحنا تعب أبوي الله يرحمه. قديش بتعز عليك يعني لما أبوي بنى وأبوي تعب وأبوي طارد. صح إحنا يعني كنا معاه، بس هو كان تبع على كل إشي، على كل التفاصيل، مكاول بنى حجر إشي، هاي لإبراهيم، هاي لخالد، هاي لفرح، هو اللي كان ماسك كل إشي. يعني تعب أبوك الله يرحمه يروح قدام عنيك مثلا، إحنا تعبنا، تعب أبوي، تخطيطات أبوي الله يرحمه، إنه كل واحد داره وكديش متباهي وكديش فخور، في لحظة يجوا يخلوهن ركام. يعني صعب جدا، صعب جدا. أولاد أخوك، أولادك، يعني مشهد بتقول أنا بتحمله، بس الولد الصغير شي بده يتحمله؟ الولد الصغير عندي ولد سنتين كان عمره، لليوم مش متحمل الإشي، بيظل جيش جيش جيش، أجوا هدوا دارنا دارنا دارنا، فبيظل يعني بيعيش مع الطفل حتى الله أعلم آخر عمره. يعني هذا المنظر اللي هذا المشهد احنا بنتحمله الكبار، بنكون بهمش بعوض الله. اما الصغير يهدوا داره، يهدوا غرفته، يهدوا يروح الالعاب، والبنين الاولاد لما صاروا يجوا يدوروا على العابهم. مشهد صعب جدا. يعني اخوي ما كانش متحمل، فرح مثلا كان الله بيعلم شو بده، بس وقفوا دار ابراهيم وتعالوا هدوا داري. خالد نفس الإشي، أنا نفس الإشي، هدوا داري وخلوا بدور أخوتي واتصل. يعني هم بهدوا وأنا أرن، يعني ينقذوا الموقف، ينقذوا يعني مثلا داري خلص، أما دور أخوتي. مشهد والله بصراحة جميل، البلد تألمت عليه. يعني مش دور تقول مش مكلفة، دور مكلفة دم قلوبنا من يعني من الألف للياء، ما مش ناقص ولا إشي. مع بركة لدار أخوي، جدران جدرة، حتى أجا المحامي هان قال لي أنتم مسوين بلدية لحالكم، يعني من كثر ما أنتم تعبانين الحارة مسوين بلدية لحال، في حالنا في بالنا. بس للأسف الشديد وين بيقدروا يخربوا يضروا بيضروا، وما إلهم أي حق إنه يجي يقول لي والله ليش باني في الأرض هذا، أو بتطلع لي هسكان مثلا، مش بس طابق وطابقين وثلاث وأربع، بدي أطلع 50 طابق، شو إلك عندي؟ بأي حق، بأي حق بتيجي تهدم لي داري وبتمنعني إني أبني في أي منطقة؟ أرض سيدي، أرض أبوي، يعني ما بعرف، قانون ظالم. الحياة بدها تستمر وربنا بيعرف.

هذا الدولة ظالمة، هذا قرار ظالم اصلا. انا لما اجي بدي ابني في ارضي، بدي ازرع ارضي، بدي اجدر ارضي، على اي اساس انت تيجي تقول لي والله ممنوع تجدرها؟ ارض سيدي، ارض ابوي، جبنا يعني طلبته منا اوراق الملكيه، جبنا اوراق ملكيه في بيت إلي مسجله باسم سيدي، جميع الاوراق، جميع الملف 100%، ما في اي مشكله. مع انه يعني ما بيطلع لك انت، انا ارضي هاي، ما بيطلع لك تيجي تسالني والله ليش بتساوي في ارضك هيك. بس ظلم ظلم، وماشيين ومنقول بس ربنا يهونها، ما بنقدر نساوي ولا إش. فلسطين الله بيعلم شو المعاناة اللي منعانيها، ظروف الحياة، الأشغال. يعني الواحد لما يأسس بيت ويبني يسطر حاله ويقعد فيه ويرتاح، بقول لك يعني أنت شو جمدت في حياتك مثلا؟ كله أنا بنيت، تتفاخر إني أنا بنيت والله، يعني فيش معي راس مال بس إني أنا باني دار مليحة مثلا. يعني أكبر إنجاز إنك أنت في الأرض هاي إنك بنيت. بلادنا ذيكة، بلادنا يعني ما بتقدر تتنقل فيها بأريحية، ما بتقدر تروح تشتغل أي شغل على كيفك. فلما تنجز إنك أنت بنيت بتقول أنجزت، أنا سويت. أنت شو سويت؟ يعني بقول لك زي ما قلت لك، بتتفاخر إنه أنا والله طلعت في دار ومسطورة والحمد لله، بوش البشر وولادي مسطورين وقاعدين ومشايفين في الدار مبسوطين. في ساعة تشل حلمك وروح، تشيل الحلم تبعك قدام عينيك بروح. بيجوا بواقر، 6-7 بواقر جابوا. مشهد يا بتقدرش تساوي ولا إيش. يعني أخوتي هنا، أنا قلت نشان الله يعني الدور الله يردهن، بس الواحد أخوه ما يصلوش إشي. يعني حدا هايلنه زي ما قلت لك، إنه اللي بصير مثلا هدم دار أخوي بده يعمل وحاولوا إنه يعملوا، لا أو صار شوية شوشرة. بس الحمد لله رب العالمين، قلنا لهم المال بتعوض، ولليوم من كلهم المال بتعوض، وسلامتهم أحسن من شيل المصاري وأحسن من شيل الدور. أنا بلشت في البنى تقريبا حفر في 2007، بنيت في 2008 مخازن، بعدين بعد 2008 بنيت، يعني بلشت في 2010 2009 تقريبا، هي بعد شوي 3 طبقات فوق. في 2011 كنت مخلص، اجوني وقف بناء، قدمنا الاجراءات القانونيه واللازمه، ابوي الله يرحمه مع ابراهيم ابو عيده، واعطونا وصل رخصه ومشينا بني جاهز. يعني الدار كانت ودور اخوتي، يعني اجوا على الثلاث دور مع بعض، اعطونا اختار وملف واحد في 2011 كان جاهزات، واخوي يعني كان متجوز فيها وساكن فيها له فتره. يعني في 2019 توفى ابوي الله يرحمه، اتصلوا علي مركز القدس بعدها في 2020 انه لازم ننقل الملف باسم واحد عايش، مشان يعني بزبطش طالب لواحد متوفي. اخذت وكالات من اخوتي، اعطوني وكالات وقدمت الملف باسمي، مشان على اساس اني انا بتبع وانا بعرف التفاصيل هذه. سجلنا وكل شيء تمام. في 2024 في شهر 7 رن علي باسم بالمركز القدس، بسام، قال لي رفضوا الملف، انرفض. قال له شو الملف انرفض؟ يعني بال 2011 احنا مقدمين على رخصه والامور تمام يعني. قال بقول لي رفضوا الملف ومطلوب، كنا شو المطلوب؟ قال 2200 شيكل رسوم محكمه. مش والله ضلينا مين مشوا في الاجراءات. في الشهر 12 او في شهر

10، برضو رفض ملف مطلوب للمحكمة العليا 5000 شيكل، أو نرفعه كمان مرة 5000 شيكل، دفع لنا 5000 شيكل. بعدها في شهر 12 أجا أمر هدم، اتصل علي مركز القدس بكل رفضوا الملف، حتى ما كدرش يقول لي إنه أجاك أمر هدم. ثاني يوم سحبت حالي ورحت على مركز القدس، ما طمنتش، قلت خلص يعني الأمور خرجت عن السيطرة يعني. زي رحنا على مركز القدس، قال بقول لي والله بصراحة يعني ما قدرتش أقول لك أمر هدم، لأني عارف حجم دارك، دار دور أخوتك، يعني حجم الدور اللي أنتوا فيها، ما قدرتش إني أقول لك إنه أجاك أمر هدم. خذ الملف تبعك ودبر حالك مع محامي ثاني يترفع لك عن القضية، إلحق حالك. تواصلنا مع محامي ماجد حمدان، قعدنا معاه بنفس اليوم، قعدت معاه، اتصلت عليه وقعدت معاه، بلش في الإجراءات، حتى كانوا يعني مانعين إنه مركز القدس يترافع عن القضية أو أي محامي. قال لي إذا دخلت أنا يعني قبلوا الملف يعني إنجاز، يعني ممنوع أي محامي يترافع عن القضية، أمر هدم أمر هدم. الكيت كانت مع اتفقت أنا وياه على مبلغ وبلش في الإجراءات، أخذ إنه يعني موافقة إنه على الملف، أجلوش إنه شهر، وقتها شهر. بعدها يعني قدمنا استئناف وشغلات زي هذه ورسوم محاكم، أجلوه يعني زالت أمر الهدم لحين قرار المحكمة العليا. المحكمة العليا طبعا طلبت كل دار كفالة 30,000، دفعنا 90,000 شيكل، غير أتعاب محامي، غير ال يعني الإجراءات اللي قبل اللي هي رسوم محكمة وملفات، و يعني إيش 5000، إيش 10,000، إيش مش عارف إيش. الكيت اللي هو وصلنا له إنه كل دار 30,000 رسوم محكمة عليا. المحكمة العليا أخذت المصاري 90,000. نتفاجأ بعد فترة اللي بقول أمر هدم. إحنا طبعاً قدمنا باسم المجلس على توسعة المخطط وإنه الهيكلي، على توسعة المخطط والخارطة الهيكلية، ماشيين على إجراء على يعني نظام على إنه نوسع البلد، إنه ماشيين في الهيكلي وجميع الإجراءات القانونية، يعني ما خلناش إشي يعتب علينا بصراحة، من محاميين، من يعني توسعة البلد، من جميع أي إشي بخطر في بالك ماشينا فيه، على اساس انه يعني يعني مستحيل، شو يعني اللي المحامي لما يجي يقول لك المضى هذه في نص البلد، مستحيل يعني، شو انت باني من 2018، يعني صار لك باني مثلا 18 سنه يجي في يوم وليله يهدم لك، مستحيل. ولكن هذا اللي حصل بصراحه. هالكيت قرار المحكمة يعني كان في، أخذنا تأجيل من شهر 12، جاء أمر هدم في شهر 12 2026، أخذنا تأجيل، طلبة المحكمة إنه نأجل لأنه فيش عندي النيابة رد على الهيكلي، توسع الهيكلية. المحامي أعطاهم 10 أيام، خلال هذا آخر فترة يعني، خلال العشرة أيام يعني حتى من المحكمة ممنوع إنه هدم لحين رد المحكمة، ممنوع تنزل تهدم إلا حين قرار المحكمة العليا. نتفاجأ في 21، هي المحكمة في 25 شهر، نتفاجأ في 21 شهر أجوا هدم، أعطيني وراك أمر هدم، يعني أنا في معاي محكمة في 25، محكمة عليا. يعني لما أنت بدك توصل لمرة محكمة عليا وانتوا بتقولوا مع القانون ومشينا على القانون ومشينا على الرخص ومشينا على جميع الشغلات المطلوبة منا، ومحكمة يعني بتت انه في 25 شهر في جلسة، انت تجيني في 21 شهر تقول لي امر هدم، اعطيني ورقة هدم 10 دقائق معاك تطلع من الدار، طلع اولادك، طلع عيلتك واطلع من الدار.

0: أخذوا لي بواجر في 2008، كنت أشتغل حديد تحت هنا، أجوا أخذوا لي بواجر في 2008 ورحنا على بيت إيل، طلبوا مني إني أرجع الأرض اللي تحت زي ما هي للزراعة. الكيت رجعناها زي ما هيتها، اتصلوا علي المحامي قال له جاهز الأرض بدي يجي يشوفها، قال له بكرة الساعة 5 الساعة 3 الساعة 4 باجي عليك، أجي على المنطقة هنا عندنا هي من وتحت يعني. حكينا معاه يعني سألنا وين نروح، يعني انت هان بتقولي ممنوع هان ممنوع وين نروح، وقف هان محل الكوربة هنا، قال لي من الدار هذيك للدار هذيك أساوي شو ما بدك. كنت حافر وبأجل فيها يعني، اليوم بدبني بكرة بدبني، خليها للمستقبل شوي، الواحد ما تعرف الساعة شباب والساعة طالع أول بده يأسس حاله بده يجمع له شوي مشان يبني. قال لي من هان وفوق ساوي شو ما بدك. انا لما قال لي خلاص طمنت بزياده يعني، ما كانش في خوف وطمنت بزياده. اذا هو المسؤول المنطقه بقول لك من هان وهي اطلع ابني، وبلشنا وبنينا من 2008. بعد ما بنينا وخلصنا اجي بقول لك وقف بناء في 2011، ولا خليت اي فرصه مصاري دفعت يعني. انا تقريبا اذا بدي اقول لك الرقم تتفاجئ منه من كثر ما دفعت للمحاميين وغير المحاميين ورسوم وشغلات زي هذا فوق 450,000 شيكل وبدون نتيجة. يعني أنت تقول لي محكمة عليا، أي أساس محكمة ومش معترف في قرار محكمة؟ لما أنا في عندي مثلا جلسة في 25 وأنا مقدم على توسعة مخطط والجلسة في 25، أي أساس تجي لي في 21 تهدم وركة تهدم معكش، ولا خلص بدي اهدم وخلص مش معترف في محكمه عليا؟ ليش حاطط محكمه عليا؟ ليش تخليني اروح على المحكمه عليا ادفع 90,000 شيكل مثلا؟ خلص امر هدم، مش محكمه عليا انه في محاكم معترفين في محاكم بتقولوا قانون وهو ما فيش قانون بالاصل. عندي انا كان هان 300 متر مخازن تجاريه، كان في محل مواد بناء دهان وشغلات زي هذه مواد بناء، كان في بركس يعني مشان شغل الدهان وشغل الخمر والجبصين وهذه الشغلات، تقريبا 200 متر ساحه فوق ال 600-700 متر زي ما انت شايف، هي مخازن 300 متر بلطات مكسورات جاهزات مع سده تقريبا 150 متر او 200 متر تقريبا. عندي 3 طوابق فوق، طابقين، الطابق الأولاني 250 متر مع برندة قدامه كانت فوق 100 متر، ساحة ورا الدار يعني جنيني ورا الدار شجر وورد وشغلات زي هاي. الطابق الثاني 200 متر، الطابق الثالث اللي هو الروف 100 متر، يعني بتحكي عن تقريبا 900 متر بنى عقدات وجاهز مما جميعه يعني. وكانوا ساكنين في 3 عيال، امي مرتي اولادي، تحت نظام زي ما قلت لك تجاري، فوق نظام فيلا يعني، فيلا ما بخلتش عليها ولا بإشي، ما كنتش اتوقع في يوم من الايام يعني. كنت لما البنا الحجر اللي بيعجبك شرميه يعني، دقيقة على كل إشي، إنه بدي إياها رسم، تشيب في الخارطة بدي إياها رسم، تكون دقيقة على كل إشي، إنه لولد الولد، ما يعني كنتش متوقع 1% نصل الموصول هذا. والله في مخاوف صراحة، كل واحد يعني باني في منطقة متطرفة عن البلد بقول لك يعني، اذا دار بالضبط في البلد بقولوا اذا دار ابراهيم يعني مثلا اقرب دار وتعتبر في بي يعني، فيش بينها وبين بي امطار، وصلوا 18 سنه باني، اذا دار ابو فرح هدولهم، احنا يعني دورنا في امان، الامان بالله عز وجل وربنا يحميهم ويحميهن دورهم جميعهم جميع البلد. بس في هجمه شرسه على شكبه كل يوم في أوامر هدم، كل يوم في يعني كل فترة في هدم، يعني فوق 100 دار مخترب الهدم. في 26 بعرفش هن وصلن 30 27 26 دار هدم في 26. هجمة شرسة بسبب مثلا مستوطن أجا في الشمال أو في الغرب، في غربة شمال غرب البلد، يعني وكأنه له حق الأولوية أو له البلد، هذه الدار مثلا مضطر في تلا أمر هدم. طب مين هو يجي يحط في أرض مثلا مش له مش حقه؟ هدفهم تهجير الشعب الفلسطيني، نضايق على الشعب الفلسطيني، قهر الشعب الفلسطيني إنهم يهجروه، بس إن شاء الله إنه بزيدونا إصرار إن نظل في البلد هاي وحب البلد هاي، ورايحين إن شاء الله نظل صامدين في البلد، بهدوا دار نبني ثنتين إن شاء الله. يعني تهجير مستحيل، يعني مستحيل مستحيل. هو بهدفه إنه يهجرك، بس أنت يعني بينك وبين حالك، إنه مش بينك وبين حالك، إنه لما يهدوا لك دارك أنت بتنشد على الأرض هاي بزيادة. بتقدرش تشوف المناظر، شو ما احنا قلنا لك واحد ما بتحملش صراحة، يعني منار تشكى عمرك دار، يعني بكت واجهة من واجهات البلد، مرة واحدة فيش، يعني تمرك من هنا فيش دار. ولد صغير عمره سأل كيت 3 سنين، يعني سنتين وأكمل شهر بكوا، اليهود هدوا دارنا. ليش هدوا يابا؟ ليش يابا هدوا دارنا اليهود؟ لليوم يعني بس بستغرب أنا، بكون مع كل ولد صغير يعني، بس خلص سبحان الله. والبنات مثلا الكبار الشباب، عندي شباب مثلا بتأثر الواحد، كدمه الصغير والكبير بتأثر، اللي صاحب الدار ومش صاحب الدار بتأثر. ذكريات الأهل، يعني الأخ والخوات، أمي، تعب سنين مثلا راح في ثواني، مشاهد صعبة والله يعني تقدرش توصفها، ولكن هذا اللي حصل، حسبي الله ونعم الوكيل. ممنوع تشيل الركام، يعني المحامي ماجد حمدان بطالب انه ازاله الطمم اللي هو الركام، يعني منظر ولا شيء على البلد، مش منظر. وكل ما تشوفه بتزيد المأساة وبتتذكر شو اسمه، خلاص كيمو وخلاص، لا حول ولا بعوض الله. بس بخلوه زي سياسة عقاب انه خليه ممنوع كيمو، بنطالب ان نكيمه في المحكمة رافضين، ما هم يسامحين ان نكيم، يعني حتى لو بدك تنزل باجر مثلا بدهم يجوا يحملوا. والله يعين.
1: Bugün dünya güç bunalımıyla birlikte bir istikamet buhranı da yaşamaktadır.
2: Uluslararası toplumun İsrail'in işlemeye devam ettiği suçlar karşısında bir an önce harekete geçmesi gerekmektedir.
1: Komşumuz Irak maalesef bu savaş ortamından en çok etkilenen ülkelerden biridir.
2: Bölgemizi saran bu çatışma halinin temelinde yatan asıl sorunları görmezden gelemeyiz.
3: Somali, Türkiye'nin Afrika'da önemli bir ortağıdır.
4: Artık Suriye'de karanlık bir dönem kapanmış, aydınlık bir dönem başlamıştır.
1: Biz de Türkiye olarak destek vermeye hazırız.

0: خلف كل رقم قصة،
1: وخلف كل قرار تأثير.
0: أسواق تتحرك،
1: واقتصاد يعيد رسم خريطة العالم.
0: من الأسواق إلى الطاقة،
1: ومن المال إلى التكنولوجيا،
0: ومن القرار الاقتصادي
1: إلى تفاصيل حياتنا.
0: نقرأ ما يحدث
1: ونفهم لماذا يحدث
0: ونكشف إلى أين يتجه،
1: لأن الاقتصاد ليس مجرد أرقام،
0: إنه واقعنا
1: ومستقبلنا.
0: في الاقتصاد على شاشة تيريتي عربي.
2: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائما قصة تستحق أن تروى.
3: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب أبرز الأحداث.
2: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
3: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
2: الملعب، نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية.

0: هذا الطوق والقيد على إسرائيل كان دافعا أساسيا لأن تحاول أن تعمل علاقات مع العديد من الدول بما فيها الدول الأفريقية لأن تكسر هذا الطوق في الجغرافيا السياسية. أنه كما تفضلت أنه إسرائيل مبكرا ذهبت إلى أفريقيا، من أحد أهم الدول التي ذهبت إليها إسرائيل دولة أفريقية كانت مؤثرة ولا زالت هي إثيوبيا. هذه الفترة شهدت موقفا عربيا ضاغطا على الدول الأفريقية لأن تتوقف أو أن تقطع علاقاتها مع إسرائيل، وكانت الدول تقبل، يعني في كثير من الدول الأفريقية كانت تحتاج مثلا إلى السلاح.
1: قامت مصر بإرسال قوة بحرية إلى باب المندب وحاصرت السفن المتوجهة إلى إسرائيل.
0: منذ الخمسينيات كان عين إسرائيل على باب المندب. إسرائيل أرادت أن تحدث اختراقا، وكيف يمكن أن تحدث اختراق في باب المندب؟ موضع قدم جغرافي لم يكن لديها إلا هو إقليم أرض الصومال الانفصالي.
1: السلام عليكم، أنا عبد اللطيف التميمي وهذا نطاق من تيراتي عربي. في هذه الحلقة سنناقش النفوذ الإسرائيلي في دول إفريقيا، كيف بدأ ولماذا توجهت إسرائيل آلاف الكيلومترات إلى تلك المنطقة، إلى أن وصل الأمر باعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي أرض الصومال. سيكون معي الخبير الاستراتيجي الأستاذ أحمد الحيلة. أتمنى لكم مشاهدة مفيدة. أستاذ أحمد حياك الله.
2: أهلا وسهلا فيك أستاذ عبد اللطيف.
1: حياك أستاذي. الوجود الإسرائيلي في إفريقيا ربما يعني يغيب عن بال الكثير بسبب مركزية دولة الاحتلال أو يعني مركزية الاحتلال في منطقة بلاد الشام وما حولها وزخم الأحداث، ولكنه يعود إلى خمسينيات القرن الماضي، يعني بدأ باعتراف حكومة جنوب إفريقيا عام 1948 مباشرة أو بعد أيام فقط من إنشاء دولة الاحتلال الإسرائيلي، ومن ثم كان هناك علاقات مع ليبيريا بعام تقريبا 54، وفي عام 1957 أنشأت دولة الاحتلال الإسرائيلي علاقات مع غانا. هذا النفوذ الإسرائيلي الذي تجلى مؤخرا يعني اعتراف إسرائيل بإقليم الانفصالي أرض الصومال، نريد أن نفهم كيف بدأ وكيف كانت طبيعة المنطقة في تلك الفترة. لماذا توجهت إسرائيل إلى دول إفريقيا؟
0: التوجه الإسرائيلي إلى دول الإفريقية هو ناتج عن طبيعة النشأة للكيان الإسرائيلي. في العام 1948 أنشئ الكيان في أرض فلسطين التاريخية. البيئة السياسية التي كانت تحيط بفلسطين بمعنى البيئة العربية والإسلامية لم تكن تتقبل هذا المشروع، لأنه مشروع استعماري قام يعني مشروع إحلالي مكان الشعب الفلسطيني، قام على مجازر في الشعب الفلسطيني، تدمير مدن وقرى وبلدات في فلسطين، تهجير الشعب الفلسطيني بأعداد ضخمة إلى الضفة الغربية وقطاع غزة وإلى دول الجوار في سوريا ولبنان والأردن ومصر. وبالتالي هذا المشروع الاستعماري لم يكن محل ترحيب وكان محل رفض. وحرب العام 1948 ومن ثم العدوان الثلاثي على مصر في 56، ثم تلاه حرب 67 والتي يعني انسحب الاحتلال الإسرائيلي على الضفة الغربية وقطاع غزة وسيناء والجولان، كل هذا يدل على أن وجود الكيان الإسرائيلي كان كيانا يبعث على عدم الاستقرار، يهدد الأمن القومي العربي في المنطقة ويقتطع جزء عزيز على الشعب الفلسطيني وعلى الدول العربية هي فلسطين والقدس والمسجد الأقصى. وبالتالي حالة العداء، حالة عداء كانت موجودة منذ اليوم الأول. إذن إسرائيل رأت بأن البيئة الاستراتيجية، المجال الحيوي الجغرافي الذي يلف فلسطين إضافة إلى الممرات المائية التي تحتاجها كل الدول، هذه كلها كانت بيئة، البيئة القريبة كانت بيئة معادية. إذن على إسرائيل أن تحاول أن تخلق حزاما من العلاقات السياسية مع دول خلف الحزام العربي لأن يكون لديها يعني رافدا ومعينا سياسيا وأمنيا، أيضا في محاولة لتطويق الطوق العربي، لأن الدول العربية بعد العام 1948 ونشوء الكيان الإسرائيلي وحرب 67 كانت المقاطعة العربية للكيان الإسرائيلي شديدة وقاسية كانت على الاحتلال الإسرائيلي، والمقاطعة العربية انسحبت على مقاطعة كل الشركات التي تتعامل مع إسرائيل. ولأن الدول العربية جغرافيا وديموغرافيا وتملك القدرات من حيث الطاقة والإمكانيات المادية، كانت الشركات العالمية يعني تفضل التعامل مع العرب على أن تتعامل مع إسرائيل. هذا الطوق والقيد على إسرائيل كان دافعا أساسيا لأن تحاول أن تعمل علاقات مع العديد من الدول بما فيها الدول الأفريقية لأن تكسر هذا الطوق في الجغرافيا السياسية. علاوة على ذلك أنه مصر تحديدا هي كانت قائدة الدول العربية، جمال عبد الناصر كان زعيما عربيا، وبالتالي الدول العربية كانت بشكل أو بآخر تنسق مع هذه القيادة، والحالة العربية حالة منسجمة مع بعضها البعض في العداء لإسرائيل. وكان لافتا أنه كما تفضلت أنه إسرائيل مبكرا ذهبت إلى أفريقيا، من أحد أهم الدول التي ذهبت إليها إسرائيل دولة إفريقية كانت مؤثرة ولا زالت هي إثيوبيا. إثيوبيا بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي ذهب إليها وقد بنى علاقات غير رسمية في البداية، في بداية الخمسينيات في عهد الإمبراطور هيلي سيلاسي. هذه العلاقات مع أثيوبيا تحديدا في الفضاء الإفريقي كان يقصد منها بداية هو كسر الطوق الجغرافي الذي ضربه العرب على هذا الكيان الذي نشأ على أرض فلسطين التاريخية، وكان يراد منه أيضا محاصرة مصر لأن مصر هي كانت قائدة المرحلة. وبالتالي التقارب هذا مع أثيوبيا الذي بدأ في الخمسينيات يعني بعد سنوات من إنشاء هذا الكيان، ثم تطور لاحقا إلى علاقات قنصلية رسمية مع أثيوبيا في العام 1956، ثم تطور إلى علاقات سياسية كاملة دبلوماسية كاملة في العام 1961. هذا يدل على أن السياسة الإسرائيلية كانت تريد أيضا أن تحاصر الدولة التي تقود الرفض العربي للوجود الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين، لأن هذا يرتبط بمياه نهر النيل، لأنه لابد من القول بأن نهر النيل اللي هو ما يسمى النيل الأزرق وهو أحد أهم الروافد لنهر النيل، 60% من مياه نهر النيل تأتي من النيل الأزرق اللي هو منابعه من أثيوبيا، بمعنى أن أثيوبيا تتحكم ب60% من المياه. علاوة على ذلك أن أثيوبيا كانت مطلة من خلال أريتريا، أريتريا كانت جزء من أثيوبيا قبل انفصالها، وبالتالي أثيوبيا كانت جغرافيتها تطل على البحر الأحمر، تطل على باب المندب، وهذا كان احتياجا إسرائيليا لأن تكون أيضا مطلة على أحد أهم الممرات المائية تاريخيا ولا زال،
3: اللي
0: هو باب المندب. ولذلك هذا التطلع كان يراد منه كما قلت كسر الحصار، محاصرة مصر في المياه، محاولة التموضع في الجغرافيا السياسية التي يمكن أن تسمح لإسرائيل للتحرك بحرا. علاوة على ذلك أن الدول الإفريقية تساعدها، والقرن الأفريقي تحديدا يساعدها في العمليات الاستخبارية، هي تحتاج إلى معلومات، وهذا الفضاء كبير.
3: يعني الدول الإفريقية التي توجهت إسرائيل لها معظمها كانت في فترة الاستقلال عن الاستعمار، وكان بلا شك هناك يعني مصالح مشتركة. إسرائيل توجهت بمشاريع بغطاء مشاريع الري والتطوير الزراعي وما إلى ذلك، ولكن بعد هذه العلاقات أن استمرت حدث هناك قطيعة لفترة معينة في فترة السبعينيات. كيف يمكن أن نفهم هذه القطيعة ومن ثم عودة العلاقات مرة أخرى؟
0: القطيعة هي تمت نتيجة الضغوط العربية، كما قلت أن هناك كان موقفا عربيا سياسيا قويا في الخمسينات خمسينيات والستينيات، وكان هذا موقفا مؤثر. الدول العربية جغرافيا ضخمة تتحكم في أهم الممرات المائية، نتحدث عن قناة السويس، باب المندب، مضيق هرمز، بحر الأحمر، بحر الأبيض المتوسط، خليج عدن، هذا الواقع الجغرافي السياسي كان عنصر قوة لدى الدول العربية. الدول العربية أيضا تملك مصادر الطاقة، وهذا أيضا تحتاجه دول العالم. هذه النقاط القوة التي كانت تملكها الدول العربية كانت بإرادة عربية موحدة في تلك الفترة كانت قادرة على أن تفرض إرادتها أو أن تؤثر على قرارات الدول الأخرى من خلال ما تحوز عليه من أوراق قوة. يعني الدول

0: الدول تحترم الموقف العربي، لأن الدول العربية قوية، لديها قرار، لديها زعامة، لديها قيادة تستطيع أن تؤثر في هذا السياق. ولذلك نجد بأنه هو بعد الحرب العام 1967 ومن ثم حرب العام 1973، هذه الفترة شهدت موقفا عربيا ضاغطا على الدول الأفريقية لأن تتوقف أو أن تقطع علاقاتها مع إسرائيل. وبالتالي كان هذا الضغط العربي ضغط سياسي، ضغط في الجغرافيا السياسية، ضغط اقتصادي، فاضطرت العديد من الدول التي أنشأت علاقة مع إسرائيل لأن تعلق أو حتى أن تقطع العلاقات بشكل رسمي. ومن ضمن الدول المهمة كانت هي أيضا إثيوبيا، بأنها قطعت العلاقات وبقيت العلاقة مقطوعة إلى فترة معتبرة، وكان هذا كما قلت بسبب الضغط المصري والضغط العربي، وقد كان ضغطا ناجحا. لكن لابد من الإشارة بأن إسرائيل لم تكن فقط يعني تبني علاقاتها على البوابة الدبلوماسية بمعنى الاعتراف الرسمي، لأن إسرائيل العديد من المصادر تقول بأن حتى بعد قطع العلاقات بشكل رسمي بسبب الضغط العربي في تلك الفترة من 1967 ثم فترة 1973 اللي هو الحرب أكتوبر وما تلاها من سنوات، إسرائيل كانت معنية بأن تبقي علاقاتها مع العديد من الدول حتى بعد القطع العلاقات الدبلوماسية، من خلال اللي هو العلاقات الأمنية، من خلال بعض العلاقات اللي هي السرية العسكرية، شيء متعلق حتى تزويد تلك الدول ببعض الاحتياجات التقنية حتى تبقي على خيط العلاقة وألا يتم تدميره. وكانت الدول تقبل، يعني في كثير من الدول الأفريقية كانت تحتاج مثلا إلى السلاح، كانت إسرائيل هي الطرف يمد هذه الدول بالسلاح، تحتاج إلى تدريب، فكانت ترسل لهم ضباط، ترسل لهم مستشارين ويقوموا بتدريب بعض قوات النخبة، قوات شرطة. بالتالي هذا الخيط الخفي بقي حتى أثناء قطع العلاقات بشكل رسمي ما بينها تلك الدول والاحتلال الإسرائيلي.
1: أستاذي، ذكرت حرب أكتوبر 1973. عام 1973 عندما يعني بدأت هذه الحرب، قامت مصر بإرسال قوة بحرية إلى باب المندب وحاصرت السفن المتوجهة إلى إسرائيل، أو يعني أوقفت فقط السفن المتوجهة لإسرائيل، ما تسببت بحصار على إسرائيل. اليوم وفي هذا الزمن بسبب الأحداث في منطقة باب المندب ومضيق هرمز، ربما يعني جماعة الحوثي باستطاعتها أن تشكل أو أن تسبب حصارا أيضا يمكن أن يؤثر على إسرائيل. في هذا الوضع كيف يمكن لإسرائيل أن تتعامل؟
0: المنطقة البحر الأحمر بالنسبة لإسرائيل منطقة في غاية الحساسية والأهمية، وهي لا تنظر لها على أنها حالة يعني عادية أو طبيعية. لابد من الإشارة بأنه الحرب العام 1967 عندما قامت كان من أحد أهم العوامل التي حرضت إسرائيل أو قامت إسرائيل بالمبادرة بالحرب على العديد من الدول العربية بما فيها مصر، أن مصر أغلقت ممر تيران. ممر تيران هو عبارة عن يعني في اللي هو البحر الأحمر مدخل خليج العقبة الذي يوصل السفن إلى إيلات أم الرشراش الفلسطينية المطلة على البحر الأحمر. هذا المدخل أي سفن تخرج وتدخل منطقة الخليج العقبة يجب أن تمر من ممر. الممر هو يقع ضمن المياه السيادية المصرية، يعني هذا البر المصري وهنا تقع جزيرة تيران. هذا الممر هنا هذا عبارة عن ممر سيادي مصري، وهو الذي يسمح بدخول اللي هو السفن الكبيرة لأنه مياه عميقة. ما بعد جزيرة تيران هذه المياه مياه دولية حتى نصل إلى الشواطئ السعودية. هذه المياه غير صالحة لمرور السفن الكبيرة أو السفن العسكرية لأنها ضحلة. وبالتالي عندما أغلقت مصر اللي هي المياه السيادية لها اختنقت إسرائيل، وهنا كان أحد أسباب التي يعني أدت إلى حرب 67. هذه مهمة لأنها مرتبطة كيف يفكر الإسرائيلي.

0: يفكر بأن لديه إطلالة، فلسطين لديها إطلالة على البحر الأحمر، يريد أن يحافظ على هذه الإطلالة لأسباب تجارية، لأسباب عسكرية، ولأسباب أمنية، ولأنه يريد أيضا أن تكون هذه فضاء اللي هو النفوذ الإسرائيلي. الآن أنت ذكرت اللي هو باب المندب. باب المندب عندما نشأت العلاقات الإسرائيلية الأثيوبية منذ الخمسينيات، كان عين إسرائيل على باب المندب، لأن أريتريا اللي هي كانت جزء من أثيوبيا تطل على باب المندب مباشرة. عندما انفصلت أريتريا أصبحت العلاقات مع أثيوبيا مع أهميتها إلى أنها خسرت ورقة الإطلال المباشر على باب المندب. لذلك لاحظ بأن إسرائيل حرصت على الاعتراف بأريتريا. في سنة العام 1993 اعترفت إسرائيل بأريتريا لأنها لا تريد أن تكون أريتريا دولة عدوة لها، لأن هناك باب المندب. اليمن دولة عربية مطلة على باب المندب، السعودية أيضا مطلة على باب الأحمر، لا تريد أن تكون الطرف الآخر أيضا المشاطئ لباب المندب طرفا خصما، لذلك حرصت على العلاقات، مع أن هذا الأمر يعني لا يرضي أديس أبابا، لكنها لديها مصالح في باب المندب. باب المندب الحوثي في ما يسمى بحرب إسناد غزة، في لما نشأت حرب الإبادة في العام 2023 قبل 3 سنوات، الحوثي استخدم باب المندب لمحاصرة إسرائيل بحريا، وقد تدخلت الولايات المتحدة الأمريكية كما نعلم بما يسمى عملية حارس الازدهار، وشاركتها بعض الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي لفتح باب المندب، لأن الحوثيين كان لديهم شرط: لن نتوقف عن محاصرة إسرائيل في باب المندب والسفن التي تتعامل مع إسرائيل مرورا من باب المندب إلا إذا وقفت حرب الإبادة على غزة. واضطرت الولايات المتحدة الأمريكية أمام خسائرها فيما يتعلق بالصواريخ الذكية أن تنسحب من باب المندب وأن تترك باب المندب في يد الحوثيين. لاحظ باب المندب أدى في نهاية عام 2023-24 إلى أن ميناء حيفا اضطرت إسرائيل بعد أن اشتد الحصار الحوثي على باب المندب بشأن السفن تتعامل مع إسرائيل، اضطرت إسرائيل أن توقف ميناء إيلات. ميناء إيلات يشكل 2% من الملاحة البحرية للكيان الإسرائيلي، وهذه مهمة. معظم استيراد السيارات الذي يأتي من الدول الآسيوية من اليابان ومن الصين ومن كوريا كان ميناء إيلات أساسي لاستقبال هذه السيارات، وبالتالي هذا الإغلاق يعني أنت تغلق على إسرائيل مجالا حيويا للوصول إلى آسيا، لأن إذا أرادت أن تصل إلى آسيا ستضطر أن تذهب إلى قناة السويس في البحر الأبيض المتوسط وتلتف حول رأس الرجاء الصالح، وهذا مكلف ويؤخر ذلك. هذا من الواضح بأنه هو مدرك لدى الإسرائيليين تاريخيا، مدرك لدى المصريين تاريخيا، وقد استعمله اللي هو أنصار الله الحوثيين ضد إسرائيل في حرب إسناد غزة، ولذلك إسرائيل كانت حريصة أن تتموضع مجددا عند باب المندب من خلال اعترافها مؤخرا بما يسمى أرض الصومال، هو الإقليم الذي انفصل عن الصومال.
1: يعني هذا الإقليم الانفصالي أعلن انفصاله عام 1991، وبعد 3 عقود تقريبا تأتي إسرائيل في 26 ديسمبر 2025 لتعترف به.
0: نعم.
1: يعني رسميا. لماذا بعد 3 عقود، وما الذي تريده إسرائيل من هذا الإقليم الانفصالي؟
0: أول شيء عندما ذكرنا اللي هو استخدام أنصار الحوثيين لباب المندب ضد إسرائيل عندما قامت بحرب الإبادة، هذا أثر على إسرائيل مما رفع من قيمة باب المندب. علاوة على ذلك، إسرائيل تريد أن تعيد رسم الشرق الأوسط. لا يمكن أن تعيد رسم الشرق الأوسط إلا من خلال الإطاحة بالدول التي ترفض السيطرة الإسرائيلية على المنطقة، أن تكون هي السيدة وهي التي تضع المعايير السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية وتتحكم في الجغرافيا السياسية. وبالتالي من هنا نشبت الحرب على إيران. الحرب على إيران أيضا يعني زي ما قولوا عززت من قيمة الممرات المائية. والدليل على ذلك مضيق هرمز. تحكم إيران بمضيق هرمز تقريبا هو أحد أهم الأوراق التي الآن تقوم بها إيران في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل. وإذا كان باب المندب يخضع بشكل غير مباشر للتحكم الإيراني أو التأثير الإيراني من خلال أصدقائهم أنصار الله الحوثيين في اليمن، إذن باب المندب بشكل أو بآخر هو تحت السيطرة غير المباشرة لإيران. هذا يعطي قيمة إضافية لباب المندب. من هنا إسرائيل أرادت أن تحدث اختراقا. وكيف يمكن أن تحدث اختراق في باب المندب؟ هي علاقاتها مؤخرا مقطوعة مع أريتريا، لا يوجد علاقات مع السعودية، اليمن بلد عدو لإسرائيل، إذن بحثت عن موضع قدم جغرافي لم يكن لديها إلا هو إقليم أرض الصومال الانفصالي. لذلك سارعت للاعتراف بالإقليم إقليم أرض الصومال. وهذا الاعتراف كان يراد منه أن تنشئ لها وجود جغرافي على باب المندب. هذا الأمر لاحظ بأنه تم رفضه وإدانته من العديد من الدول، ولكن أهم هذه الدول مصر، السعودية، وتركيا. لماذا؟ لأنه مصر، يعني أنت تفضلت كيف أنه مصر في 73 قامت بإغلاق باب المندب. إذا تموضعت إسرائيل في أرض الصومال، إذن يمكن لاحقا إذا طورت وجودها عسكريا يمكن أن تجابه أي طرف يمكن أن يغلق باب المندب، تجابه عسكريا. لأنه اليوم يجري الحديث على أن إسرائيل تحاول إقامة قواعد عسكرية أو قاعدة عسكرية لها في أرض الصومال، وإن كان هذا الحديث أولي لم يثبت صحة
1: لحد طبعا يعني المسؤولين نفوا ذلك.
0: نعم صحيح، لكن أنا أقول أنه لو تطور المشهد، وهذا احتمال وارد ووارد جدا، أن تقيم لها قاعدة عسكرية في أرض الصومال. إقامة قاعدة عسكرية يعني أن هناك طيارا إسرائيليا حربيا، سيكون هناك مخازن ودعم لوجستي، وستكون هناك مقار استخبارية،
1: ربما قوة بحرية أيضا،
0: ورادارات، وقد تكون أيضا لديهم قوة بحرية. والقوة البحرية قد تكون مرتبطة باللي هو ميناء بربرة. وميناء بربرة الذي يدير هذا الميناء من أحد أهم الشركات التي تدير ميناء بربرة هي شركة موانئ دبي العالمية.
1: أنا هنا أريد أن أسألك، يعني إسرائيل ذهبت للاعتراف بإقليم الانفصال أرض الصومال، وأصلا مؤخرا أو يعني سابقا يوجد دول تتعامل مع هذا الإقليم الانفصالي، مثل ما ذكرت الإمارات، وهناك بريطانيا، وهناك ثلاث دول أوروبية، يعني هناك تعامل وهناك تواصل وهناك نوع من أنواع الاتفاقيات ما بين هذه الدول دون اعتراف رسمي.
0: نعم.
1: ما الذي يفرق أن إسرائيل اعترفت بها رسميا؟
0: الذي يفرق أن هذا الاعتراف جاء في وقت حساس، والهدف منه إعادة رسم الشرق الأوسط. وكيف ذلك؟ لأن أنا قلت أنه هذا مرتبط بإيران. ولماذا أيضا مرتبط بمصر؟ لأن الذي يتحكم بباب المندب يستطيع أن يتحكم بقناة السويس. والشاهد على ذلك عندما قام الحوثيون أنصار الله بإغلاق باب المندب أمام الملاحة الإسرائيلية فقط، أدى إلى اضطراب في حركة الملاحة في باب المندب، كان أثره على قناة السويس 50%. مصر قالت بأنه هذا الاضطراب في باب المندب في حينه أدى إلى خسارة مصر 50% من واردات قناة السويس، وهي تعادل 5 مليار دولار سنويا. وهذه قضية غاية الحساسية. لماذا السعودية قلقة من هذا الموضوع؟ لأنه تموضع إسرائيل في أرض الصومال يعني القدرة على التحكم في باب المندب، هذه واحدة. الثانية أن لديها علاقات قوية مع الإمارات، وقد يكون ذلك مدخلا لتتموضع في اليمن أمنيا. ثم لاحقا لا ندري، قد يكون تموضع جغرافي، قد يكون تأثير اقتصادي. هذا يعني بأن وجود النفوذ الإسرائيلي في اليمن لاحقا إن تم لها كما تخطط من خلال الصداقة مع الإمارات، قد يعني تموضع إسرائيل من ناحية النفوذ والحضور والتأثير جنوب السعودية، وبالتالي ستصبح إسرائيل قادرة على المس بالأمن القومي للسعودية من ناحية الجنوبية، من خلال البحر ومن خلال اليمن. إيران إيران لها علاقات مع أنصار

صار لها الحوثيين. تموضع إسرائيل الجغرافي، وجود قوات عسكرية لاحقا إذا استطاعت من خلال الطيران، من خلال البحرية، إذا استطاعت أن ترسخ هذا الموضوع وتعزز وجودها، يعني أن لديها القدرة على أن تواجه أنصار الله الذين عاجزت عن مواجهة

0: تأثر على إيران من خلال العمليات البحرية، من خلال أيضا التموضع اللي هو العسكري اللي هو القوات الجوية إذا استطاعت أن تتموضع هناك، وسيكون لها تأثير في البحر الأحمر وخليج عدن وصولا إلى الخليج العربي. ولذلك الدول تخشى. لماذا تركيا؟ لماذا تركيا تخشى ذلك؟ لماذا تركيا تعترض على وجود إسرائيل في أرض الصومال واعترافها بأرض الصومال؟ لابد من الإشارة وأن يعلم الجميع بأن تركيا أكبر قاعدة عسكرية تركية خارج الأراضي التركية هي موجودة في الصومال، هي التركسوم. هذه القاعدة التركية سيكون مجاورا لها في أرض الصومال من؟ إسرائيلي. ونحن ندرك بأن حجم الخصومة وحجم التنافس ما بين الطرفين الذي وصل إلى خصومة سياسية وتطور بسبب الإبادة الجماعية على غزة، بسبب الرعونة الإسرائيلية في الشرق الأوسط، بسبب تهديدها للاستقرار في المنطقة، بسبب علاقاتها المتقدمة مع اليونان التي تقرأ على أنها موجهة ضد تركيا، وكان آخرها عقود جرت ما بين إسرائيل واليونان، عقود تجاوزت 3 مليار دولار ستقوم فيها إسرائيل بتزويد اليونان بمجموعات رادارية وأنظمة دفاع صاروخي إسرائيلية الصنع، والذي سيدير غرف العمليات ويشرف على التدريب هم الإسرائيليون في اليونان، بمعنى أن العين الإسرائيلية بالشراكة مع اليونان ستكون موجهة إلى تركيا. هذا يجعل من تركيا أيضا ترفض هذا الاعتراف، لأن إسرائيل تحت منطق إعادة رسم الشرق الأوسط، تحت منطق إسرائيل الكبرى، هذا يمس الأمن التركي، لأن إسرائيل الكبرى تعني جنوب تركيا. إعادة رسم الشرق الأوسط يعني استهداف تركيا، قد يكون حتى عسكريا بعد الملف الإيراني، لأن هذا جاء على لسان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان عندما قال بأن إسرائيل لا تستطيع أن تعيش بلا عدو في المنطقة، وتركيا قد تكون الهدف التالي بعد إيران. هذا إدراك استراتيجي لدى تركيا ولدى دول المنطقة، بأن تموضع إسرائيل في أرض الصومال يعني التحكم في باب المندب، يعني التحكم في حركة الملاحة والانتشار
1: تهديد أمن الإقليم
0: وتهديد
1: كاملة.
0: الأمن القومي للعديد من الدول ومنطقة الشرق الأوسط. ولذلك إسرائيل سعت لذلك، والدول أيضا الأخرى ترفض هذا التموضع، وأعتقد أنها ستبقى رافضة وستحاول الحيلولة دون تطور هذا الوجود في أرض الصومال.
1: أستاذ أحمد، لو نستذكر خريطة القرن الإفريقي، يعني في أن الإقليم الانفصالي أرض الصومال، عندنا الصومال، جيبوتي، إريتريا، وإثيوبيا. إثيوبيا يعني تحاول أن يكون لها منفذا بحريا على البحر الأحمر، و أصلا في الفترة الأخيرة ربما في عام 2024 كانت تسعى لشراكة معينة مع الإقليم الانفصالي أرض الصومال للحصول على منفذ بحري، ولكن بعد وساطة تركية حصلت على اتفاقية معينة بينها وبين الصومال للحصول على منفذ بحري للبحر الأحمر تحت السيادة الصومالية. ولكن إثيوبيا أيضا هي ربما من أوائل الدول التي توجهت لها إسرائيل وأنشأت معها علاقات قوية. أستاذي، ما الذي جعل إثيوبيا شريكا استراتيجيا لإسرائيل؟
0: تبادل مصالح. إثيوبيا كانت بحاجة، إثيوبيا تاريخيا هي إمبراطورية، إثيوبيا حديثا تحتاج لأن تكون دولة وازنة لها فضاء في أفريقيا وتحديدا في القرن الإفريقي، تريد أن تستثمر يعني إمكانياتها وقدراتها الجغرافية في الجغرافيا السياسية، لأنها مطلة كانت قبل انفصال أريتريا في العام 1993، كانت مطلة على البحر الأحمر وباب المندب، دولة كبيرة تعداد سكانها الآن يقترب من 120-130 مليون. وبالتالي هذا الحاجة إثيوبيا لأن يكون لها فضاء وجغرافيا سياسية منذ الإمبراطورية إلى الآن، هذا يعني بالضرورة أنها ستواجه دولا أخرى كبيرة أيضا لديها فضاء، وهذه من هذه الدول تقريبا مصر والسودان، وتحديدا مصر. مصر لديها نفوذ تاريخي في إفريقيا، وهي بنت النيل، ويهمها امتدادات النيل ودول اللي هي المنبع، لأن مصر هي دولة المصب، ومن أحد أهم الدول

0: الرافدة لنهر النيل هي أثيوبيا. النيل الأزرق الذي يمد نهر النيل ب60% من المياه هو منبع في أثيوبيا. هذه في مهمة لمصر، ما مهمة أيضا لأثيوبيا. حالة التنافس ما بين مصر وأثيوبيا جعل أثيوبيا ترى بالتقارب مع إسرائيل الخصم لمصر، خصم التاريخي لمصر، يشكل لها كما يقولون يعني عدو عدوي صديقي. إذا كانت هناك خصومة ما بين مصر وإسرائيل وهناك تنافس ما بين مصر وأثيوبيا، إذا وجدت أثيوبيا في التقارب مع إسرائيل منفذا مهما. وهي كانت تستفيد من إسرائيل من خلال عمليات التسليح، تستفيد من إسرائيل من خلال اللي هو القضايا الأمنية المتبادلة والتدريب الذي كان تقوم به إسرائيل لقوات النخبة وللقوات الأثيوبية. كانت أيضا تستفيد من إسرائيل في مجال الزراعة، لأن إسرائيل متقدمة في مجال الزراعة، كانت أيضا تستفيد منه في قضايا متعلقة ببعض الأمور التقنية. لكن تطورت التطور في العلاقات ما بين الطرفين عزز من ذلك. إسرائيل كانت تحرص دوما في العلاقة مع أثيوبيا على أن تكون علاقة شبكية، بمعنى علاقات سياسية، علاقات عسكرية، علاقات أمنية، علاقة متعلقة بالزراعة، متعلقة بكيفية استثمار المياه، لأن إسرائيل حريصة على هذه العلاقة. من طرف إسرائيل لم تدخل على أثيوبيا لأن تساعد أثيوبيا، هي دخلت على أثيوبيا لأن تستثمر في العلاقة مع أثيوبيا. وهذا الاستثمار المبكر الذي بدأ منذ بداية الخمسينيات، يعني بعد إقامة إسرائيل بسنتين ثلاثة، كانت تحرص على ذلك أن العلاقة مع أثيوبيا المنافسة لمصر، يعني أنت أن تكسر الطوق الذي ضربته الدول العربية على إسرائيل، طوق المقاطعة. والجغرافيا كلها المحيطة بفلسطين هي جغرافيا عربية، كيف يمكن أن تحدث هذا الاختراق من خلال العلاقة مع مجموعة من الدول المؤثرة والمهمة، وفي مقدمتها كانت أثيوبيا. المسألة الثانية التي استثمرت فيها إسرائيل التنافس ما بين أثيوبيا وما بين مصر، هذا كانت تستثمر فيه إسرائيل، خشية مصر على مياه النيل وماذا يمكن أن تفعل أثيوبيا من مشاريع على مياه نهر النيل، هذا كان قلق مصري. وبالتالي تجد أيضا إسرائيل في حضورها مع أثيوبيا تعزيز لحالة التنافس ولحالة التوتر ما بين أثيوبيا وما بين مصر، لأن مصر خصم لدولة إسرائيل. يضاف إلى كل ذلك الجغرافيا السياسية. أثيوبيا كانت قبل الانفصال كما قلنا إريتريا بالعام 1993 كانت تطل على البحر الأحمر وباب المندب، هذا يعني أن عين إسرائيل هي موجودة على باب المندب البحر الأحمر وخليج عدن من خلال العلاقات مع أثيوبيا. وأضيف عليه ملف رابع هو متعلق باليهود الأثيوبيين. لابد من الإشارة بأنه بالعام 1991 في آخر أيام الرئيس منجستو هيلا مريم كان هناك ترتيب لنقل قرابة 14,300 يهودي إثيوبي، نقلهم إلى إسرائيل باتفاق. وقد تم، لأنه كان منجستو هيلا مريم في آخر أيامه أمام حالة الاضطراب وحالة اللي هو وجود فصائل مسلحة وحركات مسلحة ضد حكمه، لأنه كان حكمه ماركسي عسكري، بالتالي كان هناك تمرد من هذه القوى في يعني أثناء سقوطه. قامت إسرائيل المفارقة أنها أن تنقل هذا العدد الضخم تقريبا خلال يومين، مما يدل على أن إسرائيل كانت لديها حرص شديد جدا على الاستفادة من هذه العلاقات لنقل هذا العدد الكبير. هنا يبدو أن أثيوبيا بالنسبة لإسرائيل كانت عبارة عن كنز استراتيجي تستثمره ضد مصر، ضد الطوق العربي، لاستثماره أمنيا، استثماره فيما يتعلق اللي هو المهاجرين اليهود. ولا زالت العلاقات قائمة ومتقدمة مع أثيوبيا في القرن الأفريقي.
1: هنا عندي سؤال، يعني بالرغم أيضا أنت ذكرت يعني إريتريا انفصلت عن إثيوبيا فإثيوبيا فقدت منفذا بحريا،
0: نعم،
1: وبالرغم من ذلك استمرت العلاقات الإسرائيلية مع إثيوبيا لعدة أسباب ولمصالح متعددة. ولكن السؤال الآن، نظرا لوجود النزاعات والاضطرابات الحالية في إثيوبيا والتوترات

0: مع إريتريا. كيف يمكن أن تنظر إسرائيل لهذه الاضطرابات؟
1: هذه الاضطرابات تشكل تحدي لكل الدول بالمناسبة أستاذ عبد اللطيف، تحدي لإريتريا، تحدي لأثيوبيا، تحدي لمصر، تحدي أيضا لإسرائيل، لأنه التغير في موازين القوة يعني أنك أنت ستضطر أن تعالج علاقاتك مع موازين القوة التي تنشأ. إثيوبيا لما كانت إريتريا جزءا منها جغرافيا عندما كانت تطل على البحر الأحمر باب المندب، بلا شك أن كان وزها النسبي لإسرائيل أكثر وأقوى لأنها جغرافيا سياسية. الاضطراب الذي يجري الآن، هناك توتر شديد ما بين إريتريا وما بين إثيوبيا، وهذا ناشئ عن وجود تعارض في المصالح. إثيوبيا لا زالت، وبعض القوى في إثيوبيا لا زالت ترى بأن إريتريا خسارة إريتريا هذا خنق إثيوبيا، لأنها أصبحت دولة حبيسة وتبحث عن ممر للوصول إلى البحر. لذلك إريتريا لحد اليوم مع أنها رسميا تحولت إلى دولة في العام 1993 ودولة معترف فيها دوليا، إلا أنها لا زالت لديها هاجس وخشية من أن تقوم إثيوبيا بهجوم عسكري على إريتريا لأن تصل إلى ميناء عصب وصولا إلى البحر الأحمر. هذا قلق إريتريا لازال حاضرا، ولذلك إثيوبيا في المقابل منزعجة من السلوك الإريتري. هي ترى وتتهم إريتريا بأنها تدعم قومية التجراي اللي هي لا حد اليوم لا زالت على اشتباك عسكري مع الحكومة المركزية في أديس أبابا. هذا الاشتباكات العسكرية تبرز ثم تختفي ثم تبرز، والآن موجود هناك اضطراب واشتباكات مع قومية التجراي، وقومية التجراي قومية مهمة، لأن قومية التجراي ميليس زيناوي اللي هو كان رئيس وزراء الذي جاء بعد منغستو لحد العام 2012 يعني تقريبا 3 عقود، كانت قومية التجراي لها نفوذ وحضور قوي جدا سياسي وعسكري وأمني. عندما جاء أبي أحمد رئيس الوزراء الجديد حاول أن يبعد هذا النفوذ ببعاد من مؤسسات الدولة. فلذلك في كثير من التفاصيل التي حصلت ما بين قومية التجراي وما بين أبي أحمد، ما جعل الأمر يصل إلى اللي هو الاحتدام أو القتال العسكري ما بين الإقليم التجراي وما بين الحكومة المركزية. هنا بسبب خشية الإريتريا من إثيوبيا، إثيوبيا أيضا تخشى من إريتريا وتتهمها بأنها هي التي تساعد اللي هو التجراي في مواجهة الحكومة المركزية في أديس أبابا. وقبل يعني في بداية هذا الشهر أكتوبر، إثيوبيا اتهمت إريتريا بأنها أدخلت قوات عسكرية بعمق 60 كيلو متر داخل الأراضي الإثيوبية. وللدلالة على أن هذا الأمر يهم كل دول المنطقة بما فيها إسرائيل، مصر في أعتقد في يمكن بأربع أكتوبر من هذا الشهر استضافت أعتقد اجتماع مهم في مدينة العالمين في مصر، كان فيه مصر، السودان، إريتريا والصومال. وكان العنوان الأساسي لهذا الاجتماع الذي تم في مدينة العالمين هو حماية الملاحة البحرية وعدم التأثير على البحر الأحمر. إثيوبيا لم تكن موجودة في هذا الاجتماع، إذن هذه اللغة لمن موجهة؟ موجهة لأعتقد لإثيوبيا لأن هناك اضطرابا، وموجهة أيضا لإسرائيل، موجهة أيضا لإسرائيل لأن إسرائيل موضوعها في أرض الصومال، خشية إريتريا أن تقوم القوات الإثيوبية بالهجوم على إريتريا للوصول إلى البحر، يعني هذا هاجس موجود. هذه الدول عندما في اجتماعها في مدينة العالمين رفعت هذا العنوان أنه هو استقرار وأمن البحر الأحمر والملاحة البحرية والتنسيق الاستخباري ما بين هذه الدول، هذا يدل على أن إثيوبيا والخلافات مع إريتريا، هذا الاضطراب الذي يجري في القرن الأفريقي يؤثر على تموضع إسرائيل في أرض الصومال، يؤثر على إثيوبيا، على إريتريا، على مصر، على السودان، وأثر على كل دول الشرق الأوسط. لذلك هنا يأتي الدور الإسرائيلي بأنه دور يسعى لأن يكون مخرجات أي خلاف أو توتر أن يكون لصالحه وليس

0: ضده، لأنه إسرائيل عينها ستبقى في هذه المنطقة. يعني لو أنه هذه الدول اتفقت وحالت دون تمدد الإسرائيلي في أرض الصومال، يعني أن إسرائيل ستخسر خسارة كبيرة بدأتها الآن، هي لم تصل لنهاياتها لكنها بداية. وطالما أن البيئة الآن بيئة متحركة، ومئة متحركة بعنف، وهي تصل إلى مستوى الصدامات العسكرية، إذن إسرائيل ستكون عينها تراقب كل هذا المشهد حتى تتموضع في المكان الذي تراه يخدم مصالحها الاستراتيجية في الجغرافيا السياسية، لا سيما في البحر الأحمر وباب المندب.
1: يعني أستاذ أحمد، ليس ببعيد عن إثيوبيا، إسرائيل كان لها يعني علاقات أو نشاطات يعني تجاه السودان تاريخيا، خصوصا دعمها الحركات الانفصالية جنوب السودان، وكذلك الأمر كان هناك محاولة للتواصل مع بعض الأحزاب السودانية. ولكن بخصوص دعم الحركات الانفصالية جنوب السودان، يعني ما هي المعايير التي تحكم السياسة الإسرائيلية أو التي حكمت السياسة الإسرائيلية في تلك الفترة تجاه السودان؟
0: في هناك مجموعة من النقاط أستاذ عبد اللطيف في هذا السياق. أولا أن السودان دولة عدو لإسرائيل، هي لها موقف تاريخي من إسرائيل، هذه واحدة. الثانية أن السودان هو عبارة عن عمق جغرافي لمصر، حجم المصالح كبير جدا واستراتيجي. النيل أيضا، إن كانت مصر هبة النيل فالسودان أيضا يعني مياهه كلها من النيل، وهذه تعتبر مهمة لكلا البلدين. الأمر الثالث، السودان داعم تاريخي للقضية الفلسطينية، بل يمكن القول بأنه داعم أيضا للثورة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي، وهذه مزعجة ومقلقة للإسرائيل لأنها لا تريد. في السنوات الأخيرة بالمناسبة، إسرائيل اتهمت السودان بأنها كانت ممرا لتمرير السلاح إلى غزة من خلال السودان، بمعنى السودان عبر مصر، من مصر إلى غزة، هذا كان اتهام. وإسرائيل لم تعترف بأنها هي التي قصفت مجمع اليرموك للصناعات العسكرية في الخرطوم، لكن كل المؤشرات تقول بأن إسرائيل هي التي قصفت هذا المصنع، والسودان يتهم إسرائيل بأنها هي التي قصفت مصنع صناعة العسكرية كردة فعل على ما تقوم به السودان، لأن إسرائيل تتهم السودان بدعم المقاومة الفلسطينية. هذا في نظرة إسرائيل إلى السودان. إذن هذه الدولة التي تشكل خصومة وتشكل تحدي للاحتلال الإسرائيلي، إسرائيل أرادت أن تدعم تاريخيا وبإصرار على دعم حركات الانفصال الجنوبية، قامت بدعمهم بالسلاح، قامت بعمليات تدريب لهم، قامت أيضا بدعم سياسي وإعلامي لحركات الانفصال في جنوب السودان، لأنها كانت تريد أن تضعف السودان. وضعف السودان يعني ضعف لمصر، واقتطاع جزء من السودان يعني اقتطاع جزء من الأمن القومي العربي، وهذا مهم بالنسبة لإسرائيل. كلما استطاعت أن تقسم الدول العربية، تضعف الدول العربية، إذن لا سيما الدول التي يعني تشكل تحدي للاحتلال الإسرائيلي. إن كانت الآن مصر على علاقات سلام واتفاق سلام انعقد منذ العام 1979، لكن مصر مع أهميتها وثقلها لا زالت تشكل تحدي في العقل الإسرائيلي. هي حيدتها عن الصراع صحيح، لكنها عينها على مصر، لأنه التطبيع الذي حصل رسميا، لكنه لم يتم إسقاطه على اللي هو النخبة السياسية والنخبة الاقتصادية، ولا زال الجيش المصري عقيدته، جزء من عقيدته، أن إسرائيل عدو، وإن كان لا يحبح بذلك لكن هذا موجود ضمن العقيدة العسكرية، وهذه غاية في مهمة. التطبيع الشعبي مع الشعب المصري لم يحصل، وبالتالي النفوذ باتجاه السودان، إضعاف السودان كما قلت، هو مهم لإسرائيل وفق المعطيات والمعايير التي تحدثت بها. هناك كان نقطة أيضا مهمة، إسرائيل قامت في عهد اللي هو الرئيس جعفر النميري، قامت بنقل عدد كبير من اليهود الأثيوبيين الذين لجأوا إلى السودان بسبب الاضطرابات في أثيوبيا، هذه استخدمتها، وهذا الاستخدام لابد من الإشارة له، بمعنى أنه إسرائيل لا يهم

0: إلى مصلحتها، مع أنها كانت تدعم حركات الانفصال، إلى أنها أيضا نفذت في علاقاتها من خلال اللي هو الولايات المتحدة الأمريكية أن تصل إلى جعفر النميري، وأن يكون هناك اتفاقا سريا بنقل آلاف اليهود الإثيوبيين الذين كانوا يلجؤون إلى السودان، تم نقلهم بالطائرات من الخرطوم إلى أوروبا إلى تل أبيب. عندما كشف هذا الأمر في الإعلام توقف، لكن بقي هناك مئات من اليهود الإثيوبيين اللاجئين في السودان، تم نقلهم في العام 1985 استكمالا لعملية التهجير في العام 1985 بوساطة من نائب الرئيس الأمريكي كان في حينه جورج بوش الأب، فقبل جعفر النميري بإتمام عملية النقل للإثيوبيين اليهود من السودان إلى إسرائيل، وقد تم ذلك قبل الانقلاب الذي قام به سوار الذهب ضد جعفر النميري. وبالتالي إسرائيل مع أنها كانت ضد السودان وتعمل على دعم حركات الانفصال في السودان ضد السودان وضد مصر، إلى أنها في نفس الوقت كان لديها الجرأة على أن تدخل وأن تقيم علاقات لمصالحها بنقل اللي هو اليهود الأثيوبيين. ومؤخرا هذه من المفارقات، ومؤخرا جورنالزم بوست في هذا العام 2026 في شهر أغسطس نشرت تقرير تقول بأن العلاقات الإسرائيلية مع اللي هو قوات الدعم السرية بقيادة حمدتي كانت تسبق شهر نيسان أبريل عام 2023 عندما قامت الحرب ما بين الدعم السريع والحكومة السودانية، وبأن هناك وفدين من الدعم السريع جاء إلى تل أبيب، وفد جاء في العام 2025 وجاء وفد جاء 2026 إلى تل أبيب لينسق مع إسرائيل وليتلقى دعما إسرائيليا في مواجهة حكومة السودان المركزية في الخرطوم، مما يدل على أن إسرائيل كانت ولا زالت تعمل على إضعاف الدول العربية مهما حاولت أن تبدو بأنها ليست ذي صلة، أنها بعيدة، لكن سيبقى هدفا استراتيجيا لدى إسرائيل ضعاف الدول العربية مصلحة استراتيجية لإسرائيل.
1: أستاذ يعني سؤال أخير وبدقائق، إلى أي مدى تستطيع إسرائيل تحويل علاقاتها مع إثيوبيا والإقليم الانفصالي أرض الصومال إلى نفوذ إقليمي مؤثر في حسابات مصر والسودان؟
0: الأرض الصومال إذا استطعت أن يعني أن تطور وجودها في أرض الصومال لقاعدة عسكرية أو قاعدة جوية أو قاعدة بحرية، هذا بلا شك أن يعني بأن إسرائيل تمسك بعنق باب المندب، وهذا سيكون تهديد لقناة السويس، لأنه مجرد أي اضطراب أو أي قرار إسرائيلي للسيطرة أو لتوتر في باب المندب يعني أن قناة السويس هي أحد أهم مداخيل الاقتصادية لمصر، ستتأثر مباشرة، لأنه مصر خسرت 50% من عائداتها السنوية أثناء الاضطراب الذي حصل بحصار أنصار الله للسفن الإسرائيلية في باب المندب ومنعها من المرور أثناء إسناد غزة في حرب الإبادة. مصر خسرت 5 مليار دولار سنويا، هذا حسب الإحصاءات الرسمية المصرية. هنا تصبح التموضع الإسرائيلي في أرض الصومال مهدد لمصر في الجغرافيا السياسية، الاقتصاد المصري إذا أرادت إسرائيل ذلك وتتحكم به سيكون أيضا مؤثر على وضع اليمن، لأنه اليوم هذا اليمن اللي هو تدخل في العديد من الدول في اضطرابات داخلية، إلى أن أصبح الملف اليمني ملف إقليمي بأبعاد إقليمية، يصبح إسرائيل قادرة على أن تتدخل في اليمن، لا سيما وأن لها علاقات مهمة جدا مع الإمارات، والإمارات تتموضع أيضا في أرض الصومال من خلال إدارتها إلى ميناء بربرة. أيضا العلاقة الآن مع إثيوبيا، لأنه القرن الإفريقي لحد اللحظة قرن لحد ما يمكن أن يحصل فيه تحرك في الجغرافيا السياسية، الاضطراب الداخلي في إثيوبيا ما بين الحكومة المركزية وما بين القومية التجراي، الاضطراب الذي يجري الآن والقلق والتوتر ما بين إريتريا وما بين إثيوبيا، الصومال أصبح الصومال الدولة وأرض الصومال
1: الإقليم الانفصالي،
0: نعم الإقليم الانفصالي. بالتالي وجود إسرائيل في هذه المنطقة الحساسة، وهي يعني تسير مع المتغيرات، هي ليست بعيدة عن المتغيرات، هي جزء من المتغيرات، يعني أن إسرائيل

0: إسرائيل ستكون حريصة على أي تغير في القرن الأفريقي، بالضرورة ستحاول أن تعمل برعاية أمريكية، لأن يكون هذه المتغيرات لصالحها.
1: على أن
0: ولذلك
1: تستثمرها.
0: كل شيء يصب في مصلحة إسرائيل، أنا أعتقد التاريخ يقول بالضرورة أنه يعني يعاكس مصلحة مصر والسودان والسعودية وتركيا ومعظم دول المنطقة، لأن إسرائيل عنوانها الحالي تطور من احتلال فلسطين إلى إعادة رسم الشرق الأوسط، إلى الجرأة في الحديث عن إسرائيل الكبرى التي تعني ابتلاع العديد من الدول العربية، وتموضعها في البحر الأحمر يشكل أحد معالم قدرتها إذا نجحت لأن تعيد رسم الشرق الأوسط. وأعتقد أنه الدول تنظر بحساسية لهذا التموضع، لذلك نرى بأن الدول كانت منذ اللحظة الأولى ولا زالت قلقة من هذا التموضع.
1: أستاذ أحمد شكرا جزيلا، وصلنا إلى نهاية الحلقة، نراك على خير إن شاء الله.
0: شكرا لك، يعطيك العافية.

0: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويمتزج التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا تراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا المنطقة، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نسبر أغوار الحدث ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار. كل خميس الساعة 9 مساءً بتوقيت إسطنبول.
1: العالم يتغير، والاقتصاد هو أول من يكشف اتجاه التغيير، من ارتفاع التضخم إلى تقلبات أسعار النفط، ومن أزمات الأسواق إلى تحولات البورصات، من قرارات البنوك المركزية إلى تداعيات الأزمات العالمية. التحديات الاقتصادية حول العالم عين على الاقتصاد العالمي وقراءة أعمق لما يصنع المستقبل.

أسس متحف الآثار والإثنوغرافيا في توكات في أولى أيام الجمهورية التركية عام 1926، يعد من أهم المتاحف في تركيا من حيث تنوع آثاره، ويقع داخل بناء أرسلي بادستان التاريخي، ويستقبل الزوار منذ عام 2012. يضم المتحف العديد من الآثار الثقافية في قسم مخصص للآثار، كما يسلط الضوء على الحياة الاجتماعية للمنطقة من خلال قسم الإثنوغرافيا، والذي يعرض أيضاً آثاراً مهمة جداً تعود للعصر الإسلامي التركي. ويعد القرآن الكريم المخطوط على رأس أهم الآثار في المتحف. يتضح من سجل الكتابة أن هذا الأثر يرجع تاريخه إلى الرابع من ذي الحجة من عام 587، أي إلى عام 1191، ويعد أقدم نسخة من القرآن الكريم في الدولة الإسلامية التركية الأناضول. بيعت نسخة القرآن الكريم هذه لصالح متحف الآثار والإثنوغرافيا في توكات عام 2010، وتم ترميمها في مختبر مكتبة المخطوطات الإقليمية الموجودة في مدينة قونيا. ومنذ عام 2011 يعرض المصحف في متحف الآثار والإثنوغرافيا في توكات، حيث يفد الزوار من كل مكان لرؤيته. أما نجوم المتحف الأخرى فهي قطع خزف توكات التي اشتهرت خلال العصر العثماني. كانت توكات مركز إنتاج الخزف في الأناضول من القرن الخامس عشر وحتى نهاية القرن التاسع عشر، واكتسبت سمعة

تستحقها بجدارة لجودة منتجاتها الخزفية وجمالها الآسر. تعد الجرار والأباريق والقدور والأطباق وأباريق الشاي المصنوعة في ورشات توكات الصغيرة خلال تلك المدة من روائع تاريخ الفن التركي اليوم. يحتوي المتحف أيضاً على آثار تشير إلى تقاليد المنطقة خلال العهد العثماني، وأبرزها مطارق الأبواب المتميزة بأشكالها المختلفة. كانت هذه المطارق تصنع بمهارة كبيرة من خلال استخدام الحديد أو خليط الزنك والنحاس، وكانت تستخدم في الحفاظ على خصوصية العائلات. كانت هذه المطارق التاريخية تستخدم في مداخل البيوت وتعبر عن الوضع الاجتماعي لأصحاب البيوت من خلال الرموز التي عليها. أول لوحة في المتحف يرجع تاريخها إلى عام 1926، وهي تمثل في حد ذاتها إرثاً ثقافياً قيماً. اللوحة هي بريشة بسيم قراغولا، أحد أوائل الموظفين في المتحف، في قسمها العلوي علم الدولة العثمانية، وفي السفلي توجد عبارات توكات موزاسي، أي متحف توكات، مكتوبة باللغة العثمانية. يتوسط هذه اللوحة الأثرية تاريخ عام 926، فيما يوجد في يسار أسفل اللوحة توقيع الرسام. هذه اللوحة القيمة هي من الآثار الأولى في المتحف، وهي معروضة بين الآثار الثقافية في قسم الإثنوغرافيا اليوم. توكات هي مدينة احتضنت حضارات عظيمة عبر التاريخ، وتمتلك تراثاً ثقافياً يعود تاريخه لمئات السنين. أما أهم قطع هذا التراث الفريد فتنتظر ضيوفها ليروا سحرها التاريخي في متحف الآثار والإثنوغرافيا في توكات.

هذه الأرض، كل ما حولنا فيها جزء من حكايتنا. هواؤها، مياهها، سماؤها، لكنها تتغير. نشهد ذلك ونملك أن نصنع فرقا، لأن ما نتركه اليوم هو ما سيبقى لغدنا. مع الإنسان أينما كان.

الحوثيون يعلنون استهداف مطار الرياض مجددا، والحكومة اليمنية تقول إن حصار الحوثيين لتعز واستهداف مدنييها جريمة حرب. نشرة الأخبار ما إن تلت عرب في إسطنبول لأحمد بن خيال، وفيها من عناوين: الحرس الثوري الإيراني يعلن غرق سفينة في هرمز بعد اصطدامها بلغم بحري، ومسؤولان إيرانيان يؤكدان اعتماد إيران استراتيجية جديدة لاستهداف السفن. ومقتل 6 أشخاص في هجمات روسية على أوكرانيا، وانقطاع الكهرباء عن مناطق في كييف. وزلنسكي يقول إن روسيا تتعمد استهداف قطاع الطاقة رغم هدنة أعلنها الرئيس الأمريكي.

نظر الكرام، طيب الله وقتكم. في تفاصيل هذا العرض الإخباري، أعلن الحوثيون استهداف مطار الملك خالد في الرياض مجددا بصاروخ باليستي، وكانت الإصابة دقيقة بحسب تعبير الناطق باسم الحوثيين العميد يحيى سريع. كما أعلن سريع تنفيذ هجوم بثلاثة صواريخ باليستية على تجمعات للقوات السعودية في رأس العرة والمضاربة، مشيرا إلى أن الهجوم أسفر عن قتلى وجرحى وعن أضرار في الآليات العسكرية وفق قوله. هذا أعلن الجيش اليمني أسرى 5 أشخاص قال إنهم من قيادات الحوثي، وذلك خلال مواجهات في الجبهة الغربية لمدينة تعز. وبحسب مصادر ميدانية فإن من بين الأسرى أكرم عامر، والذي يوصف بأنه قيادي بارز برتبة لواء، ويأتي الإعلان وسط تصاعد المعارك على جبهات عدة بمحافظة تعز، فيما لم يصدر أي تعليق من قبل الحوثي.

0: في غضون ذلك، وصف رئيس الوزراء اليمني الشائع محسن الزنداني حصار الحوثيين لتعز واستهدافهم للمدني بأنه جريمة حرب لا تسقط بالتقادم. وأوضح الزنداني أن الحكومة ستعمل مع السلطة المحلية للتخفيف من تداعيات الحصار والتصعيد الحوثي. وأفاد محافظ تعز بوجود قيود على وصول الغذاء والدواء والمياه والوقود، إلى جانب استهداف أحياء سكنية وإلى منشآت حيوية في المدينة. يتصاعد خطر الجوع في اليمن مع اتساع رقعة القتال وتراجع وصول المساعدات الإنسانية، إذ يحذر برنامج الأغذية العالمي من حرمان 800 ألف شخص من الإغاثة وسط مخاوف من نفاذ مخزونات الغذاء في مدينة تعز.
1: مع تصاعد القتال وتراجع الإمدادات الغذائية، يواجه ملايين اليمنيين خطر تفاقم الجوع وسوء التغذية، وسط تحذيرات من تداعيات إنسانية كارثية واحتمال انقطاع المساعدات عن نحو 800 ألف شخص. في تعز تعرقل المواجهات وإغلاق الطرق وصول المساعدات إلى المحتاجين، فيما تتزايد المخاوف من نفاد مخزونات دقيق القمح وتراجع المواد الغذائية في الأسواق. وتبرز تعز في صدارة المناطق المتضررة، إذ يقول البرنامج إن أكثر من 600 ألف شخص، بينهم أكثر من 200 ألف امرأة وطفل، باتوا خارج نطاق وصوله.
2: إن الجوع في اليمن يتفاقم بسرعة أمام أعيننا اليوم، كما أن تداعيات هذا التصعيد الأخير على وضع الأمن الغذائي في اليمن تنذر بعواقب كارثية للغاية.
1: وعلى مستوى البلاد، يواجه أكثر من 18 مليون شخص انعداما حادا في الأمن الغذائي، فيما يعاني نحو 2,200,000 ألف طفل دون الخامسة من سوء التغذية الحاد.
3: نبكر لنا الثاني أن الشباب حقنا الرجال يخرجوا يطلبوا الله يروحوا فواضي من كثر ما يعصروا ما فيش، والقال حقنا أن كل دم معدنه أكثرهم يتبهذلوا، والأسرة حقنا العجيز يخرجوا ما كانوا. المهم البهذلة علينا ترحم الله على المخيم أجمعين.
1: وبين اتساع الاحتياجات الإنسانية وتراجع القدرة على تلبيتها، يحذر البرنامج من أن نقص التمويل وتعثر وصول الإغاثة قد يفاقمان الأزمة، ما يجعل تأمين المساعدات والتمويل العاجل ضرورة لتفادي مزيد من الجوع والمعاناة. محمد الغول، تيرتي عربي.
0: تعرضت سفينتان للغرق قرب مضيق هرمز في حادثين منفصلين خلال 24 ساعة الماضية. ونقلت وسائل الإعلام الإيرانية عن الحرس الثوري غرق سفينة حاويات جنوب مضيق هرمز إثر اصطدامها بلغم بحري واندلاع حريق كبير فيها. وفي حادثة منفصلة، أفادت مصادر أمنية بحرية بغرق سفينة البضائع السائبة لتكون ثاني سفينة تجارية تغرق قرب مضيق هرمز خلال الساعات 24 الماضية. أكد الحرس الثوري الإيراني أن شن الولايات المتحدة هجمات على إيران قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي لا يزال احتمالا واقعيا، رغم نفي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لذلك، في ظل تزايد المخاوف مؤخرا إزاء تجدد التصعيد في الحرب مع إيران على وقع التهديدات المتبادلة باستهداف حركة الملاحة في مضيق هرمز.
4: استراتيجية جديدة تستخدمها إيران في

0: صديق هرمز لرفع أسعار النفط أو لإبقائها مرتفعة من أجل زيادة الضغوط على الإدارة الأمريكية قبل انتخابات التجديد النصفي. تنقل وكالة رويترز عن مسؤولين إيرانيين كبيرين قولهما إن الاستراتيجية الجديدة تستهدف السفن التي تحاول عبور المضيق دون الانصياع للأوامر الإيرانية على حد تعبيرهما. سرعان ما أعلنت هيئات بحرية وملاحية عن استهداف سفن أثناء عبورها مضيق هرمز، حاويتان مسجلتان في سنغافورة تعرضتا لإصابة بمقذوفات مجهولة فغرقت إحداهما بعد اشتعال النيران فيها، بينما تعرضت الأخرى لأضرار في هيكلها. هيئة البحرية البريطانية قالت إن المنطقة المحيطة بمضيق هرمز شهدت خلال الساعات 48 الماضية ما لا يقل عن 5 حوادث شملت ناقلات وسفنا تجارية أخرى، بينها هجمات بطائرات مسيرة. سياسياً أكدت الخارجية الإيرانية تمسكها بالدبلوماسية من خلال ردها الموجه لواشنطن بشأن مقترح الأيام 7 عبر الوسيط القطري، مشددة على ضرورة إبداء الولايات المتحدة مرونة والتزاماً بتعهداتها لإنهاء التوتر على وقع اتصالات دبلوماسية دولية مكثفة. فيما كشف الحرس الثوري عن تجهيز أسلحة أكثر تطوراً بعد حرب 40 يوماً للرد على أي عدوان جديد بقوة أكبر، وسط توقعات بشن هجوم أمريكي على إيران قبيل انتخابات التجديد النصفي، رغم نفي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لهذا الاحتمال رسمياً، ونظراً للمحادثات البناءة مع طهران وفق توصيف واشنطن. لكن في المقابل تشير القيادة الإيرانية إلى هجمات سابقة وقعت بينما كانت المفاوضات مع الولايات المتحدة لا تزال جارية. سعيد محمود، تيريتي عربي.
1: وللمزيد أكثر ينضم إلي هنا في الاستوديو الباحث في العلاقات الدولية دكتور زيد عبد الوهاب. دكتور زيد، أرحب بك في سياق هذه النشرة الإخبارية، ودعني أتناول معك في البداية هذه الاستراتيجية الجديدة التي تعتمدها طهران باستهدافها للسفن في محيط منطقة مضيق هرمز.
2: نعم، شكرا جزيلا للاستضافة. حقيقة الحرس الثوري يريد أن يحقق غايتين من هذا الاستهداف. الغاية الأولى هو رفع تكلفة الحرب من خلال استهداف ممرات الطاقة للتأثير تباعا بأسواق الطاقة العالمية، وتحديدا للتأثير في خيارات الناخب الأمريكي، لا سيما بأن معيار أسعار جالون النفط والبنزين هو الذي يحرك المزاج الانتخابي الأمريكي في الداخل، وبالتالي هذا معيار مهم سيؤثر بشكل مباشر على حظوظ الحزب الجمهوري في الانتخابات التجديد النصفي في نوفمبر القادم، وهو ما يهدد ترامب عمليا وشعبية ترامب الذي يقود الحملات الانتخابية. المسألة الأخرى، يريد الحرس الثوري أن ينفي السردية الأمريكية حول أن مضيق هرمز مفتوح بالكامل، لا سيما أن ترامب في كل تصريح صحفي يؤكد بأن مضيق هرمز مفتوح، لا سيما في مساره الجنوبي المؤمن بمحاذات عمان والتي تعبر من خلاله ملايين البراميل. فهو يشير بشكل أو بآخر بأن ورقة هرمز لم تعد بيد الحرس الثوري كورقة تفاوضية لينتقل فيما بعد إلى أن تكون ورقة البرنامج النووي هي الورقة التفاوضية الأهم، وهذا ما لا يريده الحرس الثوري. لذلك التصعيد الذي نلاحظه لا سيما في الممر الجنوبي كما أشار تقريركم، هو يريد أن يؤكد بأن لا زالت ورقة هرمز هي الورقة الأساسية في التفاوض، وأن كل حركة تفاوضية أو كل سياق تفاوضي ينبغي أن تكون أولويته حول هرمز وليس حول البرنامج النووي.
1: وبالتالي كيف سيكون رد واشنطن على كل هذه التهديدات وهذا التصعيد الذي يطال مصالح واشنطن في المنطقة؟
2: أنا أتصور بأن يعني الولايات المتحدة الأمريكية مجبرة أن تتريث في التعامل مع مثل هذه التحديات، لأنها لا تريد تصعيد عسكري ولا إسرائيل تريد تصعيد عسكري، لأن في كلا البلدين وهما البلدان المؤثران والفاعلان في هذه الحرب، بل يقودان هذه الحرب. يريدان أن يؤجلان التصعيد المتوقع لمرحلة

0: حالة ما بعد الانتخابات، الانتخابات الإسرائيلية فيما يتعلق بمستقبل نتنياهو الذي يبدو أنه على المحك، وكذلك مستقبل الحزب الجمهوري والرئيس دونالد ترامب. أعتقد بأن هناك قرار بالتريث على الرغم بأن التحشيدات لا زالت مستمرة، يعني من يتابع حركة الطائرات وحركة التحشيد فيما يتعلق بالطائرات التي تنقل المعدات اللوجستية لا زالت تتحرك من أوروبا باتجاه منطقة الشرق الأوسط، بما يشي بأن هناك استعداد للتعامل مع تفاعلات للحرب مع إيران جديدة لأجل إجبار الحرس الثوري على العودة إلى طاولة المفاوضات أو المضي إلى ما هو أبعد من ذلك فيما يتعلق بقرار إسقاط النظام.
1: وبالتالي دكتور زيد، يعني كل هذه المعطيات التي تبلورت حتى هذه اللحظة على المنطقة، كيف ستلقي بظلالها على مصادر الطاقة؟
0: حقيقة يعني هذا الخطر الأكبر، يعني نحن مقبلون على شتاء، أوروبا متضررة بدرجة كبيرة وهي ربما الأكثر تضررا لكون أنها يعني قارة تفتقر إلى الخزين الاستراتيجي فيما يتعلق بملف الطاقة، لذلك اضطرت أن تتعامل مع روسيا فيما يتعلق بالديزل رغم العقوبات المفروضة ورغم الحرب الناشمة ما بين روسيا وأوكرانيا التي استخدمتها أوروبا للضغط على روسيا، ولكنها اضطرت في النهاية هي والولايات المتحدة الأمريكية أن تتعامل مع روسيا في ملف الطاقة لكي تتجنب يعني شتاء قاسيا فيما يتعلق بالأوروبيين. لكن أعتقد بأن الموضوع لن يقف عند هذا الحد، أعتقد بأن أوروبا ستضطر إلى أن تتماشى وتنتظر حتى مرحلة الانتخابات، لأن كلا الطرفين أعتقد بأنهما آمنا بأن وضع هرمز إذا ما استمر بهذه الشاكلة فسفت يعني سلاسل التوريد وأسعار الطاقة سيفقد السيطرة عليها بشكل أو بآخر.
1: أشكرك جزيل الشكر الباحث في العلاقات الدولية دكتور زيد عبد الوهاب عن هذا الكمل الوافر من القراءة والتحليل، شكرا جزيلا.
0: شكرا.
1: استشهد 4 فلسطينيين اليوم الأربعاء وارتقى 5 متأثرا بإصابات سابقة في هجمات للاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة، وأفادت مصادر طبية وميدانية باستشهاد فلسطينيين 2 بقصف إسرائيلي استهدف مركبة بمدينة خان يونس، كما استشهد فلسطيني آخر برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم جباليا. وأضافت المصادر أيضا أن فلسطينية استشهدت جراء غارة جوية إسرائيلية استهدفت شقة سكنية بحي الرمال غربي مدينة غزة، وأفاد مصدر طبي باستشهاد فلسطيني متأثرا بإصابة سابقة. أطلقت وزارة الزراعة بقطاع غزة مبادرة مزرعة في خيمة لتشجيع الزراعة بين خيام النازحين، وتقوم على إنشاء وحدات زراعية صغيرة ومبسطة لإنتاج محصول من الخضروات والأعشاب بما يتناسب مع محدودية المساحات والإمكانات وظروف الإقامة المؤقتة للنازحين.
2: هذه النباتات الصغيرة بالكاد وجدت لنفسها متسعا بين خيام النازحين، مبادرة جاءت تحت شعار مزرعة في خيمة لتشجيع الأسر في مخيمات النازحين على ممارسة أنشطة زراعية بسيطة.
3: أنا لما جيت هنا البيت مقصوف طبيعي، حطيت خيام وحوالين الخيام زرعت، وجنب الخيام زرعت، وزرعت كمان في قلب الخيام، كمان زرعت عملت مشتل في قلب خيمة لأنه ما في عنا دفئات زراعية. الحمد لله الموسم اللي فات كنت زارع في الأرض كوسة وبتنجان وفول، وكنت زارع يعني حاجات كتير نباتات كتير، والحمد لله كنت يعني عامل اكتفاء ذاتي بالنسبة إلي
4: فوق الأرض، وكون التربة هيك لفوق.
2: هنا تدريبات عملية للنازحين تنظمها وزارة الزراعة بغزة القائمة على هذه المبادرة في مراكز الإيواء لشرح تكنيك الزراعة لكل نبتة وتقديم النصائح والتوجيهات للنازحين لتوسيع هذه المبادرة.
5: طبعا في هذه المبادرة احنا بنوجه للسيدات ولكافة المواطنين تقنيات معينة يستخدموها حتى يهتموا في الحديقة المنزلية، كيف يزرعوا ومتى يزرعوا، كمان بنشجع على الاحتفاظ بالبذور لنعزز مفهوم الزراعة والحدائق المنزلية، ونشجع على تحويل المساحات الفارغة إلى مساحات خضراء، ونعزز مفهوم الأمن الغذائي حتى لو بنساهم بجزء بسيط في تحسين الوضع الاقتصادي أو الوصول للاكتفاء الذاتي، أنه أنا أقطف من مزرعتي.
2: فكرة المبادرة لم تقتصر

0: على إنتاج بعض الخضروات والأعشاب للاستهلاك الأسري، وإنما حملت أبعاداً تنموية وتوعوية من خلال ربط الأسر بالأرض وتشجيع ثقافة الزراعة المنزلية وتعزيز الاكتفاء الذاتي.
1: شتلات وبذور صغيرة هنا تقاوم الدمار وتبعث الأمل في نفوس النازحين المهجرين بعودة الأرض، مفاهيم إنتاجية تعود رغم الحصار بمبادرات مجتمعية وإغاثية في مواجهة سياسات التجويع. ربا العجرمي، تراتا عربي، قطاع غزة.
2: أضرم مستوطنون النهر في مسجد السلطان إبراهيم ببلدة مخماس شرق القدس وخطوا شعارات عنصرية وأحرقوا مركبة قبل انسحابهم من المكان. وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أحرق المستوطنون 20 مسجدا منذ بدء الحرب على قطاع غزة.
3: هنا في بلدة مخماس شمال شرقي القدس المحتلة، قصة هجوم جديد للمستوطنين استهدف مسجد السلطان إبراهيم. المستوطنون هاجموا المسجد وحاولوا إضرام النيران فيه، ألسنة اللهب أتت على أجزاء منه، حطموا زجاج المسجد وألقوا مواد مشتعلة داخله تخطيطا منهم لإحراقه بشكل كامل. يقظت الأهالي حالة دون إحراق المسجد بالكامل، استيقظ الأهالي عندما اشتعلت النيران وقاموا بإطفائها والسيطرة على النيران. أكثر من 20 مسجد أحرقها المستوطنون منذ بداية 7 أكتوبر، 10 مساجد منها فقط منذ بداية العام، في مؤشر على زيادة هجمات المستوطنين واستهدافها لدور العبادة.
4: أنا بعتقد أنه المستوطنين في الوقت الحاضر بيستهدفوا غرضين، اللي هو المساجد وشجرة الزيتون، وكأن شجرة الزيتون والمسجد هو عدوهم الحقيقي. يعني بدهم يخفوا إشي اسمه مسجد أو مكان صلاة أو مكان عبادة.
3: المستوطنون وبعد أن أحرقوا المسجد قاموا بإضرام النيران في هذه المركبة. بحسب بيانات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، تسبب المستوطنون بإشعال 11,000 حريق منذ بداية الحرب على غزة، كما أنهم نفذوا أكثر من 160 هجوما على المزارعين وقاطفي الزيتون منذ بداية موسم الزيتون هذا العام. إبراهيم خلف، تراتي عربي، من بلدة مخماس شمال شرقي القدس المحتلة.
2: إلى الملف الأوكراني، إذ قتل 3 أشخاص على الأقل وأصيب أكثر من 20 آخرين بقصف روسي على العاصمة كييف، استهدف محطة لتوليد الكهرباء ومبنى سكنيا من 9 طوابق. وقال عمدة كييف إن الهجمات الروسية بالصواريخ والمسيرات أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي بعد استهداف منشآت طاقة في العاصمة الأوكرانية كييف، كما علقت السلطات حركة وسائل النقل الكهربائية في عدة أحياء بالعاصمة. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن ضربات روسية استهدفت البنية التحتية للطاقة في عدد من المدن الأوكرانية ما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن 600,000 شخص، واتهم موسكو بتجاهل وقف إطلاق النار الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واصفا الهجوم بأنه استخفاف روسي غير مسبوق بالولايات المتحدة.
5: موجة جديدة من الهجمات الروسية تضرب قطاعي الطاقة والسكك الحديدية في عدد من المدن الأوكرانية. السلطات الأوكرانية تحدثت عن أضرار في البنية التحتية وانقطاعات في الكهرباء واضطراب في حركة النقل، فيما قالت وزارة الدفاع الروسية إنها شنت هجوماً واسعاً على منشآت الاتصالات والطاقة بحجة استخدام هذه المنشآت في العمليات العسكرية الأوكرانية. كما تحدثت كييف عن قيود جديدة على خدمة ستارلينك أثرت في عمل قواتها، وانتقدت عدم تلقيها تحذيرات من حلفائها قبل هذه الضربات، حيث تعتمد بدرجة كبيرة على المعلومات الاستخباراتية الغربية وخصوصا الأمريكية للإنذار المبكر من الصواريخ البالستية.
6: للأسف تعرضت كييف لهجوم صاروخي باليستي، لم نتلقى أي تحذير من شركائنا بشأن هذا الهجوم. عادة ما يجري تقديم مثل هذه التحذيرات وهي بالغة الأهمية، إذ تساعدنا في الدفاع عن أنفسنا.
5: الرئيس الأوكراني قال أيضا إن الضربات الروسية المكثفة تسببت في انقطاع الكهرباء عن نحو 600,000 شخص، وإن إحدى هذه الضربات استهدفت بشكل محدد البنية التحتية للطاقة التي شملتها هدنة الرئيس الأمريكي. ووصف زيلينسكي هذه الضربة بأنها متعمدة واستعراضية وتظهر استخفاف روسياً بالولايات المتحدة، في إشارة إلى إعلان ترامب ما سماه هدنة الطاقة التي تقول كييف إنها التزمت بها، بينما واصلت موسكو ضرباتها. سناء المهداوي، تيراتي عربي.
2: استهدفت طائرات مسيرة أوكرانية مركز سبيربانك، أكبر مركز بيانات روسي وأكبر بنك وشركة تكنولوجيا في البلاد، وفق وسائل إعلام روسية. وأكد مسؤولون تنفيذيون في مركز سبيربانك في تصريحات صحفية تعرض مركز معالجة البيانات للهجوم، مؤكدين أن جميع أنظمة وخدمات سبيربانك تعمل بشكل طبيعي ودون انقطاع. وجاء الهجوم على مركز بيانات بالاكوفو المملوك لسبيربانك في عقب ثلاث هجمات في الأسبوع الماضي على مراكز بيانات روسية. أعلنت روسيا عن قرب إبرام أول عقود تصدير الديزل المباشر إلى الولايات المتحدة الأمريكية ومختلف الأسواق العالمية. أكد مسؤولون روس أن الاتفاقيات المتعلقة بهذا الشأن سيتم توقيعها خلال الأيام القليلة المقبلة بعد استكمال الترتيبات اللوجستية وعمليات إعادة بناء لشبكة الطاقة المتضررة، في وقت تجري فيه الشركات الروسية مفاوضات جادة مع المشترين في عدد من الأسواق. إلى ذلك، قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إن الاتفاق الذي أبرمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشراء الديزل الروسي ينطوي على مخاطر كبيرة للغاية، معتبرة أنه قد يؤدي إلى النهاية إلى إضفاء الشرعية على موسكو.
5: اتفاق الديزل الروسي الذي أعلنه رئيس ترامب قرار أعده محفوفا بالمخاطر للغاية. متفقون جميعا بشأن ضرورة إبقاء أسعار الطاقة تحت السيطرة نظرا لما تشكله من عبء ثقيل على الأسر والشركات بما في ذلك في إيطاليا. ومع ذلك يجب أن نعي أن الارتفاع الحاد في أسعار الوقود يعود في المقام الأول إلى حرب إيران وليس إلى الصراع في أوكرانيا، وبالتالي فإن نتائج هذا القرار غير مضمونة في حين أن المخاطر واضحة وجلية. إطفاء الشرعية على موسكو بينما تواصل قصف المدن الأوكرانية وتوفير مصادر دخل جديدة لتمويل الحرب وإضعاف فعالية ورقة العقوبات، كلها عوامل لا يمكننا تجاهلها.
2: وإلى تركيا، ذكر وزير الدفاع التركي هاشار جولر أن القوة العسكرية والقدرة الردعية اللتين تمتلكهما تركيا تفرضان عليها مسؤولية كبيرة لا تقتصر على حماية أمنها القومي، بل تشمل أيضا الإسهام في حفظ السلام في المنطقة برمتها. وذلك في كلمة له خلال مناورات الرماية الحرة 2026 المقامة في العاصمة التركية أنقرة.
7: إن القوة العسكرية والقدرة الردعية اللتين نمتلكهما تفرضان علينا مسؤولية كبيرة لا تقتصر على حماية أمننا القومي فحسب، بل تشمل أيضا الإسهام في الحفاظ على السلام في منطقتنا وما وراءها. فالغاية النهائية من القوة العسكرية بالنسبة إلينا هي حماية حقوق بلادنا ومصالحها، والإسهام في إرساء الأمن والسلام والاستقرار في منطقتنا وخارجها.
8: في مرحلة يعاد فيها تشكيل بنية الأمن العالمي، يستعرض الجيش التركي قدرته النارية وكفاءة التنسيق بين القوات في ساحة المعركة الحديثة عبر هذه المناورات في ريف أنقرة. تجسد المناورات التحول العقائدي في مفاهيم الحرب الحديثة على أرض الواقع، وتسلط الضوء على المستوى الذي وصل إليه التكامل بين التكنولوجيا المتقدمة والمحلية في قطاع الصناعة الدفاعية. ويتوج هذا الوضع بالوصول إلى الذروة من خلال عرض الأنظمة المستخدمة في الميدان هناك في الوقت ذاته.
9: صممنا مركبات برية مسيرة تعتمد على الطاقة الكهربائية بما يتوافق مع احتياجات ساحة المعركة الحديثة. ومناورات اليوم تظهر نجاح قدرة هذه المركبات العملياتية المتعددة كالإجلاء

0: فيها مختلف الأسلحة والمنظومات الدفاعية لتعكس مساعي أنقرة لتعزيز استقلالها العسكري وصياغة معادلة ردع جديدة في ظل تحولات جيوسياسية متسارعة. إمره بوبوت، تيرت عربي، أنقرة.
1: في فرنسا، نقلت مصادر رسمية بالبلاد عن الرئيس إيمانويل ماكرون قوله إن مطالب الطلاب المشاركين في الاحتجاجات المستمرة منذ 3 أسابيع مشروعة، مشيرا في المقابل إلى أن بعض القوى السياسية تعمد إلى استغلال حركهم.
2: تتواصل الاحتجاجات الطلابية في فرنسا للأسبوع الثالث على التوالي وسط تصاعد المواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن، في وقت أقر فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمشروعية المطالب، محذرا من استغلال حراك الطلاب لأغراض سياسية وجره نحو العنف. وطالب ماكرون الحكومة بتقديم حلول ملموسة خلال الأسابيع المقبلة لمعالجة مخاوف طلاب المدارس الثانوية، وذلك عقب تظاهرات حاشدة شهدتها باريس ومدن فرنسية أخرى شارك فيها نحو 161,500 شخص وفق وزارة الداخلية، بينما قدرت النقابات عدد المشاركين بنحو 480,000. وشهدت الاحتجاجات مواجهات عنيفة في باريس وليون، استخدمت خلالها الشرطة الغاز المسيل للدموع وسط اتهامات من الطلاب والنقابات والمنظمات الحقوقية باستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين.
3: نرى أن الوضع في مدرستنا الثانوي كارثي، فنحن نفتقر إلى التجهيزات التي من حقنا الحصول عليها، كما أن ظروف التدريس غير ملائمة، ونعاني أيضا من مشكلات تتعلق بالتجهيزات. فقد أطلقت السلطات الإقليمية مشروعا لترميم المدرسة بقيمة 45 مليون يورو، لكننا في الوقت الراهن نتلقى دروسنا داخل صفوف دراسية مؤقتة مسبقة الصنع، وليس من الطبيعي أن تنقطع الكهرباء أثناء الامتحانات.
2: سياسياً، تأتي هذه التطورات قبل أشهر من الانتخابات الرئاسية الفرنسية وسط انقسام حاد بين القوى السياسية، إذ أعلن اليسار دعمه للحراك الطلابي، بينما حمل اليمين المتطرف المتظاهرين مسؤولية أعمال العنف في مشهد يعكس اتساع الأزمة وتحول المطالب التعليمية إلى قضية سياسية وأمنية تضغط على حكومة ماكرون مع اقتراب نهاية ولايته. راما مطلو، ترت عربي.
1: نهاية النشرة إلى عناوينها البارزة. الحوثيون يعلنون استضافة مطار الرياض مجددا، والحكومة اليابانية تقول إن حصار الحوثيين لتعز واستهداف مدنيها جريمة حرب. الحرس الثوري الإيراني يعلن غرق سفينة في هرمز بعد اصطدامها بلغم بحري، ومسؤولان إيرانيان يؤكدان اعتماد إيران استراتيجية جديدة لاستهداف السفن. ومقتل 6 أشخاص في هجمة روسية على أوكرانيا، وانقطاع الكهرباء عن مناطق في كييف. وزلنسكي يقول إن روسيا تتعمد استهداف قطاع الطاقة رغم هدنة أعلنها الرئيس الأمريكي. نشرة كاملة التحية مني ومن الفريق المصاحب، إلى اللقاء.
4: في كل يوم أحداث تتسارع
5: وصراعات تتفاقم،
6: حروب تتواصل وأزمات تتشابك،
5: وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
6: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مساراته.
4: في العالم اليوم نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
6: العالم اليوم.

والاستثمار. صندوق النقد يتوقع انكماشا حادا للاقتصاد العراقي هذا العام ب16% بسبب تداعيات الحرب.

السلام عليكم، أهلا بكم في الاقتصاد، معكم أمينة بن دحمان ونناقش في برنامجنا اليوم. مباحثات تركية أوروبية في بروكسل لتحديث الاتحاد الجمركي وإزالة العقبات أمام التجارة.

0: قال وزير التجارة التركي عمر بولات إن الاستثمارات الأوروبية شكلت 70% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في بلاده. ودعا وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو إلى تحديث الاتحاد الجمركي بين تركيا والاتحاد الأوروبي الساري منذ 3 عقود لمواكبة التحولات الاقتصادية. جاء ذلك خلال قمة الأعمال التركية الأوروبية في بروكسل لبحث تعزيز التعاون وإزالة عقبات التجارة والاستثمار.
1: تحديث الاتحاد الجمركي وتعزيز الاستثمارات والتعاون الصناعي أبرز محاور قمة الأعمال الأوروبية التركية التي استضافتها بروكسل لبحث مجالات تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري الثنائي في ظل تحديات متزايدة تتعلق بالتنافسية العالمية وأمن سلاسل التوريد.
2: تؤمن بلجيكا أن تركيا جزء من الأسرة الأوروبية وشريك أساسي في حلف الناتو، وحان أوان تعزيز علاقاتنا الاقتصادية وتحديث الاتحاد الجمركي والعمل معا لمواجهة التحديات المشتركة.
1: ويحتل الاتحاد الأوروبي صدارة أكبر الشركاء التجاريين لتركيا، حيث تجاوزت تجارة السلع البينية 233 مليار دولار العام الماضي، بينما مثلت الاستثمارات الأوروبية في تركيا 70% من تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى البلاد.
3: سجل العام الماضي مستوى قياسيا جديدا في تجارة السلع مع تركيا، تجاوز 243 مليار دولار، إضافة إلى 47 مليارا في تجارة الخدمات.
1: لكن هذا الترابط لا يعني عدم وجود خلافات، فقد أثارت السياسات الصناعية الأوروبية الجديدة مخاوف الجانب التركي الذي يحذر من أن تؤدي قواعد صنع في أوروبا إلى إضعاف سلاسل الإنتاج والإمداد المتكاملة بين الجانبين وزيادة تكاليف الصناعة.
4: ينبغي ألا نسمح للعقبات القائمة بالتأثير في العلاقات الاقتصادية بين تركيا والاتحاد الأوروبي أو الاتحاد الجمركي ومفاوضات الانضمام، ونسعى إلى تعزيز الحوار بين الحكومات وقطاع الأعمال لتقريب وجهات النظر.
1: ومع تعدد مسارات الشراكة الأوروبية التركية، يؤكد اقتصاديون أن كلفة القيود على الشركات تبقى الدافع الأقوى لتسريع الحلول بهدف الارتقاء بآفاق التعاون الثنائي.
5: سعت قمة أوغمونت إلى دفع التعاون الاقتصادي بين تركيا والاتحاد الأوروبي نحو تعاون أوسع يتجاوز التبادلات التجارية إلى الصناعة والطاقة والتكنولوجيا. ويرى الجانب التركي أن التحدي يتمثل في ترجمة المداولات إلى خطوات تعزز التعاون وتوسع آفاق التجارة البينية والتدفقات الاستثمارية. باسل الطناني، تيريتي عربي، بروكسل.
0: وللحديث عن هذا الموضوع معنا من أنقرة الباحث في الاقتصاد التركي أحمد سلامة. مرحبا بك أستاذ أحمد معنا، وأبدأ معك بهذه المباحثات لتحديد الاتحاد الجمركي بين تركيا والاتحاد الأوروبي. أي مكاسب اقتصادية من الممكن أن يحققها للجانبين؟
6: أهلا وسهلا بحضراتكم وشكرا جزيلا. طبعا إحنا بنتكلم على موضوع تحديث الاتحاد الجمركي ما بين تركيا وما بين أوروبا بقالنا أكتر من حوالي من 3 لـ4 سنوات. الاتفاقية الحالية أبرمت عام 1996، وبالتالي بنتكلم على 30 سنة من اتفاقية نقدر نقول إن هي كانت حالياً أو الوقت الحالي لا يسمح بأن يتم الاستمرار بها نظراً للتطورات اللي تمت على الاقتصاد العالمي وخاصة على الاقتصاد الأوروبي. والنقطة الأهم هو أن الاتحاد الأوروبي حالياً هو الذي يحتاج إلى تحديث هذه الاتفاقية مع تركيا. طبعاً لا ننسى أن خلال العام الماضي حجم التبادل التجاري ما بين تركيا والاتحاد الأوروبي وصل إلى 233

0: مليار دولار، وان تركيا يعني الاتحاد الاوروبي يعتبر الشريك الاول الى لتركيا. وايضا هذه الاتفاقيه هي الاتفاقيه الوحيده التي ابرمها الاتحاد الاوروبي مع دوله خارج الاتحاد. ولا ننسى ايضا ذكرا على موضوع صنع في اوروبا، ان تركيا دلوقتي حاليا او الصناعات التركيه والمنتج الاوروبي يقدر ان هو يعني يستخرج شهاده اليورو 1، وبالتالي يعتبر كمنتج اوروبي عادي جدا مثله مثل اي منتج يتم انتاجه داخل الاتحاد الاوروبي. فلذلك المكاسب اللي هتكون موجوده لاوروبا هتكون اكبر من المكاسب اللي هتكون موجوده اصلا لتركيا. عندنا حاليا دلوقتي الامن اللوجستي والتجاري طبعا مع يعني تفاقم الحروب اللي تمت خلال الفتره الماضيه وتاثر سلاسل التوريد، وخاصه مع ظهور طبعا او اغلاق مضيق هرمز خلال الفتره الماضيه، والاعتماد ايضا على السلع الصينيه اللي بتيجي من في حدود حوالي من 30 ل 35 يوم، وبالتالي اوروبا اصبحت الان حاليا تحتاج الى تركيا، وتركيا اصبحت الان انتقلت من مرحله كدوله ترانزيت الى كدوله تدعم او نقدر نقول لها دور محوري ورئيسي في مجال الطاقه بالذات، وايضا في مجال سلاسل التوريد. فيعني لو احنا حتى كمان ذكرا لموضوع الطاقه، التركيه هي اللي انقذت اوروبا
1: طيب،
0: في
1: قبل أن
0: مساله الغاز
1: نفصل
0: الروسي
1: أستاذ أحمد في
0: واستبداله
1: الجانب
0: بغاز
1: الطاقة
0: اذربيجان.
1: بالنسبة لتركيا، مثل ما تفضلت الاتحاد الأوروبي طبعا مثل ما ذكرت هو الشريك التجاري الأول لتركيا، وإذا ما تحدثنا عن تنافسية الصادرات التركية، أي أثر لهذا الاتفاق وتحديث هذا الاتفاق على تنافسية الصادرات الأوروبية أو التركية في الأسواق الأوروبية؟
0: في البداية يجب أن نعلم أن حاليا في عندنا 3 قطاعات تركيا تتصدر فيهم، أو نقدر نقول يعني هي المركز الأول للمنتجات الموجودة داخل الاتحاد الأوروبي، هو مجال قطاع السيارات وأيضا الأجهزة الكهربائية ومجال المنسوجات. فتركيا بتصدر 70% من احتياج الاتحاد الأوروبي من هذه القطاعات، ده العامل الأول. العامل الثاني وهو أن خلال ال30 سنة اللي فاتوا تركيا يعني حاليا نقدر نقول انها اكتسبت الخبرة، او مصنعين الاطباق اكتسبوا الخبرة لانتاج منتجات ليها او تعتمد على المعايير الاوروبية، وبالتالي المصنع التركي اصبح لا يجد اي عوائق من تصدير منتجاته الى دول حتى كمان خارج الاتحاد الاوروبي. فبالتالي الاستفادة الأكبر طبعا هتكون لتركيا نظرا لأن الاعتماد على المنتج التركي، وبالتالي أيضا التعليم المصنع التركي للمعايير الأوروبية الحالية. الشيء الثاني هو كمان موضوع العمالة، احنا بنتكلم على ان في الاتحاد الاوروبي دلوقتي حاليا تكلفه العماله تكلفه باهظه جدا، ولن تجد اوروبا افضل من تركيا كاعتماد على تركيا سواء كان في العماله الماهره او حتى كمان اعداد المصنعين الأتراك الموجودين حاليا داخل السوق التركي. احنا مثلا شركات زي شركة فورد ورينو وفيات 80% من السيارات اللي بيتم استخدامها في الاتحاد الأوروبي هي أصلا مصنعة داخل تركيا. في مجال الأجهزة الكهربائية يعني أصدقائنا اللي عايشين في أوروبا أكيد عندهم ثلاجات وغسالات وأجهزة كهربائية من ماركات زي بيكو أو أرشليك أو أيا كان من الماركات
1: وهنا نتحدث
0: التركية،
1: أستاذ
0: يعتبر
1: أحمد
0: حاليا
1: عن
0: دلوقتي رقم
1: الاستثمارات
0: واحد.
1: الأوروبية التي تمثل نحو 70% من التدفقات الأجنبية إلى تركيا، وهنا نتساءل عن ماذا يعكس ذلك عن مكانتها الاستثمارية بالنسبة لتركيا كذلك؟
0: حاليا كما ذكرنا اوروبا من الناحيه الصناعيه هي تعتمد على تركيا كالباب الخلفي للتصنيع وايضا كمان لاعاده تصدير منتجاتها الى خارج الاتحاد الاوروبي، ولكن مع ظهور المشاكل الديموغرافيه وايضا الجيوسياسيه الحاليه سواء كان في طبعا التاثر بسلاسل التوريد، احنا بنتكلم مكانه تركيا ارتفعت بشكل ملحوظ نظرا لان حاليا لن تحتاج اوروبا الى الاستيراد من الصين في حدود حوالي من 30 ل 35 يوم، وايضا هناك عوائق لوصول هذه المنتجات، وتركيا بامكانها ان هي تصدر هذه المنتجات في خلال من 3 الى 7 ايام فقط. فبالتالي تحديث الاتفاقيه الحقيقه او الاتحاد قد الاتحاد الأوروبي الحالية هي أيضا أمر هام جدا لأوروبا قبل تركيا. احنا أيضا في مجال

0: الطاقه، ولو هنتكلم على مكانه الصادرات ايضا التركيه، احنا عندنا خط تناب وخط ايضا كمان تورك ستريم اللي بيصل الغاز الى دول جنوب وشرق اوروبا زي ايطاليا وزي كمان اليونان، وايضا وصول الغاز عبر خط اذربيجان اللي بيمر عبر تركيا خط تناب من بحر قزوين. عندنا ايضا الاعتماد على تركيا في توريد مثل هذه الـ يعني سلاسل الطاقه، ايضا الغاز المسال اللي يصل الى تركيا عن طريق قطر مثلا او الجزائر او الولايات المتحده الامريكيه. تركيا عندها من المحطات محطات تسييل الغاز اللي تقدر تربط هذا الغاز المسال الى الشبكه اللي تصل الى اصدقائنا الاوروبيين.
1: وهنا يطرح التساؤل ربما حول الدور الذي تلعبه تركيا في تعزيز سواء أمن الطاقة إضافة إلى سلاسل التوريد الأوروبية في ظل كل ما تحدث عنه أستاذ أحمد.
0: لو احنا بنتكلم على سلاسل الطاقه، اعتماد دلوقتي حاليا اعتماد تركيا او اعتماد اوروبا على تركيا في مجال الطاقه اصبح امر محتوم خلاص. يعني احنا خلال السنتين الماضيتين وايضا مع يعني العقوبات التي فرضت على روسيا وعدم تصدير الغاز الروسي الى الاتحاد الاوروبي، فاصبحت تركيا هي اللاعب الاقليمي او نقدر نقول مركز الطاقه في الاقليمي لدول كثيره جدا. حتى كمان في بجانب مجال الطاقه من او استبدال الغاز الروسي، عندنا كمان طريق التنميه او البترول اللي هيتم ربطه من العراق عبر الانابيب الى تركيا وايضا تصديره الى اوروبا. فبالتالي هذا امر لم نكن نتحدث عنه من 5 سنوات ماضيه، فبالتالي احتياج اوروبا الى ايضا كمان تحديث الاتفاقيه دلوقتي حاليا هيخلي تركيا تقدر انها تزيد من نشاطها في مجال الخدمات ومجال ايضا المناقصات الحكوميه الاوروبيه اللي دلوقتي حاليا بتعاني منه الشركات الاوروبيه، وسيحل محلها الشركات التركيه اللي عندها القدره والمصنعين الاتراك طبعا عندهم القدره على الحصول على مثل هذه المناقصات وتوفير ايضا احتياجات اوروبا من هذه المنتجات.
1: شكرا جزيلا لك، كنت معنا من أنقرة الباحث في الاقتصاد التركي أحمد سلامة. نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل، وفيه توقعات بانكماش حاد للاقتصاد العراقي هذا العام.

في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يومياً على شاشة تي ار تي عربي في الأوقات التالية.

0: أهلا بكم من جديد. توقع صندوق النقد الدولي تسجيل الاقتصاد العراقي انكماشا حادا خلال العام الجاري في أحد أشد التراجعات المتوقعة بين الاقتصادات المصدرة للنفط في المنطقة، في وقت تسعى فيه الحكومة العراقية إلى تخفيف كلفة السلع الأساسية بعد إعفاء واردات الغذاء والأدوية من الرسوم الجمركية.
1: انكماش حاد ب 16% يتوقعه صندوق النقد الدولي للاقتصاد العراقي هذا العام، يعكس شدة الأزمة المالية الاقتصادية التي يشهدها ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك، متأثرا بتداعيات الحرب في الشرق الأوسط واضطراب صادراته النفطية وتجارته الخارجية. في المقابل يرجح الصندوق ارتدادا قويا للاقتصاد العراقي العام المقبل بنمو مقدر عند 19% مع افتراض تحسن الظروف التي أثرت في النشاط النفطي. وتتجاوز ضغوط التدهور الاقتصادي هذا العام إلى الحسابات الخارجية، إذ يتوقع الصندوق ارتفاع عجز الحساب الجاري العراقي إلى 10.8% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة ب 3.8% العام الماضي، بينما يرجح ارتفاع التضخم إلى 3.5% مقابل 3.2% العام الماضي. وفي مواجهة الضغوط على السوق المحلية، عومت السلطات سعر الصرف الرسمي للدينار ب 15% إلى 1520 دينارا للدولار، ما يزيد تكلفة شراء الدولار على المتعاملين، وبالتالي يدفع الكلفة المحلية للسلع المستوردة صعودا.
2: أنا أو رجال كأبو علوة مستورد اليوم، أنا انضريت. تجي أنت للشعب، الشعب مواد غالية ما يشتري، عندنا عمال، العمال نصها بطلتهم خطيه بسبب هاي الظروف، السوق فارغ، الحركه كلها انشلت.
1: وعلى الاثر اصدرت الحكومه قرارا باعفاء واردات الغذاء والادويه من الرسوم الجمركيه في محاوله لتخفيف جانب من الاعباء على المستهلكين، لكن اقتصاديين اعتبروا ان جدوى الخطوه تكمن في مدى انتقال خفض الرسوم الى المستهلك النهائي في ظل استمرار تاثير سعر الصرف وتكاليف النقل والاستيراد على تكلفه المعيشه.
3: يعني ما اقدر انا اقنط شنو قبل ما يصعد الدولار. هسه موكو بعد ما اقدر لك. حصمني. عرفت شلون؟
1: وتضع هذه التطورات العراق أمام معادلة صعبة بين تخفيف تكاليف الحياة اليومية والحفاظ على قدرة الدولة على تمويل الإنفاق في اقتصاد تعتمد ميزانيته بأكثر من 90% على الإيرادات النفطية، بينما يبقى التعافي المتوقع رهنا بتحسن ظروف الإنتاج والتصدير لمنتجات الطاقة ومشتقاتها واستقرار حركة التجارة والشحن في المنطقة. محمد بشر، تريتي عربي.
0: من البصرة معنا الخبير الاقتصادي دكتور أحمد صدام. نرحب بك دكتور أحمد معنا، واسمح لي أن أبدأ الحديث معك بهذه التوقعات لصندوق النقد الدولي بانكماش الاقتصاد العراقي ب 16%. ما دلالة هذه التقديرات والتوقعات؟
4: شكرا جزيلا على الاستضافة. هذه التوقعات أكيد مرتبطة بحكم هشاشة الاقتصاد العراقي والاعتماد الكبير على النفط بنسبة تفوق 90%. أزمة مضيق هرمز والتوترات الجيوسياسية أثرت بشكل كبير في الأشهر الماضية، يعني كان في السابق يعني قبل شهرين من الآن ما يقارب عجز شهري بحدود 2 مليار دولار شهريا، ما عدا بيانات شهر سبتمبر أيلول كان هناك تحسن بحدود يعني ارتفاع مستوى الصادرات النفطية إلى حدود 6.5 مليار دولار لشهر أيلول فقط، وبالتالي أصبح العجز الكبير هو الهاجس الرئيسي الذي يؤثر بشكل يعني مباشر على واقع النشاطات الاقتصادية وعلى قدرة الحكومة وحتى في الموازنة والتخصيصات الاستثمارية تحديدا. وبالتالي اليوم أجبرت الحكومة مثلا على رفع سعر صرف الدولار أو تخفيض قيمة الدينار العراقي، بالإضافة إلى التقليل مثلا من عدد من الأنشطة وتخفيض مستوى النفقات الاستثمارية المحددة في الموازنة بحيث لا تتجاوز الآن 7%، بينما في السابق كانت أفضل نسبيا. كل هذه المتغيرات أكيد تقود إلى انكماش في مستوى النشاط الاقتصادي، وهذا الأمر أيضا يعني متأصل بتراكمات سابقة في مقدمتها ضعف النشاطات الاقتصادية لا سيما في مجال الزراعة والصناعات التحويلية وكذلك في مجال الخدمات. يضاف إلى ذلك يعني ضعف عام في مستوى دور القطاع الخاص والحوافز الممنوحة إلى القطاع الخاص، والمدفوعة بالأزمة الحالية، وبالتالي كل ذلك أكيد يقود بالمجمل إلى انكماش، وهذا التوقع أكيد يكاد أن يكون أكيدا في واقع الاقتصاد العراقي في العام المقبل.
0: اسمح لي أن نتوقف معك في كلامك عن أن الحكومة العراقية أجبرت على خفض قيمة الدينار بنحو 15%، لكن فعليا وواقعيا ما قدرة هذا الإجراء على تخفيف الضغوط المالية؟
4: لا أعتقد تغيير سعر صرف الدولار ممكن أن يخفف من مستوى الضغوط المالية ما لم يكن هناك ارتفاع في مستوى الصادرات النفطية بالكمية المحددة بحدود 3.5 مليون برميل يوميا، وسعر مقبول بحدود 80 دولار على أقل تقدير للبرميل الواحد. تغيير أو تخفيض قيمة العملة العراقية ممكن أن يوفر للموازنة ما بين 12 إلى 15 تريليون دينار عراقي، يعني ما يقارب 8 إلى 9 مليار دولار سنويا، وهذا لا يمكن أن يسد حدة العجز الكبير الموجود والانخفاض الكبير في الاحتياطيات. يعني الاحتياطيات البنك المركزي تحديدا انخفضت بنسبة 34% من 100 مليار دولار إلى ما يقارب

0: يقارب الآن 70 مليار دولار، وهذا الانخفاض في مستوى احتياطيات البنك المركزي أكيد يقوض جهود البنك المركزي والسياسة النقدية ويضعف الثقة حتى في مستوى العملة الوطنية. وبالتالي اليوم حل الأزمة هو لا يكمن في تغيير أو تخفيض قيمة العملة بقدر ما يكمن في ضغط النفقات. التناقض الموجود اليوم في الموازنة العامة للدولة هو هناك زيادة في مستوى النفقات بشكل أكبر من الموازنات السابقة وقبل أزمة مضيق هرمز، يقابل ذلك ذهاب الحكومة باتجاه تغيير قيمة العملة العراقية أو تخفيض سعر صرف العملة العراقية. هذا يفترض أن يقابل بضغط في مستوى النفقات، ولكن لم يتحقق هذا الأمر. يعني مستوى موازنة بحدود 217 تريليون دينار عراقي، وهي من أكبر الموازنات. كان من الممكن تخفيض قيمة الموازنة أو ضغط النفقات غير الضرورية، وبالتالي هذا لا يدفع باتجاه مثلا تخفيض قيمة العملة العراقية وخلق حالة من الإرباك في داخل السوق.
1: بالنسبة دائما لهذه الإجراءات التي اتخذتها الحكومة العراقية، نتحدث عن إعفاء واردات الغذاء والأدوية من الرسوم الجمركية، إلى أي حد يمكن أن تحد هذه الإجراءات من ارتفاع الأسعار؟
0: هذا الأمر يبقى مرهون بمستوى الرقابة على أسعار السوق. فإذا ما افترضنا وجود رقابة شديدة على حركة الأسواق وعلى التجار، هذا ممكن أن يجدي نفعا. ولكن ما نشاهده حاليا هو أنه لا أعتقد أن تخفيض أو إعفاء جمركي لاستيرادات الأدوية والأغذية ممكن أن يقلل من مستوى الأسعار، بل على العكس، أعتقد المستوردون سوف يعتبرون هذا الإعفاء هو بمثابة تعويض للفارق في سعر صرف الدولار. يعني لنفترض مثلا تاجر يستورد أدوية وأغذية بقيمة مليون دولار، كان في السابق بحدود 132 ألف دولار سعر الصرف للمئة دولار. الفرق الحالي ما بين سعر الصرف السابق والسعر الحالي هو بحدود 132 ألف دولار. لو نفترض إعفاء، ولنفترض الآن مثلا أنه نسبة الضريبة بحدود 8% بشكل عام، هذا ممكن أن يوفر من 70 إلى 75% من قيمة الفرق الذي يدفعه التاجر في الاعتمادات المستندية وفقا لسعر الصرف الجديد. ولهذا أقول أن المستوردون سوف يعتبرون هذا هو بمثابة تعويض للفروقات التي يدفعوها وفقا لسعر الصرف الجديد، وبالتالي لا أعتقد هو سيقود بشكل مباشر إلى انخفاض في مستوى الأسعار ما لم تكن هناك رقابة شديدة. وأيضا الأمر يبقى مرهون مثلا بمستوى المخزون من السلع بالأسعار السابقة ومستوى التنافس في حركة التجارة. أو ربما هذا الإعفاء ممكن أن يشجع تجار آخرين على استيراد سلع غذائية وأدوية، وبالتالي ممكن أن يقود إلى رفع مستوى العرض ويخلق حالة من التنافس. في هذه الحالة فقط ممكن أن يحقق هذا استقرار في مستوى أسعار سلع السوق مثل السابق.
1: وبالتالي نتحدث هنا لربما عن الخيارات المتاحة أمام الحكومة العراقية، سواء لاحتواء الأسعار أو الحفاظ على الإنفاق العام كذلك.
0: نعم صحيح، يعني أبسط الخيارات هي ممكن أن تكون في تجديد الرقابة بشكل يعني كبير حتى يكون هناك جدوى اقتصادية من هذه الإعفاءات. يعني اليوم النظام الجمركي كأنما تخلى عن ما يقارب من نصف إلى مليار دولار من الإيرادات التعرفة الجمركية المفروضة على المواد الغذائية والأدوية، وبالتالي حتى يتحقق الهدف هذا يفترض أن تكون هناك رقابة على حركة الأسعار، ويفترض أن تكون أيضا محاسبة شديدة. أيضا كان من المفروض أن يكون هناك يعني ضغط لمستوى النفقات وتوجيهها بشكل سليم في سبيل تخفيف من حدة الأزمة. وأيضا نحتاج إلى حوكمة رئيسية، يعني هناك مشكلة هيكلية مثلا حتى في موظفي القطاع العام، هناك بعض الرواتب المزدوجة وموظفين وهميين ما يسمى بالموظفين الفضائيين، كل هذا يحتاج إلى رقمنة حقيقية. أيضا يحتاج الاقتصاد، يعني هذا ممكن أن يتحقق ضمن المدى القصير، إلى رقمنة الجباية الضريبية على سبيل المثال، وكذلك الجباية الجمركية. يعني هناك فاقد كبير وهدر مالي كبير بسبب عدم وجود أنظمة إلكترونية ورقمنة في سبيل يعني تحشيد وتحسين مستوى الإيرادات بشكل رئيس، بحيث تذهب بشكل مباشر إلى خزينة

0: الدولة. هذا الأمر لم يتحقق بسبب عدم وجود يعني بنى تحتية رقمية ممكن أن تحكم السيطرة على الإيرادات غير النفطية بشكل كبير.
1: شكرا جزيلا لك، كنت معنا من البصرة الخبير الاقتصادي دكتور أحمد صدام. ختام في الاقتصاد، يسرنا استقبال آرائكم وتعليقاتكم عبر موقعنا وحساباتنا للتواصل الاجتماعي. السلام عليكم.

0: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
1: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائع؟
0: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
1: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصة، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم،
2: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

0: نذهب إلى حيث تبدأ الحكاية،
1: إلى قلب الحدث.
2: إلى قلب الحدث،
3: نبحث عن الحقيقة
4: من مصدرها
5: وننقلها كما هي
6: بلا تردد.
7: وننقلها كما هي بلا تردد.
8: نحن لا نكتفي بأن نروي الخبر،
2: بل نعيشه في الميدان.
9: نقترب من التفاصيل
10: ونكشف الحقيقة
11: ونأخذ المشاهد معنا
2: إلى قلب الحدث.
12: نقف مع الإنسان
2: أينما كان.
13: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث. نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة، يومياً على شاشة تي ار تي عربي في الأوقات التالية.

أهلا بكم إلى العالم اليوم، معكم رائد المصري وتتابعون فيه الليلة. اختبارا للجاهزية والتنسيق، مناورات للقوات البرية والبحرية والجوية التركية في ثكنة سكاريا بأنقرة. في أول زيارة يجريها للسعودية منذ توليه منصبه، رئيس الوزراء العراقي يصل الرياض ضمن جولة خليجية. رغم هدنة ترامب، روسيا وأوكرانيا تتبادلان استهداف منشآت الطاقة، وانقطاع التيار الكهربائي عن نحو 600 ألف أوكراني.

0: في ملفنا الأول من العالم اليوم، شهدت العاصمة التركية أنقرة مناورات أتش سربست في ثكنة سكاريا، المكان التاريخي الذي حقق فيه الجيش التركي نصرا حاسما على اليونانيين في معركة عام 1921. في المناورات التي جمعت القوات البرية والبحرية والجوية، استخدمت أسلحة ومنظومات دفاع مصنوعة محليا لإبراز القوة النارية للجيش وتأكيد دور تركيا في إرساء السلام والاستقرار بالمنطقة.
1: إن القوة العسكرية والقدرة الردعية اللتين نمتلكهما تفرضان علينا مسؤولية كبيرة.

0: لا تقتصر على حماية أمننا القومي فحسب، بل تشمل أيضاً الإسهام في الحفاظ على السلام في منطقتنا وما وراءها. فالغاية النهائية من القوة العسكرية بالنسبة إلينا هي حماية حقوق بلادنا ومصالحها، والإسهام في إرساء الأمن والسلام والاستقرار في منطقتنا وخارجها.
1: آتش سربست. في مرحلة يعاد فيها تشكيل بنية الأمن العالمي، يستعرض الجيش التركي قدرته النارية وكفاءة التنسيق بين القوات في ساحة المعركة الحديثة عبر هذه المناورات في ريف أنقرة. تجسد المناورات التحول العقائدي في مفاهيم الحرب الحديثة على أرض الواقع، وتسلط الضوء على المستوى الذي وصل إليه التكامل بين التكنولوجيا المتقدمة والمحلية في قطاع الصناعة الدفاعية. ويتوج هذا الوضع بالوصول إلى الذروة من خلال عرض الأنظمة المستخدمة في الميدان هناك في الوقت ذاته.
2: صممنا مركبات برية مسيرة تعتمد على الطاقة الكهربائية بما يتوافق مع احتياجات ساحة المعركة الحديثة، ومناورات اليوم تظهر نجاح قدرة هذه المركبات العملياتية المتعددة كالإجلاء التكتيكي للجرحى والمهام القتالية بالذخيرة الحية، فضلا عن إدراج أبراج الاستطلاع والمراقبة المسلحة ونقل الطائرات المسيرة الانتحارية.
1: تفسر الأوساط العسكرية هذه المناورات بأنها استعداد استراتيجي لبنية الحرب الهجينة في المستقبل، حيث تثبت التدريبات أن الحسم في الاستقرار الإقليمي يرتكز حول القدرة على خوض حرب شبكية المركز وتحقيق الاستقلال اللوجستي المحلي.
3: تتجاوز مناورات آتش سربست حدود الجاهزية العسكرية المعتادة بدمجها مختلف الأسلحة والمنظومات الدفاعية لتعكس مساعي أنقرة لتعزيز استقلالها العسكري وصياغة معادلة ردع جديدة في ظل تحولات جيوسياسية متسارعة. إمره بوبوت، تيرت عربي، أنقرة.
4: للحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا من اسطنبول الأكاديمي والمحلل السياسي الدكتور محمد فاتح أرسلان. دكتور محمد فاتح، أهلا ومرحبا بك. ما أبرز الرسائل التي يراد إرسالها من خلال هذه المناورات وغيرها التي تستعرض القوة العسكرية للقوات المسلحة التركية وأيضا قوة الصناعات الدفاعية التركية؟
5: طبعا أهلا بكم، تحياتي لكم وللمشاهدين. أظن أكبر رسالة في هذا المجال الذي يحاول أن يبعثها الجيش التركي وهذه المناورات برمتها، أن الجيش التركي جاهز ومستوى الجهوزية للقتال والخوض في معركة في أعلى مرتبتها، لأن المنطقة كما نرى في شاشتنا المنطقة ذو أهمية تاريخية سكاريا. ثانيا، أن هناك رسالة لجميع الأطراف سواء كانت من الأصدقاء أو من المعادين للتركية، أن الجيش التركي لها قدرات مختلفة وليس على ميدان واحد أو من نهج واحد، بل بمختلف الأنواع، وهذه القدرات تشتبك بعضها مع بعض ولها جهوزية بمرتبة الأعلى للقتال وتحقيق وإرساء السلام في المنطقة.
4: ذكرت دكتور محمد فاتح الأصدقاء والأعداء على حد سواء أو الخصوم، ما هي الرسائل التي ترسل إلى كل من هذين الفريقين؟
5: طبعا هنا البعد الأصدقاء أنهم بإمكانهم أن يتكلوا على جيش التركي لتوفير الحماية والأمن في المنطقة، ويكون تركيا محورا وقوة ثقل في المنطقة لحماية المنطقة على صعيد الجيش وعلى صعيد أركان الجيش، وليس فقط هذا ما نعنيه أنه هناك قوة غاشمة، بل هناك نظر تكتيكي بعيد. أعطي لكم مثالا ونموذجا ملموسا وكواليس ربما تسمعونه أول مرة. قبل 20 سنة لما تولى حزب العدالة والتنمية الحكم في تركيا، كانت المنظمات الدفاع التركي لم تكن بهذه المرتبة ولا بهذه الجهوزية. فقرر رئيس الوزراء آنذاك رجب طيب أردوغان أن يستثمر في نظام الدفاع التركي وجيش التركي، وكان حتى المقربين منه كانوا يستغربون هذا الأمر. يعني مثلا جنيد زابتو الذي كان مستشارا للرئيس الوزراء آنذاك ومن المقربين عنه، قال: كنا لا نفهم هذه الاختياريات لأننا كان لدينا رأس مال محدود، ولكننا نريد أن نستثمر في هذا المجال لأنه عالم كانت عالم ليبرالي، وكانت هناك لافتات وهتافات تعايش مع بعض والسلم وانتهاء عهود الحرب، ولم يكن داعيا لجيوش ولا للاستثمار في الجيوش. ولكن رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان قال، أصر في استثمار في الدفاع المدني ودفاع العسكري مع بعض، وأصر أن يكون هناك قدرات متنوعة لجيش التركي واكتفاء بالذات. واكتفاء الذات هذا بعد 20 سنة وضع تركيا في محور الأمن في المنطقة. أظن هذا رسالة لمن يريد أن يعتبر ولمن يريد أن يؤمن بوجود جيش التركي في المنطقة.
4: هذا بالنسبة للأصدقاء، رسائل الردع إذا صحت التسمية التي ترسل إلى الخصوم، ما أبرز هذه الرسائل؟
5: أظن أنه هناك بعدان. بعد الأول أن هناك قدرات متطورة لدى الجيش التركي، وهذه القدرات بإمكانها تشبيكها بعضها بالبعض. فهذه القدرات بعضهم مشتبك بالبعض، وليس هناك مثلا دفاع نظام الدفاع الجوي أو هناك منظمات البرية وهناك منظمات الدفاع ضد الصواريخ أو المسيرات، بل هناك نظام يشمل هؤلاء جميعا، ولدينا قبة الفولاذية. فالقوات التركية ذو قدرات متنوعة، ولدينا طبعا هذه القدرات يشتغل بعضهم مع بعض، ودائما هذه التطوير والإمكانية القتال والجهوزية بعلى مرتبتها. بعد الثاني أن هناك تطوير قائم، وليس هناك يعني اكتفاء ذاتي وصلنا إلى مرحلة واستنكفنا عن تطوير القدرات أخرى، بل هناك عمليات لا يمكن الإفصاح عنه وإفشاؤه تحت سيطرة الجيش التركي وتحت اختبار الجيش التركي، ويتم تطويرها ولكن بشكل سري وخفي. وإن شاء الله قريبا سوف يسمع العالم عن هذه القدرات. وهذا التطوير القائم والجهد القائم أظن يعطي رسالة واضحة للأطراف المعنية بالنسبة إلى الخصوم، أن الجيش التركي بعالى مرتبة الاستعداد ولديها قدرات غير معلنة أصلا.
4: تصريحات وزير الدفاع التركي يشار جولار التي قال فيها ما معناه أن القوى العسكرية التركية ليست معنية فقط بالأمن القومي التركي، بل يمتد أثرها إلى الأمن الإقليمي. ما الذي يمكن أن نفهمه من هذه التصريحات أيضا؟
5: طبعا هنا الالتزامات المتعددة للتركية بالنسبة لأمن المنطقة وأمن الإقليم وأمن العالم ككل. يعني تركيا من جهة عضو مشارك وفعال في ناتو وأقوى جيش بالنسبة لأوروبا وشرق الأوسط. ثانيا أن هناك اتفاقيات ثنائية بين تركيا وبين دول المنطقة. وثالثا هناك تنظيمات يتعلق بأمن الإقليم والمنطقة ككل مثل حلف المكة. فبالتالي هناك خبرة تركية أصلا، يعني من أكثر من 40 سنة الجيش التركي لديها مناورات ومشاركة في عدة مهمات أمنية، سواء كانت مظلة أمم المتحدة أو مظلات أخرى من قرن إفريقيا إلى سد. فبالتالي هنا هذه الخبرات القديمة يمكن تطويرها توظيفها لتأمين الحماية والأمن في المنطقة. هذا أولا. ثانيا بالنسبة إلى الاتفاقيات الثنائية، هناك دول كثير من الدول يعتمد على دفاع قوات الدفاع

0: الدفاع التركي ومنظمات الدفاعية التركية الأهلية يتم تطويرها. فهناك مثلا إسبانيا اشترت طائرة هرجت الثانية من طراز الثانية من جيل الثاني، وناوية أن تشتري أكثر من 60 عدد زيادة. فهذا يعطي لنا أن الفكرة أن الجيش التركي فقط ليس يوفر الأمن والحماية لنفسها، بل حتى يمتد هذه التأثير إلى عمق أوروبا. يعني دولة مثل إسبانيا تحتاج إلى قدرات متطورة من تركيا، ويحاول أن يبرم عقودا دفاعيا مع تركيا، ناهيك عن مسيرات التركية التي حاليا تقريبا يعني من ثلاثة الأوائل مع الصين والأمريكا في العالم بأكمله.
1: دكتور محمد فاتح، المعادلات الأمنية في العالم مضطربة، وخاصة في المحيط، محيط الجمهورية التركية، بقدراتها العسكرية وقدراتها في التصنيع الدفاعي ووزنها السياسي، كيف يمكن للجمهورية التركية أن تقدم دعما يحقق الاستقرار لهذه المعادلات المضطربة؟
0: أعطي لك مثالا سيدي، ناهيك عن إنشائيات ولافتات وكلام الحماسي، أعطي لك مثالا ملموسا. الحرب الأذربيجانية الأرمنية السابقة، كرباغ، في منطقة كرباغ كانت هناك قوات أذربيجانية في مغزق قبل أن يتدخل القوات التركية وقدرات التركية وأمنت النصرة للدولة الأذربيجان أمام خصومها. فبالتالي هذه القدرات يمكن توفيرها لمن يريد من الأصدقاء مقابل مشاركة أمنية وسياسة ودية مخلصة. فبالتالي الجيش التركي جاهز لمن ليدافع عن المظلومين ليس في المنطقة فقط بل في الإقليم وفي العالم، وبوسعها أن يتدخل في أي مكان من العالم إذا تطلبت الأمر. فبالتالي نحن كشعب تركي وكحكومة التركية نحاول أن نرسي السلام في المنطقة وفي الإقليم ككل، وليس القصد من هذه القدرات الهجومية أو هيمنية أو قوة همجية، بل هذه القدرات أولا للرعب، ثانيا إذا لم يكتفي هذا الأمر، إذا لم يكفي هذا الأمر فنحن جاهزون للقتال. كما قال السيد الوزير، إذا كنت تريد السلم فكن جاهزا للحرب. فهذه المنظومة وهذه الدفاعات وهذه القدرات هو لدينا لتدخير الأمن المنطقة والسلام، وليس الغاية منه الهجوم. ولكن في نفس الوقت هذا يرسل رسالة إلى أعداء تركيا، من يريد أن يفكر بشكل غير سليم ولديه نوايا غير سليمة تجاه تركيا أو أصدقاء تركيا، ليس فقط تركيا بل أصدقاء تركيا، فلا بد أن يفكر مرتين قبل أن يعمل بأعمال شنيعة أو يفكر بأفكار سيئة. فبالتالي هذه الرسائل سواء كان عن طريق المناورات أو عن طريق في بعض العمليات المحدودة في المنطقة يبعث رسالة واضحة أن الجيش التركي والشعب التركي مع بعض طبعا قلبا وقالبا جاهزان لتأمين الأمن والسلام، ولكن ليس سلاما غير عادل وغير شامل بل سلاما عادلا وشاملا.
1: شكرا جزيلا لك على مشاركتك معنا من اسطنبول دكتور محمد فاتح أرسلان،
0: شكرا للإضافة،
1: الأكاديمي والمحلل السياسي.

0: إلى ملفنا الثاني من العالم اليوم، وفي مستهل جولة خليجية تقوده أيضا إلى الكويت، وصل رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي الرياض في أول زيارة رسمية له إلى السعودية منذ تسلمه مهامه، حيث عقد جلسة مباحثات موسعة مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، تصدرتها ملفات الأمن والاستقرار الإقليمي والشراكة الاقتصادية.
1: محطة مفصلية في مسار العلاقات بين بغداد والرياض، زيارة رسمية أولى لرئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إلى السعودية منذ نيل حكومته الثقة في مايو الماضي، تأتي في توقيت إقليمي دقيق وبالغ الحساسية. الملف الأمني احتل صدارة جدول الأعمال في قصر اليمامة، حيث أدان الزيدي بشدة الاستهدافات التي طالت مطار الملك خالد الدولي والأعيان المدنية في المملكة، مجددا التزام حكومته الصارم بعدم السماح بجعل الأراضي العراقية منطلقا لأي اعتداءات تهدد أمن السعودية أو دول المنطقة، والتمسك بمبادئ حسن الجوار. تأكيدات تكتسب وزنا خاصا بعد تجاوز أسباب إلغاء زيارة سابقة كانت مقررة في يوليو الماضي على خلفية تصاعد التوترات الإقليمية. من جانبه، شدد ولي العهد السعودي على دعم المملكة لجهود الحكومة العراقية الرامية لتعزيز الحوار وترسيخ الاستقرار الإقليمي، مع التركيز على رفع مستوى التنسيق الأمني والاستخباراتي المشترك لمواجهة التحديات الراهنة. على المسار التنموي، لم تغب الاقتصاديات الحيوية عن طاولة النقاش، إذ يبحث الجانبان تعزيز الاستثمارات المشتركة وتفعيل مشاريع الربط والنقل الاستراتيجي كطريق التنمية، فضلا عن التنسيق بشأن تأمين إمدادات ومسارات تصدير الطاقة. زيارة ترسم ملامح مرحلة جديدة من بناء الثقة والتكامل الاقتصادي، تنطلق من الرياض نحو الكويت في مسعى عراقي لتأكيد دوره عامل توازن واستقرار في محيطه العربي.
0: للحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا هنا في الاستوديو الباحث في العلاقات الدولية الدكتور زيد عبد الوهاب. دكتور زيد، أهلا ومرحبا بك. أريد أن أبدأ معك من دلالات توقيت هذه الزيارة، وهي الأولى التي يقوم بها السيد علي الزيدي رئيس الوزراء العراقي إلى العاصمة السعودية الرياض.
2: شكرا جزيلا على الاستضافة، تحية لك خيراد ولجمهور تي آر تي عربي. حقيقة يعني دعنا في البداية نثبت النقاط الآتية، بأن هذه الزيارة هي زيارة مؤجلة، كان ينبغي أن تجرى ويزور علي الزيدي الرياض رئيس الوزراء العراقي في أواخر تموز يوليو الماضي، ولكن بفعل التفاعلات الأمنية التي حصلت في حينها حينما قصفت مؤسسات نفطية سعودية من الأراضي العراقية، وردت السعودية مع الولايات المتحدة الأمريكية على أهداف في الداخل العراقي، ضمت معسكرات فصائل عراقية، تأجلت هذه الزيارة وتلكأت وحدثت ضدها ضجة كبيرة في حينها، لذلك هذه الزيارة مؤجلة. تأتي في توقيت أن هناك حرب في المملكة العربية السعودية، وأن هناك قصف أيضا للمؤسسات النفطية والمؤسسات التي تصدر نفط، وتتحدث عن مؤسسات أرامكو وخط شرق غرب بالدرجة الأساس، ولعل العراق لا زال ضمن دائرة الحرب، لأن ما جرى في أواخر تموز يوليو حقيقة كان ينبغي أن تكشف نتائج التحقيقات من لدن الجانب السعودي ومن لدن الجانب العراقي أيضا بشكل خاص، ولكن كلا الطرفين يبدو أن نتائج التحقيق قد عرضت في هذه الزيارة على رئيس الوزراء علي الزيدي، لأنه من يطالع بيانات نهاية اللقاء، طبعا علي الزيدي انتهت زيارته وعاد إلى بغداد، على الرغم بأن هذه الزيارة أو هذه الجولة هي جولة خليجية كان ينبغي أن تشمل الرياض والكويت في نفس الوقت، ولكن يعني لم يتضح لي على الأقل كمراقب لماذا يعني انتهت الزيارة وعاد علي الزيدي إلى بغداد ولم يتجه إلى الكويت بشكل مباشر ضمن خارطة الزيارة. لكن بكل الأحوال واضح من بيانات الطرفين، يعني من الوكالة الرسمية السعودية واس، ومن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، بأن الحديث تركز عن البعد الأمني ولم يتطرق إلى القضايا الاقتصادية العالقة ما بين البلدين المتعلقة بمنافذ التصدير والربط الكهربائي والميزان التجاري ما بين البلدين، وركزت على الملف الأمني. لذلك تجد بأن السعودية كانت تدعم إجراءات الحكومة العراقية في مبدأ فرض الأمن والسيادة وحصر السلاح بيد الدولة، بمقابل بأن الحكومة العراقية في بيانها أدانت الهجمات على السعودية. فيبدو أن المحادثات ما بين الرجلين قد ركزت على البعد الأمني، وقد يعني أستشرف بأن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد أطلع السيد علي الزيدي رئيس الوزراء العراقي على نتائج التحقيق فيما يتعلق بإطلاق المسيرات التي استهدفت أرامكو تحديدا من محافظة ميسان المحاذية لإيران في أقصى الشرق العراقي. وبالتالي يعني هذا يشي بأن يعني الزيارة لم تكن ربما مريحة لدرجة عقد تفاهمات بقدر يعني ما يعني اطلع على النتائج.
0: يعني أقف عند هذه النقطة، هل يمكن أن نستنتج من هذا أن الملف الأهم أو ربما يكون

0: يكون الوحيد في حقيبة السيد علي الزيدي في هذه الزيارة كان الملف الأمني؟
1: كان المفترض أن تكون هناك أيضا ملفات اقتصادية، نتحدث عن أنبوب عراقي يمر عبر الأراضي السعودية باتجاه ينبع، وهو خط تم تأسيسه خلال حرب ال8 سنوات في حرب الخليج الأولى، الحرب العراقية الإيرانية. وكان يعني يسهم أو يراد له أن يسهم بتجاوز مضيق هرمز، لكن ما بعد أحداث 90 وحرب الخليج الثانية وحرب تحرير الكويت في 91 صدر هذا الخط، فلو تم تفعيله، وأعتقد هذا ما جرى الحديث عنه في زيارة سبقت هذه الزيارة لوزير النفط العراقي إلى الرياض لحضور مؤتمر اقتصادي في الرياض، ولعل جرى الحديث عن محاولة استرداد هذا الخط، لأن هذا الخط الذي يربط آبار البصرة مع أنبوب ينبع قد تم مصادرته من قبل السعودية وتم تأميمه وصار متعدد الاستخدام، لا يقتصر فقط على النفط، فلعل هناك يعني محادثات حول استرجاع هذا النفط أو محاولة إحيائه بشكل أو بآخر. لكن كل الأحاديث طبعا عطفا على قضية الربط الكهربائي، لأن هناك اتفاق موقع ما بين بغداد والرياض حول 1000 ميجاوات تصل العراق من خلال الربط الخليجي مع العراق، وأعتقد كل هذه الملفات قد تم تأجيلها، وكان الحديث يتركز حول ضبط الحكومة العراقية للوضع الداخلي ومحاولة منع استخدام الفصائل المسلحة أو إيران الحرس الثوري للأراضي.
0: سأتي إلى هذه النقطة بشكل مستقل بعد قليل مع دكتور زيد، ولكن ذكرت قبل قليل بأن هذه الزيارة هي زيارة مؤجلة، كان المفترض أن تجرى في 29 من يوليو الماضي، ووقعت الأحداث الأمنية التي تفضلت بسردها قبل قليل وأجلت. ما الذي تغير في مسارات العلاقات بين الرياض وبغداد منذ 29 من يوليو وحتى اليوم؟
1: أعتقد بأن هذه الزيارة مجدولة، يعني لم يطرأ متغير أمني أو متغير اقتصادي دفع الزيارة إلى أن تسرع، يعني بمعنى هذه الزيارة حينما أجلت في تموز يوليو قد جرى جدولتها اليوم بتاريخ اليوم. ولكن بكل الأحوال زيارة علي الزيدي في ظل وجود حرب يعني في المنطقة ما بين الحوثيين والشرعية اليمنية بدعم سعودي بهذا الشكل مع استمرار استهداف أرامكو، ربما يكون العراق أحد الساحات التي تنطلق منها المسيرات، لأن لا يعني هناك آليتان لاستهداف المؤسسات السعودية، آليات الصواريخ المجنحة التي يطلقها الحوثيون وأيضا آليات المسيرات، وربما ما جرى يوم أمس من استهداف لأحد مباني أرامكو جرى من خلال طائرات مسيرة لعلها انطلقت من العراق، لأن الأجواء العراقية لا زالت يعني تستخدم لدن الفصائل في قصف بعض الأهداف. وينبغي التأكيد أيضا على وجود حوثي في الداخل العراقي، يعني هناك كيان مسلح يتمركز في مناطق جنوب بغداد في شمالي محافظة بابل، يتخذ من مناطق جرف الصخر معسكرات تؤوي حوثيين وفصائل حوثية، وبالتالي هي يعني مدعاة للبحث ما بين الرجلين حول هذا.
0: هذه معلومة
1: وكيفية، بالتأكيد هذه معلومة، ويعني لا تخفى على أحد في العراق بأن الحوثي له وجود عسكري مدعوم سياسيا ومدعوم لوجستيا من لدن الفصائل العراقية بمعونة الحرس الثوري، ويتحرك في الداخل العراقي، حتى أن قصف منشآت أرامكو، هناك رواية حقيقة تسربت إلى وسائل الإعلام ضمن تسريبات نتائج التحقيق تؤكد بأن الحرس الثوري حينما دخل إلى العراق لإطلاق المسيرات باتجاه بعض المنشآت النفطية السعودية كان بمعونة الحوثيين الموجودين في العراق.
0: نحن نتحدث عن الهجوم الذي وقع في شهر 7
1: في أواخر تموز يوليو الماضي، وعلى أثره تأجلت الزيارة. وبالتالي الحوثيون موجودون في العراق، وربما أيضا واحدة من الملفات والتي يعني أرجح بأنها بحثت مع رئيس الوزراء علي الزيدي حول طبيعة الوجود الحوثي في الداخل العراقي والذي يمثل خطرا على الأمن القومي السعودي بالدرجة.
0: طيب، هذا يقودنا مباشرة إلى النقطة التي شرعت بالحديث عنها قبل قليل حضرتك، وهي التأكيد على عدم السماح باتخاذ الأراضي العراقية مكانا يتم تهديد المملكة العربية السعودية من خلاله. هل في وسع حكومة الزيدي اليوم أن تلتزم بمثل هذا الالتزام مع استمرار الجدل بشأن سلاح الفصائل وحصر السلاح بيد الدولة؟
1: الإمكانات الحكومية من جهاز مكافحة الإرهاب إلى مؤسسة الأمن الوطني إلى جهاز المخابرات الوطني

0: قرار السياسي نحو هذه المواجهة. أضف إلى أن قرار حصر السلاح بيد الدولة الذي من المفترض أن ينهى هذا الملف في أواخر الشهر الماضي حينما غادرت قوات التحالف الدولي العراق وتم تأجيله إلى قزيران في العام المقبل. الأنباء في العراق بالأمس تحدثت بأن اللجنة السياسية التي تتألف من فالح الفياض ورئيس الوزراء السابق محمد الشيع السوداني ونور المالكي قد أخفقت في تثبيت معادلة حصر السلاح بيد الدولة، لا سيما مع جماعة حزب الله وجماعة النجباء. وهذا يعني بأن مسألة حصر السلاح بيد الدولة ليست في وارد النقاش يعني بعد الآن، وأن هذا السلاح سيبقى بيد هذه الفصائل. طبعا هذه الفصائل بطبيعة الحال تمثل يعني تمثل خطرا على ليس على السعودية فحسب، وإنما على الدول، لأنه كانت الأردن أيضا تقصف والكويت تقصف والمملكة العربية السعودية تقصف. لذلك هذا الامتحان إلى حد ما يعني أخفقت الحكومة العراقية في تثبيت واقع أمني يتعلق ليس أمن العراق فحسب، وإنما أمن الدول المجاورة، لأنه علي الزيدي حقيقة سواء في برنامجه الحكومي أو في الوعود التي منحها لدول الجوار والمملكة العربية السعودية تحديدا في مسألة ضبط السلاح ومنع استهداف الأراضي، يعني حوله جدل كثير حول اتخاذ القرار. لذلك يعني أعود وأؤكد بأن علي الزيدي تركز حديثه مع ولي العهد السعودي حول هذه الجزية المتعلقة. لذلك تجد في بيان يعني بيان الطرفين العراقي والسعودي ما يتحدث عن الوضع الأمني ولا يتحدث عن المعادلة الاقتصادية التي هي بدرجة الأساس مهمة في هذا.
1: يعني ما تفضلت به هو جواب على السؤال، أي أن الحكومة لا تستطيع الإيفاء بهذا الالتزام
0: حتى هذه اللحظة أعتقد، وكما أيضا يعني قلت قبل قليل أخفقت في هذا الامتحان حتى هذه اللحظة،
1: أخفقت في امتحان حصر السلاح،
0: حصر السلاح بيد الدولة،
1: وبالتالي لا تستطيع الالتزام،
0: وبالتالي لا تستطيع طيب. أن تضمن وتمنح ضمانات المملكة العربية السعودية بعدم استهداف أراضيها
1: في ثواني معدودة. هل في الأفق ما يشير إلى أنه يمكن أن يكون هناك قدرة على الالتزام مستقبلا؟
0: بالوضع الحالي أعتقد من الصعب، لأن حقيقة حكومة علي الزيدي حكومة لا تستند على أرضية سياسية صلبة تضمن لها الديمومة، سوى أن هذه الفصائل التي تطالب الحكومة والدول الإقليمية والمجتمع ويضغط باتجاه أن يحصل سلاحها لا يستطيع، يعني تمثل تهديدا سياسيا له وليس فقط تهديدا أمنيا.
1: شكرا جزيلا على حضورك معنا هنا في الاستوديو دكتور زيد عبد الوهاب الباحث في العلاقات الدولية، شكرا جزيلا.
0: شكرا لك.

0: في ملفنا الأخير لهذه الليلة، تتزايد الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا موقعة مزيدا من القتلى والجرحى، حيث لم يتورع الطرفان عن استهداف منشآت الطاقة على الرغم من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الهدنة بينهما.
1: لم تمضي أيام على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مبادرة لوقف استهداف منشآت طاقة بين روسيا وأوكرانيا حتى عادت الصواريخ الروسية لتضرب محطات الكهرباء والتدفئة في كييف، حيث أعلنت السلطات الأوكرانية تعرض منشآت الطاقة في العاصمة ومناطق أخرى لهجوم روسي بالصواريخ البالستية استهدف محطات توليد الكهرباء والتدفئة والبنية التحتية المرتبطة بها، ما أسفر عن سقوط قتلى وعشرات المصابين إلى جانب انقطاع واسع للكهرباء في العاصمة. الرئيس الأوكراني من جهته انتقد حلفاء بلاده الغربيين لعدم تقديم إنذار مبكر، قائلاً إن أوكرانيا لا تتلقى حتى تحذيرات مسبقة، وإن الأنظمة الأوكرانية لم ترصد الصواريخ إلا عند اقترابها الفعلي من العاصمة، حيث سمعت الانفجارات قبل إطلاق صفارات الإنذار. في المقابل أعلنت موسكو إحباط إحدى أكبر الهجمات الأوكرانية بالطائرات المسيرة خلال العامين الماضيين. وبين استمرار الضربات الروسية على منشآت الطاقة الأوكرانية وتكثيف كييف هجماتها بالطائرات المسيرة، تتواصل المواجهة بين موسكو وكييف وسط مخاوف من اتساع نطاق التصعيد وتفاقم تداعياته الإنسانية، كما تضع هذه التطورات المبادرات الرامية إلى الحد من استهداف البنية التحتية أمام اختبار جديد، في وقت تبقى فيه فرص التهدئة مرهونة بمدى التزام الطرفين بأي تفاهمات

0: محتملة، وقدرة الجهود الدولية على تحويل الدعوات إلى وقف التصعيد إلى خطوات عملية على الأرض.
1: للحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا من عمان الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء فايز الدويري. سيادة اللواء، أهلا ومرحبا بك. ما المعادلات التي يراد تثبيتها من خلال هذا الاستهداف المتبادل لمنشآت الطاقة بالرغم من وجود هدنة معلنة من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟
2: يا سيدي، الهدنة أعلنت من قبل الرئيس ترامب، ولكن هل الأطراف وافقت على هذه الهدنة؟ زيلينسكي تحدث صراحة أنه لم يبلغ بها، وبالتالي اعتبر رافضا لها، وكذلك الكونغرس لأنه اعتبرها دعما لروسيا لأسباب خاصة. الاتحاد الأوروبي انتقدها، وبالتالي هي هدنة أعلنها الرئيس ترامب لكنها لم تجسد على أرض الواقع كهدنة، إنما كانت هي توطئة لاتفاقية الديزل، بحيث سمح لروسيا بتصدير 300,000 طن في هذا الشهر و500,000 طن في الشهر القادم، ولكن استمرت العمليات. والرئيس زيلينسكي عندما تم حديث الرئيس ترامب عن وجوب تغييره قال بأنه لا يمانع في إجراء انتخابات مشروطة بهدنة تستمر لمدة 60 يوم. بالمقابل روسيا لم توافق على هدنة لمدة 60 يوم. إذن الصراع مستمر وهو في عامه الخامس.
1: الصراع سيادة اللواء بهذا الشكل الذي نشهده اليوم هو الاستهداف المتبادل لمنشآت الطاقة، هل هو مجرد عد أصابع أم ما هي الغاية النهائية منه؟
2: يا سيدي، المطالب الروسية معروفة، السيطرة على الأقاليم الشرقية تحديدا التي تقع إلى جنوب نهر الدنيبر وعلى أقليم الدونباس. أقليم الدونباس، دونيسك تسيطر على 99% منها، لوغانسك 99% منها، الدونيسك 76%، زابروجيا 73%، وبالتالي حتى منطقة سومي 4%، الحدود الشمالية الشرقية 1%. روسيا تسيطر على 20% من الأقاليم، مضافا لها شبه جزيرة القرم التي أجرت بها انتخابات في عام 2014. روسيا تعتبر هذه الأقاليم بعد الانتخابات التي أجريت بها وكانت النتائج المطالبة بالضم إلى روسيا وروسيا ضمتها، تعتبر ما تبقى منها أراضي روسية محتلة، وبالتالي القتال مستمر لأن روسيا.
1: ولكن سيادة اللواء، يعني هناك جمود في الجبهات، على الأرض لا يوجد تقدم لأي من الطرفين، لا يوجد قدرة على الحسم.
2: هو الآن هناك بقايا من الأراضي التي تدعي روسيا أنها لها، كما قلت لك النسب 4% و ما شابه ذلك، وفي بعض المناطق زاباروجيا 30%. المعارك الأرضية تراجعت حدتها لكنها موجودة، لم تعد بكثافة بداية الحرب أو حتى نهاية العام الثاني، لكنها موجودة. الذي يطغى على الحرب الآن هو توظيف الطائرات المسيرة والصواريخ سواء المجنحة أو البالستية، والأرقام التي تستخدم من الطائرات المسيرة هي أرقام فلكية، بحيث بعض الحالات بمتوسط يومي بمئات الطائرات من كلا الجانبين، وبالتالي روسيا الآن يبدو أنها غير مستعجلة على إنهاء الحرب، لأنها تعتبر أنها هي صاحبة اليد العليا وفي نهاية المطاف ستستطيع تحقيق شروطها.
1: نحن مقبلون سيادة اللواء على شتاء، استهداف البنية التحتية للطاقة

0: تحديدا في سواء كان في روسيا أو في أوكرانيا قد يزيد من الأوضاع المعيشية سوءا. كيف تتوقع أن تكون العمليات خلال هذا الشتاء؟
1: يا سيدي، في فترة الشتاء، في فترة الشتاء تحديدا تكون المعاناة على الجانب الأوكراني أكثر منه على الجانب الروسي، هذا قياسا مع الثلاث سنوات الماضية، لأنه كانت معاناة كبيرة جدا في الجانب الأوكراني أكثر منه في الجانب الروسي بسبب عمق الجغرافيا الروسية والتحديدات التي كانت مفروضة على الجيش الأوكراني في استخدام الأسلحة الأمريكية أو الأوروبية. إذا عدنا إلى السنوات الماضية في السنة الثانية من الحرب الأولى والثانية من الحرب تحديدا، كان هناك تحديدات على استخدام السلاح، بحيث أن السلاح لا يطال عمق الأراضي الروسية التاريخية، ولكن سمح في نهايات فترة الرئيس بايدن باستخدام صواريخ تصل إلى هيمارس وغيرها، تصل إلى مدى 300 كيلومتر، وبالتالي تطال شبه جزيرة القرم وتطال الأراضي الروسية. إذن المعاناة هي في الجانب الأوكراني أكثر منه في الجانب الروسي، وهذا الشتاء سيكون مماثلا للسنوات 24 25 وال24 وال23. ولكن في هذا الوقت بالذات المعاناة هي خرجت عن حدود الصراع الروسي الأوكراني. لماذا؟ لأنه حرب الخليج أو الحرب الأمريكية على إيران وإغلاق مضيق هرمز والتهديد بإغلاق مضيق باب المندب وما لحق بالدول المصدرة لدول الخليج خاصة الغاز المسيل من رأس لانوف، إذن هذه صعدت أو عمقت من الأزمة بصورة عامة، بحيث أصبحت تطال معظم الدول العالمية.
0: ماذا عن التوتر الذي يتصاعد بين روسيا ودول حلف شمال الأطلسي، سواء في بولندا أو فيما يتعلق بكالينينغراد وبحر البلطيق، أو حتى فيما يتعلق بالاستهدافات التي تحدث في البحر الأسود؟ كيف ترى مستقبل هذا التوتر على الأقل على المدى المنظور؟
1: يا سيد، يعني دعنا نأخذ البحر الأسود كحالة وبقية المناطق الأخرى كحالة منفصلة. البحر الأسود هو محكوم باتفاقية دولية، هذه الاتفاقية تعطي تركيا الحق بالسيطرة على السفن الحربية العابرة، وبالتالي كان هناك محاولة بأن يكون هناك إشراف من قبل الناتو، تركيا رفضت واعتبرت هذه الممرات هي ممرات سواء البسفور أو الدردنيل، ومنعت حركة السفن البحرية إلا في السفن التي ستعود إلى مواقعها السابقة، أي بمعنى آخر منعت الحركة للسفن البحرية بالاتجاهين، وخاصة بعد تعرض سفينتين قرب شواطئ بلغاريا، إحداها سفينة شحن أوكرانية. هذا فيما يتعلق في البحر الأسود، إذن هو محكوم باتفاقية مونترو، وتركيا لها مساحة معينة من الحركة فيما يتعلق في البحر الأسود. أما فيما يتعلق بالمناطق الأخرى، هناك تحسس وهاجس أوروبي يتحدث، وكان هناك حديث عن احتمالية قيام روسيا بما يسمى جس النبض، أن تنفذ عمليات معينة سواء بالحرب التقليدية أو بالحرب الهجينة في منطقة جمهوريات البلطيق الثلاث التي انفصلت عن خلال العام 90 وخرجت من رحم الاتحاد السوفيتي، استونيا، ليتوانيا إلى غير ذلك، وبالتالي وبالتالي كان يعني هذا التخوف، وحتى حدد الإطار الزمني المتوقع، ولكن

0: أنه تحديد غريب عندما قالوا يمكن لروسيا أن تقوم بذلك ما بين عام 2026 وعام 2029. إذن هناك تخوف وهناك تشدد في موقف الدول الأوروبية خاصة بريطانيا وألمانيا الذين توجههم الرئيسي الدعم المطلق لأوكرانيا والوعود بتقديم المساعدات العسكرية. وتم الموافقة من قبل بريطانيا على تزويدها بأسلحة بمعدل 45 مليون دولار، وهذا الرقم قد يبدو يعني لبعض المحللين كبير، لكنه هو عبارة عن 45 صاروخ فقط.
1: سيادة اللواء، سأعود معك ولكن في عجالة إلى البحر الأسود. البحر الأسود تتشاطئ عليه دول أعضاء في حلف شمال الأطلسي، أيضا أوكرانيا وروسيا. هل يمكن أن يتم تحييد البحر الأسود عن الصراع؟
0: يا سيدي، هو الآن عدم دخول معدات حربية، وهذا القرار هو قرار تركي حسب الاتفاقية الموقعة في عام 1939، ولكن تركيا في موقف حساس جدا، تحاول أن تعمل توازن ما بين حرية المرور وما بين السيطرة على المضيق وعدم الانزلاق في أي مواجهة، فبالتالي هي توزن الأمور كما يقال بميزان الذهب من أجل عدم انفلات الأمور ووصولها إلى مديات لا يحمد عقباها. وحتى هذه اللحظة هي تدير، إذا أجيز التعبير، أزمة البحر الأسود تديرها بطريقة جيدة وبطريقة مقبولة من قبل الجميع.
1: شكرا جزيلا لك من العاصمة الأردنية عمان الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء فايز الدويري. شكر موصول لكم دائما مشاهدينا الكرام. بهذا نصل إلى ختام العالم اليوم لهذه الليلة. إلى اللقاء.

0: بين فعل الشيء.
1: فإننا نعلن بدء عملية طوفان الأقصى.
2: نحن نلخمين بخيوط الدم.
3: أزرقي إسرائيل، أنحو بالملخمة.
4: What happens in Gaza today is massive killing of civilians, systematic destruction of Gaza City.
5: Şu anda Filistin'de olan bütün bu Netanyahu denilen gaddarın o kıyamına asla seyirci kalamayız.

0: على وقع صفارات الإنذار ودوي الانفجارات، وتحت وهج الصواريخ التي غطت وجه السماء، وجد الفلسطينيون أنفسهم في آتون حرب لم يكونوا طرفا فيها. فالقرب من عمق إسرائيل وتطويق المستوطنات للمناطق الفلسطينية في الضفة الغربية جعل آثار الحرب بين إيران والولايات المتحدة ومعها إسرائيل تخترق سريعا تفاصيل الحياة اليومية. في بلدة بيت عوى جنوب غربي الخليل لم تكن السماء وحدها المشتعلة، بل اتقدت النيران في قلوب أسر فلسطينية بعد استشهاد 4 نساء جراء سقوط شظايا صاروخية على صالون تجميل. في مكان آخر وعلى مدار الساعة تقوم طواقم هندسة المتفجرات في الشرطة الفلسطينية بالتعامل مع مخلفات الصواريخ وشظاياها، إمكانيات محدودة تحاول درء خطر كبير.
1: يعني هاي مش أول تجربة طبعاً بس الحرب الماضية كان لكم.
0: بحسب مصادر رسمية ففي الأسابيع الخمسة الأولى من الحرب سقطت على الأراضي الفلسطينية أكثر من 400 شظية صاروخية تسببت باستشهاد 5 أشخاص وإصابة 10، إلى جانب أضرار مادية طالت المنازل والمركبات والممتلكات.
2: إحنا مش أول مرة منمر بهاي المرحلة، مرينا قبل ذلك بمرحلة الحرب 12 يوم وهذه الحرب الجديدة اللي إحنا فيها واللي بعدها يعني مستمرة، وكان إحنا في معاناة عنا للشعب الفلسطيني بسبب هذه الحرب، بسبب سقوط شظايا وبقايا صواريخ في مناطقنا، سواء الصواريخ الهجومية أو الاعتراضية، وشظايا أيضا من صواريخ انشطارية سقطت في مناطقنا، وهذه خطيرة جدا وتحتوي على ذخيرة غير منفجرة تسقط في مناطقنا. في جميع المحافظات تعاملنا مع شظايا في جميع المحافظات وبقايا من هذه الصواريخ.
0: أثار هذه الحرب لم تتوقف عند الشظايا بل امتدت إلى تفاصيل الحياة اليومية والواقع الاقتصادي الهش أصلاً.
3: دون غرف محصنة ولا ملاجئ ترك الفلسطينيون ليواجهوا مصيرهم وسط حرب إقليمية طاحنة فيما انعكست آثارها عليهم اقتصادياً، وضاعف الاحتلال من إجراءاته الأمنية وقيوده ما فاقم من معاناتهم اليومية.
0: فمنذ اللحظة الأولى ضاعفت إسرائيل من إجراءاتها وشددت الحصار على المدن والبلدات الفلسطينية، واختفت بعض السلع الأساسية بسبب الإقبال الكبير.
4: الوضع الاقتصادي في البلد سيء جدا بسبب، يعني أهم سبب هو الاحتلال، تسكير الطرق، الحواجز الكثيرة على الطرق، عدم قدرة المواطن بالتنقل، التجار عندهم كمان برضو مشكلة في توصيل البضاعة، الاستيراد كذلك الأمر.
5: أوضاع البلد اليوم يعني إذا نحن بحكي لك على عمري 34 سنة، 34 سنة أول مرة بشوف البلد هيك، يعني في أيام الحروب وأيام الانتفاضة وأيام اللي كانت ما وصلنا للمرحلة هذه.
0: واقع اقتصادي ازداد صعوبة وباتت قطاعات كاملة تكافح من أجل البقاء، خاصة مع الارتفاع الكبير في أسعار الوقود.
6: هذه الحرب جاءت لتزيد المعاناة من خلال إنه معظم البدائل هي الفلسطينيون يعتمدون بشكل أساسي على السلع الاستهلاكية من الخارج، وهذا أدى إلى ارتفاع في تلك السلع سواء على صعيد رفع كلفة الشحن العالمي أو على صعيد انعكاس أسعار المحروقات، سواء بأنها تدخل بشكل مباشر عن طريق الجانب الإسرائيلي الذي يتكون السعر النهائي منه من عدة ضرائب، وتستحوذ الضرائب على أكثر من 60% من سعر لتر المحروقات. كل ذلك انعكس بشكل سلبي وتضاعفت يعني الأسعار.
0: في قطاع النقل تصطف مئات المركبات بانتظار عمل قد لا يأتي. يقول العاملون في هذا القطاع إن الغلاء والركود وارتفاع معدلات البطالة التي تجاوزت 30% قد خفضت حجم العمل إلى الحدود الدنيا ليغدو قطاع النقل نموذجا يعكس واقع الاقتصاد الفلسطيني بأكمله.
7: احنا قعدنا اول الحرب حوالي بجوز اسبوعين ثلاثة نلف على طريق عجول، مسافة يعني اقول لك طويلة، لسه باكة السولر مش طالع وباكت عندنا مسافة طويلة، نطلع ناكل الصبح ونصف فيها.
0: إغلاق الحواجز وتجديد القيود على الحركة فاقم الأزمة الاقتصادية وأثر بشكل مباشر في العمال والتجار، فتأخر الوصول إلى أماكن العمل وتعطل حركة البضائع وتراجع النشاط الاقتصادي.
7: إحنا المضبوط يعني من بداية الحرب بلشنا نعاني، يعني إحنا كسائكين ومواطنين وموظفين الجميع يعني تحت الظروف الصعبة جميعها، من حواجز من لفات طرق بعيدة، وبعدين أجا في الآخر موضوع السولر. موضوع السولر يعني هو المشكلة الرئيسية صفت عندنا هلا، مع غير الحواجز وال يعني موضوع الطريق، فالوضع كان صعب فصار أصعب.
0: آثار الحرب لم تقتصر على الجوانب المعيشية، بل طالت إحدى أكثر القضايا حساسية للفلسطينيين والمسلمين. لدواع وصفتها إسرائيل بالأمنية، عمد الاحتلال إلى إغلاق المسجد الأقصى في وجه المصلين لأكثر من 40 يوماً متتالياً في أطول إغلاق شهده الأقصى منذ عام 1967. وفي ظل انشغال المنطقة بالحرب، استغل المستوطنون هذا التصعيد ونفذوا مئات الاعتداءات في عدد من مناطق الضفة الغربية، أسفرت عن استشهاد 9 فلسطينيين إلى جانب اعتداءات طالت الممتلكات والأراضي والمركبات. كما صدقت الحكومة الإسرائيلية على بناء 34 مستوطنة جديدة خلال الفترة الممتدة من 28 من فبراير وحتى بداية إبريل خلال انشغال العالم بالحرب.
8: نحن ننظر إلى ما حدث بالتوازي مع فترة الحرب الإقليمية، باعتبار أن دولة الاحتلال تسطرت مرة أخرى بستار الحرب والانشغال الإعلامي بالحدث الذي حدث في الشرق الأوسط من أجل استكمال مخططاتها في الأراضي الفلسطينية. المسألة لم تتوقف عند حدود ما فعله جيش الاحتلال من إغلاق محكم للأراضي في وجه الفلسطينيين، بل كيف أنفذ المستوطنون مخططاتهم في هذه المرحلة. نتحدث عن ما يقترب من 500 اعتداء تم تنفيذها على يد المستوطنين فقط في فترة الحرب الإقليمية. على صعيد جيش الاحتلال يعني هناك العديد من الإجراءات التي تم اتخاذها، ولكن كان اللافت هو عدد الأوامر العسكرية التي طالت الأشجار الفلسطينية. نحن نتحدث عن 27 أمر عسكري استهدفت الأشجار الفلسطينية في فترة الحرب، أي في أقل من شهر واحد فقط، في حالة لافتة للانتباه.
0: حرب جديدة تضاف إلى واقع معقد يعيشه الفلسطينيون يومياً، تكشف مدى سرعة تأثرهم بأي تصعيد تشهده المنطقة وإن لم يكونوا طرفاً فيه. إبراهيم خلف، تي آر تي عربي، رام الله، الضفة الغربية المحتلة.

هذه الأرض، كل ما حولنا فيها جزء من حكايتنا. هواؤها، مياهها، سماؤها، لكنها تتغير. نشهد ذلك ونملك أن نصنع فرقا، لأن ما نتركه اليوم هو ما سيبقى لغدنا. مع الإنسان أينما كان، في بقع مزقتها الحروب والكوارث والزلازل والفيضانات، دفنت أحلام وتبخرت ذكريات.

قد يضيع منا الكثير، لكننا لا نفقد كل شيء. يبقى لنا الأمل، الحلم، والإيمان بغد أفضل، وتبقى الحياة مع الإنسان.

جماعة الحوثي تعلن استهداف مطار الرياض مجددا، والحكومة اليمنية تقول إن حصار الحوثيين لتعز واستهداف مدنييها جريمة حرب. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تيرة عربي في اسطنبول، معكم فيها رائد المصري. وفي هذه النشرة أيضا، الحرس الثوري الإيراني يعلن غرق سفينة في هرمز بعد اصطدامها بلغم بحري، ومسؤولان إيرانيان يؤكدان اعتماد إيران استراتيجية جديدة لاستهداف السفن. ضربات روسية وأوكرانية متبادلة على بنى تحتية للطاقة، كييف تتهم واشنطن بمساعدة موسكو.

أعلنت جماعة الحوثي أنها استهدفت مطار الملك خالد الدولي في الرياض مجددا بصاروخ باليستي وأصابته إصابة دقيقة بحسب تعبير الناطق باسم الحوثيين العميد يحيى سريع. كما أعلن سريع تنفيذ هجوم بثلاثة صواريخ باليستية على تجمعات للقوات السعودية في رأس العارة والمضاربة، مشيرا إلى أن الهجوم أسفر عن قتلى وجرحى وأضرار في الآليات العسكرية وفق قوله. بعدد كبير من الصواريخ. أعلنت قوات الحكومة اليمنية أسرى خمسة أشخاص قالت إنهم من قيادات الحوثيين، وذلك خلال مواجهات في الجبهة الغربية لمدينة تعز. وبحسب مصادر ميدانية فإن من بين الأسرى أكرم عامر الذي يوصف بأنه قيادي بارز برتبة لواء. ويأتي الإعلان وسط تصاعد المعارك على جبهات عدة بمحافظة تعز، فيما لم يصدر تعليق من قبل الحوثيين. وصف رئيس الوزراء اليمني شائع محسن الزنداني حصار الحوثيين لتعز واستهدافهم المدنيين بأنه جريمة حرب لا تسقط بالتقادم. وأوضح الزنداني أن الحكومة ستعمل مع السلطة المحلية للتخفيف من تداعيات الحصار والتصعيد الحوثي. وأفاد محافظ تعز بوجود قيود على وصول الغذاء والدواء والمياه والوقود، إلى جانب استهداف أحياء سكنية ومنشآت حيوية

0: في المدينة. يتصاعد خطر الجوع في اليمن مع اتساع رقعة القتال وتراجع وصول المساعدات الإنسانية، إذ يحذر برنامج الأغذية العالمي من حرمان 800,000 شخص من الإغاثة وسط مخاوف من نفاد مخزونات الغذاء في تعز.
1: مع تصاعد القتال وتراجع الإمدادات الغذائية، يواجه ملايين اليمنيين خطر تفاقم الجوع وسوء التغذية، وسط تحذيرات من تداعيات إنسانية كارثية واحتمال انقطاع المساعدات عن نحو 800,000 شخص. في تعز تعرقل المواجهات وإغلاق الطرق وصول المساعدات إلى المحتاجين، فيما تتزايد المخاوف من نفاد مخزونات دقيق القمح وتراجع المواد الغذائية في الأسواق. وتبرز تعز في صدارة المناطق المتضررة، إذ يقول البرنامج إن أكثر من 600,000 شخص، بينهم أكثر من 200,000 امرأة وطفل، باتوا خارج نطاق وصوله.
2: إن الجوع في اليمن يتفاقم بسرعة أمام أعيننا اليوم، كما أن تداعيات هذا التصعيد الأخير على وضع الأمن الغذائي في اليمن تنذر بعواقب كارثية للغاية.
1: وعلى مستوى البلاد، يواجه أكثر من 18 مليون شخص انعداما حادا في الأمن الغذائي، فيما يعاني نحو 2,200,000 طفل دون الخامسة من سوء التغذية الحاد.
3: نبكر اليوم الثاني أن الشباب حقنا الرجال يخرجوا يطلبوا الله يروحوا فاضي من كثر ما يعصروا ما فيش، والقال حقنا أن كل دم معدنهم أكثرهم يتبهذلوا، والأسرة حقنا العجيز يخرجوا ما كانوا. المهم البهذلة علينا ترحم الله على المخيم أجمعين.
1: وبين اتساع الاحتياجات الإنسانية وتراجع القدرة على تلبيتها، يحذر البرنامج من أن نقص التمويل وتعثر وصول الإغاثة قد يفاقمان الأزمة، ما يجعل تأمين المساعدات والتمويل العاجل ضرورة لتفادي مزيد من الجوع والمعاناة. محمد الغول، تيرتي عربي.
0: تعرضت سفينتان للغرق قرب مضيق هرمز في حادثين منفصلين خلال 24 ساعة. ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن الحرس الثوري أن سفينة حاويات غرقت جنوب مضيق هرمز إثر اصطدامها بلغم بحري واندلاع حريق كبير فيها. وفي حادثة منفصلة أفادت مصادر أمنية بحرية بغرق سفينة البضائع السائبة، لتكون ثانية سفينة تجارية تغرق قرب مضيق هرمز خلال 24 ساعة. أكد الحرس الثوري الإيراني أن شن الولايات المتحدة هجمات على إيران قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي لا يزال احتمالا واقعيا، رغم نفي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لذلك، في ظل تزايد المخاوف مؤخرا إزاء تجدد التصعيد في الحرب مع إيران على وقع التهديدات المتبادلة باستهداف حركة الملاحة في مضيق هرمز.
4: استراتيجية جديدة تستخدمها إيران في مضيق هرمز لرفع أسعار النفط أو لإبقائها مرتفعة من أجل زيادة الضغوط على الإدارة الأمريكية قبل انتخابات التجديد النصفي. تنقل وكالة رويترز عن مسؤولين إيرانيين كبيرين قولهما إن الاستراتيجية الجديدة تستهدف السفن التي تحاول عبور المضيق دون الانصياع للأوامر الإيرانية على حد تعبيرهما. سرعان ما أعلنت هيئات بحرية وملاحية عن استهداف سفن أثناء عبورها مضيق هرمز. حاويتان مسجلتان في سنغافورة تعرضتا لإصابة بمقذوفات مجهولة فغرقت إحداهما بعد اشتعال النيران فيها، بينما تعرضت الأخرى لأضرار في هيكلها. هيئة البحرية البريطانية قالت إن المنطقة المحيطة بمضيق هرمز شهدت خلال الساعات 48 الماضية ما لا يقل عن 5 حوادث شملت ناقلات وسفنا تجارية أخرى، بينها هجمات بطائرات مسيرة. سياسيا أكدت الخارجية الإيرانية تمسكها بالدبلوماسية من خلال ردها الموجه لواشنطن بشأن مقترح الأيام السبعة عبر الوسيط القطري، مشددة على ضرورة إبداء الولايات المتحدة مرونة والتزاما بتعهداتها لإنهاء التوتر على وقع اتصالات دبلوماسية دولية مكثفة. فيما كشف الحرس الثوري عن تجهيز أسلحة أكثر تطوراً بعد حرب 40 يوماً للرد على أي عدوان جديد بقوة أكبر، وسط توقعات بشن هجوم أمريكي على إيران قبيل انتخابات التجديد النصفي، رغم نفي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لهذا الاحتمال رسمياً، ونظراً للمحادثات البناءة مع طهران وفق توصيف واشنطن. لكن في المقابل تشير القيادة الإيرانية إلى هجمات سابقة وقعت، بينما كانت المفاوضات مع الولايات المتحدة لا تزال جارية. سعيد محمود، تيريتي عربي.
0: استشهد 5 فلسطينيين بهجمات للاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة خلال 24 ساعة، وأفادت مصادر طبية وميدانية باستشهاد فلسطينيين بقصف إسرائيلي استهدف مركبة بمدينة خان يونس، كما استشهد فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم جباليا. وأضافت المصادر أن فلسطينية استشهدت جراء غارة جوية إسرائيلية استهدفت شقة سكنية بحي الرمال غربية مدينة غزة. وأفاد مصدر طبي بمستشفى الشفاء باستشهاد فلسطيني متأثرا بإصابة سابقة. حذرت الأمم المتحدة من استمرار الهجمات الإسرائيلية في غزة ومن مواصلة عرقلة إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع. وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق خلال مؤتمر صحفي إن مناطق مختلفة من غزة شهدت خلال 48 ساعة غارات جوية وقصفا مدفعيا وتفجيرات لهدم مبان وإطلاق نار من البحر وهجمات مسلحة، وحث حق على ضرورة حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية بالقطاع في جميع الأوقات. أطلقت وزارة الزراعة بقطاع غزة مبادرة مزرعتي في خيمتي لتشجيع الزراعة بين خيام النازحين. تقوم المبادرة على إنشاء وحدات زراعية صغيرة ومبسطة لإنتاج محصول من الخضروات والأعشاب بما يتناسب مع محدودية المساحات والإمكانات وظروف الإقامة المؤقتة للنازحين.
5: هذه النباتات الصغيرة بالكاد وجدت لنفسها متسعاً بين خيام النازحين، مبادرة جاءت تحت شعار مزرعتي في خيمتي لتشجيع الأسر في مخيمات النازحين على ممارسة أنشطة زراعية بسيطة.
6: أنا لما جيت هنا البيت مقصوف طبيعي، حطيت خيام وحوالين الخيام زرعت، وجنب الخيام زرعت، وزرعت كمان في قلب الخيام كمان زرعت، عملت مشتل في قلب خيمة لأنه ما في عنا دفئات زراعية. الحمد لله الموسم اللي فات كنت زارع في الأرض كوسة وبتنجان وفول، وكنت زارع يعني حاجات كتير، نباتات كتير، والحمد لله كنت يعني عامل اكتفاء ذاتي بالنسبة إلي
3: فوق الأرض وكون التربة هيك لفوق.
5: هنا تدريبات عملية للنازحين تنظمها وزارة الزراعة بغزة القائمة على هذه المبادرة في مراكز الإيواء لشرح تكنيك الزراعة لكل نبتة وتقديم النصائح والتوجيهات للنازحين لتوسيع هذه المبادرة.
7: طبعا في هذه المبادرة احنا بنوجه للسيدات ولكافة المواطنين تقنيات معينة يستخدموها حتى يهتموا في الحديقة المنزلية، كيف يزرعوا ومتى يزرعوا، كمان بنشجع على الاحتفاظ بالبذور لنعزز مفهوم الزراعة والحدائق المنزلية، ونشجع على تحويل المساحات الفارغة إلى مساحات خضراء، ونعزز مفهوم الأمن الغذائي حتى لو بنساهم بجزء بسيط في تحسين الوضع الاقتصادي أو الوصول للاكتفاء الذاتي وأنا أقطف من مزرعتي.
5: فكرة المبادرة لم تقتصر على إنتاج بعض الخضروات والأعشاب للاستهلاك الأسري، وإنما حملت أبعاداً تنموية وتوعوية من خلال ربط الأسر بالأرض وتشجيع ثقافة الزراعة المنزلية وتعزيز الاكتفاء الذاتي.
8: شتلات وبذور صغيرة هنا تقاوم الدمار وتبعث الأمل في نفوس النازحين المهجرين بعودة الأرض، مفاهيم إنتاجية تعود رغم الحصار بمبادرات مجتمعية وإغاثية في مواجهة سياسات التجويع. ربا العجرمي تراتي عربي، قطاع غزة.
0: أضرم مستوطنون النار في مسجد السلطان إبراهيم ببلدة مخماس شرق القدس، وخطوا شعارات عنصرية وأحرقوا مركبة قبل انسحابهم من المكان. وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أحرق المستوطنون 20 مسجدا منذ بدء الحرب على غزة.
9: هنا في بلدة مخماس شمال شرقي القدس المحتلة، قصة هجوم جديد للمستوطنين استهدف مسجد السلطان إبراهيم. المستوطنون هاجموا المسجد وحاولوا إضرام النيران فيه، ألسنة اللهب أتت على أجزاء منه، حطموا زجاج المسجد وألقوا مواد مشتعلة داخله تخطيطا منهم لإحراقه بشكل كامل. يقظت الأهالي حالة دون إحراق المسجد بالكامل، استيقظ الأهالي عندما اشتعلت النيران وقاموا بإطفائها والسيطرة على النيران. أكثر من 20 مسجد أحرقها المستوطنون منذ بداية 7 أكتوبر، 10 مساجد منها فقط منذ بداية العام، في مؤشر على زيادة هجمات المستوطنين واستهدافها لدور العبادة.
10: أنا بعتقد أنه المستوطنين في الوقت الحاضر بيستهدفوا غرضين، اللي هو المساجد وشجرة الزيتون، وكأن شجرة الزيتون والمسجد هو عدوهم الحقيقي. يعني بدهم يخفوا إشي اسمه مسجد أو مكان صلاة أو مكان عبادة.
9: المستوطنون وبعد أن أحرقوا المسجد قاموا بإضرام النيران في هذه المركبة. بحسب بيانات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، تسبب المستوطنون بإشعال 11,000 حريق منذ بداية الحرب على غزة، كما أنهم نفذوا أكثر من 160 هجوما على المزارعين وقاطفي الزيتون منذ بداية موسم الزيتون هذا العام. إبراهيم خلف، تراتي عربي، من بلدة مخماس شمال شرقي القدس المحتلة.
0: أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان بيير لاكروا من بيروت التزام المنظمة الدولية بدعم الاستقرار في لبنان مع قرب انتهاء تفويض ولاية قوات حفظ السلام في جنوب البلاد نهاية العام. يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس عدم انسحاب إسرائيل من المناطق الأمنية في سوريا ولبنان.
11: تصعيد إسرائيلي وضغوط لنزع سلاح حزب الله يضع لبنان أمام مفترق أمنيا وسياسيا بالغ الخطورة، حيث تتزايد الضغوط العسكرية والسياسية مع إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس عدم الانسحاب من المناطق الأمنية في جنوب لبنان وسوريا، ملوحا بتوسيع السيطرة داخل الأراضي اللبنانية إذا انضم حزب الله إلى إيران في أي هجوم على إسرائيل. كاتس هدد كذلك بإخلاء الضاحية الجنوبية لبيروت واستهداف ما وصفه بالبنية التحتية الإرهابية فيها، وربط انسحاب الجيش الإسرائيلي من لبنان بنزع سلاح حزب الله وإزالة التهديد الذي يشكله. بالتوازي تكثف واشنطن ضغوطها المالية على حزب الله، إذ نفت وزارة الخارجية الأمريكية وجود الأموال الإيرانية المزعومة التي أعلن الحزب تخصيصها لمساعدة المتضررين، واتهمت الحزب بالاعتماد على أنشطة إجرامية لتمويل أنشطته. كما كشفت الخارجية الأمريكية خطة عمل مع شركاء خليجيين وأوروبيين لتقديم مليارات الدولارات لإعادة إعمار لبنان، مشترطة أيضا نزع سلاح الحزب أولا. على صعيد آخر، يواصل لبنان اتصالاته مع الجانب الأمريكي لمتابعة التحضيرات لجولة المحادثات الجديدة المرتقبة في تامبا فلوريدا الأمريكية، والتي من المرتقب أن تكون من 20 إلى 22 أكتوبر الجاري، للضغط على إسرائيل كي لا تصعد عملياتها العسكرية أو توسعها في الجنوب اللبناني. وفي ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي لقرى وبلدات جنوبية، يتمسك الرئيس اللبناني جوزيف عون ببقاء قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل، محذرا من أن انسحابها قد يخلق فراغا أمنيا ويحد من الرقابة الدولية، مؤكدا أن بقاءها يدعم استقرار الجنوب ويساعد الجيش اللبناني في أداء مهامه. وهكذا يجد لبنان نفسه أمام معادلة معقدة تجمع بين خطر بقاء الاحتلال وتوسع نفوذه والضغط لكبح جماحه وبين الحرب.

0: حاجتي لنزع سلاح حزب الله والسعي لكسب دعم دولي يعيد إعمار البلاد. عبد الله الخطيب، تارت عربي.
1: اتهم نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك الجيش الأوكراني بمهاجمة مصفاتي نفط في منطقة ريازان وساراتوف، وقال نوفاك إن أوكرانيا لا تظهر تحركا نحو وقف إطلاق النار في مجال الطاقة. وتمثل تصريحات نوفاك إعلانا مباشرا نادرا من الحكومة الروسية عن هجمات تستهدف منشآت الطاقة والصناعة داخل روسيا.
2: لم تمضي أيام على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مبادرة لوقف استهداف منشآت طاقة بين روسيا وأوكرانيا، حتى عادت الصواريخ الروسية لتضرب محطات الكهرباء والتدفئة في كييف، حيث أعلنت السلطات الأوكرانية تعرض منشآت الطاقة في العاصمة ومناطق أخرى لهجوم روسي بالصواريخ البالستية. استهدف محطات توليد الكهرباء والتدفئة والبنية التحتية المرتبطة بها، ما أسفر عن سقوط قتلى وعشرات المصابين إلى جانب انقطاع واسع للكهرباء في العاصمة. الرئيس الأوكراني من جهته انتقد حلفاء بلاده الغربيين لعدم تقديم إنذار مبكر، قائلا إن أوكرانيا لا تتلقى حتى تحذيرات مسبقة، وإن الأنظمة الأوكرانية لم ترصد الصواريخ إلا عند اقترابها الفعلي من العاصمة، حيث سمعت الانفجارات قبل إطلاق صفارات الإنذار. في المقابل أعلنت موسكو إحباط إحدى أكبر الهجمات الأوكرانية بالطائرات المسيرة خلال العامين الماضيين. وبين استمرار الضربات الروسية على منشآت الطاقة الأوكرانية وتكثيف كييف هجماتها بالطائرات المسيرة، تتواصل المواجهة بين موسكو وكييف وسط مخاوف من اتساع نطاق التصعيد وتفاقم تداعياته الإنسانية. كما تضع هذه التطورات المبادرات الرامية إلى الحد من استهداف البنية التحتية أمام اختبار جديد، في وقت تبقى فيه فرص التهدئة مرهونة بمدى التزام الطرفين بأي تفاهمات محتملة، وقدرة الجهود الدولية على تحويل الدعوات إلى وقف التصعيد إلى خطوات عملية على الأرض.
1: اتهم مسؤول أوكراني رفيع واشنطن بمساعدة روسيا في شن هجمات على البنية التحتية، وقال إن الولايات المتحدة هددت بوقف تبادل المعلومات الاستخباراتية مع بلاده. وأضاف المسؤول الذي طلب عدم كشف هويته لوكالة فرانس بريس أن واشنطن فرضت قيودا على سرعة ستارلينك ولم تقدم تحذيرات بشأن إطلاق صواريخ بالستية روسية في حالتين.
3: هاجمت العتمة ليالي العاصمة الأوكرانية كييف على حين غرة بفعل الضربات الروسية على قطاع الطاقة وشبكاتها، وحتى قبل أن يحل فصل الشتاء كما كان متوقعا. في النهار تسابق السلطات المحلية الزمن لتدارك الأمر ونشر ما يسمى بنقاط وخيام الصمود، كهذه المنصوبة بين مبان سكنية في أحد الأحياء. خيام تستوعب نحو 50 شخصا، وفيها يمكن شحن الهواتف والاتصال بشبكة الإنترنت، إضافة إلى التزود بالمياه وبعض الشراب والطعام الساخن إذا ساءت الأمور أكثر.
4: استعدت كييف بشكل جيد، فخزنت الوقود وقطع الغيار وما تحتاجه محطات التوليد، لكن المسيرات الروسية النفاثة قلبت المعادلة، فهي تستهدف بكثافة شبكات الإمداد خارج الأرض، وهذا يعطل عمل محطات التوليد الداخلية والخارجية حتى وإن بقيت سليمة.
3: عمدت الشركات والسلطات إلى نشر مولدات ضخمة في كل مكان وتعهدت بالمزيد تحسبا، لكن المخاوف الأكبر تتعلق بفقد المياه وغياب التدفئة وتعطل شبكات الصرف الصحي.
5: أوبجكت كريتيكال انفراستركتور في توم تشيسلي ودا كانالي
4: لا تستطيع كل محطات المياه والتدفئة العمل دون كهرباء، والخطة الحكومية كانت تهدف إلى تحقيق استقلال عمل تلك المحطات قبل نهاية العام. تأخرنا وسبقنا الروس عدة أشهر على السكان تخزين كميات كافية.

0: من مياه الشرب والاستخدام تكفي عدة أيام على الأقل لكل فرد.
1: دعوات قد تكون موضوعية، لكنها تزيد المخاوف وتضع كييف وسكانها في حالة ترقب ومواجهة صعبة مع المجهول. بينما تحاول السلطات رأب التصدعات في شبكات الطاقة والمياه سريعاً، يراهن الأوكرانيون على توفر الحد الأدنى من مقومات الحياة، مدركين أنهم في حرب بقاء بعيدة عن الجبهات يواجهون فيها العتمة والبرد وحتى العطش. صفوان جولاق، تريتي عربي، كييف.
2: حذرت الوكالة الفرنسية للأمن السبراني من احتمال استمرار هجوم إلكتروني استهدف مئات المتاجر الكبرى والمحلات المستقلة في أنحاء فرنسا، وتسبب في تعطيل أنظمة التبريد وارتفاع درجات حرارة الثلاجات إلى 50 درجة مئوية لمدة 6 ساعات تقريبا.
3: حذرت الوكالة الفرنسية للأمن السبراني من احتمال استمرار هجوم إلكتروني استهدف مئات المتاجر في أنحاء البلاد بعدما تمكن قراصنة من التحكم عن بعد في أنظمة التبريد، ما أدى إلى ارتفاع درجات حرارة الثلاجات إلى 50 درجة مئوية لنحو 6 ساعات، وتسبب الهجوم في إتلاف كميات كبيرة من المواد الغذائية، فيما أعلنت سلسلة متاجر إنترمارشيه تكبد خسائر بعشرات الملايين خلال يوم واحد.
4: ما حدث هو أن المورد تلقى تنبيها على هاتفه عند الساعة 4 فجرا، فتوجه مباشرة إلى المتجر لأن لدينا شركة متخصصة في صيانة أنظمة التبريد، وتمكنوا من إنقاذ جميع المنتجات الطازجة، لكنهم لم يتمكنوا من إنقاذ المنتجات المجمدة التي تحفظ عادة عند درجة حرارة 18 تحت الصفر، إذ ارتفعت درجة الحرارة داخل المجمدات إلى نحو 40 درجة مئوية، وللأسف لم نتمكن من إنقاذ تلك المنتجات.
3: ودعت السلطات الفرنسية المتاجر إلى تعزيز إجراءات الحماية الإلكترونية وتحديث أنظمتها في وقت شهدت فيه هولندا اضطرابات مماثلة أثرت على خدمات التوصيل والإمدادات الغذائية. وتواصل السلطات في كل من فرنسا وهولندا التحقيق في تلك الهجمات الإلكترونية وسط مخاوف من الثغرات الأمنية التي تهدد سلاسل الإمداد الغذائي الأوروبية. راما مطلو، تريتي عربي.
2: تسببت الأمطار الغزيرة في اسطنبول باضطراب حركة السير وغمر عدد من الطرق بالمياه، ما دفع السلطات إلى تعليق الدراسة اليوم الخميس وحظر حركة الدراجات النارية وسط تحذيرات من استمرار الأمطار واشتداد الرياح.
5: تواجه اسطنبول تداعيات موجة من الأمطار الغزيرة تسببت في غمر طرق وأنفاق بالمياه وتعطيل حركة السير، فيما استنفرت البلدية آلاف العاملين للتعامل مع الأضرار. بحسب بلدية إسطنبول تجاوزت كميات الأمطار 95 ملمترا في بعض المناطق، فيما نشرت البلدية أكثر من 8300 موظف ونحو 2246 مركبة وآلية للتعامل مع تجمعات المياه وغمر المباني وسقوط الأشجار، وسجلت فرق الطوارئ نحو 1900 بلاغ بين حوادث غمر طرق وأنفاق مرورية علقت فيها السيارات. في ظل هذه الظروف دعت السلطات السكان إلى تجنب الخروج إلا للضرورة واستخدام وسائل النقل العام والابتعاد عن الأنفاق ومجاري الأنهار والمناطق المعرضة للفيضانات. كما قررت ولاية إسطنبول تعليق التعليم الحضوري الخميس في جميع المؤسسات الحكومية والخاصة، كما حظرت سير الدراجات النارية والمركبات ذات العجلتين اعتبارا من 9 مساء الأربعاء وحتى إشعار آخر. الإجراءات شملت كذلك منح إجازة إدارية لفئات من الموظفين. وحذرت الأرصاد الجوية من أن رياحا شمالية قد تصل سرعتها إلى 80 كيلومترا في الساعة، وأمطار غزيرة قد تبلغ 100 ملمتر في بعض المناطق، ما يرفع مخاطر تجمع المياه والفيضانات. ودعت السكان إلى متابعة التحذيرات الرسمية فيما تستمر فرق الطوارئ في التعامل مع آثار الأمطار والاستعداد للتطورات الجوية.
2: قبل أن نودعكم، هذا تذكير بالعناوين. الحوثيون يعلنون استهداف مطار الرياض مجددا، والحكومة

0: العالم يتغير، والاقتصاد هو أول من يكشف اتجاه التغيير، من ارتفاع التضخم إلى تقلبات أسعار النفط، ومن أزمات الأسواق إلى تحولات البورصات، من قرارات البنوك المركزية إلى تداعيات الأزمات العالمية. التحديات الاقتصادية حول العالم عين على الاقتصاد العالمي وقراءة أعمق لما يصنع المستقبل.
1: Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation. They have seen their land steadily devoured by settlements, plagued by violence, their economy stifled, their people displaced, and their homes demolished. Their hopes for a political solution to their plight have been vanishing.
2: فإننا نعلن بدء عملية طوفان الأقصى.
3: نحن نلخمين بخيوط الدم.
4: أزرقي إسرائيل، אנחנו במלחמה.
5: What happens in Gaza today is massive killing of civilians, systematic destruction of Gaza City.
6: Şu anda Filistin'de olan bütün bu Netanyahu denilen gaddarın o kıyamına asla seyirci kalamayız.
0: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يومياً على شاشة تيريتي عربي في الأوقات التالية.
7: في عالم تتسارع فيه الأحداث
8: نقترب أكثر
7: من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى،
8: وسياسة تفهم من داخل المشهد،
7: قصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد، ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة، من تجربة خبرية مكثفة.
8: القصة وما فيها.
9: Bugün dünya güç bunalımı ile birlikte bir istikamet buhranı da yaşamaktadır.
10: Uluslararası toplumun İsrail'in işlemeye devam ettiği suçlar karşısında bir an önce harekete geçmesi gerekmektedir.
9: Komşumuz Irak, maalesef bu savaş ortamından en çok etkilenen ülkelerden biridir.

0: قالوا يوما ما: ما لنا وما لغزة، لدينا ما هو أهم منها. وعندما انقلبت الأمور عادوا ليعتذروا. هكذا علق أحدهم، فرد آخر: لعله درس لكل من يفكر في التعرض لأهالي فلسطين الكرام، ولعلهم بعد اليوم يتطهرون قبل أن يذكروا اسمها على لسانهم، فهي أرض الشهداء ومنبع الفضلاء. أهلا بكم مشاهدينا في تفاعل وتشاهدون معنا. بعد تحريضه على تدمير غزة، صاحب مطعم هندي يواجه الإفلاس. ترامب يقترح تغيير اسم المحيط الأطلسي أو الهادئ إلى محيط ترامب. في موسم قطاف الزيتون، الاحتلال يضيق الخناق على مزارعي الضفة. طباخ السم يذوقه. فالاستفزازات الرخيصة والمواقف اللا إنسانية دوماً ما تعود على صاحبها بالخيبة وسوء العاقبة. وهذا بالضبط هو حال رجل الأعمال والطاهي البريطاني من أصول هندية هرمان كابور. فقد ظن كابور أن السخرية من إبادة غزة ستجب له الشهرة، ولم يضع في الحسبان حينها حتى بالحسابات التجارية البحتة أن نسبة كبيرة من البريطانيين ومواطني العالم عامة باتوا ضد كل ما تمثله إسرائيل. القصة بدأت عندما قرر هذا الكابور ركوب موجة التحريض، فنشر مقطع فيديو لخرائط الأقمار الصناعية تظهر دمار غزة الهائل، وبدلا من إظهار التعاطف أخذ يسخر من المشهد، مشيرا إلى مبنى لا يزال قائما وسط الركام، وموجها حديثه لنتنياهو وجيش الاحتلال متسائلا: لماذا لا يزال هذا المبنى قائما؟ نستذكر المقطع سويا.
1: هارمان.
2: Yes.
1: What are you watching? Not replying me.
2: This.
1: What is this?
2: This. No, I'm asking BB and Israel Defense Force.
1: What?
2: Why the this building is still standing?
1: Which
2: in
1: building?
2: Gaza.
1: Which building? Show me.
2: This building.
1: There's just one building left.
2: Yeah, why?
0: ذاكرة منصات التواصل الاجتماعي لا ترحم مشاهدينا، فبمجرد انتشار المقطع انطلقت حملة مقاطعة شرسة ضد مطعمه سينك داينينغ في لندن. والنشطاء كما يدعي كابور انهالوا على صفحة المطعم في جوجل مابس بآلاف التقييمات السلبية من فئة النجمة الواحدة، ما أدى إلى انهيار سمعة المطعم وتراجع زبائنه بشكل حاد. كابور يقول إنه وجد نفسه عاجزاً عن دفع إيجار المطعم، ويواجه تهديدات رسمية من المالك بالطرد واللجوء للمحاكم. والسؤال يا ترى، هل اعتذر لأهالي غزة وعرف خطأه؟ هل تراجع لحظياً على الأقل؟ الحقيقة أن كابور قرر المضي قدماً والهروب للأمام، إذ خرج في مقطع آخر مدعياً أن تطبيق جوجل مابس ضده، وأن التطبيق لا يسمح سوى بالتقييمات السيئة. شاهدوا المقطع معي، ومن ثم نشاهد رد منصة إكس عليه.
2: Hello friends.
1: Hello friends.
2: Today I am swallowing my pride and posting this video because today I need your help. My restaurant is going through very hard time because of Google reviews which are fake, and Google is not accepting any 5-star reviews. They're only accepting 1-star reviews. And due to which my business is suffering badly and rent is outstanding. And my landlord is giving me threats to go to court to vacate the premises. Please help me, book a restaurant, eat here, and let me survive and keep on selling non-halal food.
1: Proudly.
2: Thank you.
0: منصة X ومن خلال تصحيحات الجمهور رد عليه بالتالي: ادعاء مؤامرة جوجل بلا دليل، يهدف لجمع تقييمات 5 نجوم، لا يوجد هجوم بالتقييمات السلبية، 18 تقييماً فقط، وردود المالك على العملاء قد تفسر قلة شعبيته. بدورنا رصدنا التعليقات على صفحة خرائط جوجل قبل حتى أن يشارك الفيديو الأول الذي أساء فيه لغزة، لنجد أن معظم التعليقات كانت تتحدث عن أسعار عالية ورائحة سيئة وخدمة أسوأ وطعام لا يؤكل. ما يجعل التفسير الوحيد لتصرفاته من الأساس هو الشهرة والترويج لمطعمه حتى لو على حساب دماء الأبرياء، وفق رواد المنصات الذين فتحوا أعيننا على هذه الحقيقة. الهجوم على كابور لم يتوقف، ومئات التعليقات على منشوره الثاني ما بين شماتة ونصيحة واستهجان من تراجعه المثير للشفقة. نبدأ من عند فوز صقر من الكويت، تقول فوز: سيد كابور، لا أحد ملزم بإنقاذ عملك، والمثير للسخرية التباكي وأنت من تساءل علناً وبشماتة عن سبب عدم قصف آخر مبنى بغزة. المطاعم الناجحة تكسب زبائنها بجودة طعامها وحسن ضيافتها. تعليق آخر من خالد الغامدي يقول: أنت شخص عنصري، نسيت أنك صاحب عمل وتورطت في السياسة والدين حتى نفر منك محبوك. تعامل بإنسانية وقدم اعتذارا لكل من أسأت إليهم لإنقاذ ما تبقى من عملك، وطهر قلبك من الكراهية. أمرا تقول: لم ولن أدخل مطعمك أبدا، فالشرفاء لا يدعمون عنصريا متغطرسا بأموالهم. المثير للاشمئزاز أنك تستجدي الآن تعاطفا لم تظهره يوما تجاه أي إنسان آخر. أخيرا MM دور يقول: بدلاً من إطلاق الشتائم ونشر الكراهية، كان الأجدر بك التركيز على نظافة مطعمك وتطويره. لم يفت الأوان تماماً بعد، التفت إلى عملك ودع عنك هذا الهراء. استمراراً في مسلسلة إعادة تسمية المعالم الجغرافية الذي انتهجه ترامب مؤخراً، اقترح الرئيس الأمريكي إعادة تسمية أحد المحيطين الأطلسي أو الهادئ بمحيط الأمريكيتين، ملمحا أيضا إلى إمكانية إطلاق اسمه الشخصي على أحدهما ليصبح محيط ترامب، وذلك قبل مغادرته البيت الأبيض بحسب ما قاله هو في مؤتمر انتخابي في مدينة كلاركسفيل بولاية تينيسي. فأمريكا من وجهة نظره تحتاج إلى نهر عظيم يحمل اسما جديدا يعبر عن هويتها الخاصة ويعزز السيادة الأمريكية. نشاهد معا ماذا قال ترامب.
3: So we've got the Gulf. We've got a beautiful lake. Now somebody said you need a river. So I don't want to change the name of the Hudson River. That's too much. Henry Hudson. He did a good job sailing up that sucker a long time ago. So we need a river, we need an ocean. So I was thinking of either the Atlantic or the Pacific. We call it Trump Ocean, or Ocean of the Americas, something like that. We should have, before I get out, I think we should have an ocean and we need a...
0: هذا التصريح يأتي امتداداً لمساعي ترامب السابقة لتغيير أسماء معالم مائية، إذ أعاد العام الماضي تسمية خليج المكسيك بخليج أمريكا في خطوة أثارت توتراً دبلوماسياً مع المكسيك وخلافاً مع وكالة أسوشيتد بريس بسبب رفضها اعتماد التسمية الجديدة في تغطياتها، فيما اعتمدت شركة خرائط إلكترونية خاصة التسميات الجديدة التي أقرها ترامب. كما أعلن في أغسطس الماضي تغيير اسم بحيرة أونتاريو الواقعة بين ولاية نيويورك وكندا إلى بحيرة أمريكا على خلفية خلافات تجارية مع المسؤولين الكنديين بحسب صحيفة واشنطن بوست. فإن الرئيس الأمريكي يملك صلاحيات تنفيذية تتيح له تغيير أسماء بعض المعالم الجغرافية، غير أن تغيير أسماء بعض المعالم قد يثير تعقيدات سياسية وقانونية بحسب طبيعة المعلم والجهات المختصة به. لكن في المقابل مشاهدينا، استبعد ترامب تغيير اسم نهر هاتسون الذي يمر عبر ولاية نيويورك، مشيدا بالمستكشف هنري هاتسون الذي يحمل النهر اسمه، كما أكد أنه لن يغير اسم نهر المسيسيبي، لافتا إلى علاقته بولاية تينيسي التي قال إنه حقق فيها انتصارات انتخابية واسعة. أخيرا نشير إلى أن ترامب قد طرح الشهر الماضي فكرة تغيير اسم ولاية نيو مكسيكو إلى نيو أمريكا، لكنه أقر بأن تنفيذ المقترح قد يتطلب إجراءات على مستوى الولاية والكونغرس، مؤكدا أن القرار يعود إلى سكانها وأنه لن يمارس ضغوطا لفرضه. الآن مشاهدينا نأخذكم في جولة إلى منصة التواصل الاجتماعي لنرى ماذا كتبوا بشأن هذا الموضوع. يقول أبو عبد الرحمن: لو يمزح فهي مزحة جيدة، ولو يتكلم جد أقترح عليه تسمية الكرة الأرضية كلها كرة ترامب. حسان يقول: اتفقنا واختلفنا، ترامب شخصية متفردة واستثنائية غير وجه السياسة الأمريكية والعالمية، ويستحق أن يخلد اسمه على أعظم المعالم الطبيعية. هذا رأيك. عماد يقول: إن كان الهدف من تغيير الأسماء هو تخليد ذكرى ترامب، فيمكنه فعل ذلك من خلال مبادرات إنسانية أو ثقافية يترك بها أثرا إيجابيا على العالم. منطقي جدا. سارة الشيباني تقول: ترامب يتعامل مع الجغرافيا وكأنها سلسلة فنادق أو أبراج سكنية، قريبا سنسمع عن رسوم عبور للمحيط لأنك تمر فوق أملاكه الخاصة. في فلسطين لا يحتاج المزارع إلى أكثر من أرضه وأشجار زيتونه ليحتفل بموسم انتظره عاما كاملا، لكن في الضفة الغربية المحتلة تحول موسم القطاف من مناسبة للفرح واجتماع العائلات إلى مشاهد من الاعتداءات والملاحقات. فمع انطلاق موسم الزيتون كثف المستوطنون اعتداءاتهم على المزارعين الفلسطينيين بالضرب والتهديد ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم وسرقة المحاصيل وتخريب الأشجار. نشاهد صورا من هذه الاعتداءات.
4: ضربنا وتعدى على امي واختي.
5: يلا وضرب ابوي.
6: حاج كمان
5: اترك، ظلك صور الشرطه، ظلك صور الشرطه، ظلك صور الشرطه.
4: قاعد بحكي كمان مع مستوطنين بناديهم.
5: يلا
4: دوم خربت المراجم.
5: اتركوا كل شيء، اتركوا الوجوه.
4: شو
5: يلا
4: جيب اسعاف.
5: كسروا
4: ايد
5: ابوي.
4: احنا اربعة
7: نزلنا نقطف زيتون في على ارض بين قرية نزاري ورمين. تفاجأنا انه عدد كبير من المستوطنين هجموا علينا بالاحجار وبالعصي، وكان قسم منهم مسلحين. استدينا المستوطنين قدر ما نستطيع، لكن هم استفردوا في والدي ووالدتي، ضربوهم ضرب مبرح ورشوا عليهم فلفل، كسروا السيارات.
0: هذه المشاهد تتكرر تحت حماية قوات الاحتلال في قرى وبلدات الضفة الغربية، حيث يواجه المزارعون اعتداءات المستوطنين في الأراضي التي توارثتها عائلاتهم منذ أجيال. تابعوا معي.
8: بصير احنا جينا نقطف الزيتون تبعنا، واجوا ناس معنا كمان متضامنين، واجانا المستوطنين هنا وهم والجيش ومنعونا، سووا قالوا هذا شتح صقور سبعي، يعني في لحظه القانون معهم، وكل شو بدهم بديروا القانون، شيف بدهم يعني بيشتغلوا في القانون، بدهم يطردونا بسووا شتح صقور.
9: رحنا فرطنا زيتون واجوا المستوطنين، والمستوطنين اعطوا امر للجيش انه يعملوا منطقه عسكريه مغلقه، لانه المستوطنين هم هالحين اللي بيقولوا بشوروا في المنطقه متمردين على الجيش، واعطوهم اوامر وعملوا منطقه عسكريه مغلقه وطلعونا. وواحد كان معنا اخذ الزيتون تبعه الجيش، المستوطنين قالوا لهم خذ الزيتون.
0: كما ان الوصول الى اشجار الزيتون بات مرتبطا بقيود الاحتلال، ففي قرية فقوعة شمال شرقي جنين سمح الاحتلال لبعض المزارعين بالقطاف ليوم واحد فقط، فيما شهدت مناطق أخرى من الضفة منع المزارعين من دخول أراضيهم وطردهم منها ومصادرة محاصيلهم. لم تسلم النساء الفلسطينيات من الاعتداءات، إذ وثقت مشاهد تعرضهن للضرب والملاحقة خلال مشاركتهن في القطاف في محاولة لإجبار العائلات على مغادرة أراضيها.
10: أنا من رزق وأنا اللي زرعته هذا فادي، وبس عب علي من الأغراض، وبدنا نحط حطناه في السيارة وبدنا نطلع. ما ما طلعنا على الطريق وهم ورانا بدهم يضربوا ابني، يعني لا طبق السيارة عليه ضاربينا كاتلينا، قالوا الاغراض من السيارة، تهولت شلي الاغراض من السيارة. طيب وانا ساعتين واقفين هنا بنستنى تنجيب اغراضنا، ما بدنا نجيب، والجيش واقف بس منظر. حماية لهم ما هي حماية لنا، لو حماية لنا قطعتوهم. جمعوا حالهم هالكذا بيجي 50 واحد وقت ما رحنا نجيب الاغراض. وهذا حالتي الله يرضى عليك، يعني للعالم، كونوا للعالم انها ضحك في ضحك، لا في تنسيق.
0: سجلت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية 136 اعتداء على موسم قطف الزيتون منذ مطلع اكتوبر وحتى 12 منه. شملت الاعتداءات على المزارعين ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم، سرقة المحاصيل وإتلاف الأشجار. ورغم كل هذه المخاطر يصر الفلسطينيون على العودة إلى أراضيهم ومواصلة القطاف، فشجرة الزيتون بالنسبة إليهم ليست مجرد مصدر رزق بل رمز للهوية والتجذر في الأرض. نشاهد معنا.
6: إحنا هيك والله نضل نيجي لما بضل فينا الروح. إن شاء الله لو نضل نيجي على أرضنا أتعبنا. إحنا هاي ربنا لما تربي ابنك الله يتكملهم المستوطنين واليهود.
11: يا زيتونا يا حامي العالم، يا زيتونا يا منتي يما، يجوا يعاونونا واللي يحبونا يجوا يعاونونا يا هلا وحيا الله.
0: كيف تفاعل رواد التواصل الاجتماعي مع هذا الموضوع؟ نأخذ بعضا من تعليقاتكم. يقول حساب زاهر أبو حسين: ما جرى اعتداء على أرزاق الناس وحقهم في أرضهم ومحاولة لدفعهم إلى تركها بالقوة والترهيب. طارق يعلق: للأسف إسرائيل تفعل المستحيل من أجل المستوطنين، تقتل وتحرق وتقلع، الشخص عندهم أغلى ما يملكون. ورابي هو الآخر يقول: هناك حرب ضروس من سلطات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين على أشجار الزيتون في الضفة الغربية، لكن ستبقى شجرة الزيتون مغروسة ودرعا حاميا للأرض. أثار صانع محتوى فرنسي ردود فعل لافتة بعدما عرض على عدد من المارة رحلة مجانية إلى إسرائيل، لكن العرض قوبل بالرفض. نشاهد.
12: Un petit tour chez Netanyahou.
13: Absolument pas.
12: Mais c'est un beau pays, hein.

0: نان على القبر.
1: لا حول ولا قوة.
0: أنا بدي أقعد خلاص، أنا طفي الكيل، بدي أفخر جارة وأقعد فيها أملي. يحطوا لنا الحجر الأصفر جنبي، جنب الحجر الأصفر، وأنا أروح أنا.
2: إيش صار في خيمتك يا حاج؟
0: اتدمرت، كله جالي والفراش وكله واقع علي. والله تعبت أنا، أنا من الصبح رايحة جاية رايحة جاية أدور على مكان أقعد فيه بس. بديش حاجة بس قعدوني يا عمي، قعدوني في مكان آمن. مدى الليل إجا الرعب.
3: تواصل مدرسة تاريخية شيدها الخديوي إسماعيل في حي أميرغان بإسطنبول رسالتها التعليمية منذ 156 عاما، حيث يصنف مبناها كأثر من الدرجة الأولى يجسد عراقة البصمة المعمارية المصرية. نشاهد.

0: Okulumuz şu anda 7 sınıf öğretmeni, branş İngilizce ve din kültürü ahlak bilgisi öğretmeni olup 194 öğrenci.
1: قفز إلى الماء دون تردد. ضابط عراقي يسارع للقفز إلى مسبح لمحاولة إنقاذ فتى من الغرق خلال فعالية افتتاح مسبح في محافظة الديوانية.

0: لفت مسن مغربي في مدينة سالا الأنبار بعد انتشار مقطع فيديو يوثق تزلجه العجلات السكيت بعفوية وحيوية للتنقل في الشوارع وسلوكه هذا الأسلوب الرياضي الفريد للذهاب إلى المسجد لأداء الصلاة.
1: عندك من عام حاج بارك الله عليك الله يعطيك الصحة الحاج وشحال عندك من عام شحال عندك من عام السين دابا الله يعطيك الصحة أول مرة كنشوف شي واحد عنده السين عام كيدير هاد الرياضة وشي نصيحة للشباب
2: الصيلة اللي يصيلي وهي ديال الصلاة يصيلو مع الله
1: الصلاة هي كل شيء ونعم بالله تبارك الله عليك الله يحفظك الله يطول في عمرك السلام عليكم
0: مشاهدينا الكرام كان هذا كل ما لدينا في حلقة اليوم إلى اللقاء في تفاعل جديد.

0: خلف كل رقم قصة،
1: وخلف كل قرار تأثير.
0: أسواق تتحرك.

0: واقتصاد يعيد رسم خريطة العالم.
1: من الأسواق إلى الطاقة،
0: ومن المال إلى التكنولوجيا،
1: ومن القرار الاقتصادي
0: إلى تفاصيل حياتنا.
1: نقرأ ما يحدث
0: ونفهم لماذا يحدث
1: ونكشف إلى أين يتجه،
0: لأن الاقتصاد ليس مجرد أرقام،
1: إنه واقعنا
0: ومستقبلنا.
1: في الاقتصاد على شاشة تيريتي عربي.
2: في بقع مزقتها الحروب والكوارث والزلازل والفيضانات، دفنت أحلام وتبخرت ذكريات. سلام غائب، أمان مفقود، قد يضيع منا الكثير، لكننا لا نفقد كل شيء، يبقى لنا الأمل، الحلم والإيمان بغد أفضل، وتبقى الحياة مع الإنسان أينما كان.

جماعة الحوثي تعلن استهداف مطار الرياض مجدداً، والحكومة اليمنية تقول إن حصار الحوثيين لتعز واستهداف مدنييها جريمة حرب. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تلت عربي في اسطنبول، معكم فيها رائد المصري. وفي هذه النشرة أيضا، إيران تقول إنها تستخدم الحرب والتفاوض لتحقيق أهدافها، وسلطنة عمان تدعو من إسلام أباد إلى الحوار لمنع تصعيد إقليمي جديد وسط توترات أمريكية إيرانية. ضربات روسية وأوكرانية متبادلة على بنى تحتية للطاقة، وكييف تتهم واشنطن بمساعدة موسكو.

أعلنت جماعة الحوثي أنها استهدفت مطار الملك خالد في الرياض مجددا بصاروخ باليستي وأصابته إصابة دقيقة بحسب تعبير الناطق باسم الحوثيين العميد يحيى سريع. كما أعلن سريع تنفيذ هجوم بثلاثة صواريخ باليستية على تجمعات للقوات السعودية في رأس العارة والمضاربة، مشيرا إلى أن الهجوم أسفر عن قتلى وجرحى وأضرار في الآليات العسكرية وفق قوله. أعلنت قوات الحكومة اليمنية مقتل وإصابة أكثر من 200 عنصر من الحوثيين خلال معارك بمحافظة تعز جنوب غربي البلاد. وأكد محور تعز العسكرية التابع للقوات الحكومية في بيان تدمير رتل مسلح للحوثيين وإسقاط طائرة مسيرة وإعطاب دبابتين في تعز، وأشار إلى أن الطيران التابع للتحالف شن غارتين على مواقع للجماعة في تلة سوفتيل شرقية مدينة تعز. كما أعلنت قوات الحكومة اليمنية أسر خمسة أشخاص قالت إنهم من قيادات الحوثيين، وذلك خلال مواجهات في الجبهة الغربية لمدينة تعز. وبحسب مصادر ميدانية فإن من بين الأسرى أكرم عامر الذي يوصف بأنه قيادي بارز برتبة لواء. يأتي الإعلان وسط تصاعد المعارك على جبهات عدة بمحافظة تعز، فيما لم يصدر تعليق من قبل الحوثيين. وصف رئيس الوزراء اليمني شائع محسن الزنداني حصار الحوثيين لتعز واستهدافهم المدنيين بأنه جريمة حرب لا تسقط بالتقادم. أوضح الزنداني أن الحكومة ستعمل مع السلطة المحلية للتخفيف من تداعيات الحصار والتصعيد الحوثي، وأفاد محافظ تعز بوجود قيود على وصول الغذاء والدواء والمياه والوقود، إلى جانب استهداف أحياء سكنية ومنشآت حيوية في المدينة. قال محافظ تعز إن المدينة تواجه كارثة

0: إنسانية متفاقمة جراء الحصار الحوثي المفروض عليها. تستمر التحذيرات من أن الوضع الحالي يهدد بتعطل خدمات الطوارئ والعمليات الجراحية والعناية المركزة وغسل الكلى.
1: بين جدران هذا المشفى يختصر مشهد ما يعيش على وقعه المدنيون بمدينة تعز وسط أطون صراع ضروس، فهنا يتجلى وجه آخر من معاناة إنسانية مستمرة يدفع فيها اليمنيون فاتورة باهظة. ولعل مجرد وصول المرضى إلى المستشفيات يعد بحد ذاته أمنية صعبة المنال عند كثيرين بعد أن حال القصف وإغلاق الطرق دون الوصول إليها.
2: الخوف من إطلاق النار، يعني الطريق غير آمنة، هناك اشتباكات.
1: وعلى وقع هذه الأوضاع المأساوية تتزايد التحذيرات من أن الوضع الحالي يهدد بتعطل خدمات الطوارئ والعمليات الجراحية والعناية المركزة وغسيل الكلى.
3: لدينا أكثر من 650 مريض فشل كلوي مهددة حياتهم بفقدانها تماما، وأيضا الأطفال في الحاضنات، وأيضا المرضى في العناية المركزة.
1: وضع متردد دفع وزارة الصحة العامة في وقت سابق إلى دق ناقوس الخطر من توقف خدمات طبية منقذة للحياة في تعز جراء قرب نفاذ الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود من المرافق الصحية. وحملت الوزارة الحوثيين مسؤولية الحصار وعرقلة وصول الإمدادات، مطالبة بفتح طرق الإمداد وضمان المرور الآمن للمرضى وسيارات الإسعاف والطواقم الصحية والمساعدات الإنسانية. وهو ما يتزامن مع تحذيرات محافظ تعز من أن المدينة تواجه كارثة إنسانية متفاقمة جراء الحصار الحوثي المفروض عليها، مطالبا بتحرك دولي عاجل لرفع هذا الحصار وضمان وصول الإمدادات الإنسانية. ويأتي هذا في وقت تشدد فيه وكالات الإغاثة الإنسانية الدولية على أن المستشفيات في أنحاء اليمن تكابد للتعامل مع الارتفاع الكبير في عدد المصابين جراء الصراع المستمر.
0: يتصاعد خطر الجوع في اليمن مع اتساع رقعة القتال وتراجع وصول المساعدات الإنسانية، إذ يحذر برنامج الأغذية العالمي من حرمان 800 ألف شخص من الإغاثة وسط مخاوف من نفاد مخزونات الغذاء في تعز.
4: مع تصاعد القتال وتراجع الإمدادات الغذائية يواجه ملايين اليمنيين خطر تفاقم الجوع وسوء التغذية، وسط تحذيرات من تداعيات إنسانية كارثية واحتمال انقطاع المساعدات عن نحو 800 ألف شخص. في تعز تعرقل المواجهات وإغلاق الطرق وصول المساعدات إلى المحتاجين، فيما تتزايد المخاوف من نفاد مخزونات دقيق القمح وتراجع المواد الغذائية في الأسواق. وتبرز تعز في صدارة المناطق المتضررة، إذ يقول البرنامج إن أكثر من 600 ألف شخص بينهم أكثر من 200 ألف امرأة وطفل باتوا خارج نطاق وصوله.
5: إن الجوع في اليمن يتفاقم بسرعة أمام أعيننا اليوم، كما أن تداعيات هذا التصعيد الأخير على وضع الأمن الغذائي في اليمن تنذر بعواقب كارثية للغاية.
4: وعلى مستوى البلاد يواجه أكثر من 18 مليون شخص انعداماً حاداً في الأمن الغذائي، فيما يعاني نحو 2,200,000 طفل دون الخامسة من سوء التغذية الحاد.
6: نبكر اليوم الثاني أن الشباب حقنا الرجال يخرجوا يطلبوا الله يروحوا فواضي من كثر ما يعصروا ما فيش، والقال حقنا أن كل دم معدنه أكثرهم يتبادلوا، والأسرة حقنا العجيز يخرجوا ما كانوا، المهم البادلة علينا ترحم الله على المخيم أجمعين.
4: وبين اتساع الاحتياجات الإنسانية وتراجع القدرة على تلبيتها، يحذر البرنامج من أن نقص التمويل وتعثر وصول الإغاثة قد يفاقمان الأزمة، ما يجعل تأمين المساعدات والتمويل العاجل ضرورة لتفادي مزيد من الجوع والمعاناة. محمد الغول، تيرتي عربي.
0: قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن بلاده تستخدم الحرب والتفاوض لتحقيق أهدافها، مؤكداً أنها تقاتل بكل قوتها عند الضرورة وتعزز جاهزيتها.

0: أضاف قليبا في خطاب متلفز أن التفاهم مع واشنطن أتاح لطهران تعزيز قدراتها العسكرية وصمودها الاقتصادي، كما أسهم في تعزيز قوة حزب الله اللبناني. وأوضح أن هدف إيران من القتال هو إجبار خصومها على قبول مطالب الشعب الإيراني، مشيرا إلى أن التفاهم وفر فرصا وموارد لتعزيز قدرات بلاده. دعا وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي إلى تغليب الحوار والدبلوماسية لتسوية الخلافات الإقليمية ومنع مزيد من التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران. وأكد البوسعيدي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الباكستاني في إسلام أباد أهمية الحوار والدبلوماسية والانخراط البناء في معالجة التحديات الإقليمية وخفض التوترات وتسوية الخلافات. من جانبه شدد وزير الخارجية الباكستاني على أهمية تكثيف الجهود لمعالجة القضايا وإعادة السلام والاستقرار إلى المنطقة. أكد الحرس الثوري الإيراني أن شن الولايات المتحدة هجمات على إيران قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي لا يزال احتمالا واقعيا، رغم نفي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لذلك في ظل تزايد المخاوف مؤخرا إزاء تجدد التصعيد في الحرب مع إيران على وقع التهديدات المتبادلة باستهداف حركة الملاحة في مضيق هرمز.
1: استراتيجية جديدة تستخدمها إيران في مضيق هرمز لرفع أسعار النفط أو لإبقائها مرتفعة من أجل زيادة الضغوط على الإدارة الأمريكية قبل انتخابات التجديد النصفي. تنقل وكالة رويترز عن مسؤولين إيرانيين كبيرين قولهما إن الاستراتيجية الجديدة تستهدف السفن التي تحاول عبور المضيق دون الانصياع للأوامر الإيرانية على حد تعبيرهما. سرعان ما أعلنت هيئات بحرية وملاحية عن استهداف سفن أثناء عبورها مضيق هرمز. حاويتان مسجلتان في سنغافورة تعرضتا لإصابة بمقذوفات مجهولة فغرقت إحداهما بعد اشتعال النيران فيها، بينما تعرضت الأخرى لأضرار في هيكلها. هيئة البحرية البريطانية قالت إن المنطقة المحيطة بمضيق هرمز شهدت خلال الساعات 48 الماضية ما لا يقل عن 5 حوادث شملت ناقلات وسفنا تجارية أخرى، بينها هجمات بطائرات مسيرة. سياسياً أكدت الخارجية الإيرانية تمسكها بالدبلوماسية من خلال ردها الموجه لواشنطن بشأن مقترح الأيام 7 عبر الوسيط القطري، مشددة على ضرورة إبداء الولايات المتحدة مرونة والتزاماً بتعهداتها لإنهاء التوتر على وقع اتصالات دبلوماسية دولية مكثفة. فيما كشف الحرس الثوري عن تجهيز أسلحة أكثر تطوراً بعد حرب 40 يوماً للرد على أي عدوان جديد بقوة أكبر، وسط توقعات بشن هجوم أمريكي على إيران قبيل انتخابات التجديد النصفي، رغم نفي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لهذا الاحتمال رسمياً ونظراً للمحادثات البناءة مع طهران وفق توصيف واشنطن. لكن في المقابل تشير القيادة الإيرانية إلى هجمات سابقة وقعت بينما كانت المفاوضات مع الولايات المتحدة لا تزال جارية. سعيد محمود، تيريتي عربي.
0: استشهد 5 فلسطينيين بهجمات للاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة خلال 24 ساعة، وأفادت مصادر طبية وميدانية باستشهاد فلسطينيين بقصف إسرائيلي استهدف مركبة بمدينة خان يونس، كما استشهد فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم جباليا. وأضافت المصادر أن فلسطينية استشهدت جراء غارة جوية إسرائيلية استهدفت شقة سكنية بحي الرمال غربية مدينة غزة. وأفاد مصدر طبي بمستشفى الشفاء باستشهاد فلسطيني متأثرا بإصابة سابقة. حذرت الأمم المتحدة من استمرار الهجمات الإسرائيلية في غزة ومن مواصلة عرقلة إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع. وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرح

0: عن حق خلال مؤتمر صحفي إن مناطق مختلفة من غزة شهدت خلال 48 ساعة غارات جوية وقصفا مدفعيا وتفجيرات لهدم مبان وإطلاق نار من البحر وهجمات مسلحة، وحث حق على ضرورة حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية بالقطاع في جميع الأوقات. أضرم مستوطنون النار في مسجد السلطان إبراهيم ببلدة مخماس شرق القدس وخطوا شعارات عنصرية وأحرقوا مركبة قبل انسحابها من المكان. وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أحرق المستوطنون 20 مسجدا منذ بدء الحرب على غزة.
1: هنا في بلدة مخماس شمال شرقي القدس المحتلة، قصة هجوم جديد للمستوطنين استهدف مسجد السلطان إبراهيم. المستوطنون هاجموا المسجد وحاولوا إضرام النيران فيه، ألسنة اللهب أتت على أجزاء منه، حطموا زجاج المسجد وألقوا مواد مشتعلة داخله تخطيطا منهم لإحراقه بشكل كامل. يقظت الأهالي حالة دون إحراق المسجد بالكامل. استيقظ الأهالي عندما اشتعلت النيران وقاموا بإطفائها والسيطرة على النيران. أكثر من 20 مسجد أحرقها المستوطنون منذ بداية 7 أكتوبر، 10 مساجد منها فقط منذ بداية العام، في مؤشر على زيادة هجمات المستوطنين واستهدافها لدور العبادة.
2: أنا بعتقد أنه المستوطنين في الوقت الحاضر بيستهدفوا غرضين، اللي هو المساجد وشجرة الزيتون، وكأن شجرة الزيتون والمسجد هو عدوهم الحقيقي. يعني بدهم يخفوا إشي اسمه مسجد أو مكان صلاة أو مكان عبادة.
1: المستوطنون وبعد أن أحرقوا المسجد قاموا بإضرام النيران في هذه المركبة. بحسب بيانات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، تسبب المستوطنون بإشعال 11,000 حريق منذ بداية الحرب على غزة، كما أنهم نفذوا أكثر من 160 هجوما على المزارعين وقاطفي الزيتون منذ بداية موسم الزيتون هذا العام. إبراهيم خلف تلتي عربي من بلدة مخماس شمال شرقي القدس المحتلة.
0: اتهم نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك الجيش الأوكراني بمهاجمة مصفاتي نفط في منطقتي ريازان وساراتوف. وقال نوفاك إن أوكرانيا لا تظهر تحركا نحو وقف إطلاق النار في مجال الطاقة. وتمثل تصريحات نوفاك إعلانا مباشرا نادرا من الحكومة الروسية عن هجمات تستهدف منشآت الطاقة والصناعة داخل روسيا.
3: لم تمضي أيام على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مبادرة لوقف استهداف منشآت طاقة بين روسيا وأوكرانيا، حتى عادت الصواريخ الروسية لتضرب محطات الكهرباء والتدفئة في كييف، حيث أعلنت السلطات الأوكرانية تعرض منشآت الطاقة في العاصمة ومناطق أخرى لهجوم روسي بالصواريخ البالستية. استهدف محطات توليد الكهرباء والتدفئة والبنية التحتية المرتبطة بها، ما أسفر عن سقوط قتلى وعشرات المصابين إلى جانب انقطاع واسع للكهرباء في العاصمة. الرئيس الأوكراني من جهته انتقد حلفاء بلاده الغربيين لعدم تقديم إنذار مبكر، قائلاً إن أوكرانيا لا تتلقى حتى تحذيرات مسبقة، وإن الأنظمة الأوكرانية لم ترصد الصواريخ إلا عند اقترابها الفعلي من العاصمة، حيث سمعت الانفجارات قبل إطلاق صفارات الإنذار. في المقابل، أعلنت موسكو إحباط إحدى أكبر الهجمات الأوكرانية بالطائرات المسيرة خلال العامين الماضيين. وبين استمرار الضربات الروسية على منشآت الطاقة الأوكرانية وتكثيف كييف هجماتها بالطائرات المسيرة، تتواصل المواجهة بين موسكو وكييف وسط مخاوف من اتساع نطاق التصعيد وتفاقم تداعياته الإنسانية، كما تضع هذه التطورات المبادرات الرامية إلى الحد من استهداف البنية التحتية أمام اختبار جديد، في وقت تبقى فيه فرص التهدئة مرهونة بمدى التزام الطرفين بأي تفاهمات محتملة، وقدرة الجهود الدولية على تحويل الدعوات إلى وقف التصعيد إلى خطوات عملية على الأرض.
0: اتهم مسؤول أوكراني رفيع بواشنطن بمساعدة روسيا في شن هجمات

0: على البنية التحتية، وقال إن الولايات المتحدة هددت بوقف تبادل المعلومات الاستخباراتية مع بلاده. وأضاف المسؤول الذي طلب عدم كشف هويته لوكالة فرانس بريس أن واشنطن فرضت قيودا على سرعة ستارلينك ولم تقدم تحذيرات بشأن إطلاق صواريخ باليستية روسية في حالتين.
1: هاجمت العتمة ليالي العاصمة الأوكرانية كييف على حين غرة بفعل الضربات الروسية على قطاع الطاقة وشبكاتها، وحتى قبل أن يحل فصل الشتاء كما كان متوقعا. في النهار تسابق السلطات المحلية الزمن لتدارك الأمر ونشر ما يسمى بنقاط وخيام الصمود، كهذه المنصوبة بين مبان سكنية في أحد الأحياء. خيام تستوعب نحو 50 شخصا، وفيها يمكن شحن الهواتف والاتصال بشبكة الإنترنت، إضافة إلى التزود بالمياه وبعض الشراب والطعام الساخن إذا ساءت الأمور أكثر.
2: استعدت كييف بشكل جيد، فخزنت الوقود وقطع الغيار وما تحتاجه محطات التوليد، لكن المسيرات الروسية النفاثة قلبت المعادلة، فهي تستهدف بكثافة شبكات الإمداد خارج الأرض، وهذا يعطل عمل محطات التوليد الداخلية والخارجية حتى وإن بقيت سليمة.
1: عمدت الشركات والسلطات إلى نشر مولدات ضخمة في كل مكان وتعهدت بالمزيد تحسبا، لكن المخاوف الأكبر تتعلق بفقد المياه وغياب التدفئة وتعطل شبكات الصرف الصحي.
2: لا تستطيع كل محطات المياه والتدفئة العمل دون كهرباء، والخطة الحكومية كانت تهدف إلى تحقيق استقلال عمل تلك المحطات قبل نهاية العام. تأخرنا وسبقنا الروس عدة أشهر. على السكان تخزين كميات كافية من مياه الشرب والاستخدام تكفي عدة أيام على الأقل لكل فرد.
1: دعوات قد تكون موضوعية لكنها تزيد المخاوف وتضع كييف وسكانها في حالة ترقب ومواجهة صعبة مع المجهول. بينما تحاول السلطات رأب التصدعات في شبكات الطاقة والمياه سريعا، يراهن الأوكرانيون على توفر الحد الأدنى من مقومات الحياة، مدركين أنهم في حرب بقاء بعيدة عن الجبهات يواجهون فيها العتمة والبرد وحتى العطش. صفوان جولاق، تريتي عربي، كييف.
0: حذرت الوكالة الفرنسية للأمن السبراني من احتمال استمرار هجوم إلكتروني استهدف مئات المتاجر الكبرى والمحلات المستقلة في أنحاء فرنسا، وتسبب في تعطيل أنظمة التبريد وارتفاع درجات حرارة الثلاجات إلى 50 درجة مئوية لمدة 6 ساعات تقريباً.
3: حذرت الوكالة الفرنسية للأمن السبراني من احتمال استمرار هجوم إلكتروني استهدف مئات المتاجر في أنحاء البلاد بعدما تمكن قراصنة من التحكم عن بعد في أنظمة التبريد، ما أدى إلى ارتفاع درجات حرارة الثلاجات إلى 50 درجة مئوية لنحو 6 ساعات، وتسبب الهجوم في إتلاف كميات كبيرة من المواد الغذائية، فيما أعلنت سلسلة متاجر إنترمارشيه تكبد خسائر بعشرات الملايين خلال يوم واحد.
4: ما حدث هو أن المورد تلقى تنبيها على هاتفه عند الساعة 4 فجرا، فتوجه مباشرة إلى المتجر لأن لدينا شركة متخصصة في صيانة أنظمة التبريد، وتمكنوا من إنقاذ جميع المنتجات الطازجة، لكنهم لم يتمكنوا من إنقاذ المنتجات المجمدة التي تحفظ عادة عند درجة حرارة 18 تحت الصفر، إذ ارتفعت درجة الحرارة داخل المجمدات إلى نحو 40 درجة
5: درجة مئوية، وللأسف لم نتمكن من إنقاذ تلك المنتجات.
3: ودعت السلطات الفرنسية المتاجر إلى تعزيز إجراءات الحماية الإلكترونية وتحديث أنظمتها في وقت شهدت فيه هولندا اضطرابات مماثلة أثرت على خدمات التوصيل والإمدادات الغذائية. وتواصل السلطات في كل من فرنسا وهولندا التحقيق

0: في تلك الهجمات الإلكترونية وسط مخاوف من الثغرات الأمنية التي تهدد سلاسل الإمداد الغذائي الأوروبية. راما مطلو، تارت عربي.
1: لا تقتصر الاحتجاجات في إسبانيا على أزمة السكن وارتفاع تكاليف المعيشة، بل تمتد إلى قطاع التعليم. ففي العاصمة مدريد بدأ المعلمون إضرابا مفتوحا للمطالبة بزيادة الأجور وتخفيف ساعات التدريس وتقليص أعداد الطلاب في الفصول وسط دعم طلابي ومواجهات مع الشرطة.
2: من شوارع مدريد إلى أروقة جامعاتها تصاعدت الاحتجاجات دفاعا عن التعليم العام، فقد بدأ معلمون في إقليم مدريد إضرابا مفتوحا للمطالبة بتحسين الأجور وظروف العمل، فيما خرج طلاب إلى الشوارع دعما لمطالبهم. في ساحة بوريتا دي سول وسط العاصمة الإسبانية قرع المعلمون الطبول ورددوا الهتافات طالبين بتقليص ساعات التدريس وخفض أعداد الطلاب في الفصول وزيادة الرواتب بما يصل إلى 600 يورو شهرياً. ويقول المحتجون إن ضغط العمل وتراجع القدرة الشرائية يحدان من قدراتهم على تقديم تعليم أفضل في وقت ترتفع فيه تكاليف المعيشة في العاصمة.
0: نطالب أيضاً بزيادة الرواتب لأننا نعيش في مدريد إحدى أغلى مناطق إسبانيا، ومع ذلك فإن أجورنا هي الأدنى بين المعلمين في البلاد.
2: وبالتزامن مع الإضراب اندلعت مواجهة بين الشرطة والطلاب وعاملين في جامعات، وأوقف 5 أشخاص وأصيب عدد من المحتجين وأفراد الشرطة، فيما طالبت ممثلية الحكومة المركزية في مدريد بتحقيق عاجل في تدخل الشرطة. ولا تنفصل هذه التحركات عن أجواء اجتماعية وسياسية أكثر توترا في إسبانيا، حيث تتصدر أزمة السكن وارتفاع الإيجارات والقدرة الشرائية النقاش العام بالتزامن مع الدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة في 29 من نوفمبر المقبل، بينما تصف حكومة إقليم مدريد الإضراب بأنه تحرك ذو أهداف سياسية وانتخابية. تؤكد النقابات أن جوهر المواجهة هو الأجور وظروف التدريس ومستقبل التعليم العام. سيرين حامدي، تلت عربي.
1: تسببت الأمطار الغزيرة في اسطنبول باضطراب حركة السير وغمر عدد من الطرق بالمياه، ما دفع السلطات إلى تعليق الدراسة اليوم الخميس وحظر حركة الدراجات النارية وسط تحذيرات من استمرار الأمطار واشتداد الرياح.
3: تواجه اسطنبول تداعيات موجة من الأمطار الغزيرة تسببت في غمر طرق وأنفاق بالمياه وتعطيل حركة السير، فيما استنفرت البلدية آلاف العاملين للتعامل مع الأضرار. بحسب بلدية إسطنبول تجاوزت كميات الأمطار 95 مليمترا في بعض المناطق، فيما نشرت البلدية أكثر من 8300 موظف ونحو 2246 مركبة وآلية للتعامل مع تجمعات المياه وغمر المباني وسقوط الأشجار. وسجلت فرق الطوارئ نحو 1900 بلاغ، بينها حوادث غمر طرق وأنفاق مرورية علقت فيها السيارات. في ظل هذه الظروف دعت السلطات السكان إلى تجنب الخروج إلا للضرورة واستخدام وسائل النقل العام والابتعاد عن الأنفاق ومجاري الأنهار والمناطق المعرضة للفيضانات. كما قررت ولاية إسطنبول تعليق التعليم الحضوري الخميس في جميع المؤسسات الحكومية والخاصة، كما حظرت سير الدراجات النارية والمركبات ذات العجلتين اعتبارا من 9 مساء الأربعاء وحتى إشعار آخر. الإجراءات شملت كذلك منح إجازة إدارية لفئات من الموظفين. وحذرت الأرصاد الجوية من أن رياحا شمالية قد تصل سرعتها إلى 80 كيلومترا في الساعة، وأمطار غزيرة قد تبلغ 100 ملم في بعض المناطق، ما يرفع مخاطر تجمع المياه والفيضانات. ودعت السكان إلى متابعة التحذيرات الرسمية فيما تستمر فرق الطوارئ في التعامل مع آثار الأمطار والاستعداد للتطورات الجوية.
1: قبل أن نودعكم هذا تذكير بالعناوين. الحوثيون يعلنون استهداف مطار الرياض مجدداً، والحكومة اليمنية تقول إن حصار الحوثيين لتعز واستهداف مدنييها جريمة حرب. إيران تقول إنها تستخدم الحرب والتفاوض لتحقيق أهدافها، وسلطنة عمان تدعو من إسلام أباد إلى الحوار لمنع تصعيد إقليمي جديد وسط توترات أمريكية إيرانية. ضربات روسية وأوكرانية متبادلة على بنى تحتية للطاقة، كييف

0: في كل يوم أحداث تتسارع
1: وصراعات تتفاقم،
2: حروب تتواصل وأزمات تتشابك،
1: وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
2: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مساراته.
0: في العالم اليوم نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
2: العالم اليوم

أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج الملعب، معي أنا معاذ الهراس، وتتابعونا في حلقة اليوم. برشلونة يقسو على جالاتا سراي ويهزمه برباعية في دوري أبطال أوروبا. تألق لامين يامال أمام جالاتا سراي وتفاعل الجماهير التركية مع فلسطين في مباراة برشلونة يثير تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي. وفي حلقتنا اليوم، فوز برشلونة على جالاتا سراي في إسطنبول في مواجهة أظهرت التفوق الفني للفريق الكتالوني رغم محاولات أصحاب الأرض مجارته، فما أبرز العوامل الفنية التي صنعت الفريق لصالح برشلونة؟ وهل كشفت المباراة عن فجوة حقيقية في المستوى بين الفريقين؟ أم أن أخطاء الفريق التركي هي التي حسمت المواجهة؟

حقق برشلونة الإسباني فوزا كبيرا على مضيفه جالاتا سراي التركي بأربعة أهداف مقابل هدف ضمن الجولة الثانية من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا، بعدما قلب تأخره بهدف إلى انتصار عريض. ورفع الفريق الكتالوني رصيده إلى 6 نقاط بعد فوزه الثاني تواليا، فيما واصل جالاتا سراي بدايته المتعثرة وبقي دون نقاط عقب خسارته الثانية في المسابقة. حقق أتلتيكو مدريد الإسباني فوزا على ضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي بهدفين دون رد ضمن الجولة الثانية من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا بفضل

0: بهدفي بابلو باريوس وأديمولا لوكمان. وشهدت المباراة طرد مدافع مانشستر يونايتد لينيورو في الدقيقة 74 ليرفع أتلتيكو رصيده إلى 3 نقاط، فيما تجمد رصيد الفريق الإنجليزي عند 3 نقاط. أعلن ختافي الإسباني تعاقده رسمياً مع داني كارباخال الظهير الأيمن السابق لريال مدريد في صفقة انتقال حر تمتد حتى 30 يونيو عام 2027 بعد نهاية عقده مع النادي الملكي. ويعول ختافي على خبرة كارباخال المتوج ب6 ألقاب في دوري أبطال أوروبا و29 لقباً مع ريال مدريد والمنتخب الإسباني، بينها كأس أمم أوروبا عام 2024. يعتزم الاتحاد الدولي لكرة القدم اقتراح صندوق لتمويل تطوير اللعبة بقيمة 6 مليارات و350 مليون دولار، على أن تحصل كل جمعية وطنية على 25 مليون دولار مقارنة ب10 ملايين سابقا. ويتضمن المقترح تخصيص 99 مليون دولار لكل اتحاد قاري من الاتحادات الستة، مع التركيز على تطوير كرة القدم النسائية وقطاع الناشئين. حقق فنربهتشي التركي فوزا على ضيفه زالجيريز الليتواني بنتيجة 99 نقطة مقابل 80 في مواجهة ضمن منافسة الدوري الأوروبي لكرة السلة في إسطنبول. وتصدر شيفون شيلز قائمة مسجلي فنربهتشي ب17 نقطة، فيما شهدت المباراة عودة شين لاركين بعد غياب بسبب الإصابة ليسهم ب5 نقاط و3 تمريرات حاسمة في انتصار مهم للفريق بعد خسارة أمام بانيثينايكوس الأسبوع الماضي. حقق أولمبياكوس اليوناني عودة تاريخية في الدوري الأوروبي لكرة السلة بعدما قلب تأخره بفارق 28 نقطة إلى فوز على فالنسيا الإسباني بنتيجة 102 مقابل 97، وفرض فالنسيا أفضليته في الشوط الأول، لكن أولمبياكوس انتفض في الشوط الثاني وقلص الفارق تدريجيا قبل أن يفرض التمديد ليحسم المواجهة بفوز تاريخي. أداء نجم برشلونة لامين يامال ودعم الجماهير التركية لفلسطين في الملعب خطف الأنظار وردود الأفعال على مواقع التواصل الاجتماعي بعد مواجهة برشلونة وغالاتا سراي ضمن مرحلة الدوري لدوري أبطال أوروبا. البداية من رياض الذي نشر الحركات الاستعراضية التي قام بها يامال قبل صناعة الهدف وعلق كاتبا: لقطة سينمائية جديدة بطلها لامين يامال، سوبر يا ولد سوبر. أما المغرد بلال فتحدث عن أحقية النجم الإسباني بالكرة الذهبية بتغريدة كتب فيها: إذا لم يفز لامين يامال بالكرة الذهبية فهذه سرقة القرن، شيء خيالي هذا الولد. أما منصور فنشر نفس الحركة الاستعراضية التي قام بها يامال سابقا قبل سنوات وكتب: كانت حركة لامين وهو عنده 14 سنة كان يعملها مع الناشئين، ليست حظ، لم أرى بحياتي لاعب مراوغ في هذا العمر أفضل من لامين يامال بصراحة. من جهة أخرى كانت الجماهير التركية الداعمة لفلسطين قد نالت حصة وفيرة من تغريدات الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي أيضا، كأبو يافا الذي نشر هذه الصورة وعلق: الحرية لفلسطين، جماهير غالاتا سراي ترفع صوت فلسطين في مدرجات الملعب خلال مواجهة فريقها أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا. ونختتم فقرتنا مع حساب تيرت عربي على إكس الذي نشر صورة اللافتات التي رفعتها جماهير الملعب وكتب: فلسطين حرة، الإنسانية فقدت ضميرها في غزة. لافتات أطلقتها جماهير غالاتا سراي خلال مباراة برشلونة في دوري أبطال أوروبا تضامنا مع الشعب الفلسطيني. واصل برشلونة انطلاقته القوية هذا الموسم بعدما عاد من إسطنبول بفوز على غالاتا سراي ب4 أهداف مقابل هدف ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا. الفريق الكتالوني بقيادة مدربه الألماني هانزي فليك نجح في قلب تأخره إلى انتصار، مؤكدا جاهزيته للمنافسة على اللقب القاري. في المقابل أثارت الخسارة تساؤلات بشأن قدرة غالاتا سراي على مجاراة كبار القارة الأوروبية رغم التعزيزات التي شهدتها تشكيلته هذا الموسم.
1: 10 انتصارات في 10 مباريات، حصيلة تعكس البداية

0: القوية لبرشلونة هذا الموسم، وآخرها الفوز على جالاتا سراي في اسطنبول بأربعة أهداف مقابل هدف في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا. الفريق الكتالوني بقيادة الألماني هانز فليك يواصل الاعتماد على الضغط العالي وسرعة التحرك وتنوع الحلول الهجومية، وهي عناصر صنعت الفريق أمام منافس نجح في التقدم بالنتيجة، لكنه لم يصمد أمام التفوق الهجومي لضيفه.
1: ما نراه من جودة في التدريبات ينعكس على أداء الفريق في المباريات، وهو بالنسبة إلي مؤشر على المستوى الذي وصلنا إليه، لذلك لم أتفاجأ بهذا الأداء، فأنا أعرف فريقي وأثق بقدرات لاعبيه ثقة تامة. من الرائع أن نرى كيف سيطرنا على المباراة وكيف شارك الجميع في اللعب، وكان كل لاعب يرغب في الحصول على الكرة. لقد أظهرنا الجودة التي يتمتع بها لاعبنا، وقدمنا أداء استثنائيا في مباراة بدور أبطال أوروبا.
0: وفي الجانب الآخر تطرح الخسارة تساؤلات بشأن قدرة جالاتا سراي على المنافسة أوروبيا، رغم الاستثمارات في تشكيلته وتطلعاته إلى تجاوز حدود المنافسة المحلية. الفريق التركي أظهر قدرته على تهديد برشلونة في فترات من المواجهة، لكنه عانى من التراجع الدفاعي خاصة مع بداية الشوط الثاني حين استقبل هدفين متتاليين خلال ثلاث دقائق.
2: هذا الفريق يضم لاعبين في قمة مستواهم هذا الموسم، كما أبرم تعاقدات مميزة. حتى عندما كنا نضغط عليهم ونعتقد أنهم سيفقدون الكرة، كانوا ينجحون فجأة في الخروج من الضغط، وفي وجود لاعبين مثل رودري الذين يتمتعون بقدرة استثنائية على الاحتفاظ بالكرة والتحكم في اللعب، كان من الصعب تطبيق الضغط الهجومي. حاولنا ذلك في بعض الفترات ونجحنا أحيانا، لكننا في النهاية واجهنا فريقا قويا للغاية.
0: فوز يرفع رصيد برشلونة إلى 6 نقاط من مباراتين، ويعزز انطلاقته القوية نحو الأدوار الإقصائية، بينما يجد جالاتا سراي نفسه أمام ضرورة التعويض، بداية من مواجهته المقبلة أمام ليل الفرنسي بعد خسارتين متتاليتين في البطولة.
3: وللحديث أكثر عن مباراة برشلونة وجالاتا سراي، أرحب بضيفي من العاصمة المصرية القاهرة الكابتن أحمد مختار المحلل الرياضي. كابتن أحمد أهلا وسهلا بك. نبدأ بالحديث فنيا عن مباراة برشلونة وجالاتا سراي ونتحدث بشكل عام، كيف قرأت هذه المباراة؟ هل هناك فجوة فنية ما بين الفريقين، أم هي الخبرة الأوروبية هي التي حكمت بأحكامها في هذه المباراة؟
4: طبعا كانت قمة كبيرة جدا بين برشلونة وجالاتا سراي، أعتقد هي المواجهة الأكثر شعبية في مباريات يوم الثلاثاء بالأمس. النتيجة كانت بالنسبة لي تعكس فقط الفرق في الخبرة الأوروبية الكبيرة لفريق مثل برشلونة، أيضا ظروف وتفاصيل المباراة، والحاجة الثالثة هي الناحية الفنية والقدرات الفردية للاعبين. وده أعتقد يعني ممكن تلخيص المباراة في التصريح اللي قاله بروك مدرب جالاتا سراي بعد المباراة. الراجل اتكلم بشكل صريح وقال اللي احنا لعبنا بضغط عالي، عملنا خطة قوية، تقدمنا في النتيجة، لكن في النهاية فوجئنا اللي احنا برضو بنلاعب فريق عنده قدرات فردية كبيرة جدا. لعيب زي رودري لعيب قوي جدا في التمرير، لعيب زي بيدري صعب جدا تقطع منه الكورة تحت الضغط، ايضا في التلت الهجوم الاخير هناك لامين يامال اللعيب الافضل في العالم حاليا بلغة المستويات وعلى مستوى حتى الارقام. اعتقد بان القدرات الفردية الكبيرة للعيبة برشلونة والناحية التدريبية المميزة للمدرب هانز فليك، كل هذه الأمور جعلت هناك يعني فجوة في المستوى خاصة في الشوط الثاني بين الفرقتين. ولكن برضو عايز أقول أن تفاصيل المباراة خدمت برشلونة، خاصة في إلغاء الهدف الثاني لفريق جالاتا سراي. لو كانت النتيجة 2-0 في الشوط الأول للفريق التركي، أعتقد الأمور كانت هتبقى صعبة جدا للبارسا. لكن دايما بطولة زي دوري الأبطال أنا بسميها هي بطولة اللحظات، ممكن في لحظة الكرة تخدمك وممكن في لحظة الكرة تضرك، وهذا ما حدث بالتفصيل في الشوط الأول من المباراة. جالاتا سراي كان ممكن يتقدم 2-0 في الشوط الأول، فجأة انتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1، وده خلت المباراة تنقلب رأسا على الشوط الثاني.
3: هنا سأتحدث عن الشوط الثاني بالخصوص، ما الذي تغير ما بين الشوطين، ما بين علامات استفهام على مستوى برشلونة في الشوط الأول ثم تسجيل هدفين في فترة قصيرة أو 3 أهداف، ما الذي تغير بين الشوطين فنيا؟
4: فليك طبعا يعني هانز فليك مدرب برشلونة رفض الإجابة على هذا السؤال بعد المباراة، ماذا قال للاعبيه بين الشوطين. لكن ممكن تفسير الأمر فنيا في بعض النقاط، أنه برشلونة في الشوط الأول كان يلعب بشكل متسرع بعض الشيء، مزيد من التمريرات العمودية، تمريرات مباشرة للمهاجمين، وده خلى كرات كتير تفقد منهم. لكن في الشوط الثاني البارسا كان صبورا، كان هادئا. رودري نفسه تحدث عن هذه الأمور وقال إن احنا في الشوط الثاني حاولنا اللي احنا نلعب تمريرات أكتر في الدفاع وخط الوسط، حاولنا اللي احنا ما يتقطعش مننا كرات كتير، حاولنا اللي احنا نوصل الكرات للمهاجمين بشكل مثالي، وده اللي حصل. ولو عملنا مقارنة رقمية سريعة بين تمريرات أو الاستلام اللي خده لامين يامال اللي هو نجم برشلونة بين الشوط الأول والشوط الثاني، هنلاقي لامين يامال استلم كرات أكتر في الشوط الثاني في الثلث الهجوم الأخير بالقرب من مرمى جلطة سراي. لعيب مثل لامين يامال عندما يستلم الكرة أمام مرمى الخصوم أعتقد خطورته بتبقى أكبر، وده اللي حصل في الشوط الثاني، إن لعيبة الوسط وجدت لامين يامال في مكان مثالي مقارنة بالشوط الأول. الحاجة الثانية والمهمة جدا هي استغلال الفرص. في الشوط الأول جات لبرشلونة أكتر من فرصة عن طريق جوردون وعن طريق أولمو وعن طريق فيرمين لوبيز، ولكن ضاعت اكتر من فرصة. عكس الشوط الثاني ان في 5 دقائق فقط نجح فيرمين لوبيز في تسجيل الهدف الثاني، بعدها على طول جوردون سجل الهدف الثالث. استغلال الفرص في مثل هذه المباريات سببت الفارق الكبير في الشوط الثاني مقارنة بالشوط الأول. أيضا هناك نقطة مهمة جدا وهي اللياقة البدنية. الضغط العالي لفريق جلطة سراي مستحيل تلعب بنصر كبير قدام فريق مثل برشلونة لمدة 90 دقيقة. قدر في الشوط الأول يلعب بضغط عالي، لكن اللياقة البدنية خانت فريق المدرب بروك في الشوط الثاني، وده تسبب برضو في فرق المستوى بالنسبة لجلطة سراي.
3: سنتحدث عن جلطة سراي بعد قليل، لكن هذه المفارقة في أسلوب برشلونة ما بين رودري الذي يفضل الإبقاء على الكرة للاستحواذ والتمرير، وما بين اللاعب المباشر للامين يامال، أي من هذه الأساليب هي التي تلائم فليك وهي القادرة على أن تجلب دوري الأبطال لبرشلونة؟
4: أعتقد التوازن. يعني فليك مدرب بيحب اللعب المباشر، يعني فليك أعتقد أسلوبه تاريخيا سواء مع بايرن أو سواء مع منتخب ألمانيا أو سواء مع برشلونة بيفضل اللعب المباشر العمودي السريع، بالتالي هو بيفضل لاعبين أمثال لامين يامال أكتر. لكن أيضا برشلونة في السنوات الأخيرة كان ينقصه فقط الخبرات، كان ينقصه استغلال الفرص، كان ينقصه اللعب بهدوء بعض الشيء وتهدئة النسق والريتم في بعض المباريات، لذلك تعاقد مع رودري. أتصور بأن رودري إذا كان رودري ولامين يامال أو رودري وفليك وأسلوبهم متناقضان ومتنافران إلى حد ما، أحدهم مثل رودري القادم من مانشستر سيتي يفضل اللعب الهادي على طريق جوارديولا، عكس لامين يامال النجم الكبير اللي بيحب الكرة تيجي في رجله ويحب يلعب بشكل مباشر. أتصور بأن الحل في برشلونة هو التوازن بين الأسلوبين. الفريق يحتاج في بعض المباريات وبعض اللحظات إلى تهدئة النسق وتهدئة الريتم، لكن أيضا كما حدث بالأمس لامين يامال في لقطتين فقط في أقل من 5 دقائق أنهى المباراة بعد صناعتين ولا أروع للهدفين الثاني والثالث. أتصور بأن البارسا سيمضي يعني بشكل إيجابي في بطولة دوري أبطال أوروبا إذا استفاد من الأسلوبين، استفاد من المهارة الكبيرة لامين يامال، الجرأة، السرعة، ولكن أيضا الفريق في بعض الأحيان يحتاج إلى الهدوء، يحتاج إلى تهدئة النسق، يحتاج إلى اللعب بأسلوب بيب جوارديولا أيام مانشستر سيتي، أو إلى العقل المدبر للاعب مثل رودري، لعيب يعني مهندس خط الوسط، لعيب أثبت نجاح كبير جدا في منتخب أسبانيا. تجربة تلافوينتي مع منتخب أسبانيا في كأس العالم الأخيرة أظن قد تكون يعني بمثابة كلمة السر لهانز فليك في بعض مباريات دوري الأبطال اللي هي بتحتاج إلى الهدوء، إلى تهدئة النسق، إلى عدم فقدان الكرات الكثيرة حتى لا يضرب بالمرتدات كما حدث في الموسم الماضي أمام أتلتيكو مدريد والموسم قبل الماضي أمام إنتر ميلان.
3: سنواصل الحديث عن مباراة برشلونة جالتا سراي كابتن أحمد، لكن ابقى معي لنتعرف على بعض من أرقام هذه المباراة التي جمعت بين برشلونة وجالتا سراي في ملعب رامس بارك بإسطنبول.

0: عودة إلى ضيفي من القاهرة الكابتن أحمد مختار، ونواصل الحديث عن مباراة برشلونة غالاتا سراي، لكن هذه المرة من الجانب التركي. أود أن أسألك عن أوكانبوروك مدرب غالاتا سراي، كيف كانت خياراته التكتيكية؟ تقييمك الفني لأداء المدرب في هذه المباراة؟ الخسارة هل كانت فوق قدراته أم أنه كان بالإمكان أفضل مما كان؟
1: بكل صراحة وبكل يعني المحسابات المنطق، لا أستطيع إلقاء اللوم على بروك مدرب جلطة سراي في مواجهة برشلونة. المدرب فعل ما عليه خاصة في الشوط الأول. أعتقد بأن بروك اتجه إلى تكتيك صحيح جدا في المباراة، سواء اللعب بطريقة 4-2-3-1، تأمين خط الوسط بوجود توريرا وليمينا، حتى في خياراته الهجومية خلف أوسيمين أعتقد كان موفق لحد كبير. اللاعب باتراكوف اللي هو سجل الهدف الأول كان خيار مثالي جدا، وجود حتى يونس أجوجون وحتى رافائيل لياو كانت خيارات مثالية. الهدف الأول اعتقد هي دي يعني تلخص طريقه لعب جلطة سراي. الفريق اعتمد على اللعب التمريرات الطوليه الى اتجاه رافائيل لياو، استغلال فرق السرعه وفرق المهاره الكبير بين لعيب زي رافائيل لياو وبين ايريك جارسيا، وده فعلا اللي حصل مع تفوق باتراكوف على رودري في السرعه وكان الهدف. اعتقد ان طريقه لعب جلطة سراي في الشوط الاول كانت مثاليه، لكن دايما زي ما قلت قبل كده دوري ابطال اوروبا بطوله التفاصيل. جلطة سراي سجل هدف تاني من ركنيه، لكن تم إلغاؤه بسبب فارق التسلل الطفيف جدا بعد العودة لتقنية الفيديو، وبالتالي كان ممكن بروك يطلع الشوط الأول كسبان 2-0. الفريق حتى طبق الضغط القوي جدا في الشوط الأول، لكن اصطدم بلاعبين مثل رودري وبيدري صعب تقطع منهم الكرة. لكن الحاجة الوحيدة اللي كنت ممكن ألوم فيها بروك هو اندفاعه أيضا في الشوط الثاني. كان يجب اللعب بقدر من الهدوء على الأقل في بداية الشوط، خاصة بعد عودة برشلونة وتعادله في نهاية الشوط الأول. وده اللي يعني الحساب الوحيد اللي ممكن اختلف معاه بروك فيه، انه نزل الشوط الثاني بنفس تكتيك الشوط الاول، اندفاع ولعب بقوة وضغط عالي، ولكن اصطدم بقوة برشلونة. وايضا كان حظه او عدم يعني حظه سيء بعض الشيء، اللي هو استقبال الهدف الثاني والثالث في حوالي 5 دقائق فقط، وده قلب المباراة تماما. لكن مش هقدر الومه، لان كنت شايف ان جلطة سراي كان خصم قوي جدا لبرشلونة، استطاع احراج برشلونة بشدة في الشوط الاول، وكان ممكن يطلع متقدم في النتيجة لولا التفاصيل الصغيرة جدا.
0: كابتن احمد، هذه الفكرة التي نتحدث عنها، فكرة العامل الذهني، جلطة سراي المتفوق محليا يعاني أوروبيا الخسارة الثانية حتى أوروبيا، كيف يمكن أن ينقل غالاتا سراي هذا التفوق المحلي إلى المنافسة الأوروبية ويصبح فريقا أيضا له باع طويل في كرة القدم الأوروبية وفي مسابقاتها؟
1: دوري الأبطال بطولة صعبة جدا، حتى مش صعبة بس على غالاتا سراي، صعبة حتى على فريق زي برشلونة، صعبة على بايرن ميونخ، صعبة على أرسنال، صعبة على معظم الفرق الأوروبية في السنوات الأخيرة. وإن كان غالاتا سراي يجب أن يستمر في المحاولة. أنا أعجبتني جدا طريقة إدارة غالاتا سراي في الصيف الماضي وحتى في السنوات الأخيرة، وهي استخدام الكفاءات واستخدام اللعيبة المميزة جدا. خط هجوم غالاتا سراي خط هجوم ينافس الفرق الكبيرة، فيكتور أوسيمين، رافائيل لياو، ثاني يلمس، كل هذه الأسماء هي فعلا أسماء مميزة، أسماء تقدر تقول عليها لعيبة صف أول. ولكن فريق جلطة سراي ينقصه مواصلة اللعب على مستويات كبيرة جدا في دوري الأبطال أوروبا. طول دوري الأبطال تحتاج إلى مواصلة وتكرار وإلى العودة باستمرار، وده اللي محتاجه فريق جلطة، الاستمرارية فقط. في الموسم الماضي على سبيل المثال الفريق عمل نتائج كويسة جدا، يعني قدر يكسب ليفربول أعتقد مرتين على أرضه في دوري الأبطال، قدر يكسب اليوفي في الذهاب على أرضه، ولكن دايما خانته بعض التفاصيل الصغيرة. أتوقع بأن جلطة سراي يجب أن يستمر، لأن لديه أولا مدرب كويس جدا اللي هو بروك، ولديه مجموعة من اللاعبين المميزين ولعيبة عندها كمان خبرات زي لياو وزي أوسيمين وغيرهم، ولكن الفريق يحتاج إلى مزيد من الانضباط، عدم إضاعة فرص سهلة، التركيز دفاعيا، ودي اللي دايما بتخليه يخسر نقاط سهلة وبتخليه يخسر ماتشات سهلة. لكن بالعودة لجدول دوري الأبطال، صحيح أنه هو خسر من سبورتينج وخسر من برشلونة، لكن أيضا جلطة سراي لديه فرص جيدة للوصول على الأقل الملحق المؤهل لدور الـ16. عنده ماتشات أنا شايفها في المتناول، فاينورد، عنده شتوتغارت على أرضه في تركيا، كمان هيلعب بره فرق زي أيك أسينا وفريق زي ليل الفرنسي، فرق مش قوية جدا. فرق جلطة سراي يقدر على الأقل في الأربع ماتشات دول ياخد

0: تسع نقط على الاقل، وده بتخليه ممكن جدا رغم البدايه السيئه ليه في دوري الابطال السنه دي اللي احنا نشوفه في الملحق المؤهل لدور ال 16 خلال الماتشات القادمه، خاصه ان لسه بدري جدا وفي مباريات اخرى يمكن اللي هو الفوز بيها ويمكن تحسين مستواه وتحسين نتائجه مع مدرب مميز مثل بروك ولعيبه خبره خاصه فيكتور أوسيمين.
1: تحدثت عن الجولة المقبلة، وهنا أعود بالحديث عن برشلونة الذي سيواجه باريس سان جيرمان، مباراة ربما أصبحت عقدة للفريق الكتالوني. هل تعتقد أن هذا الاختبار سيكون هو الاختبار الحقيقي لبرشلونة أو أول اختبار حقيقي هذا الموسم، أم أن برشلونة فليك أثبت بالفعل على أنه أقوى فريق أوروبيا هذا الموسم؟
0: أعتقد برشلونة أثبت أنه من أقوى الفرق الأوروبية وفقا لمستواه ونتائجه هذا الموسم، لكن طبعا سيكون باريس سان جيرمان يعني اصطدام قوي جدا، لأن باريس سان جيرمان بلغة الأرقام هو أقوى فريق في العالم وفي أوروبا في آخر موسمين، الفريق اللي كسب دوري أبطال أوروبا مرتين متتاليتين، الفريق اللي هو معاه مدرب يعتبر من الأفضل إذا لم يكن الأفضل لويس إنريكي. كمان باريس سان جيرمان عنده ميزة كبيرة جدا أنه بيلعب في دوري أسهل من الدوري الأسباني، وبالتالي برشلونة على سبيل المثال سيواجه ريال بيتيس في منتصف الأسبوع، مباراة صعبة جدا قبل باريس، عكس باريس سان جيرمان اللي هو يقدر يريح قدر كبير من اللعيبة قبل مواجهة برشلونة في دوري الأبطال. أنا بشوف المباراة دي هو أقوى مباراة في الدور الرئيسي في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، لأنه بين فرقتين، فرقة برشلونة لديها فورمة كبيرة جدا هذا الوقت، وأيضا باريس فريق قوي جدا، هو الاصطدام الأكبر والرئيسي لفريق بارسا هانز فليك هذا الموسم، خاصة اللي هو هيواجه فريق قوي جدا في التحولات، فريق عنده أجنحة تعتبر من الأفضل في أوروبا زي عثمان ديمبلي زي كفاراتسخيليا. أيضا هناك نقطة تفوق كبيرة لباريس في على مستوى الأظهرة، لعيب مثل أشرف حكيمي ولعيب مثل نونو مينديز، أعتقد إحنا بنتكلم عن أفضل ظاهرين في العالم سواء صحيح على اليمين أو اليسار.
1: كابتن أحمد، نحن سنفصل في مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان حينما سيحين وقت هذه المباراة القمة، لكن أود أن أختم بسؤال عن غالاتاساراي، ما هي الدروس التي يمكن أن يستخلصها من مواجهة برشلونة من أجل مواصلة المسيرة الأوروبية هذا الموسم؟
0: غالاتاساراي محتاج يعني اللعيبه تكون عندها ايمان اكتر في نفسها، خاصه على مستوى الاخطاء الفرديه في حته الدفاع. ايضا غالاتاساراي عليه ان يؤمن انه فريق يقدر زي ما هو بيقدر يلعب ماتشات قويه على ارضه ويحرج الكبار، ينقصه فقط التركيز خارج ارضه. دايما غالاتاساراي عنده المشكله الكبيره انه فريق قوي جدا على ارضه حتى لما بيخسر، ولكنه خارج ارضه بيضيع نقط سهله، وهذه الامور تجعله يبتعد عن المنافسه او حتى التواجد وسط ثمانية الكبار أوروبيا. ولكن فريق جلطة يجب أن يستمر، يجب أن يحاول، يجب أن يحسن النتائج غارق أرضه، هناك مباريات أخرى سهلة، كرة القدم ليست برشلونة أو عندما يواجه باريس سان جيرمان هناك مواجهات يقدر غالاتاساراي يكسبها زي شتوتغارت زي ليل زي أيك أسينا، هذه المباريات هي الفيصل وهي التي ستجعله مناسب ومؤهل للوجود في الأدوار الإقصائية القادمة.
1: كنت معنا من القاهرة المحلل الرياضي كابتن أحمد مختار، شكرا جزيلا لك. بهذا وصلنا مشاهدينا إلى نهاية برنامجنا الرياضي الملعب، للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني tarat-arabi.com، كما يسرنا استقبال آرائكم عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإكس وإنستغرام. تحية وإلى اللقاء.

0: صباح الخير، تحية صباحية تعود من جديد مع ينهي صباح.
1: مع نسمات الصباح الأولى ومع إشراقة يوم جديد ستكونون على موعد مع ينهي صباح.
2: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
3: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائع؟
2: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
3: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصة، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
1: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

جماعة الحوثي تعلن استهداف مطار الرياض مجددا، والحكومة اليمنية تقول إن حصار الحوثيين لتعز واستهداف مدنييها جريمة حرب. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة ريتي عربي في إسطنبول، معكم عصام نجاح وتتابعون في نشرتنا أيضا. إيران تقول إنها تستخدم الحرب والتفاوض لتحقيق أهدافها، وسلطنة عمان تدعو من إسلامباد إلى الحوار لمنع تصعيد إقليمي جديد وسط توترات أمريكية إيرانية. ضربات روسية وأوكرانية متبادلة على بنى تحتية للطاقة، وكييف تتهم واشنطن بمساعدة موسكو.

0: مجددا تحية طيبة مشاهدينا الكرام. أعلنت جماعة الحوثي أنها استهدفت مطار الملك خالد في الرياض مجددا بصاروخ باليستي وأصابته إصابة دقيقة، بحسب تعبير الناطق باسم الحوثيين العميد يحيى سريع. كما أعلن سريع تنفيذ هجوم بثلاثة صواريخ باليستية على تجمعات للقوات السعودية في رأس العارة والمضاربة، مشيرا إلى أن الهجوم أسفر عن قتلى وجرحى وأضرار في الآليات العسكرية وفق قوله. بدورها أكدت قوات الحكومة اليمنية مقتل وإصابة أكثر من 200 عنصر من الحوثيين خلال معارك بمحافظة تعز جنوب غربي البلاد. وأكد محور تعز العسكري التابع للقوات الحكومية في بيان تدمير رتل مسلح للحوثيين وإسقاط طائرة مسيرة وإعطاب دبابتين في تعز، وأشار إلى أن الطيران التابع للتحالف شن غارتين على مواقع للجماعة في تلة سفتيل شرقي مدينة تعز. في سياق متصل، أعلنت قوات الحكومة اليمنية أسرى خمسة أشخاص قالت إنهم من قيادات الحوثيين، وذلك خلال مواجهات في الجبهة الغربية لمدينة تعز. وبحسب مصادر ميدانية، فإن من بين الأسرى أكرم عامر الذي يوصف بأنه قيادي بارز برتبة لواء. ويأتي الإعلان وسط تصاعد المعارك على جبهات عدة بمحافظة تعز، فيما لم يصدر تعليق من قبل الحوثيين. وصف رئيس الوزراء اليمني الشائع محسن الزنداني حصار الحوثيين لتعز واستهدافهم المدنيين بأنه جريمة حرب لا تسقط بالتقادم. وأوضح الزنداني أن الحكومة ستعمل مع السلطة المحلية للتخفيف من تداعيات الحصار والتصعيد الحوثي. وأفاد محافظ تعز بوجود قيود على وصول الغذاء والدواء والمياه والوقود، إلى جانب استهداف أحياء سكنية ومنشآت حيوية في المدينة. قال محافظ تعز إن المدينة تواجه كارثة إنسانية متفاقمة جراء الحصار الحوثي المفروض عليها، وتستمر التحذيرات من أن الوضع الحالي يهدد بتعطل خدمات الطوارئ والعمليات الجراحية والعناية المركزة وغسل الكلى.
1: بين جدران هذا المشفى يختصر مشهد ما يعيش على وقعه المدنيون بمدينة تعز وسط أطون صراع ضروس، فهنا يتجلى وجه آخر من معاناة إنسانية مستمرة يدفع فيها اليمنيون فاتورة باهظة. ولعل مجرد وصول المرضى إلى المستشفيات يعد بحد ذاته أمنية صعبة المنال عند كثيرين بعد أن حال القصف وإغلاق الطرق دون الوصول إليها.
2: الخوف من إطلاق النار، يعني الطريق غير آمنة، هناك اشتباكات.
1: وعلى وقع هذه الأوضاع المأساوية تتزايد التحذيرات من أن الوضع الحالي يهدد بتعطل خدمات الطوارئ والعمليات الجراحية والعناية المركزة وغسيل الكلى.
3: لدينا أكثر من 650 مريض فشل كلوي مهددة حياتهم بفقدانها تماما، وأيضا الأطفال في الحاضنات، وأيضا المرضى في العناية المركزة.
1: وضع متردد دفع وزارة الصحة العامة في وقت سابق إلى دق ناقوس الخطر من توقف خدمات طبية منقذة للحياة في تعز جراء قرب نفاذ الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود من المرافق الصحية. وحملت الوزارة الحوثيين مسؤولية الحصار وعرقلة وصول الإمدادات، مطالبة بفتح طرق الإمداد وضمان المرور الآمن للمرضى وسيارات الإسعاف والطواقم الصحية والمساعدات الإنسانية، وهو ما يتزامن مع تحذيرات محافظ تعز من أن المدينة تواجه كارثة إنسانية متفاقمة جراء الحصار الحوثي المفروض عليها، مطالبا بتحرك دولي عاجل لرفع هذا الحصار وضمان وصول الإمدادات الإنسانية. ويأتي هذا في وقت تشدد فيه وكالات الإغاثة الإنسانية الدولية على أن المستشفيات في أنحاء اليمن تكابد للتعامل مع الارتفاع الكبير في عدد المصابين جراء الصراع المستمر.
0: يتصاعد خطر الجوع في اليمن مع اتساع رقعة القتال وتراجع وصول المساعدات الإنسانية، إذ يحذر برنامج الأغذية العالمي من حرمان 800,000 شخص من الإغاثة وسط مخاوف من نفاد مخزونات الغذاء في تعز.
4: مع تصاعد القتال وتراجع الإمدادات الغذائية يواجه ملايين اليمنيين خطر تفاقم الجوع وسوء التغذية وسط تحذيرات من تداعيات إنسانية كارثية واحتمال انقطاع المساعدات عن نحو 800,000 شخص. في تعز تعرقل المواجهات وإغلاق الطرق وصول المساعدات إلى المحتاجين، فيما تتزايد المخاوف من نفاد مخزونات دقيق القمح وتراجع المواد الغذائية في الأسواق. وتبرز تعز في صدارة المناطق المتضررة، إذ يقول البرنامج إن أكثر من 600,000 شخص بينهم أكثر من 200,000 امرأة وطفل باتوا خارج نطاق وصوله.
5: إن الجوع في اليمن يتفاقم بسرعة أمام أعيننا اليوم، كما أن تداعيات هذا التصعيد الأخير على وضع الأمن الغذائي في اليمن تنذر بعواقب كارثية للغاية.
4: وعلى مستوى البلاد يواجه أكثر من 18 مليون شخص انعداما حادا في الأمن الغذائي، فيما يعاني نحو 2,200,000 طفل دون الخامسة من سوء التغذية الحاد.
6: نبكر اليوم الثاني ان الشباب حقنا الرجال يخرجوا يطلبوا الله يروحوا فاضي من كثر ما يعصروا ما فيش، والقال حقنا ان كل دم معدنه اكثرهم يتبهدلوا، والاسره حقنا العجيز يخرجوا ما كانوا. المهم البهدله علينا ترحم الله على المخيم اجمعين.
4: وبين اتساع الاحتياجات الانسانيه وتراجع القدره على تلبيتها، يحذر البرنامج من ان نقص التمويل وتعثر وصول الاغاثه قد يفاقمان الازمه، ما يجعل تأمين المساعدات والتمويل العاجل ضرورة لتفادي مزيد من الجوع والمعاناة. محمد الغول، تيرتي عربي.
0: قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إن بلاده تستخدم الحرب والتفاوض لتحقيق أهدافها، مؤكدا أنها تقاتل بكل قوتها عند الضرورة وتعزز جاهزيتها. وأضاف قليباف في خطاب متلفز أن التفاهم مع واشنطن أتاح لطهران تعزيز قدراتها العسكرية وصمودها الاقتصادي، كما أسهم في تعزيز قوة حزب الله اللبناني. وأوضح أن هدف إيران من القتال هو إجبار خصومها على قبول مطالب الشعب الإيراني، مشيرا إلى أن التفاهم وفر فرصا وموارد.

0: لتعزيز قدرات البلاد. دعا وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي إلى تغليب الحوار والدبلوماسية لتسوية الخلافات الإقليمية ومنع مزيد من التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران. وأكد البوسعيدي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الباكستاني محمد إسحاق دار في إسلام أباد، أكد أهمية الحوار والدبلوماسية والانخراط البناء في معالجة التحديات الإقليمية وخفض التوترات وتسوية الخلافات. من جانبه شدد وزير الخارجية الباكستاني على أهمية تكثيف الجهود لمعالجة القضايا وإعادة السلام والاستقرار إلى المنطقة. أكد الحرس الثوري الإيراني أن شن الولايات المتحدة هجمات على إيران قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي لا يزال احتمالا واقعيا رغم نفي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لذلك، في ظل تزايد المخاوف مؤخرا إزاء تجدد التصعيد في الحرب مع إيران على وقع التهديدات المتبادلة باستهداف حركة الملاحة في مضيق هرمز.
1: استراتيجية جديدة تستخدمها إيران في مضيق هرمز لرفع أسعار النفط أو لإبقائها مرتفعة من أجل زيادة الضغوط على الإدارة الأمريكية قبل انتخابات التجديد النصفي. تنقل وكالة رويترز عن مسؤولين إيرانيين كبيرين قولهما إن الاستراتيجية الجديدة تستهدف السفن التي تحاول عبور المضيق دون الانصياع للأوامر الإيرانية على حد تعبيرهما. سرعان ما أعلنت هيئات بحرية وملاحية عن استهداف سفن أثناء عبورها مضيق هرمز، حاويتان مسجلتان في سنغافورة تعرضتا لإصابة بمقذوفات مجهولة فغرقت إحداهما بعد اشتعال النيران فيها، بينما تعرضت الأخرى لأضرار في هيكلها. هيئة البحرية البريطانية قالت إن المنطقة المحيطة بمضيق هرمز شهدت خلال الساعات 48 الماضية ما لا يقل عن 5 حوادث شملت ناقلات وسفنا تجارية أخرى بينها هجمات بطائرات مسيرة. سياسياً أكدت الخارجية الإيرانية تمسكها بالدبلوماسية من خلال ردها الموجه لواشنطن بشأن مقترح الأيام 7 عبر الوسيط القطري، مشددة على ضرورة إبداء الولايات المتحدة مرونة والتزاماً بتعهداتها لإنهاء التوتر على وقع اتصالات دبلوماسية دولية مكثفة. فيما كشف الحرس الثوري عن تجهيز أسلحة أكثر تطوراً بعد حرب 40 يوماً للرد على أي عدوان جديد بقوة أكبر وسط توقعات بشن هجوم أمريكي على إيران قبيل انتخابات التجديد النصفي، رغم نفي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لهذا الاحتمال رسمياً ونظراً للمحادثات البناءة مع طهران وفق توصيف واشنطن. لكن في المقابل تشير القيادة الإيرانية إلى هجمات سابقة وقعت بينما كانت المفاوضات مع الولايات المتحدة لا تزال جارية. سعيد محمود، تيريتي عربي.
0: في قطاع غزة استشهد 5 فلسطينيين بهجمات للاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من القطاع خلال 24 ساعة، وأفادت مصادر طبية وميدانية باستشهاد فلسطينيين بقصف إسرائيلي استهدف مركبة بمدينة خان يونس، كما استشهد فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم جباليا. وأضافت المصادر أن فلسطينية استشهدت جراء غارة جوية إسرائيلية استهدفت شقة سكنية بحي الرمال غربي مدينة غزة. وأفاد مصدر طبي بمستشفى الشفاء باستشهاد فلسطيني متأثرا بإصابة سابقة. حذرت الأمم المتحدة من استمرار الهجمات الإسرائيلية في غزة ومن مواصلة عرقلة إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع. وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق خلال مؤتمر صحفي، قال إن مناطق مختلفة من غزة شهدت خلال 48 ساعة غارات جوية وقصفا مدفعيا وتفجيرات لهدم مبان وإطلاق نار من البحر.

0: وهجمات مسلحة، وحث حق على ضرورة حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية بالقطاع في جميع الأوقات. في الضفة الغربية المحتلة، أضرم مستوطنون النار في مسجد السلطان إبراهيم ببلدة مخماس شرق القدس، وخطوا شعارات عنصرية وأحرقوا مركبة قبل انسحابهم من المكان. وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أحرق المستوطنون 20 مسجدا منذ بدء الحرب على غزة.
1: هنا في بلدة مخماس شمال شرقي القدس المحتلة، قصة هجوم جديد للمستوطنين استهدف مسجد السلطان إبراهيم. المستوطنون هاجموا المسجد وحاولوا إضرام النيران فيه، ألسنة اللهب أتت على أجزاء منه، حطموا زجاج المسجد وألقوا مواد مشتعلة داخله تخطيطا منهم لإحراقه بشكل كامل. يقظت الأهالي حالة دون إحراق المسجد بالكامل. استيقظ الأهالي عندما اشتعلت النيران وقاموا بإطفائها والسيطرة على النيران. أكثر من 20 مسجد أحرقها المستوطنون منذ بداية 7 أكتوبر، 10 مساجد منها فقط منذ بداية العام، في مؤشر على زيادة هجمات المستوطنين واستهدافها لدور العبادة.
2: أنا بعتقد أنه المستوطنين في الوقت الحاضر بيستهدفوا غرضين، اللي هو المساجد وشجرة الزيتون، وكأن شجرة الزيتون والمسجد هو عدوهم الحقيقي. يعني بدهم يخفوا إشي اسمه مسجد أو مكان صلاة أو مكان عبادة.
1: المستوطنون وبعد أن أحرقوا المسجد قاموا بإضرام النيران في هذه المركبة. بحسب بيانات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، تسبب المستوطنون بإشعال 11,000 حريق منذ بداية الحرب على غزة، كما أنهم نفذوا أكثر من 160 هجوما على المزارعين وقاطفي الزيتون منذ بداية موسم الزيتون هذا العام. إبراهيم خلف، تلتي عربي، من بلدة مخماس شمال شرقي القدس المحتلة.
0: أصيب شخصان بسلسلة غارات إسرائيلية استهدفت بلدات ومناطق عدة في جنوبي لبنان. وأفاد مراسل تلتي عربي بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة على بلدة المنصوري بقضاء صور جنوبي لبنان، وأضاف أن غارات إسرائيلية طالت أطراف بلدة يحداثة وبرعشيت ومناطق في قضاء بنت جبيل، فضلا عن محيط بلدة شقرة ووادي السلوقي جنوبي لبنان. اتهم نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك الجيش الأوكراني بمهاجمة مصفاتي نفط في منطقتي ريازان وساراتوف. وقال نوفاك إن أوكرانيا لا تظهر تحركا نحو وقف إطلاق النار في مجال الطاقة. وتمثل تصريحات نوفاك إعلانا مباشرا نادرا من الحكومة الروسية عن هجمات تستهدف منشآت الطاقة والصناعة داخل روسيا.
3: لم تمضي أيام على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مبادرة لوقف استهداف منشآت طاقة بين روسيا وأوكرانيا، حتى عادت الصواريخ الروسية لتضرب محطات الكهرباء والتدفئة في كييف، حيث أعلنت السلطات الأوكرانية تعرض منشآت الطاقة في العاصمة ومناطق أخرى لهجوم روسي بالصواريخ البالستية استهدف محطات توليد الكهرباء والتدفئة والبنية التحتية المرتبطة بها، ما أسفر عن سقوط قتلى وعشرات المصابين إلى جانب انقطاع واسع للكهرباء في العاصمة. الرئيس الأوكراني من جهته انتقد حلفاء بلاده الغربيين لعدم تقديم إنذار مبكر، قائلاً إن أوكرانيا لا تتلقى حتى تحذيرات مسبقة، وإن الأنظمة الأوكرانية لم ترصد الصواريخ إلا عند اقترابها الفعلي من العاصمة، حيث سمعت الانفجارات قبل إطلاق صفارات الإنذار. في المقابل، أعلنت موسكو إحباط إحدى أكبر الهجمات الأوكرانية بالطائرات المسيرة خلال العامين الماضيين. وبين استمرار الضربات الروسية على منشآت الطاقة الأوكرانية وتكثيف كييف هجماتها بالطائرات المسيرة، تتواصل المواجهة بين موسكو وكييف وسط مخاوف من اتساع نطاق التصعيد وتفاقم تداعياته الإنسانية، كما تضع هذه التطورات المبادرات الرامية إلى الحد من استهداف البنية التحتية أمام اختبار جديد، في وقت تبقى فيه فرص التهدئة مرهونة بمدى التزام الطرفين

0: أي تفاهمات محتملة وقدرة الجهود الدولية على تحويل الدعوات إلى وقف التصعيد إلى خطوات عملية على الأرض.
1: اتهم مسؤول أوكراني رفيع واشنطن بمساعدة روسيا في شن هجمات على البنية التحتية، وقال إن الولايات المتحدة تهددت بوقف تبادل المعلومات الاستخباراتية مع بلاده. وأضاف المسؤول الذي طلب عدم كشف هويته لوكالة فرانس بريس أن واشنطن فرضت قيودا على سرعة ستارلينك ولم تقدم تحذيرات بشأن إطلاق صواريخ باليستية روسية في حالتين.
2: هاجمت العتمة ليالي العاصمة الأوكرانية كييف على حين غرة بفعل الضربات الروسية على قطاع الطاقة وشبكاتها، وحتى قبل أن يحل فصل الشتاء كما كان متوقعا. في النهار تسابق السلطات المحلية الزمن لتدارك الأمر ونشر ما يسمى بنقاط وخيام الصمود، كهذه المنصوبة بين مبان سكنية في أحد الأحياء. خيام تستوعب نحو 50 شخصا، وفيها يمكن شحن الهواتف والاتصال بشبكة الإنترنت، إضافة إلى التزود بالمياه وبعض الشراب والطعام الساخن إذا ساءت الأمور أكثر.
3: استعدت كييف بشكل جيد، فخزنت الوقود وقطع الغيار وما تحتاجه محطات التوليد، لكن المسيرات الروسية النفاثة قلبت المعادلة، فهي تستهدف بكثافة شبكات الإمداد خارج الأرض، وهذا يعطل عمل محطات التوليد الداخلية والخارجية حتى وإن بقيت سليمة.
2: عمدت الشركات والسلطات إلى نشر مولدات ضخمة في كل مكان وتعهدت بالمزيد تحسبا، لكن المخاوف الأكبر تتعلق بفقد المياه وغياب التدفئة وتعطل شبكات الصرف الصحي.
3: لا تستطيع كل محطات المياه والتدفئة العمل دون كهرباء، والخطة الحكومية كانت تهدف إلى تحقيق استقلال عمل تلك المحطات قبل نهاية العام. تأخرنا وسبقنا الروس عدة أشهر. على السكان تخزين كميات كافية من مياه الشرب والاستخدام تكفي عدة أيام على الأقل لكل فرد.
2: دعوات قد تكون موضوعية لكنها تزيد المخاوف وتضع كييف وسكانها في حالة ترقب ومواجهة صعبة مع المجهول. بينما تحاول السلطات رأب التصدعات في شبكات الطاقة والمياه سريعا، يراهن الأوكرانيون على توفر الحد الأدنى من مقومات الحياة، مدركين أنهم في حرب بقاء بعيدة عن الجبهات يواجهون فيها العتمة والبرد وحتى العطش. صفوان جولاق، تريتي عربي، كييف.
1: نقلت مصادر رسمية فرنسية عن الرئيس إيمانويل ماكرون قوله إن مطالب الطلاب المشاركين في الاحتجاجات المستمرة منذ 3 أسابيع مشروعة، مشيرا في المقابل إلى أن بعض القوى السياسية تعمد إلى استغلال حراكهم.
4: تتواصل الاحتجاجات الطلابية في فرنسا للأسبوع الثالث على التوالي وسط تصاعد المواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن، في وقت أقر فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمشروعية المطالب، محذرا من استغلال حراك الطلاب لأغراض سياسية وجره نحو العنف. وطالب ماكرون الحكومة بتقديم حلول ملموسة خلال الأسابيع المقبلة لمعالجة مخاوف طلاب المدارس الثانوية، وذلك عقب تظاهرات حاشدة شهدتها باريس ومدن فرنسية أخرى شارك فيها نحو 161,500 شخص وفق وزارة الداخلية، بينما قدرت النقابات عدد المشاركين بنحو 480,000. وشهدت الاحتجاجات مواجهات عنيفة في باريس وليون، استخدمت خلالها الشرطة الغاز المسيل للدموع وسط اتهامات من الطلاب والنقابات والمنظمات الحقوقية باستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين.
5: نرى أن الوضع في مدرستنا الثانوي كارثي، فنحن نفتقر إلى التجهيزات التي من حقنا الحصول عليها

0: كما أن ظروف التدريس غير ملائمة، ونعاني أيضا من مشكلات تتعلق بالتجهيزات. فقد أطلقت السلطات الإقليمية مشروعا لترميم المدرسة بقيمة 45 مليون يورو، لكننا في الوقت الراهن نتلقى دروسنا داخل صفوف دراسية مؤقتة مسبقة الصنع، وليس من الطبيعي أن تنقطع الكهرباء أثناء الامتحانات.
1: سياسياً، تأتي هذه التطورات قبل أشهر من الانتخابات الرئاسية الفرنسية وسط انقسام حاد بين القوى السياسية، إذ أعلن اليسار دعمه للحراك الطلابي، بينما حمل اليمين المتطرف المتظاهرين مسؤولية أعمال العنف في مشهد يعكس اتساع الأزمة وتحول المطالب التعليمية إلى قضية سياسية وأمنية تضغط على حكومة ماكرون مع اقتراب نهاية ولايته. راما مطلو، ترت عربي.
2: تسببت الأمطار الغزيرة في إسطنبول باضطراب في حركة السير وغمر عدد من الطرق بالمياه، ما دفع السلطات إلى تعليق دراسة اليوم الخميس وحظر حركة الدراجات النارية وسط تحذيرات من استمرار الأمطار واشتداد الرياح.
3: تواجه إسطنبول تداعيات موجة من الأمطار الغزيرة تسببت في غمر طرق وأنفاق بالمياه وتعطيل حركة السير، فيما استنفرت البلدية آلاف العاملين للتعامل مع الأضرار. بحسب بلدية إسطنبول، تجاوزت كميات الأمطار 95 مليمترا في بعض المناطق، فيما نشرت البلدية أكثر من 8300 موظف ونحو 2246 مركبة وآلية للتعامل مع تجمعات المياه وغمر المباني وسقوط الأشجار. وسجلت فرق الطوارئ نحو 1900 بلاغ، بينها حوادث غمر طرق وأنفاق مرورية علقت فيها السيارات. في ظل هذه الظروف، دعت السلطات السكان إلى تجنب الخروج إلا للضرورة واستخدام وسائل النقل العام والابتعاد عن الأنفاق ومجاري الأنهار والمناطق المعرضة للفيضانات. كما قررت ولاية إسطنبول تعليق التعليم الحضوري الخميس في جميع المؤسسات الحكومية والخاصة، كما حظرت سير الدراجات النارية والمركبات ذات العجلتين اعتبارا من 9 مساء الأربعاء وحتى إشعار آخر. الإجراءات شملت كذلك منح إجازة إدارية لفئات من الموظفين. وحذرت الأرصاد الجوية من أن رياحا شمالية قد تصل سرعتها إلى 80 كيلومترا في الساعة، وأمطار غزيرة قد تبلغ 100 مليمتر في بعض المناطق، ما يرفع مخاطر تجمع المياه والفيضانات. ودعت السكان إلى متابعة التحذيرات الرسمية، فيما تستمر فرق الطوارئ في التعامل مع آثار الأمطار والاستعداد للتطورات الجوية.
2: نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. الحوثيون يعلنون استهداف مطار الرياض مجددا، والحكومة اليمنية تقول إن حصار الحوثيين لتعز واستهداف مدنييها جريمة حرب. إيران تقول إنها تستخدم الحرب والتفاوض لتحقيق أهدافها، وسلطنة عمان تدعو من إسلام أباد إلى الحوار لمنع تصعيد إقليمي جديد وسط توترات أمريكية إيرانية. ضربات روسية وأوكرانية متبادلة على بنى تحتية للطاقة، وكييف تتهم واشنطن بمساعدة موسكو. ختام نشرتنا، إلى اللقاء بإذن الله.

أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويمتزج التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا تراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات

0: وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغرار الأحداث. نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة، يومياً على شاشة تيريتي عربي في الأوقات التالية.
1: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
2: هل هذا الخبر حقيقي أم مجرد شائع؟
1: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
2: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصة، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم،
3: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.
4: في بقع مزقتها الحروب والكوارث والزلازل والفيضانات، دفنت أحلام وتبخرت ذكريات.

لا نفقد كل شيء، يبقى لنا الأمل، الحلم والإيمان بغد أفضل، وتبقى الحياة.

0: أهلا بكم نظرة الكرام في حلقة جديدة من برنامج ولنا وفاء. أحمد بن خيال، ونقف اليوم عند تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي بعدم الانسحاب من المنطقة الأمنية في جنوب لبنان وسوريا، وتهديدات بتوسعتها إذا شارك حزب الله في أي جولة مقبلة من الحرب في المنطقة. ونحلل دلالة هذه التصريحات في ظل الانسداد السياسي للمفاوضات بين الجانبين واشتراط واشنطن نزع سلاح حزب الله قبل بدء عملية الإعمار، ونبحث في مستقبل قوات اليونيفيل بعد تشكيل قوة أوروبية، فهل سنشهد توسيعا للحرب الإسرائيلية على لبنان بذريعة الحرب مع إيران، وما موقف الحكومة اللبنانية من محاولات تصفية وجهود اليونيفيل، وهل تنجح القوة الأوروبية في ملء الفراغ الأمني والعسكري في الجنوب، وما موقف واشنطن من كل ذلك؟ هذه الأسئلة وغيرها نحاول الإجابة عنها مع الضيفين الكريمين، ولكن بعد هذا التقرير.
1: تصعيد إسرائيلي وضغوط لنزع سلاح حزب الله يضع لبنان أمام مفترق أمنيا وسياسيا بالغ الخطورة، حيث تتزايد الضغوط العسكرية والسياسية مع إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس عدم الانسحاب من المناطق الأمنية في جنوب لبنان وسوريا، ملوحا بتوسيع السيطرة داخل الأراضي اللبنانية إذا انضم حزب الله إلى إيران في أي هجوم على إسرائيل. كاتس هدد كذلك بإخلاء الضاحية الجنوبية لبيروت واستهداف ما وصفه بالبنية التحتية الإرهابية فيها، وربط انسحاب الجيش الإسرائيلي من لبنان بنزع سلاح حزب الله وإزالة التهديد الذي يشكله. بالتوازي تكثف واشنطن ضغوطها المالية على حزب الله، إذ نفت وزارة الخارجية الأمريكية وجود الأموال الإيرانية المزعومة التي أعلن الحزب تخصيصها لمساعدة المتضررين، واتهمت الحزب بالاعتماد على أنشطة

0: خطط إجرامية لتمويل أنشطته. كما كشفت الخارجية الأمريكية خطط عمل مع شركاء خليجيين وأوروبيين لتقديم مليارات الدولارات لإعادة إعمار لبنان، مشترطة أيضا نزع سلاح الحزب أولا. على صعيد آخر، يواصل لبنان اتصالاته مع الجانب الأمريكي لمتابعة التحضيرات لجولة المحادثات الجديدة المرتقبة في تامبا فلوريدا الأمريكية، والتي من المرتقب أن تكون من 20 إلى 22 من أكتوبر الجاري، للضغط على إسرائيل كي لا تصعد عملياتها العسكرية أو توسعها في الجنوب اللبناني. وفي ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي لقرى وبلدات جنوبية، يتمسك الرئيس اللبناني جوزيف عون ببقاء قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل، محذرا من أن انسحابها قد يخلق فراغا أمنيا ويحد من الرقابة الدولية، مؤكدا أن بقاءها يدعم استقرار الجنوب ويساعد الجيش اللبناني في أداء مهامه. وهكذا يجد لبنان نفسه أمام معادلة معقدة تجمع بين خطر بقاء الاحتلال وتوسع نفوذه والضغط لكبح جماحه، وبين الحاجة لنزع سلاح حزب الله والسعي لكسب دعم دولي يعيد إعمار البلاد.
1: وللمزيد أكثر من قراءة وتحليل، أرحب بالضيفين الكريمين. معنا من إسطنبول الكاتب والباحث في العلاقات الدولية الأستاذ محمود علوش، ومن بيروت الخبير العسكري والاستراتيجي العميد خليل الحلو. أرحب بكم ضيفين كريمين، وأستهل هذا النقاش في هذه الحلقة مع الأستاذ محمود. بداية أستاذ محمود، يعني دعني أبدأ معك بتصريحات كاتس الأخيرة بشأن المنطقة الأمنية الجنوبية في لبنان وفي سوريا. تل أبيب لا تريد الانسحاب منها، كيف يقرأ ذلك؟
2: مساء الخير لكم وللدكتور العميد خليل وأيضا للسادة المشاهدين المحترمين. يعني أتصور بأنه هذا الموقف الإسرائيلي يعكس حقيقة الأهداف الإسرائيلية في جنوب لبنان وسوريا، وهذه الأهداف هي أهداف توسعية بالدرجة الأساسية، وتستخدم الذرائع أو المخاوف الأمنية كذريعة من أجل تحقيق هذه الأهداف. وهذا ليس مجرد اتهام سياسي، لأن هناك بعض الشواهد التي تعزز هذا الافتراض. فيما يتعلق بلبنان، هناك مسار تفاوضي قائم بين لبنان وإسرائيل فيه منذ فترة، لكن التصعيد الإسرائيلي على الأرض ومحاولة إسرائيل عرقلة هذا المسار تشير إلى أن الأهداف الحقيقية لإسرائيل ليس التوصل إلى اتفاق مع لبنان من أجل إنجاح هذا المسار، وبالتالي لا تبدو إسرائيل معنية بتوفير بيئة أمنية مع لبنان تؤدي في نهاية المطاف إلى سحب أي ذرائع لاستمرار الوجود العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان. الأمر نفسه ينطبق على سوريا، هناك مسار تفاوضي بين سوريا وإسرائيل منذ تقريبا سنة ونيف، وهذا المسار لم يؤدي حتى الآن إلى نتائج جيدة، بل أنه حتى عندما في مراحل معينة أستاذ أحمد كان المسار كاد أن يصل إلى اتفاق، لكن الإسرائيليين تنصلوا من هذا المسار التفاوضي لأن الأهداف الإسرائيلية هي في الحقيقة الاحتفاظ بالسيطرة على الأرض. ما تسعى إليه إسرائيل في جنوب لبنان وسوريا هو المزيد من الأراضي وليس اتفاق مع لبنان وسوريا. هذا الموقف السياسي، لكن نحن أمام مجموعة من العوامل التي لا أعتقد بأنه تساعد إسرائيل تماما في تحقيق هذه الأهداف. على رأس هذه العوامل مشكلة أو معضلة حزب الله، وهنا للمفارقة معضلة حزب الله هي معضلة بالنسبة لإسرائيل وأيضا بالنسبة للدولة اللبنانية، لأنه عمليا الدولة اللبنانية لا تبدو قادرة على نزع سلاح حزب الله، وإسرائيل تستخدم ما يمكن أن نسميه بحالة العجز الحكومي اللبناني في التعامل مع ملف حزب الله كمبرر من أجل استمرار الاحتلال لجنوب لبنان. العامل الآخر هو العامل المرتبط بالسياسة الأمريكية. من الواضح أن هناك سياسة أمريكية في لبنان وسوريا لا تنسجم تماما مع التوجهات الإسرائيلية. لا أقول بأن هذه السياسة الأمريكية تفرض على إسرائيل ما لا تريده في لبنان وسوريا، لكن على الأقل هذه السياسة لا تساعد بنيامين نتنياهو في تحقيق الأهداف التي يريدها بالطريقة التي يريدها. لكن على أي حال، كما تعلمون أستاذ أحمد، هناك موسم انتخابي في إسرائيل حاليا، هناك من يضع هذا الموقف الإسرائيلي بالتمسك بالاحتلال في جنوب لبنان وسوريا على أنه جزء

0: من الادعاية الانتخابية الإسرائيلية. قد يكون هذا الافتراض صحيحا، لكن يتعين أن نتعامل مع حقائق ملموسة، وهي أن إسرائيل لا تنوي في المستقبل المنظور للانسحاب من جنوب لبنان وسوريا.
1: ولكن
0: وأيضا يعني
1: بالمقابل، عفوا في
0: ما
1: المقاطعة أستاذ محمود، يعني بالمقابل واشنطن تشترط نزع سلاح حزب الله لبدء الإعمار في الجنوب اللبناني. سنغوص أكثر في هذه النقطة تحديدا، ولكن دعني أنتقل إلى سيادة العميد من الأبعاد الاستراتيجية والعسكرية. كيف تقرأ هذه التهديدات التي وجهت تحديدا سيادة العميد إلى حزب الله إذا شارك في أي مواجهة عسكرية مع إيران ضد لبنان؟
2: نعم، أولا
1: عفوا مساء الخير ضد إسرائيل، عفوا،
2: وللدكتور علوش. أكيد أكيد، أنا سأتناول الموضوع من زاوية عسكرية محض. في خلال العقود الماضية، التسلح الذي تسلح به حزب الله من إيران بهذا الحجم الذي يفوق تسليح دولة وجيش نظامي، لم يكن لأهداف فلسطينية أو لأهداف تحرير مزارع شبعة كما كان يقول حزب الله، إنما كان لحماية النظام الإيراني في حال تعرض هذا النظام للهجوم. ولكن الأحداث التي كانت غير متوقعة من 7 أكتوبر حتى الآن جعلت هذا الأمر غير ممكن. والصواريخ 150,000 التي كانت موجودة لدى حزب الله، ومنها صواريخ دقيقة من طراز الفاتح 110 مثلا أو البدر 313، وهي صواريخ ثلاثية التوجيه ودقيقة جدا، كان الإسرائيليون يخشونها بشكل كبير. ورماية هذه الصواريخ من داخل لبنان على إسرائيل، يعني على مسافات لا تتجاوز 300 كيلومتر، هي أسهل بكثير من رماية صواريخ من إيران على مسافة تفوق 1000 كيلومتر. وبالتالي عندما يتحدث كاتس عن أنه إذا شارك حزب الله إيران في مهاجمة إسرائيل، هو يتحدث عن ذلك لأن تقديرات الإسرائيلية المتناقضة أنهم دمروا 100,000 صاروخ لحزب الله، وأن حزب الله ما زال لديه 30,000 صاروخ ثم 60,000. هذه التقديرات المتناقضة التي خرجت إلى الإعلام تدل بأن ما زال لحزب الله قدرات صاروخية كبيرة جداً، لا سيما في مناطق البقاع الشمالي، لأن صواريخ من هذا النوع، يعني الطرازين اللذين تحدثت عنهما،
1: نعم،
2: اللذين يبلغ مداهما أكثر من 300 كيلومتر والرأس المتفجر 500 كيلو، لا حاجة لنشرها في الجنوب أو في بيروت أو في جبل لبنان، يمكن نشرها في أقصى الشمال وأن تطال جميع الأراضي الإسرائيلية. لذلك عندما يتحدث كاتس عن ذلك وهو يهدد بالتهجير، يعني وقد سبق وهجرت الضاحية الجنوبية لبيروت، وهي يعني أكيد تضم على الأقل نصف مليون شخص، عدا عن التهجير الذي طال الجنوب، وهذا سيضع ضغط كبير جدا على الدولة اللبنانية وعلى لبنان بالكامل وعلى حزب الله وعلى كل ما يدور حوله. لذلك تهديدات كاتس إذا أخذناها من الزاوية العسكرية فقط، هذا ما تعنيه، لأن يعني إسقاط الصواريخ القادمة من إيران، الصواريخ البالستية القادمة من إيران شيء ويتطلب وسائل معينة، إنما الصواريخ التي تطلق من لبنان أو يمكن أن تطلق من لبنان،
1: نعم،
2: باتجاه إسرائيل هي شيء آخر ويلزمها وسائل أخرى. هذا هو فحوى حديث كاتس، دون أن أذهب إلى الغايات الانتخابية، وهذا بديهي وأنا أوافق الأستاذ علوش 100% على ما يقوله. ومسألة يعني مسألة السيطرة على الأرض أصبحت واضحة، إسرائيل اليوم موجودة داخل الأراضي اللبنانية بعمق حوالي 10 كيلومترات على طول الحدود، 70 كيلومتر الحدود الدولية بين إسرائيل ولبنان، وعلى طول الحدود بين لبنان والجولان المحتل التي يبلغ طولها أيضا حوالي 60 كيلومتر، يعني 130 كيلومتر حدود بعمق 10 كيلومترات مع مراكز ثابتة. وهنا أريد إذا تسمح لي بدقيقة إضافية،
1: تفضل،
2: أن الجيش الإسرائيلي كان يطلب دائما من حكومته أن يوسع مناطق تواجده في جنوب لبنان، وذلك لإبعاد الطائرات المسيرة التي تعمل بالألياف الضوئية، ولكن الحكومة الإسرائيلية لم توافق على ذلك. وطبعا الإصبع الأمريكي واضح هنا، لا يريدون أن

0: يتزعزع الوضع في لبنان، وذلك ليس فقط من أجل السلام في لبنان، إنما أيضا من أجل الاستقرار في سوريا، لأن أي شيء يحصل في لبنان على نطاق واسع يمكن أن ينعكس في سوريا. لذلك طلب الجيش الإسرائيلي من حكومته في حال عدم الموافقة على توسيع الانتشار الانسحاب حتى مسافة 4 كيلومترات من الحدود، ولكن الخطورة في الموضوع هي طلب الجيش الإسرائيلي إقامة مواقع ثابتة داخل الأراضي اللبنانية على الأقل 20 موقع.
1: نعم.
0: وهذا حتى الآن لم يحصل، لم توافق الحكومة الإسرائيلية لا على التوسيع ولا على الانسحاب.
1: طيب داني،
0: ولكن إذا حصل ذلك سيكون التفاوض للغاية صعب مع الإسرائيليين.
1: نعم سيد حبيب، دعني أعود مرة أخرى إلى الأستاذ محمود. أستاذ محمود، يعني كل هذه المعطيات التي رشحت منها تصريحات كاتس يراها مراقبون بأنها تؤسس لفشل المسار الدبلوماسي بين بيروت وتل أبيب، بالتالي هل نحن أمام سيناريو آخر بفرض شروط إسرائيلية على المنطقة؟
2: دعني أبدأ مما تفضل به العميد الخليل حلو، وهي نقطة مهمة أنه إسرائيل تؤسس الأرضية لبيئة احتلالية مستدامة في جنوب لبنان، هذا ما ينبغي البناء عليه. المسارات التفاوضية البيانات شيء، والواقع الأمني الذي تؤسس له إسرائيل في جنوب لبنان شيء آخر. لكن هذا يقودنا إلى إجابة أيضا على سؤال حضرتك المهم جدا، أنه هل فعلا إسرائيل معنية بهذا المسار التفاوضي؟ هناك مسألتين مهمتين. الأولى أنه إسرائيل لم تدخل في المسار التفاوضي مع لبنان نتيجة قناعة بالحاجة إلى التواصل والاتفاق مع لبنان. كلنا نعلم بأنه هي دخلت في هذا المسار نتيجة ضغط إدارة الرئيس ترامب. الأمر نفسه ينطبق على سوريا، حتى عندما دخلت إسرائيل في مفاوضات مع سوريا لم تكن تريد التفاوض أصلا مع سوريا. يعني لماذا تريد إسرائيل التفاوض مع لبنان طالما أن أهدافها في جنوب لبنان توسعية، وطالما أن الدولة اللبنانية غير قادرة أصلا على نزع سلاح حزب الله؟ وبالتالي أنت تتفاوض مع طرف يملك قرار سياسي لكن لا يملك القدرة في التأثير في ترجمة هذا القرار السياسي إلى واقع على الأرض. لبنان اليوم عبارة عن لبنانين، هناك دولة موجودة وهناك حزب الله الذي يتعارض مع مفهوم الدولة وهو من يمتلك القرار على الأرض. الأمر الآخر، طبيعة المسار التفاوضي الذي كان قائم، يعني في كل جولات تفاوضية كنا نشهد تصعيدا إسرائيليا على الأرض. عمليا لا يوجد اتفاق لوقف إطلاق النار، يعني هذه ربما من أكبر الكذبات التي يتم دائما نتحدث بها أنه هناك اتفاق. حتى لو كان اتفاق جزئي، يعني إسرائيل بشكل يومي تقوم بخرق هذا الاتفاق. أيضا المشكلة أنه حزب الله ليس فقط غير معني بالمسار التفاوضي بين لبنان وإسرائيل، بل يريد إفشال هذا المسار التفاوضي، لأنه حسابات حزب الله لا ترتبط فقط بالمسألة اللبنانية، هي مرتبطة بدرجة أساسية بما تريده إيران في المنطقة. وأصلا عندما دخل حزب الله وتورط في هذه الحرب تورط بدافع إيراني بدرجة أساسية، وبالتالي المسار التفاوضي أصلا وجد في بيئة معقدة لا تساعد على الإطلاق، لا في إنجاحه ولا حتى في إعطائه الفرص. هذا لا يعني بالضرورة بأنه المسار التفاوضي ليس حاجة، سواء بالنسبة حتى الإسرائيليين، يعني هم حاجة، لأنه في نهاية المطاف أيضا هناك مشكلة لدى إسرائيل بأنها من خلال القوة العسكرية غير قادرة على معالجة ملف حزب الله، وبالتالي هي في نهاية المطاف بحاجة للبحث عن مسارات وبدائل، وليست بالضرورة أن تكون هذه المسارات والبدائل على حساب أهدافها الحقيقية في جنوب لبنان، لأنه ما تريده إسرائيل في نهاية المطاف هو إثبات للمجتمع الدولي وللإدارة الأمريكية بأن الدولة اللبنانية غير قادرة وغير مؤهلة أصلا على تنفيذ ما تلتزم به على طاولة المفاوضات، لأنه ببساطة لا تمتلك القدرة على الأرض، حزب الله هو من يمتلك القدرة على الأرض. المفارقة هنا بأنه إسرائيل تستفيد إلى حد كبير من موقف حزب الله في جنوب لبنان. يعني بصراحة إسرائيل لا تراهن على موقف الدولة اللبنانية، كل ما تراهن عليه إسرائيل في ملف جنوب لبنان هو أن حزب الله سيفشل محاولة الدولة اللبنانية التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل ونزع سلاحه. وأيضا حزب الله يراهن في المقابل على النزعة العدوانية لإسرائيل تجاه لبنان من أجل إثبات أن سلاحه لا يزال حاجة، وبأن الدولة اللبنانية غير قادرة أصلا على القيام بمهمة الدفاع عن لبنان طالما أن إسرائيل لديها أهداف توسعية. وبالتالي نحن ندور حاليا في حلقة مفرغة. الخطورة في هذا الأمر بأنه المستفيد الوحيد من هذه الحلقة المفرغة هي إسرائيل التي تقوم بتكريس أمر واقع احتلالي في جنوب.
1: وبالتالي أستاذ محمود يعني اشتراط واشنطن في تصريحاتها بنزع سلاح حزب الله وكذلك تهديدات إسرائيل إذا كانت هناك مواجهة بينها وبين طهران ودخول حزب الله في هذه المواجهة ستهدد أيضا بإخلاء الضاحية الجنوبية لبيروت، بوصلة حزب الله السياسية كيف ستتحرك إزاء كل هذه التصريحات وهذه المعطيات؟
2: حزب الله دخل أصلا في هذه الحرب من أجل الدفاع عن النظام في إيران، وإذا عادت هذه الحرب مرة أخرى بالتأكيد سينخرط حزب الله في الدفاع عن النظام الإيراني. لا أعتقد بأن حزب الله يولي أهمية كبيرة للحسابات الداخلية اللبنانية على حساب الموقف الإيراني، لا بل أنه حتى لو تعارضت مصالح مش بس لبنان، يعني حتى لو تعارضت مصالح حزب الله مع مصلحة النظام في إيران في تحييد نفسه عن هذه الحرب سيختار حزب الله الانخراط في هذه الحرب. هذا أمر أعتقد بأنه بديهي ولا ينبغي أن نحلل فيه بشكل كبير، وهذا الأمر هناك شواهد تؤكد اتجاهات وسلوكيات حزب الله فيما يتعلق بهذا الأمر. لكن أيضا هناك وضع ينبغي على حزب الله أن يقرأ المخاطر فيه بشكل كبير، وهو للأسف لم يقرأ هذه المخاطر، ليس فقط في هذه الحرب بل حتى منذ حرب 7 أكتوبر، يعني عندما انخرط في حرب إسناد غزة لم يدرك تماما ما تعني هذه الحرب بالنسبة لإسرائيل. نحن أمام دولة عدوانية لديها أهداف توسعية واضحة في جنوب لبنان وفي جنوب سوريا، وهذه الدولة لا تنتظر فقط التهديدات الأمنية بل هي تتمنى أن يكون هناك تهديدات أمنية في جنوب لبنان وجنوب سوريا من أجل أهدافها التوسعية. ما يقوم به حزب الله في الحقيقة يخدم يعني لا أتهم حزب الله بأنه عميل لإسرائيل، لكن يخدم الأهداف الاستراتيجية الإسرائيلية في جنوب لبنان.
1: أتقل إليك مرة أخرى سيد خليل، يعني كل هذه المعطيات هو يعني يخدم كما تفضل ضيفي محمود بأنها تخدم المصلحة الإسرائيلية، ألا يدرك تماما حزب الله بأن أي انخراط عسكريا مع إيران سيقلب الطاولة عسكريا على الجنوب اللبناني وسيعد ذريعة لإسرائيل كي تتحرك عسكريا؟
0: نعم، القيادة في حزب الله تدرك ذلك تماما، والمقاتلين من الصف الأول والثاني من الكوادر يدركون ذلك تماما، فقد اختبروا الحرب الطويلة الأمد مع إسرائيل لمدة 3 سنوات منذ عام 2023، وهذا لم يكن في الحسبان، يعني كانت حسابات حزب الله غير ذلك، ولا مكان الآن لبحث هذا الموضوع، ولكن يعرفون تماما أنه إذا قدموا ذريعة لإسرائيل فإن الرد سيكون موجع وموجع جدا، والذي قال الذي تحدث عنه كاتس سبق وحصل، يعني هجرت الضاحية الجنوبية مرتين وهجرت بالكامل، وكانت دائما الإنذارات الإسرائيلية تسبق وتقول سنقصف المبنى كذا يطلب إليكم الإخلاء، وكان هذا المبنى يقصف ويصوب الأرض، وهذا حصل لمئات المباني في ضاحية بيروت الجنوبية. إذن القرار أين هو؟ هل هو في يد قيادة حزب الله أم في مكان آخر؟ الجميع يعرفون والمراقبون يعرفون والمحللون الذين يتابعون الوضع الإيراني يعرفون بأن حزب الله جزء عضوي من فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، والجميع يعرفون بأن ضباط الحرس الثوري الإيراني يساعدون كوادر حزب الله لإعادة تنظيم صفوفهم في المرحلة الحالية، وأن القرار هو في طهران وليس في بيروت. لذلك يعني كما قال الدكتور علوش أن إذا إيران اتخذت القرار بزج حزب الله في معركة مع إسرائيل فإنه سيدخل فيها ليس بملء إرادته، إنما لأنه 100% خاضع للقرار الإيراني.
1: نعم،
0: فإيران كانت تزوده بالأسلحة وبالأموال وبالبعد العقائدي وغيره، لذلك الانخراط في هذه العملية سيكون مدمرا للبنان، ولكن إذا أرادت إيران ذلك فذلك سيحصل.
1: يترافق مع ذلك سيادة العميد تشكل قوة أوروبية في الجنوب اللبناني للغايات الأمنية والعسكرية، أتراها ستكون بديلا لليونيفيل، وما الذي يمكن أن تقدمه عوضا عن اليونيفيل؟
0: في الواقع هناك بحث منذ أشهر وخلف الكواليس عن استبدال اليونيفيل بقوة عسكرية أوروبية إيطالية فرنسية وربما ألمانية.

0: توضع بتصرف الجيش اللبناني وتكون قوة لوجستية لمساعدة الجيش من النواحي اللوجستية ولمساعدة السكان أيضا من النواحي الطبية والإعمار والاجتماعية وغيره. ولكن حتى الآن هذا لم يتبلور، فجل ما قرره الأوروبيون هو مساعدة الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي على التدريب والمساندة دون أن يكون هناك انتشار في الجنوب. هذا أقصى ما حصل حتى الآن. ولكن لا مانع لدى الجيش اللبناني ولدى الرئاسة في لبنان من نشر قوات أوروبية. طبعا سيكون ذلك شرعيا ضمن الدولة اللبنانية، وأن تكون هذه القوة كما قلت مؤازرة للجيش اللبناني وبتصرفه العملاني، وليست قوى ضاربة إنما كما قلت قوى لوجستية. يعني إلحاقا بما كنا نتحدث عنه، الجنوب اللبناني هو اليوم صحراء لوجستية، لا يمكن لهاتف نقال أن يشتغل، ليس هناك أي بنى تحتية، لا كهرباء لا طرقات ولا أي شيء. لذلك أي قطع عسكرية ستتابع انتشارها في هذه المناطق ستكون بحاجة لكل شيء من من من الساندويش العسكري وصولا إلى التواصل اللاسلكي والسلكي وغيره. لذلك القوات الأوروبية ضرورة إذا قبلت حكومات أوروبية بذلك، ولكن حتى الآن هذا لم يحصل، وكل ما حصلنا عليه هو
1: سؤال أخير
0: مساندة وتدريب فقط.
1: نعم سيادة
0: العميد، ليس في الجنوب.
1: نعم أشكرك سيادة. يعني سؤال أخير لكليكما في دقيقة، أرجو الإجابة لكل منكما. محمود علوش، كيف ترى اشتراط واشنطن نزع سلاح حزب الله لأن تتعامل مع الحكومة اللبنانية؟
2: يعني هذا هو الموقف الأمريكي، الموقف البديهي، ولا يجب أن أو لا ينبغي أن نستغرب من هذا الموقف. لكن خطورة هذا الموقف بأن الولايات المتحدة الأمريكية أصبح لديها الآن اتجاه واضح فيما يتعلق بلبنان. أسوأ ما في هذا الأمر بأن الولايات المتحدة الأمريكية تقول بشكل ضمني للبنانيين بأنها غير مستعدة، ليست فقط لا تستطيع، غير مستعدة لممارسة الضغط على إسرائيل من أجل الانسحاب من جنوب لبنان إذا لم تتمكن الدولة اللبنانية من نزع سلاح حزب الله. وهذه معضلة كبيرة للغاية تواجه لبنان. وهذا ليس فقط الموقف،
1: وصلت الفكرة كاملة لذلك الوقت أستاذ محمود. هو ذات السؤال سيادة العميد، كيف سيتحرك حزب الله مع هذا الاشتراط الأمريكي؟
0: نعم، يعني أولا مطلب نزع سلاح حزب الله هو مطلب لبناني بغض النظر عن إسرائيل والولايات المتحدة، والحكومة اللبنانية اتخذت هذا القرار ومع الأسف لم تتبعه بخطوات عملية. فإن نزع سلاح حزب الله لا يتم بين ليلة وضحاها، بل يجب أن يتم على مراحل بل على سنوات، وأن يبدأ في مناطق ليس لحزب الله فيها ثقل مثل الشمال، مثل طرابلس، مثل بيروت الكبرى وغيره. أما موقف حزب الله فهو واضح، لا يريد تسليم سلاحه، يراوغ ليربح الوقت وينتظر التعليمات من إيران. لن يسلم حزب الله سلاحه بإرادته.
1: أشكرك جزيلا شكرا الخبير العسكري والاستراتيجي سيادة العميدة الدكتور خليل الحلو عن هذا الكم الوافر من القراءة والتحليل، وكذلك الشكر موصول لضيفي من اسطنبول الباحث في العلاقات الدولية الدكتور محمود علوش، وشكر موصول لكم النظر الكرام. في ختام هذه الحلقة تحية مني وإلى اللقاء.

0: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
1: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائع؟
0: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
1: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصة، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم،
2: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.
3: العالم يتغير، والاقتصاد هو أول من يكشف اتجاه التغيير، من ارتفاع التضخم إلى تقلبات أسعار النفط، ومن أزمات الأسواق

تحولات البورصات، من قرارات البنوك المركزية إلى تداعيات الأزمات العالمية. التحديات الاقتصادية حول العالم عين على الاقتصاد العالمي وقراءة أعمق لما يصنع المستقبل.

أهلا بكم إلى العالم اليوم، معكم رائد المصري وتتابعون فيه الليلة. اختبارا للجاهزية والتنسيق، مناورات للقوات البرية والبحرية والجوية التركية في ثكنة سكاريا بأنقرة. في أول زيارة يجريها للسعودية منذ توليه منصبه رئيس الوزراء العراقي، يصل الرياض ضمن جولة خليجية. رغم هدنة ترامب، روسيا وأوكرانيا تتبادلان استهداف منشآت الطاقة، وانقطاع التيار الكهربائي عن نحو 600 ألف أوكراني.

0: في ملفنا الأول من العالم اليوم، شهدت العاصمة التركية أنقرة مناورات أتش سربست في ثكنة سكاريا، المكان التاريخي الذي حقق فيه الجيش التركي نصرا حاسما على اليونانيين في معركة عام 1921. في المناورات التي جمعت القوات البرية والبحرية والجوية، استخدمت أسلحة ومنظومات دفاع مصنوعة محليا لإبراز القوة النارية للجيش وتأكيد دور تركيا في إرساء السلام والاستقرار بالمنطقة.
1: إن القوة العسكرية والقدرة الردعية اللتين نمتلكهما تفرضان علينا مسؤولية كبيرة لا تقتصر على حماية أمننا القومي فحسب، بل تشمل أيضا الإسهام في الحفاظ على السلام في منطقتنا وما وراءها. فالغاية النهائية من القوة العسكرية بالنسبة إلينا هي حماية حقوق بلادنا ومصالحها، والإسهام في إرساء الأمن والسلام والاستقرار في منطقتنا وخارجها.
2: أتش سربست في مرحلة يعاد فيها تشكيل بنية الأمن العالمي، يستعرض الجيش التركي قدرته النارية وكفاءة التنسيق بين القوات في ساحة المعركة الحديثة عبر هذه المناورات في ريف أنقرة. تجسد المناورات التحول العقائدي في مفاهيم الحرب الحديثة على أرض الواقع، وتسلط الضوء على المستوى الذي وصل إليه التكامل بين التكنولوجيا المتقدمة والمحلية في قطاع الصناعة الدفاعية. ويتوج هذا الوضع بالوصول إلى الذروة من خلال عرض الأنظمة المستخدمة في الميدان هناك في الوقت ذاته.
3: صممنا مركبات برية مسيرة تعتمد على الطاقة الكهربائية بما يتوافق مع احتياجات ساحة المعركة الحديثة، ومناورات اليوم تظهر نجاح قدرة هذه المركبات العملياتية المتعددة كالإجلاء التكتيكي للجرحى والمهام القتالية بالذخيرة الحية، فضلا عن إدراج أبراج الاستطلاع والمراقبة المسلحة ونقل الطائرات المسيرة الانتحارية.
2: تفسر الأوساط العسكرية هذه المناورات بأنها استعداد استراتيجي لبنية الحرب الهجينة في المستقبل، حيث تثبت التدريبات أن الحسم في الاستقرار الإقليمي يرتكز حول القدرة على خوض حرب شبكية المركز وتحقيق الاستقلال اللوجستي المحلي.
4: تتجاوز مناورات أتش سربست حدود الجاهزية العسكرية المعتادة بدمجها مختلف الأسلحة والمنظومات الدفاعية لتعكس مساعي أنقرة لتعزيز استقلالها العسكري وصياغة معادلة ردع جديدة في ظل تحولات جيوسياسية متسارعة. إمره بابا، تيرت عربي.